0: المتحدة في نيويورك. ويتكوف قال إن هذه المحادثات أجريت عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين على طول اليوم، وأن هذه المحادثات يأمل أن يثبت أو أن تثبت أنها بناءة وواعدة، وأن الوسطاء نجحوا في إتمام هذه الجولة من المحادثات، وقال إنهم سيواصلون عملهم لاحقا. الرئيس دونالد ترامب أيضا كان قد كشف عن هذه المحادثات، وقال إن مسؤولين أمريكيين من بينهم ويتكوف وجاريد كوشنر عقدوا محادثات مع الوفد الإيراني. ترامب وصف هذه المحادثات بأنها جيدة جدا على حد قوله، وقال إنها استغرقت نحو 3 ساعات، وقال إن هناك محادثات أخرى ستعقد في المستقبل القريب. هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة حسب ما فهمنا من تصريح أو من منشور ستيف ويتكوف عقدت في الحقيقة بعد كلمة الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حملت تهديدات كبيرة للجانب الإيراني، حتى أن بعض الحاضرين من الوفد الإيراني في هذه الكلمة غادروا القاعة احتجاجا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، حيث قال ترامب إنه أمام خيار كبير، إما أن يقضي على إيران تماما أو يتم التوصل إلى اتفاق ربما يصبح أفضل لإيران، وتصبح إيران من خلال هذا الاتفاق أفضل بكثير. الرئيس دونالد ترامب يؤكد مرة أخرى أنه لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي. قال إن الإيرانيين يراهنون على هذه الانتخابات، لكنهم لا يدركوا أنه ليس مدرجا وليس مرشحا في هذه الانتخابات، وأنه أمامه عامين في السلطة، وقد يستطيع اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإيران. أيضا ترامب أكد بأن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية، سواء البحرية أو الجوية، وكذلك الصناعات الدفاعية. أشار أيضا الرئيس دونالد ترامب إلى قدرة الولايات المتحدة في إخراج الكثير من السفن عبر مضيق هرمز، وقال إن إيران أمام هذا الخيار حاليا، وتوقع التوصل إلى تسوية واتفاق عقب انتخابات التجديد النصفي المقبلة. الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك عقد الكثير من اللقاءات، لكن كان أبرز هذه اللقاءات فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة، واللقاء مع قادة دول الخليج وأيضا عدد من القادة العرب. وقال الرئيس الأمريكي في هذا اللقاء إن الولايات المتحدة استطاعت إخراج نحو 1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وأنها لم تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها حققت نحو 90% من هذا الهدف، ويقصد هنا بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. وفق التفاصيل أيضا وما كشفه مسؤولون، بأن هذه الجولة من المحادثات خللت الكثير من الوساطة، وتحديدا الوساطة القطرية على هامش هذه الاجتماعات في نيويورك، من أجل تقريب وجهات النظر وربما العودة إلى المسار الدبلوماسي وإنهاء هذا الصراع وجميع النقاط الخلافية المتعلقة بمضيق هرمز. أيضا فيما يتعلق بهذه الاجتماعات، عقدت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسية اجتماعا مع وزير الخارجية الإيرانية أيضا في نيويورك، وأكدت للوزير الإيراني بأن أوروبا لن تسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن مضيق هرمز كان من دون أي رسوم قبل الحرب، ويجب أن يبقى كذلك بعد الحرب. أيضا الرئيس الفرنسي على هامش اجتماعات أو في كلماته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد بأن هناك مقترحا ومشروع قرار تتبناه فرنسا من أجل أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس العراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر وإعلان طهران التزامها العملي بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة، وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية

0: الخارجية عباس عرقشي. التقى بي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد يعني أكد عرقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع يعني عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
1: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالتوصل إلى حل ينهي الصراع مع إيران إذا كانت طهران جادة ومستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات حسب تعبيرها.
2: الولايات المتحدة يعني ما زال يعني ملتزم بإيجاد حل لهذا الملف، ولكن في نفس الوقت لازم أن نأخذ بعين الاعتبار كل القرارات السابقة من قبل هذا النظام، فنريد أن نرى يعني العودة إلى الدبلوماسية الحقيقية والوعي في النظام الإيراني بأن هان علوان للتوقف عن شن هجمات عشوائية على دول الجوار واستخدام التمويل أو استخدام الشبكات المخفية لتحقيق أهدافه.
1: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بكما. وأبدأ مع السيد مايكل، يعني وبما تحدث به الرئيس دونالد ترامب هناك زخم كبير ويتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما هي المؤشرات ومن خلال قراءتك لهذا المشهد هل بالفعل نتوقع أن يكون حل يعني في الأفق؟
3: سعيد بإطلالة عبر شاشتكم، تحياتي لكم وللضيف الكريم وللجمهور. من الصعب أن نجزم، وذلك لأننا سمعنا الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة يقول شيئين. الأمر الأول هو أننا على شفير التوصل إلى اتفاق تفاوضي لإنهاء الحرب، والشيء الثاني هو أنه سوف يقوم بأمور مثل القضاء على الحرس الثوري الإيراني وغيرها من التهديدات المبالغ فيها التي أطلقها في أكثر من مناسبة اليوم. لا أعتقد أن التصاريح مهمة جدا، لا أعتقد أن إيران تأخذ هذه التصاريح على محمل الجد اليوم، ولكن علينا أن نأمل أن الاجتماعات التي دارت اليوم كانت مثمرة، وهذا ما يبدو الأمر عليه، وذلك لكي تنتهي الحرب. وطبعا هذا الأمر سيكون جيدا سواء لإيران أو الولايات المتحدة أو لباقي دول العالم التي تتكبد النفقات الاقتصادية لهذا النزاع. وبالتالي لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التعمق في البيان الصادر أو التصريح الصادر عن الرئيس ترامب، ولكننا جميعا نأمل أن يستمر هذا الحوار على أمل أن يفضي إلى تسوية تفاوض يتفق عليها الجانبان.
1: سيد مايكل، الاجتماعات كانت مثمرة وأنت تحدثت عن هذا الشيء، هذه الجزئية تحديدا وما دار لربما في هذه الاجتماعات والاجتماع الذي يعني استمر لثلاث ساعات، برأيك هل من تنازلات تم تقديمها من قبل الطرفين؟
3: إذن الاجتماع وصف بالمثمر، لا أعرف ما إذا كان ذلك كلاما دبلوماسيا أو دقيقا. يبدو أن كلا الطرفين تحركا نحو الوسط إذا جاز القول. أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك احتمال لموافقة الولايات المتحدة على بعض الشروط التي ذكرتها إيران، مثل مبلغ 300 مليار دولار للتعويضات بالإضافة إلى الإفراج عن الأصول ورفع العقوبات قبل الدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الجديد، ولكن أعتقد أن الجانب الأمريكي سيوافق على إنهاء الحصار في حال إعادة فتح المضيق، وفي حال التوصل إلى اتفاق نووي فأعتقد أن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة سيكونان مطروحين على طاولة المفاوضات. إذن سيكون علينا أن نرى ما هو معنى مصطلح مثمر، ولكن أعتقد أن الجانبين اقتربا أكثر من الوسط من أرضية مشتركة يمكن لهما الاتفاق عليها، وهذا تعريف كلمة مثمر برأيي.
1: سيد مختار حداد، مدى المرونة التي تتعامل معها طهران في هذه المرحلة تحديدا، وبرأيك أيضا ما الذي جاء في هذا الاجتماع المثمر؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة أنا أتفق تماما مع السيد مونروي، يعني هناك يعني ما يتم هو إيجابي، ولكن يجب أن نرى الأفعال، يعني خاصة نحن في إيران نرى يعني بانتظار الأفعال الحقيقية من جانب أمريكا وليس التصريحات، لأنه هناك من خلال التصريحات لا يمكن أن أحد يجزم بأنه ما هو الذي تم، خاصة هناك من الجانب الإيراني لم تخرج الآن يعني تصريحات رسمية، ولكن هناك إيران يعني أبدت مرونة. كيف هذه المرونة؟ المرونة عندما إيران تقول نحن متمسكين بمذكرة التفاهم الذي وقع عليها الرئيس الأمريكي. صحيح الرئيس الأمريكي يقول انتهت مذكرة التفاهم، ولكن يعني إيران لا أعتقد تقبل مثلا بغير مذكرة التفاهم، وهناك يعني هذه تعتبر مرونة من جانب إيران، يعني إيران متمسكة بمذكرة تم التوقيع عليها من جانب أمريكا ومن جانب على مسؤول في أمريكا وقع عليها كذلك يعني رئيس الجمهورية في إيران. فلذلك شروط إيران حتى في هذا الإطار إذا نرى إلى هذا الموضوع من هذا المنظار ولن يكون يعني شروط تعجيزية، يعني إيران تقول أنه نفذ ما هو كان في مذكرة التفاهم، كذلك إيران تنفذ ما هو عليها، خاصة يعني بشكل ما العقدة الأساسية في مذكرة التفاهم يعني تم حلها من خلال الاتفاق المؤقت بين إيران وسلطنة عمان، ومن ثم الاتفاق الدائم بين إيران وسلطنة عمان، ولم نسمع يعني حتى الآن كذلك أي معارضة أمريكية تجاه الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. فلذلك هذا ممكن أن تكون أرضية يعني حقيقية، وهناك يعني ما تقدمت كذلك به إيران يعني هو لم يكن مثلا أمر جديد أو أمر يعني مثلا هذا لم يكن سابقا، أنا قلت لكم هذا يكون وفق مذكرة التفاهم، ولكن في نهاية المطاف يعني هناك ما حدث اليوم هو أمر إيجابي يعني تطور.
1: سيد مختار، وهنا السؤال تحديدا، وبرأيك ما يتعلق بجزئية مضيق هرمز يعني ويعني ما تحدث به الجانب الأمريكي عن عدم السماح لإيران بالتحكم بهذا المضيق، هذه الورقة الإيرانية التي تستخدم في هذه المرحلة هل من الممكن أن تتجاوزها؟
4: يعني واضح عندما يتم التوصل إلى موضوع اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، يعني واضح هناك يتم التوصل إلى حل من أجل عودة مضيق هرمز إلى حالته السابقة، ومن ناحية أخرى نعم هناك إذا أمريكا يعني قبلت بالشروط الإيرانية هناك عادت إلى مذكرة التفاهم، نعم يعني هناك يعني هذه المعضلة التي حدثت يعني هناك يتم التوصل إلى حل حولها يعني موضوع مضيق هرمز، ولكن يعني واضح يعني حتما إيران يعني إذا استمرت الأزمة تستمر باستخدام هذه الأزمة عفوا هذه الورقة بوجه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أضيف نقطة أخرى، يعني بالرغم من هذه التصريحات والأجواء ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لن تساعد على التوصل إلى نتيجة حقيقية، يعني هناك يأتي يتحدث عن مفاوضات وفي نفس الوقت يستخدم نفس العبارات الإساءات والتصريحات الهجوم سابقة، يعني هناك عندما تكون أجواء تفاوضية يجب أن هناك تكون أجواء كذلك من ناحية تبادل الكلام يكون أفضل، ومن ناحية أمريكا يعني حتى الآن لم إيران ترى مثل هذه التصريحات خاصة ما نراه خلال هذه الساعات من الرئيس الأمريكي، يعني من كلام نعم سابق ومن نفس التهديدات ومن نفس يعني التصريحات.
1: سيد مختار حداد وسيد مايكل مولروي، اسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفي من نيويورك الدكتور عبد الله بندر الاعتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك معنا وفي هذا النقاش دكتور عبد الله نتحدث عن جزئية الجهود يعني الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع والرسائل التي تم إرسالها اليوم من خلال يعني الكلمات رؤساء الدول والاجتماع الذي يعني عقد ما بين القادة العرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قراءة، كيف تقرأ المشهد؟
5: يعني من الواضح بأن الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة وهذا الزخم السياسي والدبلوماسي الكبير في نيويورك من خلال عقد العديد من الاجتماعات، تبادل الرؤى، تبادل وجهات النظر، محاولة بناء نوع من أنواع التفاهمات حول العديد من القضايا التي تهم ليس فقط المنطقة بل العالم، وخصوصا نحن نتحدث عن عالم مترابط بحيث أن كل شيء يؤثر في كل منطقة في العالم، وكان هذا واضحا هذا العام من خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والسلوك الإسرائيلي الغير منضبط بالتوسع وفي العديد من الدول وتهديد سيادة العديد من الدول. بالتالي أعتقد أن هذا كان أمرا مهما. واضح أن دول المنطقة كان هناك لديها اجتماع مع الرئيس الأمريكي، هذا كان واضحا بأن هناك وجهة نظر واحدة تقريبا تبنى إقليميا من خلال تنسيقات كانت موجودة عبر اتصالات عديدة قبل الجمعية العامة، لكن كان من خلال هذا الاجتماع الحديث مع الجانب الأمريكي حول ممكن بناء آلية معينة إقليميا للمنطقة مهمة جدا، خصوصا ونحن نتحدث بأن كان هناك اجتماع إيراني أمريكي، كان هناك أيضا إيراني قطري على مستوى وزارة الخارجية. بالتالي هناك العديد من التحركات الذي واضحة التي تحاول خفض التصعيد والدفع من أجل دبلوماسية أكثر.
1: دكتور، بهذه الجزئية تحديدا، شكل هذه الآلية والمتوقع منها وأيضا الزخم الدبلوماسي العربي للضغط باتجاه حل يعني هذا الصراع وعودة الأمن للخليج.
5: طبعا لا يمكن أن يكون هناك يعني استقرار في المنطقة إن لم يكن هناك حلول ثابتة وواضحة. يعني كان اليوم على سبيل المثال خطاب سمو أمير دولة قطر واضحا فيما يخص النظام الإقليمي المبني على القانون الدولي، على السيادة، على عدم التدخل في شؤون الآخرين. فلا يمكن لنا أن نقبل بنظام إقليمي يكون هناك أطراف تحاول تهديد أمن المنطقة بشكل كامل بناء على ذرائع أمنية خاصة بهم. لا يمكن القبول بوكلاء يتم الزج بهم لتحقيق أجندة معينة ضد دول معينة. لا يمكن القبول بأن القانون الدولي يتم تحييده بهذا الشكل ولا يكون هو جوهر التعامل بين الدول، ولا سيكون قانون الغاب هو الذي يحكم الشرق الأوسط. بالتالي الحلول المؤقتة لسنوات طويلة أعتقد أنها لن تجدي نفعا. يجب أن يكون هناك حل واضح مستدام مبني على هذه الأسس الثلاثة، أعتقد هذا سيساعد. حاليا واضح بأن الصراع في الشرق الأوسط يتصاعد ويكبر، يعني بدأنا نشهد مع هذه الحرب هرمز دخل ضمن النطاق، الآن الحديث عن باب المندب وعن اليمن ضمن هذا الحال. بالتالي إن لم يكن هناك حلول واضحة لإيقاف هذا الصراع أعتقد أنه يتمدد بشكل جدا مرعب وكبير، وهذا يؤثر على المنطقة وعلى العالم بشكل كبير.
1: أذهب إلى السيد مايكل مورروي. سيد مايكل، يعني الحلول المؤقتة لا حاجة لها في هذه المرحلة، نتجه باتجاه يعني التأزيم في المنطقة ككل وفي الشرق الأوسط. اليوم الإدارة الأمريكية كيف تنظر إلى هذا الشأن ويعني الجزئية التي من الممكن أن تكون ضاغطة لإنهاء الصراع؟
3: ما آمله دون شك هو أن الولايات المتحدة أيضا لن تقبل بحل مؤقت. أي حل يجب أن يكون دائما ويجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية النزاع. ما نلاحظه اليوم هو أن نسبة رفض هذه الحرب في الولايات المتحدة بلغت 70% وهي ترتفع شهرا بعد شهر. هذه الحرب لا تحظى بأي شعبية، لا سيما وأنها تسببت بأضرار كبيرة لشركائنا في منطقة الخليج، وأنا أتفهم طبعا قلقهم الكبير إزاء أي خطط من شأنها أن تنهي هذه الحرب. وبعد نهاية هذه الحرب، ما هي مخططات الوجود الأمريكي والوضعية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ هناك الكثير من المنشآت التي سمح لها شركاؤنا باستخدامها التي تم تدميرها، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للعودة إلى هذه المنشآت، وبالتالي فهناك علامات استفهام لدى هذه الدول حول ما إذا كان ذلك يصب في صالحها. وبالتالي يتعين على الإدارة الأمريكية أن تتحدث مع شركائنا الخليجيين لكي تشرح لماذا وجودنا في هذه الدول مهم في إطار الخطط الاستراتيجية لهذه الدول، لكن الأمر الأهم اليوم يتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق وإعادة المنطقة إلى حالة استقرار اقتصادي، لأن هذا الاستقرار اليوم ليس موجودا، وطبعا من دون التهديد بالقضاء على الدول والكلام الإيجابي في منظمة الأمم المتحدة لا يبدو أن هناك خطة لإنهاء النزاع. نعم، الولايات المتحدة سوف تواصل حملة الضغوط الاقتصادية من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي، وهذه الضغوط تحقق تأثيرا، ولكن بالنسبة لدول الخليج فإن هذا التأثير ليس سريعا بما فيه الكفاية. ما من حل سهل دون شك، لأن الأمر سيتطلب تنازلات من قبل الإيرانيين والأمريكيين، لكن المنطقة والعالم يطالبان بحل دائم، لأن أزمة الطاقة هي أزمة عالمية وليست محصورة بمنطقة معينة دون سواها، بل هي منتشرة في جميع أنحاء العالم.
1: سيد مختار، الضغوط الاقتصادية والضغط العسكري كله يعني يضغط على طهران. الرسائل التي ترسل أيضا من قبل طهران إلى الوسطاء لحل يعني هذا النزاع وفي هذه المرحلة تحديدا، وبالنظر إلى الاجتماعات المنعقدة في نيويورك،
4: يعني وهذه الضغوط صحيح أمريكا تفرضها، ولكن هذا ليس معنى بأنه إيران مثلا ترسل رسائل تراجع، لأنه هذه الحرب الآن أصبحت حرب إرادات، يعني خاصة أن إيران تريد أن تثبت للجانب الأمريكي بأنه لديها الإرادة في مواجهة أمريكا، وأثبتت ذلك يعني بجدارة باعتقادي وخلال هذه الفترة، وحتى في المستقبل هذا سيكون من جانب إيران. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران تريد كذلك حل دائمي لهذه القضية. هناك يعني عندما تطرح معلومات أو أخبار أو حلول مؤقتة 30 يوم، 40 يوم، 60 يوم، واليوم صباحا رأينا يعني صباح يوم أمس يعني 7 أيام، هذا كان واضح أصلا الخبر لم يكن دقيق، لأن إيران دائما تؤكد أنه هذه المشكلة التي افتعلتها أمريكا ومن أجل يعني طموحات إسرائيل. في نهاية المطاف إذا تريد أمريكا حلا في هذه المرحلة، إيران تقبل بحل دائم، وهذا واضح. يعني لماذا الآن إيران في هذه المرحلة عندما تقدم شروط تؤكد على البند الأول، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات؟ البعض يقول لماذا جميع الجبهات كذلك؟ لأنه إيران ترى كل هذه الأزمات اليوم أصبحت مرتبطة بعضها ببعض، يعني هناك يجب حل دائمي لكي هناك هذه الأزمة تنتهي بشكل دائمي في هذه المنطقة. هذا من ناحية، يعني إيران إنها تتحدث عن حال وترسل رسائل يعني تؤكد بأن هذا يجب أن يكون دائما ويكون في جميع الجبهات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك إيران، يعني عندما نتحدث عن موضوع الإقليم، إيران لديها رؤية، وهذه ليست الآن، يعني منذ سنوات ونتذكر يعني في مراحل عدة إيران اقترحت ذلك. إيران تقول يجب يعني هناك يكون تعاون بين دول المنطقة، هذا التعاون يكون بعيدا عن الدور الأمريكي، لا يكون هناك دور أمريكي في هذا التعاون، ولا هناك تشكل يعني منظومة للتعاون الأمني والإقليمي من أجل أن هناك نحن فيما بيننا من خلال هذا التعاون نخفف التوتر والأزمات ونتبادل وجهات النظر بعيدا عن يعني المواجهات. وهذه الحرب يعني أثبتت أساسا أن المنطقة بحاجة مثل إلى هذا التعاون، وباعتقاد اجتماع صلالة الذي تم تأجيله هو كان فرصة في هذا المجال.
1: دكتور عبد الله، موقف متشدد إيراني وموقف متشدد أمريكي، هذا يضع يعني الضغط على دول الوساطة ومن ضمنها دولة قطر. الآلية التي من الممكن أن تواجهها دول الوساطة والضغط الذي من الممكن أن يمارس لإنهاء هذا الصراع؟
5: طبعا الوساطة هنا عملها ليس فقط يعني ليس هي الضغط على الأطراف، في النهاية إذا كان هناك حل يجب أن يأتي من خلال إيمان الأطراف المتصارعة على رغبتهم في الوصول إلى حل مستدام من خلال محاولة إيجاد سبل لتقديم تنازلات ممكن بينهم وبين بعض، الوصول إلى أرض متوازنة بينهم وخصبة ممكن البناء عليها. بالتالي أعتقد أن الوسطاء يعملون على إيجاد آلية معينة وإطار معين يمكن البناء عليه ببساطة. مهم جدا أعتقد أن دائما كان بداية الحرب هو دخول هرمز في ضمن هذه المعادلة. ممكن هرمز أن يكون هو الحل، هو المخرج بالنسبة للجانب الإيراني من هذه المأزق، والخروج أيضا بالنسبة للجانب الأمريكي. يعني إن كان هناك بناء آلية معينة بناء على النقاشات الإيرانية العمانية يمكن من خلالها تطبيقه فعليا على أرض الواقع في هرمز، يمكن للجانب الإيراني أن يخرج بمكاسب بأنه هو لم يرضخ، وبالتالي هو فتح هذا المضيق بناء على آلية إقليمية لدول المنطقة. في نفس الوقت تستطيع الولايات المتحدة أيضا أن تعلن بأن هي استطاعت فتح مضيق هرمز بناء على الضغوط على الجانب الإيراني، فكل طرف سيكون منتصرا في هذه الحالة، وستكون المنطقة والعالم أيضا منتصرا بإخراج هرمز خارج هذه المعادلة والبناء بعد ذلك على محادثات دبلوماسية. لكن المشكلة هي أن كل طرف أعتقد ينتظر الطرف الآخر أن يقدم هو التنازل أولا حتى يستطيع أن يستخدمه ويسوقه بشكل معين بأنه هو الذي انتصر، وهذا
1: دكتور عبد الله،
5: سيكون
1: وهنا
5: هذا برهان
1: السؤال
5: انتصاره.
1: ربما كيف يكسر ذلك؟ كيف يكسر هذا الحاجز؟
5: أعتقد تبادل الرسائل، يعني نحن الآن صحيح في مرحلة لا حرب ولا سلام، لكن عدم وجود تصعيد جدا كبير أيضا هذا أمر مهم جدا. الحرب الإعلامية أعتقد هي جزء من هذه الحرب، يجب التعامل معها بين الطرفين، لكن يجب أعتقد أن القنوات الخلفية هي المهمة جدا الآن، هي التي تحاول أن تتبادل الرسائل بين الطرفين. إذا تم الوصول إلى آلية معينة بحيث أن يكون هناك ضامن لاتفاق معين او ضامن للخطوه الاولى، خلينا نقول ممكن ان يكون هناك هذا امر مهم جدا. الاجتماع الاقليمي مهم جدا الذي تم تاجيله في صلاله، والان هناك اجتماعات في الامم المتحده، لا نعلم هل سيكون هناك اجتماعات ايضا بين ايران واطراف اخرى ممكن في في في في, في الامم المتحده في نيويورك. قد يكون مبني يا هذا يبني آلية معينة نظرا إلى كل الأطراف تقريبا تحدثت عن محادثات إيجابية، إن كانت في اللقاء الإقليمي مع الرئيس الأمريكي أو حتى بالنسبة للجانب الأمريكي عندما تحدث عن اللقاء مع الجانب الإيراني. بالتالي هذه الإيجابية قد تكون أمرا مهما جدا يمكن البناء عليه، لأن كوننا لا نعلم ما حدث خلف الأبواب المغلقة.
1: سيد مايكل، يعني في هذه الجزئية بما يتعلق بالمرونة التي من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة بالنظر للرغبة يعني دول المنطقة بإنهاء هذا الصراع، هل من تنازلات أو مرونة قد تبديها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟
6: I do believe it's plausible.
3: أعتقد أن هذا احتمال مقبول لو تم فتح المضيق وإعادته إلى الوضع الذي كان عليه قبل بداية الحرب، فأتوقع أن الولايات المتحدة ستوافق على إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقد تعود مستعدة حتى لرفع عدد من العقوبات الجديدة التي تم تطبيقها بموجب عملية المنبوذ الاقتصادي في الآونة الأخيرة. طبعا لا أتوقع أن الجانب الأمريكي سوف يرفع كل العقوبات فورا أو سيفرج عن 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية أو سيدفع تعويضات بقيمة 300 مليار دولار دفعة واحدة، لأن الكونغرس لن يوافق على ذلك. لكن هناك مجال لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمضيق والحصار، وهذا طبعا ستستفيد منه إيران وستستفيد منه الولايات المتحدة، وكما ذكر أحد الضيوف هذا سيستفيد منه العالم أجمع، وذلك لأنه في نهاية المطاف 20% من إمدادات الطاقة العالمية تمر عبر المضيق، وبالتالي فإن إغلاقه تسبب بمشاكل كبيرة ليس فقط على صعيد أسعار الطاقة بل أيضا على صعيد أسعار الأغذية وإنتاج الأغذية، وهذا يضر بدول كثيرة عفوا لا سيما في الجنوب. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابيا ويتعين على الجانبين أن يفكرا ماليا في هذه التنازلات، ويمكن لهذه الخطوة أن تكون نقطة بداية لإنهاء هذه الحرب.
1: سيد مختار، هل طهران يعني تعول على جهود الوساطة والضغط الذي يمارس لإنهاء هذا الصراع لتحقيق مكاسب بما يتعلق بجزئية مضيق هرمز وتحقيق يعني ما تريده في هذا المضيق؟
4: نعم، يعني حتما إيران تعول على هذه الجهود، جهود الوساطة خاصة. يعني جهود الوساطة جاءت يعني في خلال هذه الفترة في مرحلة مهمة بثمارهم، وكانت مذكرة التفاهم، خاصة يعني الوساطة القطرية التي جاءت ودعمت بقوة الوساطة الباكستانية التي هي كانت الوساطة الأولية، وبدأت يعني هذه الجهود لوقف إطلاق النار، يعني تذكر بعد يعني من أجل إنهاء حرب الأربعون يوما. فلذلك يعني هناك نعم إيران تدعم هذه الجهود وتتعاون بشكل جيد مع الوساطة، ولديها يعني تواصل كبير مع الوساطة، واستقبلت الوساطة يعني وخاصة الوسيط القطري الذي قلت لكم يعني كان له جهود كبيرة خلال هذه الفترة. ولكن هنا المهم الآن يعني الجانب الأمريكي، يعني باعتقاد الجانب الأمريكي كذلك يعني هناك يجب أن يبدي يعني مرونة في هذه المرحلة. أنا هذه المرونة حقيقة لا أسميها تنازلات، يعني هي مرونة كلمة صحيحة، لأنه في نهاية المطاف هذه مفاوضات، ونهاية المفاوضات عندما الجانبان يصل إلى اتفاق يجب أن يكون
1: نعم سيد
4: اتفاق
1: مختار،
4: ربح ربح، وهذا أمر يعني عادي في المفاوضات. ولكن في نهاية المطاف نعم
1: نعم
4: يعني إيران تدعم كل هذه الجهود.
1: دكتور عبد الله، أختم معك، الخطوة التالية للدبلوماسية العربية برأيك بماذا ستتمثل؟
5: طبعا واضح بأن الدبلوماسية العربية بدأت تتحدث بصوت واحد الآن. أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة بأن حالة عدم الاستقرار المستمرة في الشرق الأوسط أصبحت لا تخدم الجميع، وحالة الاحتقان السياسي للسنوات الأخيرة لا يمكن القبول بها، لا يمكن القبول بحالة عدم الاستقرار هذا. بالتالي أعتقد الجميع بدأ يتحدث، وكان واضحا من الكلمات اليوم، يعني العاهل الأردني كان خطابه قويا، سمو أمير البلاد أمير قطر كان أيضا خطابه قويا، الرئيس التركي أردوغان كان خطابه قويا. بالتالي أعتقد المنطقة بدأت تستخدم لغة مختلفة، لغة تتحدث عن حالة إبادة في غزة، عن حالة عدم وجود فاعلين في النظام الإقليمي، لا
1: نعم
5: يؤمنون
1: دكتور،
5: بالنظام
1: نعم
5: إقليمي مستقر. بالتالي
1: شكرا،
5: أعتقد هذا أمر واضح، الدبلوماسية العربية ستدفع من أجل هذا في الفترة
1: أشكرك
5: القادمة، وسنشهد العديد من النشاط لها.
1: أشكرك. إذا كنت معنا من نيويورك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا السيد مايكل مورروي نائب مساعد وزير الدفاع، شكرا جزيلا لكم. في اليمن تتواصل المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة تشمل محافظات البيضاء ومأرب والجوف وتعز، وتشتد الاشتباكات في ريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال، فالمنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للطرفين لموقعها المطل على الساحل وباب المندب، بالتوازي تزداد وتيرة النزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا في ظل توقعات بارتفاع أعداد النازحين في حال استمرار الصراع.
7: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهات القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولات التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين الجانبين. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعات والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجرداد وصولا إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديداً موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر. أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الإمدادات والتشتيت، والهدف الانفراد بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتياً بحتاً بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل في مسعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق، ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعداد متواصل. استقبلتهم ثماني محافظات يمنية تتصدرها التعز. توزيع جغرافي يشمل أيضا محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين، وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحرا، والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قريعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
1: وإلى المغرب، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزباً على 395 مقعداً بمجلس النواب لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة. وللتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية، نبقى مع العرض التالي.
8: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي، فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
1: والآن نتوقف مع هذه النافذة التي تتناول الدور الأوروبي في قضايا عالمية وإقليمية عدة كالحرب الروسية على أوكرانيا ومدى إسهام أوروبا في أزمات المنطقة مع زميلة منى العمري.
9: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من ساحة الأمم المتحدة ضمن أعمال الجمعية العامة في دورتها 81. هذه النافذة نخصصها للاتحاد الأوروبي وكيف تعامل مع الحرب الراهنة في الشرق الأوسط. أسئلة كثيرة لا تنفصل عن فقدان الاتحاد الأوروبي لأدوات التأثير في ظل العلاقات غير المستقرة مع الحليف الأمريكي والعلاقات المميزة مع دول الخليج. المزيد في التقرير التالي لعمر الخطيب.
10: ألقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على مختلف أنحاء العالم، وليست أوروبا استثناء، فهي وبحكم موقعها الجغرافي وحاجتها للنفط والغاز ومكونات الأسمدة والمواد البتروكيماوية وجدت نفسها أمام تحديات ملحة. ذلك أن الاتحاد الأوروبي حليف وثيق لواشنطن ودوله تحتفظ بعلاقات مميزة مع دول الخليج، حيث تمر نحو 20 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب الغاز الطبيعي. كل هذا وضع الدول الأوروبية أمام أسئلة صعبة تزامنت مع ضغوط أمريكية للمشاركة في الحرب. من هنا تباينت المواقف الأوروبية بين رافضة للحرب ومترددة في مد يد العون للحليف الأكبر. ألمانيا بدت أكثر استعداداً للتعاون فيما تحفظت بريطانيا أول الأمر قبل أن تقبل بتقديم مساعدات بعد هجوم بمسيرة استهدف قاعدة لها في قبرص، أما إسبانيا فرفضت الحرب. والحال هذه أدركت دول الاتحاد الأوروبي محدودية قدراتها في التأثير وفي لعب دور الوسيط الذي تقوم به باكستان وقطر. إذن تراجع الدور الأوروبي في التأثير على مجريات الحرب، فبعد أن كانت الترويكا الأوروبية شريكاً أصيلاً في التوصل إلى الاتفاق الشهير إبان إدارة أوباما، لم تعد إدارة ترامب تلقي بالاً للأوروبيين. أبدت المفوضية الأوروبية حرصاً كبيراً في التقليل من آثار انحسار إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والغاز، لكن دون أن تمتلك أياً من الأدوات اللازمة، وذلك ما أبقى الاتحاد الأوروبي في خانة الانتظار متمنياً ألا تمتد الحرب إلى مضائق وممرات تجارية أخرى.
9: من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب للحديث عن هذا الموضوع بالسيد ألان بيخسي الأمين العام للمجلس الأوروبي. أهلا ومرحبا بك سيد ألان.
11: شكرا.
9: بداية، الرئيس ترامب اليوم في خطابه تحدث عن سيطرة دائمة، وكوبنهاجن تحدثت عن سيادة كاملة فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقع فيما يتعلق طبعا بغرينلاند. هل برأيك تنفست أوروبا الصعداء بعد هذا التوقيع كونه لا يتحدث عن ضم لغرينلاند كما كان يريد الرئيس ترامب سابقا، لكن يعني من جهة، ومن جهة ثانية هنالك من يرى أن هذا الارتياح في حال كان ارتياحا هو نفسه اعتراف بأن سقف الطموح الأوروبي لربما بات يعني تفادي الأسوأ لا صناعة الأفضل؟
12: أنا أعتقد بأن هذه الاتفاقية هو خبر مهم، لأنه قيل العديد من الأمور السلبية فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهما حليفان منذ زمن طويل، وذلك سيعطي بعض الاستقرار وكذلك سيبدد الهواجس الأمنية. وأعتقد بأن توصلنا إلى أمر حكيم، وكان ربما من الممكن تفادي التوتر بين الطرفين، وأعتقد بأن هذا الأمر إيجابي، وأن أوروبا لا تزال حريصة على علاقتها مع الحلفاء والوصول إلى حل يرضي الجميع.
9: هل يمكن اعتبار هذا التوقيع اليوم هو نقطة انطلاق جديدة في العلاقة عبر الأطلسي، أم أنه نموذج لما ينتظر أوروبا في عهد الرئيس ترامب؟
12: أنا أعتقد بأنها هي مواصلة للعلاقة، ذلك لا يعني بأننا لا نختلف في بعض الأمور، أن نتفق في كل شيء، وكان من الممكن الوصول إلى حل يرضي الجميع، وخاصة بالنسبة لجرينلاند. لا ننسى بأن جرينلاند هي أرض تشملها العديد من المعاهدات الأوروبية، مثل معاهدة حقوق الإنسان، وهي كذلك متواجدة في موقع جغرافي مهم جدا، ولذلك هذا الاتفاق جاء في وقته.
9: نعم، قامت أوروبا على افتراض أن واشنطن ضامن لا منافس. اليوم حين تقيد فعليا سيادة كندا وهي أقرب شريك لأوروبا، هل سقط بالفعل هذا الافتراض سيد بخسي؟ وهل يولد من ذلك التحالف لربما شيء ما أكبر كندي أوروبي؟
12: أنا أعتقد بأننا نحتاج للعمل مع مختلف الأطراف التي تساند تعدد الأقطاب والأبعاد، حتى نجد عبر الحوار حلول لكل النزاعات، وليس عبر الحرب والاقتتال، وأن هنالك مصالح مشتركة بين الدول الأوروبية وكندا وشركاء آخرين كذلك مهمين في آسيا الوسطى وكذلك في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. من المهم جدا أن نعمل على هذه الأسس والقواعد، وأعتقد بأن مجلس أوروبا الذي يمثل 46 دولة يعمل في هذا الأفق، بما في ذلك مع كندا التي تربطنا بها معاهدات مهمة، وهو لا ننسى بأنها دولة ملاحظة في ستراسبورغ.
9: نحاول أن نفهم ونفكك هذه العلاقة سيد بخسي، والسؤال أيضا إلى أي مدى الحرب على إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني زادت من انشقاق هذه الشراكة عبر الأطلسي، ولماذا لم تعد أمريكا وأوروبا في ذات الدور؟ يعني مثلا على سبيل المثال، بريطانيا كانت الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب على العراق مثلا، اليوم تقول هذه حرب، الحرب على إيران لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لا قواعد، لا تواجد عسكري ولا تأييد لسياسة ترامب. هل هذا تحول مفصلي؟
12: أعتقد بأنه تغيير مهم جدا، يذكر بأن كل دولة وكذلك كل قارة تنظر إلى مصالحها، وبالنسبة للقارة الأوروبية نحن مفترق طرق بين أمريكا الشمالية وكذلك آسيا الوسطى وكذلك الشرق الأوسط، ونشعر بقلق كبير فيما يتعلق بالوضع بالشرق الأوسط، والمنظمة التي أمثل والتي تنتمي إليها كذلك المملكة المتحدة بنيت على أساس قواعد الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وعندما نرى ما حصل في غزة وما حصل في الشرق الأوسط فهو أمر غير مقبول، لأنه منافي لكل المبادئ والقيم التي نحن نمثلها. إذا ما رأينا اليوم الحرب الإيرانية فنحن نلاحظ زعزعة استقرار المنطقة، ونرى كذلك تطور وتصعيد في المنطقة، وكل خيار للدبلوماسية لعودة الاستقرار سيكون مهما. واليوم كانت الفرصة للالتقاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، ولدينا كذلك تواصل فيما يتعلق بالآفاق الإقليمية، ونحن مقتنعون بأن هذا العمل المشترك سيضمن للدول الأعضاء في مختلف المناطق خاصة أن ننمي الحوار أكثر من الحرب والعنف والاقتتال، وكذلك على أساس الاستقرار من أجل شعوبنا.
9: بحديثك عن المبادئ والقيم سيد بخسي، أيضا نريد أن نسأل فيما يتعلق به هذه النظرة لأوروبا. كثيرون في الجنوب العالمي، طبعا منهم جمهورنا العربي، يتهمون أوروبا بازدواجية المعايير، يقارنون بين موقفها من أوكرانيا وموقفها من غزة. أنت شخصيا وقعت اتفاق إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس تحت عنوان جريمة العدوان على أوكرانيا، فلماذا تبدو العدالة الأوروبية سريعة وحاسمة فيما يتعلق بأوكرانيا ومتشككة فيما يتعلق بغزة؟
12: لدينا نفس الخطاب في الحالتين، لأن حقوق الإنسان والدفاع عنها في غزة وفي أوكرانيا هي نفس الحقوق، ليس هنالك أي فرق. الفرق فيما يتعلق بأوكرانيا، لدينا دولة عضو وهنالك إمكانيات ربما للتدخل، وفي غزة لا أعتبر بأن هنالك ازدواج للمعايير أو المقاييس، ونعتبر بأن حقوق غزة هي نفسها وأنه غير مقبول ما يحصل لأنه منافي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وبالنسبة للمجلس الأوروبي 46 دولة، لا ننسى بأن أوكرانيا عضوة في هذا المجلس، ولهذا السبب أنا مقتنع بأن في العالم الحالي عندما نرى الأمم المتحدة في بعض الأحيان يتعسر عليها التحرك بسبب حق النقض، نحن كمجلس بإمكاننا أن نتحرك مع المنظمات متعددة الأبعاد مثل المجلس الأوروبي، لذلك نعمل كذلك مع الاتحاد الإفريقي وكذلك مع دول الخليج ومع الجامعة العربية، وأعتقد أنها أفضل طريقة من أجل مساندة الأمم المتحدة في عملها.
9: بسؤال أخير بالحديث على أوكرانيا، الآن يجري الحديث عن مواصلة المساعي لإنهاء الحرب الكارثية كما وصفها الرئيس ترامب وكما صرح اليوم في كلمته، ما هو موقفكم إذا طرحت تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب فيها تنازلات إقليمية وضمانات أمنية لروسيا؟ موقف أوروبا؟
12: نحن نتمنى بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب في ظروف تقبلها كذلك أوكرانيا. هذا الوضع اليوم تسبب في معاناة كبيرة وفي مقتل الآلاف من المدنيين في أوكرانيا مثلما في غزة. وبالنسبة لأوكرانيا، مجلس أوروبا يعمل من أجل التفكير في اليوم الموالي ووضع نظام يجبر الضرر، ولكن عن أي تنازلات نتحدث؟ أعتقد بأن هذه الحرب الشرسة يجب أن تتوقف. وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للمجلس الأوروبي والولايات المتحدة، كلنا نسعى لوضع حد لهذه الحرب بطريقة عادلة للشعب الأوكراني في أفضل الظروف.
9: سيد ألان بخسي، الأمين العام للمجلس الأوروبي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إلى الدوحة.
1: إلى اللقاء.
9: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
13: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
14: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
15: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
16: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
17: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
18: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.

0: It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء. وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيها النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. في نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. وعلى خلفية العقوبة الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من اليوم الأربعاء امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. وفي الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. وفي قطاع غزة أفاد مصدر بالإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 بينهم طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده لن تقف متفرجة على استمرار تفاقم المعاناة في غزة، مشيرا إلى أن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر أفعالها في غزة والضفة. والبداية من واشنطن، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك معنا إيهاب، ونبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء أيضا من تصريحات جديدة.
3: نعم حسين، تقدم أحرز اليوم بتوقيت الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني، محادثات غير مباشرة بين وفد أمريكي ترأسه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن المحادثات كانت جيدة جدا واستغرقت نحو 3 ساعات، وأنه من المقرر عقد اجتماعات ومحادثات أخرى في المستقبل القريب على حد قوله.

0: المتحدث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن هذه المحادثات كانت مطولة وأن الوسطاء قاموا بالتنقل بين الطرفين، الطرفي الأمريكي والإيراني، في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعربا عن أمله بأن تكون بناءة ومثمرة، وقال إن الوسطاء سيواصلون عملهم فيما يتعلق بهذه الوساطة في محاولة لإنهاء الصراع. الرئيس الأمريكي ترامب وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إنه حاليا في مرحلة اتخاذ قرار إما يقضي على إيران تماما أو أن يتم التوصل إلى اتفاق. أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي، أبرز النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس فيما يتعلق بالملف الإيراني، قال إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أضاف بأن الإيرانيين يراهنون على ملف انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة، لكنه يقول للإيرانيين: عليكم أن تدركوا أنني لست مرشحا في هذه الانتخابات، وأن أمامه عامان من السلطة، وما زالت لديه القدرات لاتخاذ ما يلزم مع إيران على حد قوله. الرئيس ترامب أيضا يؤكد على نجاح الضربات العسكرية الأمريكية والتي قضت على القدرات العسكرية الإيرانية سواء البحرية أو الجوية على حد قوله، قائلا بأنه تم إغراق 159 سفينة إيرانية حربية في هذه الضربات، وأيضا مشيرا إلى نجاح حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، ودعا المجتمع الدولي للمشاركة في هذه الحملة من الولايات المتحدة لقطع شرايين الاقتصاد والمال على إيران على حد قوله. أيضا الرئيس ترامب يقول بأن الأسعار ستنخفض في الولايات المتحدة فور التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع إيران، ومعربا عن أمله أو قائلا بأنه في نهاية المطاف سيتم التوصل إلى تسوية. ترامب أيضا يشير إلى أن الولايات المتحدة نجحت تقريبا بنسبة 90% في منع إيران من امتلاك السلاح النووي باستهداف المواقع النووية الإيرانية، لكنه أشار أيضا في الاجتماع الذي عقده مع عدد من قادة دول الخليج والحكومات العربية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضرب موقع جبل الفأس إذا لاحظت أي أنشطة نووية في هذا الموقع من جانب الحكومة الإيرانية. وبالتالي حسين، في هذا التطور وهو التقدم على الأقل في كسر حالة الجمود بين إيران وبين الولايات المتحدة من هذه المحادثات التي يعرب فيها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب أن تكون بناءة، ويشير إلى استمرار الوساطة على أمل التوصل إلى اتفاق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يشير للجزيرة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بأي رسوم مرور وبأي وضع جديد في مضيق هرمز، وهو المطلب الرئيسي بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في إنهاء هذا الصراع مع الجانب الإيراني، وأيضا عدم القبول بالشروط التي كانت وصفتها إدارة ترامب بأنها مطالب خيالية من جانب إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي وإنهاء هذه الحرب. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. في طهران أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر وإعلان طهران التزامها العملي بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. المزيد من التفاصيل من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا القاسمي.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقشي التقى بالمبعوث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد يعني أكد عراقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع يعني عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
1: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وأن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
3: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على يعني اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة. فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف، ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم يعني الأمن في هذه المنطقة.
1: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، أهلا بك أيضا دكتور. وأبدأ مع السيد مختار حداد، يعني هناك دعوة من الرئيس الأمريكي لقادة إيران بأن بانتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان، مؤكدا بنفس الوقت إذا ما كان هناك أنشطة تمارس في جبل الفأس سيكون هناك أيضا استهداف. يعني هذه الدعوة كيف تتلقاها طهران؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حيث يعني هناك إذا أردنا نقول الحقيقة، هناك أحد لا يهتم بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي، أن تأتي تصريحات إلى جانب يعني يكون فيها تهديدات، فلذلك يعني هذا إذا هو يظن بأن هناك إيران تتلقاها ويؤثر على موقف إيران، لا أعتقد أن هذا إيران تقبل به. وهناك توجد حقيقة أخرى، إيران يعني ممكن تتابع بجدية أكثر ما ينقل عبر الوسطاء حول موضوع المفاوضات. أما بالنسبة للتهديدات الأمريكية، لا يعني إيران دائما يعني تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وتبقي يعني القوات المسلحة على أتم الاستعدادات. فلذلك يعني هناك توجد نقطة أساسية أخرى، وهو أن يعني هناك عندما الآن يتم الحديث عن مفاوضات بين إيران وأمريكا وهناك جهود للوسطاء، يعني مثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي حتما لا تخدم مثل هذه الأجواء. يعني هناك اليوم هو يتحدث عن المفاوضات،
1: يعني لكن بالفعل يعني هذه المرحلة، وهذه المرحلة تحديدا يعني هناك فرصة سانحة لتجاوز يعني الخلافات والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، هل يتم استغلال ذلك أم لا زالت نفس الشروط التي تفرضها يعني إيران هي الأساس وهي الخطوط الحمراء؟
4: السؤال مهم للغاية. في الحقيقة شوفوا، إيران لم تقدم شروط تعجيزية، يعني الآن إيران ما تقدمت به من شروط هو وفق مذكرة تفاهم. صحيح الرئيس الأمريكي يقول أن مذكرة تفاهم انتهت، ولكن إيران لا تعتبر ذلك منتهيا، إيران تعتبر أن المذكرة ممكن الآن يعني تكون هي الأساس من أجل العودة إلى المفاوضات، وتكون أساس من أجل خلق حالة من الثقة النسبية للعودة إلى المفاوضات النهائية من أجل الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك يعني عندما نرى ذلك وهذا الأمر من جانب إيران، وحتى يعني الوسطاء يتجاوبون مع أحيانا مع هذا المقترح الإيراني، إيران تقول ننفذ مذكرة تفاهم، نطبق مذكرة تفاهم، ويعني معروف الآن حل، يعني هناك معضلة أساسية كانت يعني البند الخامس تم حله الآن من خلال الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران لا أعتقد أن مثلا تقبل باتفاق جديد، لأن رأينا حتى التوصل إلى هذه المذكرة أخذ وقتا طويلا، قبله مواجهات، يعني حتى لا أعتقد الوسطاء الآن مستعدين بأن يتحدثوا عن اتفاقية أو مذكرة جديدة بين إيران وأمريكا، لما كان لديهم من تجربة يعني لكي يصلوا إلى هذه المرحلة وإلى هذه المذكرة.
1: نعم دكتور جابرييل سومة، زخم يعني دبلوماسي وأيضا اجتماعات مهمة وحديث عن انفراج لربما في هذا الملف، مدى المرونة التي قد يعني تمارسها أو تعطيها الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة تحديدا لإنهاء هذا الصراع أيضا؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم
1: حياك الله.
5: والمشاهدين الكرام. شروط واشنطن واضحة جدا فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية، هذا ما قاله الرئيس ترامب. فإذا الرئيس ترامب يرمي سياسته ترمي إلى منع إيران من إنتاج السلاح النووي. كذلك إيران تعمل على إنتاج الصواريخ البالستية البعيدة المدى، هذه الصواريخ يصل مداها إلى أوروبا مثلا، وقد يصل إلى الولايات المتحدة في إذا ما قدر لإيران أن تطور هذه الصواريخ. إيران تدعم أطراف في المنطقة لهم عداء مع الولايات المتحدة، تدعم حزب الله، الحوثيون، فصائل المقاومة في العراق، هذه الفصائل تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. فإذا حتى الآن إيران لم تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول هذه الأمور مجتمعة.
1: دكتور جابرييل، بالعودة إلى سؤالي، مدى المرونة التي من الممكن يعني أن تمارسها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، يعني هل من تنازلات قد تقدم من أجل إنهائه؟
5: قد يكون هناك تنازلات من قبل إيران، يعني إذا أرادت أن تحل المشكلة. أولا فيما يتعلق بالنزاع النووي مع إيران، إيران عليها أن تقدم تعهدات للرئيس ترامب بأنها لن تنتج السلاح النووي. فيما يتعلق بالصواريخ البالستية البعيدة المدى، الرئيس ترامب يطلب من إيران الحد من تطوير هذه الصواريخ، فإذا على إيران أن تقدم تعهدات في هذا الخصوص. فيما يتعلق بدعمها لفصائل المقاومة، هذه
1: لا.
5: الفصائل تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية، على إيران أن تهتم بهذه المطالب.
1: سيد مختار، ندور في نفس الدوامة، يعني تعهدات من قبل إيران لعدم التسلح النووي وعدم تخصيب اليورانيوم ويعني مضيق هرمز وعدة تعهدات تطالب بها الإدارة الأمريكية، هل جاهزة طهران لتنفيذ هذه التعهدات أو تقديمها وجهود الوساطة أيضا في إيصال هذه الرسالة؟
4: هذه فزاعة أمريكية يعني تطرحها دائما أمريكا حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني إذا أصلا نعود إلى هم الأمريكان أنفسهم، يعني هي أجهزة الاستخبارات الأمريكية حتى في آخر تقاريرها تؤكد بأن إيران لا تتجه إلى صنع الأسلحة النووية. حتى عندما يتم الحديث عن اليورانيوم الإيراني المخصب، تعرفون حتى 90% ويكون ضمن الام بي تي، وإيران يعني هي ضمن يعني الام بي تي. وهناك يعني إيران خصبت اليورانيوم ردا على الإجراءات الأمريكية والأوروبية عندما نقضوا الاتفاق النووي، و60% ولم يكن يعني أسلحة نووية، حتى تقارير الوكالة لم تقل ذلك. ولكن هذه فزاعة يطرحها الجانب الأمريكي، يعني هناك هل كان يوجد أقوى من الاتفاق النووي الذي كان فقط الملحقات 140 أو 150 صفحة؟ يعني هناك هل كان أقوى من هذا وكان مدعوم من مجلس الأمن الدولي ومن عدة دول تراقب ذلك، والوكالة الدولية كانت تقوم بأكبر عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة وكانت تتم في إيران. وفي المقابل لن ننسى هي هذه أمريكا التي تصمت عندما يسألون عن الأسلحة النووية الصهيونية، تصمت ولم تقل شيئا. او يعني في اتجاه بعض الدول الاخرى وهي هذه ازدواجيه مع غير امريكا. فلذلك هذه فزاعه، هذه لم تكن الحقيقه. امريكا لديها اهداف اخرى يعني في موضوع مواجهه ايران، وهذا اثبتته وهذا صنع لنه الرئيس الامريكي. يعني فرق هذا الرئيس الامريكي مع بقيه رؤساء امريكا، هذا يعني يتحدث بشكل مباشر يعني،
1: ويعني لكن سيد
4: كشف
1: مختار
4: عن
1: يعني
4: حقيقه ما تريده امريكا.
1: السيد الدكتور محسن رضائي في إجابة له على سؤال تم توجيهه في مقابلة مع الجزيرة بخصوص العقيدة النووية في طهران، تحدث بأنه من الممكن أن يتم دراسة أي خيار في ظل الأوضاع الراهنة. يعني وهذه جزئية أيضا يتم التركيز عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بأن العقيدة الإيرانية بصنع السلاح النووي لربما تكون على الطاولة.
4: يعني هناك لا اعتقد هو يقصد صنع الاسلحه النوويه، وكان يعني يقصد، لانه انا استمعت للمقابله كامله، يعني هو كان يقصد يعني خروج ايران من الام بي تي. ولكن هذا ليس معناه بان ايران تذهب الى صنع القنبله النوويه، لكن هناك توجد نقطه مهمه للغايه.
1: لكنه خيار
4: يعني السؤال اللي
1: مفتوح.
4: طرحتموه فيه جانب مهم، يعني فيه جانب مهم سؤالكم. نعم، اذا امريكا اقدمت على اجراءات خطيره، يعني عمليات واسعه، مثلا استخدمت اسلحه محرمه في ضرب جبل الفاس، هذا حتما يجعل ايران بانه تفكر او تجدد يعني رؤيتها في موضوع العقيده النوويه، لانه في هذه الحاله ايران تشعر بالخطر يعني من جانب الولايات المتحده الامريكيه، خاصه الرئيس الامريكي كل يوم يتحدث عن تفجير ايران، تدمير ايران، تفجير ايران، تدمير ايران. وهناك يعني قلت لكم يعني ممكن اذا اقدم على استهداف جبل الفاس يعني يقوم باجراء خطير، وممكن يعني حد الجميع يتوقع ما هو هذا الاجراء الخطير.
1: أذهب إلى الدكتور جابرييل. دكتور جابرييل، يعني الآن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم يعني تعهدات إلى الإدارة الإيرانية، وهذا ما تطالب به طهران. هل من تعهدات بعدم الاستهداف لمنشآت نووية حساسة مثل جبل الفأس، وأيضا جزئية يعني انتقاء المواقع مستقبلا التي من الممكن يعني أن يكون في استهداف لها؟
5: وإذا قامت إيران بتفكيك النشاطات النووية عندئذ يمكن التخلي عن بعض هذه التهديدات. ولكن حتى الآن كما قال الرئيس ترامب، إيران تصر على أنها سوف تعمل على المسائل النووية السلمية. ولكن عندما يصل تخصيب اليورانيوم إلى 60%، هذا يعني بأنها تريد أن تتسلح نوويا، وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب. فإذا هناك مشاكل معقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول هذه المسألة.
1: دكتور جابرييل، يعني هذه كما تحدث السيد مختار هي الفزاعة الأمريكية، البرنامج النووي، عدم الوصول إلى القنبلة النووية. دكتور جابرييل، اليوم يعني و ما تريده الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع هو تعهد يعني تم بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ومن ثم تم يعني القضاء عليها كما تحدث الرئيس دونالد ترامب. يعني ما الشروط التي من الممكن بالفعل أن يتم تحقيقها؟
5: والما يريده الرئيس ترامب هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، ويجري في هذه المفاوضات أو تجري اتفاقية جديدة توافق عليها إيران، وهي تتضمن شروط أمريكية. بالدرجة الأولى لمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، منع إيران من تطوير الصواريخ البالستية، منع إيران من التدخل بشؤون الدول الحليفة للولايات المتحدة والصديقة للولايات المتحدة. فإذا هناك شروط لن يتخلى عنها الرئيس ترامب. عليها أن تتعهد أولا بأنها لن تنتج السلاح النووي، بأنها لن تطور الصواريخ البالستية التي يصل مداها إلى أبعد من أوروبا. إذا هناك شروط أمريكية لا أعتقد بأن الرئيس ترامب في الوقت الحاضر سوف يتخلى عنها.
1: سيد مختار، يعني هذه الشروط الأمريكية لن يتم التخلي عنها، هل من تنازل قد تقدمه؟ وهذا سؤال يعني بدأنا فيه هذا النقاش، لكن الرؤية الإيرانية وبالنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على طهران والضغط العسكري والضغط الاقتصادي والحصار البحري، هل من الممكن أن تقدم أي تنازل؟
4: أنا أشرت في النشرة السابقة، يعني هناك هذه الحرب كذلك فيها جانب هو حرب الإرادات، وإيران لا أعتقد تتراجع في حرب الإرادات، ويعني هي مستمرة بأن تفرض كذلك إرادتها في هذا المجال. يعني هناك لا أعتقد يكون تراجع من جانب إيران، تراجع من جانب إيران يعني القبول بما تريده أمريكا وتراجع أمام أمريكا، وبعد كل هذه المواجهة وكل هذه الدماء وكل ما حدث خلال هذه الفترة، فلذلك لا أعتقد يعني إيران تتراجع حسب ما ألمسه ونراه يعني في طهران. ولكن هناك إيران يعني حقيقة الآن قلت لكم وأنا أكرر ما قلته في السؤال الأول في الإجابة الأولى، يعني إيران الآن لم تقدم شروط تعجيزية، الأمر بسيط للغاية جدا، يعني إذا نريد أن نراه في
1: المنظور
4: منطقي، عودة أمريكا إلى مذكرة، نعم العودة إلى مذكرة التفاهم، إيران تنفذ ما عليها في مذكرة التفاهم، أمريكا تنفذ ما عليها وتنتهي هذه الأزمة باعتقادي، يعني يتم التوصل كذلك باعتقادي التوصل الآن إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وأسهل بكثير من موضوع مذكرة التفاهم، لأن هناك يوجد أرضية لمثل يعني هذا الاتفاق ويوجد تجربة عام 2015، ولكن الآن المعضلة في خلق أجواء الثقة، هذه المذكرة موجودة لخلق أجواء الثقة وإيران متمسكة بها حتى هذه اللحظة.
1: دكتور جابرييل، المرحلة الحالية هل هي أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء هذا الصراع مع إيران أم توجيه ضربة يعني قاضية كما يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب، أم أن الانتخابات التجديد النصفي هي المرحلة الأهم بالنسبة له وهي الأولوية؟
5: لا شك الانتخابات النصفية مهمة جدا خصوصا في الوقت الحاضر حيث تجد المنافسة شديدة بين الحزبين، يعني ممكن أن يفوز الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في هذه المنافسة، لأنه يعني المنافسة هي بحدود 50% لمصلحة كل طرف، فإذا هناك اهتمام بالغ من قبل البيت الأبيض فيما يتعلق بالانتخابات النصفية. ولكن على صعيد التعامل مع إيران،
1: نعم، لكسب التأييد داخل الولايات المتحدة وباختصار إذا تفضلت، يذهب باتجاه إنهاء النزاع أم يعني ضربة قوية قد يواجهها وباختصار إذا تفضلت؟
5: أعتقد هو يهدد إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات، فإذا أسلوب ترامب معروف لدى الشعب الأمريكي، يهدد أولا سمع.
1: شكرا. إذا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكم. دخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران حيز التنفيذ، عقوبات تأتي في ظل معاناة يواجهها قطاع الطيران المدني الإيراني، لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات بل أن كل رحلة باتت تواجه شبكة من القيود كنقص المحركات وقطع الغيار حتى الوقود اللازم وعمليات الصيانة والمدفوعات. نتابع.
6: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما، فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات، والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر. خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60% كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل

0: معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران مهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
1: في اليمن تتواصل المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة تشمل محافظات البيضاء ومأرب والجوف وتعز، وتشتد الاشتباكات في ريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال، فالمنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للطرفين لموقعها المطل على الساحل وباب المندب.
2: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهة القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظات التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولة التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين جانبين. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعات والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجردات وصولا إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديدا موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر. أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الامدادات والتشتيت، والهدف الانفراد بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتيا بحتا، بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل فيما سعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق. ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعدد متواصل. استقبلتهم ثمان محافظات يمنية تتصدرها تعز. توزيع جغرافي يشمل أيضا محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين، وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحرا، والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل، في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قيعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
1: هذا وتواجه السلطات في جيبوتي ضغوطاً إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، فوفقاً لأرقام أممية تجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح، فيما حذرت السلطات من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة.
3: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
4: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
3: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3,000 حسب الأرقام الأممية، وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
5: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين ما نروح المود، نشتي أهم شيء المود الأساسية.
6: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية وعند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
7: يعني اجينا في جيبوتي، وشكرا لدولة جيبوتي استقبل لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما ابسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
3: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
8: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كانت احتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
3: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: وإلى المغرب، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب للتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية. نبقى مع هذا العرض.
9: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى، فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزابه

0: حزب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعدا، لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك، ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج، ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع، بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح، بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
1: وفي حرب روسيا على أوكرانيا ومع احتدام القصف المتبادل باتت الهجمات تستهدف النفط والبنى التحتية. تفاصيل أوفى في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة روعة أوجيه.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على حرب روسيا على أوكرانيا. السرعة، الكثافة والإغراق، ثلاث كلمات تختصر مرحلة جديدة من هذه الحرب تتجاوز فيها معركة الاستنزاف خطوط الجبهة إلى استهداف منظومات الحرب في العمق. أوكرانيا توسع حملة المسيرات بعيدة المدى ضد مصافي النفط الروسية، فيما ترد موسكو بتكثيف حربها الجوية عبر مزيج من الصواريخ البالستية المعدلة والمسيرات النفاثة. بين حرب الطاقة ومعركة المسيرات والدفاع الجوي تمتد تداعيات التصعيد إلى أوروبا التي ترفع جاهزيتها الجوية والصاروخية وتسرع من قدراتها العسكرية. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية، والبداية معك سلام لتضعين في صورة التطورات.
3: التطورات الميدانية على خط الجبهة وأيضا الاستهدافات بعيدة المدى لمنشآت الطاقة. شكرا روعة. إذن جبهات القتال في أوكرانيا لا تزال مشتعلة. كنا نتحدث عن شبه جمود نسبي في خط القتال. هذه هي خط القتال ونطاق الاشتباك المباشرة بين الجيش الأوكراني وبين الجيش الروسي. رغم الجمود النسبي إلى حد ما خلال الأسابيع الماضية، إلا أن القوات الأوكرانية كما يبدو بدأت تحاول تحقيق اختراق في لوغانسك، تلك المقاطعة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل سنتين. هناك محاولات من قبل القوات الأوكرانية لإحداث اختراق في منطقة ليمان، لم تتم عمليات الاختراق بشكل

0: عميق جدا داخل لوغانسك، لكن هذه المحاولات لا تزال مستمرة على جبهة ليمان من قبل القوات الأوكرانية. في المقابل وإلى الشمال من ليمان، القوات الروسية تحاول بدورها توسيع مناطق السيطرة. هناك هجمات مكثفة على خاركيف اليوم تحديدا. خاركيف شهدت عدة هجمات ومحاولات هجوم روسية. الجيش الروسي يقول إنه بات يطبق الحصار على مجموعة تابعة للجيش الأوكراني تتموضع في خاركيف، ويقول إنه يحاصرها، لكن الجيش الأوكراني لم يعلن شيئا من هذا القبيل. هناك جبهة ثانوية أيضا يحاول الجيش الروسي أن يحقق اختراقا من منطقة سومي، ولكن القوات الأوكرانية تقول إنها ترد هذه الهجمات. كييف تتعرض لمحاولات استهداف منذ ساعات الصباح. دوت سفارات الإنذار أكثر من مرة وشغلت الدفاعات الجوية فوق العاصمة الأوكرانية. هذا هو المشهد الأضيق داخل أوكرانيا، ولكن هناك مشهد أكثر تطورا ربما وأكثر قلقا. هذه النقاط باللون الأزرق هي المنشآت الحيوية، منشآت طاقة، منشآت نفطية وبنى تحتية أوكرانية تعرضت لاستهدافات من قبل الجيش الروسي، من بينها نقاط تتعلق بتصدير الحبوب والقمح وغيرها إلى الخارج، ومن بينها ميناء أوديسا، وهناك بنية تحتية تتعلق إما بالطرقات وإما بمنشآت لتخزين النفط تتعرض لكثافة استهدافات روسية. في المقابل روسيا ليست آمنة، وأيضا منشآت روسيا استراتيجية المتعلقة بالصناعة النفطية ليست آمنة. هناك واحدة من أهم المصافي في موسكو كابوتنيا التي تتبع لشركة غاز بروم، هذه واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط الخام في روسيا، توقفت عن العمل يوم أمس بسبب إصابتها بطائرة مسيرة انطلقت من أوكرانيا. هناك أيضا مجموعة من المصافي قربها، قرب موسكو، تعرضت لاستهدافات، وهناك أيضا في سمارة على الأقل من منشأتين نفطيتين تعرضتا لاستهداف من قبل الجيش الأوكراني. البحر الأسود لا يزال ضمن نطاق الاستهدافات الأوكرانية. اليوم كان هناك استهداف لمصفاة نفط، ونذكر بأن الموانئ الروسية على البحر الأسود التي تستخدمها موسكو لتصدير النفط إلى الخارج تعرضت لمجموعة أيضا من الاستهدافات الأوكرانية روعة على مدى الأسابيع الماضية. العنوان توسع في الجبهات إذن وحرب الطاقة.
1: شكرا لك سلام. حسن جوني، العميد حسن جوني، حرب الطاقة التي تحدثت عنها سلام، تحدث عنها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما دعا الرئيس الأوكراني إلى وقف استهداف مصافي والبنية التحتية النفطية والغازية في روسيا. إلى أي مدى فعليا هذه الحرب، حرب الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، كما قالت سلام يعني أيضا روسيا تستهدف بنية تحتية نفطية لدى أوكرانيا، إلى أي مدى باتت مزعجة للبلدين وللاقتصاد العالمي؟
2: يعني تطور شكل القتال بين البلدين في هذه الحرب الطويلة، من القتال التقليدي العسكري التقليدي والأهداف العسكرية التقليدية إلى الأهداف الاقتصادية، وباتت يعني مراكز ثقل القتال في هذه الحرب هي الاقتصاد. لذلك نرى أن الاستهدافات كلها تقع في دائرة الاقتصاد. أوكرانيا تستهدف بنية النفط وتكرير النفط تحديدا ومصافي تكرير النفط من أجل رفع كلفة الحرب عند روسيا، وروسيا أيضا تستهدف منشآت الطاقة وتركز على الطاقة والكهرباء ومعامل الإنتاج ويعني تحويل الطاقة، وكل هذا من أجل إضعاف قدرة الدولة في أوكرانيا. فإذا الحرب ذهبت باتجاه التأثير الاقتصادي على البلدين، ولكن هنا ندخل في استنزاف اقتصادي وليس في حسم. والحسم يعني طبيعة القتال الحديث في الحرب الحديثة التي ركزت بدرجة أساسية على المسيرات والصواريخ. لاحظي في كل هذه الجبهة سيدة روعة العمليات البرية تراجعت كثيرا. إذا ما قسنا مستوى الاشتباكات البرية التي تحصل من هنا وهناك وكل ما ذكرته سلام على امتداد هذه الجبهة الواسعة، فهي اشتباكات ضعيفة جدا قياسا إلى الجيوش، إلى عديد الجيوش سواء روسيا أو أوكرانيا. فإذا تم الذهاب باتجاه المسيرات والقتال بالصواريخ والمسيرات، تم التراجع عن الحرب البرية بشكلها الواسع، الآن تطور الأمر باتجاه الأهداف الاقتصادية. فإذا هناك تحول في هذه الحرب بالأهداف من عسكرية إلى

0: اقتصادية، أهداف ذات تأثير اقتصادي، وتحول في وسائل القتال، والآن يتم التركيز على المسيرات والصواريخ وبدرجة أعلى المسيرات.
1: طب هذا التحول في وسائل القتال يعني ماذا يعني؟ إلى أي مدى هو دخلنا من مرحلة استنزاف طويلة الأمد؟
0: نعم، لأن المسيرات سيدة روعة لا تحسم الحرب، إنما تؤدي إلى استطالة مدة الاستنزاف، والاستنزاف هنا كما ذكرت في الاقتصاد. فإذا الاستنزاف متبادل في الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى إطالة مدة الحرب. العامل الأساسي في هذه المسألة هنا، في هذا الاشتباك بين الطرفين، هو قدرة كل فريق على تطوير منظومات اعتراض المسيرات والصواريخ من أجل الدفاع، وقدرة كل فريق على سرعة الإنتاج، لأننا نتحدث عن استهدافات مسيرات بعدد كبير جدا، كثافة رهيبة، يعني يوميا يتم إطلاق مئات المسيرات. بالأمس أوكرانيا أطلقت وتحدثت عن 1600 مسيرة في يوم واحد، فتخيلي أي قدرة إنتاج مطلوبة من أجل تلبية هذا النسق من القتال وهذه الغزارة. فإذا قدرة إنتاج كل دولة مسألة عامل مهم. طبعا هنا نتحدث عن روسيا لديها قدرة إنتاج كبرى جدا، أوكرانيا نتحدث عن الدعم الذي تحصل عليه من أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك تطوير المنظومات الأسلحة، هذه الأسلحة بشكل سريع يلبي تطورات الحرب ومفاجآت الحرب. بمثال على ذلك، روسيا طورت المسيرة شاهد التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير، بعد أن تمكنت أوكرانيا من تطوير مسيرات اعتراضية لشاهد، باتت تسقط ما يوازي 90% من مسيرات شاهد الروسية، وبالتالي طورت روسيا المسيرات شاهد باتجاه مسيرات جيران النفاثة التي استطاعت أن يعني تستهدف وتسقط. والآن أوكرانيا تحاول تطوير مواجهة مسيرات لمواجهة هذه المسيرات الجديدة النفاثة. فإذا هذا هو الصراع وهذا هو السباق.
1: تحدثت عن الدعم الأوروبي في بداية هذه الحرب، يعني كان الموقف الأوروبي أن أوكرانيا هي تخوض الحرب نيابة عن باقي الدول الأوروبية في مواجهة روسيا، ولكن خلال الأعوام الماضية تطورت العقلية الأوروبية، وكان هناك استثمار أكثر في الدفاعات، وهناك جهوزية وهناك مخاوف وتحذيرات دائمة من أن الحرب مع روسيا على الأبواب. فعليا كيف تغيرت العقلية الدفاعية لدول الناتو وتحديدا الدول الأوروبية؟
0: بالفعل يعني إطالة مدة الحرب والمواجهة بين أوكرانيا وروسيا جعل أوروبا على حافة الاستهداف، وخاصة أنها دعمت أوكرانيا ولا تزال تدعم أوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب وإقناع روسيا والرئيس الروسي بعدم جدوى القدرة العسكرية في حسم الصراع، وبالتالي الذهاب إلى معالجة دبلوماسية لهذه الأزمة. ولكن هذا الأمر لم يحصل، وهناك إصرار روسي على تحقيق الأهداف، وبالتالي باتت أوروبا ملزمة بدعم أوكرانيا لمواجهة هذا التهديد. ولكن الأمور تنزلق بشكل أكبر وأخطر، تجعل أوروبا كلها في الواجهة من خلال عدة عوامل. هناك عوامل على الأرض، هناك مسيرات تطلق باتجاهات متعددة في أوروبا، نذكر منها في ألمانيا، في بولندا، وفي إيطاليا، في عدة يعني أماكن في أوروبا لا تتبناها روسيا، ولكن هي من ضمن هذا السياق وهذا الصراع. هناك أيضا تطور في العقلية أو العقيدة النووية في أوروبا، وهذا أمر بالغ الأهمية. نتحدث عن تطوير في عقيدة الردع الفرنسية، النووية الفرنسية، التي باتت تعتبر أن كل تهديد لأوروبا وليس لفرنسا يعني هو يستوجب يعني يستوجب حماية نووية فرنسية. وانضمت إلى هذه العقيدة عدة دول، وبالأمس تصريح وزير الخارجية الروسي كان ملفتا في أنه إذا تطورت الحرب مع أوروبا ستكون حاسمة وسريعة، وفي هذا دلالات ولهذا كبير. دلالات خطيرة.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا ثلاثيا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند ويؤكد على بقاء الجزيرة تحت السيادة الدنماركية.
3: أرادها ترامب جزءا من الولايات المتحدة، لكنه انتهى إلى اتفاق يبقي غرينلاند تحت السيادة الدنماركية ويوسع في المقابل الحضور العسكري الأمريكي فيها. قاعدتان جديدتان ووجود عسكري دائم وترتيبات أمنية تتجاوز حدود الجزيرة. تلك أبرز معالي

0: من الاتفاق الذي وقعه في نيويورك الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسن بعد أشهر من التهديدات والضغوط والمفاوضات خلف الأبواب المغلقة. أما جوهر الاتفاق فيقوم على توسيع الوجود العسكري الأمريكي وترسيخه بإضافة موقعين جديدين إلى قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة شمال غربي الجزيرة، كما يضمن الاتفاق استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند وحقوق التحليق في أجوائها، مع إمكانية توسيع المنشآت العسكرية وزيادة القوات المتمركزة فيها. وتحتفظ قاعدة بيتوفيك بدورها في الإنذار المبكر من الصواريخ ومراقبة الفضاء، مستفيدة من موقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية والقطب الشمالي. لا يقتصر الاتفاق على توسيع الحضور الأمريكي، إذ يحظر كذلك إقامة قواعد أو نشر قوات تابعة لدول من خارج حلف شمال الأطلسي، في خطوة تستبعد عملياً أي وجود عسكري روسي أو صيني في الجزيرة. ويمتد هذا الحظر من المجال العسكري إلى الاستثمارات الحساسة، ولا سيما في قطاع المعادن الاستراتيجية، إذ تخضع بعض الاستثمارات الأجنبية للرقابة، بما يمنع خصوم واشنطن من امتلاك نفوذ مؤثر في غرينلاند. ورغم حديث ترامب عن سيطرة أمنية دائمة، جاء التوصيف الدنماركي أكثر تحفظاً. كوبنهاجن أكدت أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. أما نوك فاعتبرت أنه يعترف بمصالح الجزيرة ومكانتها الدولية، ويعزز أمن الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي معا. الاتفاق يطوي أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، وهي أزمة عادت إلى الواجهة منذ أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، وتصاعدت في ولايته الثانية بعد انتقاله من فكرة الشراء إلى الحديث عن الاستحواذ بالقوة لاعتبارات الأمن القومي. هذا التصعيد أثار حينها غضبا داخل الاتحاد الأوروبي، وأشعل مخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين واشنطن وأحد حلفائها.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله. قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
2: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
3: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
4: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
5: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
6: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
7: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
8: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
5: انتخابات برلمانية جديدة تعيد المغاربة إلى مراكز الاقتراع وسط تحولات مشهد سياسي داخلي وسياقات إقليمية ودولية تتسارع أحداثها.
9: ونستطلع برامج الأحزاب وماذا تغير في وعودها، ونقرأ في أولويات الناخبين وانتظاراتهم،
5: ونرصد إيقاع التنافس السياسي وأبعاده والقضايا التي هيمنت على النقاش العمومي عشية التصويت،
10: ونتابع كيف سيؤثر تغيير النظام الانتخابي في تمثيل مختلف المناطق وإيصال نبض الشارع فيها.
5: الانتخابات التشريعية المغربية في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقى

0: اليومي على شاشة الجزيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كان حاضرين. وكان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء. وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن اللقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة للحل السلمي للأزمة في الخليج. وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. إلى ذلك قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. في نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قوله من فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي الواقع في جنوبي تعز. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. وينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز التصريحات القادمة من واشنطن.
2: نعم محمد، صباح الخير. الوسطاء نجحوا محمد في إتمام جولة من المحادثات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن هذه المحادثات كانت مطولة وإن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين على مدار اليوم واستطاعوا إتمام هذه الجولة من المحادثات. وأضاف بأن الولايات المتحدة تأمل أن تثبت إيران أن هذه المحادثات بناءة وواعدة. الرئيس دونالد ترامب كان قد كشف في وقت سابق عن هذه المحادثات وقال أنها استغرقت 3 ساعات ووصفها بأنها محادثات جيدة جدا، وقال أيضا إن هناك ربما جولة أخرى من المباحثات ستعقد قريبا من دون أن يحدد متى وأين. لكن الرئيس ترامب، هذه المحادثات جاءت بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي جاء فيها فيما يتعلق بإيران تصريحات بين التهديد والوعيد والدعوة إلى التوصل للاتفاق. الرئيس دونالد ترامب قال أنه أمام خيار حاليا، إما أن يقضي على إيران تماما أو يتم التوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله في الوصول إلى تسوية بعد انتخابات التجديد النصفي. لكنه يقول للإيرانيين أو قال للإيرانيين في هذه الكلمة أنه لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بهذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

0: بل وقال عليكم أن تدركوا أنني لست مجدولا ومرشحا على هذه الانتخابات، وأن أمامه عامين من السلطة في الولايات المتحدة. وترامب تحدث عما وصفه بالإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة، سواء في ضرب إيران عسكريا أو في الحصار الاقتصادي، قائلا أنه تم تدمير مقدرات إيران العسكرية سواء البحرية أو الجوية والرادارات، وأيضا السيطرة على مضيق هرمز كما يقول الرئيس الأمريكي، الذي دعا المجتمع الدولي أيضا في هذه الكلمة إلى الاصطفاف مع الولايات المتحدة في حملة العقوبات الاقتصادية على إيران لوقف أي تمويل على إيران كما يقول الرئيس دونالد ترامب. أيضا ترامب وفي اجتماع آخر عقده مع عدد من قادة المنطقة يؤكد بأن الولايات المتحدة استطاعت إخراج أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الفترة الماضية بإشراف وبتأمين من القوات الأمريكية في المضيق. ويقول أن إيران حاليا عليهم أن يحسنوا التصرف وأن يتم التوصل إلى اتفاق. لكن في العموم أيضا يقول محمد مسؤولون أمريكيون أن هذه المحادثات التي عقدت بين الأمريكيين والإيرانيين بالوساطة على مدى اليوم كانت تبحث سبل خفض التصعيد وإمكانية العودة إلى اتفاق دبلوماسي وحل النقاط الخلافية الكبيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. والذي كان هناك اليوم أيضا على هامش هذه الاجتماعات التي عقدت مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك الكثير من الدعوات، من بينها دعوات أوروبية إلى عدم فرض رسوم عبور أو أي رسوم في المضيق. المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسية قالت لوزير الخارجية الإيراني إن المضيق كان من دون رسوم مرور قبل الحرب، ويجب أن يبقى كذلك بعد الحرب. محمد
1: إيهاب، فيما يتعلق بهذا الموضوع ما نشرته رويترز عن الصياغة التي تنوي فرنسا أن تبنيها مع مسؤولين أمريكيين بالتنسيق مع واشنطن في إطار إيجاد بعثة دولية لإعادة الملاحة عبر هرمز وفق حسابات جديدة، هل من معطيات توفرت أكثر؟ ما التفاعلات أيضا مع هذا المعطى؟
0: نعم محمد، والرئيس الفرنسي ماكرون كان قد كشف في كلماته أيضا هذا اليوم في نيويورك عن هذا المقترح. قال إن فرنسا تساعد بالفعل في حملة مستقلة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن هناك أيضا ما كشف عن مشروع قانون أو قرار فرنسي ستقدمه فرنسا لمساعدة الولايات المتحدة في تأمين حركة الملاحة من دون الحقيقة التطرق إلى أي تفاصيل في هذه المرحلة، خاصة مع هذا الحديث والمفاوضات مع الجانب الإيراني، والذي يبدو أن الولايات المتحدة تركز على إنهاء هذا الملف بشكل أو بآخر. وفق المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن هذا الملف أصبح هو الشغل الشاغل للرئيس دونالد ترامب في هذه الأثناء وهذا التوقيت بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. خاصة محمد وأن التقارير تتحدث عنه مهما بلغت درجة التأمين والحماية في مضيق هرمز فإن المخاطر ستبقى دائما ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع الإيرانيين.
1: على أي حال إيهاب، وأنت تحدثنا بثتنا على شاشة الجزيرة هذا الخبر العاجل في هذا السياق تحديدا. ABC نيوز نقلت عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي، وذلك لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. إذن هذا هو الجديد الذي يضاف إلى ما نقلته رويترز للمسعى الفرنسي بالتنسيق مع واشنطن في إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. شكرا لإيهاب العبسي مراسل الجزيرة الذي كان معنا من واشنطن، وبالتأكيد هذا الموضوع يحتاج لمتابعة مستمرة نوفيكم بها مشاهدينا في سياق تغطيتنا المستمرة على الجزيرة. في طهران أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقشي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر وإعلان طهران التزامها العملي بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. المزيد من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقشي التقى بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد يعني أكد عرقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع يعني عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
1: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غوانزاليس للجزيرة إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وإن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
3: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على يعني اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة. فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف، ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم يعني الأمن في هذه المنطقة.
1: في كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات مباشرة بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك، وذلك عقب لقاءات وتصريحات شملة الوسيط القطري تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل آثاره وانعكاساته على مختلف أنحاء العالم. في هذا التقرير لحسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
4: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات مباشرة جديدة مع وفد إيراني رفيع هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة سي بي أس نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
5: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
4: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته معتبرا أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن.

0: بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
1: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
0: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة ولاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات. فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
2: من طهران الدكتور حسين روي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، مرحبا بكما. في تقرير حسان مسعود تبعنا تفكيكا للمشهد بشكل عام منذ بدء الحرب وصولا إلى هذه التصريحات الأحدث، أريد أن نسمع منكما وأنطلق معك دكتور حسين، كيف يمكن توصيف هذه المرحلة حاليا في ظل هذا المشهد المعقد؟
3: تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني أتصور أن المفاوضات التي تمت ولثلاث ساعات بين الوزير عرقشي وويتكوف وكوشنر يعني هي خطوة إلى الأمام، يعني لمعرفة إمكانية حل الموضوع عبر التفاوض. صحيح لم يرشح لحد الآن أي أخبار دقيقة عن ما جرى في هذه الساعات الثلاث، ولكن مع حجم الضغوط والتناقض بين الطرفين والتهديد المتبادل أن تكون هناك مفاوضات في تصوري هو إنجاز بحد ذاته، رغم أنه لا يستطيع أن يحسم شيئا خلال هذه الساعات. يعني في تصوري بعض التسريبات تقول أن قد يكون هناك اتفاق سريع حول مضيق هرمز، أنه كمدخل للاتفاق بين الطرفين. هذا إن حدث أتصور أنه يمكن أن يكون خطوة باتجاه حل الأزمة بين الطرفين، رغم أن يعني خطاب ترامب الوقح في تدمير إيران وإبادتها في الأمم في كلمته في الأمم المتحدة يعني كان يعني قاسيا ومرفوض جملة وتفصيلا، ولكن التفاوض هو قد يبشر بشيء ما فيما إذا كانت النيات قائمة، لأن إيران تؤمن بالتفاوض، ولكن الطرف الآخر لحد الآن مشكوك في نيته، باعتبار أن إيران كانت خلال السنة الماضية ولعدة مرات على طاولة التفاوض، وأمريكا ذهبت إلى الحرب أو ذهبت بالاتجاه الذي أسقط التفاوض ومنع حل الأزمة سياسيا.
2: أستاذ محمد، أسمع منك أيضا توصيفا لهذه المرحلة من المشهد المعقد.
4: تحياتي لك دكتور حسين والمشاهدين. أتصور أن القيادتين في إيران وفي الولايات المتحدة توصل إلى إدراك شبه كامل أنه لا يمكن حسم النزاع أو الحرب بينهما بالطرق العسكرية بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب المستمرة دون حسم. وأعتقد أن البيت الأبيض أدرك أن القدرات العسكرية الأمريكية الغير مسبوقة في التاريخ والتي لا تضاهيها أي قوة عسكرية أخرى لا يمكن لها فقط أن تحسم الحرب وتدفع إلى استسلام إيران. إيران أيضا أدركت أن حدود المقاومة والوقوف في وجه الولايات المتحدة حدود مع دخول العقوبات الأمريكية الصارمة إلى حيز جديد بمعاقبة وفرض عقوبات على الطيران الإيراني وعدم سفره أو طيرانه إلى الدول المجاورة، ومن قبله الحصار البحري المتشدد على الجانب الإيراني. أعتقد أن هناك إدراك أن لا يمكن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه دون حسم. فأعتقد أن الطرفان اجتمع في نيويورك اليوم، وهناك نية وإدراك أنه لا يمكن للحرب أن تستمر، لا يمكن للحرب أن تحسم إلا على مائدة التفاوض. من هنا رأينا التفاوض لمدة 3 ساعات، وكما ذكر ويتكوف في تغريدته على موقع إكس يبدو أنها بداية فقط وليست النهاية. وأعتقد أن ما ذكره الرئيس ترامب من على منصة الأمم المتحدة بخطاب ناري لا يجب أن نتوقف عند هذه المفردات التي استعملها ترامب. ترامب يستعمل ألفاظ غير محسوبة غير متوازنة منذ اليوم الأول للحرب، ذكر في عدة مناسبات إبادة الحضارة الفارسية، وبعدها بدقائق يتحدث عن عظمة التاريخ الفارسي ويتحدث عن عظمة الشعب الإيراني، ونفس الشيء كان اليوم تحدث عن إمكانية إبادة إيران، لكنه تحدث بعدها بدقائق على أن إيران كانت الدولة الأهم في التاريخ، ربما في الشرق الأوسط، ربما في العالم كله، وبعدها بالرخاء. فأعتقد أن المفردات لا يمكن أن توقفنا عند حدود التحليل. ما رأيناه اليوم حراك فعلي دبلوماسي ثنائي وإقليمي ودولي، كل الدول تريد لهذه الحرب أن تنتهي، الكل متضرر من استمرار هذه الحرب. هناك اقتناع متزايد في واشنطن وطهران أنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الذي نحن فيه، يجب الوصول إلى حل توافقي بمعادلة أن ينتصر الطرفين بصورة أخرى أو أن يعتبروا نفسهما انتصر بصورة أخرى.
2: طيب الدكتور حسين، في ظل هذا التفاؤل الذي بات واضحا سمعته منك وأيضا من الأستاذ محمد، هناك تطور يتعلق بمضيق هرمز. رويترز تنقل أن فرنسا تقدم مشروعا بالتنسيق مع واشنطن لتأمين أو إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. الموضوع ليس واضحا بالكلية حتى اللحظة، ولكن على الأقل نقلت ABC نيوز مثل ما أشرنا قبل قليل عن ماكرون بأن هذه المشاركة ستكون عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان الملاحة في المضيق. في تقديرك كيف ستكون ردة فعل إيران إزاء هذا التطور؟
3: يعني أولا الموضوع ليس جديدا، كانت هناك اقتراحات بريطانية فرنسية مطروحة في هذا الإطار، البعض منها أيضا ذكر يعني قيد أنه حضور دفاعي في مضيق هرمز، ومن غير المعلوم ماذا يعني دفاعي. ولكن
2: ربما الاختلاف الذي قد يكون بسيط ولكنه ذو أهمية كبيرة، كل تلك المبادرات التي كانت تتحدث عنها الأطراف الأوروبية تحديدا كانت مربوطة بنهاية الحرب، نهاية الصراع، بأنها هذه الدول يمكن أن تقدم شيئا عندما تنتهي الحرب. ولكن هذه الجزئية غير واردة على ما يبدو في هذا المقترح الفرنسي الجديد.
3: يعني لا أتصور يعني هو شيء جديد أو يمكن أن يغير من هذا الواقع إلا ضمن إطار الاتفاق مع إيران. من هنا الآن نحن في فترة حرب ومواجهة، وإيران تفرض سيطرة على المضيق بالقوة باعتبار أنها يعني تقول أن الموضوع أمني وهناك ضرورات عسكرية تفرض ذلك إلى آخره. الموضوع يجب أن يحل ضمن الاتفاق مع أمريكا وليس فرنسا، وهذا التصريح لا أتصور أنه يقدم شيئا ما لحل الموضوع، بل أن الموضوع يبقى محصورا بين إيران وأمريكا.
2: طيب أستاذ محمد، هل تعتقد بأن ترامب معني بهذا المقترح الفرنسي؟
4: أتفق مع دكتور حسين، لا أحد يأخذ المبادرات الأوروبية والفرنسية في هذه الحالة بمنافسة جدية. الكرة في الملعب الأمريكي والملعب الإيراني بصورة أساسية، ودول الجوار، دول مجلس التعاون الخليجي، لكن أوروبا وحتى فرنسا وبريطانيا كلهم منذ اليوم الأول تحدثوا عن ضرورة المشاركة في فتح المضيق وتأمينه وتطهيره من الألغام إلى ما ذلك، لكن لا نجد أن هناك ثقل حقيقي وراء القرارات الأوروبية فيما يتعلق بأمن الخليج. الخليج الآن لعبة أو مضيق هرمز لعبة أو معادلة بين واشنطن وطهران، وكل الجهود الدولية سواء كانت من الدول الأوروبية أو حتى دول شرق آسيا أحيانا تتحدث عن تدخل أو دور في هذه الأزمة، أعتقد أنه دور هامشي وفقط للاستهلاك المحلي والوضع هذه الدولة وتلك نفسها على خريطة الشأن العالمي الأكثر أهمية اليوم. كل العالم يتحدث عن مضيق هرمز وعن تعطل الملاحة وتعطل حدود إمداد الطاقة، أكثر ربما ربع الطاقة العالمية تخرج من المضيق الغاز والنفط، واعتقد ان اي دوله ترى نفسها مكانه دوليه او تشعر ان لها مكانه دوليه تحاول ان تلعب اي دور حتى لو كان فقط الاستهلاك المحلي ولن يتخطى حدود العبارات التي ذكرت، لكن لا اعتقد ان لفرنسا دور حقيقي في هذه الازمه، واعتقد ان واشنطن وطهران لن يسمح لاحد بان يشاركهما التفاوض والحوار حول هذه الازمه التي اذا زاد عدد المشتركين فيها يصعب حلها. وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن القارة الأوروبية بأجنحتها العسكرية المختلفة غير فعالة، واختبر ذلك في أوكرانيا، وأعتقد أنه يدرك أن فرنسا وغيرها لا يمكن أن توفر الأمن في الخليج كما تدعي أو كما تطالب، ورأينا اللغة مبهمة، لغة غامضة، مهام دفاعية بالتنسيق مع واشنطن، وكل يدرك أن الحوار الفعلي حاصل بين طهران وواشنطن.
2: دكتور حسين، العقوبات الأمريكية رغم كل هذه المحادثات لا تزال مستمرة، بل وتزداد تضييقا للخناق على إيران. موضوع الطائرات الإيرانية في المطارات الدولية، العراق، سلطنة عمان، أذربيجان، الحديث عن دول أخرى، ليست هناك أي مصادر رسمية تتعلق بذلك حتى اللحظة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا القرار أيضا سيكون له وقع كبير على إيران؟
3: يعني الموضوع هذا أيضا ليس جديدا، يعني أمريكا فرضت عقوبات على الطائرات المدنية الإيرانية، والكثير من يعني رحلات الإيرانية إلى أوروبا هي تقلصت بسبب هذه العقوبات التي كانت موجودة أساسا سابقا. يعني أولا أتصور أن فرض هذه العقوبات هو يعكس يعني شح الخيارات لدى أمريكا. هذه جريمة حرب، نحن نتكلم عن مطار عن طيران مدني وليس عسكري، وحركة المسافرين هو موضوع مرتبط بالشعب الإيراني وغير مرتبط، وحتى الشركات جلها هي غير حكومية ولا علاقة للحكومة بالموضوع. من هنا
2: ولكن هناك استجابة عقوبات. ولكن هناك استجابة من تلك الدول لهذا المطلب الأمريكي، من دول أيضا توصف بالصديقة لإيران. نتذكر عندما فرضت العقوبات ربما كان تبرير الكثير من المحللين ومن بينها أنت دكتور بأن حتى لو فرضت واشنطن هذه العقوبات فإن دول كثيرة لن تستجيب لها، بل تعزز علاقاتها وصداقاتها مع إيران، ولكن هذه المرة يبدو أن الاستجابة موجودة.
3: يعني أن يستجيب العراق أو تركيا لا أتصور، يعني هو يخلق فارقا كبيرا في هذا الموضوع. يعني واضح أن موضوع الطيران المدني، يعني روسيا الصين على سبيل الافتراض لن تلتزم به، بعض الدول تحت الضغوط الأمريكية يمكن أن تلتزم به، ولكن البدائل لا تزال الموجودة أن تكون يعني شركات الطيران الأجنبية هي الوسيلة التي تربط إيران بباقي دول العالم. الموضوع هو يعني موقف سياسي أكثر منه أنه أزمة يمكن أن توجد على خلفية هذا الموضوع. ولكن الملفت في هذا الإطار أن أمريكا تذهب إلى خيارات تعتبر جرائم حرب واضحة المعالم، متناقضة مع معاهدة جنيف الرابعة التي تجنب المدنيين والقطاعات المدنية في الحروب، ولكن أمريكا يعني تمادت كثيرا في هذه الحرب. وحتى أن الرئيس الأمريكي يعني في خطابه يوم أمس يعني هاجم محكمة الجنايات الدولية وطالب بالخروج منها، هاجم مجلس حقوق الإنسان، هاجم المؤسسات الدولية. وهذا ملفت جدا أن النظام الذي أوجده الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، يعني ترامب يهاجمه بهذا الشكل ويدعو إلى مواجهته.
2: أستاذ محمد، هل بالفعل ما أشار إليه تراه قريبا من الواقع الدكتور حسين عندما يقول بأن قرارات مثل هذه لا تعبر إلا عن شح في الأفكار الأمريكية؟
4: بالطبع أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة من تجديد العقوبات بصورة غير مسبوقة وامتدادها إلى آفاق جديدة مثل الحصار البحري الصارم على إيران، العقوبات على الدول التي تتاجر مع إيران والتي تفتح فيها أفرع بنوكها المحلية، ومؤخرا الطيران من وإلى إيران ومن يقدم خدمات أرضية للطائرات الإيرانية. كل ذلك يعكس يأس الإدارة الأمريكية من الخيار العسكري، وأن أكثر من 6 أشهر من العمليات العسكرية المستمرة والتي كانت تشارك فيها إسرائيل في على الأقل شهرها الأول لم تؤدي إلى ما هو مطلوب أو ما هو متوقع من الجانب الأمريكي. وأعتقد أن كل ما نراه الآن من تجديد هذه العقوبات هو رغبة في دفع إيران إلى مائدة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق جديد، ليس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي وتم تدميره عمليا على الأرض من الطرفين وخاصة من الولايات المتحدة. الرئيس ترامب الآن يضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل أن تجلس إيران لمائدة التفاوض وتقبل بتقليل شروطها التي يراها متشددة بالمعايير الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج النووي. وأعتقد أن كل ما نراه اليوم يؤكد أن الخيار العسكري لن يكون مطروحا في أي وقت قريب، وأن الخيار العسكري الذي تم اللجوء إليه منذ اللحظات الأولى للحرب ولمدة عدة أسابيع وبعد ذلك على فترات متقطعة لم يؤدي لنتائج. وإدراك المؤسسة الأمريكية الحاكمة أن الطائرات والقنابل والتدمير لن يغير الوضع موقف إيران، وحتى وإن عانى الإيرانيين بصورة أكثر. وأعتقد أن الإيرانيين من جانبهم يدركون أيضا أن هناك نافذة للتواصل إلى حل توافقي، هناك المبادرة التي طرحت على الأقل سربت في وسائل الإعلام الموزونة أن هناك رغبة إيرانية في فتح المضيق لمدة 7 أيام إذا تم التراجع الأمريكا عن الضغوط التي تقوم بها والحصار البحري. فأعتقد أننا أمام نافذة جيدة للتفاوض وإدراك الطرفين أن الخيار العسكري لن يحسم هذا الحرب هذه المعركة.
2: دكتور حسين، هل يمكن لإيران أن تقدم بين قوسين هذه الخدمة، أن تفتح المضيق على مصراعيه لفترة معينة، خاصة أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في آخر تصريحاته التي أدلى بها للجزيرة يقول بأن واشنطن لن تقبل بأي سيناريو يحدد فيه النظام في إيران حركة مرور السفن عبر هرمز؟
3: يعني لا أتصور أن أي مقترح يمكن أن يطرح ضمن إطار أحادي، يعني أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، لا، يعني هذا لا أتصور أنه مطروح إيرانيا. أن يكون هناك اتفاق ما، يعني في مذكرة التفاهم السابقة يعني كان هناك وضوح أنه فتح مضيق هرمز في المقابل رفع الحصار البحري وتجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني والإفراج عن بعض الأموال المجمدة. يعني الآن أيضا إذا كان هناك من اتفاق سيكون بالاتجاهين وليس باتجاه واحد، أن تقوم إيران فتح المضيق خلال 7 أيام على سبيل الافتراض في مقابل رفع الحصار البحري،
2: ولكن فتح كامل أو بعض على مصراعيه دون أي تقييد، لأنك أشرت إلى مذكرة التفاهم وبدء تطبيقها في بدايتها لم يكن فتحا كاملا، كان مشروطا.
3: يعني تبقى الأمور، يعني الإطار أتصور هو مهم جدا في أي اتفاق. يعني الآن ما يحدث من مفاوضات إذا كان الإطار هو رابح رابح يمكن أن تتنازل إيران قليلا هنا وتتنازل أمريكا هناك، لأن الإطار واضح يريد أن يصل إلى مرحلة رابح رابح، وضمن هذا الإطار التنازلات المتبادلة ممكنة، الاتفاق المتبادل ممكن، ولكن أن يبقى يحكم الفكر الأمريكي رابح خاسر وأن تكون الأمور من طرف واحد وأن تكون الأمور لصالح أمريكا، هذا لا أتصور أن هناك أرضية لتنفيذ هكذا اتفاق بين الطرفين.
2: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أشكرك جزيل الشكر. أيضا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. نتوقف بكم الآن مشاهدينا مع هذه الفقرة التي تتناول بالتحليل تفاصيل الاجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك واحتمال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ويصحبنا فيها نجم الحسين.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. إذن لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين استمر 3 ساعات في نيويورك، أعقبه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران، كما يعتقد واصفا العلاقة مع إيران بأنها آخذة في التطور. اللقاء الذي حضره المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وصف بأنه مثمر، في حين قال ويتكوف إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وإنه يشعر بحالة جيدة الآن. نشير بداية إلى بعض مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران. في يونيو حزيران الماضي توصلت الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم بعد وساطات إقليمية ودولية. بعد أيام التقى الجانبان في محادثات مباشرة بوساطة قطرية باكستانية، وذلك في سويسرا يوم 21 يونيو، حيث جرى الاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. لكن سرعان ما انهارت المذكرة، حيث مثل الخلاف على مضيق هرمز الشرارة الأساسية لتبادل الضربات بين الجانبين، وأعلن الرئيس ترامب في 8 يوليو/تموز أن مذكرة التفاهم انتهت. بعد أيام من انهيار مذكرة التفاهم أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران في 14 يوليو. يشمل الحصار جميع الموانئ الإيرانية والمرافق النفطية، ويتم تطبيقه على جميع السفن في المنطقة بغض النظر عما ترفعه من أعلام. بالتزامن شددت واشنطن عقوباتها على إيران، وكان آخرها سلسلة عقوبات على 27 شركة طيران، إضافة إلى جهات ووسطاء أجانب يساعدون قطاع الطيران الإيراني. في نيويورك عقد مسؤولون أمريكيون كبار ووفد إيراني اجتماعا مباشرا استمر 3 ساعات، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفه الرئيس بالجيد للغاية، مشيرا إلى احتمال عقد جولات أخرى من المباحثات في المستقبل القريب. لمتابعة هذا الملف تحليليا معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. لو بدأنا بالسياق المكاني والحدث، إلى أي مدى سهل الجانب البروتوكولي، وإلى أي مدى يشير هو إلى أن الجانبين قد استغلا هذا الأمر أو هذا السياق؟
6: واضح تماماً.

0: عادة هذا الاجتماع السنوي تسعى فيه الدول إلى الاستفادة من الوجود في نيويورك في الأمم المتحدة، التذكير بأهمية الأمم المتحدة كجهة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. واضح تماما أن ما رأيناه اليوم وما نشاهده في نيويورك بين إيران والولايات المتحدة هو مرتبط بترتيبات سابقة كانت تجري باعتقادي القاطع من عبر جهود الوسطاء. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي في الساعات الماضية كانت إلى حد ما إيجابية، أقل صدامية. تصريحات الإيرانية أيضا بنفس السياق. واضح تماما أن هناك تحولا يجري بين الأطراف، على الأقل بعد كما يقال قمة التصريحات العدائية والتصريح والتصعيد الكلامي، نحن نذهب إلى جهة مختلفة الآن. الكل يرى أو ينتظر ما الذي سيسفر عنه نهاية هذا الاجتماع مع زعماء المنطقة، وباعتقاد ربما تشكل هذه بداية انعطاف معين في مشهد الصراع بين أمريكا وطهران.
1: قبل ربما تخمين طبيعة أي شكل من أشكال الاتفاق، هل هذا اللقاء من حيث الزمان أيضا السياق الزماني هو حالة من النضوج للخلاف للصراع بحيث وصل الطرفان إلى قناعة بضرورة استغلال هذا الحدث في نيويورك؟
0: الولايات المتحدة نشوان ذهبت الضغوط القصوى، قامت بعملية عسكرية على 40 يوم ثم 13 يوم ثم عمليات عسكرية عبر فترات زمنية متباعدة، ثم ذهبت إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي. ماذا بقي لدى الولايات المتحدة عمليا لتقوم به مع إيران؟ لم يبقى لها شيء هو التهديد بضرب جبر الفأس. وبالتالي الذهاب إلى خيار تسوية هو الخيار الأفضل للرئيس الأمريكي الآن، أخذا بعين الاعتبار استنفاذ كل أوراقه، عدم وجود بمعنى آخر ماذا لديه حتى يضربه في إيران بعد العقوبات الاقتصادية. غدا أو بعد غد لن نصبح بمقدور أي خطوط طيران إيراني أن يطير أو أن يغادر مطارات الإيرانية، وبالتالي هذا أصعب أنواع الضغوط على إيران. وبالتالي ربما يريد الرئيس الأمريكي أن يذهب إلى تجربة أثر المنبوذ الاقتصادي، ربما عبر مسار دبلوماسي معين يرى فيه إمكانية أن تقدم إيران بعض التنازلات له قبل الانتخابات النصفية.
1: هل ينتظر الطرفان حوافز من بعضهم البعض؟
0: بالتأكيد. إيران عندما يتم الحديث عن السبعة أيام باعتقادي هذا لم يكن شيئا من فراغ. إيران قدمت هذا هدية للصين، الصين اتخذت قرار مع روسيا بحق النقض، استخدمت حق النقض الفيتو، وإيران باعتقادي تحاول أن تقدم للصين نوعا من الهدية وتقول لها شكرا لك، هذه هدية متواضعة تقديرا عما فعلته حتى الآن. وبالتالي مسألة السبع أيام قد تكون خطوة معينة إلى كسر حالة الجمود. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة عليها أن تقدم حوافز فيما يتعلق رفع الحصار البحري، على الأقل تقليل من الوجود العسكري حتى يتم على الأقل حركة السفن بشكل اعتياد ذهابا وإيابا في المضيق.
1: لكن ما الذي كان ينتظره الطرفان حتى يلتقيا؟ بمعنى هذه الحوافز التي قد تشجع بعضهم البعض للتقدم خطوة إلى الأمام، خطوة أخرى في مسألة الحوار، ما الذي كان ينتظره كل طرف في هذا الإطار؟ لماذا الآن؟
0: كل طرف نشوان كان يعتقد أن أوراق القوة لديه ستجبر الآخر على أن يتنازل له بشكل واضح. الولايات المتحدة رصيد القوة، فائض القوة إلى غير ذلك، كانت تعتقد أنها ستجبر إيران على الاستسلام. هذا لم يحصل. في المقابل إيران كانت تعتقد أن ورقة المضيق ستجبر الولايات المتحدة على تقديم تنازلات عبر توزيع الألم، رفع تكلفة الطاقة، التأثير على الانتخابات الأمريكية. أيضا الرئيس الأمريكي أو إدارة ترامب لم تقدم شيئا من الضعف، وبالتالي الآن يجب الذهاب إلى خيار الحديث مع بعضهم بطريقة مباشرة.
1: أشرت إلى الصين، وأذكرك أيضا مرة أخرى بأن الصين بحسب معلومات كانت رويترز أشارت إليها سابقا قبل أيام أنها حثت إيران على الحديث للحوثيين من أجل تخفيف مسألة الضغط الاقتصادي في الممرات المائية. إلى أي مدى يشكل هذا الضغط أيضا عنصرا أساسيا، أتحدث عن الممرات المائية وتشكله من مسألة الطاقة، عنصرا أساسيا في هذا الأمر؟
0: عنصر مهم، لأنه لا أحد يريد أن يتم تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب. الصين ستفقد 40-60% من تجارتها إلى أوروبا إذا أغلق المضيق باب المندب هنا، وبالتالي الكل لا يريد تصدير الأزمة، والكل يريد أن تحل أزمة مضيق هرمز لأنها تلقائيا ستلقي بظلالها على عدم تصعيد باب المندب. ولذلك الآن الصين تضع بكثير من الضغط على إيران لممارسة الضغوط على الحوثيين لعدم التصعيد.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب زغيري، أكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. مشاهدينا، بذلك نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التحليلية ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: إلى التطورات في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت

0: سيطرتها الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي في جنوب تعز. أضافت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. هذا وتتواصل المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة تشمل محافظات البيضاء ومأرب والجوف وتعز. وتشتد الاشتباكات في ريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال. في المنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للطرفين لموقعها المطل على الساحل وباب المندب. بالتوازي تزداد وتيرة النزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا في ظل توقعات بارتفاع عدد النازحين في حال استمر الصراع.
1: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهة القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولة التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين جانبين. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعة والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجرداد وصولا إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديدا موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر. أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الإمدادات والتشتيت، والهدف الانفراد بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتيا بحتا بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل في مسعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق. ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعداد متواصل. استقبلتهم ثمان محافظات يمنية تتصدرها تعز. توزيع جغرافي يشمل أيضا محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين، وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحرا، والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قلعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
0: في الضفة الغربية يواصل مستوطنون شن هجماتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فقد شهدت بلدتا سلواد والمزرعة الشرقية هجمات واسعة تحت حماية قوات الاحتلال. خلالها أطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المنازل، فارعبوا السكان وسرقوا رؤوس أغنام ومركبات ودمروا أخرى. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة ترصد آثار هجمات المستوطنين على السكان هناك.
2: احنا ولدنا في هذا الوطن وتربينا فيه وكنا مثل كبع مركو، ومع ذلك كم حصل لنا مثل ما حصل لكم وبقينا صامدين وسوف أنتم تصمدون.
1: يحاول الجد جمعة مواساة أحفاده وطمأنتهم بهذه الكلمات بعد ساعات من تفاصيل مرعبة عاشوها إثر هجوم واسع لمستوطنين أطلقوا خلاله الرصاص الحي وحاولوا اقتحام المنزل وحطموا المركبات هنا في بلدة السلواد بقضاء رام الله. لكن الجد يدرك أن خوف أحفاده لم ينتهي مع انسحاب المستوطنين وأن حياتهم باتت تتأرجح بين هجوم مضى وآخر مرتقب.
2: لم ألتفت إلى تكسير المركبات ولم ألتفت إلى شيء إلا إلى الأطفال الذين كانوا يروعون أثناء وجود المستوطنين حول المنزل.
3: يعني زي هذه أخذوا أمها الساعة يوم أجي أخذوها عمرها الساعة هي لها أخت.
1: أما نمر فقد سرق مستوطنون مصدر رزقه الوحيد ولم يتركوا له كثيرا لتفقده. حاصروا منزله وفي أثناء انسحابهم سرقوا مركبتين ودمروا أخرى.
3: فيش شغل وهذا هو اللي معتمدين عليه يعني. والله مصدر محمد يعني بيحارب فينا في رزقنا وفي أكلنا وفي مالنا كادين وهيث يعني.
4: شو بتتوقع هدفهم من اللي بيعمل؟
3: يعني تهجير وطلعتنا من البلاد ولا حدا سائل ولا مسؤول يعني ما حدا كل كان ولا يعني عيشوا لحالكم موتوا لحالكم هيذ يعني.
1: في قرية المزرعة الشرقية المجاورة عاش السكان لحظات مشابهة لما عاشه الناس في سلواد. نحو 200 مستوطن هاجموا منازل ومركبات ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين هنا، فقد شملت بلدات أخرى في الضفة الغربية استهدفت خلالها الممتلكات ومن عليها. وبعد كل هجوم يحاصر غد الأطفال ويبدأ الكبار فيه بالبحث عن فرص للنجاة.
5: بعد فقدان الفلسطينيين مصادر رزقهم وممتلكاتهم بفعل اعتداءات المستوطنين يتغير شكل حياة الضحايا وتفاصيلها، إذ يقول هؤلاء إن المستوطنين لا يسرقون المال والمركبات والأغنام فقط، بل يسرقون منهم أيضا الشعور بالأمان في أرضهم. ثروة شقرة، الجزيرة، من بلدة سلواد بقضاء رام الله.
0: إلى المغرب، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة. للتعرف على خارطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية نبقى مع هذا العرض.
6: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعداً. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعداً، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانياً ب 46 مقعداً. وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا

0: حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج، ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعداً، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققاً 81 مقعداً. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافاً حكومياً امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعداً. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع، بعدما هبط من 125 مقعداً إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج. لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح، بمعدل يزيد على 18 ترشيحاً لكل مقعد.
1: تغطية الجزيرة مستمرة، على رأس الساعة يتجدد اللقاء بحول الله.
2: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته
3: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
4: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
3: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
5: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
2: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
6: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
8: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
9: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
10: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
11: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
12: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
13: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
14: والله نفسي في رغيف خبزها.
15: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
16: طلت بحالي، نفضت حالي وقامت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت أسف إجبلي.
17: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
18: شبكة مراسلين.

0: ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيها النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. وفي الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. والبداية من واشنطن ومراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا بك إيهاب. الجديد على الساحة الأمريكية وما يأتي أيضا تباعا من تصريحات.
1: نعم حسين، مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المحادثات التي عقدت مع الوفد الإيراني. كشف أنها عقدت من خلال الوسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا أن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين على مدى ساعات، وأن هذه المحادثات كانت مطولة، وأعرب عن أمله في أن تثبت إيران أن هذه المحادثات بناءة وواعدة، وقال إن الوسطاء سيواصلون العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب كان قد كشف أيضا عن هذه المحادثات، قال إنها استغرقت 3 ساعات. وكان عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ترامب وصف المحادثات بأنها إيجابية جدا. وقال ترامب أيضا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق، لكنه أيضا هددهم بالقضاء على إيران بالكامل ما لم يتم التوصل إلى هذا الأمر. وأضاف ترامب بأن الولايات المتحدة حققت إنجازات كبيرة عسكريا واقتصاديا على الحصار الاقتصادي على إيران، لكنه أشار إلى أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأيضا في اجتماع آخر عقده الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة المنطقة، أضاف بأن الولايات المتحدة قامت بإخراج 1 مليار برميل من النفط عبر تأمين القوات الأمريكية لسفن وناقلات النفط والغاز للعبور من مضيق هرمز. ترامب يؤكد للإيرانيين في كلمته بأنه ليس مرشحا في الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا يخضع لأي ضغوط. وحينما يتعامل مع إيران في هذا الملف وفي هذا التوقيت، الانتخابات ليست عاملا مهما بالنسبة إليه بالنسبة للحرب مع إيران على حد قوله. أيضا حسين، فيما يتعلق بردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة وحول هذه الكلمة، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وصف تصريحات ترامب بشأن إيران في نيويورك بأنها تصريحات مقززة، وقال إن الرئيس الأمريكي يعتقد بأنه ذكي حينما يهدد الإيرانيين، لكن التهديدات خلال الأشهر الماضية لم تنجح في أي شيء فيما يتعلق بإيران، وطالب ترامب بإنهاء هذه الحرب. وحتى قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا تحاول التستر على التكلفة المالية الحقيقية لهذه الحرب وأيضا الخسائر البشرية، قائلا إن مسؤولين في البنتاغون يشيرون إلى أن هناك 4 من الوفيات بين القوات قوات

0: الأمريكية لم يتم الإبلاغ عنها للأمريكيين، وبالتالي الحصيلة غير معلنة على حد ما يقول زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هي 22 قتيلا أمريكيا على الأقل على حد قوله، علما بأن الحصيلة الرسمية في البنتاغون هي 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين في هذه الحرب. لكن أيضا فيما يتعلق بالتطورات، الرئيس الفرنسي قبل قليل كشف لشبكة ABC نيوز عن محاولات فرنسية أو رغبة في تنسيق وتشكيل تحالف دولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. ماكرون يشدد بأن هذا التحالف سيكون دفاعي فقط ومن أجل فصل المضيق وحرية حركة الملاحة في المضيق عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا في نهاية المطاف جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق، مؤكدا بأن العالم يدفع ثمن فاتورة ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات وهذا النقص في إمدادات الطاقة حول العالم. حسين،
1: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي طهران أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر وإعلان طهران التزامها العملي بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. المزيد من التفاصيل من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقشي التقى بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد يعني أكد عراقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد ل عرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع يعني عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
1: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالتوصل إلى حل ينهي الصراع مع إيران إذا كانت طهران جادة ومستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
3: الولايات المتحدة يعني ما زال يعني ملتزم بإيجاد حل لهذا الملف، ولكن في نفس الوقت لازم أن نأخذ بعين الاعتبار كل القرارات السابقة من قبل هذا النظام، فنريد أن نرى يعني العودة إلى الدبلوماسية الحقيقية والوعي في النظام الإيراني بأن هان علوان للتوقف عن شن هجمات عشوائية على دول الجوار واستخدام التمويل أو استخدام الشبكات المخفية لتحقيق أهدافه.
1: في كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات مباشرة بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيط القطري تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل آثاره وانعكاساتها على مختلف أنحاء العالم. في تقرير زميل حسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
4: في نيويورك هذه المرة، ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات مباشرة جديدة مع وفد إيراني رفيع، هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة سي بي أس نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
5: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
4: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبرا أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
6: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
4: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة ولاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات، فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
1: ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، ومن طهران الدكتور حسين رويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور أحسان. دكتور حسان، يعني قبل أن نبدأ النقاش بالزخم الدبلوماسي في نيويورك وما جاء من كلمات وأيضا يعني جزئية المفاوضات، أسأل بما نقلته رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. هذه الجزئية تحديدا ماذا تعني وما الذي يتم التخطيط له أمريكيا وأوروبيا؟
7: تحياتي وشكرا للدعوة. هي تؤكد ومؤكد أن الموقف العالمي من المضيق واضح جدا، لا يمكن أن تتحكم أي دولة بمضيق عالمي بحكم القانون الدولي. والموقف الأمم المتحدة، يعني هناك شبه إجماع في الأمم المتحدة، وهذا يعني يجب أن تفهمه إيران، لأن المجتمع الدولي يريد أن تتوقف الحرب. المجتمع الدولي أيضا يريد أن يعود المضيق كما كان قبل الحرب، هذا مضيق دولي يحكمه القانون الدولي. فهذه المواقف، يعني الموقف الأول جيد لإيران، يعني يريد إنهاء الحرب، ولكن أيضا لا يريد أن تتحكم إيران بهذا المضيق الدولي. يعني هناك تخاذل دولي كان بالنسبة لتأمين الملاحة في المضيق، ولكن المجتمع الدولي ما زال على موقفه، لا يريد التغيير، واليوم الأمريكي هو في الواجهة يتصدى لمحاولة إيران تغيير هذا الواقع. ولكن يعني لست متفائلا كثيرا بالأمر الدولي بالنسبة للمضيق، لأنه دائما يستعمل كلمة دفاعي وبعد انتهاء الأعمال الحربية، يعني ما الحاجة لذلك. ولكن الأمريكي هو اليوم يتولى هذا الملف وسيستمر به حتى تنتهي هذه الأزمة.
1: دكتور حسين، يعني هذه نقطة تحديدا، يعني العالم أجمع يتحدث عن مضيق هرمز وضرورة يعني إعادة فتح هذا المضيق، هل طهران تقدم مرونة بهذا الشأن؟
8: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن مضيق هرمز كان مفتوح، من أغلق هذا المضيق هو العدوان الأمريكي الإسرائيلي، و يعني مع وجود حصار بحري أمريكي واستمرار للحرب، لا أتصور أن إيران يمكن أن تفتح المضيق. إيران تقول أنها تحتفظ بالسيطرة على المضيق لأسباب أمنية ولظروف الحرب. من هنا وجود آلية معينة أنه لفتح المضيق هو يمكن أن يكون ضمن إطار اتفاق من خلال بعض الأمور التي يجب على أمريكا أن تقوم بها، ومنها رفع الحصار البحري. في مذكرة التفاهم أيضا كانت هناك هذه الآلية موجودة، يعني أن يرفع الحصار البحري، أن يفرج عن أموال إيرانية مجمدة، وأن يجمد أمريكا بعض العقوبات النفطية إلى آخره. من هنا أتصور أن الإجماع الدولي ضد الحرب هو ضد أمريكا التي قامت بهذه الحرب. الإجماع الدولي لفتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تراجعت أمريكا عن كل هذه الإجراءات العدوانية ضد إيران.
1: دكتور إحسان، الجهد الدبلوماسي الذي يبذل في هذه الأيام، وتحديدا يوم أمس ما حدث في نيويورك، يعني لقاءات متتابعة، كان هناك لقاء يعني ما بين القادة العرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك محاولات لإنهاء هذا الصراع عبر الدبلوماسية، وهو ما تشدد عليه أيضا قطر. هذه الجهود برأيك هل تأتي بنتيجة قريبة؟
7: يعني طبعا هي جهود مهمه، لان الذي يدفع بالاتجاه كل يدفع باتجاه الاتفاق وانهاء الحرب. يعني مهم جدا ان يكون هناك من لا يدفع للحرب. يعني الدوله الوحيده ربما التي تريد الحرب هي اسرائيل، بينما كل العالم اجمع خاصه دول الخليج العربي تريد انتهاء هذا الموضوع والاتفاق، ما ان تكون ايران شعر طبيعي وفي حاله طبيعيه مع في المنطقه ومع العالم. اليوم هناك إشارة مهمة جدا، يعني أعتقد الدبلوماسية العربية بالتحديد، يعني الوسطاء لعبوا دورا محوريا مع ترامب، والدليل في ذلك كان يعني اجتماع ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني. هذا مهم جدا، لأنه ويتكوف هو الأقرب في واشنطن، الأقرب إلى ترامب هو ويتكوف، يعني يعرفه منذ 40 عاما، وهو أقرب إليه من أي شخص آخر في إدارته، يثق به، يفكر كما يفكر ترامب، وترامب يثق به تماما. فهذا الاتفاق جيد جدا، يعني ان الدبلوماسيه تمشي في الاتجاه الصحيح واشارات ايجابيه، وهو قال ويتكوف ان هناك اشارات ايجابيه، لذلك ربما هناك امل. ولكن يبقى السؤال، هل الاتفاق في واشنطن يلزم كل الاطراف في طهران، او هل هناك من يعطل الاتفاق في طهران؟ هل هناك صلاحيات للوصول إلى اتفاق مع ترامب؟ لأن ترامب يعني قال أشياء شديدة بحق إيران وقاسية، لكن في سياق الحرب يعني يقال أشياء كثيرة، وقال أيضا يريد أن تكون إيران دولة عظيمة ليس فقط في المنطقة، يقول قال أنها يمكن أن تكون أعظم الدول في العالم. هناك إشارات إيجابية، ولكن التهديد بالتفسير الحرب والعودة للحرب ما زال موجودا، والبقاء على الحرب الاقتصادية أيضا احتمال باقي، لأنه ترامب قال أنه بعد بالبيت الأبيض يعني سنة أكثر من سنتين، وهو لا يعتبر الموضوع سياسي للاستثمار السياسي، يعتبر الموضوع هذا يعني إرثه السياسي عندما يخرج من البيت الأبيض ماذا فعل بملف إيران. لذلك يعني هناك إشارات إيجابية ولكن التهديد ما زال موجودا.
1: دكتور حسين، الإشارات الإيجابية والتهديد الذي لا زال موجودا، جزئية الضمانات التي تطلبها إيران في هذه المرحلة تحديدا يعني العودة إلى خفض التصعيد ولربما التفاوض أيضا في قادم الأيام وإنهاء هذه الحرب؟
8: يعني في تصوري أن الحرب الآن لا زالت مستمرة وإن خفت وتيرتها، من هنا إنهاء العمليات العسكرية هو المدخل طبيعي لأي اتفاق بين الطرفين. يعني لا يمكن لأمريكا، لحد الآن ترامب أعلن وقف إطلاق النار ولعدة مرات، ولكن هو يستأنف الحرب بعد كل مرة، ومن هنا إنهاء العمليات العسكرية هو الآن أحد أهم مداخل حل الأزمة بين الطرفين. صحيح نحن لا نمتلك معطيات الآن عن ما حدث في نيويورك والمباحثات التي جرت ولمدة 3 ساعات، ولكن في تصوري أن لا يمكن الجمع بين النقيضين. يعني ترامب بوقاحة كاملة يقول أنه يريد أن يدمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي نفس الوقت يعني يقوم بطرح ما تفضل بالأستاذ إحسان، أنه يريد أن تكون إيران دولة طبيعية عظيمة، أكبر دولة في الشرق الأوسط إلى آخره. يعني من هنا أتصور أن المدخل أولا تهذيب الألفاظ، يعني هذه مشكلة كبيرة مع ترامب، هو يستعمل الكثير من التعابير والمفاهيم بشكل غير طبيعي. والموضوع الثاني إيقاف الحرب. الموضوع الثالث التأكيد على أن الحل هو دبلوماسي بين الطرفين، ومن خلال التفاوض واحترام الآخر وإطار رابح رابح وليس غير ذلك.
1: دكتور أحسان، يعني دور صعب يعني يصب اليوم على دول الوساطة. هذه المرحلة لمحاولة تقريب وجهات النظر وتقديم يعني تجاوزات عن بعض الأمور وبعض الخطوط الحمراء التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التي تضعها إيران، وقدرة يعني هذه الدول فعليا على تحقيق إنجاز في هذه المرحلة، هل يبدو قريبا؟
7: في الوساطة هي أمر محمود في السياسة الدولية والعلاقات الدولية، يعني هناك دول تلعب دور الوسيط، وهو ده أمر إيجابي ومهم جدا في العلاقات الدولية عندما يكون هناك أزمة أن يتدخل فرقاء لإطفاء النار لا لإشعال النار، وهذا يعني أمر جيد جدا في العلاقات الدولية. الدول العربية تفعل ذلك لأن الأزمة أثرت عليها بشكل كبير، يعني دخلوا في دفعوا أثمانا كبيرة ورطتهم إيران في هذا الحرب، وأمريكا أيضا، يعني هم يريدوا انتهاء هذا الحرب، ولكن أيضا ترامب يريد هذا الحرب، يريد تفاهم مع إيران. يعني هو وجد نفسه في وضع إما يكون كما أوباما يأخذ اتفاقا مرحليا جزئيا كما تريد إيران، أم يكون كما كان بايدن 4 سنوات في البيت الأبيض لا اتفاق يدور في حلقة مفرغة. لذلك هو ذهب إلى الحرب لتسريع العملية السياسية للاتفاق، يعني استعمل الحرب كأداة للوصول إلى اتفاق مع الإيراني. واليوم عندما يستعمل كلاما قاسيا أكيد استعمل كلاما قاسيا، هم في حالة حرب يعني ليسوا أصدقاء مثلا، فلذلك يعني استعمل كلاما قاسيا، ولكن هو مستعد يتفاهم مع الإيرانيين بشكل معقول جدا، ولكن يخاف من القرار في داخل إيران، هل يستطيعوا أن يدخلوا في اتفاق ويكون باقي الاتفاق ولا يتم نقضه من طرف ما داخل إيران، هذا الذي يعني يقلق الأمريكي. إضافة إلى موضوع المضيق، يعني انتهاء المضيق صحيح أمنه الأمريكي ولكن بتكلفة كبيرة، يعني المجهود العسكري، الكلفة العسكرية تكلف الأمريكي، وما زال بالنسبة لترامب سعر النفط مرتفع بشكل كبير، هو غير مرتاح لذلك، فهو يريد أن يكون هناك اتفاق مع إيران. وغير صحيح يعني كل الكلام اللي قاله تقسيم إيران النظام، كلام قاسي تدمير إيران، كل هذا يعني يأتي في سياق يعني ترامب يبالغ، يعني حتى مع كندا بالغ، مع بقية العالم بالغ، يعني يبالغ، يستعمل تعبيرات معينة. ولكن في نهاية المطاف انظر إلى جرينلاند مثلا، اتفاق بالنسبة لجرينلاند اتفاق معقول، الدنمارك سعيدة به وهو مرتاح. يعني في نهاية المطاف يعني قال أشياء كثيرة في سياق المعركة، ولكن المهم أنه ترامب عقلاني ويريد تفاهم معهم، وغير صحيح أنه يريد تدمير إيران وهو عدو إيران. هناك ناس في إيران يعتبر عندهم فوبيا من الأمريكي، يعتبر الأمريكي يعني لا يمكن الثقة به وكل هذه الأمور، ولكن هم قاتلوا أمريكيين وهو قاتل إيرانيين، هم هددوا وشتموا وهو أيضا، يعني الماضي في كثير من الناحيتين من الجانبين. المهم اليوم الاتفاق بالنسبة لليوم وغدا، وهذا ترامب يعني شخص براغماتي إلى بعض الحدود، سيصل باتفاق وهو الآمر الناهي، يعني ليس هناك من يقول له هذا جيد وهذا سيء، سيفعل ما يريد.
1: والمؤشرات تذهب باتجاه أنه يبحث عن إنهاء هذه الحرب عبر يعني التفاوض مع إيران. دكتور حسين، جزئية الحديث عن عدم يعني وحدة القرار داخل إيران يتكرر دائما، واتهامات من قبل الإدارة الأمريكية توجه دائما إلى طهران يعني بعدم وجود قرار سياسي موحد، هل هناك من يستفيد بإطالة أمد هذه الحرب داخل إيران؟
8: لا أتصور أن الحرب يعني فيها جانب إيجابي، الحرب هي كلها دمار وقتل يعني وتدمير إلى آخره. لا يعني شوف، هذا أولا، الآن على أي قاعدة كانت الآن المفاوضات في نيويورك مع السيد عراقشي ولمدة 3 ساعات؟ إذا كان القرار الإيراني متشظي وغير متمركز، إذا أمريكا لماذا ذهبت إلى التفاوض مع الرئيس عراقشي، الوزير عراقشي؟ لأن السيد عراقشي يحمل تفويضا من مجلس الأمن القومي، وهذا معلن يعني، ومن هنا تم التفاوض معه. أن تقول أمريكا أنها لا تدري مع من تتفاوض وأن في إيران هناك أطراف، هذا جزء يعني من يعني الاستهلاك الإعلامي، ليس إلا أنه الآن السيد عراقشي هو ممثل من قبل مجلس الأمن القومي، رئيس مجلس الأمن القومي السيد بيزشكيان وهو موجود في نيويورك يعني، ووصل ليلة أمس. من هنا يعني الموضوع واضح المعالم، إيران تريد حل الموضوع عبر التفاوض، ولكن ضمن إطار رابح وليس.
1: لكن دكتور حسين، يعني جزئية وحدة القرار، الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس دونالد ترامب يعني ذهبت باتجاه التفاوض وحل هذه الأزمة عبر التوقيع على مذكرة التفاهم، ومن ثم الحرس الثوري يعني من خرق هذا الاتفاق بوجهة النظر الأمريكية.
8: هذا غير صحيح. شوف، أولا يعني قطر أوجدت خطا ساخنا لمناقشة أي موضوع يمكن أن يحدث بعد توقيع مذكرة التفاهم. على سبيل الافتراض إيران ضربت سفينة، إنه هذا كان يمكن التواصل عبر خط الساخن. المشكلة أن ترامب تعرض لانتقادات كبيرة في الداخل الأمريكي، وهو يعني نكث على عهده والتوقيع الذي وقعه وتراجع عن مذكرة التفاهم. موضوع مذكرة التفاهم يعني أمريكا هي التي أرادت، ولحد الآن لا زالت هي تقول أنها لا تريد العودة إليه إلى آخره. من هنا الموضوع واضح المعالم، يعني أن نبرره بموضوع معين، يعني هناك كثير من اتفاقات وقف إطلاق النار حدث فيها خرق، يتفق الطرفان ويقومان بحل الإشكال لاستمرار وقف اطلاق النار، ولكن كان هناك قرار امريكي واضح من قبل الرئيس ترامب بضرب مذكره التفاهم والعوده منها.
1: دكتور احسان، طهران لا زالت تتحدث عن مذكره التفاهم والعوده الى مذكره التفاهم واهميه البنود داخل هذه المذكره ان كان البند الاول او الخامس. الولايات المتحده وعلى لسان الرئيس دونالد ترامب تحدث عن انتهاء هذه المذكره اذا ما نجحت المفاوضات فعليا، نعود إلى مذكرة تفاهم أم مذكرة جديدة بشروط جديدة أيضا وبنود؟
7: يعني ربما لا يكون ترامب سخي في التنازلات، لأنه اعتبر الذي ينتقل

0: وكما تفضل الدكتور حسين هناك من انتقد ترامب قال انه كان كريما سخيا في تقديم التنازلات لايران، يعتبر انتصار لايران وهزيمه لامريكا، ولكن ترامب لم يكترث. غير صحيح ان ترامب تعرض للضغط وتراجع، معروف عن ترامب عنيد ويعتبر نفسه يفهم اكثر من اي شخص اخر وهو لا يكترث. انظر اليوم اليه، شعبيته متدنيه، الحزب الجمهوري يقول ابتعد عن الانتخابات، لم يكترث، ذهب واصبح هو محور الانتخابات. فهذا الشخص يعني لا يمكن اعتباره انه والله تراجع امام الضغوط، هذا لا يتراجع، ده هو ياخذ قراره. كان سعيدا جدا جدا بهذا الاتفاق الاطار مع الجانب الايراني، مع انه انتصار يعني للجانب الايراني. وماذا حصل؟ صعق عندما تم توجيه الضربات للسفن في المضيق، هذا الشيء الوحيد اللي كان مطلوب منه. اليوم يمكن العودة إلى شيء شبيه بذلك، ولكن لا أعتقد سيكون سخيا في الشروط كما كان في الماضي، ولكن الأكيد هو يريد أن تعود الملاحة طبيعية في المضيق. لا يمكن تغيير وضع المضيق، ولكن أمور أخرى يعني يمكن التفاوض عليها. يمكن يعود أن يكون سخيا معهم في الشروط. هو لا يكترث أحد، هذا الرجل حاكم بأمره يعني بواشنطن، يفعل ما يريد ولا يكترث أحد إطلاقا، يعني ضحى بشعبيته من أجل هذه المعركة، فهو يستطيع أن يفعل ما يريد. وإذا قال كلماته يعني تكون هي الكلمة النهائية، لا أحد يستطيع أن يضغط عليه ليتراجع. وإيران تعرف ذلك تماما، ولكن تحاول يعني أن تضع المشكلة أنه في واشنطن، المشكلة في طهران. وحتى يعني كتبت الصحافة الأمريكية أنه الرئيس الإيراني لم يعرف أنه تم ضرب السفن، وقال الحرس الثوري أيضا، فالحرس الثوري ليس الذي أفشلت المذكرة، هناك طرف ثالث هو الذي أطلق النار على السفن. لذلك الأمريكي يقول إلى الآن، هل هو يعني لا بديل من التفاوض مع الإيرانيين، وزير الخارجية لا يمكن التفاعل بذلك، ولكن هل يتفقوا ويكون هذا الاتفاق يساوي أكثر من الحبر الذي عليه، أم يعود إلى المربع الأول وموضوع المضيق من جديد؟ المضيق هو الأساس اليوم، لأنه عندما تحل مشكلة المضيق يرتاح العالم، ولا يدخل الامريكيين في حوار، يعني الامريكان لسه متشوقه للقتل والضرب والقصف وكل هذه الامور. اذا حلت مشكله المضيق هي العائق الاساسي، اذا حلت مشكله المضيق ورضي كل الاطراف داخل ايران ان يعود المضيق طبيعيا كما كان، يرتاح العالم، يرتاح ترامب ويتفاوض وياخذ وقتهم، عنده اكثر من سنتين في البيت الابيض، سيكون موضوع ايجابي بالنسبه
1: شكرا
0: للجميع.
1: شكرا. إذا من ولاية كنتك يا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. دخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران حيز التنفيذ، عقوبات تأتي في ظل معاناة يواجهها قطاع الطيران المدني الإيراني، لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات، بل إن كل رحلة باتت تواجه شبكة من القيود كنقص المحركات وقطع الغيار، حتى الوقود اللازم وعمليات الصيانة والمدفوعات، ما يراكم الخسائر ويقلص الوجهات الدولية المتاحة.
2: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية، كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا، إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر، خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد.

0: تهديد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران ماهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
1: وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. وفي جيبوتي تواجه السلطات ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية، فيما حذرت السلطات في جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة.
2: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
3: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
2: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3000 حسب الأرقام الأممية، وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
4: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
5: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية أو عند النازحين الثانية يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
6: يعني أجينا في جيبوتي، وشكرا دولة جيبوتي استقبلنا لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاجوا الشعب مزيد من الدعم، يحتاجوا مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما أبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
2: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
7: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
2: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي

0: تكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن الرزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: وعلى هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا ثلاثيا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند مع تأكيد بقاء الجزيرة تحت السيادة الدنماركية وحق سكانها في تقرير مصيرهم، كما يطوي أشهرا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن مساعي الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة بالقوة.
2: أرادها ترامب جزءا من الولايات المتحدة، لكنه انتهى إلى اتفاق يبقي غرينلاند تحت السيادة الدنماركية ويوسع في المقابل حضور العسكري الأمريكي فيها. قاعدتان جديدتان ووجود عسكري دائم وترتيبات أمنية تتجاوز حدود الجزيرة. تلك أبرز معالم الاتفاق الذي وقعه في نيويورك الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسن بعد أشهر من التهديدات والضغوط والمفاوضات خلف الأبواب المغلقة. أما جوهر الاتفاق فيقوم على توسيع الوجود العسكري الأمريكي وترسيخه، بإضافة موقعين جديدين إلى قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة شمال غربي الجزيرة. كما يضمن الاتفاق استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند وحقوق التحليق في أجوائها، مع إمكانية توسيع المنشآت العسكرية وزيادة القوات المتمركزة فيها. وتحتفظ قاعدة بيتوفيك بدورها في الإنذار المبكر من الصواريخ ومراقبة الفضاء، مستفيدة من موقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية والقطب الشمالي. لا يقتصر الاتفاق على توسيع الحضور الأمريكي، إذ يحظر كذلك إقامة قواعد أو نشر قوات تابعة لدول من خارج حلف شمال الأطلسي، في خطوة تستبعد عملياً أي وجود عسكري روسي أو صيني في الجزيرة. ويمتد هذا الحظر من المجال العسكري إلى الاستثمارات الحساسة، ولا سيما في قطاع المعادن الاستراتيجية، إذ تخضع بعض الاستثمارات الأجنبية للرقابة، بما يمنع خصوم واشنطن من امتلاك نفوذ مؤثر في غرينلاند. ورغم حديث ترامب عن سيطرة أمنية دائمة، جاء التوصيف الدنماركي أكثر تحفظاً. كوبنهاجن أكدت أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. أما نوك فاعتبرت أنه يعترف بمصالح الجزيرة ومكانتها الدولية، ويعزز أمن الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي معا. الاتفاق يطوي أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، وهي أزمة عادت إلى الواجهة منذ أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، وتصاعدت في ولايته الثانية بعد انتقاله من فكرة الشراء إلى الحديث عن الاستحواذ بالقوة لاعتبارات الأمن القومي. هذا التصعيد أثار حينها غضباً داخل الاتحاد الأوروبي، وأشعل مخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين واشنطن وأحد حلفائها.
1: والآن نتوقف مع هذه النافذة التي تتناول الدور الأوروبي في قضايا عالمية وإقليمية عدة، كالحرب الروسية على أوكرانيا ومدى إسهام أوروبا في أزمات المنطقة، مع الزميلة منى العمري.
3: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من ساحة الأمم المتحدة ضمن أعمال الجمعية العامة في دورتها 81. هذه النافذة نخصصها للاتحاد الأوروبي وكيف تعامل مع الحرب الراهنة في الشرق الأوسط. أسئلة كثيرة لا تنفصل عن فقدان الاتحاد الأوروبي لأدوات التأثير في ظل العلاقات غير المستقرة مع الحليف الأمريكي والعلاقات المميزة مع دول الخليج. المزيد في التقرير التالي لعمر الخطيب.
4: ألقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على مختلف أنحاء العالم، وليست أوروبا استثناءً، فهي وبحكم موقعها الجغرافي وحاجتها للنفط والغاز ومكونات الأسمدة والمواد البتروكيماوية وجدت نفسها أمام تحديات ملحة. ذلك أن الاتحاد الأوروبي حليف وثيق لواشنطن، ودوله تحتفظ بعلاقات مميزة مع دول الخليج، حيث تمر نحو 20 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب الغاز الطبيعي. كل هذا وضع الدول الأوروبية أمام أسئلة صعبة تزامنت مع ضغوط أمريكية للمشاركة في الحرب. من هنا تباينت المواقف الأوروبية بين رافضة للحرب ومترددة في مد يد العون للحليف الأكبر. ألمانيا بدت أكثر استعداداً للتعاون فيما تحفظت بريطانيا أول الأمر قبل أن تقبل بتقديم مساعدات بعد هجوم بمسيرة استهدف قاعدة لها في قبرص. أما إسبانيا فرفضت الحرب. والحال هذه أدركت دول الاتحاد الأوروبي محدودية قدراتها في التأثير وفي لعب دور الوسيط الذي تقوم به باكستان وقطر. إذن تراجع الدور الأوروبي في التأثير على مجريات الحرب، فبعد أن كانت الترويكا الأوروبية شريكاً أصيلاً في التوصل إلى الاتفاق الشهير إبان إدارة أوباما، لم تعد إدارة ترامب تلقي بالاً للأوروبيين. أبدت المفوضية الأوروبية حرصاً كبيراً في التقليل من آثار انحسار إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والغاز، لكن دون أن تمتلك أياً من الأدوات اللازمة، وذلك ما أبقى الاتحاد الأوروبي في خانة الانتظار، متمنياً ألا تمتد الحرب إلى مضائق وممرات تجارية أخرى.
3: من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب للحديث عن هذا الموضوع بالسيد ألان بيخسي الأمين العام للمجلس الأوروبي. أهلا ومرحبا بك سيد ألان.
5: ميرسي. شكرا.
3: بداية، الرئيس ترامب اليوم في خطابه تحدث عن سيطرة دائمة، وكوبنهاغن تحدثت عن سيادة كاملة فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقع فيما يتعلق طبعا بغرينلاند. هل برأيك تنفست أوروبا الصعداء بعد هذا التوقيع، كونه لا يتحدث عن ضم لغرينلاند كما كان يريد الرئيس ترامب سابقا، لكن يعني من جهة، ومن جهة ثانية هنالك من يرى أن هذا الارتياح في حال كان ارتياحا هو نفسه اعتراف بأن سقف الطموح الأوروبي لربما بات يعني تفادي الأسوأ لا صناعة الأفضل؟
6: أنا أعتقد بأن هذه الاتفاقية هو خبر مهم، لأنه قيل العديد من الأمور السلبية فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهما حليفان منذ زمن طويل، وذلك سيعطي بعض الاستقرار وكذلك سيبدد الهواجس الأمنية. وأعتقد بأن توصلنا إلى أمر حكيم، وكان ربما من الممكن تفادي التوتر بين الطرفين، وأعتقد بأن هذا الأمر إيجابي، وأن أوروبا لا تزال حريصة على علاقتها مع الحلفاء والوصول إلى حل يرضي الجميع.
3: هل يمكن اعتبار هذا التوقيع اليوم هو نقطة انطلاق جديدة في العلاقة عبر الأطلسي، أم أنه نموذج لما ينتظر أوروبا في عهد الرئيس ترامب؟
6: أنا أعتقد بأنها هي مواصلة للعلاقة، ذلك لا يعني بأننا لا نختلف في بعض الأمور، أن نتفق في كل شيء، وكان من الممكن الوصول إلى حل يرضي الجميع، وخاصة بالنسبة لغرينلاند. لا ننسى بأن غرينلاند هي أرض تشملها العديد من المعاهدات الأوروبية مثل معاهدة حقوق الإنسان، وهي كذلك متواجدة في موقع جغرافي مهم جدا، ولذلك هذا الاتفاق جاء في وقته.
3: نعم، قامت أوروبا على افتراض أن واشنطن ضامن لا منافس. اليوم حين تقيد فعليا سيادة كندا وهي أقرب شريك لأوروبا، هل سقط بالفعل هذا الافتراض سيد بيخسي؟ وهل يولد من ذلك التحالف لربما شيء ما أكبر كندي أوروبي؟
6: أنا أعتقد بأننا نحتاج للعمل مع مختلف الأطراف التي تساند تعدد الأقطاب والأبعاد حتى نجد عبر الحوار حلول لكل النزاعات وليس عبر الحرب والاقتتال، وأن هنالك مصالح مشتركة بين الدول الأوروبية وكندا وشركاء آخرين كذلك مهمين في آسيا الوسطى وكذلك في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. من المهم جدا أن نعمل على هذه الأسس والقواعد، وأعتقد بأن

0: إن مجلس أوروبيا الذي يمثل 46 دولة يعمل في هذا الأفق بما في ذلك مع كندا التي تربطنا بها معاهدات مهمة، وهو لا ننسى بأنها دولة ملاحظة في ستراسبورغ.
1: نحاول أن نفهم ونفكك هذه العلاقة سيد بخسي، والسؤال أيضا إلى أي مدى الحرب على إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني زادت من انشقاق هذه الشراكة عبر الأطلسي، ولماذا لم تعد أمريكا وأوروبا في ذات الدور؟ يعني مثلا على سبيل المثال بريطانيا كانت الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب على العراق مثلا، اليوم تقول هذه الحرب على إيران لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لا قواعد، لا تواجد عسكري ولا تأييد لسياسة ترامب. هل هذا تحول مفصلي؟
0: أعتقد بأنه تغيير مهم جدا، يذكر بأن كل دولة وكذلك كل قارة تنظر إلى مصالحها. وبالنسبة للقارة الأوروبية نحن مفترق طرق بين أمريكا الشمالية وكذلك آسيا الوسطى وكذلك الشرق الأوسط، ونشعر بقلق كبير فيما يتعلق بالوضع بالشرق الأوسط، والمنظمة التي أمثلها والتي تنتمي إليها كذلك المملكة المتحدة بنيت على أساس قواعد الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وعندما نرى ما حصل في غزة وما حصل في الشرق الأوسط فهو أمر غير مقبول، لأنه منافي لكل المبادئ والقيم التي نحن نمثلها. إذا ما رأينا اليوم الحرب الإيرانية فنحن نلاحظ زعزعة استقرار المنطقة، ونرى كذلك تطور وتصعيد في المنطقة، وكل خيار للدبلوماسية لعودة الاستقرار سيكون مهما. واليوم كانت الفرصة للالتقاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، ولدينا كذلك تواصل فيما يتعلق بالآفاق الإقليمية، ونحن مقتنعون بأن هذا العمل المشترك سيضمن للدول الأعضاء في مختلف المناطق خاصة أن ننمي الحوار أكثر من الحرب والعنف والاقتتال، وكذلك على أساس الاستقرار من أجل شعوبنا.
1: بحديثك عن المبادئ والقيم سيد بخسي، أيضا نريد أن نسأل فيما يتعلق به هذه النظرة لأوروبا. كثيرون في الجنوب العالمي طبعا منهم جمهورنا العربي يتهمون أوروبا بازدواجية المعايير، يقارنون بين موقفها من أوكرانيا وموقفها من غزة. أنت شخصيا وقعت اتفاق إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس تحت عنوان جريمة العدوان على أوكرانيا، فلماذا تبدو العدالة الأوروبية سريعة وحاسمة فيما يتعلق بأوكرانيا ومتشككة فيما يتعلق بغزة؟
0: لدينا نفس الخطاب في الحالتين، لأن حقوق الإنسان والدفاع عنها في غزة وفي أوكرانيا هي نفس الحقوق، ليس هنالك أي فرق. الفرق فيما يتعلق بأوكرانيا لدينا دولة عضو وهنالك إمكانيات ربما للتدخل، وفي غزة لا أعتبر بأن هنالك ازدواج للمعايير أو المقاييس، ونعتبر بأن حقوق غزة هي نفسها، وأنه غير مقبول ما يحصل لأنه منافي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وبالنسبة للمجلس الأوروبي 46 دولة، لا ننسى بأن أوكرانيا عضوة في هذا المجلس، ولهذا السبب أنا مقتنع بأن في العالم الحالي عندما نرى الأمم المتحدة في بعض الأحيان يتعسر عليها التحرك بسبب حق النقض، نحن كمجلس بإمكاننا أن نتحرك مع المنظمات متعددة الأبعاد مثل مجلس الأوروبي، لذلك نعمل كذلك مع الاتحاد الإفريقي وكذلك مع دول الخليج ومع الجامعة العربية، وأعتقد أنها أفضل طريقة من أجل مساندة الأمم المتحدة في عملها.
1: بسؤال أخير، بالحديث على أوكرانيا الآن يجري الحديث

0: عن مواصلة المساعي لإنهاء الحرب الكارثية كما وصفها الرئيس ترامب وكما صرح اليوم في كلمته، ما هو موقفكم إذا طرحت تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب فيها تنازلات إقليمية وضمانات أمنية لروسيا، موقف أوروبا؟
1: نحن نتمنى بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب في ظروف تقبلها كذلك أوكرانيا. هذا الوضع اليوم تسبب في معاناة كبيرة وفي مقتل الآلاف من المدنيين في أوكرانيا مثلما في غزة. وبالنسبة لأوكرانيا، مجلس أوروبا يعمل من أجل التفكير في اليوم الموالي ووضع نظام يجبر الضرر، ولكن عن أي تنازلات نتحدث؟ أعتقد بأن هذه الحرب الشرسة يجب أن تتوقف. وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للمجلس الأوروبي والولايات المتحدة، كلنا نسعى لوضع حد لهذه الحرب بطريقة عادلة للشعب الأوكراني في أفضل الظروف.
0: سيد ألان بخسي، الأمين العام للمجلس الأوروبي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إلى الدوحة.
2: إلى اللقاء.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
0: من نيويورك، حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
5: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
6: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
5: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها، سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
7: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
0: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشات الجزيرة.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صح الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
2: يبدو ان الحكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. النكبه

السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني، وللتطورات في اليمن. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الأمريكي، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف

0: قيادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج. قال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. في العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي الواقع في جنوبي تعز. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. أحمد هزي مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن. تضعون أحمد في صورة كل هذه التطورات والتصريحات المتواترة.
1: محمد، الملفت في هذه التصريحات والتحركات الدبلوماسية التي جرت في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس هو أن الولايات المتحدة بدأت تعود شيئا فشيئا إلى اختبار المسار الدبلوماسي بعد أسابيع من عزوفها عن طرق هذا الباب والاعتماد كليا على عملية الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أو حتى عملية المنبوذ الاقتصادي والتلويح والاستخدام بين الفينة والأخرى للخيار العسكري مع إيران. وكانت الولايات المتحدة تتحدث دائما خلال هذه الأسابيع الماضية من الثقة لدى الولايات المتحدة في المسؤولين الإيرانيين وفي الوعود الإيرانية أو حتى في الاتفاقات الإيرانية. الآن تختبر الولايات المتحدة إمكانية ما أدت إليه عملية المنبوذ الاقتصادي وهذا الحصار المالي والبحري والاقتصادي على إيران، ما إذا كانت تتمكن من انتزاع بعض التنازلات والوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني ينهي هذه الحرب. ويتكوف تحدث عن أن المحادثات كانت طويلة واستمرت ساعات عدة، لكن عبر وسطاء وليست محادثات مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني، وأن الوسطاء نقلوا الرسائل تباعا بين الطرفين على مدى ساعات، ويأمل أن تكون إيران جادة هذه المرة في الوصول إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أيضا كرر نفس التصريحات من أنه يحاول السعي ويعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى اتفاق مع إيران خلال هذه الفترة يعفيه من تنفيذ التهديد الذي أطلقه من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يزيل إيران من الوجود في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد أعطاها الجزرة من أن التوصل إلى اتفاق سيجعل من إيران دولة عظيمة ربما الأعظم في الشرق الأوسط ويعيد اقتصادها ويعيد ازدهار هذا الاقتصاد، لكن إن لم تتوصل إلى اتفاق فإنه سيقوم باتخاذ القرار بضرب إيران ضربة كبيرة للغاية تؤدي إلى إزالتها من الوجود حسب تعبيره. لكن هذا التهديد أو هذا الخيار العسكري هو خيار مسلط على الجانب الإيراني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما الوسطاء والمسؤولين الأمريكيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق عبر مسار دبلوماسي يختبرون فيه نتائج ما قاموا به خلال الأسابيع والأشهر الماضية من عمليات عسكرية ومن حصار اقتصادي، خصوصا أن الولايات المتحدة تقول أنها تمكنت من حماية وتأمين مرور مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر القليلة الماضية. أن هذا المضيق ورقة المضيق ليست بيد إيران حاليا كما تريد الولايات المتحدة أن تقول، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يكون المضيق رهينة لعملية التفاوض الإيراني وورقة في يد إيران كما قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة. هذا المسار سيستمر. ربما هناك تصريحات من وزير الخارجية مارك روب يدعو فيها ويعبر عن استعداد لديه للوصول أو للدخول في مفاوضات ومحادثات مع الجانب الإيراني ربما يتم التوصل فيها أو البناء على ما يقوم به الوسطاء في هذا الجانب، لكن حتى اللحظة ليس هناك اختراق حقيقي معلن على الأقل عبر هذا المسار يؤدي أو يعطي نوعا من الثقة لدى المراقبين من أن اتفاقا ما على قرب من التحقق. محمد،
0: وربما الساعات المقبلة قد

0: يكون حبلة بمزيد من المعطيات التي قد تقربنا أكثر من تلك المؤشرات. أشكرك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى التطورات في إيران، إذ أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر، ويعلن طهران التزامها العملية بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران لديها تفاصيل أكثر.
1: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقشي التقى بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد أكد عراقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
0: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وإن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
2: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة، فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف. ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم الأمن في هذه المنطقة.
0: في كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات مباشرة بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك، عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيطة القطرية تهدف لخفض التصعيد، وذلك في ظل تواصل أثاره وانعكاساتها على مختلف أنحاء العالم. فهذا التقرير لحسان مسعود، نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
3: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات مباشرة جديدة مع وفد إيراني رفيع، هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة CBS نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
4: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
3: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبرا أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
5: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
3: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة والاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات. فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
0: معنا من واشنطن بيتر روف كاتب بمجلة نيوزويك، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما سيد بيتر. ما الذي يعنيه عودة خطاب الدبلوماسية على لسان واشنطن؟
6: طاب صباحكم وصباح ضيوفكم ومشاهديكم الكرام. أعتقد أن العودة إلى الحديث عن الخيارات الدبلوماسية يشير أن إيران تشعر بالضغط المتأثر على هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران وأيضا الدول التي تتعامل مع إيران تجاريا. هذه العقوبات طالت مؤسسات وشركات و الكثير من المنظمات. أعتقد أن إيران تشعر بضغط كبير، كما رأينا في الآونة الأخيرة أنهم لجأوا للدفع بوكلائهم لمهاجمة السعودية فقط لأنهم شعروا بضغط متزايد. بالتالي إيران في وضع صعب للغاية، ووضعهم أصعب بكثير من وضع أمريكا، لأن أمريكا الآن تركز على العقوبات الاقتصادية ولا تركز في مرحلة راهنة على الضغط العسكري. وأعتقد أن وزير الخارجية عراقجي في نيويورك يتحدث مع دبلوماسيين أمريكيين، والرئيس الأمريكي تحدث وقال بأنه متفائل بخصوص اتفاق وشيك مع إيران. إيران لم تعد قادرة على الاستمرار في هذه المواجهة بنفس الوتيرة التي كانت عليها في السابق.
0: أستاذ هادي، سيد بيتر ربط عودة لغة الدبلوماسية في الخطاب الأمريكي بنتائج العقوبات الاقتصادية وكل ما تمارسه ولا تزال واشنطن إزاء طهران. هل هذا صحيح في تقديرك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني إذا كانت هذه العقوبات مؤثرة وكما زعم ضيفك أنها سترضي على الاقتصاد الإيراني وتدعو في الحقيقة وتؤثر على الوضع الداخلي وانهيار الحقيقة إيران والنظام عموما، لماذا يصر إذن ترام على التفاوض مع إيران؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الذي طلب بإصرار اللقاء هو ويتكوف وليس السيد عراقجي. والموضوع الثالث، كانت هناك وساطات قطرية، وآخر وكان زيارة الوفد القطري إلى إيران وتقديم بعض المقترحات، ودرست إيران هذه المقترحات وقدمت ملاحظات ومطالب كما أعلنها السيد محسن رضاي، حوالي 7 مطالب، وكررها نفس المطالب السيد عراقشي مع وودكوف خلال لقائه على هامش اجتماعات جامعة الأمم المتحدة. إذن إيران في الحقيقة هي مستعدة للتفاوض ولم تغلق يوما باب التفاوض، ولكن ليس من باب العجز، لأنها متأقلمة من زمان وتعرف كيف تلتف وتحتال على كل هذه العقوب وتفتح فرص أخرى، وهناك بنى تحتية لمواجهة كل هذه المشاكل الاقتصادية والعقوبات منذ زمن بعيد، وخصوصا عندما مزق ترامب هذا الاتفاق النووي الذي كان يعتبر ورقة دولية ووقعت في مجلس الأمن عام 2018، وفرض هناك نفس الأدبيات نفس المحاور، الذهب وموضوع البحر وموضوع النفط وما إلى ذلك، كررها وقال إن هذه عقوبات قاسية وستقضي على الاقتصاد الإيراني. ولكن لاحظنا إلى يومنا هذا إيران تقاوم، إيران صامدة، إيران تعتمد 90% على احتياجاتها في الداخل. إذن الموافقة على هذه المفاوضات هي للتهدئة والاستقرار الأمن وفي الحقيقة السلامة للجميع والتمتع بخيرات هذه المنطقة لأهلها، وليس أن يأتي من أعالي البحار الأمريكي يفرض علينا في الحقيقة ماذا نفعل وماذا لا نفعل.
0: وبالتالي سيد بيتر، على ما يبدو على الأقل لو أخذنا تحليل الأستاذ هادي بعين الاعتبار، فإن إيران لا تزال تبقي على شروطها حتى مع هذا الانفتاح الأمريكي على الدبلوماسية الذي شهدناه من خلال تصريحات الساعات الماضية. هل في تقديرك ترامب مستعد ليتفاوض ويتحاور بناء على الشروط الإيرانية التي تصر عليها طهران؟
6: في الواقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب كان دائما جاهزا للمفاوضات، ولعل مذكرة التفاهم من مخرجات هذه العملية التفاوضية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بمبادرات جيدة من أجل تطبيق مذكرة التفاهم، حيث رفعت الحصار وسمحت ببيع إيران لنفطها، ولكن إيران لم توفي بالتزاماتها في ذلك الوقت. والاقتصاد الإيراني الآن تحت ضغط كبير منذ فترة، وأعتقد أن هذا ما يدفع إيران إلى البحث عن التفاوض. إيران أيضا تواجه صعوبات في ما يخص محيطها التجاري، والناس في إيران يشعرون بمستويات التضخم العالية جدا. وأنا متفاجئ أننا لم نرى احتجاجات بسبب نقص الغذاء إلى غاية الآن، ولكن لن تتأخر هذه الاحتجاجات في الشارع الإيراني. والتضخم قضى على كل مدخرات في إيران، ونرى الآن الإيرانيين يستخدمون البيض بدل الريال في تعاملاتهم التجارية كوسيلة للمقايضة. قوتهم كانت طبعا نشر السرديات المختلفة، لكن الآن إيران لم تعد قادرة على الاستمرار في هذه المواجهة. الآن إيران في عملية موت بطيء، وإيران بحاجة إلى صفقة يتم التفاوض بشأنها. وكما قال رئيس ترامب في عدة مناسبات، أمريكا جاهزة لكي تكون كريمة مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي بشكل يمكن التحقق منه من خلال منظمات دولية. وهذا ليس بالطلب الإعجازي. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب شيئا معقولا.
0: طيب، إذا كانت الولايات المتحدة تطلب شيئا معقولا كما تراه سيد بيتر، ماذا عن إيران أستاذ هادي؟ هل عودة الدبلوماسية الأمريكية بصريح العبارة كما سمعنا، أيضا حتى الجانب الإيراني مثل ما أشرت أكثر من مرة قال بأنه يرى بأنها الحل، الوسطاء أيضا يقولون نفس الشيء، واستمعنا لكلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي أيضا يعني ركزت على موضوع الدبلوماسية وأنها الحل الوحيد للحل. هل تعتقد بأن طهران قد تبدي ليونة أكثر هذه المرة مع أي حديث يمكن أن يكون، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة بما يتعلق بالنقاط التي ربما ألحت عليها أو أصرت عليها أو أساءت فهمها باختلاف التفسيرات خلال بنود مذكرات التفاهم السابقة؟
7: أستاذ محمد، هذه ليست أول مرة في الحقيقة تخرق أمريكا أي اتفاق بينها وبين الجانب الإيراني. نحن كنا نتفاوض استجابة للوسطاء في عمان وأفضت إلى حرب 12 يوما، وكنا في تفاوض جدي وكنا نتوصل إلى اتفاق في قبل الحرب 40 يوما وأفضت إلى الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الغاشم، وكتبنا مذكرة التفاهم كذلك بعد جهود مضنية باكستانية قطرية، وأطلق الرصاص ترامب على مذكرة التفاهم بحجج واهية من أنه إيران بدأت تهاجم السفن، في حين أنه الذي خرق الاتفاق من البند الأول إلى البند الخامس هو الجانب الأمريكي، لأنه أولا لم يوقف الحرب كما ورد في البند الأول. وفيما يتعلق بالبند الخامس جاء واضحا بدون أي ريب بدون أي تشكيك وملاعبة بالألفاظ أنه من حق الحرس الثوري، في الحقيقة القوة البحرية الحرس الثوري، تحديد الممرات وكذلك المرور الآمن للسفن.
0: هذه تحديدا يعني الكثير من النقاط كانت فيها الكثير من الجدلية، وكانت المواد مثل ما تعرف والبنود فضفاضة إلى حد ما. البند الخامس كان يقبل تفسيرات يعني مختلفة للأمانة، يعني لم يحدد بالفعل حصرية ذلك الحرس الثوري الإيراني بقراءات مختلفة. هل تعتقد بأن إيران قد تتجاوز هذه ربما التفاصيل من أجل الوصول إلى اتفاق يرضيها ويرضي الأطراف الأخرى، آخذين بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، والولايات المتحدة تضيق الخناق أكثر فأكثر، ولسنا بعيدين عن ذلك المتعلق بحظر الطيران الإيراني المدني في مطارات العالم.
7: أولا خليني أجيب على موضوع حظر الطيران. هو لم تستجب إلا يعني دول لا تعد حتى بعد أصابع اليد، وكثير من الدول أعلنت ولاءها وحمايتها واستعدادها للتعاون مع الطيران الإيراني، وعلى رأسها الصين وروسيا أعلنتا بصورة مباشرة أنه نحن سنساعد الأسطول الإيراني بالرغم من أنه ربما يكون مكلفا. إذا لا يعول الجانب الأمريكي على ما يسمى بالاقتصاد المنبوذ على الطريق النورماندية، وبدأ يفقد بريقه، وكذلك الآن موضوع الطيران وقضايا أخرى. الموضوع الآخر فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني عدة مرات التقت الهيئات الإيرانية العمانية وتوصلت إلى حل نهائي، ولكن هدد ترامب بقصف عمان إنه إذا وافقت اتفق مع إيران على آلية جديدة لحل قصة المضيق. ثم أعلن عدة مرات يعني الجانب الأمريكي يخوف العالم من أنه إيران ستستحوذ، إيران في الحقيقة ستكون المطلقة لأي أوامر هناك في المضيق، وكذلك ستأخذ الرسوم بالقوة. أعلن ترامب يا سيدي أنه هذه المضيق هو إقليم عاشر لأمريكا. أعلن ترامب أنه اسمه مضيق ترامب. أعلن ترامب أنه إذا استحوذ على المضيق سيأخذ 20% من الرسومات. هذه لا تثير حفيظة العالم، ولكن عندما تريد إيران أن تتفق مع الجانب العماني يتدخل ترامب ويقول أنه هناك ممرات استحدثناها ولا يحق لإيران أن تعارض هذه السفن، في حينه أنا أعيد وأكرر أنه البند الخامس لا مجال فيه للشك، لأن كلمات واضحة جدا أنه الحرس الثوري لمدة 60 يوم إلى أن تحل المشكلة أساسيا هي من بعهدة الحرس الثوري. طيب إذا لم يكن بعهدة الحرس الثوري يا سيدي الكريم، إذا حصل أي مشكلة للسفن، من الذي سيجيب عندما يقول البند الخامس أنه هذه الممرات بعهدة الحرس هو الذي يحددها وهو الذي مسؤول عن حفاظ أمن عبور ومرور هذه السفن؟ إذن هذه المغالطات في الحقيقة هي حجة، لأنه عندما وقع ترامب على مذكرة التفاهم والتي ما زالت إيران تصر على الاحتفاظ بها والالتزام بها، فكانت يعني شمتوه وشتموه أنه أنت قدمت كل التنازلات لإيران وهذا مرفوض.
0: واضح. طيب لا نريد أن ندخل كثيرا في جدلية المادة أو البند الخامس، تحدثنا عنها كثيرا والنص موجود عندي. يرى الطرف الآخر بأنه يحمل تأويلات، مثل ما قلت لك أنت كان لديك حق الرد، ولا ندخل في هذه الجدلية أكثر. سيد بيتر روف، بالنسبة لمضيق هرمز، نقلت رويترز وأيضا تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لأي بي سي نيوز عن خطة فرنسية معينة بالتنسيق مع واشنطن لتأمين عودة الملاحة عبر المضيق. قال إيمانويل ماكرون بأن ربما دورها سيكون دفاعي. هل تعتقد بأن واشنطن تحتاج إلى هذه الخطوة حاليا؟
6: بداية فيما يتصل بمضيق هرمز، فالولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن هذا الممر الدولي، لكن إيران ماذا فعلت؟ فهي أوقفت سفنا من دول مختلفة، من اليابان، من المكسيك، و تحفظت على طواقم تلك السفن. بالنسبة للاتفاق الذي كان ما بين الإيرانيين والعمانيين، فهذا الاتفاق ينبغي أن يكون متوافقا مع القانون الدولي. نتحدث عن ممر دولي، ولا يحق لطرفان التحكم في هذا الممر. عندما تنتهي الحرب فعلى إيران أن تواجه العالم. نتحدث عن الصين، كوريا، ألمانيا، فرنسا، كل هذه الدول التي عانت اقتصاديا بسبب تدخل إيران في المضيق.
0: نعم،
6: إيران لا تريد الوصول إلى حل سلمي في المرحلة الراهنة.
0: للأسف اسمح لي المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا سيد بيتر روف من واشنطن والسيد هادي أفقهي من طهران. نتوقف الآن مع هذه الفقرة التي تتناول بالتحليل تفاصيل الاجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، إضافة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. اسحبونا فيها نشوى حسين.
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. إذن لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين استمر 3 ساعات في نيويورك، أعقبه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران، كما يعتقد واصفا العلاقة مع إيران بأنها آخذة في التطور. اللقاء الذي حضره المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وصف بأنه مثمر، في حين قال ويتكوف إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وإنه يشعر بحالة جيدة الآن. نشير بداية إلى بعض مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران. في يونيو حزيران الماضي توصلت الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم بعد وساطات إقليمية ودولية. بعد أيام التقى الجانبان في محادثات مباشرة بوساطة قطرية باكستانية، وذلك في سويسرا يوم 21 من يونيو، حيث جرى الاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. لكن سرعان ما انهارت المذكرة، حيث مثل الخلاف على مضيق هرمز الشرارة الأساسية لتبادل الضربات بين الجانبين، وأعلن الرئيس ترامب في 8 يوليو/تموز أن مذكرة التفاهم انتهت. بعد أيام من انهيار مذكرة التفاهم أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران في 14 يوليو. يشمل الحصار جميع الموانئ الإيرانية والمرافق النفطية، ويتم تطبيقه على جميع السفن في المنطقة بغض النظر عما ترفعه من أعلام. بالتزامن شددت واشنطن عقوباتها على إيران، وكان آخرها سلسلة عقوبات على 27 شركة طيران، إضافة إلى جهات ووسطاء أجانب يساعدون قطاع الطيران الإيراني. في نيويورك عقد مسؤولون أمريكيون كبار ووفد إيراني اجتماعا مباشرا استمر 3 ساعات، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفه الرئيس بالجيد للغاية، مشيرا إلى احتمال عقد جولات أخرى من المباحثات في المستقبل القريب. لمتابعة هذا الملف تحليليا معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. لو بدأنا بالسياق المكاني والحدث، إلى أي مدى سهل الجانب البروتوكولي، وإلى أي مدى يشير هو إلى أن الجانبين قد استغلا هذا الأمر أو هذا السياق؟
9: واضح تماما أن عادة هذا الاجتماع السنوي تسعى فيه الدول إلى الاستفادة من الوجود في نيويورك في الأمم المتحدة، التذكير بأهمية الأمم المتحدة كجهة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. واضح تماما أن ما رأيناه اليوم وما نشاهده في نيويورك بين إيران والولايات المتحدة هو مرتبط بترتيبات سابقة كانت تجري باعتقادي القاطع من عبر جهود الوسطاء. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي في الساعات الماضية كانت إلى حد ما إيجابية، أقل صدامية. تصريحات الإيرانية أيضا بنفس السياق. واضح تماما أن هناك تحولا يجري بين الأطراف، على الأقل بعد كما يقال قمة التصريحات العدائية والتصريح والتصعيد الكلامي. نحن نذهب إلى جهة مختلفة الآن. الكل يرى أو ينتظر ما الذي سيسفر عنه نهاية هذا الاجتماع مع زعماء المنطقة، وباعتقاد ربما تشكل هذه بداية انعطاف معين في مشهد الصراع بين أمريكا وطهران.
8: قبل ربما تخمين طبيعة أي شكل من أشكال الاتفاق، هل هذا اللقاء من حيث الزمان أيضا السياق الزماني هو حالة من النضوج للخلاف للصراع، بحيث وصل الطرفان إلى قناعة بضرورة استغلال هذا الحدث في نيويورك؟
9: الولايات المتحدة نشوان ذهبت الضغوط القصوى، قامت بعملية عسكرية على 40 يوما ثم 13 يوما ثم عمليات عسكرية عبر فترات زمنية متباعدة، ثم ذهبت إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي. ماذا بقي لدى الولايات المتحدة عمليا لتقوم به مع إيران؟ لم يبقى لها شيء سوى التهديد بضرب جبر الفأس. وبالتالي الذهاب إلى خيار تسوية هو الخيار الأفضل للرئيس الأمريكي الآن، أخذا بعين الاعتبار استنفاذ كل أوراقه، عدم وجود بمعنى آخر ماذا لديه حتى يضربه في إيران بعد العقوبات الاقتصادية غدا أو بعد غد لن يصبح بمقدور أي خطوط طيران إيراني أن يطير أو أن يغادر مطارات الإيرانية، وبالتالي هذا أصعب أنواع الضغوط على إيران. وبالتالي ربما يريد الرئيس الأمريكي أن يذهب إلى تجربة أثر المنبوذ الاقتصادي، ربما عبر مسار دبلوماسي معين يرى فيه إمكانية أن تقدم إيران بعض التنازلات له قبل الانتخابات النصفية.
8: هل ينتظر الطرفان حوافز من بعضهم البعض؟
9: بالتأكيد. إيران عندما يتم الحديث عن السبعة أيام باعتقادي هذا لم يكن شيئا من فراغ. إيران قدمت هذا هدية للصين، الصين اتخذت قرار مع روسيا بحق النقض، استخدمت حق النقض الفيتو، وإيران باعتقادي تحاول أن تقدم للصين نوعا من الهدية وتقول لها شكرا لك، هذه هدية متواضعة تقديرا عما فعلته حتى الآن. وبالتالي مسألة السبع أيام قد تكون خطوة معينة إلى كسر حالة الجمود. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة عليها أن تقدم حوافز فيما يتعلق رفع الحصار البحري، على الأقل تقليل من الوجود العسكري حتى يتم على الأقل حركة السفن بشكل اعتياد ذهابا وإيابا في المضيق.
8: لكن ما الذي كان ينتظره الطرفان حتى يلتقيا؟ بمعنى هذه الحوافز التي قد تشجع بعضهم البعض للتقدم خطوة إلى الأمام، خطوة أخرى في مسألة الحوار، ما الذي كان ينتظره كل طرف في هذا الإطار؟ لماذا الآن؟
9: كل طرف نشوان كان يعتقد أن أوراق القوة لديه ستجبر الآخر على أن يتنازل له بشكل واضح. الولايات المتحدة رصيد القوة، فائض القوة إلى غير ذلك، كانت تعتقد أنها ستجبر إيران على الاستسلام. هذا لم يحصل. في المقابل إيران كانت تعتقد أن ورقة المضيق ستجبر الولايات المتحدة على تقديم تنازلات عبر توزيع الألم، رفع تكلفة الطاقة، التأثير على الانتخابات الأمريكية. أيضا الرئيس الأمريكي أو إدارة ترامب لم تقدم شيئا من الضعف، وبالتالي الآن يجب الذهاب إلى خيار الحديث مع بعضهم بطريقة مباشرة.
8: أشرت إلى الصين، وأذكرك أيضا مرة أخرى بأن الصين بحسب معلومات كانت رويترز أشارت إليها سابقا قبل أيام أنها حثت إيران على الحديث للحوثيين من أجل تخفيف مسألة الضغط الاقتصادي في الممرات المائية. إلى أي مدى يشكل هذا الضغط أيضا عنصرا أساسيا، أتحدث عن الممرات المائية وتشكله من مسألة الطاقة، عنصرا أساسيا في هذا الأمر؟
9: عنصر مهم، لأنه لا أحد يريد أن يتم تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب. الصين ستفقد 45-60% من تجارتها إلى أوروبا إذا أغلق المضيق باب المندب هنا، وبالتالي الكل لا يريد تصدير الأزمة، والكل يريد أن تحل أزمة مضيق هرمز لأنها تلقائيا ستلقي بظلالها على عدم تصعيد باب المندب. ولذلك الآن الصين تضع بكثير من الضغط على إيران لممارسة الضغوط على الحوثيين لعدم التصعيد.
8: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب زويري، أكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. مشاهدينا بذلك نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، ونعود إلى غرفة الأخبار.
0: ومع دخول العقوبات الأمريكية على قطاع طيران في إيران حيز التنفيذ، تبرز معاناة قطاع الطيران المدني الإيراني والتي لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات، بل إن كل رحلة باتت تواجه قيودا تتعلق بنقص المحركات وقطع الغيار والوقود والصيانة، ما يزيد من الخسائر ويقلص من الوجهات الدولية المتاحة.
10: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر. خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران مهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
0: في اليمن تتواصل المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة تشمل محافظتي البيضاء ومأرب والجوف وتعز، تشتد الاشتباكات في ريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال.
11: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهة القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولة التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين جانبين. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعات والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقاً جبلياً يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقاً للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجردات وصولاً إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديدا موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر، أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الامدادات والتشتيت، والهدف الانفراد بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتياً بحتاً بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل في مسعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق. ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعدد متواصل. استقبلتهم ثمان محافظات يمنية تتصدرها تعز. توزيع جغرافي يشمل أيضا محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحرا والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قيعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
0: تواجه السلطات في جيبوتي ضغوطاً إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، فوفقاً لأرقام أممية تجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح، فيما حذرت السلطات من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 وذلك خلال أسابيع مقبلة.
12: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
13: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
12: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3,000 حسب الأرقام الأممية وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
14: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
15: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية أو عند النازحين الثانية يعتبر هذا محجر، مش صحيح هذا.
16: يعني جينا في جيبوتي وشكرا لدولة جيبوتي، استقبل لنا وحسن استقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وأبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
12: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
17: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
12: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن الرزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
0: إلى الضفة الغربية، حيث يواصل المستوطنون شن هجماتهم المسلحة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد شهدت بلدتا سلواد والمزرعة الشرقية هجمات واسعة تحت حماية قوات الاحتلال. مراسلات الجزيرة ثروة شقرة رصدت آثار تلك الهجمات.
18: احنا ولدنا في هذا الوطن وتربينا فيه وكنا مثل كبع مركو، ومع ذلك كم حصل لنا مثل ما حصل لكم، وبقينا صامدين وسوف أنتم تصمدون.
19: يحاول الجد جمعة مواساة أحفاده وطمأنتهم بهذه الكلمات بعد ساعات من تفاصيل مرعبة عاشوها إثر هجوم واسع لمستوطنين أطلقوا خلاله الرصاص الحي، وحاولوا اقتحام المنزل، وحطموا المركبات هنا في بلدة سلواد بقضاء رام الله. لكن الجد يدرك أن خوف أحفاده لم ينتهي مع انسحاب المستوطنين، وأن حياتهم باتت تتأرجح بين هجوم مضى وآخر مرتقب.
18: لم ألتفت إلى تكسير المركبات ولم ألتفت إلى شيء إلا إلى الأطفال الذين كانوا يروعون أثناء وجود المستوطنين حول المنزل.
20: يعني زي هذه أخذوا أمها الساعة يوم أجي أخذوها عمرها ساعة هي لها ولها أخت.
19: أما نمر فقد سرق مستوطنون مصدر رزقه الوحيد ولم يتركوا له كثيرا لتفقده. حاصروا منزله وفي أثناء انسحابهم سرقوا مركبتين ودمروا أخرى.
20: وفيش شغل وهذا هو المعتمدين عليه يعني. والله مصدر محمد يعني بيحارب فينا في رزقنا وفي أكلنا وفي مالنا كادين وهيث يعني.
21: شو بتتوقع هدفهم من اللي
20: بيعمل؟ يعني تهجير وطلعتنا من البلاد ولا حدا سائل ولا مسؤول يعني ما حدا كل كان ولا يعني عيشوا لحالكم موتوا لحالكم هيذا يعني.
19: في قرية المزرعة الشرقية المجاورة عاش السكان لحظات مشابهة لما عاشه الناس في سلواد. نحو 200 مستوطن هاجموا منازل ومركبات ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين هنا، فقد شملت بلدات أخرى في الضفة الغربية استهدفت خلالها الممتلكات ومن عليها. وبعد كل هجوم يحاصر غد الأطفال ويبدأ الكبار فيه بالبحث عن فرص للنجاة.
22: بعد فقدان الفلسطينيين مصادر رزقهم وممتلكاتهم بفعل اعتداءات المستوطنين، يتغير شكل حياة الضحايا وتفاصيلها، إذ يقول هؤلاء إن المستوطنين لا يسرقون المال والمركبات والأغنام فقط، بل يسرقون منهم أيضاً الشعور بالأمان في أرضهم. ثروة شقر الجزيرة من بلدة سلواد بقضاء رام الله.
0: إلى المغرب، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب. للتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب ندعوكم لمتابعة هذا العرض.
23: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 ومقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 ومقعدين وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
0: تغطية مستمرة، أسعد بلقائكم على رأس الساعة بحول الله.
1: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
2: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
4: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
5: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
24: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
25: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
1: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
26: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
27: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
28: انتخابات برلمانية جديدة تعيد المغاربة إلى مراكز الاقتراع وسط تحولات مشهد سياسي داخلي وسياقات إقليمية ودولية تتسارع أحداثها.
29: ونستطلع برامج الأحزاب وماذا تغير في وعودها، ونقرأ في أولويات الناخبين وانتظاراتهم،
30: ونرصد إيقاع التنافس السياسي وأبعاده والقضايا التي هيمنت على النقاش العمومي عشية التصويت،
31: ونتابع كيف سيؤثر تغيير النظام الانتخابي في تمثيل مختلف المناطق وإيصال نبض الشارع فيها.
28: الانتخابات التشريعية المغربية في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
32: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية المستمرة.

السلام عليكم ورحمة الله، وأحييكم من الجزيرة وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني، وللتطورات في اليمن. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات معها مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة

0: بحث مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. إلى ذلك أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في تطورات الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي الواقع في جنوبي تعز. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التحديثات والتفاصيل، مستهلنا التطورات المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني مع التصريحات والحراك الدبلوماسي الذي تشهده نيويورك الأمريكية. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بكما بابا ولد حرمة. أحدث التصريحات قادمة من طهران وجاءت على لسان عباس عراقشي وزير الخارجية.
1: نعم محمد، هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وهناك أيضا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشأن هذا الاجتماع الذي جرى في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول إسماعيل بقائي أن ذلك الاجتماع الذي ضم الأمريكيين والإيرانيين جاء بوساطة من دولة قطر، ويقول أن الإيرانيين أبلغوا خلاله الأمريكيين بشروطهم التي سيسوقوا من بينها وقف ما يسميه جميع الأعمال الحربية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وما يسميه الكيان الصهيوني، وكذلك إنهاء الحصار البحري ورفع الأموال، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يؤكد الإيرانيون أن أيضا الرئيس مسعود بازشكان سيلتقي عددا من المسؤولين هناك في على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ساعات بعد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التأكيدات الإيرانية هي أن ما يجري في مضيق هرمز وأن التوترات القائمة في المضيق وفي المنطقة ناجمة عما يسمونها التصرفات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لإسرائيل، ويؤكدون أن عودة الأمور إلى طبيعتها تتطلب التزام الولايات المتحدة الأمريكية والوفاء بجملة من الشروط. يقولنا إنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الاجتماع، وكان أيضا الوسطاء وقد أبلغها خلال الأيام الماضية وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين. يؤكد المسؤولون الإيرانيين تؤكد طهران على ضرورة إنهاء الحصار البحري وإنهاء كذلك ما تصفه بالحرب الاقتصادية ووقف جميع الأعمال العدائية على الجبهة كافة من أجل عودة الأمور، من أجل فتح مضيق هرمز، من أجل عودة الملاحة البحرية فيه إلى طبيعتها بشأن العقوبات الاقتصادية وتبعاتها، لا سيما فيما يتعلق بالطيران المدني. كانت هناك هذه التصريحات للهيئة الطيرانية المدني في إيران تتحدث عن وقف الرحلات إلى العاصمتين العراقية بغداد والعمانية مسقط، وتقول كذلك هيئة الطيران المدني الإيراني أن أذربيجان قد أوقفت جميع الرحلات من إيران وإليها. لكن هيئة الطيران تؤكد أيضا أن هناك بعض الرحلات التي ما تزال مستمرة ما بين طهران وبعض العواصم وبعض المدن، لعل من أهمها باتجاه إسطنبول في تركيا. تلك تأكيدات تأتي في ظل هذه الضغوط الاقتصادية، لا سيما تلك التي تطال الجانب رحلات الطيرانية المدني، وهو موضوع يبدو أن الآثار العقوبات الاقتصادية عليه باتت محسوسة خلال الساعات خلال الأيام الماضية. فهناك هذا الإعلان من العراق، هناك هذا الإعلان أيضا حتى من داخل إيران بشأن وقف الرحلات إلى عمان وإلى بغداد، وهي رحلة وهي إحدى الوجهات المهمة من مطار طهران، أي نعني بذلك الرحلات المتوجهة إلى بغداد وكذلك أذربيجان. لكن هيئة الطيرانية المدني تؤكد أن رحلات مثلا باتجاه إسطنبول في تركيا ما تزال مستمرة. عموما التصريحات الإيرانية لا سيما ما تعلق منها بالتفاوض بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على هذه الشروط، وهي تقريبا الشروط الواردة في بنود مذكرة التفاهم، وكان الإيرانيون قد أكدوا عليها خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها كما أشرنا وقف هذه العقوبات الاقتصادية، الضغوط الاقتصادية، وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية في الجبهات كافة ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

0: أشكرك بابا الحرمة من طهران. أحمد هزيم، تصريحات كثيرة في واشنطن، لعل أهم ما يميزها هو عودة خطاب الدبلوماسية من جديد.
1: نعم محمد، هناك تعويل مرة أخرى من الجانب الأمريكي أو اختبار من الجانب الأمريكي للمسار الدبلوماسي عبر الوسطاء، وهذه المحادثات التي تحدث عنها ستيف ويتكوف والتي جرت عبر نقل رسائل بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني عبر الوسطاء، وجزء من الحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد طريقة ما للعودة إلى المسار الدبلوماسي بعد أن كانت الولايات المتحدة قد عزفت عن تجربة هذا المسار الدبلوماسي، وكانت تصرح أو يصرح مسؤولون أمريكيون من أنهم لا يثقون بالجانب الإيراني، وأنهم كلما توصلوا إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم طرف ما داخل إيران بنقض هذا الاتفاق وإفشاله. الآن هناك محاولة من الجانب الأمريكي لاختبار ما إذا كانت عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري وفرض مزيد من العقوبات على إيران والتضييق عليها ماليا واقتصاديا، ناهيك عن التلويح مرارا وتكرارا واستخدام حتى الخيار العسكري كجزء من عملية الضغط على إيران، ما إذا كانت ستؤدي إلى تقديم إيران مزيد من التنازلات يقرب الفجوة بينها وبين المطالب الأمريكية، أي بين المواقف الإيرانية والمطالب الأمريكية. حتى اللحظة لم يرشح ما إذا كان هناك تم تحقيق اختراق ما في هذه المحادثات، لا يزال المسار مبكرا، لكن الوصف الأمريكي لهذه المحادثات التي جرت عبر الوسطاء من أنها مثمرة وإيجابية، وأنها أيضا اختبار إيران. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث أثناء لقائه مع دول ممثلي دول الخليج، تحدث أن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق مع إيران، لكنه في خطابه أمام الجمعية العامة قال أن الخيارات تتراوح بين الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الإيراني ويجعلها دولة عظيمة على حد تعبيره، أو أنه يتخذ القرار بإزالة إيران والقضاء عليها كليا، وأن هذا القرار أو هذا الخيار متاح أيضا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن حتى اللحظة هذا التعويل الأمريكي على المسار الدبلوماسي مبكر. الوزير الخارجية الأمريكي تحدث أن الولايات المتحدة مستعدة لمزيد من اللقاءات مع الجانب الإيراني والمسؤولين الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتبلور خط ما أو مسار ما عبر هذه الجهود الدبلوماسية يبعدنا شيئا فشيئا عن استخدام أو عن تنفيذ الرئيس الأمريكي لتهديده باستخدام الخيار العسكري وبقوة كبيرة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، ننوه بهذه الأخبار العاجلة التي ننقلها على شاشة الجزيرة، وهي تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع لأكسيوس، يقول فيها بأن على إسرائيل أن تغير من سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها. يقول أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحاته لأكسيوس بأن الاحترام والتعاون الاقتصادي هو أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لإسرائيل مع جيرانها. قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة، قالت إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وإن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
2: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة. فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف، ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم الأمن في هذه المنطقة.
0: في كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات مع الوفد الإيراني أو اجتماعات بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيطة القطري، وكانت تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل أثاره وانعكاساتها على مختلف أنحاء العالم. في هذا التقرير لحسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
3: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات جديدة مع وفد إيراني رفيع هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة CBS نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
4: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
3: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبراً أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
5: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
3: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة ولاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات، فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
0: من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق في الخارجية الأمريكية، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكم سيد مارلين. بعد أسابيع من التهديد والوعيد الأمريكي والإصرار على استمرار الحصار والمنبوذ الاقتصادي إلى غير ذلك، يعود ترامب، تعود واشنطن إلى لغة الدبلوماسية والمفاوضات، ما الذي تغير؟
6: Thank you and thanks for having me.
7: شكرا للاستضافة. أعتقد أن أمرين يسوقان هذه الأحداث في نيويورك. أولا زيادة الضغوط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسعار الوقود وأسعار الطاقة والتي ارتفعت ووصلت إلى $7 لجالون الديزل. وأيضا الأمر الآخر وهو بالنسبة للوفد الإيراني وقرب قدومه إلى نيويورك، كانت تلك فرصة هي الأفضل للإظهار لدول الخليج أن الولايات المتحدة مستعدة للحديث إلى إيران وإعادة جهود المفاوضات، وأيضا التأكيد لدول العالم بأن التحدي المتعلق بأزمة الطاقة أن الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى اتفاقية مع إيران لحل هذا الصراع الحالي.
0: سيد هادي، إلى أي مدى طهران متفائلة بهذه المؤشرات القادمة من واشنطن؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني نظراً للتجربة المريرة بيننا وبين الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات وفي الحقيقة الاحتراب ووقف إطلاق النار واتفاقيات، ربما الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ومزقها ترامب، وكذلك مذكرة التفاهم الحالية، تتعامل إيران بحذر وتتعاطى بحذر، لم توصد باب التفاوض والحل الدبلوماسي نهائيا، أبقته مواربا ولكن لا تبني عليه كثيرا، لأن تزامنا مع هذه الوساطات وهذه الجهود الحقيقة يعني ما زال ترامب يصعد، ما زال يريد أن يبيد إيران، وما زال في الحقيقة يضغط ويستمر في عقوباته وضغوطاته وتهديداته. إذن إيران لا تريد أن تفقد هذه الفرصة، ولكن في كل أحوال العبرة في النتائج العملية على الأرض وليس ما يكتب على الورق. فنحن بانتظار كما وعد ترامب أنه سيستمر في هذه المفاوضات غير المباشرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والموفد الأمريكي، ولنرى هل سنصل إلى حل نهائي يرضي الجميع، أم أنه في الحقيقة ينظر إلى القضية من جانب واحد، كما صرحت الناطقة باسم الوزارة الخارجية الآن قبل قليل أنه نحن نبحث عن تأمين مصالح أمريكا وحلفائه في المنطقة، ولم تأتي على ذكر اسم إيران، في حين أنه إيران قبلت بهذا التفاوض على أساس معادلة رابح رابح.
0: سيد مارلين، أشرت إلى بعض المعوقات التي تأتي في طريق دونالد ترامب حاليا، وهي التي ربما جعلت خطاب الدبلوماسية والتفاوض يعود من جديد، بالتأكيد للوسطاء دور كبير في ذلك. هل تعتقد بأن هذه العودة مربوطة بمعادلة رابح رابح كما تريد إيران وتصر، أم لا يزال يفكر بمعادلة رابح خاسر مثل ما أشار الأستاذ هادي قبل قليل واقتبس مما قالته المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية في تصريحاتها للجزيرة على فكرة؟
7: نعم، الرئيس يفضل أن يظهر بأنه سوف يكون الرابح في الإدارة الأمريكية وأن إيران هي التي تخسر، ولكن يجب أن نعطي الفضل للوفد الإيراني، فلقد كانوا واضحين بشأن ماهية النقاط التي ستؤدي بنا إلى عملية المفاوضات، والكثير من هذه النقاط قد وردت في مذكرة التفاهم. لذلك يعزى الفضل الآن لإدارة ترامب للتعامل بهذه المنهجية في نيويورك، ولكن يجب أن يكون هناك استعداد لاتخاذ إجراءات صعبة، أي رفع الحصار والالتزام بالإفراج عن الأصول المالية ورفع العقوبات. هذه أمور مهمة في منطقة واشنطن والقيام بها. إذن من أجل تحريك العملية قدما، فإن إدارة ترامب عليها أن تتخذ بعض من هذه الإجراءات الصعبة والتي من شأنها أن تحرك العملية قدما.
0: بعض هذه الإجراءات الصعبة تتمثل في ماذا وفق وجهة النظر الإيرانية أستاذ هادي؟
8: يعني أعلنها صراحة السيد الرضائي في آخر مقابلة معه مع قناة الجزيرة أنه هناك سبع مطالبات، وكذلك كررها البارحة السيد عراقشي خلال لقائه غير المباشر عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي، وهو وقف الحرب تماما، يعني نهاية الحرب بشمولية المنطقة، وكذلك تحرير الأرصدة المجمدة، رفع الحصار على الموانئ، والسماح لبيع النفط الإيراني، وكذلك فتح مضيق هرمز تزامنا مع هذه المطالب العملية. إذا تحققت هذه المطالب،
0: فتح مضيق هرمز على مصراعيه دون أي شروط، دون أي رسوم لا بيئية لا غيرها؟
8: لا، هناك آلية كما أسلفت، اتفقت إيران مع الجانب العماني، ولكن هدد الجانب الأمريكي، وأساسا يعني هو أنكر أنه هذا مضيق تمتلكه دولتين متشاطئتين، وعلى أن هذا مضيق ترامب وهذا مضيق أمريكي، وكذلك يريد السيطرة عليه ورفع الرسومات، في حين أنه موضوع الرسومات جاء بعد أن يعلن عن هذه الآلية المتفق عليها، وحتى كان من المقرر أن يلتئم هناك اجتماع في صلالة بمشاركة دول خليجية زائد العراق، ولكن ترامب كذلك ضغط، وإحدى الدول المدعوة في الحقيقة أفسدت هذا الاجتماع ولم يحصل مع الأسف.
0: لكن يا أستاذ هادي، أستاذ هادي، واشنطن تقول بأنها لا تقبل بأي سيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. هل يمكن من بادرة حسن نية إيرانية في هذا الإطار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مضيق هرمز ظل لعقود بل مئات السنين، وهو مضيق مفتوح على مصراعيه قبل 28 من فبراير؟
8: وهذا سؤال مهم أستاذ محمد، أشكرك على طرح هذا السؤال. طيب، من الذي تسبب بهذه الأزمة، نحن أم الأمريكيون؟ هذا واحد. من الذي الآن يمانع الوصول إلى حل مشترك؟ أولاً يعني الدولتين المالكتين لهذا الممر، صحيح هو ممر دولي، ولكن من ناحية الجغرافيا البحرية هناك 24 مايل، 12 مايل للجانب العماني، 12 مايل للجانب الإيراني. إذا من حقهما أن يتفق على في الحقيقة معادلة ترضي الجميع، ولكن ترامب لم يقبل بهذا. ترامب يؤكد أنه يجب أن يرجع المضيق كما كان في السابق، وخصوصا بعد ما حصل ما حصل، واستغلت أمريكا هذه الحرب للاستحواذ على هذا. ولهذا أنا أقول أنه الجانب الأمريكي في تصريحاته غير نزيه، يعني يتحدى حتى القوانين الدولية، بالرغم من أنه إيران لم توقع أساسا على معاهدة أمن الملاحة.
0: طيب سيد مارلين، يبدو أن الإيرانيين مصممون على أن مضيق هرمز لن يعود لما كانت عليه الحال قبل 28 من فبراير. هل ترامب بأي حال من الأحوال قد يرضى بذلك؟
7: هذه هي النقطة المهمة جدا. الرئيس ترامب يحاول أن يوجد أي سبيل من خلال وزارة الخارجية أو مندوبيه للتوصل إلى حل. هل يريد إعادة تسميته أو إدارته؟ وإن كان هناك لغة دبلوماسية يمكن التوصل إليها، فهذا على الأرجح سوف يكون مقبولا للبيت الأبيض. ولكن الرئيس ترامب الآن، وبالنظر إلى أن لديه مبعوثين خاصين محدودين قليلين، فهو الآن يحاول أن يتوصل إلى تسوية من خلال هذه الجهود. المضيق سيفتح بطريقة أم لا، ولكن التوصل إلى لغة مقبولة للطرفين ستساعد في سير هذه العملية قدما. وهذه هي النقطة العالقة الآن، فالإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر بأنها تذعن أمام المطالب الإيرانية، ولذلك هذا الموقف هو الموقف العالق حاليا.
0: بالنسبة موضوع الاقتصاد أستاذ هادي، صحيح أن لغات دبلوماسية مثل ما قلنا عادت، ثمة بعض التفاؤل، ولكن المنبوذ الاقتصادي الأمريكي تجاه إيران لا يزال يطبق، بل يزداد شدة وحدة. حركة الطيران المدني الإيرانية مهددة حاليا، وبدأت بالفعل بعد المطارات العالمية تستجيب للضغوط الأمريكية. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الإجراء أيضا سيضيق الخناق على إيران وبالتالي سيضغط على صانع القرار؟
8: يعني إيران تعاني في الحقيقة منذ أكثر من 4 عقود من هذه العقوبات، وتأقلمت في الحقيقة وفتحت مساحات كبيرة اقتصادية من خلال انخراطها في منظمات اقتصادية قوية مثل شانغهاي وأوراسيا، وكذلك منظمة بريكس الاقتصادي العابر للقارات. كذلك باعتبارها بلد شبه قارة يعني مترامي الأطراف إيران، وتجاوره حوالي 15 دولة لها حدود برية، سكك حديدية، أنابيب نفط غاز، وكذلك بحر خزر يتشاطئ عليه دول كثيرة بدأت بالتعاون مع إيران والتعامل مع إيران. ومن المفارقات أستاذ محمد أنه باكستان التي تقوم بدور الوساطة أول من رفض هذه العقوبات التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكية، وكذلك تركيا، واللاعبان الكبيران روسيا والصين وكذلك الهند رفضوا جميعا أن هذه العقوبات ليست أممية ونحن لسنا ملزمون بتطبيق هذه العقوبات. إذن أنا لا أقول أنه نحن في بحبوحة، ولكن كما نتألم الشارع الأمريكي كما صرح ضيفك الكريم كذلك يتألم.
0: شكرا جزيلا لك من طهران هادي أفخاهي الدبلوماسية الإيراني السابق. أشكرك من ولاية ويسكنسن مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق في الخارجية الأمريكية. بدأ في إيران الطلبة والعام الدراسية حضوريا لأول مرة منذ الحرب، ومعنا من إحدى المدارس في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا عمر، نتابع معك أجواء هذه الانطلاقة الدراسية في توقيت وظرف استثنائي.
9: نعم، بالفعل اليوم بدأ العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء إيران للمرة الأولى بشكل حضوري بعد أن فرضت الحرب في 28 فبراير الماضي. وذلك التاريخ لم يحضر تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات أماكن الدراسة، لذلك هذا اليوم هو يوم استثنائي خاص بالنسبة لآلاف أو ملايين التلاميذ. نحن نتحدث عن نحو 16 مليون و500 ألف تلميذ بدأوا عامهم الدراسي هذا اليوم. استأذناكم من المعلمة لدخول إحدى هذه الصفوف ونرصد عملية التعليم بشكل مباشر، حيث أن هذا اليوم كما ذكرنا هو يوم خاص بالنسبة لها التلاميذ وهم يمارسون العملية الدراسية بشكل طبيعي. لكن بطبيعة الحال هناك مخاوف حقيقية لدى التلاميذ، لدى الأهالي من تجدد الحرب. هناك رهان كبير على استمرارية العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، لأن في حال تجددت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران فإن هذه العملية سوف تعود للانقطاع مجددا. وزارة التعليم الإيرانية قالت أنه يحتمل إلى حد بعيد أن يكون التعليم في المناطق الجنوبية الإيرانية عن بعد نظرا للظروف التي يمكن أن تشهدها تلك المناطق خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع احتمال وجود جولات تصعيدية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الحرب خلفت الكثير من الخسائر على مستوى التعليم، نحن نتحدث عن تضرر 12,800 مدرسة في كافة أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل مقتل نحو 270 تلميذ ونحو 70 معلم ومعلمة في كافة أنحاء البلاد. وهذا الأمر أيضا اليوم مع بدء العام الدراسي الجميع يستذكر مدرسة ميناب التي قصفت خلال اليوم الأول وسقط فيها أكثر من 120 تلميذ وتلميذة. كذلك محمد، بدء العام الدراسي الجديد هنا في إيران يأتي ضمن ظروف اقتصادية صعبة. تعرف أن الأهالي عندما يدري يريدون تحضير أبنائهم للبدء في هذا العام الدراسي هم بحاجة إلى شراء القرطاسية، المستلزمات المدرسية. هناك غلاء كبير في هذه المواد التعليمية، فضلا عن أن أجرة المدارس الخاصة أيضا ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. لذلك يمكن القول أن هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على الأهالي. هذا الأمر ملموس، لمسناه في الأسواق الخاصة ببيع مستلزمات المدارس. فضلا عن ذلك العملية التعليمية صحيح أنها جارية، لكن هناك أيضا تغيير في بعض المناهج الدراسية، حيث أن الحرب فرضت على بعض المناهج في بعض الصفوف لا سيما الابتدائية منهاجا خاصا يشرح الموقف الإيراني للتلاميذ للجيل الجديد حول الحرب وما جرى في الحرب وما تصف طهران دائما بالجرائم الأمريكية والإسرائيلية التي نفذت في أثناء هذه الحرب على كافة الأنحاء الإيرانية. إضافة إلى أن الذين حضروا التعليم عن بعد خلال العام الماضي، هناك من يشتكي أن العملية التعليمية لم تكن بذات الكفاءة عندما يكون التعليم الحضوري. لذلك الآن هناك رهان كبير على استمرار العملية التعليمية بشكل حضوري لأجل تعويض ما فات عن الطلاب والتلاميذ خلال الفترة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من إحدى المدارس في طهران العاصمة الإيرانية. مع دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران حيز التنفيذ، تبرز معاناة قطاع الطيران المدني الإيراني والتي فعليا لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات، بل إن كل رحلة باتت تواجه قيودا تتعلق بنقص المحركات وقطع الغيار والوقود والصيانة أيضا، وهو ما يزيد من الخسائر ويقلص من الوجهات الدولية المتاحة.
10: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر. خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران مهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
0: تواجه السلطات في جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، فوفقا لأرقام أممية تجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح، فيما حذرت السلطات من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
11: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
12: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
11: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3,000 حسب الأرقام الأممية، وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
13: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
14: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانيه او عند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، مش صح هذا.
15: يعني اجينا في جيبوتي، وشكرا لدوله جيبوتي استقبل لنا وحسن استقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافيه، وما ابسط مقومات الحياه ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
11: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
16: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كانت احتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
11: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
0: نتوقف الآن مشاهدينا مع هذه النافذة التي تتناول الدورة الأوروبية في قضايا عالمية وإقليمية عدة كالحرب الروسية على أوكرانيا ومدى إسهام أوروبا في أزمات المنطقة، تصحبنا فيها منى العماري.
17: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من ساحة الأمم المتحدة ضمن أعمال الجمعية العامة في دورتها 81. هذه النافذة نخصصها للاتحاد الأوروبي وكيف تعامل مع الحرب الراهنة في الشرق الأوسط، أسئلة كثيرة لا تنفصل عن فقدان الاتحاد الأوروبي لأدوات التأثير في ظل العلاقات غير المستقرة مع الحليف الأمريكي والعلاقات المميزة مع دول الخليج. المزيد في التقرير التالي لعمر الخطيب.
18: ألقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على مختلف أنحاء العالم، وليست أوروبا استثناء، فهي وبحكم موقعها الجغرافي وحاجتها للنفط والغاز ومكونات الأسمدة والمواد البتروكيماوية وجدت نفسها أمام تحديات ملحة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي حليف وثيق لواشنطن ودوله تحتفظ بعلاقات مميزة مع دول الخليج، حيث تمر نحو 20 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب الغاز الطبيعي. كل هذا وضع الدول الأوروبية أمام أسئلة صعبة تزامنت مع ضغوط أمريكية للمشاركة في الحرب. من هنا تباينت المواقف الأوروبية بين رافضة للحرب ومترددة في مد يد العون للحليف الأكبر. ألمانيا بدت أكثر استعداداً للتعاون فيما تحفظت بريطانيا أول الأمر قبل أن تقبل بتقديم مساعدات بعد هجوم بمسيرة استهدف قاعدة لها في قبرص، أما إسبانيا فرفضت الحرب. والحال هذه أدركت دول الاتحاد الأوروبي محدودية قدراتها في التأثير وفي لعب دور الوسيط الذي تقوم به باكستان وقطر. إذن تراجع الدور الأوروبي في التأثير على مجريات الحرب، فبعد أن كانت الترويكا الأوروبية

0: أمريكاً أصيلاً في التوصل إلى الاتفاق الشهير إبان إدارة أوباما، لم تعد إدارة ترامب تلقي بالاً للأوروبيين. أبدت المفوضية الأوروبية حرصاً كبيراً في التقليل من آثار انحسار إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والغاز، لكن دون أن تمتلك أياً من الأدوات اللازمة، وذلك ما أبقى الاتحاد الأوروبي في خانة الانتظار، متمنياً ألا تمتد الحرب إلى مضائق وممرات تجارية أخرى.
1: من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب للحديث عن هذا الموضوع بالسيد ألان بيخسي الأمين العام للمجلس الأوروبي. أهلا ومرحبا بك سيد ألان.
2: شكرا.
1: بداية، الرئيس ترامب اليوم في خطابه تحدث عن سيطرة دائمة، وكوبنهاغن تحدثت عن سيادة كاملة فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقع فيما يتعلق طبعا بغرينلاند. هل برأيك تنفست أوروبا الصعداء بعد هذا التوقيع، كونه لا يتحدث عن ضم لغرينلاند كما كان يريد الرئيس ترامب سابقا، لكن يعني من جهة، ومن جهة ثانية هنالك من يرى أن هذا الارتياح في حال كان ارتياحا هو نفسه اعتراف بأن سقف الطموح الأوروبي لربما بات يعني تفادي الأسوأ لا صناعة الأفضل؟
2: أنا أعتقد بأن هذه الاتفاقية هو خبر مهم، لأنه قيل العديد من الأمور السلبية فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهما حليفان منذ زمن طويل، وذلك سيعطي بعض الاستقرار وكذلك سيبدد الهواجس الأمنية. وأعتقد بأن توصلنا إلى أمر حكيم، وكان ربما من الممكن تفادي التوتر بين الطرفين، وأعتقد بأن هذا الأمر إيجابي، وأن أوروبا لا تزال حريصة على علاقتها مع الحلفاء والوصول إلى حل يرضي الجميع.
1: هل يمكن اعتبار هذا التوقيع اليوم هو نقطة انطلاق جديدة في العلاقة عبر الأطلسي، أم أنه نموذج لما ينتظر أوروبا في عهد الرئيس ترامب؟
2: أنا أعتقد بأنها هي مواصلة للعلاقة، ذلك لا يعني بأننا لا نختلف في بعض الأمور، أن نتفق في كل شيء، وكان من الممكن الوصول إلى حل يرضي الجميع، وخاصة بالنسبة لغرينلاند. لا ننسى بأن غرينلاند هي أرض تشملها العديد من المعاهدات الأوروبية، مثل معاهدة حقوق الإنسان، وهي كذلك متواجدة في موقع جغرافي مهم جدا، ولذلك هذا الاتفاق جاء في وقته.
1: نعم، قامت أوروبا على افتراض أن واشنطن ضامن لا منافس. اليوم حين تقيد فعليا سيادة كندا وهي أقرب شريك لأوروبا، هل سقط بالفعل هذا الافتراض سيد بيخسي؟ وهل يولد من ذلك التحالف لربما شيء ما أكبر كندي أوروبي؟
2: أنا أعتقد بأننا نحتاج للعمل مع مختلف الأطراف التي تساند تعدد الأقطاب والأبعاد، حتى نجد عبر الحوار حلول لكل النزاعات، وليس عبر الحرب والاقتتال، وأن هنالك مصالح مشتركة بين الدول الأوروبية وكندا وشركاء آخرين كذلك مهمين في آسيا الوسطى وكذلك في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. من المهم جدا أن نعمل على هذه الأسس والقواعد، وأعتقد بأن مجلس أوروبيا الذي يمثل 46 دولة يعمل في هذا الأفق، بما في ذلك مع كندا التي تربطنا بها معاهدات مهمة، وهو لا ننسى بأنها دولة ملاحظة في ستراسبورغ.
1: نحاول أن نفهم ونفكك هذه العلاقة سيد بيخسي، والسؤال أيضا إلى أي مدى الحرب على إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني زادت من انشقاق هذه الشراكة عبر الأطلسي، ولماذا لم تعد أمريكا وأوروبا في ذات الدور؟ يعني مثلا على سبيل المثال، بريطانيا كانت الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب على العراق مثلا، اليوم تقول هذه حرب الحرب على إيران لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لا قواعد، لا تواجد عسكري ولا تأييد لسياسة ترامب. هل هذا تحول مفصلي؟
2: أعتقد بأنه تغيير مهم جدا، يذكر بأن كل دولة وكذلك كل قارة تنظر إلى مصالحها. وبالنسبة للقارة الأوروبية، نحن مفترق طرق بين أمريكا الشمالية وكذلك آسيا الوسطى وكذلك الشرق الأوسط، ونشعر بقلق كبير فيما يتعلق بالوضع بالشرق الأوسط والمنظمة التي أمثلها والتي تنتمي إليها كذلك المملكة المتحدة، بنيت على أساس قواعد الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان. وعندما نرى ما حصل في غزة وما حصل في الشرق الأوسط فهو أمر غير مقبول، لأنه منافي لكل المبادئ والقيم التي نحن نمثلها. إذا ما رأينا اليوم الحرب الإيرانية فنحن نلاحظ زعزعة استقرار المنطقة، ونرى كذلك تطور وتصعيد في المنطقة، وكل خيار للدبلوماسية لعودة الاستقرار سيكون مهما. واليوم كانت الفرصة للالتقاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، ولدينا كذلك تواصل فيما يتعلق بالآفاق الإقليمية، ونحن مقتنعون بأن هذا العمل المشترك سيضمن للدول الأعضاء في مختلف المناطق، خاصة أن ننمي الحوار أكثر من الحرب والعنف والاقتتال، وكذلك على أساس الاستقرار من أجل شعوبنا.
1: بحديثك عن المبادئ والقيم سيد بخسي، أيضا نريد أن نسأل فيما يتعلق به هذه النظرة لأوروبا. كثيرون في الجنوب العالمي، طبعا منهم جمهورنا العربي، يتهمون أوروبا بازدواجية المعايير، يقارنون بين موقفها من أوكرانيا وموقفها من غزة. أنت شخصيا وقعت اتفاق إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس تحت عنوان جريمة العدوان على أوكرانيا، فلماذا تبدو العدالة الأوروبية سريعة وحاسمة فيما يتعلق بأوكرانيا ومتشككة فيما يتعلق بغزة؟
2: لدينا نفس الخطاب في الحالتين، لأن حقوق الإنسان والدفاع عنها في غزة وفي أوكرانيا هي نفس الحقوق، ليس هنالك أي فرق. الفرق فيما يتعلق بأوكرانيا، لدينا دولة عضو وهنالك إمكانيات ربما للتدخل، وفي غزة لا أعتبر بأن هنالك ازدواج للمعايير أو المقاييس، ونعتبر بأن حقوق غزة هي نفسها، وأنه غير مقبول ما يحصل لأنه منافي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وبالنسبة للمجلس الأوروبي 46 دولة، لا ننسى بأن أوكرانيا عضوة في هذا المجلس، ولهذا السبب أنا مقتنع بأن في العالم الحالي عندما نرى الأمم المتحدة في بعض الأحيان يتعسر عليها التحرك بسبب حق النقض، نحن كمجلس بإمكاننا أن نتحرك مع المنظمات متعددة الأبعاد مثل مجلس الأوروبي، لذلك نعمل كذلك مع الاتحاد الإفريقي وكذلك مع دول الخليج ومع الجامعة العربية، وأعتقد أنها أفضل طريقة من أجل مساندة الأمم المتحدة في عملها.
1: بسؤال أخير وبالحديث على أوكرانيا، الآن يجري الحديث عن مواصلة المساعي لإنهاء الحرب الكارثية كما وصفها الرئيس ترامب وكما صرح اليوم في كلمته. ما هو موقفكم إذا طرحت تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب فيها تنازلات إقليمية وضمانات أمنية لروسيا؟ موقف أوروبا؟
2: نحن نتمنى بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب في ظروف تقبلها كذلك أوكرانيا. هذا الوضع اليوم تسبب في معاناة كبيرة وفي مقتل الآلاف من المدنيين في أوكرانيا مثلما في غزة. وبالنسبة لأوكرانيا، مجلس أوروبا يعمل من أجل التفكير في اليوم الموالي ووضع نظام يجبر الضرر. ولكن عن أي تنازلات نتحدث؟ أعتقد بأن هذه الحرب الشرسة يجب أن تتوقف. وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للمجلس الأوروبي والولايات المتحدة، كلنا نسعى لوضع حد لهذه الحرب بطريقة عادلة للشعب الأوكراني في أفضل الظروف.
1: سيد ألان بخسي، الأمين العام للمجلس الأوروبي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة. عودة إلى الدوحة.
3: إلى المغرب، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة للتعرف على خارطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية. ندعوكم لمتابعة هذا العرض.
4: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال أربع دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين ثلاثة أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي، فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد خمسة أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 ومقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 ومقعدين وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج. لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة، في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله. لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
7: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
10: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
11: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى.
12: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
13: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن، تبرعي.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران، مؤكدا أن المحادثات معها مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. وبالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية.

0: هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ولقائه عددا من نظرائه من بينهم وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية العراقي والسويسري. أيضا يؤكد عباس عراقجي أن الوضع القائمة في المنطقة التوتر القائمة في المنطقة ناجم عن التصرفات الأمريكية وما تسميه إيران الكيان الصهيوني. يؤكد عباس عراقجي أن كل تلك ذلك التوتر وذلك الاضطراب في الملاحة وغيره من مظاهر التوتر يعود إلى تصرفات الأمريكية، ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف كل تلك التحركات. هناك هذه التصريحات أيضا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يؤكد هذا الاجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، ويقول إنه تم بمبادرة بوساطة وبتدخل من دولة قطر، ويقول إن الإيرانيين أبلغوا الأمريكيين شروطهم لإعادة فتح مضيق هرمز، شروطهم لإنهاء التوتر. يقولون إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفي بجملة من الشروط والالتزامات، من أهمها وقف جميع الأعمال العدائية التي تشنها هي وإسرائيل وفي الجبهات كافة. ويقول أيضا إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي الحصار البحري، العقوبات الاقتصادية، وكذلك كل التصرفات التي تزعزع الاستقرار في المنطقة من أجل عودة الهدوء، من أجل فتح مضيق هرمز، من أجل حلحلة الأمور والمضي قدما في المشاورات وفي مساور المفاوضات. يلقي الإيرانيون بلائمة تماما في الوضع القائم على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، ويقولون إن الوضع القائم ناجم عن تلك التصرفات الأمريكية والإسرائيلية. في مسار آخر يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية بتأثيراتها وانعكاساتها وتجلياتها لا سيما على الطيران المدني، هناك هذه الإعلانات من طهران. مثلا هناك إعلان تقول وكالة وهيئة الطيران المدني الإيرانية إن مطاري العاصمتين العراقية والعمانية بغداد ومسقط توقف عن استقبال رحلات الخطوط الجوية الإيرانية القادمة من طهران. وتقول وكالة فارس أيضا في نفس الاتجاه، تقول إن أذربيجان أوقفت رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من طهران باتجاه دولة أذربيجان. هيئة الطيران المدني تؤكد أن هناك بعض الرحلات التي ما تزال مستمرة من طهران من إيران باتجاه بعض مطارات دول المنطقة، لعل من أبرزها مطار إسطنبول وفق تأكيدات هيئة الطيران المدني الإيرانية. وطبعا شاهدنا خلال الأيام الماضية والساعات الماضية هذا الحديث المستمر عن تأثير هذه العقوبات الاقتصادية لا سيما على الطيران المدني، عن امتثال بعض الدول لطلبات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد بوقف رحلة الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الطيران المدني في إيران، لعل من أبرز تلك الشركات شركة مهان إير التي كانت تربط العاصمة إيران بعدد من دول المنطقة. وفي حقيقة تعليق الرحلات ما بين طهران ومطار بغداد يشكل في الحقيقة تحولا في مسار هذه العقوبات وتجلياتها والانعكاسات، فهي وجهة من أهم الوجهات التي كانت تربط العاصمة طهران بدول المنطقة.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إلى واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، إذا تصريحات أمريكية متفائلة بشأن مستقبل الخيار الدبلوماسي.
2: نعم جعفر، هناك تعويل متجدد الآن بالنسبة للولايات المتحدة على هذا المسار الدبلوماسي والتحركات الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة، بعد أن كانت الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الماضية تعزف عن الرهان على هذا المسار باعتبار حسب تصريحات كثير من المسؤولين الأمريكيين أن إيران لا يمكن الوثوق بها، وأنه كلما تم اتفاق على أمر ما مع إيران ينقض هذا الاتفاق جهة ما من الجانب الإيراني. وكانت الولايات المتحدة تعول أكثر على الحصار الاقتصادي وعملية المنبوذ الاقتصادي عبر الضغط على إيران ماليا واقتصاديا وفرض مزيد من العقوبات والتلويح والاستخدام حتى للخيار العسكري بين الفينة والأخرى. الآن يبدو أن الولايات المتحدة، وإذا أخذنا من تصريحات ستيف ويتكوف أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت تفتح المجال رويدا إلى هذا المسار الدبلوماسي، علّه يحقق أمرا ما وتختبر مدى فعالية هذا الضغط المالي والاقتصادي والعسكري على إيران، وما إذا كان سيقنع إيران بتقديم مزيد من التنازلات تسد الفجوة بين المواقف الإيرانية والمطالب الأمريكية.

0: الأمريكي أيضا تحدث أن هذا الاجتماع وأن هناك فرصة للوصول إلى صفقة مع إيران، لكنه أيضا هدد ولوح بالخيار العسكري وقال أنه إن لم تتم هذه الصفقة أو هذا الاتفاق فإن لديه خيار إزالة إيران من الوجود وتدميرها والقضاء عليها كليا حسب تعبيره. ستيف ويتكوف تحدث أن الاجتماع بين الجانب الأمريكي والإيراني تم عبر الوسطاء ونقل الرسائل وليس اجتماعا مباشرا وأنه كان مثمرا، لكنه قال أيضا وأضاف من أن على إيران إثبات أنها جادة هذه المرة للوصول إلى اتفاق والالتزام به. ووزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث أن الولايات المتحدة منفتحة على مزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الجانب الإيراني. المسار الدبلوماسي هذا أو العودة مرة أخرى إلى هذا المسار عبر أروقة الأمم المتحدة لا يزال مبكرا، ليست هناك مؤشرات حتى اللحظة جعفر ما إذا كان هناك تم تحقيق اختراق ما في هذه المفاوضات أو المحادثات. هي مسألة جس نبض ومسألة محاولة الوصول إلى تفاهمات تقرب وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والإيراني، ربما يبنى عليها في الأيام القليلة المقبلة استغلالا لتواجد عدد كبير من مسؤولي العالم في مبنى الأمم المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. حتى اللحظة ليس كما ذكرت ليس هناك اختراق، لكن ننتظر ربما في الأيام القليلة الماضية إذا كان هناك تعويل أكثر من الجانب الأمريكي على هذا المسار الدبلوماسي أو عودة مرة أخرى إلى التهديد والتلويح بالخيار العسكري. جعفر،
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. في هذه الأثناء قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وإن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
2: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على يعني اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة، فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف. ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم يعني الأمن في هذه المنطقة.
1: وفي كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيط القطري تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل آثاره وانعكاساتها على مختلف أنحاء العالم. في تقرير حسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
3: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات جديدة مع وفد إيراني رفيع هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة سي بي أس نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
4: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
3: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد

0: واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبراً أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
1: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
0: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة ولاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات. فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
2: معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق. لأبدأ معك دكتور جيمس، ما جرى في نيويورك حتى الآن كيف تراه؟ هل هو بوابة نحو مسار تسوية أم مجرد اختبار لشروط كل طرف؟
3: أعتقد أن هناك جهد كبير يبذل في نيويورك من قبل الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق دبلوماسي، وأعتقد أن الوضع الراهن مناسب جدا وليس هناك استمرار للأعمال العدائية. رأينا رئيس دونالد ترامب أيضا يعبر عن انفتاحه أمام الجهد الدبلوماسي وقال بشكل واضح بأن الانتخابات النصفية الآن لا تؤثر على سياسته مع إيران، وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب والقول بأنه تحت ضغط أو أنه في سباق مع زمن هذا غير صحيح، وأعتقد أن الإيرانيون يقولون بشكل متكرر بأن رئيس دونالد ترامب هو تحت ضغط كبير بسبب الانتخابات النصفية، وهم يقولون الكثير من الأشياء ويتوقعون فوز الديمقراطيين وانحسار الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، لكن هذا كله غير صحيح. أعتقد أن رئيس دونالد ترامب سيكون أداؤه وأداء حزبه جيدا خلال الانتخابات النصفية، ولن نرى أي تغيير في مقاربة الإدارة الأمريكية الأمريكية تجاه ملف الإيران. بالتالي على الأطراف مناقشة مختلف القضايا العالقة في نيويورك، وبحضور رئيس بيزيشكيان غدا في نيويورك قد نشهد المزيد من التقدم في هذا الصدد. وبنهاية المطاف قد يتم إعادة فتح مضيق هرمز وانتهاء التهديدات ضد السفن والناقلات في المضيق، ونتمنى أن يعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وتتم أيضا مناقشة الملف النووي الإيراني. رئيس دونالد ترامب وإدارته على دراية على ما يحدث في إيران وأيضا في مضيق هرمز، وهم يتابعون عن كتب كل التطورات أيضا على الأرض داخل إيران
2: من
3: ناحية النووية.
2: دكتور جيمس، دعني الآن أرى وجهة نظر ضيفي في طهران دكتور محمد حسين هاشمي. هل أنت متفائل بأن ما سمعناه في نيويورك قد يشكل نقطة تحول فعلي نحو الخيار الدبلوماسي؟
4: تحية لك أخي الكريم وللضيف وللمشاهدين الأعزاء. الواقع ما حصل بالأمس يمثل خطوة إلى الأمام، نعم، ولكن ليس تحولا كبيرا، لأنه هذه المفاوضات وهذه المباحثات كانت في السابق ووصلت إلى مستويات جيدة جدا في التقدم في الحوار والتوصل إلى نتائج. ولكن مع الأسف الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب لم يلتزم بذلك، فلذلك هذه المباحثات وهذا الحوار يعني يتواصل بدون أي ثقة بالجانب الجانب المقابل، يعني الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب. والرئيس ترامب الآن هو عالق بين داخل ضاغط عليه، داخل الأمريكي الضاغط عليه سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبين اتفاق مع إيران لا يريد أن يلتزم به لأنه يشكل له أيضا عائقا. وبالأمس كتبت الواشنطن بوست أن إنهاء، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن إنهاء الحرب يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض في هذا الظرف. وبالمناسبة الآن الحوار والتباحث والمفاوضات جلها ينصب على موضوع مضيق هرمز. ومضيق هرمز رغم كل هذا الإعلان المتكرر من الجانب الأمريكي أنه مفتوح وأنه لا مشكلة هناك وأن كل هذا كلام من الإعلام وللاستهلاك المحلي، ولكن كل الكلام عن موضوع مضيق هرمز وموضوع الطاقة وموضوع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي. ولذلك باعتقادي أنه إيران يعني حسمت موقفها في أنه تتفاوض حول هذا الموضوع وموضوع مضيق هرمز بالوسطاء الذين ينشطون الجانب القطري الذي له الدور الأبرز وعمان وباكستان. ولذلك باعتقادي كانت المفاوضات خطوة إلى الأمام، ولكن لا ندري كيف سيتعامل الجانب الأمريكي مع هذا التقدم، رغم أن إيران عند موقفها وعند شروطها في رفع الحصار ورفع هذا التهديد الأمريكي وهذا التهديد العسكري الأمريكي وموضوع الموضوعات الأخرى التي طرحتها إيران من خلال مذكرة التفاهم. وبالمناسبة أن الجانب العربي والخليجي وحتى الإسلامي الآن مصر على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي في العودة إلى بنود اتفاق باكستان إسلامابات لأجل خفض التصعيد ولأجل الوصول إلى نتائج ملموسة.
2: نعم. طيب دكتور جيمس، مما قاله ترامب بأن التوصل إلى صفقة مع إيران قد يتم بعد الانتخابات النصفية مباشرة، لكنه قال أيضا إننا سننهي الموضوع بطريقة أو بأخرى، هل يعني هذا أنه إذا لم يكتب للمسار الدبلوماسي النجاح فنتوقع تصعيدا كبيرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة؟
3: أعتقد أن المسار الدبلوماسي يظهر بأن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق أو صفقة، وبالنسبة لإيران فهي تعاني بشكل كبير في المرحلة الراهنة بسبب عقوبات المنبوذ الاقتصادي التي فرضها وزارة الخزانة الأمريكية، وهذا طبعا في مسعى لدفع إيران العودة لطاولة المفاوضات. ضيفكم أشار إلى مذكرة التفاهم، لكن هذه المذكرة أشارت إلى قضايا أخرى ومفاوضات في المستقبل، لكن هذه المفاوضات لم تجرى على الإطلاق لأنه تعثر تطبيق الفقرات الأولى لهذه المذكرة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة وقالت بأن المفاوضات ضرورية من أجل أن تتبعها الالتزامات الأخرى التي كانت مدرجة في هذه المذكرة من رفع للحصار وأيضا الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وأيضا تحدثت المذكرة عن ضرورة التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني. إذن هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به فيما يتصل بالملف النووي. الرئيس دونالد ترامب يعرف كل ما يحدث في إيران في أصفهان وفي مناطق أخرى في إيران، ووكالة الطاقة الذرية رفعت تقريرها للأمم المتحدة وهي سجلت بأن هناك خروقات من جانب إيران، وفي المرحلة الراهنة لا يتم تفتيش مختلف المواقع النووية الإيرانية. أعتقد أن أمير دولة قطر في حديثه في الأمم المتحدة قال أنه لا يمكن تأخير الدبلوماسية لأن هذا يعكر صفاء العلاقات ما بين الدول. والولايات المتحدة الأمريكية كانت دوما تطلع بدور أساسي في الشرق الأوسط، وقال دونالد ترامب بأن الإدارات السابقة فشلت في حل تلك الأزمة، ودونالد ترامب الآن عازم على حل هذه القضية والتخلص من البرنامج النووي الإيراني. الآن لدينا قضية أخرى تنضاف لقضية هرمز، قضية باب المندب والبحر الأحمر، حيث يعمل الحوثيون على عرقلة حركة الملاحة. بالتالي هناك الآن الكثير من القضايا والكثير من التحديات، لكن دونالد ترامب قال بشكل واضح بأنه سيهتم بكل هذه القضايا وبكل هذه الملفات، وأنه لن يمرر هذه القضايا الصعبة لإدارات قادمة. أعتقد أن رئيس دونالد ترامب رجل دولة بكفاءة عالية، وهو يريد أن يعيد الأمن والسلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: نعم. طيب. دعني أنتقل إلى ضيفي في هذه الجزئية دكتور محمد حسين. ما الذي يمكن لإيران تقديمه حتى توافق واشنطن على المطالب الإيرانية بتخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، إذا افترضنا بأن الطرفين سيسيران بمنطق خطوة بخطوة؟
4: باعتقادي أولا ما ذكره الضيف أخيرا من أنه يريد خفض التصعيد ويريد السلام للمنطقة، لا، الواقع أنه منذ أن جاء الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، إن كان في الدورة السابقة أو دورته هذه، شهدنا أن المنطقة كانت في أمن وأمان إلى حد كبير، ولكن هو كان الباعث والسبب في أن نشاهد وأن المنطقة تعاني من تصعيد عسكري وتصعيد أمني كبير، وهذا ما شهدناه على فترة الرئيس ترامب، وهذا ليس صحيحا. أما فيما يخص موضوع الشروط الإيرانية، إيران لم تشترط شيء جديد سوى الذي توافقت عليه وأمضى عليه الرئيسان الإيراني والأمريكي. باعتقادي إيران مصرة على موضوع رفع الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وكل هذه الأمور باعتقادي قضايا هي حق ومحقة بالنسبة للجانب الإيراني، وإيران مصرة على تحقيقها. فيما يخص الموضوع الملف النووي أيضا، نحن في حوارات سابقة وفي مفاوضات سابقة وصلنا مع يعني الجانب الإيراني وصل مع الجانب الأمريكي إلى نتائج كانت قريبة جدا إلى الاتفاق، رغم أنه مصر الرئيس الأمريكي أنه لا يريد اتفاق سيء كالاتفاق مع أوباما، ولكن هو الآن

0: يقبل بما هو أسوأ بالنسبة له من اتفاق أوباما. الآن إيران في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا. في السابق قبلت إيران وتنازلت عن بعض القضايا في الجانب النووي بشكل خاص، وأعلن وزير الخارجية العماني أننا على أبواب اتفاق مهم جدا في الجانب النووي بين الجانبين، ولكن ترامب قلب الطاولة وبدأ الحرب. وهكذا هو حول موضوع الاتفاق أو المذكرة التفاهم التي وقعناها معا. ولذلك إيران جدا حذرة، وهي لا تثق بالجانب المقابل رغم أنها تريد السلام، وأن هذه العقوبات وأن هذا الحصار أيضا مؤثر في الداخل الإيراني، ولكنه لم يبلغ ذلك المستوى بحيث يحمل الإدارة الإيرانية والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية على أن يبدو تنازلا للجانب الأمريكي باعتقادي.
1: طيب، على فكرة التنازلات، سؤالي للدكتور جيمس، إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة يمكن أن توافق على تقديم بعض التنازلات تتعلق بالحصار والأموال المجمدة في الفترة المقبلة باختصار لو سمحت؟
2: لا أعرف في الواقع تقديم أي تنازلات بخصوص الأموال المجمدة، فهذا سيقود لي استخدام هذه الأموال في تمويل البرنامج النووي. إذن ينبغي بداية التعاطي مع الملف النووي، وهذا جزء من مذكرة التفاهم، والهدف الأساسي في تلك المذكرة هو الوصول إلى مفاوضات خاصة بالملف النووي. ولكن إيران عمدت إلى غلق مضيق هرمز وبدأت بمهاجمة السفن والناقلات، بالتالي ينبغي العودة إلى الملف النووي قبل الحديث عن أي خطوة أخرى من قبل رفع الحصار أو رفع التجميد عن الأموال المجمدة في الخارج. وينبغي أيضا إعادة بناء الثقة بين إيران وأمريكا.
1: دكتور محمد حسين، هل ترى بأن هرمز الآن هو المفتاح أم أن الملف النووي سيكون أولا باختصار؟
0: باعتقادي أن مضيق هرمز يشكل عقبة كبيرة، وهو المفتاح كما أشرت للوصول إلى نتائج. يعني أولا حل مشكلة مضيق هرمز مع الجانب الأمريكي، هذه تأتي بداية لنا ولهم أيضا، يعني الإصرار الأمريكي والغربي على موضوع مضيق هرمز لأنه يشكل عقبة كأداء في مسيرة التفاوض وفي مسيرة السلام وخفض التصعيد بين الجانبين. وبعد ذلك موضوع الملف النووي، وهذا ما شهدناه من خلال التواصل إن كان عبر الوسطاء أو عبر اللقاء المباشر مع الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، كما أشكر من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. إلى تطور آخر في إيران، حيث انطلق اليوم الأول من العام الدراسي بشكل حضوري للمرة الأولى منذ الحرب في 28 من فبراير الماضي. من إحدى المدارس في طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، كيف ترصد لنا هذا اليوم الأول من الدراسة في المدارس الإيرانية؟
3: نعم جعفر، هو يوم استثنائي نظرا لأن الطلاب والتلاميذ الإيرانيين لم يحضروا المدارس وحتى الجامعات منذ 28 من فبراير الماضي، عندما فرض التعليم عن بعد طيلة العام الدراسي أو ما تبقى من العام الدراسي الماضي. لذلك حضور التلاميذ والطلاب هذا اليوم في اليوم الأول للعام الدراسي هو مستجد مهم هنا في طهران وفي كل الأنحاء الإيرانية. نتحدث عن 12 مليون و500 تلميذ أو 16.800 ألف تلميذ يحضرون اليوم إلى المدارس، خاصة أن الإيرانيين عندما بدأوا العام الدراسي هذا اليوم يستذكرون ما حدث خلال الحرب من استهداف للمدارس، لأننا نتحدث عن مقتل نحو 270 تلميذ و70 معلم ومعلمة واستهداف نحو 12 ألف مدرسة في كافة أنحاء البلاد. وبالتالي المدارس القطاع التعليمي كان عرضة للاستهداف بشكل واضح خلال هذه الحرب. هذا الأمر أيضا يأتي في إطار محاولة السلطات الإيرانية تحديدا وزارة العلوم الإيرانية تثبيت نظام التعليم الحضوري بعد فترة الانقطاع الطويلة، مع التنويه لأنه وفق ما ذكرت وزارة العلوم أنه يحتمل أن يتم فرض التعليم عن بعد في المناطق الجنوبية الإيرانية، لا سيما محافظة هرمزجان، نظرا لاحتمال اندلاع مواجهات أو حملة جديدة من التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي. كذلك هناك رهان كبير على استمرارية هذا التعليم الحضوري، هناك قلق في الحقيقة نلمسه على مستوى الأهالي الذين هم جزء منهم كبير لا يزال يخشى أن تتعرض مدارس أبنائهم لأي استهدافات في أي حرب جديدة مع استمرار التهديدات الأمريكية. فضلا عن ذلك إن القطاع التعليمي شهد فترة الانقطاع خلال العام الماضي، لأن التعليم عن بعد دائما تكون كفاءته أقل من التعليم الحضوري، لذلك رهان كبير الآن على تعويض التلاميذ والطلاب ما فاتهم خلال العام الدراسي الماضي عبر التعليم الحضوري الذي بدأ هذا اليوم. نعرف جعفر أيضا أن بدء العام الدراسي يأتي تزامنا مع استمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية على إيران. هذا الأمر أثر بشكل كبير على قطاع القرطاسية ومستلزمات المدارس. زرنا أحد أسواق القرطاسية في العاصمة طهران، كان هناك غلاء كبير في أسعار الدفاتر، الأقلام، الحقائب، بقية المستلزمات المدرسية. فضلا عن أن رسوم المدارس الخاصة أيضا قد تضاعفت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، فضلا عن أن أسعار الكتب أيضا في المدارس الخاصة ارتفع بشكل كبير. نحن في هذه المدرسة، هي مدرسة حكومية بطبيعة الحال، التعليم الحكومي في إيران هو مجاني، الكتب توزع بالمجان، السلطات الإيرانية تقول أنه لا يوجد أي نقص أو مشكلات في هذا الإطار، لكن الأهالي يبقون تحت ضغوط اقتصادية لتأمين مستلزمات أبنائهم الدراسية. كذلك يضاف إلى هذا الأمر القلق المستمر حول احتمال أن يكون هناك تصعيد آخر خلال الشهور ربما أسابيع أو الأيام المقبلة، لأن هذا الأمر من شأنه أن يعيد الجميع إلى ما كان خلال العام الماضي، فترة التعليم عن بعد، وما شابه من مشكلات انقطاع الإنترنت أيضا خلال الفترة الماضية أعاقت التعليم عن بعد. لذلك العام الماضي المنصرم ينظر إليه الكثير من الإيرانيين على أنه غير مكتمل من الناحية التعليمية والدراسية، والآن هناك رهان على العام الدراسي الجديد الحالي لتعويض ما فات الطلاب والتلاميذ من دروس من علوم خلال الفترة الماضية.
1: عمر، ما مدى تضرر منشآت التعليم بسبب الحرب؟
3: نعم، هناك الكثير من منشآت التعليمية قد تعرضت لأضرار كبيرة خلال فترة الحرب. وزارة العلوم الإيرانية تحدثت عن تضرر 1800 مدرسة، جزء من هذه المدارس تعرض للدمار بشكل كبير. في العاصمة طهران فقط نحو 70 مدرسة تعرضت للأضرار، كان هناك استهداف إما بشكل مباشر أو غير مباشر. والجميع الآن يستذكر مدرسة ميناء التي تعرضت للقصف بصواريخ أمريكية خلال اليوم الأول من الحرب. المدرسة تعرضت لدمار كبير، كان هناك مقتل نحو 120 تلميذ وتلميذة، فضلا عن أكثر من 40 معلم ومعلمة من الكادر التعليمي. إضافة إلى إذا تحدثنا على كافة أنحاء إيران، سجلت وزارة العلوم الإيرانية مقتل نحو 270 تلميذ، فضلا عن نحو 70 معلم ومعلمة. لذلك قطاع التعليم الإيراني على المستوى الحرب تعرض للكثير من الأضرار المادية، الأضرار البشرية، فضلا عن الأضرار المعنوية التي أشرنا إليها، لأن الحرب فرضت تعليما عن بعد، ونعرف دائما أن كفاءة التعليم عن بعد لا تكون بذات الجودة التي يكون فيها التعليم الحضوري الذي بدأ هذا العام للمرة الأولى منذ الحرب.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربية تعز. وفي المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. من هناك من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك مها، كيف تجري المعارك في مختلف الجبهات لا سيما في جبهة كهبوب التي عادت لتتصدر المشهد؟
4: نعم جعفر، معارك محتدمة عنوانها السيطرة والتأمين في المثلث الرابط بين تعز والساحل الغربي ولحج. البداية من كهبوب التي أشرت إليها جعفر، القوات الحكومية هناك كانت قد قالت إنها صدت عملية هجومية للحوثيين في هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية والمهمة، وقالت ألوية درع الوطن إنها أسقطت 3 طائرات مسيرة حوثية كانت تحلق فوق أجواء جبال كهبوب الاستراتيجية، وأنها أسقطتها قبل أن تصل إلى أهدافها أو الوصول إلى مواقع القوات الحكومية هناك. أيضا ألوية العمالقة المرابطة في تلك الجبهة كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا أنها تواصل استمرار أو مستمرة في استهداف تحصينات وتعزيزات الحوثيين في هذه الجبهة. بالتالي نحن نتحدث عن عملية إشغال قتالي مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تستميت للسيطرة على أو التوغل أكثر في هذه الجبال الاستراتيجية، خاصة بعد أن كانت القوات الحكومية قد أمنت أجزاء واسعة عامين ولم يتبقى للحوثيين سوى بعض الجيوب الصغيرة في هذه الجبهة. في الريف الجنوبي، وهو عنوان بارز ومهم أيضا في هذه المواجهة، نتحدث عن معارك محتدمة كانت قد خاضتها القوات الحكومية مع جماعة الحوثي في جبهة جرداد الاستراتيجية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي والمطل على مديرية الوازعية، وقالت إنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة وقتلت وأصابت أكثر من 25 من عناصر جماعة الحوثي، بالإضافة إلى أسر عدد منهم. القوات الحكومية قالت أيضا إنها خسرت 4 قتلى في هذه المواجهات، هذه المواجهات التي بدأها الحوثيون بقصف مدفعي مكثف على مواقع القوات الحكومية في هذه المنطقة. وقالت القوات الحكومية أيضا غير بعيد عن ذلك أنها أسقطت طائرة مسيرة حوثية في جبهة اللحكوم جنوبي المحافظة. نتحدث أيضا عن جبهة الصبيحة الواقعة في الشمال، شمال مديرية المضاربة ورأس العارة. بالتالي نحن نتحدث عن مثلث مشتعل يمتد من رأس العارة المضاربة الوازعية وحتى الشمايتين، مثلث ناري مشتعل يعني تهدأ فيه المواجهات في محور وتندلع في محور آخر، مع استمرار وجود أو تواصل استمرار التعزيزات لجماعة الحوثي في هذه الجبهة وتحديدا في جبهة الوازعية. وعندما نتحدث عن مديرية الوازعية فنحن نتحدث عن منطقة جغرافية مليئة بالشعاب والأودية وكذلك الأشجار الكثيفة، وهو ما تقول القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون هذا الموقع الجغرافي لتأمين خطوطهم وكذلك لاختباء عناصرهم ولنقل معداتهم باستمرار باتجاه الساحل الغربي. بالتالي المعركة مستمرة للسيطرة على الجبال أو القمم المرتفعة والمطلة على الشريط الساحلي الذي سيطر عليه الحوثيون بعد معارك مع القوات الحكومية ابتدأوها في 3 سبتمبر من ريف الغرب لمدينة تعز وتحديدا مقبنة. بالتالي نحن نتحدث عن جبهات ما تزال مشتعلة حتى هذه اللحظة. كنت قد تواصلت بالمصادر العسكرية وأكدوا أن هناك قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة جرداد الواقعة في جنوب محافظة تعز، مع بقاء حالة الهدوء الحذر تحديدا في جبهة جبل حبشي عندما نتحدث عن جبهة بني بوكاري وكذلك العنين، وأيضا قصف أو مناوشات ليلية واشتباكات ليلية متفرقة في جبهة الكدحة. هذا هو التطور الميداني اللافت جعفر حتى هذه اللحظة. وكهبوب والريف الجنوبي لمدينة تعز عنوان بارز ومهم ومشتعل ربما أيضا خلال الساعات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. تحول إلى صنعاء ونبيل اليوسفي. نبيل، ما أحدث التطورات الميدانية وفق ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين؟
5: نعم جعفر، كان القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت اليوم بأنها قد أسقطت طائرة مسيرة استطلاعية ومسلحة في أجواء محافظة تعز. هذه الطائرة من نوع الوينج لونج تو، وهي طائرة سعودية حسب القوات المسلحة، وتعد جعفر هذه هي الطائرة الخامسة التي أعلنتها القوات المسلحة بصنعاء عن إسقاط هذا النوع من الطائرات في المناطق.

0: تحقق الواقع تحت سيطرة سلطات صنعاء منذ بداية شهر سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى 19 غارة جوية سعودية خلال الساعات 24 الماضية. أكد بأن هذه الغارات قد تركزت على محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأعلن أيضا الناطق العسكري يحيى سريع بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وأعلن بأن هذه الطائرات هي من نوع F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون، وأضاف بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في المملكة العربية السعودية، الأولى قاعدة خميس مشيط الجوية والثانية قاعدة الطائف. كما أكد سريع بأنه لن تمر هذه العملية العسكرية أو هذه الاستهدافات السعودية في المناطق الخاضعة لسلطات سيطرة السلطات صنعاء دون رد. في ذات السياق كان قد أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع لسلطات صنعاء عبد القادر المرتضى بأن غارة جوية سعودية قد استهدفت سجنا في محافظة الجوف وبالتحديد في مديرية الحزم، وأكد بأن كان السجناء هم من الأسرى الذين تم أسرهم في الجبهات اللبنات وكذلك الخنجر في محافظة الجوف مؤخرا. وأعلن عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى سقوط 9 قتلى من هؤلاء السجناء جراء هذا الاستهداف، كما أعلن أيضا أسماءهم. في ذات السياق تؤكد القوات المسلحة هنا بصنعاء بأن التصعيد لا زال سيد الموقف وبأنها ستواصل معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار في الحصار حتى يتم رفع الحصار وكذلك وقف الحرب حسب القوات المسلحة من صنعاء. ما لم فإن عملياتها العسكرية سوف تتواصل، مع العلم أنها لا تعلن عن الكثير من عملياتها العسكرية، لكنها أكدت بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة أو حكومة عدن في مختلف جبهات القتال حتى يتم رفع الحصار. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وتشد المعارك في اليمن بريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال، فالمنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للطرفين لموقعها المطل على الساحل وباب المندب. بالتوازي تزداد وتيرة النزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا في ظل توقعات بارتفاع أعداد النازحين في حال استمرار الصراع.
2: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهة القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولة التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين الجانبين. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعات والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجردات وصولا إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديداً موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر. أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الامدادات والتشتيت، والهدف

0: انفراده بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتياً بحتاً بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل في مسعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق، ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعدد متواصل. استقبلتهم ثمان محافظات يمنية تتصدرها تعز. توزيع جغرافي يشمل أيضاً محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين، وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحراً، والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قيعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
1: إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في مناطق بنابلس وطول كرم وجنين وقلقيلية. كما شرعت قوات الاحتلال بهدم غرف سكنية في قرية جنبة في مسافر يطا جنوب الخليل. بدورها قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال هدمت منشآت صناعية في بلدة جبع شمال شرقي القدس. من مدينة الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ما تفاصيل ما جرى في الضفة خلال الساعات الأخيرة؟
2: جعفر، لك التحية. نتحدث عن أحدث الأخبار وأبرزها وتطوراتها الهامة، وهي تلك المتعلقة بما يجري في قرية جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات هدم ثقيلة اقتحمت قبل قليل قرية جنبة وشرعت بعمليات هدم طالت جزءا كبيرا من مباني القرية. كنا تحدثنا مع السيد نضال يونس رئيس مجلس قرية ومسافر يطا، قال للجزيرة بأن هذه القرية يسكن بها حوالي 300 نسمة، وهي مصنفة ضمن مناطق إطلاق النار والمناطق العسكرية المغلقة، وبالتالي هذا يأتي في إطار ما جرى في قرى ومناطق أخرى في مسافر يطا، كالذي جرى في قرية التبان والذي جرى في قرية الفخيت. كانت قوات الاحتلال في وقت سابق قامت بهدم هذه القرى بأكملها وسوتها بالأرض تماما. وحذر السيد نضال يونس في حديثه للجزيرة من أن ما يجري من مخطط في مناطق مسافر يطا وتحديدا عمليات الهدم لهذه القرى بأكملها، هذا يأتي في إطار ما قال أنه سياسة تهدف إلى تهجير السكان من هذه المناطق. مسافر يطا نحن نتحدث عن حوالي 24 تجمع سكاني وقرية يسكنها حوالي 4000 نسمة، ناهيك عن عمليات الهدم المستمرة والمتواصلة في المنطقة. نحن نتحدث كذلك أيضا عن اعتداءات المستوطنين الآخذة بالإزدياد وسياسة الاستيطان الرعوي وغيرها من هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. هذا يأتي أيضا بالتزامن مع حملات دهم واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مناطق جنين السيلة الحارثية وغيرها من المناطق، إضافة إلى اقتحام قرى وبلدات عدة في نابلس شمالي الضفة الغربية. ونتحدث أيضا عن اعتداءات كان المستوطنون نفذوها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت هذه الاعتداءات في عدد من قرى وبلدات رام الله، إضافة أيضا إلى الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث عن حملات اعتقال ودهم مستمرة ومتواصلة تنفذها قوات الاحتلال، يترافق ويتزامن معها أيضا عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. لكن الطارئ الجديد، إن صح لنا أن نسميه بهذه التسمية، هي عمليات الهدم التي تطال قرى بأكملها، كالذي يجري الآن في قرية جنبة بمسافر يطا. والأهم أيضا جعفر أن عمليات الهدم هذه التي تتم هي تتم بعيدا عن التوثيق، ذلك لأن هذه المناطق مصنفة مناطق عسكرية مغلقة ومناطق إطلاق نار، يحظر على الصحفيين التواجد والدخول إليها، وهذا ما يتخوف منه السكان. وحتى عند حديثنا مع رئيس مجلس القروي في مسافة رياض قال نحن نتخوف من أن عمليات الهدم والتهجير هذه التي تتم هي تتم بعيدا عن عيون المؤسسات الحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات، وحتى عن كاميرات الصحافة أيضا. وهذا هو مقدمة على ما يبدو وفق حديثه لنا بعملية تهجير شاملة ربما لسكان المناطق في مسافة رياض الذين يعانون الأمرين، سواء من عمليات الهدم المستمرة والمتواصلة أو حتى من خلال الاعتداءات المستمرة التي ينفذها مستوطنون في تلك المنطقة.
1: منتصر، ما الخطوات التي تنفذ بها سلطات الاحتلال عمليات الهدم، هدم القرى؟ هل يجري إخلاؤها قبل ذلك؟
2: عادة جعفر قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق وتدعي أنها تعطي فرصة للسكان بأنها ستقوم بإخلاء هذه المنازل، لكن ما الذي يجري؟ هي تقتحم هذه المناطق، تمهلهم بضعة دقائق قليلة، وعادة يكون معها طواقم هي من تقوم بإخراج مقتنيات وحاجيات الناس من هذه المنازل، والوقت الممنوح لإخراج هذه المقتنيات والأثاث هو وقت غير كافي. عندما تقتحم آليات الهدم بعدد كبير كالذي يجري في جنب الآن، هي تمنح فقط بضعة دقائق وهذا وقت غير كافي كما ذكرت. وبالتالي غالبا عمليات الهدم تتم على ركام وعلى مقتنيات وعلى حاجيات الناس في المناطق يتم الهدم فيها، إضافة إلى أن هنالك بعض المنازل والمنشآت التي تم هدمها من قبل قوات الاحتلال لم تكن مخترطا في وقت سابق. بعض المنازل كانت مخترة جعفر، وتحرك السكان وأصحاب هذه المنازل باتجاه المحاكم، وجزء منهم كان قد حصل على قرار وقف الهدم، لكنهم يتفاجؤون باقتحام قوات الاحتلال ووجود آليات الهدم معهم وتشرع عمليا بهدم المنازل. وبالتالي هذا يعتبره السكان وأصحاب المنازل المهدومة هو وقت غير كافي يمنح لإخراج الحاجيات والمقتنيات وغير ذلك. وحتى لو سمح لهم بإخراج الأثاث وحاجياتهم، هم عندما يهدمون هذه المنازل يهدمون معها ذكريات ويهدمون معها حيثيات وتفاصيل عاشها الفلسطيني في منزله. هنالك بعض المنازل هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية كان عمرها أكثر من 70 سنة وقامت قوات الاحتلال بهدمها.
1: أشكرك جزيلا منتصر نصار مراسل الجزيرة من الخليل. في المغرب يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة. نتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية ضمن العرض التالي.
3: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك، ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 102 عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية، لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 102 وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة، وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعداً، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققاً 81 مقعداً، وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافاً حكومياً امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعداً. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعداً إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
1: إذن هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لأبرز المواقف بخصوص التوتر الأمريكي الإيراني واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتطورات في اليمن وفي فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا. رأس الساعة إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضرا الاجتماع. وقال ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. في الجانب الآخر قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد هزيم في واشنطن لنرصد التصريحات الأمريكية الأخيرة التي صحبت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التصعيد مع إيران.
4: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح خياراته في التعاطي مع إيران، إما الوصول إلى صفقة كما قال تمنح إيران الفرصة لتكون دولة عظيمة ومزدهرة الاقتصاد ودولة منتمية إلى الشرق الأوسط وعلى

0: منبوذ الاقتصادي والحصار البحري واستخدام الخيار العسكري أو التلويح به بين فينة وأخرى. هناك الآن استعداد لدى الولايات المتحدة لاستكشاف ما إذا كان هذا المسار الدبلوماسي وعبر الوسطاء سيأتي بجديد غير الذي كان متاحا طيلة الفترة الماضية. وستختبر أيضا ما إذا كانت عملية المنبوذ الاقتصادي قد تمكنت من إقناع صانع القرار الإيراني بتغيير مواقفه وتقديم مزيد من التنازلات يقترب أكثر من المطالب الأمريكية. هذه المحادثات التي جرت والتي تحدث عنها ستيف ويتكوف جرت عبر الوسطاء، لم تكن محادثات مباشرة جعفر، وتم نقل الرسائل عبر الوسطاء بين الطرفين على مدى 3 ساعات. وويتكوف تحدث من أن هذه المحادثات كانت مثمرة، لكنه أيضا أضاف من أن على إيران إثبات أنها جدية هذه المرة للمضي قدما في هذه المحادثات وتقديم تنازلات والوصول إلى تفاهم اتفاق، خصوصا وأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث للجزيرة من أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكل من الأشكال من أن تكون هناك هيمنة أو إدارة أو سيطرة لإيران على مضيق هرمز، خصوصا وأن الولايات المتحدة الآن حسب قوله باتت تسير ناقلات نفط وسفن شحن عبر المسارين الذين دشنتهما، وأن هذين المسارين قد تمكنا من تأمين مرور ما يقرب 1 مليار برميل نفط عبرهما منذ تدشينهما. أي أن الولايات المتحدة الآن تقول من أنها انتزعت ورقة مضيق هرمز من المفاوض الإيراني، وعلى إيران أن ترضخ للمطالب الأمريكية. ليس واضحا حتى اللحظة ما إذا كانت هذه المحادثات قد حققت اختراقا ما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث أن الولايات المتحدة مستعدة لمزيد من هذه اللقاءات ومزيد من هذه المحادثات مع الجانب الإيراني بغية التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد مؤشرات على الأقل معلنة سوى وصف ويتكوف من أن المحادثات كانت مثمرة. ننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وعبر تواجد كثير من زعماء العالم ومسؤولي العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة ما إذا كانت هوامش هذه الجمعية ستسمح للوسطاء بالوصول إلى تفاهمات ما تنهي هذه الحرب وتقرب طرفين إلى اتفاق عبر المسار الدبلوماسي يعفي الولايات المتحدة ويعفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ تهديده. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إلى طهران أتحول ومراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، كيف ينظر في طهران لما جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك؟
2: نعم جعفر، بالنسبة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن ذلك الاجتماع بين الإيرانيين والأمريكيين جرى بوساطة قطرية، ويقول إن الإيرانيين أبلغوا خلاله الأمريكيين بشروطهم بهذه الشروط التي يؤكدها الإيرانيون من فينة لأخرى و تتعلق أساساً برفع الحصار البحري وكذلك إنهاء جميع الأعمال العدائية والاستفزازات، تقول طهران التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء جميع الأعمال العدائية على الجبهة كافة ووقف هذا الحصار، وقف العقوبات الاقتصادية ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. تلك هي شروط الإيرانية للمضي قدما في المفاوضات لإنهاء حالة هذا التوتر وحالة التوتر القائم لا سيما في مضيق هرمز وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية فيه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبعد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة دورتها 81 دور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت له هذه اللقاءات مع عدد من نظرائه في نيويورك، مثلا وزير الخارجية الفرنسي وكذلك وزير الخارجية العراقي. وقد أكد عراقجي على أن الوضع القائم في مضيق هرمز ناجم عن ما يسميه التصرفات الاستفزازية للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، ويقول إن عودة الأمن وعودة الأمن إلى الملاحة وإلى مضيق هرمز وإلى المنطقة رهن بوقف الولايات المتحدة الأمريكية ما تصفها طهران بالأعمال الاستفزازية. تركيا تأكد التي يقدمها الإيرانيون، وكان الإيرانيون قد عربوا أن مع هذه الأعمال عمل الدور 81 المتحدة هي فرصة لشرح تصوري الإيرانيين لتقديم هذه خلال هذه اللقاءات. يؤكد وزير الخارجية الإيراني على المواقف الإيرانية، ويقدم أيضا هذا العتب على عدم لا سيما ما تعلق مثلا بالموقف الفرنسي، وفق ما تنقل وزارة الخارجية الإيرانية خلال لقاء بين عرقجي ووزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بشأن موقف في فرنسا مما تعلق

0: عرضت له إيران خلال الفترة الماضية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية حرب الأربعين يوما. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية وذلك تلك الضغوط التي تمارسها إيران ومحاولات واشنطن دفع مزيد من الدول للمشاركة في إنفاذ هذه العقوبات الاقتصادية، هناك هذه التجليات، هذه الانعكاسات لهذه الضغوط الاقتصادية لا سيما فيما يتعلق بحركة الطيران المدني. هيئة الطيران المدني الإيرانية تؤكد وقف الرحلات صوب مطاري العاصمتين العراقية والعمانية بغداد ومسقط، وتنقل وكالة فارس أيضا أن سلطات أذربيجان أبلغت إيران بوقف رحلات الطيران بين البلدين. تؤكد أيضا الطيران المدني الإيراني أن بعض الرحلات تتواصل باتجاه دول المنطقة لا سيما مثلا باتجاه مطار إسطنبول في تركيا. وكذلك أيضا هناك هذه الأنباء بشأن وهذه المخاوف بشأن هذا التضييق المتواصل على حركة الطيران المدني، لكن هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد تواصل بعض الرحلات لا سيما باتجاه إسطنبول بعد إعلان عن وقف الرحلات باتجاه مطاري بغداد ومسقط.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة، شكرا جزيلا لك. قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن ملف المفاوضات مع إيران بالغ الحساسية حاليا، وإن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية إذا كانت ستقود لاتفاق يحمي مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
2: الرئيس ترامب قال بأنه دائما منفتح على اللقاء، منفتح على الدبلوماسية، ولكن فقط إذا كان هناك الإمكانية لتحقيق اتفاق الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا في المنطقة، فهو جاهز للتكلم عن هذه المواضيع مع كل الأطراف، ولكن من المهم أن نتذكر بأن النظام الإيراني كان المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وعدم الأمن في هذه المنطقة.
1: وفي كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات بين مبعوثيه إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيط القطري تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل آثاره وانعكاساتها على مختلف أنحاء العالم. في تقرير حسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء التطورات والتصريحات الأخيرة.
3: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات جديدة مع وفد إيراني رفيع هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة سي بي أس نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
4: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
3: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبرا أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
5: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية

0: عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
1: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة والاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات. فالأزمة المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
2: معنا في الاستوديو الآن الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أبدأ معك دكتور عباس، هل ما جرى في نيويورك يدعوك إلى التفاؤل بمسار دبلوماسي قادر على إنتاج تسوية؟
3: ليس بالضرورة متفائلا، ولكن ما حدث بالأمس في نيويورك كان مهما للغاية، لأن الجانبين حاولا الحديث عبر الوسيط القطري لتبادل وجهات النظر بشأن الحل الدبلوماسي وماهيته، وكان هناك تبادل للآراء وليس اتفاقية، لذلك علينا أن نتحلى بالحذر. وهناك رسائل مختلفة من الرئيس الأمريكي، فهو من ناحية يحاول أن يتحدث عن إبادة أو صفقة، وهذا قد يكون من عملياته الكلاسيكية في تعاملاته مع المفاوضات مع أي بلد بما في ذلك إيران، ولكن هناك مستوى من عدم الثقة في إيران تجاه الولايات المتحدة، وهناك قلق بأنه هناك بلد يهددك بالتدمير ومحوك عن وجه الأرض. إذن ما هو الضمان بأن هذا البلد لن يهاجمك بعد أن تقدم تنازلات أو تتوصل إلى اتفاقية؟ بالنسبة لإمكانية التوصل إلى أي اتفاقية ذات مصداقية، تتمثل في أنه إذا ما اتفقت على شيء ما اليوم فلن تستطيع الابتعاد والانسحاب منه في اليوم التالي، لذلك علينا أن نكون حذرين. ترامب قال إنه لا يعبأ بالانتخابات، ولكن قال إن الاتفاقية يمكن أن تتم مع إيران بعد الانتخابات، أي أنه يقوم بتأجيل الاتفاقية إلى ما بعد الانتخابات. المسألة هي هل سيحدث شيء ما قبل الانتخابات؟ هذا يثير فكرة وتكهنات بأنه قد يكون هناك تصعيد نشط بين الطرفين أو جولة أخرى من الهجمات على إيران. ولكن بالنسبة للانتخابات، في حالة أن الانتخابات النصفية سوف تكون عاملا في حسابات ترامب فيما يتعلق بالكلفة والمنفعة، فلهذا السبب ربما هذه الاجتماعات أو لقاء القادة الإقليميين بترامب قد يكون يؤثر على الجو، وقد يؤثر أكثر أهمية على سوق الطاقة، فهو تحدث عن قضية الطاقة وتحدث عن هذا الموضوع عدة مرات بالأمس.
2: سيد جون، هل لقاءات نيويورك يمكن أن تشكل نقطة تحول؟
3: أعتقد أن ما عرفناه بالأمس أو بالأحرى شكرا للاستضافة، يسرني أن أكون معكم. عرفنا بالأمس أن هناك مسارين من وجهة النظر الأمريكية، يمكن لإيران أن تختار مسار الحرب، وهذا سوف يؤدي إلى الاستمرار بالحصار من قبل الولايات المتحدة وإمكانية تحركات عسكرية لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز، والآخر وهو مسار مشرق ليس فقط للعالم ولكن أيضا بالنسبة لشعب إيران بالتحديد، وهو أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز وأن تجلس وتبدأ التفاوض بنية حسنة فيما يتعلق بالمواد النووية التي ما زالت موجودة في إيران والسماح لهذا الوضع أن يحل سلميا. أنا لا أعتقد أنه قام بالتهديد بقدر ما هو قام بوضع المسار ووضحه والذي هو متاح للنظام. من المهم وضع ذلك لأنه في مناسبتين خلال الهدنة في شهر أبريل وفي خلال مذكرة التفاهم، النظام وافق على فتح مضيق هرمز ولم يفعل ذلك، وما زال يهاجم السفن التجارية المحايدة التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز. لذلك من المهم للإيرانيين أن ينتهزوا هذه الفرصة، وهو عبارة عن مخرج لهم ومخرج للجميع بما في ذلك الولايات المتحدة، لكي يكون هناك فتح للمضيق والجلوس والمفاوضات. إذن فالرئيس وضح هذا بطريقة جيدة جدا بالأمس.
2: لكن سيد جون، الخيارات التي تتحدث عنها هي ليست جديدة، كان يطرحها ترامب من قبل، ربما الجديد هي نبرة التفاؤل في خطابه هو بإمكانية التوصل لاتفاق قريب.
3: أنا لست متأكدا بأن هذا يدعو إلى التفاؤل، بل هو ربما فرصة للنظام في إيران وللرئيس أن ينتهزوا هذه الفرصة لتوضيح مواقفهم. إذن فهو ليس جديدا، ولكن ما هو جديد هو أن هناك بعض المفاوضات تجري الآن رغم غيابها لمدة من الزمن. لذلك هذا يعطينا فرصة لنفهم أن البلدين في حقيقة الأمر مهتمان بالمفاوضات والتسوية ولإنهاء هذا الأمر بدون المزيد من الصراعات. إذن فالرئيس وضح ذلك. إذن فهذا يعتبر فرصة، والداعي للتفاؤل هو أن هناك فرصة للتفاوض بأن يراها الطرفان.
2: نعم دكتور عباس، هل سنمر لاحقا إلى مرحلة خطوة بخطوة كل طرف يقدم تنازل حتى ينجح المسار الدبلوماسي؟
3: جعفر، أعتقد أن هذه ليست قضية تسلسل، ولكن الفكرة الرئيسية المتعلقة ببنود أي اتفاقية محتملة هي واضحة. النظام الأمريكي لم ينتهز الفرصة عندما كان هناك مفاوضات، وقد كان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاقية، ولكنهم اختاروا إلى أن يبتعدوا عن الاتفاقية لعام 2015. إذن الجانب الأمريكي لم يفهم تماما أو لم يرد أن يتوصل إلى اتفاقية مع إيران آنذاك، بل اختاروا أن يضغطوا على إيران والتي كانت تسير في المسار التفاوضي وتتفاوض مع الولايات المتحدة و تعطي كل الدول حقيقة ما يجري، ولكن الولايات المتحدة بدأت حربا ولم تستمع إلى دول المنطقة، بل سعت وراء مصالحها الخاصة ولم تعبأ بمصالح هذه الدول. إذن فهذه الحرب تأتي على حساب إيران ودول الإقليمية والولايات المتحدة. إن كان الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر يسعى لاتفاقية بجدية أم لا، أو هل هو يسعى إلى أن يقوم بالتصعيد لكي يتجنب أي خلافات قبل الانتخابات النصفية، ولكن في ذات الوقت هو يستمر بالضغوط الاقتصادية ضد طهران. نرى أن حرب الاستنزاف هذه ليست عسكرية فحسب، بل هناك مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية يزورون دولا إقليمية لكي يدفعوها للعدم العمل مع إيران اقتصاديا. إذن فهذا استمر، فيما الولايات المتحدة تدعو إلى الدبلوماسية، وهذا يناقض بل ويقوض هذه العملية. نحن نرى أن إيران في أسبوع تحدثت إلى بيجين ومسقط والدوحة وإسلام أباد، والآن في نيويورك أيضا التقوا مع الوفد الأمريكي. إذن في إيران تقول إنها مستعدة وجاهزة، وهناك إطار سياسي لهذا وهو مذكرة التفاهم، ولكن الجانب الأمريكي يبتعد عن مذكرة التفاهم التي كانت تنفذ. وفي أسبوعين إيران فتحت مضيق هرمز لدرجة 60% من القدرة العادية، وكان من المفترض أن يحدث هذا خلال شهر، ولكن خلال يومين الولايات المتحدة هاجمت إيران. رغم هذا هناك فرصة للعودة إلى تلك المذكرة، ولكن ترامب يريد الحصول على شيء أكثر لكي يروجه للجمهور وخلق انتصار قبل الانتخابات النصفية، ولهذا هو يظهر القضية النووية ويركز عليها. ولكن إن لم يستطع الوفاء باتفاقية سابقة إذن فلا ضمانات بأنه سوف يقوم بهذا في المستقبل في اتفاقيات محتملة.
2: نعم سيد جون، لماذا تصعد الإدارة الأمريكية العقوبات الأمريكية في الوقت الذي تمد يدها للدبلوماسية؟ نتحدث مثلا عن العقوبات على شركات الطيران.
3: دعني أوضح شيئا تحدث عنه زميلي، وهو ما الذي كان يحدث في إيران قبل الحرب. لقد كانت تماطل في المفاوضات، وكان هناك زيادة كبرى في إنتاج الصواريخ باليستية في إيران، وأيضا تحرك في البرنامج النووي الإيراني، وقاموا بنقل ذلك إلى تحت جبل الفأس. إذن الإيرانيون لم يكونوا يتفاوضون بنية حسنة قبيل الحرب. وما رأيناه بالنسبة للعقوبات الاقتصادية هو أنه الآن بوجود هذه الدبلوماسية، فإن خلط كل المواد المتعلقة بالقوة الوطنية، هناك ضغوط عسكرية وهناك تحرك عسكري عند الضرورة، وهناك زيادة في الضغوط الاقتصادية، وهذا يشمل قطاعات كثيرة وكبرى، وليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من دول أخرى أيضا بطلب من الولايات المتحدة ضد إيران. وأيضا يجب أن يتابع هذا كله بالدبلوماسية، بحيث أنك الآن خلقت الشروط للحل الدبلوماسي. إذن كل هذه يجب أن تأتي معا، وهي تأتي معا، وهناك فرصة الآن للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، ولكن هذا يتطلب تحركات بنية حسنة، وخاصة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم كانت تم تجاهلها من قبل الإيرانيين، وما زالوا يهاجمون دولا أخرى في المنطقة ويهاجمون السفن في الخليج بعد أن قاموا بتوقيع مذكرة التفاهم. إذن فالإيرانيون يجب أن يظهروا النية الحسنة.
2: شكرا جزيلا لك الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. كما أشكر الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مع دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران حيز التنفيذ، تبرز معاناة قطاع الطيران المدني الإيراني التي لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات، بل إن كل رحلة باتت تواجه قيودا تتعلق بنقص المحركات وقطع الغيار والوقود والصيانة، ما يزيد من الخسائر ويقلص الوجهات الدولية المتاحة.
4: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا، إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر. خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، ف فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران ماهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
2: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربية تعز. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. ومن هناك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما أحدث التطورات الميدانية في الجبهات المختلفة؟
5: نعم جعفر، خلال الساعات الماضية كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في مثلث جبال كهبوب الاستراتيجية الوازعية وكذلك جبهة قرداد الاستراتيجية في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. وهذه المعركة كانت هي الأبرز حقيقة خلال الساعات الماضية. أركان حرب محور تعز العسكري كان قد أعلن أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على أجزاء واسعة من مديرية الوازعية بعد معارك محتدمة مع جماعة الحوثي. تقول المصادر العسكرية أن جماعة الحوثي مهدت لهذا الهجوم باستخدام كثيف للسلاح المدفعية، ضرب عشوائي طال حتى معظم المساكن وكذلك القرى المحيطة بهذه الجبهة. عقب ذلك هجوم ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 25 عنصرا من جماعة الحوثي وأسرت آخرين، في حين أيضا تقول القوات الحكومية إنها فقدت أو خسرت 4 قتلى في هذا الهجوم. نتحدث عن هذه النقطة الاستراتيجية أو العملية الهجومية للقوات الحكومية في ضوء ما بات يعرف بحرب القمم الجبلية، تحديدا في مربع الوازعية والشمايتين وأيضا جبال كهبوب الاستراتيجية. يبدو أن القوات الحكومية بدأت ما يمكن أن نسميه بضغط عمليات هجوم خاطف لانتزاع بعض القمم التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها، خاصة ونحن نتحدث عن السيطرة تأتي بعد أن كانت القوات الحكومية قد قالت إنها أحكمت السيطرة على جبل نومان وكذلك المشبك الاستراتيجيين في جبهة الوازعية. غير بعيد عن ذلك في جبال كهبوب أيضا كانت القوات الحكومية قالت إنها تصدت لمحاولة تسلل لجماعة الحوثي في هذه الجبهة وإنها مستمرة في استهداف تحصينات وتعزيزات الحوثيين، إسقاط أيضا طائرات مسيرة ما تزال كانت أو كانت تحوم في أجواء جبال كهبوب الاستراتيجية. بالتالي نتحدث عن عملية صراع محتدم بين الحوثيين الذين يحاولون ويستميتون للوصول إلى هذه المرتفعات، سواء عندما نتحدث عن كهبوب أو كذلك المرتفعات في مديرية الوازعية والشمايتين بهدف تثبيت مكاسبهم التي يعني سيطروا عليها من خلال الأيام السابقة. ونحن هنا نتحدث عن الساحل الغربي وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية، إضافة إلى توسيع نفوذهم. ونحن عندما نتحدث عن توسيع نفوذهم فنحن نشير إلى لحج التي تعد البوابة للمحافظات الجنوبية وهي بجانب العاصمة المؤقتة عدن. القوات الحكومية هدفها أيضا في حالة أو من خلال إبقاء الحوثيين في حالة إشغال قتالي مستمر، وهو بطبيعة الحال يقترب إلى كونه استنزاف، خاصة عندما نتحدث عن أن الحوثيين هم من يبادرون في الهجوم في هذه المرتفعات الجبلية. لذلك التقديرات العسكرية الحكومية ترى أن هذه المرتفعات باتت تمثل مصيدة للحوثيين فيما يمكن أن نسميها بحرب استنزاف الذخيرة البشرية للحوثيين والعنصر القتالي الذي يدفع به الحوثيون خلال هذه الفترة، وهم بدرجة رئيسة يعتمدون على ما يسمى بالدفع بالأنساق القتالية المتعددة وسط تغطية نارية كثيفة سواء من قبل السلاح المدفعي أو الطيران المسير. لكن القوات الحكومية هي بطبيعة الحال تصد هذه الهجمات بشكل مستمر، وتقول القوات الحكومية إن الحوثيين فشلوا في إحداث اختراق لتأمين هذه المرتفعات الجبلية وبالتالي تأمين سيطرتهم على الساحل الغربي. وعندما نتحدث عن الوازعية فنحن نتحدث عن ظهر جبلي مهم لكل الشريط الساحلي الذي وصل إليه الحوثيون، بالتالي هناك أبعاد وأهداف متعددة لحالة القتال في الريف الجنوبي والريف الغربي وكذلك في جبال كهبوب الاستراتيجية. إذا ما انتقلنا كذلك خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز، نتحدث أيضا عن اشتباكات ومحاولات تسلل شملت كل محاور القتال في محافظة مأرب الشمالية الجنوبية والغربية، مع استمرار القوات الحكومية في دك وكذلك قصف تحصينات وتعزيزات واستهداف عناصر الحوثيين في مختلف محاور القتال. نتحدث أيضا عن الجوف التي القوات الحكومية قالت إنها مستمرة في استهداف تحصينات وتعزيزات الحوثيين تحديدا في مركز الحزم، مركز في منطقة الحزم أو مدينة الحزم مركز المحافظة. إنسانيا الوضع يتدحرج يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى. نتحدث عن تحذير الذي أصدرته المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وقالت إن النازحين في اليمن سيصلون خلال الشهر المقبل إلى أكثر من 230 ألف شخص في ظل توسع رقعة القتال وكذلك في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية لهؤلاء النازحين الذين يتركزون الجزء الأكبر منهم في مدينة تعز وأريافها. جعفر،
2: شكرا جزيلا مراسلة الجزيرة مها علي من تعز. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. ما أهمية الجبهات المشعلة في تعز حاليا؟
6: هذه هي في تأتي يعني المواجهات فيها والاشتباكات في نطاق التثبيت وجود أو استعادة مواقع. كل طرف لديه هدف من إشعال هذه الجبهة ويسعى لتحقيقها. الحوثيون بعد أن دخلوا الساحل غرب تعز وتمكنوا من دخولهم إلى المخا حتى باب المندب وجزيرة ميون، يحاولون قدر الاستطاعة أن يحموا ظهرهم بالجبال أو المرتفعات الحاكمة التي هي تطل على بحر الأحمر وما فيه من جزر وحركة ملاحة وغيرها، أيضا بما يطل على خطوط مواصلات ووصل بين المحافظات المختلفة خاصة بين عدن وتعز ولحج. الآن المعارك أغلبها صارت فعلا كما ذكرت زميلتنا معارك محاولة سيطرة على المرتفعات الحاكمة. الحوثيون يشعرون أنهم دخلوا السهل الساحلي لكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا سيطرتهم على هذا السهل الساحلي ما دامت المرتفعات ليست بأيديهم، بل صارت هذه المرتفعات أشبه ب يعني قنص واصطياد لقواتهم المكشوفة أمام الجبال المرتفعة. فهم الآن يحاولون منذ 10 أيام في جبال كهبوب أو سلسلة جبال كهبوب، حاولوا أكثر من مرة لكنهم لم يحققوا أي اختراق في خريطة السيطرة في هذه الجبهة. وجبل كهبوب أهميته أنه يربط خط الصبيحة بباب المندب، وهذا خط مهم واستراتيجي، أيضا يطل على باب المندب مباشرة أو البوابة الشرقية بالنسبة للباب المندب إلى وأيضا السواحل والحركة الملاحة.
2: ماذا عن جبل قرفان الذي يشار إليه؟
6: هذا جبل أمس استعيد وهو جبل مهم لكنه ليس في نفس المحور كهبوب، هو في محور الوازعية ومهم جدا لأنه يطل على الشمايتين وبني عمر ويمنح قوة نارية لمن يسيطر عليه بالضغط على الحوثيين الذين هم يتحركون في هذه الجبهة ويتحركون بإمدادات باتجاه الساحل أو بنقل بعض العتاد. هذا الجبل يعطي فرصة للذي يسيطر عليه بقطع هذه الإمدادات واستنزافها. ولذلك نلحظ من أمس إلى اليوم إلى فجر اليوم يحاول الحوثيون بقصف مكثف استعادة هذا الموقع الذي سقط فيه. صحيح هو أهميته تكتيكية أكثر من أهمية استراتيجية في العمل العسكري، لكنه يظل نجاح القوات الحكومية باستعادة قرفان هو ضمن إطار جرداد، يعني حرض جرداد المنطقة هذه، لكنه يدفع بالضغط الشديد على الإمدادات الحوثية وأيضا يساعد القوات الحكومية أنها تتحرك في هذه الجبهة بأريحية.
2: أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في مناطق بنابلس وطول كرم وجنين وقلقيلية، كما شرعت قوات الاحتلال في هدم غرف سكنية في قرية جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل. بدورها قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال هدمت منشآت صناعية في بلدة جبع شمال شرقي القدس. ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، دعنا في صورة آخر التطورات والأنشطة الإسرائيلية.
7: تحية لك جعفر. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم المباني والغرف السكنية في قرية جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل، وهذه القرية الثالثة التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها كاملة وتسويتها بالأرض بعد أن كانت قد هدمت في وقت سابق قرية الفخيت والتبان بمسافر يطا وإعلانها مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة. رئيس مجلس قروي مسافر يطا أكد للجزيرة بأن ما يجري هو مخطط واضح لتهجير السكان من هذه التجمعات السكانية البالغ عددها 24 تجمع سكاني يقطن في هذه التجمعات السكانية حوالي 4000 نسمة. المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجيرهم حسب رئيس المجلس ليست فقط عمليات الهدم وإن كانت سياسة جديدة تتبعها في مناطق مسافر يطا، بقدر ما هي أيضا التضييق على السكان من خلال الأنشطة الاستيطانية، الاقتحامات المتكررة، الاعتداءات المتواصلة وسياسة الاستيطان الرعوي والبناء بناء البؤر الاستيطانية في عدد من المناطق بمسافر يطا جنوب الخليل. عمليات الهدم لم تقتصر فقط هذا الصباح في جنبا، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنشآت الصناعية في بلدة جبع شمال شرق القدس، وهي ذات المنطقة التي شهدت أمس أيضا عمليات تجريف واسعة كانت نفذتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يأتي جعفر أيضا بمعزل عن سلسلة الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، تركزت في عدد من قرى وبلدات طول كرم ونابلس شمالي الضفة الغربية وكفر قليل أيضا في قلقيلية شمالي الضفة الغربية، إضافة أيضا إلى اقتحام عدد من المناطق في رام الله وسط الضفة الغربية وكذلك مناطق في بيت لحم والخليل. كان هناك اقتحام في الخليل لمخيم العروب شمال الخليل الذي يشهد منذ عدة أيام أيضا اقتحامات متواصلة ليلا ونهارا مع عمليات دهم واعتقالات تنفذها قوات الاحتلال في المخيم، إضافة أيضا إلى اعتداءات المستوطنين. كان هناك إطلاق نار من قبل مستوطنين هاجموا قرية دير دبوان قضاء رام الله، إضافة إلى جولات استفزازية كان مستوطنون نفذوها في رابا بجنين شمالية الضفة الغربية وفي قرية قواويس بمسافر يطا جنوب الخليل، كان المستوطنون نفذوا أيضا جولة استفزازية لسكان المنطقة فجر وصباح هذا اليوم. هذه التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية سواء تلك المتعلقة بعمليات الهدم أو حتى الاقتحامات واعتداءات المستوطنين أيضا هي تأتي في ظل التحذيرات المستمرة والمتواصلة من تفاقم الأوضاع سوءا في الضفة الغربية وما يجري ميدانيا من اقتحامات وعمليات هدم ودهم لمنازل الفلسطينيين لا تلقي بظلالها فقط على الواقع الحياة اليومي للفلسطينيين وإن كان ذلك مهم خصوصا موضوع الحواجز والإغلاقات، بل هذا يلقي بظلاله أيضا على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. الضفة الغربية تعيش وضع ميداني صعب يلقي بظلاله اقتصاديا وأيضا العقوبات المفروضة والرواتب وكل هذه التفاصيل التي تلقي بظلالها بالتأكيد على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. إليك جعفر.
2: شكرا جزيلا من الخليل منتصر نصار مراسل الجزيرة. في تطورات الملف الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة في البحر الأسود ومصنع لتخزين وإنتاج المسيرات في منطقة كييف. وفي أوكرانيا أعلنت سلطة الموانئ مقتل قبطان سفينة ترفع علما أجنبيا في البحر الأسود إثر هجوم روسي، كما أفادت هيئة الطوارئ بإصابة عدد من الأشخاص في غارات روسية على خاركيف وزابوروجيا وكييف. وكانت هجمات روسية مكثفة أصابت مساء أمس خزانات وقود في العاصمة. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أبدأ معك أسد الله لترصد لنا أحدث التطورات وما

0: صدر عن السلطات الأوكرانية.
1: نعم جعفر، بحسب هيئة الأركان الأوكرانية، روسيا هاجمت مواقع مختلفة في أوكرانيا ب 161 طائرة مسيرة، وتم اعتراض 122 منها. هذا يعني أن 39 طائرة مسيرة أصابت أهدافها في الداخل الأوكراني. نحن الآن في واحد من هذه الأهداف في محطة وقود. دعني أبدأ معك بهذا الجسد هنا، هذا الجسم، هذا هو جسم الطائرة المسيرة الروسية التي ضربت هذه المحطة للتزود بالوقود. هذه طائرة من نوع جيران 5، أي الجيل الخامس للتطوير الروسي لطائرات شاهد الإيرانية المسيرة. هذه الطائرة ذات قدرة تدميرية كبيرة للغاية، وبالتالي هي دمرت محطة الوقود تقريبا بالكامل، بالرغم من التحصينات الموجودة في هذه المحطة. كما ترى حجم التدمير كبير. نسمع الآن بعض المضادات الأرضية جعفر، هذا يعني أن هناك هجوما جاريا الآن بمسيرات روسية ربما في مكان آخر. هذه المحطة واحدة من محطتين تم تدميرهما في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة إلى عدد غير قليل من المستودعات، المخازن والمباني الإدارية والخاصة للشركات الخاصة. بحسب عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، هذه الهجمات الروسية المكثفة نتج عنها 3 مصابين، 2 منهم في حالة حرجة للغاية بحسب العمدة، وتم نقل المصابين 3 إلى المستشفى. هذه الهجمات الروسية المكثفة لم تقتصر على كييف، كانت هناك هجمات أيضا في خاركيف، لدينا 8 مصابين، في هجمات على بنايات سكنية، لدينا هجمات على زاباروجيا على الأقل مصابان هناك، ولدينا هجمات على مستودعات للبنى التحتية سيما للسكك الحديدية ومستودعات الغذاء في جيتومر وأيضا في أوديسا، ومنشآت للبنى التحتية ربما للميناء في أوديسا مرة أخرى. هذا التكثيف للهجمات الروسية وهذه الإصابة في خزانات الوقود تعكس تصعيدا كبيرا في الهجمات الروسية، ربما في الكم أكثر منها في النوع. لأول مرة منذ فترة كبيرة تفشل أوكرانيا في اعتراض هذا القدر من الطائرات المسيرة. تقريبا 30% من الطائرات الروسية عبرت الدفاعات الجوية إلى أهدافها في الداخل الأوكراني. هذا يتزامن مع وجود الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في نيويورك، حيث التقى بعدد من قادة العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم مناقشة ما يسمى بهدنة الطاقة التي قد تشمل أماكن كهذه. جعفر
0: من كييف، مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أتحول إلى موسكو ومراسل الجزيرة أمير درغامي، كيف ترصد لنا التطورات وأحدث ما صدر عن موسكو؟
2: جعفر، يبدو من خلال بيانات وزارة الدفاع أن الجيش الروسي الآن يكثف هجماته بشكل متواصل، بينما كانت في السابق تقتصر على القصف الليلي وفي ساعات الصباح الأولى. الآن أصبحت المسيرات والصواريخ لا تتوقف عن ضرب الأهداف التي تقول وزارة الدفاع الروسية بأنها تخدم المجهود الحربي الأوكراني، كل ما له علاقة بالتصنيع العسكري أو مد القوات الأوكرانية سواء بالسلاح أو بالوقود. وهذا بدأ واضحا من خلال بنك أهداف الضربات الروسية المتواصلة حتى الآن، بحسب طبعا وسائل الإعلام الروسية وبحسب الزميل أسد الله قبل قليل في كييف. تقول الوزارة بأنها استهدفت مخازن لقطع غيار الطائرات المسيرة في كييف، بنى تحتية في الموانئ في أوديسا، سفينة تنقل شحنات ذات طابع عسكري إلى القوات الأوكرانية في عرض البحر الأسود، قبالة ميناء أوديسا، إضافة إلى مستودعات للذخيرة والأسلحة وخزانات للوقود. كل هذه الضربات يبدو أن روسيا تحاول أولا يعني استهلاك الدفاعات الجوية الأوكرانية كما يبدو واضحا خلال إرسال أعداد كبيرة جدا من الطائرات المسيرة، ثم استخدام الصواريخ الباليستية لتدمير تلك المنشآت. طبعا وزارة الدفاع اليوم تحدثت عن أن دفاعاتها أسقطت في المقابل أكثر من 520

0: 20 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من روسيا. وسلطات إقليم بيرم قالت إن مدنيا قتل متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم أوكراني بالمسيرات في 19 من هذا الشهر. وأيضا سلطات مقاطعة كورسك الحدودية مع روسيا تحدثت عن وقوع إصابات جراء هجمات أوكرانية متفرقة بالمسيرات. سياسيا الكريملين يرى بأن تشديد الرئيس الأوكراني على مطالباته بوقف إطلاق النار يدل بحسب الكريملين على أن الأوضاع الميدانية والاقتصادية في أوكرانيا متدهورة، وهذا يزيد الضغط على الجانب الأوكراني، ورأى بأن أوكرانيا تعلم جيدا ما يجب القيام به من أجل الدخول في اتفاقية أو تسوية مستدامة لهذا الصراع.
1: من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، شكرا جزيلا. يتوجه اليوم الناخبون في المغرب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب والغرفة الأولى للبرلمان المغربي في انتخابات يتنافس فيها 28 حزبا. وقبيل سريان الصمت الانتخابي منتصف الليلة الماضية، كثف مرشحو الأحزاب السياسية حملاتهم في هذه الانتخابات 12 في تاريخ البلاد منذ استقلالها. من أحد مراكز الاقتراع في الرباط ينضم إلينا مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. المختار، كيف ترصد لنا المشهد الانتخابي في ساعاته الأولى؟
2: إذن بالفعل جعفر، مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها على الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي هنا في الرباط وبقية المدن المغربية، وهي العملية التي ستستمر إلى الساعة 7:00 مساء. الآن سنعطيكم نبذة كيف تتم هذه العملية. هنا توجد ونحن نتواجد للإشارة في ثانوية الحسن الثاني. هنا في هذا المكتب توجد لوائح المسجلين الذين يسكنون في هذه المنطقة والذين من المفروض أن يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع قبل أن يدخلوا إلى هذا الفصل، ونحن الآن نتواجد في هذه المؤسسة التعليمية. هذا الفصل سيدخل الناخب لتسلم أول شيء اللائحة الانتخابية قبل أن يدخل إلى معزل شفاف من جهة واحدة، تفاديا لأي عملية تصوير لتلك اللائحة المختارة قبل أن يقوم بالتصويت في الصندوق الشفاف. وزارة الداخلية ومع توالي الساعات ستصدر بيانات لنسب المشاركة، وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع مع توالي الساعات، خصوصا مع خروج الموظفين من الدوام. رئاسة الحكومة المغربية دعت جميع مدراء المؤسسات العمومية وأيضا مسؤولي القطاع الخاص إلى تشجيع الناخبين على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع للتصويت. شاهدنا خلال الساعات الماضية خصوصا قبيل منتصف الليل اشتداد الحملة الانتخابية، والتي استمرت بالتحديد إلى منتصف الليل. الأحزاب السياسية حاولت خلال الساعات الأخيرة تكثيف حملاتها وإقناع الناخبين بضرورة التصويت على مرشحيها، وهو سباق محموم بين الأحزاب من أجل تصدر المشهد السياسي هنا في المغرب. الذي يتصدر المشهد السياسي في هذه الانتخابات يكلفه العاهل المغربي بتشكيل الحكومة وقيادة التحالف الحكومي خلال الفترة القادمة، خلفا للتحالف الذي يقوده الآن حزب التجمع الوطني للأحرار بمشاركة كل من الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال جعفر.
1: شكرا جزيلا من الرباط المختار العبلاوي مراسل الجزيرة. للتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية، نتابع العرض التالي.
3: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا. تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
1: في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما قال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته ليلة أمس بنيران قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ضعنا في صورة آخر التطورات لا سيما العمليات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق مختلفة.
4: جعفر، حقيقة التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف وينتشر على مناطق عديدة في القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. آخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت قبل ساعة من الآن، حيث نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة مدنية في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس. وهذه الغارة خلفت حتى الآن 2 من الشهداء بالإضافة لعدد من الجرحى، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف باتجاه مستشفى ناصر. مستشفى ناصر أعلن بأن عدد عدد أيضا من الجرحى الذين وصلوا إليه وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الشهداء في أي لحظة نظرا لخطورة حالة هذه الحالات التي وصلت إلى مستشفى ناصر. الغارة كانت مباشرة وفي منطقة ممتلئة تماما بالمواطنين وقت تنفيذ الطائرات المسيرة الإسرائيلية وإطلاقها الصواريخ بشكل مباشر على المركبة التي كانت تسير بشكل اعتيادي في الشطر الغربي لمدينة خان يونس. ولكن ونحن نتحدث عن مدينة خان يونس فيها المناطق الشرقية أيضا تتعرض ما بين حين وآخر لعمليات إطلاق نار بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين وباتجاه منازل المواطنين الذين يقطنون على تخوم الخط الأصفر، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية. صباح اليوم أيضا مستشفى ناصر أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه والتي أصيب فيها مساء الأمس جراء طلقات نارية أطلقها الجنود الإسرائيليين هناك. ولكن هنا في المحافظة الوسطى شرق مخيم البريج أيضا القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك تطلق نيرانها ما بين حين وآخر باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير بلح، أعلن المستشفى قبل قليل عن استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها. المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل جعفر تتعرض وباستمرار لعمليات إطلاق نار مباشر سواء من عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر أو حتى عبر الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتش التي تحلق على علو منخفض كما حدث صباح اليوم شرق دير البلح وتقوم بفتح نيرانها بشكل مباشر. الناس في تلك المناطق الشرقية تسكن بداخل خيامها أو حتى داخل منازلها التي تم قصفها في السابق، لا يوجد لها مأوى في المناطق الغربية للقطاع، ما بين حين وآخر أيضا تسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن عمليات إطلاق قذائف مدفعية باتجاه منازل المواطنين وأيضا المناطق المتاخمة للخط الأصفر.
1: أشكرك جزيلا من دير البلح في قطاع غزة مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. هذه التغطية متواصلة معكم وتلقاكم على رأس الساعة بعد قليل رنيم بوخزان.
5: شكرا لك جعفر، ومستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ووتكوف حضرا الاجتماع. وقال ووتكوف أن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. في الجانب الآخر قال وزير الخارجية الإيراني أن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران قالت وكالة فارس الإيرانية أن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. في غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مخيم البريج وخان يونس. إذن البداية من الملف الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذن أحمد نبدأ معك، التحركات تحصل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ما هي آخر المواقف العائدة للمسؤولين الأمريكيين؟
6: رنيم، هذه التحركات التي تجري في أروقة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة واجتماعاتها السنوية هي محاولة أمريكية للعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي بعد أن كانت عزفت عن هذا المسار على مدى الأسابيع الماضية بحجة أن إيران ليست موثوقة، وأنه كلما تم الاتفاق مع الإيرانيين على مسألة ما يقوم جانب داخل إيران بمحاولة إفشال هذا الاتفاق. وهذه كانت فحوى تصريحية تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين. الآن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن صفقة ممكنة مع إيران، وهو كان قد تحدث عن هذا أيضا في خطابه أمام الجمعية العامة، وأرفقه بتهديد من أنه إذا لم تتم هذه الصفقة التي من شأنها

0: يثبت جديته هذه المرة في التوصل إلى اتفاق. هذا التعويل الأمريكي رنيم على المسار الدبلوماسي مرة أخرى، واختبار ما إذا كانت عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري على المواني الإيرانية والتلويح والاستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى قد أدت إلى نوع من الليونة في المواقف الإيرانية والاستعداد الإيراني لتقديم تنازلات تسد الفجوة بين الموقف الإيراني والمطالب الأمريكية. هل الجانب الأمريكي الآن يختبر هذا المسار مرة أخرى ويتوقع مزيد من المحادثات، كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة منفتحة على مزيد من اللقاءات والمحادثات مستقبلا عبر الوسطاء أو حتى بشكل مباشر مع الجانب الإيراني لاستكشاف ما إذا كانت إيران مستعدة هذه المرة للوصول إلى اتفاق والالتزام به، خصوصا وأن الجانب الأمريكي حسب مساعد لوزير الخارجية تحدث للجزيرة يسير الآن ناقلات النفط وسفن الشحن عبر المسارين الذين دشنهما للخروج أو عبور مضيق هرمز، وأنه منذ تدشين هذين المسارين تمكنت الولايات المتحدة من تأمين عبور مليار برميل نفط عبر هذين المسارين، أي أن الولايات المتحدة تريد القول من أن ورقة مضيق هرمز لم تعد بيد إيران وأنها هي قادرة الآن على تأمين عبور شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز باتجاه الأسواق العالمية، وعليه يجب على إيران أن تقدم تنازل. وكان مساعد وزير الخارجية واضحا في تصريحاته للجزيرة من أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي تسوية تعطي إيران السيطرة أو إدارة مضيق هرمز في المستقبل.
1: شكرا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة لاستطلاع آخر المواقف الإيرانية، تفضل.
2: نعم رنيم، هناك هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية للوزير عباس عرقجي وللمتحدث أيضا باسم الوزارة إسماعيل بقائي. يؤكد إسماعيل بقائي هذا اللقاء، هذا الاجتماع بين الإيرانيين والأمريكيين، يقول إنه جرى بوساطة بتسيير وتسهيل من دولة قطر، ويقول إن هدف ذلك الاجتماع كان إبلاغ الشروط الإيرانية للطرف الأمريكي. يؤكد إسماعيل بقائي أن من بين الشروط الإيرانية وقف الحرب الأمريكية، وقف جميع الاعتداءات والحرب على كافة الجبهات، يقول وإنهاء الحصار البحري والضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يؤكد الوزير عباس عرقجي وخلال هذه اللقاءات التي يعقدها مع عدد من وزرائه على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوضع في مضيق هرمز، الوضع القائمة في المنطقة، الاضطراب في حركة الملاحة وغيرها من الظروف الراهنة في المنطقة ناجبة عن التصرفات العدائية للولايات المتحدة. يقول عباس عرقجي ويؤكد أن عودة الأمور إلى طبيعتها، عودة الأمن إلى الملاحة، رهن ومشروط بأن تقفل الولايات المتحدة الأمريكية ما تسميه طهران كل تلك الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها تجاه إيران، بما فيها العقوبات الاقتصادية، بما فيها الحصار البحري، بما فيها كذلك الاعتداءات العسكرية والتهديد بها. يؤكدها الإيرانيون أنهم أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشروط، وكانوا قبل بضعة أيام أكدوا أن الوسطاء، لا سيما الوسيطين القطري والباكستاني، يواصلون هذه المشاورات مع طهران، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار هذه الوساطات، في إطار هذه الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر وكذلك دولة باكستان. وشهدنا خلال الأيام الماضية هذه الاتصالات الهاتفية لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع عدد من المسؤولين في المنطقة، وكان قبل أن يحل بنيويورك وهو في طريقه نحو الولايات المتحدة قد حط الرحال بالدوحة. إذن هناك هذه الجهود الدبلوماسية وهناك هذه الجهود ومحاولة الوساطة التي يبذلها الوسطاء، والتي أسفرت مؤخرا عن عقد هذا الاجتماع في نيويورك، والذي قال الإيرانيون إنهم أبلغوا خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بشروطهم فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية بتأثيرها، وبمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية إشراك واصطفاف أكبر عدد ممكن من الدول معها في إنفاذ هذه العقوبات الاقتصادية. هناك هذا الضغط الذي يتواصل على قطاع الطيران المدني، شهدنا هذه الإعلانات خلال الساعات الماضية البارحة من طرف هيئة الطيران المدني في إيران، هذا الإعلان عن أن الرحلات الجوية صوب مطار

0: بغداد ومسقط ستتوقف. وكذلك كان هناك هذا الإعلان الذي تقوله وكالة فارس للأنباء أن أذربيجان بلغت الطرف الإيراني بأن الرحلات الجوية بين البلدين ستتوقف، لكن هيئة الطيران المدني في إيران تؤكد استمرار بعض الرحلات باتجاه بعض العواصم والمدن الأخرى مثل الرحلات المتجهة إلى مدينة إسطنبول في تركيا.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع جميع شركات الطيران الإيرانية في أي مكان في العالم بدءا من اليوم، وإلا سيطردون من نظام الدولار. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. كما أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية.
2: بأجنحة مثقلة بجراح العقوبات والزمن حلق قطاع الطيران المدني الإيراني على مدى عقود. 40 شركة طيران تعمل في القطاع المنهك، تتنوع بين شركات تجارية كبرى مثل النقل الوطني إيران إير وشركة مهان إير وشركات شحن وناقلات أصغر يخضع معظمها لعقوبات. تمتلك إيران نحو 300 مطار بين مدني وعسكري ومشترك، منها نحو 60 مطاراً رئيسياً أبرزها مطار الإمام الخميني ومهرابات في طهران تقدم خدمات تجارية ودولية. يبلغ إجمالي عدد الطائرات المدنية المسجلة نحو 340 طائرة، عدد كبير منها أخرجته العقوبات من الخدمة، لذلك لا يزيد العامل منها عن 200 طائرة. المطارات الإيرانية الكبرى تشهد آلاف الرحلات سنوياً، لكن عدد الركاب خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز 20 مليوناً سنوياً على الخطوط الدولية والداخلية. قطاع حيوي يعتمد عليه ملايين الإيرانيين، يواجه اختبارات هيكلية يومية وسط حصار تقني جعل متوسط عمر أسطوله يتخطى 20 عاماً، مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب13 عاماً فقط، ما حول ورش الصيانة المحلية إلى ساحة معركة يومية لابتكار الحلول وقطع الغيار وإبقاء الطائرات في الأجواء. وبأسطول تشغيلي محدود صمدت شركات الطيران الإيرانية لربط البلاد بالعالم على شبكة وجهات انحصرت جغرافيا في محاور إقليمية رئيسية مثل دبي وإسطنبول وبغداد وأقصاها بيجين وكوالالمبور. لكن هذه الشرايين باتت اليوم في مرمى نيران أوسع قد تجبر الأجنحة الإيرانية المثقلة على تنفيذ آخر هبوط اضطراري لها. فالضربة التي يصفها البعض بالقاضية جاءت على لسان وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تكتفي باستهداف الطائرات الإيرانية بل أشرعت سلاح العقوبات الثانوية، وهي معاقبة كل من يتعامل مع قطاع الطيران الإيراني من أي مكان بالعالم، أي مطار أو أي مزود خدمات يقدم الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع تذاكر الناقلات الإيرانية سيطرد فوراً وبشكل تلقائي من نظام الدولار العالمي. ورغم خبرتها تاريخياً في إيجاد بدائل التفافية، فإن دخول بيجين في مباحثات الامتثال مع واشنطن يهدد بتضييق الخناق بشكل غير مسبوق على طهران. موقف أمريكي أخير يضع قطاع الطيران الإيراني أمام سيناريوهات قاتمة، الأقرب وربما الأسوأ فيها يهدد بشلل تام للرحلات الدولية المتبقية وبحصر الملاحة الجوية في إيران على الأجواء الداخلية، ما يعني عزلة جوية شبه كاملة مع كلفة اقتصادية باهظة. وهكذا بين التحدي التقني والمقصلة المالية الأمريكية يوشك الطيران المدني الإيراني على دخول المجال الجوي الأكثر خطورة في تاريخه ما لم يطوي الطيران العسكري أجنحته وتتوقف الحرب.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من محيط مطار مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. نبدأ معك عمر ومع مشهد الطيران في طهران.
3: نعم، دخل حيز التنفيذ العقوبات الجديدة على الطيران الإيراني بحسب هيئة الطيران المدنية الإيرانية، فقد توقفت الرحلات الجوية الإيرانية باتجاه العاصمة العراقية بغداد والعاصمة العمانية مصر.

0: فقط، وأضاف أنه يجري العمل لأجل تحويل الرحلات التي كان مقررا اتجاهها نحو بغداد إلى مدينة النجف في العراق. كذلك كان هناك إعلان سابق من قبل شركة ماهان الإيرانية للطيران بأنها علقت خلال الأيام الماضية رحلاتها إلى كل من تركيا، إسطنبول وأنقرة، فضلا عن مسقط أيضا. يضاف إلى ذلك أن وكالة أنباء فارس كذلك تحدثت يوم أمس عن تعليق الرحلات الجوية نحو أذربيجان، العاصمة الأذربيجانية تحديدا باكو. لكن لا تزال توجد أو يوجد هناك بعض الغموض حول مصير الرحلات الإيرانية نحو دول أخرى على رأسها الإمارات العربية المتحدة، الصين، تايلاند وبعض الدول الآسيوية. كان هناك دائما تسيير للرحلات، حتى اللحظة لا يوجد إعلان واضح من قبل طهران حول مصير هذه الرحلات المتوجهة إلى تلك الدول. هذا الإجراء الأمريكي يطال نحو 27 شركة طيران إيرانية على رأسها شركة الطيران الإيرانية الرسمية إيران إير، كذلك هما ماهان للطيران، شركات قشم إير والعديد من الشركات الإيرانية باتت أداء أمام مأزق حقيقي. سابقا كانت العقوبات الأمريكية تطال مسائل تتعلق بقطع الغيار، الصيانة، التزود بالوقود أو حتى خدمات الهبوط في بعض المطارات، لأن الآن نحن أمام حظر كامل أو شبه كامل حتى الآن على حركة الطيران الإيرانية الدولية. وهذا الأمر في الحقيقة من شأنه أن يزيد المصاعب الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني، لأننا بعد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية اعتمدت طهران صحيح على المنافذ البرية لعملية الاستيراد والتصدير، لكن الآن أيضا جزء من عملية الاستيراد والتصدير كانت تتم عبر الطيران. هذا الأمر أمام عوائق جديدة، فضلا عن أن حركة المسافرين الإيرانيين نحو العالم الآن تواجه ضغوط كبيرة، مصاعب جديدة، نظرا حتى أن الخطوط الدولية كشركة الطيران القطرية أو الشركة الألمانية والإماراتية والتركية كانت قد علقت رحلاتها منذ الحرب، وكثير من هذه الشركات لم تعد للعمل في إيران. لذلك الآن هناك صعوبات أمام حركة الطيران للمسافرين الإيرانيين نحو الخارج، وهناك أيضا بطبيعة الحال من يريدون العودة إلى البلاد من الخارج، والآن يتوقع أن يكون هناك ضغط على المنافذ البرية لأنها باتت هي البديل الوحيد أمام المسافرين وربما حركات الشحن الإيرانية. يضاف أيضا إلى ذلك أن هذا الأمر يزيد من أسعار ربما التذاكر للمسافرين، ومن شأنه أن يزيد من المتاعب الاقتصادية للمواطن الإيراني الذي كان يعيش في الحقيقة فترة صعوبات اقتصادية خلال الفترة الماضية. حتى أن قطاع الطيران تأثر بشكل كبير خلال فترة الحرب، حيث تحدثت وزيرة الطرق الإيرانية عن أن 100 طائرة مدنية قد تعرضت خلال عمليات للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وأن 8 طائرات منها قد تعرضت للدمار بشكل كامل. والأسطول الجوي المدني الإيراني هو قليل، لا يتجاوز عشرات الطائرات الفعالة النشطة، نظرا لأن العديد من هذه الطائرات باتت خارج الخدمة بسبب العقوبات، عدم توفر قطع الغيار. أسطول قديم يعود إلى زمن ما قبل الثورة الإيرانية، أي قبل نحو 47 عاما. لذلك نتحدث عن أسطول قديم الآن يواجه عقوبات جديدة، حظر جديد، منع للطيران إلى خارج البلاد. هذا من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
1: شكرا لك عمر هواش. ونتحول إلى محيط مطار مسقط مع مراسل الجزيرة سمير النمري أيضا لاستطلاع الإجراءات التي اتخذت هناك مع انضمام مطار مسقط ومطار بغداد، ومع التزامهما بعدم التعامل مع شركات الطيران الإيرانية. تفضل سمير.
2: نعم رنيم، حتى هذه اللحظة لم تعلق السلطات العمانية بشكل رسمي حول هذا الإجراء، وكل ما هو متداول جاء من الجانب الإيراني. لكن وفق مصادر هنا ومصادر دبلوماسية إيرانية تحدثت إلينا، فإن التعليق تم بالفعل لكل الرحلات الإيرانية. كانت هناك نحو 5 شركات إيرانية تقوم برحلاتها بين مدن شيراز وطهران وقشم إلى هنا إلى مطار مسقط، بالإضافة أيضا إلى هناك أيضا شركتين عمانيتين كانت تسير رحلات إلى العاصمة الإيرانية.

0: وكذلك إلى شيراز. بحسب هذا المصدر كان هناك نحو 60 رحلة قبل الحرب بين الشركات العمانية والإيرانية، علقت الشركات العمانية رحلاتها مع بدء الحرب ولم تستأنف ذلك، بينما واصلت الشركات الإيرانية تسيير رحلاتها إلى مطار مسقط بواقع نحو 30 رحلة أسبوعيا، وهو ما يعني أنها كانت تقل آلاف من الركاب والمسافرين. كان هناك المسافرين القادمين من هنا، المغادرين من هنا من مسقط العمانيين، كانوا يذهبون إلى المدن الإيرانية للعلاج وكذلك أيضا للسياحة، بينما هناك أيضا جالية إيرانية كبيرة موجودة في سلطنة عمان، وكانت المطار العماني، مطار مسقط العماني، هو منفذ رئيسي لعبور الترانزيت أيضا للرحلات المسافرين الإيرانيين. ربما في الساعات القادمة تصدر هيئة الطيران المدني العمانية التي هنا تقف في الخلفية بيان حول هذا الأمر، وإن كانت السلطات العمانية تتحفظ في مثل هذه الأمور. على الصعيد السياسي في هذا الموضوع تحديدا، كانت العلاقات العمانية الإيرانية على الدوام علاقات وطيدة جدا، كانت المطارات العمانية مفتوحة للشركات الإيرانية، حتى في أزمة الحرب أو في أيام الحرب الأولى لجأت الطائرات الإيرانية للمطار مسقط وظلت هنا حتى انتهاء الحرب، وذلك خوفا عليها من القصف الأمريكي والإسرائيلي.
1: شكرا لك إذن سمير النمري، كنت معنا من محيط مطار مسقط. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب باب المندب غربي تعز. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. وللمزيد حول الوضع الميداني ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. إذن محمد، كيف يبدو المشهد لديك؟ إذن بانتظار يجهز الاتصال مع الزميل محمد، ننتقل إلى الزميلة سلام خضر لمتابعة آخر التطورات الميدانية في جبهات ومحاور الاشتباكات والقتال على شاشة تفاعلية. إليك سلام.
2: رنيم، رقعة القتال تشمل عدد من المحافظات في اليمن، في الجوف، في مأرب، في البيضاء، ولكن الجبهة الأكثر اشتعالا حاليا وربما الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية تبقى جبهة تعز. جبهة تعز مهمة لأن بعض القمم وسلسلة الجبال تعتبر امتدادا استراتيجيا لمضيق باب المندب، لا سيما عند النقاط المتعلقة بجبل جرداد. القوات الحكومية أعلنت صباح اليوم أنها بمساندة القوات التي تقاتل إلى جانبها تمكنت من استعادة السيطرة على جبل قرفان، وهذا الجبل في الحقيقة هي مجموعة من التلال الحاكمة واستراتيجية التي تعتبر امتدادا طبيعيا لجبال جرداد. وإلى عند سفح هذه القمم الجبلية المرتفعة هناك الوازعية. الوازعية هي سهل منبسط، وبالتالي من يسيطر على المنطقة المرتفعة في جبل جرداد يكون له اليد العليا ميدانيا على المنطقة المنبسطة من الوازعية إلى ذباب، وهذه المناطق كما ذكرنا هي الامتداد الطبيعي لتلك المنطقة، هذه تشرف مباشرة على مضيق باب المندب. وبالتالي الإمساك بجبال جرداد وقدرة القوات الحكومية والقوات التي تقاتل إلى جانبها على صد الهجمات الحوثية التي تتجه إليها من أكثر من محور. حقيقة القوات الحكومية تقول إنها صدت هجوما بريا، لكن في الوقت عينه القوات الحكومية تقول بأنها تتعرض تلك المناطق التي تسيطر عليها في جبال جرداد والقمم الجبلية تتعرض لعمليات قصف مدفعي مركزة، لا سيما من منطقة حيفان التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون، ومن من هذه المناطق يتم قصف مجموعة القمم الجبلية التي تعتبر كما ذكرنا استراتيجية. وبالتالي الآن الوضع في تعز كالتالي: هناك سيطرة على المرتفعات، وهناك قتال في المناطق المنبسطة في الوازعية وذوباب، وذلك في محاولة من قبل القوات الحكومية لتأمين الظهير الاستراتيجي والامتداد الطبيعي لمضيق باب المندب ولا سيما جزيرة ميون، وبالتالي تأمين الملاحة المدنية البحرية عبر باب المندب وجزيرة ميون هي المرتكز الرئيسي للإبحار في مضيق باب المندب. الدخول والخروج إلى البحر الأحمر من بحر العرب يتم عبر جزيرة ميون التي تعتبر المدخل الرئيسي من الجنوب ومن الشمال لباب المندب. هذا يعني أيضا بأن هناك القتال لا يزال مستمرا في الجوف، وهذه المعركة البرية التي بدأت قبل بضعة أسابيع اللافت فيها هو دخول الطيران العسكري على خط المواجهات. قوات الحكومية تسير وتقوم بتنفيذ غارات على مواقع الحوثيين، وأيضا تستخدم الطيران المسير لا سيما في صعدة. هناك أنباء تتحدث عن كثافة في استهدافات القوات الحكومية لمواقع تموضع وقوات أنصار الله الحوثيين، وهم أيضا أعلنوا اليوم قبل قليل بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة في تعز. وهذه الطائرات المسيرة رنيم لا تستخدم فقط في استهداف التحشيدات وأيضا الآليات، بل هناك طائرات تستخدم للمراقبة.
1: شكرا لك سلام. وللمزيد حول الملف اليمني ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن سعيد، مع زميلة سلام قمنا بمرور سريع على أبرز الجبهات المشتعلة إذا أمكن القول الآن في اليمن. معك نفصل أهمية كل من هذه الجبهات، ونبدأ مع الجبهات إذا كنا نتحدث عن جبل قرفان وأيضا الهجوم الذي حصل في منطقة كهبوب. تفضل.
3: نعم، ليلة أمس أو خلال 24 ساعة الماضية أعلنت القوات الحكومية عن استعادة عدد من المواقع وبعض الجبال، أهم هذه الجبال جبل قرفان، وأيضا مواقع مهمة في سلسلة جرداد، سلسلة جبلية الجرداد التي تطل على الوازعية. وهذا حقيقة إنجاز عسكري حققته الحكومة بحسب الإعلانات الرسمية لتثبيت وضعها الحاكم في المرتفعات الحاكمة، وأيضا لتأمين عملية أي عملية قادمة عسكرية لاستعادة المخا أو باب المندب. بمعنى السيطرة على هذه المواقع وتحقيق تقدم فيها تعطي فرصة للقوة التي سيطرت يعني امتياز كبير للدخول إلى المناطق التي على الساحل. الحوثيون شددوا من قدراتهم العسكرية، بمعنى شددوا من الضربات المدفعية والقصف على جبل قرفان بعد استعادته على مواقع القوات الحكومية في محاولة لإعادة استرجاعه، مما يعطي مؤشر على أهمية هذا الجبل، رغم أنه أهميته دون أهمية جبل كهبوب، لكنه أهميته في حركة السير وحركة الإمدادات، لأنه إذا سيطرت على هذا الجبل تستطيع أنك تقطع الإمدادات العسكرية التي تأتي للحوثيين من مناطق مختلفة عبر هذا الخط طريق إلى باتجاه الوازعية ثم إلى الساحل.
1: لماذا ذكرت بأنه أقل أهمية من جبل كهبوب؟
3: لأنه أولا مستوى الارتفاع أقل. اثنين، هو يبعد كثير إلى حد كبير، ليس إلى حد كبير لكن متوسط إذا تعبر عن باب المندب والساحل، بينما جبل كهبوب أو
1: مطل مباشرة.
3: كهبوب مطل ومرتفع جدا واستراتيجي بكل المقاييس، لأنه يربط خط الصبيحة باب المندب، بينما ذاكر خط الشمايتين الوازعية خط آخر، لكنهم يرتبطون في خطوط إمدادات مستمرة.
1: إذن أهمية جبل قرفان أنه يطل على خطوط الإمداد للحوثيين، وجبل كهبوب الأهمية هي بإطلالته على باب المندب
3: على إطلالتي وعلى أيضا إطلالي على الطرق الذي يؤدي من المخا إلى من عدن عبر لحج إلى تعز إلى باب المندب إلى البحر، وبالتالي هذا خط أيضا استراتيجي خطير الذي يطل عليه جبل كهبوب. فلذلك الحوثيين استميتوا على أن يحققوا أي اختراق في هذا الجبل، ولهم 10 أيام بالمناسبة لم يحققوا أي إنجاز في هذا الجبل. كانوا أخذوا بعض مواقع كما قلنا قرفان وبعض في بني عمر وفي الوازعية وفي جبل راسي في الفترة الماضية. استطاعت القوة الحكومية أن تعيد هذه المواقع وتثبت أقدامها فيها، هي الآن يعني تراهن على أنها تستمر في النزول باتجاه الساحل بعمليات التفافية أو غيرها. الحوثيون يدركون ذلك، ولذلك كثفوا من القصف المدفعي وعبر الطيران المسير للمواقع التي دخلتها القوات الحكومية. هذه معركة إثبات وجود أو معركة استعادة.
1: كيف تمكنت القوات الحكومية من استعادة هذه المواقع؟
3: هذه المنطقة أصلاً، هذه المنطقة هي منطقة الحقيقة يعني جغرافياً وديمغرافياً هي منطقة غير حاضنة للحوثيين. هي منطقة أغلب العمليات التي جرت، وهذا من خلال متابعة المتابعين، السكان أغلبهم الذين التحقوا في هذه العمليات لإبعاد الحوثيين من هذه المواقع.
1: إذن وساعدوا القوات الحكومية
3: جداً، لأن هذه المناطق لا تقبل نوعية اجتماعية معينة، لا عندها موقف في هذا الأمر. المواطنين شاركوا في القتال، ولذلك كانت القوات الحكومية استعادتها ببساطة لأنه البيئة الشعبية أيضا كان لها تأثير كبير في تسريع عملية الاستعادة، وحتى في المناطق الأخرى يبدو هناك أيضا ترتيب كما قال بعض المصادر العسكرية، ترتيب لقوة شعبية من داخل هذه المناطق لإعادة بعض المناطق التي سيطرت بقوة السلاح.
1: هل يمكن الحديث عن زحف مستمر للقوات الحكومية أم أن الأمور وصلت إلى حد الطرفان تمكنا من التمسك بالمناطق التي لديها؟
3: في هذه الجبهة واضح أنها جبهة نشطة جدا، هذه جبهة تعز جبهة نشطة جدا، العمليات مستمرة طوال اليوم. ليلة الفجر اليوم أسقطت 3 طائرات، الحوثيين قصفوا أسقطوا، يعني في عملية متحركة. الذي يحدث الآن هو أن هذه المنطقة مضطربة، لا تقبل إلا أن يستقر واحد طرف يسيطر عليها سيطرة كاملة. المؤشرات تقول أن مثلا جبال راسن، مناطق راسن منطقة لا يمكن إلا أن تكون يعني في صف القوات الحكومية معروف يعني في، ولذلك لم يستطع الحوثيون أن يسيطروا على بقعة صغيرة من جبال راسن، وهي جبال بالمناسبة حيوية وبدأوها مبكرا لم يستطيعوا فيها. هذه جبهة نشطة ستستمر المعارك فيها حتى يحسم أحد الطرفين المنطقة كاملة بما فيها الساحل. لذلك ستظل الساحل، بمعنى الساحل من المخا إلى باب المندب، منطقة مضطربة ما دام هذه المنطقة نشطة عسكريا وذات فعالية عسكرية.
1: هل من جبهات بارزة أخرى بالإضافة إلى الجبهتين اللتين تحدثنا عنهما؟
3: في الجبهات الشمال الشرقية مثل مأرب والجوف والبيضاء، هذه مناطق طبعا كانت بدأت تنشط لكن همدت، فتركزت العمليات فيها عمليات قصف جوي وقصف مدفعي. أغلب العمليات تسير على مستوى قصف التجمعات والتموضعات والتحشيدات الحوثية، أو الطرف الآخر يقصف مواقع القوات الحكومية عبر الطيران المسير وغيرها. لكن خريطة السيطرة في هذه الجبهة خريطة شبه جامدة حتى اللحظة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في مخيم البريج وخان يونس. وللمزيد حول التطورات في غزة ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن أشرف، ما هي آخر التطورات مع استمرار الاعتداءات من قبل الإسرائيليين على الغزاويين؟
4: فعلا رنيم، الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الساعات الماضية. فآخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت على منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس، استهدفت من خلالها الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية كانت تسير في تلك المنطقة. ونحن نتحدث عن منطقة المواصي الساحلية، نتحدث فيها عن الازدحام الكبير وذروة الحركة للمواطنين وقت الغارة التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بأكثر من صاروخ حسب شهود العيان. النيران وقد هذه اشتعلت في السيارة المستهدفة وأدت بطبيعة الحال إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين بالإضافة لجرح آخرين. وصلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس وصفت عديد من الحالات بأنها إصابات خطيرة وحرجة وتم إدخالها على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات والعناية المركزة لمحاولة إنقاذ حياتهم. الغارة كانت مباشرة وبدون سابق إنذار وقد نفذتها الطائرات المسيرة التي تحلق على علو منخفض في كافة مناطق القطاع في الوقت الحالي. في المناطق الشرقية أيضا والجنوبية لمدينة خان يونس رنيم تستمر أيضا الاستهدافات الإسرائيلية من خلال إطلاق النار المباشر باتجاه خيام النازحين والمواطنين الذين يقطنون على تخوم الخط الأصفر، وهذا أدى مساء الأمس إلى إصابة عدد من المواطنين وتم وصولهم لمستشفى ناصر. مستشفى ناصر صباح اليوم أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه، وهذه الجراح قد أصيب فيها جراء الطلقات النارية التي أصابت خيمته بشكل مباشر خلال مساء الأمس. بطبيعة الحال المناطق الشرقية والجنوبية تتعرض أيضا ما بين حين وآخر لوابل مكثف من القذائف المدفعية التي تطلقها القوات الإسرائيلية، وهكذا ينسحب الحال أيضا هنا في المحافظة الوسطى شرق مدينة دير البلح. الطائرات المروحية الإسرائيلية الآباتشي بالإضافة أيضا للطائرات المسيرة لكواد كابتر حلقت صباح اليوم على علو منخفض وقامت بفتح نيرانها بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين. كل الذين يقطنون من العائلات الفلسطينية بالقرب من الخط الأصفر يتعرضون وباستمرار لعمليات إطلاق النار والقذائف المدفعية، عاد أيضا عن عمليات النسف التي تتصاعد بشكل لافت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية على تخوم الخط الأصفر وداخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال تسارع الوقت حقيقة في تدمير ما تبقى من منازل للمواطنين داخل مناطق سيطرتها، وأيضا البنية التحتية المتبقية في تلك المناطق في عمليات النسف، في عمليات نسف واسعة تقوم القوات الإسرائيلية بتفخيخ منازل المواطنين ومن ثم تقوم بنسفها في المناطق الشرقية. في مناطق شرق مخيم لبريج أيضا الطلقات النارية التي تطلقها القوات الإسرائيلية أصابت فلسطينية أيضا خلال الساعات الماضية، وصلت هنا إلى مستشفى شهداء أقصى، وهذا بتنا أيضا نسجله وعاملا مشتركا من وصول الإصابات التي يتم تصنيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. وبعد ذلك تعلن المستشفيات عن استشهادها. الفلسطينية التي أصيبت بطلق ناري وصلت هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ وتم الإعلان عن استشهادها صباح اليوم، وهذا يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى 4 من الشهداء بالإضافة لأكثر من 10 من الجرحى جراء الطلقات النارية وجراء أيضا الإصابات بالغارة الجوية الإسرائيلية. في المناطق الشمالية لمخيم البريج أيضا القذائف المدفعية ما بين حين وآخر تسقط بالقرب من منازل المواطنين، حيث القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق منطقة جحر الديك وشرق منطقة أيضا مخيم البريج تطلق قذائفها باتجاه المناطق الغربية للخط الأصفر. في مدينة غزة وبالتحديد في مستشفى الشفاء تم تشييع صباح اليوم 2 من الشهداء قد استشهدوا جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة. الأحياء الثلاثة الشرقية حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون أيضا وهي الأحياء الملاصقة للخط الأصفر شرق المدينة تتعرض وباستمرار للغارات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات المسيرة الإسرائيلية رنيم، بالإضافة أيضا للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تدخل الأجواء أحيانا بشكل مباغث تنفذ ضربات جوية ومن ثم تغادر، عاد عن استهدافات الإسرائيلية في شرق جباليا وأيضا شمال بيت لاهيا في شمال القطاع.
1: إذن أشرف، تستمر هذه الانتهاكات بحق الغزاويين، وشكرا لك على كل هذه المعطيات. في المغرب توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استحقاق تشريعي يتنافس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة. للتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية نبقى في العرض التالي.
5: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال 4 دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين 3 أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا، تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي، فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك، ليشكلها لاحقا سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعودا لافتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016، ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج، ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع، بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريقة الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب، تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح، بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
1: وللمزيد حول كيف تجري هذه الانتخابات في المغرب، ينضم إلينا من الرباط مراسل الجزيرة المختار العبلاوي من الدار البيضاء. معنا مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي، ومن طنجة مراسل الجزيرة أيمن الزبير. إذن سنبدأ معك مختار ومع المشهد الانتخابي لديك، كيف يبدو هذا المشهد وكيف يبدو الإقبال على مراكز الاقتراع؟
6: نعم، بالفعل مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها هنا في الرباط كما في بقية المدن المغربية على 8:00 صباحا، ومع بدء عملية الاقتراع بدأ تدريجيا الناخبون يتوافدون على هذه المكاتب للإدلاء بحقهم الدستوري في التصويت في هذه الانتخابات البرلمانية. هذه الانتخابات تبدأ وفق هذه الطريقة، يأتي الناخب إلى مركز الاقتراع، نحن نتواجد في الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الثاني، وعدد الناخبين هنا في هذه الثانوية يصل إلى نحو 500 ناخب، نتواجد بالتحديد في مكتب الاقتراع رقم 35. القانون الانتخابي يمنع إدخال أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف المحمولة أو آلات التصوير، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية. الناخب المغربي عندما يصل يتم تدقيق في اسمه وفي هويته قبل أن يتم تسليم لائحة انتخابية، وبعد أن يتم تسليم اللائحة الانتخابية يتوجه هنا إلى هذا المعزل. وضمن الإصلاحات التي دخلت على القانون المغربي، هذا المعزل يكون شفاف من هذه الجهة، وذلك لتجنب عملية تصوير اللائحة التي قام الناخب باختيارها ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. هنا نشاهد عدد من ممثلي الأحزاب أو ممثلي اللوائح الانتخابية الذين يسهرون على شفافية ومراقبة هذه العملية قبل أن يدلي الناخب مباشرة بعد اختياره اللائحة الإدلاء بصوته في هذا المكتب الانتخابي، في هذا الصندوق الشفاف، والصناديق سيتم تجميعها لتبدأ لاحقا عملية الفرز بحضور المراقبين وحضور ممثلي اللوائح الانتخابية. وزارة الداخلية أكدت على رؤساء الأقسام واللجان ضرورة تسليم المحاضر وتدوين الملاحظات وتسليمها إلى كل ممثلي اللوائح الانتخابية ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وتطبيقا للبنود التي يفرضها قانون التنظيم لانتخاب مجلس النواب. أشير هنا إلى أن رئاسة الحكومة المغربية دعت موظفي القطاع العام ومسؤوليهم وأيضا مسؤولي القطاع الخاص إلى إفساح المجال لكل الموظفين من أجل ممارسة هذا الحق الدستوري وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من أجل الممارسة الدستورية والتصويت في هذه العملية التي تستمر إلى حدود الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي. في العادة في المغرب ومع توالي الساعات تزداد نسبة الإقبال، خصوصا بعد مغادرة الموظفين لمقرات عملهم، ولاحقا ستدلي وزارة الداخلية بنسب المشاركة عند الظهر عند العصر وبعد اختتام عملية التصويت على أن يتم إعلان النتائج في ساعة متأخرة. الآن وبالمباشر سنشاهد أحد المواطنين المغاربة الذي أتى لممارسة حقه الدستوري. كما نلاحظ يتم التدقيق في عملية الهوية، هل هو مسجل في هذه اللوائح الانتخابية أم لا، يقدم بطاقة التعريف الوطنية، وبعد تحديد رقمه الانتخابي سيتم تسليمه ورقة اللائحة الانتخابية. ورقة اللائحة الانتخابية توجد فيها لائحتان، اللائحة الوطنية واللائحة الجهوية أو اللائحة المحلية واللائحة الوطنية التي تخصص في العادة للنساء. وبعد اختيار أو بعد دخول الناخب إلى المعزل واختياره بين تلك اللوائح سيقوم بوضع علامة على لائحتين المحلية والجهوية. هذه اللائحة الجهوية وضعها القانون من أجل إتاحة الفرصة للنساء في المشاركة السياسية وتمثيل المرأة في البرلمان المغربي. عملية التصويت كما قلنا ستستمر، وذلك بعد حملة انتخابية للأحزاب السياسية، حملة كانت قوية امتدت إلى منتصف اليوم، وقدمت فيها الأحزاب المغربية وعود كبيرة مالية بالأساس، شملت تخفيض على الضريبة، الرفع من الأجور، الرفع من المعاشات، وأيضا تقديم تحفيزات للشباب العاطلين عن العمل راغبين في الزواج، الذين سينجبون أطفال، وأيضا الذين يدرسون أبنائهم ضمن القطاع الخاص. منحة تقدر ب 5000 درهم لكل ابن يدرس في القطاع الخاص كما وعد بذلك أحد الأحزاب، وبالتالي فالعملية مستمرة إلى حدود 7 مساء.
1: شكرا لك المختار العبلاوي، كنت معنا من الرباط. ونتحول إلى الدار البيضاء مع مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي. ميساء، إذن ذكر المختار أنه عند الظهر وفي ساعات العصر ستصدر وزارة الداخلية تحديثا لنسب الاقتراع، هل من نسب للاقتراع صدرت في الفترة الصباحية وكيف يبدو المشهد لديك؟
7: رنيم، من الصعوبة أن تصدر وزارة الداخلية نسبا للإقبال على الانتخابات ونحن لم تمر ساعة تقريبا منذ فتح مراكز الاقتراع في عموم المغرب وهنا في الدار البيضاء، أين نقف هنا في محلية أنفا في أحد مراكز الاقتراع في محلية أنفا في الدار البيضاء، وهي المحلية التي تتسم بأهميتها الديمغرافية وتعرف بعدد سكانها الكبير، وما نلاحظه منذ فتح هذا المركز أبوابه قبل حتى موعد الرسمي لبداية عملية التصويت وذلك لإجراء الاستعدادات والإعدادات اللازمة قبل بداية توافد الناخبين، كما نلاحظ هنا هذا التوافد التدريجي الذي بدأ منذ الساعة 8 صباحا. إذن كما قلنا بدأت السلطات المحلية هنا والمشرفين على هذا المركز وأيضا المسؤولين في بعض الأحزاب الممثلين للقائمات المرشحة بدأوا بالإعداد لهذه العملية الانتخابية ولهذا اليوم الانتخابي من خلال إعداد اللوائح ومن خلال أيضا القيام بتعليق بعض الإرشادات وبعض اللافتات الإرشادية للقادمين هنا للتصويت في هذا المركز. كما قلنا عملية الإقبال رنيم قد لا تكون بالشكل المكثف خلال الساعات الأولى من الصباح بالنظر إلى أن هذا اليوم هو يوم عمل في عموم المغرب، وبالتالي فإن الناس ينتظرون ربما أن تتكثف العملية عملية التصويت مع الساعة 5 مساء بعد إنهاء الناس والموظفين لأعمالهم ولأشغالهم، ولكن هناك إقبال نسبي على الأقل في هذه المراكز وفي هذا المركز تحديدا، ونشاهد ونلاحظ إقبال من جميع الفئات العمرية على عملية التصويت، وهو ربما التحدي الأهم والأبرز أمام الأحزاب المترشحة لهذه الانتخابات، حيث أظهرت استطلاعات الرأي وأظهرت كذلك آراء المواطنين قبل هذه العملية الانتخابية حالة من النفور ومن الانعزال عن المشهد السياسي. والتحدي الأبرز اليوم في هذا اليوم الانتخابي هو أن تشهد نسب التصويت ربما نسبا جيدة مقارنة أيضا بما كانت عليه في الانتخابات السابقة سنة 2021 التي تجاوزت فيها نسب الإقبال على العملية الانتخابية 50%. لا أحد يتوقع ربما أن تقترب النسبة من هذا الرقم، ولكنه يبقى تحدي صعب للأحزاب السياسية التي قدمت خلال هذه الانتخابات وعودا وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة والجريئة فيما يتعلق بالأرقام والمعطيات المتعلقة بالواقع المعيش للمغاربة. قدمت أرقاما ووعودا انتخابية فيما يخص بالتشغيل، فيما يخص التنمية، فيما يخص غلاء الأسعار. وإذا ما تحدثنا هنا عن الدار البيضاء، هذه المدينة التي تعرف بأنها القطب الاقتصادي الأول في المغرب، فإنها تعيش على واقع مفارقات في الحقيقة تمس بشكل مباشر الفئات الشابة هنا في الدار البيضاء التي ترتفع فيها نسبة البطالة مقارنة بالمستوى الوطني الذي يستقر على نسبة 9.5%، ولكن نسبة البطالة في صفوف الشباب هنا في الدار البيضاء تتجاوز 16%، وهو ما يعد مفارقة قالت الأحزاب السياسية على الأقل المترشحة والتي نزلت بثقلها هنا في الدار البيضاء خلال الحملات الانتخابية، قالت إنها ستتجاوز هذه المفارقة الشاسعة في نسبة البطالة في الدار البيضاء في صفوف الشباب، وهو ما يأمله الشباب هنا في هذه المدينة التي تحتضن كما قلنا استثمارات كبرى ومشاريع كبرى صناعية وفي مجالات أيضا السياحة وغيرها، ولكن الشباب هنا يعاني من واقع مرير وواقع صعب يتعلق بعدم إيجاد يعني مواطن شغل وعدم إيجاد ما يستجيب لتطلعاته في المستقبل، وهو ما يأمل المواطنون هنا سواء في الدار البيضاء وأيضا في عموم المغرب من تجاوزه في هذه الانتخابات ومن تحقيقه في إطار ما قدم من وعود من قبل الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات.
8: نعم، شكرا لك ميساء الفطناسي، وفيتنا بالمشهد الانتخابي في الدار البيضاء. ونتحول إلى طنجة مع مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أيمن، كيف يبدو إقبال صغار السن علما أنه لا تزال هذه العملية الانتخابية في بدايتها، ولكن هل لاحظت إقبالا لصغار السن؟
9: نعم، هنا في طنجة أيضا انطلقت الانتخابات قبل تقريبا ساعة، وما نلاحظه هنا في هذا المركز الانتخابي هو أن الأجواء إلى حدود الساعة ما زالت هادئة هنا في وسط مدينة طنجة. صراحة ما تابعناه إلى حدود الساعة لا يمكن الحديث عن إقبال واسع للشباب، ولكن هناك إقبال متوسط في هذه الساعة. طنجة معروف أنها تستيقظ ببطء إن صح التعبير، ومن خلال التجارب السابقة يمكن القول أن الأعداد أو المواطنون يفضلون الذهاب إلى مراكز الانتخاب ابتداء من منتصف اليوم. طبعا الصورة تتغير من منطقة إلى أخرى. عموما ما تابعناه في طنجة هو أن المنافسة على أشدها بين اللوائح التي قدمت مرشحين هنا في المدينة. طنجة لم تشهد حضور كل الأحزاب، هناك فقط 22 حزب يتنافسون من أجل الظفر بخمس مقاعد برلمانية. أيضا يمكن القول أن هذه الأحزاب ركزت في حملتها الانتخابية على الملفات الاقتصادية، وأيضا تطالب المواطنين بالمشاركة في هذه

0: العملية للابتعاد عن حالة العزوف في طنجة. هناك ما يناهز 400,000 و12,000 ناخب في الانتخابات السابقة، شاركت نسبة 33% في الانتخابات السابقة، وثمة أمل بأن يرتفع هذا العدد هذا اليوم، لأن الرهانات كبيرة في طنجة، نتحدث خاصة على الملفات الاقتصادية. طنجة هي ثاني قطب صناعي، هناك استثمارات في القطاعات الصناعية، في القطاعات السياحية، في الخدمات، في سوق العقارات، ولكن بموازاة هذه الاستثمارات ثمة أيضا تدمر من الأسعار المرتفعة في المدينة، ولذلك هناك رهان على قدرة النواب البرلمانيين ولكن الحكومة المقبلة على تحسين أوضاع هؤلاء. جل الأحزاب تحدثت في برامجها الانتخابية عن ضرورة توسيع الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، هناك إجماع على هذا المطلب، وهناك أيضا مطالب برفع عدد المقاعد البرلمانية في هذه المدينة لمواكبة نموها الديموغرافي، لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مدينة طنجة. إذا تحدثنا أيضا عن الجهة والتي تضم أيضا مدن كتطوان والحسيمة والعرائش، نتحدث عن عدد ناخبين يصل إلى 1,600,000 ناخب، وهذا يوضح أهمية هذه الجهة الواقعة في شمال المغرب. هناك بعض الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها الذين ترشحوا في مدن مثل العرائش، و الكل يعول على هذه المنطقة، خاصة مدينة طنجة التي تعتبر بوابة المغرب نحو إفريقيا وجوهرة الاقتصاد المغربي حاليا.
1: شكرا لك أيمن الزبير، كنت معنا من طنجة. وإلى أثيوبيا، حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية أن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال أثيوبيا. وللمزيد ينضم إلينا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. إذن ماذا تعني السيطرة على هذا المطار وكيف يبدو الوضع الميداني؟
2: نعم، اليوم تقريبا في وقت مبكر سيطرت قوات جبهة تيغراي على مطار مقلة، وهذا المطار طبعا هو مقلة هي حاضرة إقليم تيغراي، وكما هو معلوم طبعا جبهة تيغراي تسيطر على هذا الإقليم منذ فترة 6 أشهر بعد اتفاقية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، اتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب بين الجانبين. أيضا اليوم أوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مدينة مقلة وكذلك إلى مدينة أكسوم وتيغراي وشيري. يمكن القول رنين، ربما قد لا أسمعك، الخط انقطع، لكن لو أنا بتسمعين حواسل، يمكن القول أن التجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين هي مستمرة حتى بين في المناطق الحدودية، وانتقلت طبعا تيغراي عنده حدود مع إقليم أمحرة وتيغراي، واليوم في وقت مبكر بدأت اشتباكات على حدود إقليم تيغراي وإقليم عفر، وهناك طبعا قوى معارضة للحكومة الإثيوبية طبعا بجانب جبهة تيغراي، عبر عنها نائب رئيس جبهة تيغراي، أعلن عن تشكيل تحالف ضد الحكومة الفدرالية. بعد 72 ساعة من هذا التصريح بدأت إجراءات من جانب جبهة تيغراي السيطرة على مطار مقلة. يعني لماذا هذه السيطرة مختلفة؟ لأن مطار مقلة هو مطار تحت سيطرة جبهة الحكومة الفدرالية، فبالتالي بدأت مواجهات جديدة بين الجانبين. يمكن القول إن المواجهات العسكرية بدأت بشكل فعلي على طول الشريط الحدودي بين إقليم تيغراي وعفر.
1: نعم، إذن كنت معنا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل، ونسألك أيضا بالإضافة إلى الوضع العسكري، نسألك عن الوضع الإنساني للأهالي إذن لا أدري إذا كنت تسمعني محمد طه توكل، إذن كنا معكم، هناك صعوبة في التواصل معك، ولكن إشارة إلى الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، وورد في هذا الخبر أن طائرة تجارية إيرانية هبطت في الصين رغم التهديدات الأمريكي بفرض عقوبات. نعود سريعا إلى الزميل محمد طه توكل، إذن كيف يبدو الوضع الإنساني في مواقع الاشتباكات سريعا؟

0: نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، نعيد التذكير بهذا الخبر العاجل، وفيه هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. هذا علما أنه خلال هذه الساعة كان معنا زملاء من طهران ومن مسقط أيضا أفادونا بالوضع المتعلق بشركات الطيران الإيرانية، وهذه التغطية مستمرة.
1: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضرا الاجتماع. وقال ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. في الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. وفي غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مخيم البريج وخان يونس. في المغرب، بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. وفي إثيوبيا، قالت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية إن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال البلاد. نبدأ إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد هزيم في واشنطن لتجمل لنا المواقف الأمريكية الصادرة أخيرا.
2: جعفر، المواقف الأمريكية كانت أثناء أو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وفي خطاب الرئيس الأمريكي أمام هذه الجمعية تحدث أو عرض خياراته في لإنهاء الوضع في إيران وإنهاء الحرب مع إيران. تحدث أنه يتمنى أن تكون هناك صفقة لإنهاء هذه الحرب، قال أنها ستكون مفيدة ومناسبة لإيران وستجعل منها بلدا عظيما ومزدهر الاقتصاد، لكن حذر وهدد من أن لديه أيضا خيار بالقضاء كليا على إيران وبشكل كبير وسريع إن لم تقبل هي وتأتي للوصول إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. ثم تحدث أثناء اجتماعه مع زعماء دول الخليج وعدد من الدول العربية من أن الولايات المتحدة على مقربة وأن هناك إمكانية للوصول إلى صفقة أو اتفاق مع إيران، وأن الجانب الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين والحديث هنا عن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قد عقدا محادثات وصفقات.

0: تقضي المسار الدبلوماسي مرة أخرى بعد أن كانت قد توقفت عن التعويل عليه على مدى الأسابيع الماضية، وركزت أكثر على جهودها هي لمحاصرة إيران اقتصاديا وماليا، وحتى حصار على الموانئ البحرية الإيرانية وهو حصار تجاري، وأيضا التلويح واستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى. الولايات المتحدة تريد أن ترى ما إذا كان هذا الحصار قد أدى إلى نوع من الليونة لدى الجانب الإيراني يدفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات ويلبي المطالب الأمريكية من أي اتفاق مستقبلي، خصوصا وأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث للجزيرة من أن الولايات المتحدة لن تقبل في المستقبل بأي اتفاق يكون فيه لإيران سيطرة أو إدارة على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الآن هي من يسيطر على هذا المضيق وتمكنت عبر مسارين فتدشنتهما منذ نحو قرابة 3 أشهر من تأمين عبور نحو مليار برميل نفط نحو الأسواق العالمية، أي في إشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الآن من يسير ويؤمن عبور الناقلات وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، وأن لا هيمنة إيرانية على هذه الورقة واستخدامها تفاوضيا. حتى اللحظة هذه المحادثات مبدئية، ليس هناك ما رشح عنها ما يدفع أو يأخذنا نحو الاعتقاد من أن هناك فعلا صفقة يتم التحضير لها بين الولايات المتحدة وإيران قد تنهي هذه الحرب. الخيار العسكري لا يزال يلوح به أمريكيا وحتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتظار ما إذا كانت هناك محادثات مقبلة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة منفتحة عليها مع الجانب الإيراني، وإذا تمكنت هذه المحادثات إن تمت على تدليل الفوارق بين الجانبين والوصول ربما إلى تفاهم مبدئي، نعم، يعفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعفر من تنفيذ تهديده.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة. أتحول إلى طهران ومراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، كيف هي الأصداء بعد كل ما جرى في واشنطن؟
2: نعم جعفر، بعد تلك اللقاءات كانت هناك هذه التصريحات سواء لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكذلك المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي. يؤكد إسماعيل بقاي أن ذلك الاجتماع بين الطرفين الأمريكي والإيران والإيراني في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بتسهيل من دولة قطر، ويقول إنه كان مناسبة قدم خلالها الإيرانيون شروطهم لطرف الأمريكي، شروطهم لإنهاء الحرب، إنهاء هذه الأزمة. يؤكدون أن من بين هذه الشروط إنهاء الحصار الاقتصادي، وقف الحرب على كافة الجبهات، وإنهاء ما تسميه إيران هذه الحرب الاقتصادية غير الإنسانية، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية في البنوك الغربية. هي شروط كان الإيرانيون يقدمونها خلال الفترة الماضية، تأتي على لسنة المسؤولين الإيرانيين الرئيس مسعود بازشكان وزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك مختلف الفاعلين السياسيين مثل محمد بكر قليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي كان أيضا رئيس وفد التفاوض الإيراني خلال التوقيع على مذكرة التفاهم التي توقف العمل بها. يؤكد أيضا عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني أن الوضع الراهن والتوترات القائمة في المنطقة ناجمة عن التصرفات الأمريكية المزعزعة للاستقرار وفق وصفه، ويقول إنه من أجل عودة الأمن إلى مضيق هرمز وانسيابية الحركة فيه وعودة الأمور إلى طبيعتها هناك، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف تهديداتها تصرفاتها هي وإسرائيل المزعزعة للاستقرار في المنطقة. فيما يخص العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها وسعي الولايات المتحدة الأمريكية لاستفاف أكبر قدر ممكن من الدول إلى جانب هذه العقوبات التي تفرضها، لا سيما ما يمس منها الطيران المدني، كانت هناك هذه التصريحات وهذه الإعلانات عن توقف بعض الرحلات الجوية من إيران باتجاه العاصمتين العراقية والعمانية بغداد ومسقط. تقول أيضا وكالة فارس تنقل عن مصادرها أن أذربيجان بلغت إيران بوقف الرحلات الجوية بين البلدين، كنا هيئة الطيران المدني الإيرانية تؤكد استمرار بعض الرحلات الجوية في اتجاه بعض المدن في المنطقة من أبرزها مدينة إسطنبول في تركيا.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. معنا في الاستوديو الان الدكتور عباس اصلاني الباحث بمركز

0: مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون، أبدأ معك. قيل أمريكيا إن على إيران أن تبدي هذه المرة جدية أكبر، ما المطلوب من إيران تحديدا؟
1: أعتقد على الإيرانيين إظهار جدية حقيقية في المفاوضات، لأن هذا هو الطريق الأفضل بالنسبة لكافة الأطراف. إذا ما كانت إيران فعلا جادة كما تقول سلفا، فعليهم أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات ويتفاوضوا بجدية حول القضية الأساسية، وهي القضية النووية، وهذا سيدفع المفاوضات نحو الأمام، وسيكون من المجدي بالنسبة لإيران أن تمتنع عن مهاجمة السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز، عليها أيضا أن تتوقف عن مهاجمة جيرانها في المنطقة. وكل هذه العناصر نريد رؤيتها من جانبنا كأمريكا لكي تمضي المفاوضات نحو الأمام، وهذا في مصلحة إيران وأيضا الدول المنطقة وأمريكا.
0: هل ما تطلبه واشنطن هو أن تتنازل إيران عن طموحاتها النووية بالمرة؟
1: رئيس دونالد ترامب كان يقول مرات متعددة بأن، وهذا فقط بالمناسبة ليس فقط موقف أمريكا ولكن موقف العالم ككل، لا يمكن لإيران أن تطور أسلحة نووية، ولكن إيران أيضا قالت أنها لا تريد أن تطور أسلحة نووية، ومع ذلك فقامت بتشييد الكثير من المنشآت النووية تحت الأرض، لعل آخرها المنشأة الموجودة بجبل الفأس. وأعتقد أن إيران تخفي شيئا ما، بالتالي الإيرانيين حاولوا صناعة أسلحة نووية وقاموا بكل شيء لتصنيع أسلحة نووية، والولايات المتحدة الأمريكية تقول دائما بأنه لن يسمح لإيران أن تتوفر سلاح نووي.
0: دكتور عباس، إلى أي مدى يمكن العثور على نقطة التقاء بين الطرفين في مسألة الملف النووي؟ لأن ترامب ينطلق من منطلق أنه لن تمتلك إيران سلاحا نوويا في عهدته.
1: منذ البداية إيران تقول بأنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، وفي ظل اتفاق 2015 20% من أعمال التفتيش التي خضعت لها إيران، كل هذه ما كانت مخصصة للتدقيق في أنشطة إيران النووية، وكلها كانت أنشطة مدنية. بالتالي 20% من عملية التفتيش كانت خاصة فقط بإيران، هذا شيء. وما الأمر الآخر، فدونالد ترامب هو من غادر هذا الاتفاق. نحن نتحدث عن اتفاق أوباما في 2015، وهذا العام قبل الحرب إيران كانت تتفاوض مع أمريكا وقدمت تنازلات كثيرة في عملية جنيف، لكن أمريكا لم تقبل ذلك وكانت تريد الحصول على تنازلات أكثر. وفي المنظور الأمريكي التنازل يعني الاستسلام الكامل، إيران لم تقبل بذلك. وبعد ذلك أمريكا بمعيّة إسرائيل أطلقت عملية عسكرية ضد إيران، لذلك نرى بأن هناك مشاكل أكثر الآن، أكثر من تلك التي كانت قبل الحرب. لدينا قضية هرمز، وهذه قضية لم تكن موجودة. بالنسبة لجبل الفأس، فليس هناك منشأة نووية بعد تلك المنشأة، هي منشأة لصناعة الآلات الميكانيكية. بالتالي أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن ذرائع لاستهداف إيران، والكل في أمريكا الآن يتحدث عن الملف النووي والبرنامج النووي، وليس هناك أي نشاط في هذا الصدد في إيران بالنظر إلى الاستهدافات المتكررة التي طالت المنشآت الإيرانية. أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يريد أن يسوق صورة نصر لجمهوره لتأثير على الانتخابات وليستعيد شعبيته التي تدنت في الآونة الأخيرة. رئيس دونالد ترامب يبحث عن مفاوضات فقط لصناعة صورة البطل وليس لتطبيق ذلك الدفاع، لكن بالنسبة لإيران فهي تبحث عن تطبيق شيء ملموس حتى يحل السلام، ليس فقط في إيران ولكن في المنطقة ككل.
0: سيد جون، هل يحاصر الزمن الطرفين بالنظر للانتخابات التي تنتظرها الولايات المتحدة وبالنظر لتأثير الضغوط الاقتصادية على إيران؟
1: رئيس دونالد ترامب كان واضحا عندما قال بأن الانتخابات النصفية لا تؤثر على سياسته الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بإيران. وأعتقد أن النظام الإيراني قد يجهز لمفاجأة أكتوبر، وهذا بالتأكيد قد يعطي لي الديمقراطيين رمى تفوقا في الانتخابات. لكن الرئيس قال بأنه لا يتخذ قرارات بالاعتماد على انتخابات نصفية، ولا أتصور أن النظام يسدي لنفسه خدمة جيدة إذا ما انتظر إلى غاية الانتخابات، لأنه بعد انتهاء الانتخابات دونالد ترامب ما زال لديه عامين في البيت الأبيض، وبالتالي بإمكانه أن يحشد الدعم الضروري في الكونغرس من أجل اتخاذ القرارات الضرورية بخصوص إيران. وأعتقد أن تغيير في الموقف التفاوضي الأمريكي لن يحدث في ظل رئاسة دونالد ترامب. من الأجدر لإيران أن تبدأ التفاوض الآن، والتفاوض بشكل جدي وبحسن نية. في السابق كانت هناك مفاوضات، ولكن إيران كانت تلعب على الوقت وتحاول شراء الوقت من أجل الاستمرار في نشاطها النووي، خاصة في منطقة جبل الفاس. وما من بلد يزعم بأنه له طموحات مدنية ويقوم بتخصيب يصل إلى 60%.
0: دكتور عباس، عدم تحريك الملف الدبلوماسي خلال هذه الفترة قد يعني مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران خلال الفترة المقبلة، هل إيران مستعدة لذلك؟
1: منذ اليوم الأول إيران كانت تريد أن تسلك سبيل الدبلوماسية، ولكن طرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية كانت تغير من مواقفها بشكل مستمر. وما يجري الآن هو أننا ما زلنا في هذه المعادلة الصفرية التي لا تأتي بجديد لأي طرف في هذه العملية. إيران لا تعتمد فقط على نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لا نتوقع بأن هذه الانتخابات أو تغيير في هذه الانتخابات سيأتي بتغيير ملموس وحقيقي في إيران أيضا، لكن نحن لا نؤمن بأن الموقف الأمريكي سيتغير بمجرد انقضاء هذه الانتخابات النصفية. نحن نعلم بأن الرئيس تحت ضغط كبير ويتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط على المستوى الداخلي. هناك أسباب دفعت إيران للتخصيب الذي سمعناه وصل إلى نسب عالية. هناك أيضا استخدام طبي لهذا الأمر. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من القنابل النووية والكثير من الرؤوس النووية، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقف لكي تملي على الأطراف الأخرى ألا تمتلك سلاح نووي. لكن بغض النظر، فإيران غير مهتمة بامتلاك سلاح نووي كما قالت في مناسبات عديدة. في طهران، نحن نعتقد بأن الملف النووي هو فقط ذريعة لإضعاف البلاد. قبل الحرب الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث عن البرنامج الصاروخي الباليستي وليس فقط البرنامج النووي، بالتالي الهدف هو إضعاف إيران. لذلك تم إقرار هذه العقوبات ويتم التضييق على المواطنين في إيران من ناحية توفر المواد الغذائية وأيضا الدواء، بالتالي أعتقد أن هذا يدخل ضمن إطار فرض المزيد من الضغوطات على النظام الإيراني لدفع الاستسلام، لكن أعتقد أن هذا غير ممكن في الوقت الراهن.
0: سيد جون، إذا لم يكتب لهذا المسار الدبلوماسي النجاح، هل سيتجه ترامب نحو تشديد الضغوط الاقتصادية أم إلى حسم ناري؟
1: أعتقد أننا بدأنا برؤية نوع من المزج ما بين العمل الدبلوماسي والخيارات الأخرى والضغط العسكري وأيضا الضغط الاقتصادي، والولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل هذه الأدوات وكل هذه الوسائل من أجل دفع إيران لتقديم التنازلات والتقدم في المسار التفاوضي. وكما يعلم الجميع فإن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت هذا الحصار الاقتصادي على إيران من أجل أن تنتزع منها تنازلات، والحصار الاقتصادي بدأ يعطي أكله، ونحن نعرف أن كل هذا التوتر بدأ بسبب أفعال وسلوك إيران. الضغط الاقتصادي في تزايد مستمر. نحن نتحدث هنا فقط عن عقوبات اقتصادية، ولكن هناك أيضا طرق لفرض عقوبات ثانوية وأيضا وقف حركة الملاحة الجوية باتجاه إيران وإلى خارجها، بالتالي هذه كلها أدوات تهدف لدفع النظام للجلوس على طاولة المفاوضات. إذن هناك جمع ما بين كل هذه العناصر، الضغط الاقتصادي العسكري وأيضا الدبلوماسي، من أجل الوصول إلى ذات الهدف والتفاوض بحسن نية وتوقيع اتفاق نهائي يفضي إلى فتح مضيق هرمز.
0: أشكرك جزيلا الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، كما أشكر الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع جميع شركات الطيران الإيرانية في أي مكان بالعالم بدءا من اليوم، وإلا سيطردون من نظام الدولار. بدوره قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية.
2: بأجنحة مثقلة بجراح العقوبات والزمن حلق قطاع الطيران المدني الإيراني على مدى عقود. 40 شركة طيران تعمل في القطاع المنهك، تتنوع بين شركات تجارية كبرى مثل الناقل الوطني إيران إير وشركة مهان إير وشركات شحن وناقلات أصغر يخضع معظمها لعقوبات. تمتلك إيران نحو 300 مطار بين مدني وعسكري ومشترك، منها نحو 60 مطاراً رئيسياً أبرزها مطار الإمام الخميني ومهرابات في طهران تقدم خدمات تجارية ودولية. يبلغ إجمالي عدد الطائرات المدنية المسجلة نحو 340 طائرة، عدد كبير منها أخرجته العقوبات من الخدمة، لذلك لا يزيد العامل منها عن 200 طائرة. المطارات الإيرانية الكبرى تشهد آلاف الرحلات سنوياً، لكن عدد الركاب خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز 20 مليوناً سنوياً على الخطوط الدولية والداخلية. قطاع حيوي يعتمد عليه ملايين الإيرانيين، يواجه اختبارات هيكلية يومية وسط حصار تقني جعل متوسط عمر أسطوله يتخطى 20 عاماً، مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب13 عاماً فقط، ما حول ورش الصيانة المحلية إلى ساحة معركة يومية لابتكار الحلول وقطع الغيار وإبقاء الطائرات في الأجواء. وبأسطول تشغيلي محدود صمدت شركات الطيران الإيرانية لربط البلاد بالعالم على شبكة وجهات انحصرت جغرافيا في محاور إقليمية رئيسية مثل دبي وإسطنبول وبغداد وأقصاها بيجين وكوالالمبور. لكن هذه الشرايين باتت اليوم في مرمى نيران أوسع قد تجبر الأجنحة الإيرانية المثقلة على تنفيذ آخر هبوط اضطراري لها. فالضربة التي يصفها البعض بالقاضية جاءت على لسان وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تكتفي باستهداف الطائرات الإيرانية بل أشرعت سلاح العقوبات الثانوية، وهي معاقبة كل من يتعامل مع قطاع الطيران الإيراني من أي مكان بالعالم، أي مطار أو أي مزود خدمات يقدم الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع تذاكر الناقلات الإيرانية سيطرد فورا وبشكل تلقائي من نظام الدولار العالمي. ورغم خبراتها تاريخيا في إيجاد بدائل التفافية، فإن دخول بيجين في مباحثات الامتثال مع واشنطن يهدد بتضييق الخناق بشكل غير مسبوق على طهران. موقف أمريكي أخير يضع قطاع الطيران الإيراني أمام سيناريوهات قاتمة، الأقرب وربما الأسوأ فيها يهدد بشلل تام للرحلات الدولية المتبقية وبحصر الملاحة الجوية في إيران على الأجواء الداخلية، ما يعني عزلة جوية شبه كاملة مع كلفة اقتصادية باهظة. وهكذا بين التحدي التقني والمقصلة المالية الأمريكية يوشك الطيران المدني الإيراني على دخول المجال الجوي الأكثر خطورة في تاريخه، ما لم يطوي الطيران العسكري أجنحته وتتوقف الحرب.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعس. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعس. تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة مها علي من تعز. مها، نتوقف معك عند أحدث التطورات الميدانية.
3: نعم جعفر، يمكن القول أن حالة الهدوء الحذر مع بقاء الاستنفار القتالي على طول خطوط التماس هي السائدة حتى هذه اللحظة بعد ساعات من المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور، سواء في الريف الجنوبي لمحافظة تعز أو في الريف الغربي وكذلك في جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية في الساحل الغربي. البداية من التطورات في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، هناك حيث أعلنت القوات الحكومية تمكنها من إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي في محيط أو في ضمن جبال جرداد الاستراتيجية في مديرية الشمايتين. هذه الإطلالة المرتفعية أو هذا الجبل الاستراتيجي هو يوفر إطلالة نارية مباشرة على خطوط الإمداد وكذلك على تحركات الجماعة الحوثي في تلك المنطقة، تحديدا في مديرية الوازعية وهي المديرية التي تحظى بأهمية كبيرة لدى الحوثيين بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية المنبسطة وكثافة الأشجار فيها، إضافة إلى تمكنهم كما تقول المصادر الحكومية من نقل الإمدادات والتعزيزات باتجاه الساحل الغربي وكذلك الاختفاء وسط هذه الأشجار الكثيفة. بالتالي هذا الإشراف الناري المباشر هو بطبيعة الحال يوفر أفضلية للقوات الحكومية للسيطرة أو التحكم بهذه الإمدادات. كما تقول القوات الحكومية، أركان محور تعز العسكري قال إن السيطرة على هذا الجبل أتت بعد مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي، استخدم فيها الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة وتمهيد ناري كثيف المدفعية قبل البدء بهذا الهجوم. تقول أيضا المصادر الحكومية أن القوات الحكومية تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 25 عنصرا حوثيا وأسري آخرين، فيما تقول أيضا المصادر الحكومية أن القوات هناك خسرت 5 قتلى أو 4 قتلى من الجانب الحكومي. في كهبوب أيضا كانت قد اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين عقب تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل باتجاه هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية والتي هي بطبيعة الحال تخضع لسيطرة القوات الحكومية المتواجدة هناك باستثناء بعض الجيوب في محيط هذه السلسلة الجبلية. ألوية درع الوطن كانت قد قالت إنها أسقطت 3 مسيرات انتحارية حوثية قبل أن تستهدف مواقع القوات الحكومية في هذه الجبهة، وألوية العمالقة قالت إنها مستمرة في دك تعزيزات وتحصينات الحوثيين في هذه الجبهة. على أيضا شمال المضاربة ورأس العيسى في محافظة لحج، كانت قد اندلعت في جبهة الصبيحة تحديدا مناوشات واشتباكات ومعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على امتداد خطوط هذه الجبهة. بالتالي نتحدث عن مثلث ناري لا يزال مشتعلا، هو هادئ بطبيعة الحال حتى هذه الساعة، ولكن وفق ما يراه مراقبون وعسكريون فإن هذه الجبهة ستبقى نشطة حتى يتمكن طرف من السيطرة وإحكام السيطرة على الطرف الآخر. أيضا في مأرب كانت هناك قد اندلعت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة الكسارة تحديدا. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صدم محاولة تسلل فاشلة للحوثيين بالمدفعية، وتأتي هذه المحاولة عقب معارك اندلعت في مختلف محاور القتال الشمالية والجنوبية والغربية.
0: شكرا لك جعفر. شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد مرة أخرى. هل غيرت المعارك الأخيرة وخاصة في تعز ومأرب شيئا من معالم السيطرة بين الطرفين؟
4: أكيد خلال اليومين الأخيرين حققت القوات الحكومية تقدمات واضحة في خاصة في جبهة مديرية غرب تعز. هذه المنطقة منذ أن سيطر الحوثيون على المخا وباب المندب استماتوا بالتدخل أو الدخول إلى العمق الريفي أو البر التعزي في هذه المنطقة، من خلال أيضا البحث عن موطئ قدم في المرتفعات الحاكمة المطلة على الساحل، بما يعني ذلك من تحكم ناري وسيطرة نارية على المنطقة المنبسطة أو حتى على البحر أو حتى على جزيرة ميون، أيضا على الطرق وخطوط الإمداد. واضح أن القوات الحكومية منذ أمس حققت إنجاز حسب إعلان أركان أو محور تعز بدخولهم أو بالسيطرة على جبل قرفان، بأيضا السيطرة على بعض المواقع المهمة في سلسلة جبال جرداد المطلة على الوازعية، والوازعية كما ذكرت زميلتنا ما هي خط أيضا إمداد، طرق إمداد وهي طرق مبسطة، فمن يسيطر على المرتفعات في هذه المنطقة هو يتحكم بحركة السير في خطوط الإمداد ذهابا أو إيابا. لكن الواضح أيضا كما نلحظ في المديريات التي تقاتل في الصبيحة مثلا، هذه منطقة قبلية متمرسة للقتال، أهلها أصلا هم مقاتلون، يعني مناطق الصبيحة ومناطق كبيرة ممتدة من لحج مع حدود تعز إلى حدود إلى باب المندب، هذه إطلالة صحراوية مع مرتفعات، هذه منطقة مقاتلة وهي أرض تقاتل بأهلها، بمعنى الحوثيون دخلوا هذا المنطقة، يعني واضح أنه منذ عشر أيام وهم يحاولون أن يحققوا أي مكسب في هذا في هذا في هذا البر إذا جاز التعبير. لذلك أشبه ما أنهم دخلوا بمصيدة، خسارات الآن تقول زميلتنا عن 25 قتيل في يوم واحد، غير القتلى في الجبال والمرتفعات والتباب. هذا أيضا طبعا لا يعني هذا أن القوات الحكومية لا تخسر أيضا بشريا، تخسر، لكن الاندفاع الهجومية التي يقوم بها الحوثي لتحقيق مكسب أرضي على الأرض على الجبال على المرتفعات تدفعهم إلى أن يقدموا كلفة عالية، هذه الكلفة تنعكس سلبا على قدراتهم القتالية وإمكاناتهم وعتادهم وغيرها. ولذلك القوات الحكومة تستخدم الآن الطيران والطيران المسير والمدفعية والصواريخ، بينما القوات الحوثية أغلب ما تقوم به عندما تريد تعمل تمهيد ناري تركز على المدفعية الهاون أو على الطيران المسير، وهي إلى جانب الأنساق البشرية التي تدفع فيها. هذا الميزان العسكري إذا جاز التعبير هو بالتأكيد لا يخدم الحوثيين في عملياتهم حتى اللحظة، إلا إذا حدثت معجزة في أنا أقصد في المناطق الجبلية والمرتفعات المطلة على الساحل. لذلك منذ البدء الساحل لا يمكن أن نقول عليه أنه تم السيطرة عليه سيطرة تامة إلا إذا تمت التأمين في الظهير الجبلي.
0: هل ما يعرقل تحقيق مكاسب للحوثيين هو انقطاع خطوط الإمداد بفعل مكاسب القوات الحكومية؟
4: إلى جانب قطع خطوط بعض خطوط الإمداد وليس كلها، لأن لا زاد في خطوط إمداد مستمرة بالمناسبة، لكن بعض خطوط الإمداد انقطعت. إلى جانب ذلك الأهالي الجغرافية التي يقاتلون فيها ليست فيها كيمياء متقابلة، ولذلك نلحظ بالصور بالكذا الأهالي هم الذين يقاتلون أكثر مما يقاتل الجيش الحكومي، يعني القبائل قبائل الصبيحة قبائل راسن قبائل جرداد قبائل هذه المناطق هم أبناء المنطقة هم الذين الآن يقاتلون كما أعلن عن النفير العام. لذلك قطع الإمداد، الجغرافيا تقاتل مع أهلها، إلى جانب قوة الطيران والاستخدام القوات الحكومية تسهم في تأخير أي عملية على الأرض.
0: أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في مخيم البريج وخان يونس. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، نود لو تضعنا في صورة أحدث التفاصيل الميدانية.
5: فصل اتصال يا شباب.
0: إذن سيكون معنا بعد قليل مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة للوقوف على هذه التطورات التي أشرنا إليها سابقا بأن مصادر طبية تحدثت عن استشهاد 4 فلسطينيين اليوم، والمواقع هي مخيم البريج وخان يونس. وكنا تابعنا خلال الساعات الماضية استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، نتوقف عند تفاصيلها بعد قليل. هناك إعلانات أيضا من مجمع ناصر الطبي الذي تحدث عن استشهاد فلسطين متأثرا بإصابته ليلة أمس بنيران قوات الاحتلال في خان يونس. أما مستشفى شهداء الأقصى فأعلن استشهاد امرأة متأثرة بإصابتها أيضا برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج. الآن معنا أشرف أبو عمرة. أشرف، ما أحدث التطورات الميدانية؟
5: مزيد من القصف المدفعي جعفر يحدث ما بين حين وآخر في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هو تصعيد إسرائيلي حقيقة متواصل، وذروة هذا التصعيد كان صباح اليوم في قصف من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بأكثر من صاروخ سيارة مدنية كانت تسير في الطريق الرئيسي في منطقة المواصي الساحلية المزدحمة بالمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين بالإضافة لجرح آخرين وصلوا تباعا إلى مستشفى ناصر. تم تصنيف عدد من الجرحى بأنها إصاباتهم إصابات خطيرة وحرجة، ويتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية. المنطقة الغربية جعفر لخان يونس وهي منطقة المواصي الساحلية تتعرض وباستمرار للغارات الجوية الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، من حيث القصف المدفعي أيضا الذي يطال الأطراف الجنوبية لخان يونس والأطراف الشرقية لها، بالإضافة أيضا لعمليات إطلاق النار التي لم تتوقف من قبل قوات الاحتلال باتجاه خيام النازحين والمواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر. على غرار عملية الاستهداف التي حدثت، عمليات إطلاق النار في من تلك المنطقة الجنوبية لخان يونس أدت إلى استشهاد فلسطيني أعلن مستشفى ناصر عنه صباح اليوم، وهذا متأثر بإصابات الذي أصيب فيها مساء الأمس في تلك المناطق الشرقية. الطلقات النارية والقذائف المدفعية تسقط على مقربة من المواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق، ونحن نتحدث عن المناطق التي يلجأ إليها الناس مضطرة لنصب خيامها أو الجلوس بداخل منازلها المدمرة في المناطق الشرقية أو الجنوبية لخان يونس، نظرا لأن المنطقة الغربية لخان يونس وهي منطقة المواصي مزدحمة تماما وممتلئة بخيام النازحين، ولا يوجد متسع لنصب مزيد من الخيام في تلك المناطق على وقع الاستمرار في التصعيد الإسرائيلي المتواصل. هنا في المحافظة الوسطى أيضا أعلن مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد عن استشهاد فلسطين متأثرة بجراحها أيضا، وهذه الجراح قد أصيبت فيها جراء الطلقات النارية الذي يطلقها الجنود الإسرائيليين باتجاه خيام النازحين في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وخاصة شرق مخيم البريج. خلال الأيام القليلة الماضية هناك عديد من الشهداء والجرحى وصلوا هنا إلى مستشفى الأقصى جراء الطلقات النارية، وأيضا المشاركة كانت فاعلة وملاحظة من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكواد كابتر، وأيضا الطائرات المروحية الإسرائيلية لاباتش التي تشارك هي الأخرى في عملية استهداف المواطنين في المناطق الشرقية للقطاع. 2 من الشهداء أيضا استهدفا مساء الأمس في شرق مدينة غزة، تم تشييعهم من مستشفى شهداء الأقصى. ولكن هنا حقيقة جعفر الملاحظ هو عامل مشترك في إعلان المستشفيات عن الشهداء الذين يتأثروا بجراحهم جراء الإصابات، وهذا يعطي مؤشر خطير بأن هذه المستشفيات غير قادرة في المرحلة الحالية على التعامل مع هذا العدد الكبير سواء من الجرحى الذين يصلون جراء الاعتداءات الإسرائيلية للمستشفيات، وجراء أيضا في المقابل النقص الحاد والكبير في المستلزمات الطبية في الأدوية والتكدس الغير مسبوق حسب وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى والجرحى داخل هذه المستشفيات. هنا حسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 20,000 مريض وجريح مسجلين عبر كشوفات الانتظار لدى الوزارة وهم ينتظرون فقط إعطائهم الضوء الأخضر قطر للسفر عبر معبر رفح البري لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة، وإفساح المجال لمزيد من الجرحى والمرضى داخل القطاع ليأخذوا حقهم في العلاج. هنا حقيقة أزمة إنسانية متفاقمة داخل المستشفيات، النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية يأتي على وقع أيضا نقص كبير وحاد في الوقود في قطع الغيار والمستلزمات الأساسية لمولدات الكهرباء التي تعمل وعلى مدار الساعة لتوليد الطاقة والكهرباء لهذه الأقسام المهمة والحيوية. فهناك عديد من المستشفيات تم توقيف عديد من الأقسام داخلها بسبب النقص في يعني الزيوت والمولدات الكهربائية. هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى يتواجد 5 من المولدات الكهربائية، ولكن من يعمل في المرحلة الحالية هو مولد واحد، وهكذا ينسحب الحال أيضا على مستشفى العودة بمخيم النصيرات، 4 من المولدات ما يعمل في المرحلة الحالية مولد، وهو أيضا حسب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات وخاصة أيضا مستشفى يافا في دير البلح، هذه المولدات مهددة بالتوقف في أي لحظة إذا ما تم تدارك هذه الأزمة وإدخال قطع الغيار والزيوت والوقود للقطاع في أسرع وقت. نعم، وهذا أطلقته المؤسسات الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية نداءات استغاثة متكررة لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والعالم بأجمع بضرورة التدخل في أسرع وقت.
0: أشكرك جزيلا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. في المغرب يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. معنا من مدينة طنجة مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أيمن، ضعنا في صورة المشهد الانتخابي في طنجة.
6: نعم، هنا عملية التصويت ما زالت مستمرة، تمر في أجواء عادية وهادئة، وما نرصده في هذه الساعة الأولى من التصويت هو إقبال ليس بالكبير، على الأقل هنا في وسط مدينة طنجة كل شيء جاهز. هناك أزيد من 700 مكتب انتخابي في هذه المدينة، هناك ما يناهز 412,000 ناخب سيختارون من سيفوز بخمس مقاعد برلمانية، المنافسة على أشدها، وفي غياب استطلاعات الرأي سواء هنا أو في باقي المدن المغربية تحاول الأحزاب إقناع المواطنين بمنحها أصواتها، ولكن أيضا بضرورة المشاركة في هذه العملية الانتخابية والابتعاد عن حالة العزوف. في آخر انتخابات في مدينة طنجة بلغت نسبة المشاركة 33%. ربما هنا إيقاع التصويت مختلف شيئا ما في مدينة طنجة التي تستيقظ ببطء، ولكن رغم ذلك الرهانات كبيرة لأن هناك العديد من التحديات الاقتصادية بشكل خاص. هذه المدينة تشهد طفرة اقتصادية كبرى، ولكن بموازاة ذلك هناك غلاء، هناك تضخم، وعلى هذه المواضيع ركزت الأحزاب المشاركة في الانتخابات. 22 لائحة تتنافس كما قلنا على خمس مقاعد برلمانية. المواضيع هي مواضيع اقتصادية، ولكن أيضا هناك برامج موجهة للشباب الذين تثبت المشاركات السابقة أنهم لا يشاركون بشكل كبير، نسبة المشاركة في أوساط الشباب ضعيفة جدا. ومن خلال ما نرصده الآن نلاحظ وصول بعض الأشخاص الذين جاءوا إلى هذا المركز الانتخابي هنا في مدينة طنجة.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة طنجة في شمال المغرب أيمن الزبير. للتعرف على خريطة الأحزاب في المغرب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية نتابع العرض التالي.
7: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى. فخلال أربع دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين ثلاثة أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعدا، تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعدا، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانيا ب 46 مقعدا، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزبا ليبراليا ذا توجه اقتصادي على 39 مقعدا. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي، فحصل على 38 مقعدا. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395. قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد، وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد 5 أعوام واصل الحزب صعوده، محققاً 125 مقعداً، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك، ليشكلها لاحقاً سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعوداً لافتاً لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزبا حداثيا ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016، ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج، ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة. وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققا 81 مقعدا. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافا حكوميا امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعدا. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع، بعدما هبط من 125 مقعدا إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد، بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج. لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب، تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح، بمعدل يزيد على 18 ترشيحا لكل مقعد.
0: ومن المغرب إلى تونس، حيث دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل لمدة 2 للمطالبة بتحسين ظروف العمل وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف المنح. ينضم إلينا من تونس مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق. سيف الدين، ما تفاصيل هذا الإضراب؟
8: نعم، بالفعل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات العمالية هنا في تونس، وبعد فشل التفاوض وبالرغم من أن هذا الإعلان عن موعد الإضراب تم منذ أسابيع، إلا أن الفشل كان مصير مرحلة التفاوض. الآن إضراب لمدة 8 48 ساعة للمطالبة بجملة من المنح، لعل أبرزها المنح المرصودة لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي اكتشف سائقو الشاحنات منذ فترة عدم صرف هذه المنح، ونفذوا إضرابا غير مبرمج بيوم واحد، ثم تراجعوا عن هذا الإضراب بعد جملة من الوعود بصرف هذه المنح. ولكن يبدو أن الجامعة العامة للنفط لم ربما تحقق الأهداف، وبالتالي تم الاتجاه إلى تنفيذ الإضراب اليوم ويوم غد، ومن الممكن أن تتم بعض الاتصالات، وقد يقتصر الإضراب على يوم واحد، ولكن الآن لا مؤشرات على ذلك. وتقول النقابات أن الإضراب ناجح، وأن عملية نقل المحروقات إلى أماكنها وإلى مختلف مناطق البلاد لم تحصل بعد، وأيضا أن الإضراب مستمر خلال الساعات القادمة وخلال يوم غد إلى حين تحقيق جميع مطالب العاملين في قطاع نقل المحروقات. ويشار إلى أن الاعتماد الكامل على الشاحنات في تونس لتسويق وإيصال النفط إلى مختلف مناطق البلاد هنا في تونس. نعم،
0: شكرا جزيلا لك من تونس مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلك. إلى إثيوبيا، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال إثيوبيا، وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين القوات الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. في الأثناء، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميغيلي وأكسوم وشيري بدءا من اليوم بسبب التطورات في الإقليم. من أديس أبابا ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، دعنا في سياق ما يحدث في إقليم تيغراي.
9: نعم جعفر، اليوم شهد طبعا الإقليم تطورات مهمة. أولا بدأها بالسيطرة على مطار مقلي، معناها جعفر إن مطار وفقا للنظام الفيدرالي السوبي تسيطر فيه قوات فيدرالية، والمبررات التي قدمها مصدر مسؤول تحدث إلى الجزيرة إنهم انسحبوا من هذا من المطار حتى لا تكون هناك مواجهات عسكرية ويلحق أضرار بمنشآت المدنية، حسب تعبير مسؤول إثيوبيا تحدث إلى الجزيرة. يعني أن آخر نقطة كانت تسيطر فيها القوات الفدرالية هو مطار مقلي، وبالتالي يمكن القول أن جبهة تيغراي التي أعلنت تمردها على الحكومة المركزية سيطرت على الإقليم بالكامل، يمكن القول بهذه الثقة جعفر. لكن آخر معلومات وصلتنا قبل ربما ساعة أن قوات جبهة تيغراي توقلت داخل إقليم عفر، وربما سيطروا على بعض المناطق وسيطروا على بعض الطرقات، وبالتالي يمكن القول أن اتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية التي تم التواصل إليها برعاية الاتحاد الأفريقي وأمريكا قد دفنت اليوم، وبدأت المواجهات العسكرية. وأيضا قوات جبهة سلام تيغراي وهي قوة معارضة لجبهة تيغراي هي الأخرى أعلنت أنها تسدت لهجوم في اتجاه إقليم أمحرة، وبالتالي إقليم تيغراي الذي له حدود مع إقليم أمحرة وإقليم عفر بدأت المواجهات. وشاهدنا حسب شهود العيون أن مئات من المدرعات والأسلحة الثقيلة تتجه إلى الحدود إقليم تيغراي وإقليم عفر لمواجهة التطورات الأخيرة. فبالتالي يمكن القول جعفر أن القتال بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية قد تجدد، وطبعا من الجانبين هناك آلاف المؤلفة من جبهة تيغراي التي حشدت. وهذه التطورات أتت جعفر بعد إعلان نائب رئيس جبهة تيغراي إنهم شكلوا تحالف لإسقاط الحكومة المركزية في أديس أبابا، وبالتالي الخطوة الثانية بدأت السيطرة على المطار وبالتالي توقل في إقليم عفر. لكن الطريقة التي دخلت بها جبهة تيغراي عبر إقليم عفر هي تستهدف الطريق الحيوي الذي يربط جيبوتي بإثيوبيا وهو المنفذ الوحيد الذي تستخدمه إثيوبيا، فهي سنرى خلال الساعات القادمة التطورات، لكن بدأت المواجهات العسكرية، فبالتالي يبدو أن الجانبين أو على الأقل جبهة تيغراي التي بدأت بالهجوم اختارت قرار حل الخلاف بين الحكومة المركزية وجبهة تيغراي عسكريا بعد أن أعلنت أنها ستسقط الحكومة الإثيوبية في بيان رسمي.
0: شكرا
9: عبرت عنه جزيلا
0: لك من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. تفاصيل أوفى عن مستجدات الوضع في إقليم تيغراي مع الزميلة سلام خضر في هذا العرض، إليك سلام.
3: جعفر، وسنبدأ بالصورة القريبة جدا في إقليم تيغراي ثم نتوسع قليلا. هذا هو إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا ويمتد عند الحدود بين إريتريا والسودان وجيبوتي أيضا. هذا الإقليم وفق المعطيات الميدانية، جبهة تحرير تيغراي أعلنت السيطرة على مطار ميكلي، هذا المطار من أهم المطارات في هذا الإقليم. القوات الفيدرالية تقول أو الجيش الفيدرالي يقول إنه نفذ انسحابا من هذا المطار كي يفوت على الجبهة فرصة الاشتباك المباشر بينها وبين قوات الجيش الفيدرالي الأثيوبي. بالتوازي مع هذه الانسحاب للجيش الأثيوبي وسيطرة جبهة تحرير تيغراي على هذا المطار، أعلنت شركة الطيران الأثيوبية تعليق كامل الرحلات مع مطارين آخرين في إقليم تيغراي أيضا، هما إكسوم وشيري، وبالتالي بات الإقليم من ناحية الطيران المدني معزولا عن باقي الدولة، وذلك نظرا للتطورات الميدانية. ولكن هذه الصورة المصغرة المباشرة لما جرى أو يجري منذ صباح اليوم، لكن الصورة الأوسع هي أن إقليم تيغراي هناك جبهة أعلن عن تشكيلها من قبل جبهة تحرير تيغراي وستة فصائل مسلحة أخرى. قال هذا التحالف إن الهدف من إنشائه هو وفق تعبيره إسقاط الحكومة الإثيوبية، حكومة أديس أبابا. الآن هناك معلومات تشير إلى وقوع اشتباكات بين الجيش الاتحادي في إقليم عفر وبين جبهة تحرير تيغراي، ووفق الزميل من أديس أبابا فإن الجيش الاتحادي بدأ يرسل تعزيزات إلى إقليم عفر. طبعا الصورة أيضا الموسعة للنزاع، عام 2020 وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقا للسلام مع جبهة تحرير تيغراي، بموجب هذا الاتفاق كان على الجبهة نزع السلاح ودمج مقاتليها وإيجاد حكومة محلية أو حكومة مؤقتة تمهيدا لإعادة دمج إقليم تيغراي مع الحكم الاتحادي في إثيوبيا. ولكن جبهة تحرير تيغراي أزاحت الحاكم المعين وقالت إنها باتت تسيطر وتحكم إقليم تيغراي. الآن التوتر يتم عند هذه النقاط بالتحديد، عند إقليم تيغراي التي انسحب الجيش من بعض النقاط فيه. في إقليم عفر هناك أيضا معلومات عن وقوع اشتباكات وأن الجيش بات يحشد أو يرسل تعزيزات إلى تلك المنطقة، وهناك أيضا توتر في إقليم أمهرة أو عند الحدود بين إقليم أمهرة وبين إقليم تيغراي من قبل قوات تدعم الحكومة الاتحادية وبين مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والتحالف العسكري الجديد الذي أعلن عن تشكيله قبل أقل من 48 ساعة. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
10: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته
11: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي،
12: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
13: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
14: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
10: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
15: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
16: فارع الهوى يا جماعة.
17: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
18: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
19: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
20: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
21: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
22: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
23: أمام السلطة تحديات كبيرة.
24: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
25: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
26: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني، وللتطورات في اليمن، وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضر الاجتماع. وقال ويتكوف أن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. في الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني أن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عن ما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين اسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. في غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مخيم البريج وخان يونس. ومن جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى قبل قليل في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في المغرب، بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. أما في أثيوبيا، فقالت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية أن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال البلاد. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك أحمد ومع آخر المواقف للمسؤولين الأمريكيين.
1: رنيم، آخر المواقف هي جهود دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفادها أن الولايات المتحدة تريد اختبار المسار الدبلوماسي مجددا بعد أن كانت قد عزفت عن هذا المسار واعتمدت كليا على الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وعملية أو حملة المنبوذ الاقتصادي بالتضييق المالي والاقتصادي على إيران والتلويح واستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى. الآن تعادت الولايات المتحدة إلى هذا المسار تختبره عبر الوسطاء، وتحدث بذلك صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة وحتى أثناء لقائه بزعماء دول الخليج وبعض الدول العربية، من أن هناك إمكانية لإتمام صفقة، وصفها في خطابه أمام الجمعية العامة بأنها إن تمت ستجعل من إيران عظيمة وتزدهر اقتصادها، ولكن إن لم تتم فإنه لديه الخيار بأن يقضي على إيران كليا عبر الخيار العسكري. الرئيس الأمريكي تحدث أثناء لقائه قادة دول عربية ودول الخليج من أن المحادثات التي أجريت بين الوفدين الأمريكي والإيراني كانت إيجابية، وأنه يتمنى أو يعتقد أن هناك إمكانية لحدوث صفقة. ستيف ويتكوف الذي شارك في هذه الاجتماعات تحدث أيضا من أنها تمت عبر الوسطاء وليست اجتماعات ولقاءات مباشرة، وأنها استمرت على مدى 3 ساعات وأنها كانت إيجابية. لكنه أيضا أضاف من أن على إيران أن تثبت جديتها هذه المرة في السعي للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. الجانب

0: شنتهما. ومساعد وزير الخارجية تحدث أن الولايات المتحدة تمكنت من تأمين عبور مليار برميل نفط عبر هذين المسارين منذ أن تم تدشينهما. لأن الولايات المتحدة تريد القول بأن ورقة مضيق هرمز وإغلاقه لم تعد بيد إيران، وأنها هي من يسير عبور هذه الناقلات وترسل رسالة طمأنة إلى أسواق الطاقة العالمية. وبذلك تختبر الآن مدى النتائج التي حققتها حملة المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري على إيران، وماذا كان صانع القرار الإيراني قد غير مواقفه وأبدى مرونة ولينة تقربه من المطالب الأمريكية وتجعل من الممكن الوصول إلى اتفاق ينهي فعليا هذه الحرب ويعفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ تهديده بالقضاء على إيران عبر استخدام جديد للخيار العسكري الإيراني.
1: شكرا لك أحمد هزيم. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة لاستطلاع آخر المواقف الإيرانية. تفضل.
2: نعم رنيم، تعقبا على ذلك التواصل بين الطرفين الأمريكي والإيراني، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن تلك الاتصالات جرت بتيسير من دولة قطر. ويقول أن إيران بلغت خلالها الولايات المتحدة بشروطها لإنهاء هذا الوضع القائم في مضيق هرمز. تؤكد إيران على جملة من الشروط على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بها وتنفذها وتفي بها. يتعلق الأمر بوقف الحرب الاقتصادية، بوقف الاعتداءات والهجمات على كافة الجبهات، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يؤكد أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الوضع القائم في مضيق هرمز وفي المنطقة ناجم عن التصرفات الأمريكية والإسرائيلية المزعزعة للاستقرار وفق تعبيره. ويقول إن عودة الأمن إلى الملاحة في مضيق هرمز رهن بأن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تلك التصرفات وتلك التحركات فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتأثيراتها وتجلياتها في إيران، لا سيما على قطاع الطيران المدني. كانت هناك هذه الإعلانات من هيئة الطيران المدني الإيرانية تتحدث عن وقف الرحلات من العاصمة طهران من إيران عموما صوب مطاري العاصمتين العراقية والعمانية بغداد ومسقط. وتؤكد وكالة هيئة الطيران الإيرانية في السياق ذاته أن الرحلات مستمرة باتجاه بعض الوجهات ومن المدن والعواصم في المنطقة ومن أبرزها مدينة إسطنبول. وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت عن مصادر أن أذربيجان بلغت الجانب الإيراني بوقف الرحلات بين البلدين.
1: شكرا لك على كل هذه المواضيع. وبشأن الاجتماعات التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اجتمع ترامب مع قادة دول خليجية وعربية، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور بداية أهلا بك، وما أهمية هذا الاجتماع خصوصا في هذا التوقيت وفي ظل كل الحديث عن ربما التوصل إلى نوع من تفاهم مع إيران؟
3: الدلالة تكمن أساسا في مسألتين، السياق والرسالة، بمعنى أن السياق العام سياق أشغال الجمعية العامة ويمكن ما يمكن اعتباره بموسم الدبلوماسية، وكما قال غوتيريز إنه يدعو جميع الدول للتفكير في عملية سلام وعملية التسوية أكثر من استخدام القوة. هناك تعثر في مجال استخدام القوة كانت عسكرية أو بأشكال أخرى. إذن السياق مهم، نحن في الأمم المتحدة والعالم يأتي ليسمع ما يقدمه كل عضو في هذه الجمعية العامة وهم 193 ومنهم أيضا زعماء دول الخليج. الرسالة أعتقد أنها كانت خليجية أمريكية أكثر ما كانت أمريكية خليجية، بمعنى أن ترامب استمع إلى وجهات النظر وإلى تحديد الرؤية الآن أن الوضع الآن ما بين حرب إيران وأزمة مضيق هرمز وأيضا ما يحدث على جبهة باب المندب كلها أزمات متصلة، وبالتالي فكرة الاستمرار في هذا المجال بهذه الطريقة بمعنى استمرار إدارة الصراع لسبعة أشهر ربما ينبغي أن يعاد فيها النظر. فآمل أن الرئيس ترامب استوعب ما يقوله الخليجيون في هذا المجال، خاصة باعتبار أنهم جيران لإيران وأن هناك أزمات ينبغي تسويتها. أيضا في المقابل ترامب وسع

0: الساعة الجدلية التي كنا نعتقد أنها جدلية الحرب والتسوية، أو جدلية القصف وجدلية التسوية الدبلوماسية، الآن يقول إنه إذا وافق الإيرانيون على المفاوضات فإنه سيساعدهم في أن تصبح إيران دولة عظمى، وفي الوقت ذاته إنه لم إذا لم يحدث هذا سوف يعني يقضي عليهم. يعني هنا هذه الجدلية أصبحت ممتدة أكثر فأكثر بين منحيين متطرفين، جزء من الخطاب في غاية الدبلوماسية والجزء الآخر في غاية التهديد والوعيد. فبالتالي أعتقد أن ترامب لا زال يراعي مجموعة من الخيارات ولم يستقر على منطلق نهائي، هل نذهب إلى المفاوضات؟ وإن كان اجتماع الممثلين الإيرانيين مع ويتكوف ومع كوشنر اجتماع استمر لثلاث ساعات، اجتماع ينبغي أن ينتج شيئا ما، أو على الأقل
1: الاجتماع عبر الوسطاء.
0: نعم.
1: الذي تم،
0: والمهم في هذا أن يعود كوشنر ويعود بويتكوف إلى الرئيس ترامب بتحديث هذه الرؤية، وأن هناك أمور تتغير أيضا في الموقف الإيراني.
1: ذكرت أنه لا يزال هناك الموقف الشديد الدبلوماسية والموقف الشديد العدائية، برأيك لماذا هذا التأرجح بين هذين الموقفين؟
0: لعدة أسباب. أن ترامب الآن في سياق انتخابات الكونغرس بعد أسابيع من الآن يحتار بين هل يظهر بصورة شخصية الدبلوماسية وأنه هو الذي ينهي الحروب كما قال في الجمعية العامة العام الماضي، وهنا أيضا انتقادات أنه من قبيل اليمينيين أنه يتساهل مع الإيرانيين، وفي المقابل أيضا عليه أن يظهر بمظهر أو شخصية الجنرال أو قائد القوات المسلحة، وأنه يملك الخيار العسكري وقد يذهب به بعيدا أكثر من أي مرحلة سابقة. أيضا هذا يجر عليه انتقادات الديمقراطيين وبقية الرأي العام الذين يرون أن هناك عبثية في استمرار أزمة هرمز واستمرار حرب إيران. فبالتالي هو يريد أن يظهر بهذين، بمعنى أن يجمع بين المجدين، مجد الخطاب الدبلوماسي وأيضا الخطاب العسكري. من الناحية الاقتصادية أيضا لاحظنا أن أزمة الطاقة تفرض ضغوطا متزايدة على الواقع الأمريكي على أحوال المعيشة، هذا أيضا حافز آخر لكي يفكر في التسوية الدبلوماسية أكثر من الخيار العسكري. إذن مجموعة عوامل لا تستقر على حال، وهو لا زال أعتقد يبحث عن الصيغة النهائية، كيف يمكن احتواء الطموحات الإيرانية والعودة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية إلى منطقة استقرار. أعتقد التحدي الآن أن المفاجأة التي ظهرت في أزمة هرمز بالتحديد لا تزال تربك الحسابات لدى مستشاريه، وأغلبيتهم أصبحوا من الصقور وليس من الحائمين، دعاة الحرب ودعاة الجمع بين القصف العسكري والخنق الاقتصادي.
1: طيب دكتور، على الجهة المقابلة الجهة الإيرانية الضغوط المتزايدة وأخيرها ما يتعلق بشركات الطيران، هل ترى بأن هذه الضغوط قد تدفع الإيرانيين نحو تقديم تنازل معين أو تسوية معينة؟ وهم ذكروا بأنهم طرحوا على الأمريكيين نوع من طرح جديد وينتظرون الرد الأمريكي عليه.
0: يبدو أن هناك بعض المتناقضات تحضر في نفس المرحلة. من ناحية، كان هناك انتقاد سابق أن إيران ذات رأسين، هناك قاليباف، بيزشكيان وعرقجي ممن ينادون بالمفاوضات، وهناك الحرس الثوري وحتى محسن رضائي ممن يدعون إلى مواصلة الحرب. الآن على الأقل هذا الأسبوع توحدت الرؤى، أصبحت طهران تتحدث بمنطق أن هناك إجماع على أنها منفتحة على التسوية الدبلوماسية، ولكن أيضا هذا يتزامن مع ما قد يبدو متناقضا مع هذا الانفتاح، بمعنى أن محاولة حصر أو منع الطيران الإيراني، وهناك دول بدأت تلتزم، هذا جزء من السياسة العامة لترامب وهي نعم. الخنق الاقتصادي بكل السبل، هذا ربما قد لا يريح ولا يخدم موقف الداعين إلى التسوية مع الرئيس ترامب.
1: نعم. شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب باب المندب غربي تعز. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. وللمزيد حول التطورات اليمنية ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن نبيل، ما هي آخر المستجدات لديك؟
2: نعم، السلطات اليوم بصنعاء أحصت قبل قليل نحو 15 غارة جوية سعودية، أكدت بأن هذه الغارات استهدفت أبراج الاتصالات في محافظة الحديدة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، كما أعلنت بأن غارات جوية أيضا استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية كذلك محافظة تعز جنوب غربي اليمن. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 19 غارة جوية توزعت على محافظات الجوف ومأرب بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد بأن هذه الغارات قد تسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء هذه الغارات التي انطلقت من طائرات F-15 وهي طائرة سعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، بالإضافة إلى طائرات نوع تايفون انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط وكذلك قاعدة الطائف. وزارة الصحة بصنعاء أحصت خلال الساعات الماضية نحو 24 ضحية سقطوا جراء هذه الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن إجمالي عدد الغارات والقصف الصاروخي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت إلى قرابة 950 غارة جوية وقصف صاروخي سعودي حسب الناطق العسكري، وأكد أيضا بأن هذه الغارات لن تمر دون رد. كان قد أعلن أيضا بأنهم قد أسقطوا طائرة استطلاعية قتالية في أجواء محافظة تعز من نوع وينج لونج توم، وتعد هذه بحسب إحصائية القوات المسلحة بصنعاء هي الطائرة الخامسة التي تم إسقاطها منذ بداية هذا الشهر. نعم،
1: شكرا لك نبيل، وكنت معنا من صنعاء. ونتحول إلى تعز وتنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة مها علي. إذن كيف تبدو المستجدات لديك، لاسيما أن تعز تشهد اشتباكات متكررة؟
3: نعم رنيم، يمكن القول إن حالة الهدوء الحذر للعمليات سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى الجو هي قائمة حتى هذه اللحظة. هذا الهدوء بطبيعة الحال كما أشرت رنيم يأتي بعد مواجهات محتدمة ومعارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية في محور الجنوب غربي لمحافظة تعز وكذلك في الساحل الغربي وفي جبهة الصبيحة التابعة أو الواقعة في شمال مديرية رأس العارة والمضاربة التابعة إداريا لمحافظة لحجة. بالتالي القوات الحكومية كانت قد قالت إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي الواقع في ضمن جبهة جرداد في الجنوب الغربي لمدينة تعز. تقول القوات الحكومية إنها خاضت معارك محتدمة مع الحوثيين عقب ذلك إصابة نحو أكثر من 25 قتيلا وأيضا مصابا بين جماعة الحوثي، بالإضافة إلى سقوط 5 أو 4 قتلى من الجانب الحكومي. أركان حرب محور تعز العسكري كان قد قال في وقت سابق أن القوات الحكومية سيطرت على هذا الجبل المطل على مناطق واسعة في مديرية الوازعية بالتزامن مع استمرار حالة النزوح من هذه الجبهة. رنيم، كنت قد تواصلت مع عدد من المصادر المحلية الذين أكدوا أن حالة النزوح ما تزال مستمرة، وهذا يأتي بطبيعة الحال أو يتناسب طرديا مع استمرار القتال وتوسعه ليشمل كل يوم دائرة أو منطقة جغرافية أوسع. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت قالت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد النازحين في اليمن أو في هذه المناطق الغربية والساحل الغربي إلى أكثر من 230 ألف بحلول الشهر المقبل. وعندما نتحدث عن هذا الرقم الكبير في السنة 12 من الحرب فإن ذلك بطبيعة الحال يقودنا إلى كارثة إنسانية تتداعى يوما بعد آخر. النزوح في العام 12 من الحرب لا يشبه النزوح في بداية الحرب التي اندلعت في العام 2015 2011 نتحدث عن حوالي 22 مليون شخص بحسب التقديرات الأممية بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وطارئة. 5 مليون من هؤلاء هم شردوا بفعل الحرب التي اندلعت في العام 2015 وما تزال مستمرة تداعياتها حتى هذه اللحظة. بالتالي هذا الرقم 230 الذي أشارت إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو بطبيعة الحال سيرتفع وسيتناسب طرديا بالنظر إلى الوقائع العسكرية على الأرض والتي لم تحسم حتى هذه اللحظة في منطقة جغرافية مهمة تتجاوز تداعياتها الإنسانية والسياسية الجغرافية اليمنية. نتحدث عن مضيق باب المندا والساحل الغربي وجزيرة ميون وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والأمن الدولي تحديدا الملاحة الدولية، كما جاء ذلك في تصريحات الحكومة اليمنية عندما شن الحوثيون هجوما على الساحل الغربي. وعندما نتحدث عن النازحين فنحن نتحدث أيضا عن نسبة كبيرة تتركز منهم في محافظة تعز. ما الذي يعني ذلك؟ هذه المحافظة تعيش حصارا خانقا منذ العام 2015 ولا يربطها بالمحافظات الجنوبية وكذلك العالم الخارجي سوى منفذ واحد فقط وهو طريق هيجة العبد، وهو طريق بطبيعة الحال يتعرض للإغلاق بين فترة وأخرى نتيجة استمرار قصف الحوثيين لهذا الطريق من أماكن تمركزهم في جبهة الحكوم وحيفان أو حتى بفعل انقلاب الناقلات التي تمر عبر هذا الطريق. السيطرة على المخا أيضا هي ألقت بتداعيات إنسانية كارثية على السكان وعلى النازحين. هذا الخط الساحلي الذي كان يربط المخا وميناءها بمديريات المدينة وكان طريق يسهل وصول المساعدات الغذائية الإنسانية وكذلك الإمدادات الغذائية وحتى العلاجات إلى هذه المدينة بوقت أقل وبكلفة أقل. إغلاق هذا الطريق وأدى بتداعيات كبيرة على السكان على الحالة المعيشية وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة. الأمر يطال حتى الخضروات رنيم. نعم،
1: شكرا لك مها علي. وينضم إلينا من مخيم الجفينة في مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. هل أطلعتنا على الأوضاع الإنسانية في هذا المخيم؟ إذن هلا أطلعتنا محمد على الأوضاع الإنسانية في هذا المخيم؟ هل تسمعوني؟
4: أنا لا.
1: إذن سنعود لمحمد فور توفر الاتصال. نتحول للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف، نتحول إلى مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن بداية فلنعد التذكير بأبرز محاور الاشتباكات الحالية علما أنها تتبدل مع تقدم العمليات العسكرية.
5: دعينا نبدأ في خارطة زمنية من البداية. هذه الأحداث كلها هي نتائج لما حدث في أغسطس. بدأت العملية كل هذا الإرباك العسكري هو عندما شن الحوثيون حملة عسكرية مباغتة على الساحل التعزي أو ساحل تعز من المخا إلى بالمندب ب 14 صاروخ باليستي بقصف مكثف في ساعات محددة، ودفعوا بأكثر من 80,000 مقاتل باتجاه هذا المدى الجغرافي الكبير للسيطرة على المخا حتى باب المندب. هنا حدثت كل هذه الإرباكات بالنسبة لهذه الجبل اللي كانت هادئة إلى حد ما، وكان هدف الحوثيين أن يسيطروا على باب المندب والمخا في ظل استقطابات وصراعات إقليمية موجودة. بعد ذلك اندلعت الحرب في هذه الجبهة بشكل كبير. استوعب القوات الحكومية الصدمة والمباغتة واحتوى العملية، وبدأت عملية الاستنزاف منذ أن دخل الحوثيون المخا حتى جزيرة ميون. هنا الحوثيون كانوا يعتقدون يبدو أنهم إذا دخلوا هذه المنطقة سيبسطون سيطرتهم عليها بشكل سريع، لكن فوجئوا أن القوات الحكومية مع القوات الشعبية الموجودة في القبائل وغيرها في هذه المنطقة حولوها إلى معركة استنزاف وإهلاك، بمعنى أنه لم يمكنوا الحوثيين أن يبسطوا سيطرتهم تماما على الساحل، كذلك لم يتيحوا للحوثيين أن يؤمنوا ظهرهم من خلال دخول الجبل. هذه المعارك الأخيرة كلها الآن هي معارك في هذا المحور، محور الجبال لهدف من سيسيطر على الساحل. لذلك الحوثيون لم يحققوا أي اختراق في هذه الجبهة، بالعكس القوات الحكومية مع القوات القبلية استطاعت أن تزحف باتجاه الساحل بشكل متدرج. هذا هو الذي حصل.
1: طبعا سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن دعني أعود إلى مراسل الجزيرة من أمام مخيم الجفينة في مأرب محمد القاضي. إذن محمد، كيف يبدو المشهد الإنساني لديك وهو مشهد أساسي؟

0: في ظل كل ما يحصل.
1: رنيم، المشهد الإنساني هنا صعب للغاية. نحن نقف في مخيم الجفينة وهو أكبر مخيم للنازحين هنا في محافظة مأرب. هذا المخيم الذي ممكن الزميل المصور يأخذ الصورة عن المخيم. هذا المخيم يأوي أكثر من 20,000 أسرة نازحة نزحت بفعل الحرب وسنوات الحرب الطويلة. وهذا المخيم تتكون هذه الأسر من عدد أفراد هذه الأسر يصل إلى أكثر من 160,000 أسرة، 160,000 فرد. نتكلم عن 20,000 أسرة في هذا المخيم، وهو أحد أكبر مخيمات النزوح هنا في محافظة مأرب. المباني فيه مباني عشوائية، وهي مباني من المباني العشوائية وكذلك من الصفيح وأيضا بعض الخيام. هو تطور بفعل طول المدة، مدة الحرب كانت عبارة عن خيام، ومن ثم أصبحت مباني عشوائية للتغلب على ظروف تغيرات الجو القاسية. وكذلك هناك مباني من أو مأوى أو بعض الصفيح تستخدم في هذا المخيم، وكذلك عدد من الخيام. وكانت هنا الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في محافظة مأرب قد أعلنت يوم أمس في تقرير أولي عن استضافة أكثر من 400 أسرة قادمة من ثلاث محافظات يمنية، من محافظتي تعز والحديدة، بفعل تجدد الصراع وتطور الأوضاع هناك وتصاعد الصراع في الساحل الغربي، وكذلك من محافظات الجوف القريبة من محافظة مأرب. وقوام هذه الأسر يصل إلى 3,000 نازح ونازحة. نحن نتحدث عن عشرات المخيمات هنا في محافظة مأرب. هذه المخيمات تفتقر إلى أدنى أساسيات الحياة الطبيعية. لا توجد خدمات في هذه المخيمات، تفتقر إلى الخدمات التعليمية، إلى الخدمات الصحية. كذلك يشكو القائمون على هذه المخيمات من انتشار الأوبئة والأمراض في هذه المخيمات. كذلك تعاني هذه المخيمات بفعل تزايد النزوح من الاكتظاظ، وهذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة. وكذلك ما زالت عملية النزوح مستمرة إلى هذه المخيمات. وكانت كذلك
0: نعم
1: إدارة مخيمات النازحين في اليمن عموما قد أعلنت عن نزوح أكثر من 25,000 أسرة بفعل الصراع وتجدد الصراع في الوقت الحالي.
0: شكرا لك محمد القاضي، ونعود إليك سعيد ثابت. إذا تحدثنا عن أبرز هذه الجبهات اليوم، إذا لا يمكن الحديث عن سيطرة مطلقة لأي من الطرفين على المواقع الأبرز، وتحدثت عن هذه الجبال، ما أهمية هذه الجبال؟
2: معظم الجبال الآن هي بيد القوات الحكومية ومسيطر عليها. الحوثيون يريدون أن يسيطروا عليها لكنهم لم يتمكنوا فيها. الحوثيون متمكنين على الساحل والسهول الذي تحت، اللي هي قريب من الساحل. أما هذه الجبال فهي تحت سيطرة القوات الحكومية. يحاول الحوثيون أن يقتربوا، خاصة جبل كهبوب، أن يسيطر عليه لكنه لم يتمكن منذ 10 أيام. هذه أهميته، أولا أنه يطل على باب المندب على حركة السفن في البحر الأحمر، أيضا يشرف على حركة السير ما بين عدن تعز لحج إلى إلى إلى إلى باب المندب. ولذلك أهميته أنه فيه عقد حيوية إذا جاز التعبير بالسيطرة على الطرقات والإمداد وأيضا حركة السفن في البحر.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة حول بدء سريان العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران المدني الإيراني. التفاصيل مع زين العابدين توفيق.
3: شكرا رنيم، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بين توتر بشأن هرمز وعقوبات أمريكية تستهدف غلق الأبواب واحدا تلو الآخر أمام طهران، يقف الطيران المدني الإيراني على حافة العزلة الكاملة عن العالم. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع جميع شركات الطيران الإيرانية في أي مكان بالعالم بدءا من اليوم، وإلا سيطردون من نظام الدولار. وفي ردود الفعل أفاد مسؤول عراقي للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية، كما أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الجوية الإيرانية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بأجنحة مثقلة بجراح العقوبات والزمن، حلق قطاع الطيران المدني الإيراني على مدى عقود. 40 شركة طيران تعمل في القطاع المنهك، تتنوع بين شركات تجارية كبرى مثل النقل الوطني إيران إير وشركة مهان إير، وشركات شحن وناقلات أصغر يخضع معظمها لعقوبات. تمتلك إيران نحو 300 مطار بين مدني وعسكري ومشترك، منها نحو 60 مطاراً رئيسياً أبرزها مطار الإمام الخميني ومهرابات في طهران تقدم خدمات تجارية ودولية. يبلغ إجمالي عدد الطائرات المدنية المسجلة نحو 340 طائرة، عدد كبير منها أخرجته العقوبات من الخدمة، لذلك لا يزيد العامل منها عن 200 طائرة. المطارات الإيرانية الكبرى تشهد آلاف الرحلات سنوياً، لكن عدد الركاب خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز 20 مليوناً سنوياً على الخطوط الدولية والداخلية. قطاع حيوي يعتمد عليه ملايين الإيرانيين، يواجه اختبارات هيكلية يومية وسط حصار تقني جعل متوسط عمر أسطوله يتخطى 20 عاماً، مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب13 عاماً فقط، ما حول ورش الصيانة المحلية إلى ساحة معركة يومية لابتكار الحلول وقطع الغيار وإبقاء الطائرات في الأجواء. وبأسطول تشغيلي محدود صمدت شركات الطيران الإيرانية لربط البلاد بالعالم على شبكة وجهات انحصرت جغرافيا في محاور إقليمية رئيسية مثل دبي وإسطنبول وبغداد وأقصاها بيجين وكوالالمبور. لكن هذه الشرايين باتت اليوم في مرمى نيران أوسع قد تجبر الأجنحة الإيرانية المثقلة على تنفيذ آخر هبوط اضطراري لها. فالضربة التي يصفها البعض بالقاضية جاءت على لسان وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تكتفي باستهداف الطائرات الإيرانية بل أشرعت سلاح العقوبات الثانوية، وهي معاقبة كل من يتعامل مع قطاع الطيران الإيراني من أي مكان بالعالم، أي مطار أو أي مزود خدمات يقدم الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع تذاكر الناقلات الإيرانية سيطرد فوراً وبشكل تلقائي من نظام الدولار العالمي. ورغم خبرتها تاريخياً في إيجاد بدائل التفافية، فإن دخول بيجين في مباحثات الامتثال مع واشنطن يهدد بتضييق الخناق بشكل غير مسبوق على طهران. موقف أمريكي أخير يضع قطاع الطيران الإيراني أمام سيناريوهات قاتمة، الأقرب وربما الأسوأ فيها يهدد بشلل تام للرحلات الدولية المتبقية وبحصر الملاحة الجوية في إيران على الأجواء الداخلية، ما يعني عزلة جوية شبه كاملة مع كلفة اقتصادية باهظة. وهكذا بين التحدي التقني والمقصلة المالية الأمريكية يوشك الطيران المدني الإيراني على دخول المجال الجوي الأكثر خطورة في تاريخه ما لم يطوي الطيران العسكري أجنحته وتتوقف الحرب.
3: مع بدء سريان هذه العقوبات الأمريكية الخاصة بالطيران، نرصد حركة المطارات والطيران في عواصم مختلفة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن محيط مطار بغداد مراسل الجزيرة سامر الكويسي، ومن اسطنبول رقية تشلك مراسلة الجزيرة. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عمر هواش، يعني تبعنا حركة الطيران في الأجواء الإيرانية عبر فلايت رادار، ليست حركة كبيرة. ماذا عن الطيران الداخلي؟ لماذا لا يوجد كثافة في الطيران الداخلي؟
5: نعم زين، الطيران الداخلي هو على حاله، لا يوجد أي تغيير فيه، الرحلات لا تزال مستمرة من مطار مهرباد إلى المدن الإيرانية، حيث أن العقوبات الأمريكية لا يمكن أن تشمل الرحلات الداخلية لأنها تقوم بشكل أساسي فقط على القطاع الطيراني الإيراني المحلي. هنا في إيران لا توجد أي رحلات تقوم بها شركات دولية بين المدن الإيرانية، حتى أنه منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الرحلات الدولية على سبيل المثال شركات الطيران القطرية الإماراتية التركية الألمانية وغيرها غير موجودة على قائمة الرحلات تجاه إيران بسبب المخاطر الأمنية. لذلك نحن الآن لا نتحدث عن التقليص في الرحلات الداخلية، بل التقليص هو في الرحلات الدولية للطيران الإيراني المحلي. قبل قليل كنت أراجع زين جدول الرحلات المغادرة والقادمة في الموقع الرسمي لمطار طهران الدولي، مطار الإمام الخميني. هناك فقط رحلات إلى عدة وجهات محدودة جدا، تقتصر فقط على إسطنبول وبعض المدن التركية، إضافة إلى النجف بعض المدن الصينية مثل شنغهاي، وهناك رحلة واحدة اليوم قادمة من دبي في الإمارات العربية المتحدة. وهذا في الحقيقة يعكس ما صرح، نعم هذه فقط شركات إيرانية، نحن نتحدث فقط عن شركات إيرانية لأن الشركات الدولية غير موجودة كما قلت منذ 28 من فبراير الماضي. هيئة الطيران المدني الإيرانية تحدثت بشكل رسمي عن أنه لا يوجد رحلات متوجهة لا إلى بغداد ولا إلى مسقط ولا إلى أذربيجان، وأن بعض الرحلات التي كانت وجهتها بغداد يجري العمل لأجل تحويلها إلى مدينة النجف، وهذا ما شاهدناه خلال قائمة الرحلات في الموقع الرسمي لمطار الإمام الخميني. هذا في الحقيقة من شأنه أن يعكس بشكل سلبي وكبير على الاقتصاد الإيراني. إذا ما تحدثنا عن المواطن الإيراني الذي يريد أن يسافر، الآن هو أمام قيود، هناك قلة حتى الآن في الرحلات، لا نتحدث عن حظر كامل، هناك تقلص واضح في عدد الرحلات. هذا ربما بحسب خبراء الاقتصاد قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تذاكر السفر. هناك من يبحث عن بديل ربما عبر المنافذ البرية، سوف يعاني من البعد المسافة من العاصمة طهران نحو الحدود البرية على سبيل المثال، أو سيكون هناك ضغط على المنافذ البرية التي تستخدم بشكل أساسي للتجارة. التجارة أيضا مع استمرار الحصار البحري على الموانئ والضغط على المنافذ البرية، سوف يكون هناك تقليص للتجارة عبر شركات الطيران الإيرانية، حتى أن القطاع الطيران كما نعرف قد تعرض لعقوبات طيلة العقود الماضية على مستوى الصيانة، قطع الغيار، خدمات الهبوط، وحتى خلال الحرب كان هناك استهداف للمطارات ولبعض الطائرات المدنية.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. نرصد أيضا الأجواء في العراق مع سامر الكويسي من أمام مطار بغداد، وقد صرح مسؤول عراقي للجزيرة بإبلاغ المطارات بعدم استقبال أي طائرات إيرانية، وطبعا العراق وجهة أساسية للإيرانيين لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف. كيف تبدو الحركة اليوم؟
6: فعلا زين، هذا ما تؤكده دائما جداول الخطوط الجوية العراقية وكذلك المطارات، إن كان على مستوى مطار بغداد أو النجف هناك رحلات دائمة للزيارات الدينية، وكذلك حتى مع بدء الموسم الدراسي تزداد هذه الرحلات. لكن حتى هذه اللحظة وزارة النقل العراقية والحكومة العراقية لم تصدر أي بيان فيما يخص الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران بمنع الطيران الإيراني أو الرحلات الإيرانية من الوصول إلى العاصمة بغداد، مطار بغداد أو حتى مطار النجف الدولي. لكن اليوم مطار النجف الدولي أعلن أن الرحلات بين العراق وإيران هي رحلات طبيعية ومستمرة بالهبوط والمغادرة تحديدا إلى طهران وإلى حتى مشهد. هذه الرحلات تقدر ب 18 رحلة. أكد مطار النجف أن هذه الرحلات مستمرة ولم يصله أي إشعار من قبل الحكومة العراقية حول منع هذه الرحلات. وأكد أيضا حتى مطار النجف الدولي بأنه ملتزم بما تصدره الحكومة العراقية إن كان على مستوى الامتثال لهذه العقوبات أو حتى استمرار الرحلات بين مطار النجف والمطارات الإيرانية. أما على مستوى مطار بغداد الدولي، حتى الساعة لم يعلق مطار بغداد الدولي حول هذه الرحلات إن كان يوافق على استقبال الرحلات الإيرانية أم لا. ننتظر طبعا البيانات الرسمية من قبل وزارة النقل أو الحكومة العراقية إذا ما كانت ستمتثل لهذه العقوبات. لكن مصادر الجزيرة أكدت يوم أمس أن مطار بغداد الدولي امتثل لهذه العقوبات ومنع الطيران الإيراني أو الرحلات الإيرانية من الوصول إلى مطار بغداد الدولي. وهذا ربما ما يشير إلى أن مطار النجف الدولي زاد من عدد رحلاته إلى طهران أو مشهد أو حتى استقبال الرحلات القادمة من هناك. أيضا الخطوط الجوية العراقية أوقفت رحلاتها ربما منذ شهرين أو ثلاثة إلى طهران، بالتالي هناك رحلات فقط إيرانية تصل إلى بغداد وتصل إلى النجف. وربما مع الامتثال لهذه العقوبات سيكون فقط مطار النجف يستقبل هذه الرحلات، ربما مطار النجف ومطار بغداد هما المعنيين حتى الساعة باستقبال هذه الرحلات أو حتى رفضها. مطار النجف يؤكد بأنه يستقبل الرحلات وتسير بشكل طبيعي، أما مطار بغداد فلم يعلق على هذه العقوبات.
3: سامر الكويسي من أمام مطار بغداد، شكرا جزيلا لك. رقية شلك من إسطنبول، ماذا عن المطارات التركية؟ هل استقبلت أي رحلات لشركات إيرانية؟
7: نعم زين، يعني بالفعل رغم عدم وجود أي تصريحات رسمية من قبل الحكومة التركية حتى الآن أو الشركات التركية، إلا أن تداعيات الضغوطات الأمريكية والعقوبات على الطيران الإيراني بدأ يظهر على الرحلات بين البلدين، فحتى هذه اللحظة لا تظهر على أنظمة الحجز الخاصة بالخطوط الجوية التركية إيجيت وبيجاسوس أي طائرات ورحلات إلى إيران، ولكن بالنسبة للخطوط الجوية التركية وإيجيت تظهر حتى 27 من مارس القادم لا يوجد أي رحلات متاحة حتى هذا التاريخ، ولم يتم الإعلان عما إذا كانت ستستأنف الرحلات بعد ذلك من عدمه. رسميا لا توجد أي تصريحات حتى الآن، ولكن في المقابل هناك العدد من الشركات الإيرانية قادرة على تسيير الرحلات من وإلى تركيا، وهذا ما رصدناه صباح اليوم وحتى منذ ساعة واحدة فقط وصول عدد من الرحلات الإيرانية من الشركات الإيرانية إلى مطار إسطنبول الدولي باستثناء شركة مهران أو ماران إير، هذه فقط التي أعلنت أنها لن تسير رحلات إلى إسطنبول وأنقرة بعد القرارات من قبل إيران. لكن الآن يأتي هذا الأمر بالتزامن مع عدد من التصريحات، تواصلنا مع مطار إسطنبول الدولي وأخبرونا أنهم حتى هذه اللحظة لم يتلقوا بشكل رسمي تصريحات بتوقيت توقيف الرحلات أو تقديم الخدمات للشركات الإيرانية القادمة إلى مدينة إسطنبول التركية. لكن زين اللافت في الأمر هنا أن هذا القرار يأتي عقب إجراءات قامت بها تركيا السلطات التركية تجاه بنك ملة الإيراني، لم يتم التصريح على أن الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا البنك ضمن الضغوطات الأمريكية أو العقوبات الأمريكية، ولكن فهم ذلك من قبل، وهذا هو حديث الإعلام التركي منذ اتخاذ هذه الإجراءات. نحن الآن ننتظر ما الذي ينتظر المستقبل، ننتظر التالي، أنه ليس فقط متى عودة الطيران والرحلات بين البلدين، ولكن هل ستلقي الضغوطات الأمريكية بظلالها على العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقوية بين البلدين، والجميع يعلم أن العلاقات الإيرانية التركية قوية للغاية.
3: رقية شلك من إسطنبول، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة. ومعنا من بيروت الكابتن مازن السماك الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان، أهلا وسهلا بك. ما تقييمك للعقوبات الثانوية وتأثير هذه العقوبات على الطيران الإيراني مقارنة بالعقوبات السابقة؟
8: تحياتي لك أستاذ زين وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني انتقلنا اليوم من إصدار القرار إلى تنفيذ القرار، وهنالك فرق جوهري طبعا بين العقوبات التي كانت تستهدف الطيران الإيراني نفسه، اليوم يعني كانت تستهدف الطيران الإيراني بمعنى عم نحكي عن شراء الطائرات وقطع الغيار والصيانة، اليوم تعدد حدود الدولة لتطال مقدمي الخدمات التشغيلية لتلك الطائرات والخدمات التي لا تعد ولا تحصى والتي تشكل شريان حياة بالنسبة للطائرات الإيرانية. فنحن نتكلم عن وقود، عن صيانة، عن هبوط، إجراءات الهبوط، رسوم الهبوط، الباركينج، تذاكر السفر،
3: يعني هذا يثير
8: خدمات، هذا كله لا يمكن أن تعمل أي طائرة بدونها
3: في الواقع. يعني مثلا طائرة الرئيس الإيراني أين هي الآن؟ أليست في نيويورك؟ ما الذي ستفعله الولايات المتحدة مع طائرة الرئيس الإيراني؟
8: يعني في موضوع السياسة الأمور تختلف طبعا، هنالك هدف لتلك الرحلة، هدف محدد عليهم طبعا تقديم الخدمات لتلك الطائرة الرئاسية لكي لاستكمال موضوع المفاوضات طبعا.
3: فيما يتعلق بمدى هذه العقوبات، طبعا ما زالت هنالك رحلات تسير، ما هو السيناريو الذي يمكن أن تسير فيه رحلات ولا تطالها العقوبات الأمريكية؟
8: يعني موضوع تسيير رحلات دون تقديم تلك الخدمات موضوع صعب جدا، لأنه اليوم عند يعني أنت تقطع الإيكو سيستم أو شرايين الحياة عن تلك الطائرة. لا يمكن تسيير أي طائرة حتى لو كان هناك اتفاق بينك وبين دولة أخرى لتسيير رحلة بينك مباشرة. في شيء مثلا اسمه رسوم العبور over flying charges، أي أن أي طائرة عليها أن تعبر بأجواء الدول لكي تصل إلى تلك الدولة أو إلى الوجهة النهائية. طب هذه رسوم العبور كمان تقع ضمن العقوبات. فاذا يعني موضوع انه تطير بدون ان ترفع هذا الحظر موضوع صعب جدا.
3: يعني ما تفسيرك لوصول طائرات من ايران الى اسطنبول والى العراق، رغم ان وزير الخزانه الامريكي قال ان من يتعاون ويقدم خدمات للطيران الايراني سيطرد من منظومه الدولار؟
8: يعني هذا يتوقف على تجاوب السلطات وتجاوب يعني السلطة السياسية لتلك الدولة وتجاوب سلطات الطيران المدني التي تأتمر بالسلطة السياسية. يعني اليوم كما ذكرتم بالتقرير أو كما ذكر الزملاء من العراق ومن تركيا، يعني لا
3: يعني هل يمكن مثلا
8: المدني ووزارة النقل
3: التحايل على هذه العقوبات بأن تقوم شركة ليست إيرانية بتسيير رحلات شركات الطيران الإيرانية، هل هذا يعفيها من العقوبة باختصار؟
8: يعني أولا على الطائرة أن لا تكون مسجلة برقم تسجيل إيراني، بده يكون عندها رقم تسجيل أجنبي، وبده يكون عندها شهادة صلاحية أجنبية حتى تقدر تطير من أي مكان تاني. ولكن اليوم السؤال هو هل مسموح لتلك الشركات الأجنبية العمل من وإلى داخل إيران؟ هذا يعني بغير المعادلة. فإذا لم تكن تلك الشركات الأجنبية مسموح لها أن تعمل من وإلى المطارات الإيرانية، كمان هذا يعني يغلق الباب أمام المسافر الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك كابتن مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. نصل بذلك لنهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في مخيم البريج وخان يونس أحدهم باستهداف مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وللمزيد حول هذا الواقع الميداني ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن كيف يبدو الوضع الميداني مع تجدد هذه الاستهدافات؟
9: بالفعل رنيم، الآن تجددت الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة باستهداف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط متنزه البلدية في وسط مدينة غزة، وما أسفر عنه حتى هذه اللحظة من وصول عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي قبل قليل، بينها إصابات حرجة نتيجة الاستهداف المباشر بصاروخ من مسيرة إسرائيلية. بالإضافة إلى غارات إسرائيلية أخرى تركزت اليوم في مدينة خان يونس ووسط القطاع، نتحدث عن استهداف مركبة مدنية في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما أسفر عنه من استشهاد فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إعلان أيضا مجمع نصر الطبي في هذا اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أمس نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. في وسط القطاع أيضا أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن استشهاد فلسطينية استشهدت أو أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس واستشهدت اليوم متأثرة بجراحها حسب ما أعلنت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. الغارات الإسرائيلية ترافقت أيضا مع قصف مدفعي مكثف باتجاه المناطق الشرقية والأحياء من مدينة غزة، أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، ورافقت ذلك أيضا إطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية ومن المسيرات التي أطلقت النار والقنابل باتجاه الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال في إطار توسعة المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة. في شمال القطاع أيضا جباليا وبيت لاهيا تعرضت منذ ساعات الصباح إلى عمليات قصف مدفعي مركز وإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات التي أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة غزة. هذه الخروقات الإسرائيلية رنيم ترافقت اليوم مع أيضا تصاعد في الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على وقع استمرار القيود الإسرائيلية. نظم مؤتمرين اليوم في مدينة غزة حول الأزمات المتفاقمة في حي الزيتون تحديدا وما رافقه من تضاعف للأزمة لسكان الحي في ظل النقص الحاد في مقومات الحياة في الخيام، ونحن على مقربة من فصل الشتاء، هناك خيام متهالكة وهناك مطالبات بضرورة إدخال الخيام والبيوت المتنقلة إلى الفلسطينيين إلى قطاع غزة. مؤتمر أيضا بالتزامن عقد حول موضوع مياه الشرب المنعدمة في قطاع غزة والتوقف لعدد من محطات التحلية بسبب نفاد الوقود وشح قطع الغيار والزيوت التي لازال يعاني منها قطاعات كثيرة وحيوية في قطاع غزة، ولم تستجب سلطات الاحتلال لهذه المناشدات بإدخال كل ما يلزم لإعادة تشغيل عجلة الحياة في قطاع غزة مع انعدام مقومات الحياة واستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، ونحن نقترب من العام الثالث للحرب الإسرائيلية على القطاع.
0: شادي، تحدثت عن الأزمة الإنسانية في حي الزيتون، ولكن كيف يبدو أيضا المشهد في القطاع بشكل عام فيما يتعلق تحديدا بالمواد الغذائية والطبية؟
9: بالفعل رنيم، حي الزيتون اليوم أطلق النداء الأخير لإنقاذ الحي من الأزمات الإنسانية المتفاقمة، وهذا ينسحب على كل مخيمات اللواء في قطاع غزة والمدن السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية. نتحدث عن مياه الصالح للشرب غير متوفرة لسكان القطاع، الغذاء، المساعدات الإنسانية وما يسمح به الاحتلال من عدد قليل من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، ولا تفي للاحتياج الكبير لسكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية. الاحتلال يقنن دخول هذه المساعدات وتتفاقم بالتالي الأزمات الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة، وخصوصا الذين يعيشون داخل هذه الخيام المتهالكة والمهترئة ويطالبون بدخول هذه المساعدات بشكل عاجل. ونحن على اعتاب فصل الشتاء، وهناك تخوف وترقب لدى الفلسطينيين من تكرار مشاهد الغرق لخيامهم والحالة المأساوية التي عاشها الفلسطينيون على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية.
0: شكرا لك شادي شامي، كنت معنا من مدينة غزة. في المغرب يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. وللمزيد حول العملية الانتخابية تنضم إلينا من الدار البيضاء مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي. إذن ميساء، كيف تبدو العملية الانتخابية وهل ازداد الإقبال على مراكز الاقتراع؟
10: بالفعل رنيم، منذ مصافحتنا الأولى صباح هذا اليوم بعد دقائق قليلة كان منذ فتح مراكز الاقتراع، كان الإقبال محتشما في تلك الدقائق والأوقات الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع، ولكن بدأ الإقبال يزداد شيئا فشيئا بنسق تدريجي مع مرور حوالي 3 ساعات على بدء عملية التصويت في عموم المغرب وهنا في مدينة الدار البيضاء وفي محلية أنفا، هذه المحلية ذات الكثافة السكانية العالية في الدار البيضاء. كما نشاهد بدأت مراكز الاقتراع وبدأ هذا المركز باستقبال أعداد المصوتين الذين يأتون تباعا ويقفون أمام المكاتب الخاصة بهم للقيام بعملية التصويت. نلاحظ تنوعا في الفئات العمرية للناس التي تأتي هنا للتصويت، علما كما قلنا رنيم سابقا بأن هذا اليوم هو يوم عمل في المغرب، وبالتالي فمن المتوقع بأن نسبة الإقبال على التصويت ستزداد وترتفع بعد الساعة 5 من مساء هذا اليوم بعد انتهاء التوقيت العمل الرسمي هنا في المغرب. أكثر من 15 مليون ناخب مغربي يتوافدون اليوم على مراكز الاقتراع لاختيار بين أكثر من 28 حزبا مرشحيهم للبرلمان المغربي المغربي 395 مقعدا برلمانيا. يختار المغاربة اليوم أعضاء البرلمان، وأيضا يتم بعد هذه الانتخابات تحديد هوية الحكومة الجديدة وائتلاف المكون لهذه الحكومة، علما أن القانون الانتخابي المغربي لا يسمح ربما للحزب الأول من تصدر أو من تكوين حكومة بمفرده بفعل صعوبة الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم تشكيل ائتلاف يتم على إثره تشكيل الحكومة المغربية الجديدة. عديدة هي القضايا التي تم طرحها خلال فترات الحملات الانتخابية سواء هنا في الدار البيضاء وفي عموم المغرب، وأغلبها قضايا ووعود انتخابية تتعلق بالواقع المعيشي للمغاربة بغلاء الأسعار، بواقع الشباب، وما نتحدث عنه هنا هو خصوصا في الدار البيضاء الواقع الشبابي الصعب الذي تعيش على وقع هذه المدينة، المدينة التي توصف بكونها قطبا اقتصاديا تحتوي عديد المشاريع وعديد الاستثمارات وعديد الشركات، ولكن المفارقة الكبرى بأن الشباب في الدار البيضاء يعاني من نسبة بطالة عالية تفوق بكثير المعدل الوطني للبطالة الذي يقف عند حاجة 8.5%، ولكن هنا في الدار البيضاء نسبة البطالة تتجاوز 16%. نعم رانيا،
0: شكرا لك مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي، كنت معنا من الدار البيضاء. في تونس دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل لمدة يومين للمطالبة بتحسين ظروف العمل وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل أن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف هذه المنح. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس مراسل الجزيرة سيف الدين بو علاق. إذن نسألك سيف الدين عن بداية هذه المطالب وتفصيل هذه المطالب، وكيف ينعكس هذا الإضراب على سير الحياة في تونس؟
11: نعم بالفعل، هو إضراب بيومين أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية للمطالبة بجملة من المنح التي تم الاتفاق عليها، ولكن تم التراجع في وقت سابق. مضطر العاملين في ميدان سياقة شاحنات المواد البترولية إلى الإضراب بداية بشكل بإضراب غير مبرمج لمدة يوم، ثم تم إيقاف هذا أو تأجيل هذا الإضراب إلى اليوم ويوم غد. المطالب هي المنح المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومنح شغلية أخرى. تقول الجامعة العامة للنفط والمواد البترولية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية إن هذه المطالب في صورة ما تم إقرارها والعودة إلى العمل بها سيتم إيقاف الإضراب، ولكن لا بوادر ولا ملامح لإيقاف أو تأجيل هذا الإضراب. هو إضراب متواصل. وللإشارة فإن قطاع المحروقات في تونس يعتمد بشكل شبه كلي في نقل المواد البترولية والمحروقات إلى محطات الوقود عبر نقلها بالشاحنات إلى مختلف مناطق البلاد، وبالتالي هناك شبه شلل إذا ما حدث إضراب عام. ولكن هناك عدة مصادر رسمية وتابعة أيضا للشركة الوطنية للنفط التابعة للدولة تقول أن العمل متواصل وأن الإضراب تابع للقطاع الخاص فقط، ولكن النقابيون يقولون أن الإضراب ناجح بشكل كبير وأن المطالب سيتم تحقيقها وسيتم مواصلة الاحتجاج واستعمال جميع الأشكال النضالية لتحقيق مطالبهم. بالتالي لا توجد أي بوادر لإيقاف هذا الإضراب، ولكن مثل ما أشرت وبالعودة إلى أن الإعلان عن هذا الإضراب حدث منذ أسابيع، وبالتالي المواطنون كانوا توجهوا قبل أيام من الإضراب للحصول على الكميات المطلوبة لسياراتهم ووسائل النقل. النقل، وبالتالي هناك ربما شبه حركية طبيعية، ولكن لاحظنا أيضا عدة محطات للوقود مغلقة أو لا تعمل بشكل طبيعي هنا في العاصمة وفي بقية مناطق البلاد. نعم
0: سيف الدين، هل هناك توجه للتجاوب مع هذه المطالب؟ وباختصار لو سمحت.
11: إمكانية التفاوض وإلى حدود يوم أمس لم يحصل أي اختراق ما يوقف هذا الإضراب، وبالتالي لا توجد أي بوادر ولا أي حوار يفتح من جديد، ولكن مثلما أشرت أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ستقول أنها منفتحة على الحوار وتريد التوصل إلى حلول وليس إلى ربما آفاق مسدودة في هذا.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، كنت معنا من تونس. إذن رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني، وللتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضرا الاجتماع. وقال ويتكوف أن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، معربا عن أماله أن تكون بناءة وواعدة. في الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني أن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. في غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مخيم البريج وخان يونس. ومن جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى اليوم في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في المغرب، يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. وفي أثيوبيا، قالت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية أن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال البلاد. والبداية من الملف الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع آخر التصريحات الإيرانية.
12: نعم رنيم، كانت هناك هذه التصريحات الخارجية الإيرانية سواء على لسان الوزير عباس عراقجي أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. يؤكد وزير الخارجية الإيرانية عراقجي أن الأوضاع القائمة في المنطقة ناجمة عن الأعمال الأمريكية المزعزعة للاستقرار وفق وصفه، ويقول إن عودة الأمن إلى الملاحة في مضيق هرمز رهن بتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تلك التحركات عما تصفها طهران بالتحركات العدائية المزعزعة للاستقرار. كانت للناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعقيبات على ذلك الاجتماع الذي على تلك المشاورات التي دارت بين الوفدين الأمريكي والإيراني، يقول إنها تمت عبر الوسيط القطري، ويقول إن الإيرانيين أبلغوا خلالها الطرف الأمريكي بشروطهم لإعادة الأمور إعادة الوضع الطبيعي في مضيق هرمز والتهدئة وإنهاء الحرب. يسوق الإيرانيون في هذا الصدد بعض المطالب من أبرزها وقف كل الاعتداءات الأمريكية والهجمات من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل وعلى كل الجبهات، ويقولون إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف تلك الحرب الاقتصادية، تلك العقوبات الاقتصادية، أن تنهي أيضا ذلك الحصار البحري، وأن ترفع التجميد عن الأموال الإيرانية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية. كانت هناك تصريحات صدرت قبل قليل من مدير مطار الإمام الخميني، المطار الرسمي في العاصمة طهران، وعلى خلفية هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية ومحاولة الولايات المتحدة أن يصطف معها أكبر عدد ممكن من الدول في تلك العقوبات، لا سيما تلك التي تحاول شل حركة الطيران المدني، شل حركة الخطوط الإيرانية، شركة الطيران الإيرانية المدنية. يقول مدير مطار الإمام الخميني إن الرحلات متوقفة إلى بغداد لكنها مستمرة إلى مدينة النجف ومستمرة أيضا باتجاه الصين، ويقول إن باتجاه تركيا باستثناء شركة مهان فإن الشركات الأخرى تواصل تسيير رحلاتها من إيران باتجاه مدن تركيا، من بينها إسطنبول، من بينها العاصمة أنقرة، من بينها إزمير، من بينها غازي باشا وغيرها. وكانت هناك تصريحات لهيئة الطيران المدنية الإيرانية بخصوص تعليق الرحلات، وقف الرحلات الشركة

0: كذلك تعليق رحلات مهان باتجاه إسطنبول وهي أحد الوجهات المهمة من طهران، لكن شركة مهان هي وحدها التي علقت وفق ما يفهم من تصريحات من هذا البيان الصادر عن مدير مطار الإمام خميني. يقول إن شركات تجارية إيرانية أخرى تواصل رحلتها باتجاه تركيا، وربما نشهد ربما تتضح الصورة أكثر خلال الساعات الماضية عن مدى تأثر المسافرين. نعم. لكن الرحلات الداخلية مثلا تستمر في إيران وتستمر أيضا باتجاه مدينة النجف في العراق والمدن ومدن أخرى في تركيا.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، وآخر المواقف الأمريكية لا سيما تلك المتعلقة بحديث الرئيس الأمريكي عن قرب الوصول إلى اتفاق.
2: صحيح رنيم، المواقف الأمريكية أو الرؤية الأمريكية الآن هي بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أو صفقة مع الجانب الإيراني وطرق باب المسار الدبلوماسي مرة أخرى. كان هناك اجتماع بين ممثلي الجانب الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عبر الوسطاء مع الجانب الإيراني. قال ويتكوف أنه استمر 3 ساعات وأنه كان إيجابيا، لكنه أضاف أن على إيران أن تثبت جديتها هذه المرة في عزمها على التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن هذا الاجتماع ووصفه بالمثمر، وكان في خطابه أمام الجمعية العامة قد دعا إيران إلى الوصول إلى اتفاق، وقال أن أي صفقة ستؤدي إلى انفتاح إيران على العالم، إلى تحسين اقتصادها وازدهاره، وأيضا جعلها دولة مهمة ورئيسية في الشرق الأوسط. ولكنه أيضا هدد من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي به إلى اللجوء إلى الخيار العسكري مرة أخرى، وهذه المرة حسب قوله سيؤدي إلى القضاء كليا على إيران حسب هذا التهديد. هناك محاولات أمريكية الآن لاستشفاف ما إذا كانت حملة الضغوط القصوى أو حملة المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري على الموانئ الإيرانية والحصار المالي وفرض مزيد من العقوبات واستخدام الخيار العسكري بين فينة وأخرى سيؤدي أو أدى إلى تغير في ديناميكية صناعة القرار في طهران، ما قد ينعكس تنازلات إيرانية وقرب إيران من المطالب الأمريكية وفتح المجال أمام التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث أيضا من أن الولايات المتحدة منفتحة على مزيد من هذه اللقاءات ومزيد من هذه المباحثات، شريطة أن تكون إيران مستعدة للوصول إلى اتفاق تطبقه وليس كما السابق. وكان مسؤولون أمريكيون في السابق يعيبون على إيران أنها لا تلتزم بما يتم الاتفاق به، وأن هناك أطرافا داخل إيران تحاول دائما عرقلة وإفشال أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة رنيم هذه المحادثات هي أولية، ليست هناك بعض التسريبات عن تفاصيل ما يدور في هذه المحادثات سوى وصفها بالإيجابية من قبل ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل سيتم إجراء محادثات أخرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ الجانب الأمريكي يرغب في ذلك، لكن حتى اللحظة ليست هناك لقاءات مجدولة. ما يرغب به الجانب الأمريكي هو كما ذكرت بحث إمكانية التوصل إلى صفقة وعدم اللجوء أو عدم الرغبة باللجوء إلى الخيار العسكري، لكن وإن كان عدم الرغبة هذه موجودة إلا أن الرئيس الأمريكي مستعد كما يقول لاتخاذ هذا القرار والعودة مرة أخرى إلى الخيارات العسكرية.
1: شكرا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع جميع شركات الطيران الإيرانية في أي مكان في العالم بدءا من اليوم، وإلا سيطردون من نظام الدولار. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. كما أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية.
3: بأجنحة مثقلة بجراح العقوبات والزمن حلق قطاع الطيران المدني الإيراني على مدى عقود. 40 شركة طيران تعمل في القطاع المنهك، تتنوع بين شركات تجارية كبرى مثل الناقل الوطني إيران إير وشركة مهان إير وشركات شحن وناقلات أصغر يخضع معظمها لعقوبات. تمتلك إيران نحو 300 مطار بين مدني وعسكري ومشترك، منها نحو 60 مطارا رئيسيا

0: أبرزها مطار الإمام الخميني ومهرابات في طهران تقدم خدمات تجارية ودولية. يبلغ إجمالي عدد الطائرات المدنية المسجلة نحو 340 طائرة، عدد كبير منها أخرجته العقوبات من الخدمة، لذلك لا يزيد العامل منها عن 200 طائرة. المطارات الإيرانية الكبرى تشهد آلاف الرحلات سنوياً، لكن عدد الركاب خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز 20 مليوناً سنوياً على الخطوط الدولية والداخلية. قطاع حيوي يعتمد عليه ملايين الإيرانيين، يواجه اختبارات هيكلية يومية وسط حصار تقني جعل متوسط عمر أسطوله يتخطى 20 عاماً، مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب13 عاماً فقط، ما حول ورش الصيانة المحلية إلى ساحة معركة يومية لابتكار الحلول وقطع الغيار وإبقاء الطائرات في الأجواء. وبأسطول تشغيلي محدود صمدت شركات الطيران الإيرانية لربط البلاد بالعالم على شبكة وجهات انحصرت جغرافيا في محاور إقليمية رئيسية مثل دبي وإسطنبول وبغداد وأقصاها بيجين وكوالالمبور. لكن هذه الشرايين باتت اليوم في مرمى نيران أوسع قد تجبر الأجنحة الإيرانية المثقلة على تنفيذ آخر هبوط اضطراري لها. فالضربة التي يصفها البعض بالقاضية جاءت على لسان وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تكتفي باستهداف الطائرات الإيرانية بل أشرعت سلاح العقوبات الثانوية، وهي معاقبة كل من يتعامل مع قطاع الطيران الإيراني من أي مكان بالعالم، أي مطار أو أي مزود خدمات يقدم الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع تذاكر الناقلات الإيرانية سيطرد فوراً وبشكل تلقائي من نظام الدولار العالمي. ورغم خبرتها تاريخياً في إيجاد بدائل التفافية، فإن دخول بيجين في مباحثات الامتثال مع واشنطن يهدد بتضييق الخناق بشكل غير مسبوق على طهران. موقف أمريكي أخير يضع قطاع الطيران الإيراني أمام سيناريوهات قاتمة، الأقرب وربما الأسوأ فيها يهدد بشلل تام للرحلات الدولية المتبقية وبحصر الملاحة الجوية في إيران على الأجواء الداخلية، ما يعني عزلة جوية شبه كاملة مع كلفة اقتصادية باهظة. وهكذا بين التحدي التقني والمقصلة المالية الأمريكية يوشك الطيران المدني الإيراني على دخول المجال الجوي الأكثر خطورة في تاريخه، ما لم يطوي الطيران العسكري أجنحته وتتوقف الحرب.
1: وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب باب المندب غربي تعز. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. إذن آخر المستجدات الميدانية وتلك المتعلقة بالوضع الإنساني للنازحين، معك مها.
2: نعم رنيم، قبل دقائق فقط من هذه المقابلة كنت قد تواصلت بمصادر عسكرية في جبهة جرداد. هناك أكدت المصادر العسكرية أن الحوثيين يشنون قصفا مدفعيا متقطعا على جبل قرفان الذي سيطرت عليه القوات الحكومية في الأمس بعد معارك محتدمة خاضتها مع جماعة الحوثي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 عنصرا من عناصر جماعة الحوثي، وكذلك مقتل 4 من القوات الحكومية. أركان حرب محور تعز العسكري كان قد قال في وقت سابق إن هذه العملية الهجومية تمت بمشاركة طور الباحة العسكري وكذلك تعزيزات من المنطقة العسكرية الرابعة والمقاومة الشعبية في معركة استمرت لساعات، كان الحوثيون قد مهدوا لها بإطلاق مدفعي كثيف جدا طال القرى وكذلك المساكن في محيط هذا الجبل الواقع في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. غير بعيد عن جبل جرداد كانت قد اندلعت أيضا مواجهات محتدمة وكذلك اشتباكات متقطعة في كل محاور القتال في جبهة الصبيحة الواقعة في شمال مديرية المضاربة ورأس العارة الحدودية بطبيعة الحال مع محافظة تعز. وغير بعيد أيضا عن هذه المديرية نتحدث عن جبهة كهبوب الاستراتيجية هناك، حيث أعلنت القوات الحكومية صد عملية هجومية لجماعة الحوثيين وإسقاط 3 طائرات مسيرة انتحارية قبل أن تستهدف مواقع قوات الحكومية في جبل كهبوب، وأيضا استمرار ألوية العمالقة باستهداف تحصينات وكذلك تجمعات وعناصر الحوثيين في محيط هذا الجبل، والذي بطبيعة الحال تسيطر عليه القوات الحكومية، ولم يتبقى للحوثيين سوى بعض الجيوب. ومن هذه الجيوب يشن الحوثيون هجمات متواصلة في عملية ضغط مستمرة للتوغل أو للبحث عن موطئ قدم تحديدا في كهبوب الاستراتيجي، وهو ما يمكن أن يوفر لهم سيطرة نارية مباشرة على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، وبالتالي تهديد الأمن والملاحة الدولية. غير بعيد أيضا عن هذه الجبهة نتحدث عن الوضع الإنساني الذي يتفاعل بصورة مستمرة، حركة النزوح ما تزال مستمرة من كل المناطق التي تشهد صراع، تحديدا محيط جبل جرداد، إضافة إلى النازحين الذين بطبيعة الحال يشتكون أو يرسلون معاناتهم عبر المؤسسات المحلية وكذلك السلطات القائمة التي ما تلبث حتى تتوقف حتى ترسل إشارات استجابة أو نداء استغاثة للمنظمات العاملة في هذا المجال لإغاثة النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. رنين،
1: شكرا لك مها علي، كنت معنا من تعز. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي ورد الآن، مصادر في مستشفيات غزة 6 شهداء بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن أشرف، 6 شهداء ويبدو أن الضربات على قطاع غزة مستمرة اليوم، كل التفاصيل معك.
3: فعلا الضربات مستمرة، وكانت آخر الضربات قبل قليل فقط هنا على بعد عشرات الأمتار من تواجدنا بمستشفى شهداء الأقصى، حيث نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية مباشرة على تجمع للمواطنين في المنطقة الوسطى لمدينة دير البلح، حيث هذه المنطقة حقيقة هي منطقة مكتظة ومزدحمة تماما بالمواطنين والمارة، وفيها الغارة قد نفذتها الطائرات الإسرائيلية وقت ذروة حركة الناس. تم نقل أعداد من الجرحى وصلوا تباعا عبر السيارات المدنية وسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ هنا بمستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة لوصول جثمان شهيد قبل قليل جراء هذه الغارة التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية. وحتى الآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق وعلى علو منخفض وبشكل مكثف وبجميع أنواع الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية، وهذا يأتي في ضمن الجهد الاستخبارات الإسرائيلي الذي تواصل من خلاله الطائرات المسيرة الإسرائيلية رصد مزيد من الأهداف، ولربما تنفذ هذه الطائرات في أي لحظة رنيم مزيد من الضربات الجوية على مناطق عديدة في القطاع. في مدينة غزة أيضا قبل ساعة من الآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت أيضا تجمع للمواطنين في منطقة الرمال، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني أيضا وجرح آخرين تم وصولهم تباعا لمستشفى الشفاء بمدينة غزة. والعامل المشترك في كل الغارات والضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات المسيرة الإسرائيلية هو وصول مزيد من الجرحى إلى مستشفيات القطاع، وهم بحالة حرجة جدا يتم إدخالهم على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات والعناية المركزة، وهذا يأتي أيضا ضمن المحاولة المستمرة من قبل الطواقم الطبية لمحاولة إنقاذ حياة الجرحى والمصابين الذين يصلون تباعا للمستشفيات جراء هذه الضربات الإسرائيلية. هناك أيضا في منطقة المواصي الساحلية في خان يونس صباح اليوم الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بأكثر من صاروخ، وهذا أدى إلى أيضا استشهاد فلسطينيين بالإضافة لجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر وتم تشييعهم قبل قليل من مستشفى ناصر باتجاه مقبرة الشهداء. بالإضافة إلى ذلك أيضا في المناطق الشرقية للقطاع وهي المناطق المتاخمة للخط الأصفر تستهدف القوات الإسرائيلية سواء بالقذائف المدفعية أو بالطلقات النارية المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر. بالإضافة لكل ما ذكرنا أيضا رنيم، المستشفيات تعلن عن مزيد من الشهداء الذين يستشهدون جراء إصابتهم بإصابات خطيرة في استهدافات إسرائيلية سابقة، فهناك شهيدين ضمن 6 شهداء استشهدوا جراء يعني إصابتهم بإصابات خطيرة وحرجة، سواء شرق مخيم لبريج قد أصيبت امرأة بإصابات خطيرة وأعلن مستشفى المستشفى الأقصى حيث نتواجد عن استشهادها صباح اليوم. وهناك في خان يونس أيضا أعلن مستشفى نصر عن استشهاد فلسطيني متأثر بإصابته أصيب فيها مساء الأمس جراء طلقات نارية أطلقها الجنود الإسرائيليين باتجاه المواطنين الذين يسكنون بالقرب من الخط الأصفر.
1: أشرف، هل من معطيات إضافية تمكنتم من الحصول عليها فيما يتعلق بالشهداء؟ ذكرت أنه كان هناك امرأة استشهدت، علما أنهم ليسوا أرقاما، هم أهل ولديهم عائلات، وكنا نتابع مشاهد الطفل الذي يبكي، ربما لا ندري من خسر هذا الطفل. هل من معلومات حول الشهداء؟
3: حقيقة الشهداء تتنوع حصيلتهم ما بين أم لديها أطفال، وما بين أب أيضا لديه أطفال، وما بين جدة لديها أحفاد، يأتون تباعا. هنا حقيقة المشاهد باتت لصيقة في غزة وفي المستشفيات، حيث نشاهد يوميا عمليات الوداع المستمرة. ولربما نذكر المشهد المؤلم بالأمس فقط عندما جاء اثنين من الأطفال لا يبلغون من العمر 10 سنوات وهم يصرخون ويودعون والدتهم التي أصيبت بطلقات نارية داخل خيمتهم شرق مخيم البريج. وهذه الطلقات قد أصيبت فيها هذه الأم وهي تقوم بتجهيز أبنائها رنيم للذهاب للمدرسة، ونحن نتحدث عن العام الدراسي الجديد الذي تم افتتاحه قبل 3 أيام فقط. الناس هنا تصحو منذ ساعات الصباح الأولى عند الساعة 6 صباحا تقوم بتجهيز أطفالهم وأبنائهم للذهاب إلى المدارس داخل الخيام في مخيم النزوح. ولكن في المناطق الشرقية للقطاع بتنا نرصد ونسجل حقيقة شهادات من قبل الناس بأن القوات الإسرائيلية خلال فترة صباح كل يوم تستهدف وبطلقات نارية مباشرة هذه الخيام، وهذا بات أيضا واضحا من حيث أعداد الجرحى والشهداء الذين يأتون تباعا للمستشفيات. فالمناطق الملاصقة تماما للخط الأصفر تستهدفها رنيم القوات الإسرائيلية بالطلقات النارية المباشرة، وأيضا عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي التي تشارك كما حدث صباح اليوم شرق دير البلح وشرق أيضا بلدة المصدر. قامت هذه الطائرات بإطلاق نار مكثف ومباشر باتجاه المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر. والأيام الماضية سجلت المستشفيات مزيد من الجرحى الذين يصلون جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية. الدفاع المدني في المقابل قال بأن المناطق المحاذية للخط الأصفر رنيم تستهدفها القوات الإسرائيلية باستمرار، سواء عبر الطلقات النارية الذي يطلقها الجنود الإسرائيليون أو حتى عبر القصف المدفع الذي لم يتوقف. وبالمناسبة قبل قليل سمعت عدة انفجارات في المنطقة الشرقية والشمالية للمحافظة الوسطى، هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي أيضا متواصل. ما بين حين وآخر هذه القذائف تسقط بالقرب من منازل المواطنين وعلى تخوم الخط الأصفر. العائلات نزحت خلال الأيام الماضية باتجاه المنطقة الغربية للقطاع. وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي رنيم يحتل قرابة 70% من مساحة القطاع، ينسف يقتل ويستهدف باستمرار، ولكن 30% المتبقية في المنطقة الغربية والشطر الغربي من القطاع يتكدس فيها مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية النازحة، تقدر ب 2,400,000 نسمة في المرحلة الحالية. وأيضا فيها وتيرة الغارات تتصاعد، وكل الغارات التي سجلناها رنيم منذ الصباح وحتى الآن هي تقع ضمن المناطق الخضراء والآمنة التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غزة دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. دكتور، بداية نسألك ليس فقط عن ازدياد أعداد الضحايا والشهداء والمصابين، ولكن كيف يتعامل القطاع الطبي مع هذا الارتفاع، وما هي الموارد المتوفرة لكم؟
4: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا موارد صعبة وإمكانيات ضعيفة، وهذه الإمكانيات يوما بعد يوم تتناقص. وللأسف الشديد يعني قبل وقف إطلاق النار كان هناك إمكانيات، وكان هناك تدخل وفود، وكان هناك غرف عمليات تعمل بشكل أفضل مما هو عليه الآن. الأوضاع تزيد سوء والاستهدافات لا تتوقف والأعداد من الجرحى تدخل تباعا إلى مستشفياتنا ونعمل بالقليل القليل نتيجة ضعف الإمكانيات التي أصبحت يعني شحيحة جدا. وهناك أيضا معاناة كبيرة للمولدات كما تعلمون منذ فترة، ونحن نناشد لا يوجد زيوت، لا يوجد سولار، لا يوجد قطع غيار، كل هذه تزيد في المعاناة وتنقص في الخدمات الصحية المقدمة سواء في الإغاثة الطبية أو في وزارة الصحة. قبل قليل توقف مولد الإغاثة الطبية الرئيسي الذي يغذي المركز الكبير في وسط مدينة غزة، لا نعلم ماذا سيحدث غدا نتيجة توقف هذا المولد بسبب عدم وجود زيوت، وهناك أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين يرتدون إلى هذا المركز الذي يحيط به أكثر من 40 مخيم يخدم هذا المركز هذه الفئات كلها.
1: دكتور، عندما تقول نعمل بالقليل القليل، هل فسرت لنا كيف ينعكس عمليا هذا التعبير أننا نعمل بالقليل، كيف ينعكس على عمل الأطباء وطواقم التمريض؟
4: صحيح، انعكاسات سيئة عندما تقدم الخدمة الصحية بشيء قليل، لأن هذه الخدمة يجب أن تكون كاملة متكاملة، وألا يكون فيها تمييز، وألا يكون فيها أفضلية، وألا يكون فيها نقص. نحتاج إلى أن تكون هذه الخدمة مشخصة، وأن تكون هذه الخدمة مجودة وبها كل الإمكانيات من التحاليل إلى الأشعة إلى العمليات.
1: هل ممكن أن نحصل على مثال على ما يحصل معكم بشكل يومي؟ كيف تتم المفاضلة بين مريض وآخر؟ ما هو النقص في الفحوص؟ إذا أمكن أن تعطينا أمثلة لكي يفهم المشاهد كيف ينعكس هذا الأمر.
4: كثير هناك مفاضلة كبيرة وكثيرة. عندما يتم استقبال أعداد كبيرة من الحالات، جزء من هذه الحالات لا يتم معالجتها نتيجة الضغط الكبير، وخاصة هناك تأجيل للعمليات، يعني هناك عمليات يجب أن تجرى لسيدات سواء عمليات مرارة، عمليات زائدة، عمليات أخرى، كلها تؤجل نتيجة الإصابات التي تدخل. هذا التأجيل غير مشروع، وهذا التأجيل الذي يحدث يعني يحدث خارج عن نطاق وزارة الصحة وعن نطاق العامين نتيجة الإصابات التي تدخل. يعني هل بالإمكان أن تقدم خدمة للأعداد الكبيرة المدرجة ضمن العمليات وهناك أعداد تدخل من المصابين الذين ينزفون؟ لذلك هناك أفضلية وتقديم لهؤلاء الجرحى عن هؤلاء المرضى. صحيح أن هذا الأمر غير طبيعي وغير صحي، لكن ماذا تعمل وكيف يمكن التدبر هذا الأمر إلا بهذه الطرق؟ وهناك حالات كثيرة، يعني هناك حالات غير مشخصة لدى الأطفال والنساء تحتاج إلى تشخيص وتحتاج إلى فحوصات، الإمكانيات غير متاحة لكل هذه الأمور.
1: شكرا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. في المغرب يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في استحقاق يتنافس فيه 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا. ولمتابعة مجريات هذا الاستحقاق نتحول إلى رباط ونافذة مع الزميلة ازدهار شعشعة من أمام البرلمان المغربي. تفضل ازدهار.
5: شكرا لك رنيم، وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النافذة المباشرة من أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط. قرابة 4 ساعات مرت منذ فتح صناديق الاقتراع التي تستمر إلى استقبال الناخبين حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي. سنستطلع الأراء وأيضا نستطلع المواقف مع شبكة مراسلين المنتشرين في مناطق مختلفة ضمن مراكز اقتراع مختلفة أيضا، ونرحب بالزميلة ميساء الفطناسي معنا من الدار البيضاء والزميل أيمن الزبير من طنجة. أبدأ معك أيمن الزبير من طنجة، بعد 4 ساعات كيف راقبتم سير العملية الانتخابية حيث أنت؟
6: ازدهار، على الأقل هنا حيث نتابع مجريات هذا اليوم الانتخابي المشاركة ما شاهدناه إلى حدود الساعة هي أقل من المتوسطة. تحدثنا مع المسؤولين هنا في هذا المكتب الانتخابي وقالوا لنا إن هذا يعود إلى إيقاع وطبيعة التصويت في طنجة. عادة ما تأتي أو ما يأتي الناخبون في بعد الظهر حسب ما أوضحوا لنا. هنا نشاهد استمرار هذه العملية في أجواء عادية. تم تجهيز ما يناهز 700 مكتب في عموم المدينة. هناك أزيد من 412,000 ناخب في المدينة. الهدف الأساسي هو أن تكون المشاركة مرتفعة أكثر من الانتخابات التشريعية السابقة حيث بلغت 33%. لكن ما رصدناه إلى حدود الساعة يوحي بأن هذه المشاركة ما زالت أقل من المتوسطة. رهانات كبيرة في مدينة طنجة. شاهدنا البارحة كيف واصلت الأحزاب الحملات الانتخابية لطلب أصوات الناخبين ولكن أيضا لتشجيعهم على المشاركة. مدينة طنجة هي واحدة من أهم المدن المغربية وإن كان عدد مقاعد هذه المدينة لا يتماشى مع أو لا يستجيب للنمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي بحسب تصريحات معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات هنا في المدينة. سنرى كيف ستتطور الأوضاع في الساعات القادمة. من المتوقع أن تمنح السلطات هنا في مدينة طنجة بعد قليل نسبة المشاركة المسجلة إلى حدود الساعة. سألنا زملاء في مدارس أخرى قالوا لنا إن الصورة شبيهة تقريبا في نفس المراكز. وبالتالي العنوان إلى حدود الساعة هو أن المشاركة أقل من المتوسطة في مدينة طنجة. إزدهار.
5: شكرا جزيلا لك زميل أيمن الزبير. إذن مشاركة أقل من المتوسطة في طنجة. ماذا عن الدار البيضاء؟ وهنا أنتقل إليك ميساء الفطناسي، ولكن قبل ذلك اسمحي لي أن أرحب بالزميل المختار العبلاوي، سينضم إلينا أيضا من الرباط لرصد الموقف الانتخابي وحجم المشاركة حتى هذه اللحظة. إليك ميساء.
7: تقديرنا لنسب المشاركة إلى حد هذه اللحظة على الأقل في هذا المركز الذي نوجد فيه في الدار البيضاء في محلية أنفا لا يختلف عما رصده زميل أيمن في طنجة، أقل من المتوسط تقريبا، ولو أن نسق الإقبال بدأ يرتفع شيئا فشيئا مقارنة بالساعة والساعتين الأولى والثانية منذ فتح مراكز الاقتراع ومنذ فتح هذا المركز. ما نلاحظه هو تنوع الفئات العمرية التي تأتي إلى حد الآن للمشاركة وللتصويت في هذه العملية الانتخابية، علما أننا في الدار البيضاء نتحدث عن واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث التوزيع الديموغرافي للسكان، وهو ما ينعكس أيضا على عدد أو أعداد الناخبين في هذه المدينة وفي هذه الجهة. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 مركز انتخابي في الدار البيضاء فتحت جميع اليوم لاستقبال أعداد الناخبين. وإذا ما تحدثنا عن الدار البيضاء أيضا فإننا نتحدث عنها كواحدة من أكثر المدن المغربية التي تحتضن أشرس وأكبر المعارك السياسية في هذه الانتخابات، وهو ما كان واضحا ازدهار في الحملات الانتخابية التي رصدناها في هذه المدينة إلى حدود الساعات المتأخرة من ليل أمس. كما تحدث زميل أيمن أيضا يبدو أن المشهد في عموم المغرب هو ذاته. هنا يتحدث المسؤولون في هذا المركز عن توقعاتهم بأن تتكثف ربما عملية الانتخابية والإقبال على الانتخابات مع تقدم الساعات في هذا اليوم، خصوصا بعد الساعة 5 مساء وهي الساعة التي ينتهي فيها الموظفون من أعمالهم، وبالتالي قد يتركون العملية الانتخابية وتوجههم إلى مراكز الاقتراع مع الساعات الأخيرة من هذا اليوم. في الدار البيضاء. هناك تحديات كبيرة طرحت في البرامج الانتخابية وفي الحملات الانتخابية للمتنافسين في هذه الانتخابات. أهم هذه القضايا قضايا المتعلقة بالشباب، ونحن نتحدث عن هذه المدينة باعتبارها قطبا اقتصاديا مهما يضم عديد الاستثمارات البنيوية والاستثمارات المهمة والشركات الكبيرة في عديد المجالات الصناعية والسياحية والاقتصادية، ولكنها رغم ذلك تعيش على واقع مفارقة كبيرة تمس بشكل مباشر الفئات الشابة. نتحدث أبرز ربما رقم يؤشر إلى هذه المفارقة هو أن معدل البطالة في المغرب يستقر على حدود 9.5% على مستوى وطني، ولكنه هنا في الدار البيضاء ورغم الأهمية الاقتصادية لهذه المدينة لكنه يتجاوز 16% ازدهار، وهو التحدي الأبرز أمام المتنافسين في هذه الانتخابات في الدار البيضاء خصوصا.
5: شكرا ميساء، سنبقى معك ومع الزملاء في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية لهذا اليوم. الآن معك المختار العبلاوي، نرصد الوضع في الرباط ونقارن هذه الساعات من حيث حجم ونسبة المشاركة مع الساعات الأولى وانطلاق العملية الانتخابية وفتح صناديق الاقتراع.

0: نعم ازدهار، نحن نتواجد في مقاطعة يعقوب المنصور وبالتحديد في ثانوية عبد الكريم الخطابي. في هذا المركز الانتخابي يوجد نحو 500 مسجل من اللوائح الانتخابية التي جرى تحيينها خلال الفترة الماضية. وكما هي العادة في كل الانتخابات المغربية، تبدأ وتيرة الانتخاب ضعيفة ثم تتزايد إلى أن تبلغ ذروتها ساعات قليلة قبيل الساعة السابعة، حيث تختتم رسميا حملة الاقتراع لتبدأ عملية الفرز. لاحظنا خلال الساعات الماضية مع بدء التصويت توافد أعداد من الناخبين، أغلبهم كبار السن، لكن في الساعات اللاحقة التي ربما سينتهي الدوام ويترك الموظفون مكاتبهم سترتفع هذه الوتيرة. سننقلكم الآن إلى جانب من عملية التصويت كيف تدار. يقوم الناخب بالوصول إلى هذا المكتب بعد أن تأكد وجود اسمه في اللوائح الانتخابية، يتم التدقيق في هويته الانتخابية قبل أن يسلم اللائحة، لائحة الانتخاب، وهي لائحة محلية ولائحة جهوية. يدخل الناخب هنا إلى هذا المعزل الشفاف، حيث يراقبه هؤلاء المراقبون الذين يتابعون سير العملية. التعديلات الانتخابية التي طرأت مؤخرا تسمح بشفافية من هذا المستوى، وذلك ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. نشاهد في هذا الصندوق الشفاف الأوراق التي اختارها الناخبون خلال الساعات الماضية والذين أدلوا بأصواتهم في الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. الرباط المحيط هي إحدى دوائر الموت الانتخابي، حيث يتنافس في الرباط المحيط وفي الدائرة الثانية في الرباط عدد من القيادات الحزبية التي تتنافس فيما بينها للظفر بالمقاعد الانتخابية البرلمانية هنا في الرباط، كما في عدد من المدن الأخرى حيث ترشحت القيادات الانتخابية للظفر. في هذه الجهة يوجد ممثل الأحزاب أو ممثل اللوائح الانتخابية الذين يراقبون أيضا سير العملية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد وجهت توجيهات إلى رؤساء المكاتب بتسليم المحاضر إلى ممثلي اللوائح، وذلك ضمانا لسير العملية وأيضا تسجيل ملاحظاتهم في المحاضر التي ستكتب بعد نهاية هذه العملية الانتخابية. ازدهار،
1: شكرا جزيلا لك الزميل المختار العبلاوي، كنت معنا من أحد مراكز الاقتراع في الرباط. الآن إلى زوايا النقاش، نرحب بضيفنا في استوديو التغطية الدكتور ميلود القاضي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور ميلود. في ضوء ما ذكره مراسلونا وراقبوه من مراكز اقتراع مختلفة، إن كان في طنجة، الدار البيضاء، وأيضا في الرباط، يمكن وصف حجم أو نسبة المشاركة حتى اللحظة بأنها متوسطة أو أقل من المتوسطة في بعض المناطق، كيف تراقبون أنتم سير العملية الانتخابية حتى اللحظة؟
2: نعم، من ناحية السوسيولوجية فالأمور طبيعية، لا يمكن أن نعتمد أو نحكم على نسبة المشاركة من الحواضر الدار البيضاء ثم الرباط ثم طنجة. غالبا أن نسبة المشاركة في هذه المدن الكبرى تكون يعني ضعيفة مقارنة مع المجال القروي. الآن الأساسي هي أن العملية انطلقت، وأكيد أن نسبة الارتفاع ستستمر ويمكن أن تصل إلى ذروتها في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، أي الساعة السابعة مساء. الآن يمكن أن تتغير النسبة في أي لحظة حسب،
1: ولكن هذا لا يخفي ويلغي المخاوف من العزوف عن الإقبال والإقدام على الانتخاب. إلى أي مدى هذه المخاوف محقة بالنظر إلى حجم المطالبات، الرهانات، وأيضا التحديات في هذه المرحلة؟
2: لا، صحيح هو أن السياق العام لانتخابات 26 تجري في سياق اجتماعي واقتصادي معقد وصعب شيئا ما. هناك الفشل النسبي للسياسات العمومية التي مارستها الحكومة. ثانيا هناك أحداث طنجة، ثم هناك مجموعة من العوامل جعلت المواطن المغربي يعني يزداد تخوفا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن هذا التخوف يعني صرح به حتى قادة الأحزاب، وهو أن التحدي رقم واحد في الانتخابات الحالية هو نسبة المشاركة. لماذا؟ لأن نسبة المشاركة هي المعيار الأساسي الذي على أساسه يمكن أن نتصور شكل الحكومة المقبلة أي السلطة التنفيذية، وأيضا شكل السلطة التشريعية أي البرلمان. فكلما كانت المشاركة يعني مكثفة
1: أكبر،
2: تكون المؤسسات قوية وغير مبلقنة. كلما كانت المشاركة ضعيفة فيمكن أن ننتج مؤسسات دستورية.
1: كيف يتماهى هذا مع السنوات الماضية، الانتخابات الماضية أو الانتخابات التي سبقتها؟ إلى أي مدى يتماهى ما ذكرت مع ذلك حتى الآن؟
2: نعم سيدتي، أول يجب أن لا نفارق، أن لا نقارن بين السياق العام الذي تجري فيه انتخابات 26 مع السياق العام الذي جرت فيه انتخابات 21. 21 سنة 2020 جرت 4 انتخابات في يوم واحد: الانتخابات التشريعية البرلمان، الانتخابات الجماعية التي تفرز رؤساء الجماعة الترابية، انتخابات الجهات رؤساء الجهات، وانتخابات متعلقة بالمجالس الإقليمية. اليوم هناك اقتراع واحد يتعلق بانتخاب 395 برلماني مقابل 8288 مرشحا. أعتقد أن اليوم أن نسبة المشاركة ستتحكم فيها أيضا العروض التي قدمت الأحزاب في حملاتها الانتخابية. كلما كانت العروض جذابة مقنعة تمس المواطن في عيشه الكريم أي الصحة والتعليم والشغل وتكافؤ الفرص، كلما كانت المشاركة مكثفة.
1: طيب أشرت إلى الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، رقبتم في الفترة الأخيرة على مدار 13 يوما هذه الحملات، أبرز ما جاء فيها وإلى أي مدى ترقى فعلا لطلبات واقتراحات ومطالبات الجماهير المغربية؟
2: هو صحيح هناك 28 حزبا مشاركا في الانتخابات، يعني نسبة من ناحية الكم معبرة، ولكن مقابل 28 حزب لا نتوفر على 28 خطابا سياسيا، على 28 برنامجا انتخابيا، لا نتوفر على 28 عرض انتخابي مع الأسف. فالبرامج تكاد تتقارب فيما بينها، ولكن ما أثر في هذه البرامج هو مع الأسف هو هذاك التراشق والاصطدام وتبادل الاتهامات بين حزبين كبيرين بالمغرب، هما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني الأحرار. هذا التراشق وهذا الصدام وتبادل التهم بينهما أثر في عقلية المواطن العادي الذي لم يفهم.
1: في النهاية القرار للناخب المغربي، وسنبقى نتابع سير العملية الانتخابية، حجم المشاركة وأيضا إقبال الناخبين. شكرا جزيلا لك الدكتور ميلود القاضي الأكاديمي والمحلل السياسي. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة من أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط. سنلقاكم بطبيعة الحال في نوافذ أخرى خلال هذا اليوم الانتخابي. الآن نعود إلى الدوحة مع زميلة رنيم لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك ازدهار. في تونس دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل لمدة يومين للمطالبة بتحسين ظروف العمل وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل أن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تأخر في صرف المنح. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي. إذن كل التفاصيل حول هذا الإضراب وتأثير الإضراب على الحياة اليومية معك لطفي، تفضل.
4: نعم رنيم، من خلال الحديث عن التأثير على الحياة اليومية ومن خلال ما شاهدناه من معاينات قمنا بها هذا الصباح لعدد من المحطات، فإن السير طبيعي، لم نلاحظ طوابير كبيرة مثل ما كان الأمر في إضرابات سابقة، وهذا يعود كما فسر المسؤولون عن شركات توزيع البترول، لأن الأضراب يشمل الشاحنات التي توزع البترول أو البنزين في تونس، أنهم أخذوا الاحتياطات اللازمة باعتبار أن الإعلان عن هذا الأضراب كان منذ نحو شهر. النقابة أعلنت عن هذا الأضراب، لذلك حسب ما ذكر المسؤولون بشركات التوزيع أنه تم أخذ الاحتياطات وتم تزويد المحطات البنزين بما يكفيها من الكميات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن المواطنين باعتبار هذا الإضراب معلن من قبل وليس مفاجأة قاموا بأخذ الاحتياطات وزودوا سياراتهم في اليومين السابقين بما يكفي. لذلك هذا هو التفسير لعدم وجود الطوابير كما كانت العادة. بالنسبة إلى النقابة تعتبر أن هذا الإضراب ناجح مثل ما برز ذلك في المحطات الكبرى التي توزع أو تخرج منها الشاحنات. هناك ثلاثة محطات كبرى في الصخيرة بالجنوب وفي ضواحي العاصمة هنا برادس وفي الشمال بمدينة بنزرت. هي تقول أن الإضراب كان ناجحا وأن السواق امتثلوا لهذا الإضراب وأن الإدارة حاولت أن تستعيد بسواق متقاعدين لتوصيل الشاحنات، لكن هذا الحل لم ينفع بالنسبة إليها. ولكن رغم أن هناك روايتين مختلفتين، لكن المفاوضات لحد الآن مقطوعة بين الطرفين وكل يتمسك بروايته، والمطالب لا تزال النقابة تتشبث بمطالبها باعتبار أن هناك تأمين على الضمان الاجتماعي لم يتم صرفه، رغم أنه تم صرف قسط بالنسبة للسنوات الماضية. كذلك هناك عديد من المنح وعدد من المطالب المهنية الأخرى لم يتم صرفها، وتتهم النقابة السلطات الرسمية بأنها لم تفتح حوار، لذلك هي بقيت تنتظر إلى آخر الساعات وأصدرت البيان قبل بيان الأضراب قبل ساعتين من دخول الغاية. نعم،
3: شكرا على نقل صورة هذا الأضراب لنا. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من تونس نصر الدين ساسي، رئيس تحرير بجريدة الشعب. ومن جندوبة شمالي تونس ينضم إلينا صهيب المزريجي، الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ معك أستاذ نصر الدين، إذن برأيك هل يؤتي هذا الإضراب النتائج التي يرجوها العمال؟
5: شكرا، تحية لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. الإضراب انطلق البارحة منتصف الليل ويستمر إلى اليوم الخميس مع منتصف الليل. هو مسار الإضراب شهد يعني عديد التحركات، ولكن للأسف هذه التحركات لم تفضي إلى اتفاق ينصف عمال نقل المحروقات. عمال نقل المحروقات لهم اتفاق ممضى منذ 2019، ولكن هذا الاتفاق لم يفعل ولم يتم احترام تطبيقه من قبل أصحاب مؤسسات الساهرة على نقل هذه المحروقات. الاتفاق يقضي بزيادة في الأجور وأيضا بتمكين سواق نقل المحروقات من منح خصوصية، خاصة وأن مهنتهم تصنف من بين المهام الخطرة. رد الأعراف يقول أن هذه المطالب هي قديمة، وفي الحقيقة لا يمكن أن تسقط المطالب أو الحقوق المستحقة للعمال بالتقادم. اليوم تم إمضاء اتفاق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مع الأعراف في الترفيع في هامش الربح المتاح لهذه الشركات. إذن هذه الشركات بصدد توسيع دائرة أرباحها من خلال توسيع هامش الربح الذي تتحصل عليه، وفي المقابل لا يتحصل الأعوان على أي من مطالبهم أو مكاسبهم العالية. بالطبع الإضراب أو هذه الاستعدادات المسبقة من قبل الأعراف لتبخيس هذا التحرك النضالي هي في الحقيقة تخفي عدم التزام واضح بإسناد الحقوق لهؤلاء العمال الذين يجنبون شرايين البلاد طولا وعرضا وينقلون مواد خطرة على كل المستويات.
3: أستاذ صهيب، برأيك لماذا تم تجاهل هذه المطالب ولم يتم الوفاء بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليها أو توقيعه معه؟
6: نعم، تحية لك وتحية لضيف الكريم ولكل السادة المشاهدات والمشاهدين أو في قناة الجزيرة. فلننطلق يعني من هنالك ثلاث روايات بالأساس، إن لم نقل بأنها متضاربة إلا أنها مختلفة على الأقل في شكلها وجوهرها. سننطلق يعني من رواية الاتحاد العام التونسي للشغل، وهنا نتكلم على عدم الإيفاء يعني بحقوق الشغالين والعمالين من جهة. سنتكلم أيضا على بيان اتحاد الأعراف هنا الذي نص على أن كل الشركات المنضوية تحت هي قد وفرت يعني الضمان الاجتماعي، إلا شركتين يعني كانت تعاني من ذائقة مالية إلى غير ذلك. وننطلق أيضا حتى من رواية السلطة التي تقول بأنها تدخلت عن طريق يعني وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم. هنا لابد أن نقول بأن المسألة يجب أن تخضع إلى موازنة بالأساس. الموازنة من ناحية يعني أن الإضراب هو حق لكل العمل ولكل الشغالين من جهة، وأنها حقوق دستورية وقانونية من جهة. من جهة أخرى أيضا الموازنة الثانية في شقها الثانية وفي جناحها الثاني ترتكز بالأساس على الانعكاس الاجتماعي لهذه الإضرابات، خاصة يعني ونحن نعلم بأن قطاع البنزين وقطاع النفط بصفة عامة هو قطاع حيوي يتعامل معه المواطن التونسي، وهو الشريان الاجتماعي للمجتمع التونسي. وبالتالي إذا ما تعطل النفط وتعطل تزويد المواطنين بالبنزين فإنها سيتعطل الحياة بصفة عامة الاجتماعية للدولة التونسية بصفة عام. واليوم الذهاب إلى أن تكون هنالك جلسات حوارية هذا هو الأسلم وهذا هو الأقوم في هذا الظرف، خاصة يعني هنا نحن نتكلم على حقوق اجتماعية بالأساس للعمال، خاصة يعني وأنهم ينضوون تحت هذه المؤسسات وهم يعني تم انتدابهم من جهة، وأيضا يجب أن تكون لديهم يعني انخراط في الضمان الاجتماعي حتى يستطيعوا عملية التداوي سواء لهم أو لأبنائهم. وأيضا يعني لابد أن تعيد يعني هذه المنظمة ترتيب خاصة أولوياتها، من جهة أن اليوم يجب تسبيق المصلحة الوطنية حتى على الإضراب، لأن الإضراب في نهاية المطاف ليس هدفا في ذاته. وأنا كنت نستمع يعني إلى السيد الكاتب العام وقد أتفق معه في عديد النقاط بأن اليوم لابد من أن تكون هنالك المصلحة الوطنية وأن تتدخل الدولة في إطار أن تكون هي الراعية الاجتماعية، خاصة وأن اليوم السلطة التونسية ترفع شعار الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي اليوم يجب أن يكون هنالك الحوار بين المنظمتين، منظمة الأعراف ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، ترعاها الدولة التونسية. والدولة التونسية في اعتقادي كانت قد تحركت عبر وزارتيها المالية والاقتصاد، ولكن اليوم يجب أن تكون هنالك أفاق أرحب في إطار أن يتم الاتفاق من جهة، وأيضا أن تتم حلحلة هذه الأزمة وحلحلة الإضراب، خاصة يعني أمام ما تشهده الدولة التونسية اليوم سواء من ارتدادات عالمية لأزمة الوقود العالمي، خاصة يعني نحن هنا نتكلم على الأزمات العالمية من ناحية يعني الحرب الأمريكية الإيرانية من جهة والروسية الأوكرانية من جهة أخرى وارتداداتها على دول العالم.
3: دعني أعود إلى أستاذ نصر الدين، هل برأيك بعد بدء هذا الإضراب هل لاحظتم بأنه بدأ إعطاء الاهتمام اللازم لقضية العمال؟
5: نعم، هو دعني أوضح مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية لا يقدم روايات، الاتحاد يقدم مطالب يعني مشروعة وقانونية تستند أساسا إلى استحقاقات العمال من جهة، وإلى أهمية الحوار الاجتماعي من جهة ثانية. أشار ضيفك الكريم إلى ضرورة الحوار لتجاوز الإشكاليات، هذا ما طالب به الاتحاد ونقابات المحروقات ونقابات النفط في تونس، أنه قام بداية أثير هذا الاحتجاج الذي كان عفويا وكان غاضبا في البداية، ولكن الاتحاد حاول تأطير هذه التحركات ويعني ضمن مطالبه في لوائح واضحة وقام بمراسلة الجهات المعنية. الآن الجهات المعنية والأطراف المقابلة من الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية هي من لم تبادر بتأطير هذا الخلاف والتوصل إلى التوافقات اللازمة. إذن المشكل أساساً هو في غياب الحوار، في غياب الطرف الاجتماعي القادر على تنفيذ هذه الالتزامات من قبل الأعراف، يعني بعد حصول الأعراف على هامش الربح. فمن الضروري على وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترعى التوصل إلى اتفاق بشأن بقية المطالب العالقة.
3: شكرا لك.
5: الإشكال هنا أساسا في غياب الحوار الاجتماعي.
3: شكرا لك أستاذ نصر الدين ساسي، رئيس تحرير في جريدة الشعب، وشكرا لك أستاذ صهيب المزريجي، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. وإلى أثيوبيا، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على مطار عاصمة الإقليم في شمال أثيوبيا، وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأثيوبية ومقاتلي الجبهة في إقليم عفر. وفي الأثناء أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية تعليق رحلاتها إلى مقلي وأكسوم وشيري بدءا من اليوم بسبب التطورات في إقليم تيغراي. ومن أديس أبابا ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل لوضعنا في آخر التطورات. تفضل محمد.
7: نعم رنين، يبدو اتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب في عام 2022 في نوفمبر عادت مجددا إلى حيث انطلقت، بدأت من الصفر. يمكن القول بعد إعلان مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جيتاتشو ردا إن إعلانه إن جبهة تيغراي قامت بهجوم على إقليم تيغراي وعلى إقليم عفر، وإنه عبر عن أسفه لتجدد القتال بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية، وقال وحمل جيتاتشو ردا جبهة تيغراي باندلاع المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم. يمكن القول رنين ان المواجهات العسكرية موجودة في حدود اقليم امحرة وتيغراي في منطقة اللماطة، يسمع بتبادل القصف المدفعي، وكذلك المواجهات انتقلت الى اقليم عفر وهو اقليم طبعا محاذي لاقليم تيغراي، وهذا الاقليم قريب جدا على مسافة متداخلة مع إقليم تيغراي. تمكنت قوات جبهة تيغراي من دخول في بعض المناطق في المنطقة الثانية من إقليم تيغراي صباح اليوم، والاشتباكات مستمرة، وبالتالي يمكن القول أن سيطرة جبهة تيغراي على كافة المناطق الفيدرالية وفقا للنظام الفيدرالي. القوات الفيدرالية تسيطر على الحدود، الأقاليم و المطارات والمنشآت الاستراتيجية، وبهذا تكون جبهة تيغراي قد سيطرت على الإقليم بكامله. وكانت الحكومة الإثيوبية قد علقت منذ 6 أشهر كافة التعاون مع جبهة تيغراي بعد أن سيطرت وقامت بالاستيلاء واعتقال الحاكم المعين من قبل الحكومة الفيدرالية الجنرال ودي وريدا. فبالتالي يمكن القول أن اتفاقية بريتوريا عادت إلى نقطة الصفر وبدأ القتال بين جبهة تيغراي والحكومة الإثيوبية. يمكن الإشارة قبل 72 ساعة نائب حاكم إقليم تيغراي قد أعلن عن عزمه بتشكيل تحالف مناول للحكومة الإثيوبية والسعي لإسقاط الحكومة الفيدرالية، وبالتالي هذه تعتبر مقدمة لما أعلنه نائب حاكم إقليم جبهة تيغراي. فبالتالي الوضع عاد من جديد، وحسب شهود الأعيان للجزيرة أكدوا أن حشودات ضخمة على حدود إقليم تيغراي مع العفر ومع إقليم أمحرة، وبالتالي يمكن القول أن العملية العسكرية بدأت بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية وإقليم عفر وإقليم أمحرة. إليك رنين.
3: سريعا جدا، كيف ستتعامل القوات الحكومية مع هذا الموضوع؟ هل أعلنت عنه؟ سريعا.
7: الحكومة الإثيوبية حتى هذه اللحظة عبر عنها المستشار السياسي لجبهة تيغراي، وهو أيضا من القيادات البارزة سابقا في جبهة تيغراي. فبالتالي المواجهات بدأت، والحكومة الإثيوبية بدأت بالتصدي، وربما في الساعات أو الأيام القادمة تكون مواجهات عسكرية. الآن المعارك في إقليم أمحرة وإقليم عفر موجودة، لكن يمكن أن تنتقل في إقليم تيغراي في ظل مواجهة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي. رنين،
3: شكرا لك محمد طه توكل، كنت معنا من أديس أبابا، وهذه التغطية مستمرة.
8: شكرا رنيم، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن وإثيوبيا. نبدأ من غزة. أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. وأعلن بيان مشترك في الوقت نفسه لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى اليوم في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضرا الاجتماع. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن استعارة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. في الأثناء قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لا يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربية تعز. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. في إثيوبيا نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أن قوات من تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات في إقليم تيغراي. كما نقلت وكالة رويترز عن بيان لحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا قولها إن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية. نتابع كل هذه التطورات، نبدأ من التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، وينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بكما، أبدأ معك شادي، وما تم رصده حتى هذه اللحظة بعد الإعلان الإسرائيلي عن اغتيال القيادة في حماس؟
9: بالفعل زين، غارات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة وباقي محافظات القطاع مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. نتحدث عن آخر غارة إسرائيلية حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في محيط متنزه بلدية غزة، وما أسفرت عنه من استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء هنا بمدينة غزة، مع استمرار إطلاق النار المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي على منازل وخيام الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة لازال يعيشها الفلسطينيون مع استمرار هذه الخروقات وما يترتب عنها من تداعيات إنسانية، في ظل مناشدات للمجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات والخروقات بحق الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي لازال يستهدف الفلسطينيين في المناطق الضيقة من مساحة مدينة غزة، في المناطق الغربية من المدينة بالمسيرات الإسرائيلية، في ظل سيطرة إسرائيلية كاملة على المناطق الشرقية. نتحدث عن أكثر من 60% من السيطرة الإسرائيلية على تلك المناطق، وهذا يضاعف بالتالي من معاناة الفلسطينيين في الحصول على مأوى وأماكن آمنة لتواجد الفلسطينيين في هذه المساحات الضيقة، إلا أن الاحتلال لا زال يهاجم الفلسطينيين بالمسيرات الإسرائيلية أو بالقصف المدفعي، واليوم بإطلاق النار من قبل المروحيات الإسرائيلية والمسيرات التي تطلق النار بصورة مباشرة وعشوائية على الفلسطينيين، وهذا يتسبب بوصول عدد كبير من الإصابات من المناطق القريبة من الخط الأصفر. نتحدث عن مخيم حلاوة القريب من الخط الأصفر لا زال يسجل عدد من الإصابات في هذا اليوم، بالإضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار على مدينة بيت لاهية وجباليا شمالي قطاع غزة، وما أسفر عنه أيضا من وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء. نتحدث عن مسافة بعيدة جدا زين ما بين شمال قطاع غزة ومدينة غزة. الإصابات التي تأتي من الشمال تستغرق وقت طويل في وصولها إلى مدينة غزة وإلى مجمع الشفاء الطبي تحديدا، عدا عن الطرق الوعرة التي يسلكها طواقم الإسعاف والطوارئ في وصولهم إلى مجمع الشفاء، وهذا يضاعف من معاناة المصابين، وربما نفقد أو الطواقم الطبية تفقد حياة الكثير من المصابين نتيجة هذه الإصابات الحرجة التي تصل، ولا يمكن لها أن تنقذ حياة الجرحى في ظل أيضا أزمة الوقود وأزمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا زالت تعاني منها مستشفيات

0: أيضا بتوقف هذه المركبات عن العمل، وبالتالي صعوبة وصول المياه الصالحة للشرب إلى عدد من العائلات النازحة والسكان ومراكز الإيواء، كوارث إنسانية تحدث في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية والحصار المشدد على سكان قطاع غزة.
1: فيما يتعلق شادي بما أعلنه الجانب الإسرائيلي عن اغتيال محمود أبو علوان رئيس دائرة الشؤون المالية في حماس، ما الذي تم رصده على الأرض؟ أين وقعت هذه الغارة؟ أين كان الاغتيال؟
0: نعم زين العابدين، حتى هذه اللحظة لا تعقيب من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وأي تصريح من قبل الفصائل وخصوصا حركة حماس على ما صرح به المصادر الإسرائيلية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه كاتس حول نجاحهم في اغتيال المسؤول المالي لحركة حماس في قطاع غزة. الغارة تمت في جنوب القطاع بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبته صباح هذا اليوم في مدينة خان يونس تحديدا، وما أسفر عنه من استشهاد اثنين المسؤول المالي، بالإضافة إلى كان معه داخل هذه المركبة. حتى هذه اللحظة لا تعقيب رسمي من قبل حركة حماس على هذه العملية، عملية الاغتيال، وكل ما تحدثت به المصادر الإسرائيلية حول اغتيال المسؤول المالي ومسؤول ملف المال في حركة حماس من اغتياله كما تحدثت المصادر الإسرائيلية.
1: يعني إذن هذا الخبر حتى هذه اللحظة لا تأكيد فلسطينيا له، وإنما هو ما أعلنه كاتس ونتنياهو فقط حتى هذه اللحظة. نرصد أيضا معك من دير البلح أشرف أبو عمرة الغارات الإسرائيلية وأين تركزت في وسط وجنوب القطاع.
2: 6 من الشهداء حتى الآن زين العابدين منذ ساعات الصباح الأولى وحتى قبل قليل فقط جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عديدة في القطاع. كانت آخر الغارات الجوية الإسرائيلية هنا على مدينة دير البلح حيث نتواجد، وعلى بعد عشرات الأمتار من حيث نتواجد كانت الغارة المباشرة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية حيث أطلقت صاروخين بشكل متتالي على تجمع للمواطنين في منطقة شارع السلام، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى وصول شهيد بالإضافة لأكثر من 7 من الجرحى. وصفت حالة 2 منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة، بين الجرحى أطفال ونساء وكبار في السن. تلك المنطقة الغربية لمدينة دير البلح فيها اكتظاظ كبير وازدحام كبير. ذروة الحركة كانت وقت الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي ما زالت حتى الآن تحلق وعلى علو منخفض في أجواء المحافظة الوسطى ومدينة دير البلح بالتحديد. بالإضافة إلى ذلك أيضا مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم أعلن عن استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها، وهذه الجرح قد أصيبت فيها جراء الطلقات النارية الذي يطلقها الجنود الإسرائيليين في المناطق الشرقية لمخيم البريج باستمرار. تلك المناطق المتاخمة للخط الأصفر زين العابدين تتعرض وعلى مدار الساعة لإطلاق نار لملاحقة من القوات الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة وعبر أطلاق القذائف المدفعية التي تسقط بالقرب من منازل المواطنين وخيام النازحين في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل. ولكن في خان يونس وبالتحديد في المنطقة الغربية صباح اليوم الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين بشكل مباشر على سيارة مدنية في المنطقة الغربية للمواصي، فيها أيضا اكتظاظ كبير لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية. الشوارع لا يوجد متسع للسير فيها، فالسيارات في تلك المنطقة تكون قريبة من خيام النازحين. فالطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين على هذه السيارة المدنية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطين وإصابة آخرين. أيضا وصلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس، وهناك تم إدخال على وجه السرعة عدد من الجرحى باتجاه غرف العمليات والعناية المركزة نظرا لخطورة حالتهم. بعد ذلك تبين بأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن بأن محمود أبو علوان وهو المسؤول المالي لحركة حماس هو المستهدف في هذه الغارة، ولكن حتى الآن حركة حماس والفصائل الفلسطينية لم تعقب على هذه الغارة ولم تعلن من هو المستهدف في تلك المنطقة. ولكن هنا الإشارة زين العابدين بأن هناك وتيرة مرتفعة جدا من الغارات الجوية الإسرائيلية باتت تطال المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل، ونحن نتحدث عن المناطق الغربية للقطاع وهي المتبقية فيها تكدس كبير للعائلات الفلسطينية تقدر بال30%، وهي مساحة ضيقة جدا يتكدس فيها الناس يعني داخل خيامهم داخل البيوت المقصوفة الآيلة للسقوط. بطبيعة الحال فيها وتيرة الغارات مرتفعة للغاية من حيث قصف الخيام وأيضا استهداف للسيارات المدنية وأيضا تجمعات للمواطنين كما حدث في دير البلح وحدث في مدينة غزة، وهذا بات يعني حقيقة يؤرق العائلات الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي

0: يزعم ويصنف بأن هذه المناطق هي مناطق إنسانية، ولكن فيها الغارات الجوية تتواصل وعلى مدار الساعة، عاد عن المناطق المتاخمة للخط الأصفر في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل، فيها عمليات النسف وعمليات القصف وعمليات الملاحقة باستمرار. الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكواد كابتر باتت تؤرق العائلات الفلسطينية التي تسكن بالقرب من الخط الأصفر وتطلق عليهم نيرانهم بشكل مباشر على الخيام، وهذا أدى خلال الأيام الماضية حسب الدفاع المدني بنزوح عديد من العائلات باتجاه المنطقة الغربية التي هي بطبيعة الحال غير آمنة في المرحلة الحالية.
1: أشرف، إذن نحن نتحدث عن تصعيد، لا نتحدث عن نفس الوتيرة في الأشهر الماضية، وإنما نتحدث في اليومين هذين عن تصعيد في وتيرة الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية؟
0: فعلا زين العابدين، وهذا ما بتنا نشاهده ونلاحظه هنا على أرض الواقع. باتت وتيرة الغارات الإسرائيلية مرتفعة، ما بين حين وآخر الطائرات تستهدف تجمعات للمواطنين وخيام للنازحين وسيارات مدنية، والمحصلة مزيد من الشهداء والجرحى يصلون للمستشفيات. عاد عن عمليات الاستهداف أيضا في إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للعائلات التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر من حيث عمليات إطلاق القذائف المدفعية وأيضا عمليات إطلاق النار، هو تصعيد إسرائيلي فعلا بشكل ملاحظ زادت وتيرته خلال الأيام القليلة الماضية. نحن نتحدث يوميا عن 10 من الشهداء تقريبا يسقطون جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وهناك أيضا نسبة ملاحظة هنا زين العابدين نسجلها من حيث الجرحى الذين يصلون بإصابات خطيرة للمستشفيات التي هي الأخرى تعاني الأمرين على وقع أزمة إنسانية متفشية وتتفاقم كالنار في الهشيم هنا في مستشفيات القطاع، وزارة الصحة، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المؤسسات الفلسطينية المهتمة بالقطاع الصحي حذرت من انهيار المنظومة الصحية على وقع الإصابات التي تصل للمستشفيات وعلى وقع أيضا المرضى الذين يصلون للمستشفيات وعلى مدار الساعة. فهناك أكثر من 20,000 مريض وجريح مسجلين لدى وزارة الصحة، هم ينتظرون فقط إعطائهم الضوء الأخضر للسفر خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم. النقص الكبير والحاد في المستلزمات الطبية، في الأدوية، وهناك أيضا باتت خلال الساعات الماضية التحذيرات تدق ناقوس الخطر من قبل وزارة الصحة من المولدات التي تعمل لتوليد الكهرباء، وهي باتت تتوقف باستمرار خلال الساعات الماضية جراء نقص الوقود وجراء نقص أيضا الزيوت وقطع الغيار لهذه المولدات الكهربائية، لأنها تعمل على مدار الساعة ولا يوجد زيوت ولا يوجد قطع غيار، فبالتالي يتم توقف عديد منها، وهذا أدى أيضا أن تطلق وزارة الصحة وحذرت أيضا من توقف حقيقي لأقسام مهمة كأقسام غرف العمليات، العناية المركزة، حضانة الأطفال، حديثي الولادة، الخذج، بالإضافة الذي يعمل في المرحلة الحالية في بعض المستشفيات هي أقسام الطوارئ والاستقبال فقط. شكرا. وهناك حقيقة عديد من الأقسام توقفت فعليا، وهذا ينذر بخطر داهم حقيقة على المنظومة الطبية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة من دير البلح، وشكرا لشادي شامية كذلك من غزة، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من غزة أيضا سيكون معنا ضيفنا من غزة الدكتور إياد القرع. لكن سأبدأ معك دكتور محمد هلسة وتفسير هذه الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على غزة تزامنا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع ترامب بقادة الدول العربية والإسلامية، الحديث عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2,450,000,000 دولار تشمل إنعاش قطاع الصحة والبنية التحتية والتعليم. كيف تفسر هذا التصاعد في الهجمات الإسرائيلية؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. فعلا ومن هنا نبدأ كما تفضلت، يعني هذا التزامن أعتقد بأنه مقصود بعدما يعني أثيرت قضية غزة مرة أخرى على يعني ألسن كل تقريبا قادة العالم الذين توالوا في خطاباتهم يوم أمس، وكلهم تحدث عن المأساة التي تعيشها غزة ولام إسرائيل على استمرار القتل، حتى بعضهم سخر من مفهوم السلام الذي يدعى بأنه يكرس في غزة، مثل الرئيس الفرنسي الذي قال أنه شيء محزن ومخزي أن نتحدث عن السلام فيما يستمر القتل، وكأن رسالة نتنياهو هي تضرب بعض الحائط كل هذه الأصوات العالمية التي تنادي بتغيير الواقع في غزة ونقله من حالة الكارثية التي يعيشها إلى حالة التعافي. ثم هو أيضا رسالة للرئيس ترامب ولمجلس السلام ولقادة وزعماء العالم العربي والإسلامي الذين التقوا برئيس الولايات المتحدة بالأمس ورشح بأن جزء من اللقاء تناول الوضع الكارثي في غزة، بل كلماتهم أيضا أكدت على هذا الأمر. ويبدو أن خطة الإعفاء التي جرى الحديث عنها بمليارات الدولارات يراد الآن من نتنياهو عبر هذا التصعيد أن يأدها في مهدها، وكأنه يقول أروني كيف ستنفذون قضية التعافي والإعفاء والتشافي والإعمار في غزة وإسرائيل التي
1: على أي أساس هذا التحدي
2: عليها عسكريا.
1: يعني هو يتحدى من في هذه الحالة؟ يتحدى الرئيس الأمريكي الذي دأب على القول أنه لولاه لما كانت هنالك إسرائيل، ولولا السلاح الأمريكي لما كانت هنالك إسرائيل. هو يتحدى من، وهل هو قادر على هذا التحدي؟
2: أولا إن شئت، هو سبق وتحدى رئيس الولايات المتحدة حينما قبل أشهر من الآن أعلن عن رفضه الكامل لخطة مجلس السلام فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة مجلس السلام، ورئيس الولايات المتحدة نفسه هلل لهذه الخطة وقال هي إنجاز وسننتقل إلى الإعمار، ثم ظهر نتنياهو ليرفض الخطة بشكل كامل. فكرة تحدي رئيس الولايات المتحدة يستثمرها نتنياهو اليوم في الداخل الإسرائيلي لإظهار كاريزمية الرجل ومقدرته على أن يقول لا فيما يتعارض وفق مقاربته مع مصالح إسرائيل ورؤية إسرائيل وأطماع إسرائيل في القطاع، ولذلك هو يحول هذا التحدي إلى رصيد في الداخل الإسرائيلي أمام جمهور إسرائيلي يرغب برؤية مثل هذه الشخصية التي تقول لا. وأنت ترى اليوم البرنامج الانتخابي الدعائي للأحزاب الإسرائيلية كلها، بل المزاج العام الشعب الإسرائيلي كله مع فكرة استمرار القتل والتهجير والإبادة والاستيطان داخل القطاع، بل يجري التنافس في من يقدم الموقف الأكثر تصلبا وتشددا وعدائية من موضوع غزة كما بقية القضايا المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. ثم هو يتحدى العالم، يعني هو يسخر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني أصدر فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يسخر من قادة العالم، يشبههم على شكل ببغاوات يرددون ذات السردية فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. إذن هو أيضا يسخر من العالم ويتحدى العالم كله، ويقول أن ما يهم إسرائيل ستفرض إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تتقدم على كل شيء، واعتبارات نتنياهو الانتخابية والأمنية تتقدم على كل شيء. وهذا يعني ثبت على امتداد محطات سابقة بأن نتنياهو لا يقيم وزن لكل الانتقادات الدولية ولكل الضغط الدولي. ما يهم نتنياهو هو القاعدة العريضة، البيس العريض من اليمين الصهيوني من المجتمع الإسرائيلي الذي يعني يهمه أكثر، خاصة وهو يقترب من صندوق الاقتراع، يريد اليوم أن يقدم لهذا الجمهور ما يرفع رصيده حتى لو أتى على حساب تحدي رئيس الولايات المتحدة. وأنا شخصيا لست مقتنع بأن رئيس الولايات المتحدة قد يدخل الآن في صدام مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الذي قال، حتى بعض رموز الإدارة الأمريكية قالوا بأن نتنياهو لديه اعتبارات تكبله وتقيده ومن الصعب الآن الحصول منه على تنازلات، وكأنهم يقولون لخصوم نتنياهو قادة العالم الذين يضغطون انتظروا حتى تنجلي
1: تنتهي الانتخابات،
2: حتى تحدث الانتخابات وتنتهي الانتخابات ونحصل على نظام ربما سياسي جديد يفضي إلى لحلحة هذا الواقع القائم. ولذلك عمليا يعني هذا الذي يصدر من طرف رئيس الولايات المتحدة هو مجرد بيع كلام، علاقات عامة في محاولة لطمأنة قادة العالم الذين يضغطون ليقول بأنه يحاول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن حقيقة الأمر ترامب يقدم لنتنياهو أكثر من مجرد الدعم فيما يتعلق بغزة، حينما ربط بالأمس بين 7 أكتوبر وما حدث في سبتمبر، أحداث سبتمبر في برجي التجارة العالميين، وكأنه يقول أن لإسرائيل الحق أن تتصرف كما تصرفت الولايات المتحدة، وهذا يعتبره نتنياهو هلله الإعلام العبري واعتبره نوع من الضغط.
1: وهذه أول سردية
2: التي تشنها
1: إسرائيلية، هذه بداية السردية الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر. لكن دكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا من غزة أيضا. غزة فصائل وشعبا، كيف يقارب هذا التصعيد الإسرائيلي؟
3: أسعد الله أوقاتكم. يقرأ بشكل واضح أنه هذه الاعتداءات الإسرائيلية يعني عمليا تتصاعد بشكل مذهل. نحن نتحدث عن 6 عمليات استهداف خلال أقل من 6 ساعات تقريبا، وكأنه رسالة واضحة أنه إسرائيل تدير ظهرها لكل المجتمع الدولي، وكل الخطابات التي انقلت التي قيلت على منبر مجلس العفو الأمم المتحدة لا قيمة لها، بدليل أن هذه الاغتيالات تصاعدت، وأن إسرائيل لا تلقي بالا لكل المواقف الدولية ومواقف الدول اتجاه ذلك. وكما تفضل الدكتور محمد، شهدنا ردة الفعل الإسرائيلية أنها سخرية من هذه المواقف، وهي التي تتمتع، هي التي تصعد في الميدان بالطريقة التي تريدها. ونحن اليوم أمام أمرين، بمعنى كنا نتحدث عن الانتخابات الإسرائيلية، وواضح أن نتنياهو أيضا يستغل ذهابه إلى الأمم المتحدة لتصعيد هذه الأوضاع، ونظر لها بخطورة عالية خاصة بعد

0: تصريحات وزير الجيش كاتس بالأمس حينما تحدث عن ادعاءات بأن هناك محاولة لأسر جنود أو مستوطنين في غزة، ليبرر أو يقدم هذه الاعتداءات بالطريقة التي تريدها إسرائيل أمام المجتمع الدولي. والأكثر خطورة أن الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب بالأمس تجاهل تماما الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر أن هناك ما يسمى وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق النار وهمي. ما يقارب عام هناك 1300 فلسطيني قتلوا، بينهم 6 خلال ال6 ساعات الماضية. لذلك قراءة الفلسطينيين أن الأمور أكثر كارثية، أكثر صعوبة حتى في أدناها وقف الاغتيالات بشكل أساسي وأولي، إضافة إلى
1: طيب كيف تنظر دكتور إياد، كيف تنظر أيضا إلى ما الوثيقة التي أعلنت أن مجلس السلام سيبدأ خطة تعافي بقيمة 2,450,000,000 دولار لقوة الاستقرار التي لم يتفق عليها بعد للبنية التحتية؟ كيف فهمت هذا الإعلان؟
0: هذه خطط هلامية وهمية لا وزن لها في الواقع. إذا كان مجلس السلام بعد عام تقريبا من تشكيله يأتي ليضع خطط يعرف جيدا أن إسرائيل تتنكر لها وتدير ظهرها لها تماما ولا قيمة لها، حينما يتحدث عن انتشار قوات الاستقرار الدولية، من يعيق انتشار هذه القوات؟ هي إسرائيل. من يرفض الانسحاب من المناطق الصفراء؟ إسرائيل. تمارس الاعتداءات أولى من الخطط التي يتحدث عنها هو أن يوقف الاعتداءات الإسرائيلية. هي من الجيد أن يكون هناك خطط وبرامج، لكن الأفضل بالنسبة للفلسطينيين والأكثر احتياجا هو وقف الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل، ثم الانسحاب من المناطق الصفراء وتحسين الأوضاع الإنسانية. هذا مسار طبيعي، لا يمكن القفز من خلال هذه الخطط على الاتفاق الذي تم في أكتوبر الماضي ولا على وثيقة التفاهمات. بمعنى أننا اليوم من الأولى إيقاف الدم الفلسطيني من ما تهدر إسرائيل على مدار الساعة على الذهاب إلى هذه الخطط الذين يدرك تماما وكأنها يبدو إبر بنج يقدمها مجلس السلام، الذي يجب أن نكرر دائما أنه هو جزء من هذه الحالة، وهو الذي شرعنا لنتنياهو ولإسرائيل مواصلة هذه الاعتداءات من خلال المواقف والبيانات التي تصدر عن مجلس السلام. لكن قد يكون مجلس السلام اليوم أخرج هذه الخطة للحديث عنها تسكين للموقف الذي أبداه بالأمس 8 دول هي مشاركة في اتفاق أكتوبر الماضي أدانت فيه إسرائيل.
1: الفصائل الفلسطينية في غزة، ما الذي بقي لها من تأثير في رسم المشهد؟
0: لا شيء. دائما يجب أن نكون واقعيين، لم يبقى أولا أن تقدم شيء، وهي في المقابل تعلن التزامها بهذا الاتفاق كما أعلنت حركة حماس بالأمس أنها ملتزمة بهذا الاتفاق، وليس لها خطط باتجاه مواجهة الجيش الإسرائيلي لأسباب لها علاقة بسحب الذرائع التي تحاول إسرائيل جر الفصائل إليها وجر الفصائل إلى مواجهة وهمية في سبيل مواصلة الإبادة على قطاع غزة. يجب أن نقرأ تصريحات من كاتس بالأمس لأنها خطيرة جدا اتجاه المخططات الإسرائيلية. الفصائل الفلسطينية أصدرت هذا الموقف، إضافة إلى التواصل الذي تم من قبل حركة حماس مع الوسطاء بأن يجب أن يتحمل الوسطاء مسؤوليتهم اتجاه كبح أي هجوم يمكن أن تقدم عليه إسرائيل في هذه المرحلة لأسباب يعرفها جميعا هي مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية.
1: شكرك شكرا جزيلا دكتور إياد القرة الخبير بالشؤون الفلسطينية من غزة، شكرا لك. الآن إلى آخر تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، أبدأ معك فادي. طبعا هنالك مواقف بالأمس من جانب الرئيس الأمريكي بخصوص إيران، وهنالك اجتماع فريد حدث بين الجانبين الأمريكي والوفد الإيراني، والرئيس الإيراني موجود في الولايات المتحدة وطائرته موجودة الآن هناك، مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ على قطاع الطيران الإيراني. هل من جديد في المواقف الأمريكية؟
2: نعم زين، ما حدث يوم أمس على المستوى الدبلوماسي هذا اللقاء عبر الوسطاء وغير المباشر ما بين المفاوضين الأمريكيين تحديدا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وأيضا الجانب الإيراني بحضور وزير الخارجية عرقشي، كان اختراقا على الأقل من ناحية الشكل، ولكن أيضا يبدو من ناحية المضمون، خصوصا بعد جولة المواجهات العسكرية الأخيرة ما بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد في لغة الرئيس الأمريكي وقوله بأن أنه أمام اتخاذ خيار وقرار خصوصا من على منبر الأمم المتحدة مهددا إيران بإبادتها، وهو ما حظي بتغطية إعلامية أمريكية واسعة لناحية أن هذا التهديد يأتي من على منبر منظمة دولية معنية بالسلام والأمن الدوليين، وهي أكبر منظمة دولية في هذا الإطار. لكن الرئيس الأمريكي في المقابل أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعيد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. لكن حقيقة أن الولايات المتحدة سمحت للوفد الإيراني الرفيع وعلى رأسه بطبيعة الحال الرئيس بشكيان بالحضور إلى نيويورك، وليس ذلك بل وفرت أيضا الإجراءات الأمنية المناسبة له، بينما منعت في المقابل على سبيل المثال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من القدوم. يشير إلى أن الولايات المتحدة برئاسة ترامب راغبة في فتح قنوات الاتصال الدبلوماسي، وعلى هذا الأساس وصف الرئيس الأمريكي هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة بأنها كانت مثمرة. بدوره ستيف ويتكوف أعرب عن أمله بأن تكون هذه المحادثات التي أدارها الوسطاء بين واشنطن وطهران تؤدي إلى نتائج بناءة وواعدة وفق تعبيره، وأشار إلى أن الوسطاء سوف يستكملون العمل. الوفد الإيراني لا يزال موجودا في نيويورك، وبالتالي إمكانية إجراء المزيد من المشاورات تظل إمكانية مفتوحة، خصوصا أن هناك مؤشرات من قبل الطرفين بالرغبة بمواصلة التواصل في مسعى لتلافي أي مواجهة عسكرية جديدة. هناك ضغوط كبيرة يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الداخل الأمريكي مع استمرار الأزمة المرتبطة بهذه الحرب في شهرها السابع، استمرار الاعتراض الشعبي الواسع عليها، وأيضا المخاوف من تداعياتها السياسية على الحزب الجمهوري. وإن كان الرئيس الأمريكي قال إنه ليس معنيا بنتائج الانتخابات النصفية ولا يأخذها في عين الاعتبار في التعامل مع إيران، لأن الهدف بالنسبة إليه هو منعها من الحصول على سلاح نووي. في الوقت عينه كما أشرت تتواصل الضغوط الأمريكية على الداخل الإيراني من خلال فرض عقوبات ثانوية على قطاع الطيران الإيراني والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. يبقى أن نرى إلى أي مدى سوف تتعاون الدول المعنية سواء تحديدا الصين. لكن في المقابل هناك أيضا إشكالات تواجهها إيران من خلال الحصار الاقتصادي وهذه العقوبات والنتائج المترتبة على قطاع الطاقة وأيضا الاقتصاد داخل إيران. وبالتالي هناك وجهة نظر تقول بأن الطرفان عمليا يقتربان على الأقل من المسار الدبلوماسي ويبتعدان قليلا عن طبول الحرب.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض مراسل الجزيرة. نرصد أيضا المواقف الإيرانية مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة، وإن كانت هنالك ردود على تهديد الرئيس الأمريكي بالأمس بمحو إيران بإبادة إيران.
3: عم زين العابدين، تصريحاته الإيرانية خلال الساعات الماضية البارحة تتعلق بذلك الاجتماع الذي عقد أو بتلك المشاورات وتلك الاتصالات التي ربطها الأمريكيون والإيرانيون على هامش الجمعية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن تلك الاتصالات أجرت بوساطة بتسيير من دولة قطر، ويقول أن الإيرانيين عرضوا خلالها وجهة نظرهم شروطهم لإنهاء هذا التوتر. السوق الخارجية الإيرانية كما يسوق من قبلها مسؤولون إيرانيون كثر من مختلف المستويات من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي فالرئيس فوزير الخارجية وغيرهم يسوقون الشروط الإيرانية التي من بينها إنهاء الحرب في كافة الجبهات وكذلك إنهاء الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يؤكد وزير الخارجية عباس عرقجي التقى عددا من وزراء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن الوضع الراهن ذلك الوضع القائم حالة التوتر في مضيق هرمز وفي المنطقة نجمة عما يصفه بتصرفات الأمريكية والإسرائيلية المزعزعة للاستقرار، ويقول إنه من أجل عودة الأمن إلى الملاحة في مضيق هرمز، فإن على الولايات المتحدة على إسرائيل أن توقف تلك التصرفات فيما يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرتها وانعكاساتها وتجلياتها لا سيما على قطاع النقل الجوي. حركة الطيران المدني في إيران، كانت هناك إعلانات من طرف هيئة الطيران المدني الإيرانية وكذلك من طرف مدير مطار الإمام خميني أكبر المطارات في العاصمة طهران، تقول هيئة الطيران المدني الإيرانية إن رحلات باتجاه العاصمتين العراقية والعمانية قد توقفت، أنه لا رحلات من إيران باتجاه بغداد ومسقط. تقول أيضا، تنقل وكالة فارس عن مصادرها إن أذربيجان بلغت طهران بأن رحلات الشركات الإيرانية باتجاه أذربيجان ستتوقف.
1: بابا الحرمة، أريد أن أتأكد منك مرة أخرى، لا يوجد ردود إيرانية على تصريح الرئيس الأمريكي بالأمس في خطابه بالجمعية العامة الذي هدد فيه بمحو إيران إذا لم تصل معه إلى صفقة، لا يوجد رد على ذلك؟
3: نعم زين العابدين، التعقيبات من أبرز التعقيبات هي تلك التي أشرنا إليها التي جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، وجاءت أيضا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي فيما يتعلق بتهديدات الأمريكية. عادة ما يترد عليها على أن إيران على أهبة الاستعداد، على أنها سترد، وعلى أن أي هجمات وأي عدوان على الأراضي الإيرانية سيقابل برد أوسع وأشمل. تلك هي التصريحات التي طغت خلال الأيام الماضية بعد تلك التهديدات وذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بابا الحرمة من طهران مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن وآخر التحديثات الميدانية وتطورات المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك، ما هي آخر المعلومات؟
4: نعم، نبدأ بحالة الهدوء الحذر التي تشهدها جبهات الريف الجنوبي لمحافظة تعز. هذا الهدوء الذي يسوده بطبيعة الحال قصف مدفعي متقطع من قبل القوات الحوثية أو جماعة الحوثي على مواقع وتمركزات القوات الحكومية في الجبل الذي تم السيطرة عليه في الأمس قرفان، بعد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي استمرت لساعات طويلة واستخدم في مختلف أنواع الأسلحة. تحديدا جماعة الحوثي تقول المصادر العسكرية أنها استخدمت قصف مدفعي مكثف قبل هذه العملية. القوات الحكومية تقول إنها قتلت وأصابت أكثر من 25 من عناصر جماعة الحوثي في مقابل سقوط 4 قتلى من القوات الحكومية، بالتالي هذا الرقم لعدد الإصابات وكذلك القتلى والأسرى أيضا بحسب المصادر العسكرية الحكومية هناك، هو يشير بطبيعة الحال إلى طبيعة المعركة التي تدار بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، والتي تقول القوات الحكومية إنها أصبحت تسمى أو باتت تعرف بأنها معركة استنزاف لعناصر جماعة الحوثي في هذه الجبال التي توفر إشراف ناري مباشر على خطوط الإمداد وعلى أيضا جبال كهبوب الاستراتيجية وعلى كذلك الساحل الغربي الذي سيطر عليه الحوثيون عقب تقدمهم في الريف الغربي في 3 سبتمبر الجاري. بالتالي نحن نتحدث هنا عن هدوء حذر في الجبهات الريف الجنوبي في كهبوب أيضا، والتي كانت بطبيعة الحال كان قد شهدت مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول القوات الحكومية إنها صدت محاولة هجوم وتسلل لعناصر جماعة الحوثي في جبال كهبوب الاستراتيجية في تزامن أيضا مع إسقاط 3 طائرات مسيرة انتحارية في هذه الجبهة، وأيضا استهداف ألوية العمالقة لتعزيزات وتحصينات الحوثيين في هذه الجبهة المهمة والمحورية. بالتالي عندما نتحدث عن ميزان السيطرة على الأرض، الوضع لا يختلف حقيقة منذ أن دخل الحوثيون إلى الساحل الغربي وسيطروا على ميناء المخا وجزيرة ميون، لا زالون على الأرض ولا تزال القوات الحكومية تتمتع بإشراف ناري مباشر على خطوط الإمداد وكذلك على المنطقة المناطق الساحلية، الحوثيون يريدون التوغل في هذه المناطق الجبلية فيما بات يعرف بحرب المرتفعات الجبلية لتأمين الظهر الخلفي، وهذا يبدأ من الوازعية والشمايتين وبقية أيضا المرتفعات الجبلية. بالتالي تأمين كهبوب هو يتطلب بالبداية تأمين الوازعية، والوازعية يتطلب تأمينها السيطرة على جبال قرداد الاستراتيجية. بالتالي هناك هدف للحوثي من هذه المعارك، وهناك هدف مضاد للقوات الحكومية التي بطبيعة الحال تصد كل محاولات الحوثيين للتوغل في هذه المرتفعات المطلة، والتي توفر إشراف ناري مباشر على هذه الخطوط.

0: الخطوط والمواقع أيضا. نعم،
1: يعني هذه الحرب لها تكلفة إنسانية أيضا مرتفعة، ماذا في تفاصيل معاناة النازحين واللاجئين جراء هذه الحرب؟
0: نعم، نتحدث عن آخر بيانات الوحدة التنفيذية للنازحين التي قالت إن أعداد النازحين وصلت حتى هذا اليوم إلى ما يقارب 170 ألف نازح، والعدد بلا أدنى شك قابل للزيادة بالنظر إلى توسع رقعة القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. نحن اليوم نتحدث عن حالة نزوح في محيط جبل جرداد، حيث تخوض القوات الحكومية هناك وجماعة الحوثي مواجهات محتدمة أو متقطعة أو حتى بالقصف المدفعي. بالتالي كلما توسعت رقعة القتال وكلما بقيت الأوضاع على ما هو عليه الآن من استمرار معارك الاستنزاف والكر والفر بلا أدنى شك، هي مؤشر وتعكس استمرار أو توسع العمليات القتالية، وهذا يلقي بتداعيات ثقيلة على النازحين في مدينة تحتضن الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين، وهي بطبيعة الحال تعيش حصارا خانقا منذ العام 2015، ويعني محاصرة من كل المنافذ ولا تدخلها الإمدادات بشكل مستقر ومنتظم، خاصة بعد قطع طريق المخا تعز بعد سيطرة الحوثيين على هذا الساحل الغربي وقطع الخط أو الطريق الوحيد الذي كان يربط المدينة بمديرية الساحل الغربي. نعم،
1: مها علي من طاز مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. يعني لنضع الأمور في سياقها، المرتفعات ما أهميتها في هذه المرحلة، وكيف وصلنا من بداية الحرب حتى هذه اللحظة إلى هذا السباق المحموم على المرتفعات؟
2: يعني دعنا أولا نبدأ كيف وصلنا إلى هذا الحال. هي بدأت في يونيو أواخر يونيو، أول ما بدأ بإعلان الجماعة عن التعبئة والتحشيد ودفع الأفراد إلى جبهات القتال. بعدها مباشرة جاءت حادثة الطائرة الإيرانية، الطائرة الإيرانية التي أخذت المجموعة من اليمنيين التابعين للجماعة وراحوا شيعوا جثمان خامنئي، وهو ما عدته الحكومة انتهاكا لسيادتها. عندما عادت الطائرة في 13 يوليو طالبت الحكومة بعدم نزولها على المطار، وقصفت الحكومة المطار بحيث تمنع نزولها إلى مطار صنعاء. في هذه اللحظة كان رد الفعل إعلان إنهاء التهدئة من قبل الجماعة وإطلاق الصواريخ على السعودية وغيرها. هذا أدى بعد ذلك إلى حملة التي قام بها الحوثيون بعملية عسكرية كبيرة في الساحل، بدأت في أغسطس ب14 صاروخ باليستي على المخا وإخراجه إخراج الميناء عن العمل، ثم بدأت الحملة العسكرية. هذا الأمر كله تلحظه تصعيد متدرج أدى إلى ما أدينا إليه من دخول الحوثيين إلى الساحل. الآن ما أهمية هذا الأمر كله على خلفية الصراع على المرتفعات؟ الحوثيون ظنوا عندما دخلوا في 11 سبتمبر تقريبا الماضي وسيطروا على الساحل المخا وباب المندب وجزيرة ميون أنهم أحكموا سيطرتهم على المنافذ البحرية، لكن تفاجأوا أن هذا الأمر يحتاج إلى تأمين ظهرهم، بمعنى الساحل لا يحمي إذا لم يكن هناك جبل يقيهم من أي ضربات. الجبال المرتفعة كلها، الجبال الخلفية لهذا الساحل كلها كانت بيد القوات الحكومية أو بيد أهالي المنطقة. هنا بدأت عملية المعركة البرية، بمعنى الحوثيون يريدون يأمنون جبهتهم، المقاتلون والحكومة تريد أن تستنزف القوات التي دخلت الساحل وتهلك أفرادها وتقوم بعملية التفافية من خلال السيطرة على بعض المواقع في هذه المنطقة وقطع الإمدادات أيضا لأنها في حالة تحكم عالي أو مرتفعات عالية متحكمة في المسار. هذه المعركة الآن الحوثيون حتى الآن 10 أيام أو 12 يوم لم يستطيعوا أن يحققوا أي اختراق في المرتفعات. في الوقت الذي استطاعت القوات الحكومية أن تثبت مواقعها في الجبال والمرتفعات الحاكمة، وبدأت أيضا تنزل على السهول وتنتزع بعض المواقع مثل بعض التباب الصغيرة مثل قرفان، وهو جبل ليس استراتيجيا لكنه جبل تكتيكيا مؤثر على خطوط الإمداد في الوزعي،
1: تعرض لقصف مدفعي حوثي.
2: ولذلك منذ أن استعيد هذا الجبل بيد الحكومة، الحوثيون مستميتون يطلقون قذائف أو قصف دائم بهدف استعادته بأي طريقة، برغم طيب أنه ليس مهم.
1: سؤال فيما يتعلق بالقصف المدفعي،
2: لأنه الهاون يعني هو
1: القصف المدفعي يحتاج إلى مكان آمن. أين هو هذا المكان الآمن الذي تقصف منه في جماعة أنصار الله جبل مرتفع يفترض أيضا أن يكون به مدافع للدفاع عنه؟
2: أليس نعم، هو هذا جبل قرفان ليس مرتفع حاكم كما قلت لك، هو ليس مثل جبل كهبوب، هذا جبل مطل يعني محدود الارتفاع،
1: تلة
2: لكنه يتحكم في الوازعية أو في خط الإمداد الذي يمشي. الحوثيون لديهم شعاب ولديهم مناطق اختباء، وهذا ما تظهره الصور المنتشرة في لدى القنوات المختلفة.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في تونس دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل لمدة يومين، مطالبين بتحسين ظروف عملهم وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وقال الاتحاد التونسي العام للشغل إن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف المنح. معنا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي. هذا الإضراب إذن لطفي ما تأثيره؟
3: نعم زي العابدين، هو التأثير على أرض الواقع لم نلحظ تأثيرا كبيرا من خلال معاينة محطات التوزيع للسيارات، لأن على ما يبدو شركات التوزيع اتخذت الاحتياطات اللازمة باعتبار أن الإعلان عن هذا الإضراب كان قبل شهر من الآن، لذلك تم تزويد المحطات وحتى المواطنون استعدوا لذلك فملأوا سياراتهم قبل أيام حتى ولا ينتظرون هذا اليوم. بالنسبة إلى شركات أو مسؤولي شركات يقولون أنه تم الاستعداد وتم أخذ الاحتياطات. بالنسبة إلى النقابة التي دعت إلى هذه الإضراب، هي تقول أن الإضراب إلى حد هذه اللحظة هو إضراب ناجح، وأن سائقي الشاحنات لتوزيع البنزين امتثلوا لهذا الإضراب على الرغم من مناورات كما تسميها الشركات التي أرادت الاستعانة ببعض السواق من المتقاعدين أو من غيرهم للتوزيع. هذا من ناحية، ولكن النقابة بعد الحديث عن نجاح هذا الإضراب تتمسك بأمرين اثنين، الأول هي بالحقوق التي تعتبرها مشروعة للعمال والسواق والذي تم الاتفاق عليها منذ مدة، منذ حتى السنوات، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي، وتعتبرها حقوق مشروعة، وأن السبب الذي دفعها إلى الإضراب هو غلق باب الحوار سواء مع الشركات المعنية أو في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة. لذلك تقول هي انتظرت إلى آخر ساعة تقريبا لإمضاء برقية الإضراب، لذلك هي تتمسك بهذه المطالب، وفي نفس الوقت تقول أنها منفتحة على الحوار مع الحكومة لأنها تعتبر هذه المستحقات هي حق بالنسبة لهؤلاء السواق وهؤلاء العمال، وتعتبر أن أيضا لا يمكن حل هذه المشاكل بالهروب إلى الأمام سواء من طرف الشركات المعنية أو من طرف الحكومة، ولذلك هي تصر على الحوار الاجتماعي وتعتبر أن هذا التقليد الذي كان سائدا بين النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة أو بين الشركات في القطاع الخاص هو الذي كان ينزع فتيل الأزمة. نعم زين،
1: شكرا جزيلا لك لطفي حجي مدير مكتب الجزيرة في تونس. إلى إثيوبيا، حيث نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء أن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة الإثيوبية في عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات في تيغراي. ونقلت رويترز عن بيان لحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا قولها إن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية. هذا وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى مقلي وأكسوم وشاري بدءا من اليوم بسبب التطورات في إقليم تيغراي. معنا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل، هل كانت هنالك أي بوادر على أن ذلك سيحدث؟
3: نعم زين العابدين، هذا كان متوقع، لكن ساعة السفر لم تكن تحدد، لأنه أصلا حالة لا حرب ولا سلم مستمرة منذ 6 أشهر منذ أن تمكنت جبهة تيغراي السيطرة على الإقليم وإقالة الحاكم المعين بموجب اتفاقية بريتوريا. فبالتالي الحدث كان متوقع لكن ليس بهذه السرعة وبهذه الكثافة. يمكن الإشارة إلى 3 نقاط مهمة زين العابدين. النقطة الأولى طبعا الأقاليم التي تتجدد فيها القتال، إقليم أمحرة وتيغراي وعفر، هذا الأقاليم الثلاثة مرتبطة بحدود مع دول خارجية. لو قلنا إقليم تيغراي على خلفيته إريتريا، لو قلنا إقليم أمحرة على خلفيته السودان، لو قلنا إقليم عفر خلفيته جيبوتي. فبالتالي هناك أبعاد زايد. الأقاليم الثلاثة تعداد سكانهم يتجاوز أكثر من 40 مليون. فبالتالي ما حدث اليوم صباح زين العابدين وفقا لتصريحات المتحدث مستشار رئيس الوزراء جيتاتشا وردا كشف أن جبهة تيغراي قامت بالهجوم على عدة مناطق وتوقلت في إقليم عفر وتيغراي. أيضا جبهة تيغراي نفسها أكدت أنها قامت بعملية دفاعية، وهي أكثر من مرة أعلنت أنها تعاني من حصار الحكومة الفدرالية التي أوقفت عنها الدعم. إقليم عفر دخل في الخط قبل قليل زين العابدين، أصدر بيان وقال إن إقليم عفر تعرض لهجمات صباح اليوم في 3 مناطق، وربما هناك أكثر من 20 إلى 25 كيلومتر توقلت جبهة تيغراي داخل إقليم عفر وسيطرت على بعض المناطق. فبالتالي يمكن القول إن الحرب تجددت والقتال اتسع، وربما ستكون مواجهات أكثر زين العابدين، لأنه اتفاقية بريتوريا المرجعية التي كانت أنهت حرب تيغراي التي استمرت لمدة 2 عامين عمليا تجددت، والعلاقة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي وصلت إلى نقطة الصفر بعد أن أعلن نائب رئيس جبهة تيغراي قبل 72 ساعة أنه شكل تحالف يسعى لإسقاط الحكومة الفدرالية. فبالتالي شهد مئات بل الآلاف من قوات الجيش الفدرالي تتجه إلى الحدود مع إقليم عفر وإقليم أمحرة، وفي نفس الوقت طبعا جبهة تيغراي وهي في مرتفعات جبلية حشدت بقواتها وبدأت عملية القصف المدفعي، ونتوقع مزيد من المواجهات العسكرية في الساعات القادمة. إليك زين العابدين.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا. الآن إلى مزيد من النقاش بشأن هذه التطورات الأخيرة في إثيوبيا في هذه النافذة العسكرية مع الزميلة رنيم بخزة. تفضلي رنيم.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تجدد النزاع المسلح الداخلي في إثيوبيا. الحكومة المركزية في أديس أبابا تتهم قوات جبهة تيغراي بمهاجمة منشآت ومرافق رسمية وبالسيطرة على مطارات استراتيجية في الإقليم. في المقابل تقول حكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا أن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية. فهل تعود الحرب إلى إثيوبيا؟ وهل تتجه البلاد لموجة صراع جديدة؟ كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والبداية تكون مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. تفضلي سلام.
5: شكرا رنيم. رقعة الاضطرابات التي انفجرت صباح اليوم بشكل واضح في إثيوبيا بدأت تتوسع. صباحا كنا نتحدث عن اضطرابات في إقليم تيغراي، الآن الحكومة المحلية في إقليم عفر تتحدث أيضا عن هجمات يتعرض لها الإقليم في بعض المناطق. وفق الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيغراي قد سيطرت على مطارات استراتيجية ومطارات مطارات مهمة في الإقليم، أهمها مطار ميكيلي التي قالت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أنها سحبت قواتها من ذلك المطار، وذلك لمنع وقوع اشتباك بينها وبين جبهة تحرير تيغراي، وتم إيقاف العمل أيضا وخط الطيران المدني في المطارين الآخرين في إقليم تيغراي التي باتت وفق الإعلانات الواردة من إثيوبيا تحت السيطرة الكاملة لجبهة تحرير تيغراي. لكن جبهة تحرير تيغراي المناوئة لحكومة أديس أبابا لا تعمل لوحدها. قبل بضعة أيام أعلنت عن تحالف يشملها مع 6 مجموعات مسلحة أخرى تعمل في تيغراي وفي الأقاليم المجاورة. وقبل قليل أفادت الحكومة في إقليم عفر بأن قواتها أو أراضيها تتعرض لهجمات في مناطق تقريبا تقع عند الحدود الإدارية الفاصلة بين إقليم تيغراي وبين إقليم أمهرة، في نقطتين على الأقل هناك اشتباكات، أو على الأقل وفق البيان الحكومة حكومة إقليم عفر هناك هجمات تشنها حركة أو جبهة تحرير تيغراي. الحكومة الإثيوبية أيضا الجيش الفيدرالي الإثيوبي يقول وفق شهود عيان وليس ببيان رسمي أنه بصدد إرسال وشوهدت حشود عسكرية تتجه إلى المناطق المتاخمة الحدود الإدارية لإقليمي عفر وتيغراي من أمهرة ومن أديس أبابا. طبعا هناك خطوط مواصلات رئيسية تربط هذه الأقاليم عبر إقليم أمهرة بالعاصمة أديس أبابا، ولكن حتى الآن النقاط المشتعلة أو المتوترة على أقل تقدير منحصرة في إقليم تيغراي وفي إقليم أمهرة. نشير أخيرا إلى أن الإقليم تيغراي بالتحديد كان قد بدأ يشهد توترا منذ آب أغسطس الماضي عندما بدأت حركة أو جبهة تحرير تيغراي تشن هجمات على القوات الفيدرالية انطلاقا من المناطق الغربية في هذا الإقليم، والذي شهد حقيقة حربا عام 2020 استمرت قرابة 2 سنين حتى تاريخ توقيع اتفاقية بريتوريا عام 2022. وبموجبها رنين كان يفترض بدمج مقاتلي حركة أو جبهة تحرير تيغراي مع الجيش إضافة إلى أمور أخرى، لكن الوضع اتخذ مسارا آخر.
4: شكرا لك سلام. ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد أهلا بك. بداية، ما معنى أن تسيطر هذه الجبهة على هذه المطارات وما انعكاسات هذه السيطرة؟
6: أي طبعا، بناء على خلفية طويلة من الصراع بين إقليم تيغراي ودولة أو الحكومة الفيدرالية في إديس أبابا، الآن حصل تطور. هناك اشتباكات كانت تحصل في الفترة السابقة وخلال شهر سبتمبر تحديدا بين قوات تيغراي، قوات تحرير تيغراي، وقوات الدولة الفيدرالية. ولكن اليوم حصل تطور لافت جدا يتعلق بالسيطرة على مطار ميكيلي، وهذه السيطرة لها طبعا دلالات خطيرة جدا في إطار هذا الصراع. بداية، السيطرة على مطار هي لها بعد سيادي ونوع من النزعة الاستقلالية إذا صح التعبير. دائما يعني المطارات هي عنوان سيادي للدولة، وبالتالي تقول القوات هنا بهذه السيطرة قوات تيغراي وكأنها تقول أنها ترفض السيادة، سيادة الدولة الفيدرالية على إقليم تيغراي،
4: وأوجدت منفذا لها.
6: نعم،
4: وأوجدت منفذا لها خارجا،
6: وأوجدت منفذا لها، ولكن لا أعتقد أنها ستستفيد من هذا المنفذ بقدر ما هي حرمت القوات الفيدرالية. لماذا؟ لأنها يعني تفتقر إلى السيطرة الجوية والطائرات وغيرها. هي قوات الآن تقوم بحركات تمرد بالمعنى العسكري ضد الحكومة الفيدرالية، ولكن الخطورة طبعا كما ذكرت السيطرة على المطار بمعنى إخراج الدولة الفيدرالية من الإقليم، من بوابة المطار، عنوان السيادة. ولكن الخطورة أيضا في والخطورة أيضا في مسألة السبع حركات العسكرية التي
4: توحدت
6: في هذه المنطقة، وأساسها إقليم، طبعا قوات إقليم تيغراي الذي نشير إليه الآن. وهذه السبع حركات المسلحة حتى الآن لم يحصل هناك تحالف عميق بالمعنى بالأهداف السياسية، إنما إذا كان الهدف السياسي هو إسقاط حكومة أبي أحمد وحكومة إديس أبابا الدولة الفيدرالية، فإذا نحن هنا نذهب إلى بعد آخر من الصراع، ليس معني فقط بالتمرد في قطاع تيغراي إنما في يتعلق بالدولة الأثيوبية. فإذا هذا هو الإقليم الذي أشرت إليه، وهناك عدة اتجاهات ونقاط اشتباك يمكن أن نشرحها ونفصلها إذا أردت.
4: من الناحية العسكرية ومع وجود هذا الحشد للقوات الفيدرالية من أجل التوجه إلى النقاط التي تحدثت عنها سلام، إلى أي مدى يمكن لهذه القوات قلب هذه المعادلة؟ وإلى أي مدى يمكن للجماعات المسلحة الذهاب في صراع طويل الأمد مع الحكومة
6: الفيدرالية؟ هناك للإجابة على هذا السؤال المهم في هذا الصراع، هناك عدة أبعاد يجب أن نفهم كيف ستؤثر على الصراع. أهمها البعد الإريتري. هذه إريتريا الدولة المجاورة لإثيوبيا والدولة التي تشكل الساحل، يعني تشكل قوة الساحل الذي تسعى إليه إثيوبيا دائما، ولا يعني لها هدف دائم وقد أعلنت عنه أن تصل إلى الساحل إلى الموانئ من أجل أن يكون لها نافذة بحرية أو تسهيلات تساعد على إخراج بضائعها. فإذا إريتريا هنا في هذا الصراع لها دور أساسي، وخاصة تبدل المواقف والمعادلات. كانت إريتريا متحالفة مع أديس أبابا مع أثيوبيا في مواجهة تيغراي خلال الحرب السنتين التي أشارت إليها السلام، والتي كانت مفصل أساسي في تاريخ هذه القوة وهذا الإقليم. فإذا إريتريا كانت متحالفة مع أثيوبيا، ولكن الآن هناك دلالات على أن ثمة تحالف بين إريتريا وإقليم تيغراي وقوات تحرير تيغراي. وهنا الخطورة، إذا حصل هذا التحالف فسيكون هذا يعني مصدر قوة ودعم نظرا للحدود. بداية انظري هنا، هذه الحدود بين إقليم تيغراي، يعني إذا وضحنا أكثر، هذه الحدود الطويلة بين إقليم تيغراي وإريتريا من جهة، وبالتالي التعاون بين إريتريا وتيغراي مع السبع حركات التي ذكرناها الآن والتي بدأت تشكل تحالف سيكون لها طبعا تأثير كبير على صمود ومدى قابلية حكومة أديس أبابا على مواجهة هذا التحالف. فإذا هنا نتحدث عن بعد إقليمي لهذا الصراع خارج إطار مشكلة الإقليم والمشكلة الداخلية. فإذا كنا وتحدثنا عن مشكلة داخلية وبعد يتعلق بالدولة الأثيوبية وحركات التمرد كلها من أقاليم تيغراي وإقليم أمهرة، هناك قوات من إقليم أمهرة وهناك قوات من إقليم عفر وهناك قوات من إقليم أوروميا، كل هذه الحركات تجمعت الآن. حتى الآن لا نفهم مدى قوة هذا وتماسك هذا التحالف عسكريا تحديدا، لكي نستنتج الخريطة المقبلة والقدرة على التأثير على نظام القوة الدولة الفيدرالية. أضف إلى ذلك التعاون مع إريتريا ومدى حدود هذا التعاون، وبالتالي ندخل إلى بعد إقليمي للصراع قد يصل بنا إلى حرب بين دولتين وهما يعني موجودتين في محيط البحر الأحمر. وهنا ندخل إلى بعد دولي إذا صح التعبير يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر. لاحظي هنا البحر الأحمر وباب المندب هو الساحل أو المنطقة القريبة من هذه المنطقة المقبلة على توتر إقليمي، ويكفي البحر الأحمر على كل حال توترات من الجهة الأخرى من ناحية اليمن، باب المندب، اليمن، وخاصة ما يحصل الآن في اليمن. وبالتالي طبعا المنطقة كلها يعني معرضة للمزيد من عدم الاستقرار.
4: عميد، إلى أي مدى القوات الفيدرالية نظرا إلى العناصر التي ذكرت بإمكانها أن تقف في المواجهة مع عدد من المجموعات المسلحة؟
6: هنا لابد من ذكر هذا البعد أيضا بما يتعلق بمجريات المعارك من ناحية جيوسياسية إذا صح التعبير. لدينا هنا في بين إقليم تيغراي والسودان، في هذه المنطقة تحديدا بين إقليم تيغراي والسودان هناك هذا المنفذ. هذه المنطقة حتى الآن مسيطر عليها من قبل الحكومة الفيدرالية، وهناك قوات فيدرالية هنا، وهذه القوات تمنع الاتصال بين تيغراي، بين قوات تيغراي وبين السودان. وقد حصل اشتباكات في 17 أيلول الماضي بين قوات تيغراي والقوات الفيدرالية، واشتباكات عنيفة وبالأسلحة الثقيلة. وبالتالي مسألة الوصول أو ربط تيغراي بالسودان مسألة مهمة جدا في هذا الصراع. طبعا قدرات الدولة كبيرة جدا، الدولة الفيدرالية، ولكن كما ذكرت لك لفهم المعادلة يجب النظر إلى إريتريا.
4: شكرا لك عميد. نهاية هذه الفقرة وعودة إلى استوديو الأخبار.
1: ونوصل معكم هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وإثيوبيا. ونبدأ من غزة، فقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. من جانب آخر، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى اليوم في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضرا الاجتماع. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني إن استعارة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. وفي الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربية عزة. وبدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخ بمحافظة تعزة. في تطورات إثيوبيا، نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات في تيغراي. كما نقلت وكالة رويترز عن بيان لحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا قولها إن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية. الآن إلى هذه النافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع الزميلة منى العمري. تفضلي منى.
7: شكرا جزيلا لك زين العابدين، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الأولى لليوم الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد. وطبعا ننتقل الآن للكلمة الأولى لهذا اليوم، كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع.
8: صفات أهل الخير تمتاز عن أهل الشر، فالمقاتل غير القاتل، ومن يحمل شرف القتال غير من يسفك الدماء جزافا، فليس أقسى على الناس مثل الناس إذا استعملوا الظلم فيما بينه، وليس أشد ما يعاقب البشر عبر التاريخ من أن تسلب الأرض وتنهب الدار وتنتهك الحرمة، فلطالما دفع العامة أثمان حروب لم يختاروها، وأن فطرة الإنسان السوي تدفعه للسلام غير أن الشر يرغمه على المواجهة، وهكذا يدفع الحق الباطل حتى يستبين أمر الناس. وقد جرت حروب كثيرة على مر التاريخ، ولعل قدر بلادنا أن تكون شاهداً دائماً عليها، فتارة يظهر الحق جلياً كفلق الصبح، وتارة يغيب ويختلط، فليست كل حرب نبيلة وليس كل سلام عادل. علمتنا الحرب أن الظلم لا يدوم وأن العدل عزيز ونادر. أما بعد، معالي السيد محمد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل عام تماما وقفت على هذا المنبر ممثلا لشعبي وبلدي للمرة الأولى منذ ما يقارب 60 عاما، واستذكرت انتصار شعبنا مؤكدا أنه نصر للعالم أجمع. أما اليوم فإنني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. في العام الماضي ذكرت أن سوريا عادت، أما اليوم فأقول أن سوريا تنهض. السيدات والسادة، في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين من الناس. لقد ترجمنا نهوضنا هذا واقعاً ملموساً حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، فوضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادة بلادنا واستقلال قرارنا. لقد أثمرت هذه الرؤية الوطنية حصيلة دبلوماسية تنطلق بالأرقام، ومنذ التحرير فتحت نحو مئة دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20

معاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات. وعلى صعيد حربنا المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة الحدود، وقف ثغورنا درعا صلبة، فضبطنا نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وفككنا 90 شبكة دولية، وكافحنا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذانا بنهاية 47 عاما من العزلة، ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكما من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات وقيام مشاريع عقارية بنحو 2 مليون وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة، لتتحول سوريا من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير تجتمع لها الدول. ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطا قاصرا يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد. أيتها السيدات والسادة، إن هذه المبادرات كلها تضع تعافي الإنسان السوري في قلب المشاريع وأهدافها، ولذا فقد وضعنا العودة الطوعية الكريمة المستدامة أولوية قصوى، وأطلقنا مبادرة سورية بلا مخيمات لإنهاء حقبة اللجوء والنزوح الطويلة، وعملنا على ترميم مئات المدارس، وفتحنا أبواب الجامعات ليصان حق التعليم لكل سوري. ووسط هذه التطورات تزداد ثوابتنا الوطنية رسوخا بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع. ختاما، علمتنا الحرب أن الحق قوي بذاته وإن ضعف، وأن الباطل ضعيف وإن غلب. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. من منبري هذا تلوت عليكم وعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، واليوم إذ يتجسد الحق بناء راسخا أعيدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا وتنفيذا لأمر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نهوضنا هذا يكتسب زخمه بوقفة الأصدقاء وشركاء المسير، فخالص التقدير لكل دولة سارعت إلى رفع علمها مجدداً في دمشق هذا العام، ولكافة المنظمات الدولية التي آمنت بشراكتنا وعملت معنا جنباً إلى جنب. لقد جئناكم في الدورة 80 لنعلن العودة، ونقف اليوم في الدورة 81 لنثبت واقع التقدم والنهوض، وفي الدورة 82 سنلتقي مجدداً لنجني معاً

ثمار شراكة استراتيجية، شراكة كرست سوريا فاعلا دوليا يصنع الازدهار، ونموذجا إقليميا يقود الاستقرار، وقلبا نابضا بالحياة يشرع أبوابه للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذن كانت هذه كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة مشاهدينا الكرام أنها الكلمة الثانية لسوريا بعد انقطاع دام أكثر من 53 عاما، إذ كان آخر رئيس سوري خطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 67 الرئيس نور الدين الأتاسي، وهذه المرة تعود سوريا للعام الثاني على التوالي للظهور أمام العالم. الرئيس أحمد الشرع كان قد تحدث في كلمته العام الماضي وقال أن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي، اليوم قال بأن سوريا تنهض من جديد طبعا، وعدد يعني الإنجازات التي حققها هذا البلد طيلة هذا العام الأخير، تفاصيل كثيرة في هذه الكلمة، ما غاب عنها وما حضر، نرصده مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي من مقر الأمم المتحدة. إليك وجد.
1: منى، الرئيس السوري في ثاني خطاب له أمام الأمم المتحدة منذ توليه الرئاسة اليوم قدم ما وصفها بوثيقة الإنجاز والوقائع، هو قال إن سوريا تنهض وهي الآن في رحلة التعافي، عدد الإنجازات على الصعيد الداخلي التي تقوم بها الحكومة السورية من إحلال القانون، من مكافحة الجريمة كالتهريب وكذلك الاتجار بالبشر، وأكد بأنه تم التخلص من جميع القنابل الكيميائية التي كانت موجودة خلال النظام الماضي، وطبعا الرئيس السوري فيما يتعلق بالجولان هو أكد بأنه سوف يبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم هي بالنسبة لسوريا هي إجراءات باطلة وملغية، وأكد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية. طبعا الرئيس السوري أيضا أكد بأن سوريا أثبتت للعالم أجمع أن أمن الشرق الأوسط يتم نسجه في سوريا ويبدأ من دمشق. حقيقة تصريحات تحدث فيها الرئيس السوري كما قلنا للمرة الثانية أمام الجمعية العامة، قدم فيها هذه الوثيقة، وثيقة الإنجازات خلال عامين فيما يتعلق بسوريا ومستقبل سوريا وطريقها نحو التعافي. منى،
0: نعم وجد، لربما هنالك بعض النقاط التي لم ترد في كلمة الشرع وكانت متوقعة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجولان، خاصة وأنها تتكثف في الأشهر الأخيرة، يعني ما الحيز الذي أفرزه الرئيس الشرع لهذه النقطة في هذه الكلمة؟
1: يعني هو لليوم الثاني على التوالي حقيقة يؤكد على أن الجولان أرض سورية، أكد هذا الأمر بالأمس خلال حديث مع الصحفيين الليلة الماضية، واليوم مجددا يؤكد هذا الحديث ويطالب بضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، وأكد بأن كل الإجراءات المتعلقة بضم الجولان هي كلها باطلة وملغية بالنسبة للرئيس السوري. طبعا هو يحاول أن يوازن ما بين القانون الدولي وما بين هذه الانتهاكات الإسرائيلية بأن طالب المجتمع الآن المجتمع الدولي بأن يتم تطبيق القانون الدولي على الجميع طبعا بما في ذلك إسرائيل، وهي مطالب حقيقة سمعناها تتكرر ليس فقط اليوم من الرئيس السوري، أمس أمير دولة قطر، العاهل الأردني، كلهم كانت، وحتى أيضا الرئيس التركي، كلهم كانت لهم مطالبات من المجتمع الدولي أن يتم تطبيق القانون الدولي على إسرائيل وأن لا يتم تطبيقه على الضعفاء فقط ويعفى منه من يوصفون بالأقوياء.
0: نعم، جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة في نيويورك، جزيل الشكر لك. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمة للرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في يومها الثاني من الانعقاد، وكنا قد تابعنا هذه الكلمة العديد من النقاط والقضايا التي تطرق إليها الرئيس السوري أحمد الشرع. تحدث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا وقال إنه انطلق، وهذه نقطة جدا هامة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للسوريين أيضا. كان قد تحدث وقال إن سوريا تنهض وقد تم توحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها. كان قد قال بأن سوريا بدأت رحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وأعيد توحيد الجيش، في إشارة أيضا لقضية الأكراد في سوريا. طبعا تطرق لمسألة الجولان، قال بأنه سيبقى أرضا سورية وندعو لانسحاب إسرائيل من أراضينا، وبأن سوريا ترفض هذه المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا. إذن نرصد هذه الكلمة وطبعا يعني نضعها في السياق. نحن الآن كما ذكرنا أمام ثاني خطاب لسوريا أمام الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن كانت قد غابت عن هذا المنبر مدة ما يزيد عن 53 عاما. وكما ذكرنا أيضا كان آخر رئيس سوري قد خطب أمام هذا المنبر كان نور الدين الأتاسي عام 67. والآن ينضم إلينا هنا في استوديو التغطية في نيويورك مشاهدينا الكرام سيد إبراهيم العلبي السفير السوري في الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم.
2: سيد منى، أهلا وسهلا.
0: للعام الثاني على التوالي تتواجد سوريا في الأمم المتحدة، يخطب الرئيس الشرع. في العام الماضي قال بأن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي، اليوم يقول سوريا تنهض. برأيك ما الذي سمعه السوريون في هذه الكلمة؟
2: صباح الخير لكم. طبعا هو ما قاله فخامة الرئيس هو انعكاس لما حدث، يعني نحن أتينا إلى الأمم المتحدة كما تفضلت كأول رئيس سوري يشارك الأمم المتحدة منذ عقود. العام الماضي أتينا بالرؤى، أتينا بالأفكار، أتينا لنعرف العالم ما هي سوريا الجديدة ومن نكون. أما هذا العام فقد أتى فخامة الرئيس وقد حدثت بصراحة المعجزات في سوريا داخليا وخارجيا، فتحدث عن هذه الإنجازات أحصاها بشكل كبير جدا، يعني من الوضع الداخلي السياسي، موضوع الحريات، موضوع البرلمان، موضوع حتى الأسلحة الكيميائية، موضوع الأمور النووية وإلى آخره، وموضوع المخدرات والإرهاب وإلى آخره، وتم حصر هذه الإنجازات كلها في هذا الخطاب. فعادت سوريا هذا العام ليس لتتحدث عن ما تنوي فعله، وإنما لتظهر للعالم ما الذي فعلت، وهذا ما رآه العالم حقيقة. ويعني أصبحنا اليوم يعني في هذه الزيارة ينظر إلى سوريا كشريك حتمي لاستقرار المنطقة، لم يعد ينظر إليها من باب التعارف وإنما من باب الشراكة.
0: نعم. فيما يتعلق بعلاقة مجلس الأمن في سوريا وكل عمليات التعطيل التي حدثت في السنوات السابقة سيادة السفير، يعني إذا نظرنا إلى المشهد داخل مجلس الأمن اليوم لربما لا نرى توجها أو مسارا موحدا بين الدول الخمس الأعضاء دائمة العضوية فيما يتعلق بسوريا. يعني هنالك واشنطن رفعت فعليا سوريا عن قوائم الإرهاب ورفعت العقوبات، لدينا أيضا لندن وباريس تخففان العقوبات وتراهنان على الانتقال السياسي حتى هذه اللحظة، موسكو تعيد ترتيب وجودها العسكري عبر اتفاقات ثنائية، والصين لا تزال يعني لديها تحفظ فعليا. أنتم من خلال هذا المنصب، من خلال عملكم، كيف تقاربون بين هذه المسارات؟
2: طبعا ما يحدث في مجلس الأمن بصراحة مقارنة بكل القضايا الأخرى سوريا عليها توافق كبير جدا، يعني مجلس الأمن نادرا ما يتوافق على أمر، وتوافق السنة الماضية على زيارة سوريا ومن ثم عدة قرارات رفعت العقوبات ودعمت سوريا وجددت الأندف. بالعكس سوريا هي الآن هي حالة التوافق لدى مجلس الأمن إذا قارنتها بالقضايا الأخرى. طبعا لدى كل دولة أمور ثنائية يعني خاصة بها، ولكن أي أحد يستمع لجلسات مجلس الأمن يرى أن سوريا استطاعت توحيد مجلس الأمن وهو مجلس يعني لديه الكثير من الخلافات، فكل الكل يتحدث عن الدعم، الكل يتحدث عن النجاح، لم يعطل. يعني أنت إذا قارنتي الحقبة الماضية

0: في زمن النظام أكثر من 16 فيتو تم استخدامه خلال هذه السنة. مرأنا تقريبا 3-4-5 قرارات ولا واحدة تقريبا كلها بالإجماع. فبالعكس الجو إيجابي جدا، وهذا انعكاس أولا لما حقق داخل سوريا وما رأوه هذه الدول تحقق داخل سوريا، وانعكاس لسياسة وزير الخارجية في الدبلوماسية إلى الخارج.
1: لربما سيد العلبي هذه هي المواقف، لكن ماذا عن الأفعال فيما يتعلق بالدعم الإنساني لسوريا بما يتوافق مع رؤية سوريا، ليس فقط مع دعم مشروط من هذه الدول الكبرى؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل هنالك خطة للانتقال من المساعدات إلى التنمية؟ والعنوان الكبير هو إعادة الإعمار، ما دور الأمم المتحدة في ذلك؟
0: طبعا نحن خلال التواجد خلال العام الماضي زارت سوريا عدة وفود أممية، منها المسؤول عن منها الأمين العام، منها مجلس أمن، منها وكيل أمين عام للشؤون الإنسانية، منها مدير البرنامج التنمية الإنمائي، وكثير من المؤسسات الأممية زارت سوريا، وأصبحت الآن سوريا شريكا لها في هذه العمليات ضمن الخطة الوطنية والأولويات الوطنية السورية. ونحن أتينا أيضا إلى هذا المحفل، وهذا ما يعني يختلف عن العام الماضي، ولدينا فعالية اليوم تتحدث عن مبادرة صفر مخيمات التي تحدث عنها فخامة الرئيس، وهي القاعة ممتلئة بالكامل، يعني نحن لدينا الآن حضور أكثر مما نستطيع استيعابه، وهذا نوعا ما أخذنا الأولويات الوطنية وزجينا بها في المحافل الدولية لجلب الدعم من الدول والمنظمات الأممية.
1: طيب فيما يتعلق بالمسارات، حتى اللحظة تقول أن هنالك توافق فعليا، وفي أكثر من قرار حتى يعني رفع اسم الرئيس السوري عن قائمة العقوبات، تم أيضا بالتوافق، لربما الصين امتنعت إن كان هذا صحيحا، لكن كيف توازن دمشق بين هذه المسارات دون أن تتحول سوريا مرة أخرى إلى تجاذب دولي؟ ولدينا قضايا على الطاولة فعليا حساسة، لدينا موضوع إسرائيل في جنوب سوريا، لدينا موضوع المقاتلين الأجانب، لدينا كل موضوع لجان التحقيق فيما يتعلق بأحداث الساحل.
0: نعم طبعا يعني التجاذبات، يعني نحن حولنا التجاذبات التي كانت تحدث ضمن الحقبة الماضية إلى نقاط قوة ونقاط ارتكاز ضمن المصلحة المشتركة في خلال العام الماضي. فكل الدول لديها مصالح في سوريا، كما تحدث فخامة الرئيس، سوريا ممر تجاري، لديها إرث ثقافي، كثير من الدول لديها مصالح، فنحن نبدأ نعمل على مبدأ الملفات مع هذه الدول ضمن المصلحة المشتركة، حتى ضمن الملفات الحساسة يتم التعامل معها بهدوء وروية ضمن هذه المصالح. وهذا ليس كلاما سيدة منى، لأن هذا ما قلناه منذ اليوم الأول من التحرير، ورأت هذه الدول والأمور تسير بإيجابية أكبر وأكبر على الساحة الدولية، لأننا قلنا وفعلنا.
1: واحدة من هذه الملفات الحساسة سيد إبراهيم هي اعتراف كولومبيا بضم إسرائيل للجولان على خطى الرئيس ترامب. في المقابل يزداد عدد الدول التي صوتت في الأمم المتحدة على رفضها لاحتلال الجولان. ما الدور الذي تطلع به بعثتكم هنا في الأمم المتحدة لتحصين هذا الإجماع الدولي في مجلس الأمن ومنع تحول الاعتراف الكولومبي إلى سابقة تفتح الباب إلى دول أخرى؟
0: طبعا مهم وضع الامور بسياقها، ان ما قام به الرئيس ترامب بخصوص الجولان قام به في حكمته الاولى في عام 2019 عندما كانت تحت بشار الاسد، وهذا الامر يعني حتى في الرئيس الشرع امس كان ممازحا وتحدث عندما التقى فخامه الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض، وانا كنت في هذا اللقاء، قال لهم يعني الجولان ليس لك لتعطيها لاسرائيل، لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، هي فيها ديمقراطيين وكذا. فموضوع الجولان موقفه ثابت، هناك قرارات مجلس امن واضحه، ولكن كما تفضلت بحمد الله سبحانه وتعالى نجحنا في الانتقال من 97 دولة إلى 123 دولة خلال السنة الماضية فقط، يعني 26 دولة سيدة منى، ليس بالرقم السهل إقناعه أن يغير موقفه السياسي، فهذا كان نجاح وأيضا تحدث عنه فخامة الرئيس، ونستمر بهذه الخطى، وإن شاء الله الأرقام في تزايد، ولكن هذه الأرقام لا تعكس القرار، يتحدث عن الانسحاب من الجولان، قرار مجلس الأمن يتحدث أن الجولان محتل، فلدينا كل القرارات الدولية التي نحتاجها من أجل يعني السير قدما بالدعم الدولي لهذه القضية العادلة.
1: بما أن ذلك موجود، هل هنالك خطوة مستقبلية بهذا الشأن؟
0: طبعا نحن نستمر الآن بالتحدث مع الدول، ويعني أنا أشكر فخامة الرئيس أنه وجه أيضا للدول في خطابه أن ينضموا إلى هذا القرار السنوي الذي تقدمه مصر مشكورة، ولكن إن زاد عدد أو قل العدد فهذا لا يعكس موضوع الجولان، موضوع الجولان بالنسبة لنا.
1: هل تنوون تقديم شكوى رسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: طبعا هذا الأمر لا يحتاج إلى شكوى، لأنه واضح، قرار مجلس الأمن واضح بموافقة أمريكية في ذلك الوقت، وقرارات الجمعية العامة واضحة. الشكوى تتحدث عندما يكون هناك أرض متنازع عليها، هناك آراء مختلفة
1: لكن الانتهاكات الإسرائيلية يومية.

0: سيد العلوي.
1: تمام، هذا الأمر مختلف عن الجنان. بما يخص موضوع إسرائيل فنحن نتحدث، وجهنا رسالة وشكوى إلى مجلس الأمن، نتحدث في هذا الأمر أيضا في الجمعية العامة، كثير من العائلات أيضا صارت أصواتهم مسموعة هنا. الوقفة عندما أتى بنيامين نتنياهو واعتدى على السيادة السورية، سيدة منى، في أقل من 24 ساعة استطعنا جمع 45 دولة وقفت جنبا إلى جنب لي ضد هذا التدخل السافر.
0: بسؤال أخير سيد العلبي، سوريا اقترحت أن تتبنى الأمم المتحدة اليوم العالمي للباحثات عن المفقودين نظرا لثقل هذا الملف في الداخل السوري، طبعا تمت الموافقة عليه. نسألك عن معنى هذه الخطوة في إطار تحول موقع سوريا، وكيف سينعكس وجود يوم كهذا في الأمم المتحدة على عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين وهو ملف شائك؟
1: طبعا عمليات البحث بدأت منذ اليوم الأول منذ أن حررت السجون، ومن ثم تم إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين بمرسوم وتعمل على الأرض. ما قمنا به هنا دوليا هو استخدام ووضع هذا الجرح العميق لنضعه في يوم دولي لجميع النساء الباحثات عن المفقودين لتكريمهم، لتعزيز ما قاموا به. وهذا أيضا عكس قوة الدبلوماسية السورية، أنها استطاعت بالإجماع إقناع 193 دولة بتبني هذا اليوم، ونشعر بكثير من الفخر بهذا الإنجاز.
0: جزيل الشكر لك سيد إبراهيم العلبي السفير السوري في الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. ومن أبرز مواقف الأمم المتحدة إزاء سوريا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن سوريا أحرزت تقدما كبيرا وملحوظا في الآونة الأخيرة، ودعا المجتمع الدولي إلى الانخراط الإيجابي والتعاون مع الإدارة السورية الجديدة. كما رحبت الأمم المتحدة رسميا بالخطوات التنفيذية والخطوات الهامة التي تم تحقيقها في هذا الصدد بموجب الإعلان الدستوري، مثل تشكيل مجلس الشعب وتعيين المحكمة الدستورية العليا كركائز للاستقرار. كما صرح نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن هذا التقدم يجب أن يكون دافعاً للسلطات السورية لتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة وحماية الحيز المدني والمضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية. الآن مشاهدينا الكرام، وفي إطار هذا الموضوع نستضيف هنا في الاستوديو السيد عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحميد.
2: أهلا منى.
0: نتحدث عن سوريا، هذا البلد الذي لربما شكل، يعني لا أستطيع أن أقول سابقة، ولكن عدد كبير من التعطيل وقرارات الفيتو بسبب سوريا في مجلس الأمن في السنوات الماضية. اليوم كيف تقرأ مشهد سوريا في مجلس الأمن؟
2: حقيقة تغير المشهد، لقد تابعت القضية السورية منذ البداية حتى اليوم، يعني أكثر من 16 فيتو استخدمت ضد أي خطوة لحل القضية السورية أثناء النزاع الذي استمر لأكثر من 13 سنة. الآن تغير المشهد، في السنة الماضية جاء الرئيس الشرع ليقدم رؤيته لتعافي سوريا، قدم وعودا، قدم نقاط وسلسلة من الخطوات التي تنوي سوريا اتخاذها. اليوم حقيقة يأتي ليقدم صفحة إنجازات، قدم صفحة واضحة من الإنجازات التي حققتها سوريا خلال عام واحد، وهي في عمر الزمن لحظة فقط. لكن سوريا في هذه السنة استطاعت أن توحد البلاد، أن تعيد 3.5 مليون لاجئ، وهذا أهم شيء في رأيي، أهم الإنجازات، أن السوريين المشتتين في أصقاع الأرض بدأوا يعودون طوعا إلى وطنهم، إلى بلدهم. الأمور في سوريا الآن تتجه للتعافي، هناك وحدة داخل سوريا. ولكن أيضا ما همني أكثر، ما يعني ما ركزت عليه، هو ماذا سيقول عن الجولان، ماذا سيقول عن الاعتداءات الإسرائيلية.
0: نعم.
2: ورأيت أنه كان واضحا تماما أولا يؤكد على أن الجولان أرض سورية وليست موضوعا للمساومة
0: وليس للنقاش. نعم.
2: وليست موضوعا للنقاش، هناك قرار واضح 497 لا غبار عليه، لا أحد يستطيع أن يلغي ذلك القرار. نعم. والنقطة الثانية هي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقدم إحصائية بعدد هذه الاعتداءات 500 اعتداء، تدخل أكثر من 1000

0: مرة اقتحامات
1: أكثر من 100 و200 توغل.
0: نعم، وأكثر من 300 معتقل. هذه ستخرب البرنامج السوري للتعافي الشامل ووحدة البلاد، وهذا سيضع سوريا في مأزق حقيقة. كيف يمكن أن تتعايش بسلام في المنطقة ومثل هذه الدولة تعتدي عليها صباح مساء؟
1: نعم، يعني الرئيس السوري أيضا سيد عبد الحميد كان قد رفض المحاولات الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع في سوريا. وبما أنك يعني تتحدث عن هذا الموضوع، دعنا ننتقل إلى دور مجلس الأمن فيما يتعلق الأمم المتحدة بهذه النقطة تحديدا، قوات لوندوف. هنالك من يرى عدم فاعلية لوجود هذه القوات في سوريا المنتشرة لمراقبة تنفيذ تطبيق اتفاقية العام 1974. إسرائيل كانت تتوغل حتى في المناطق التي تتواجد فيها هذه القوات الأممية في سوريا وتنتهك حياة الأهالي هناك كما نشاهد بشكل يعني يومي. كيف يعني من الممكن بداية أن نقيم هذا الدور لهذه القوات، خاصة وأنها تشاهد بشكل يومي الانتهاكات الإسرائيلية تصل إلى مناطق وجودها وفعليا لم يسجل أنها فعلت شيء؟
0: يعني أولا يجب أن ننظر إلى ولاية هذه القوة. هذه البعثة مهمتها الأساسية هي مراقبة فصل القوة، يعني هي ليست قوة دفاعية، ليس لديها ولاية بحيث تطلق النار أو تتدخل عسكريا. موضوعها فقط هي أن تقرر أن هذا الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية يتم مراقبته باستمرار والكل ملتزم به، وعندما يتم انتهاك هذا الخط عليها أن تقدم تقرير لمجلس الأمن، وهو ما تفعله. المشكلة أن إسرائيل عودت العالم وبدأ يتعود، كما قال أردوغان يوم أمس والملك عبد الله، بأن إسرائيل تنتهك القانون وتنتهكه مرة أخرى ثم يصبح أمرا عاديا ثم يصبح سياسة إسرائيلية. هذا هو الخطورة. مجلس الأمن الآن في هناك نوع من الوحدة داخل أعضاء مجلس الأمن في الموضوع السوري، وهناك
1: هل يعيد مجلس الأمن تقييم سياساته تجاه سوريا بعد الذي كان؟
0: أعتقد أنه يقوم الآن بهذه المهمة. نعم. يعني أن تأخذ اتفاق قرارات بالتوافق، أن يكون لا يكون هناك شذوذ داخل مجلس الأمن. نعم. أن يكون هناك تصميم من مجلس الأمن لدعم سوريا ودعم وحدتها الترابية ودعم سيادتها. كل بيان يصدر عن مجلس الأمن، كل كلمة تلقى في مجلس الأمن تتحدث عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقها في الاستقلال والحرية.
1: جزيل الشكر لك سيد عبد الحميد صيام، كنت معنا في هذه النافذة الخاصة لهذه التغطية المستمرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن عودة إلى الدوحة.
2: شكرا منى ولفريق الجزيرة. ونعود إلى التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة اليوم، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. تصعيد كبير، 6 شهداء في 6 ساعات تقريبا، ماذا في التفاصيل؟
3: زين العابدين، إذا ما تتبعنا سياق الأحداث الميدانية وطبيعة هذه الخروقات الإسرائيلية فإننا نتحدث عن المناطق جميعا في قطاع غزة تعرضت لهذه الخروقات، وكذلك بشتى الأسلحة والوسائل القتالية التي يحاول من خلالها الإسرائيليين استهداف الفلسطينيين المدنيين بشكل مباشر. أبدأ من مدينة غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية جاءت من مسيرة على منطقة وسط المدينة، وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بعد صعوبة نقلهم بسيارات الإسعاف ووصولهم إلى هذه المستشفى. كذلك في المحافظة الوسطى كان هنالك استشهاد لفلسطيني في دير البلح، كذلك استشهاد امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم البريج. هذه الأساليب التي باتت متبعة بشكل يومي، عمليات إطلاق النار التي تصل من مناطق تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون تصيبهم وتقتلهم بشكل مباشر. كذلك في خان يونس فلسطيني متأثرا بجراحه نتيجة إصابته يوم أمس في مدينة خان يونس، واستشهاد فلسطينيين اثنين بصاروخ مسيرة إسرائيلية كانت قد استهدفت مركبة تقلهم، وبالإضافة إلى عدد من المصابين. لكن بين هذه الأحداث هنالك عدد

0: آخر من المصابين وصلوا إلى مستشفيات مدينة أو إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، رضيع ومسن جراء رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق من مواقع تمركزه ومناطق سيطرته. هذا ما تشهده المناطق الغربية والمناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون داخل القطاع. في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم خروقات أخرى ترصد هناك بإطلاق قذائف مكثفة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، إطلاق نار مكثف آخر تشهده المناطق الشرقية من مدينة غزة، حي التفاح كذلك حي الشجاعية، وهي بطبيعة الحال أحداث متكررة بشكل يومي تقلق الفلسطينيين وتزيد من الأوضاع الميدانية صعوبة.
1: شكرا لك غازي، مضطرون للمقاطعة، نعتذر. الآن نتحول إلى هذا المؤتمر الصحفي لممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف.
2: غزة، لو نظرنا عاما إلى الخلف لما ظننت بأننا سنكون موجودين هنا اليوم نتحدث عن التحديات المتعلقة بتنفيذ الخطة. لو نظرت 6 أشهر إلى الماضي لما كنت لأظن بأننا ستكون لدينا خارطة طريقة لنزع السلاح في غزة ومن أجل تسليمها وتسليم السلطة المدنية لإدارة انتقالية فلسطينية، خطة من أجل التعافي، وخطة من أجل إعادة الإعمار، وخطة في نهاية المطاف من أجل الانسحاب الإسرائيلي. قبل عام لم أكن أظن بأن الـ 12 مفوضا الذين بدأنا العمل معهم في القاهرة سوف تصبح مؤسسات كاملة بالكامل مستعدة بخطط وبمعايير جاهزة من أجل السيطرة على غزة وإدارتها من أجل صالح الشعب الفلسطيني. خلال العام الماضي كان هنالك معالم سياسية مهمة جدا، خطة 20 نقطة بالشراكة مع قرار مجلس الأمن أعطانا إطار العمل، وبعد ذلك خطة عمل ناقشناها مع حماس. أود أن أشكر فريق الوساطة من تركيا ومن مصر ومن قطر والذين أنجزنا أمرا ظن كثيرون بأنه غير ممكن التزام من أجل تسليم السلاح. اليوم لدينا لجنة جاهزة لإدارة غزة وقد تم تعيين المفوضين وتدريبهم وطواقم العمل جاهزة، وبعض منهم في غزة وآخرين جاهزين أيضا من أجل الذهاب إلى هنالك والاطلاع بمهامهم. إذن كيف نمضي إلى الأمام بحذر وخطوة تلو الأخرى؟ أولا على جميع الأطراف أن يقوموا بالوفاء بالالتزامات التي توعد بها في شرم الشيخ، هذا أمر في غاية الأهمية من أجل أن تبدأ العملية. في الأمر الثاني ينبغي علينا أن نقوم بتدقيق كيف تجري غزة اليوم والخدمات وأمورهم المالية حتى تعرف اللجنة الوطنية ما الذي يجري هنالك عندما تقوم بالذهاب هنالك واستلام السلطة. المسألة الأخرى علينا أن نرى التعافي، مسألة التعافي، وأيضا السلطات في غزة أيضا سوف تنمو شيئا في شيئا وسوف يتم احتساب كل سلاح وأيضا عودة كل جندي إسرائيل إلى حدودها. هدفنا أن تكون غزة تحت إدارة انتقالية موحدة للجنة الوطنية، وأود أن أكون واضحا بأننا غير ملزمين بتقويم أو موعد زمني ولكن بعملية التحقق. علينا أن نتأكد من أن المسألة ناجعة وأن نتأكد من أنها تعمل لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين وللمانحين الذين وثقوا بنا بهذه الأموال. كل خطوة ينبغي أن تكسب ويتم التحقق منها قبل أن تبدأ التي تليها. وأود أن أكون واضحا حول مسألة أخرى، إن هذه اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة وإنما ستكون جسرا من أجل إصلاح السلطة الفلسطينية ومن أجل أن يكون هناك إفاق سياسية حقيقية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. إذا لم فقدنا التركيز على هذا فلن تصمد الترتيبات الأمنية، والجميع يعرف هذا من واقع تجربة. إذن أرجوكم ادعموا هذه الخطة، أرجوكم ادعموا مشروع الدكتور علي وفريقه المتمكن، أرجوكم أن تستخدموا نفوذكم مع جميع الأطراف من أجل الدفع بالعملية قدما. أبقوا التزاماتكم والتزموا بالعمل مع مجلس السلام ومع اللجنة الوطنية من أجل إدارة غزة ومع مكتبي للتأكد من أننا أخيرا سوف نعطي أولئك الناس الموجودين في غزة وأولئك الموجودين حتى خارج غزة في إسرائيل والذين مروا بعقود من المعاناة وعقود من انتزاع الكرامة وعقود من التدمير. نود كسر هذه الحلقة، نود أن نعود إلى كين كنا في الماضي، نود أن يكون هنالك أمر جديد حاله أفضل يعطي السلام فرصة دائمة. شكرا جزيلا لكم. Educația digitală și siguranța copiilor. România s-a alăturat conceptelor inițiate
3: for the administration of Gaza, Emin Erdogan și Olena Zelenska, Board of Peace under the umbrella of the United Nations.
2: وسادتي اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد تم تأسيسها من قبل مجلس السلام وتحت مظلة الأمم المتحدة وقرار مجلس أمنها من أجل أن يكون هنالك كيان سياسي قادر على تقديم الخدمات لشعب غزة. هذا تم تحريفه وتحديده لفترة طويلة من خلال ما تم تدميره. نحن موجودون هنالك من أجل إعادة إعمار غزة وأطفال غزة الذين حرموا حقوقهم لفترة طويلة من الزمن، 3 أعوام لم يلتحقوا بالمدارس، ولهذا السبب نحن موجودون هنالك مع دعم من مجلس السلام ومن الأمم المتحدة ومن المنطقة مجتمعة من أجل أن نقوم بتوفير الخدمات للشعب وأن نعطيهم المستقبل. لقد بدأنا عملية التخطيط لأن الوضع الحالي على الأرض هو فوضوي. يمكنكم أن تروا بأم عينكم بأن هنالك 14,000 موظفا، هنالك حكومة الأمر الواقع وهنالك 51,000 موظف فيها، وهنالك البلديات أكثر من 4,000 موظف، وهنالك 3 كيانات مختلفة أخرى بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، والوضع متجردم. تقديم الخدمات مثل توفير التمويل وعبر عديد وكالات الأمم المتحدة التي ترونها مدرجة أمامكم على الشاشة، وكل هذا ينبغي أن يتم إدماجه وأن يكون متكاملا لأن الشردمة لن تخدم غرض إعادة بناء غزة ومساعدة شعبها. القطاع الخاص أيضا ينبغي أن يتم تنميته وتطويره والاهتمام بالتعافي وإعادة الإعمار أيضا. ولذلك نحن نقوم ببناء كيان حوكمة مرن، ليس الآلاف التي ذكرتهم سابقا، هذا عدد كبير لعدد كبير، لكننا بحاجة إلى دعمكم أنتم، أنتم وجهونا وقدموا لنا المشورة ونحن سوف نقوم بكل أعمالنا بشفافية وعبر داش بورد أو لوحة يمكنكم من خلال تتبع كل دولار ننفقه. المشاريع التي قمنا بإعدادها كجزء من خطة التعافي تتمحور وهي تتعلق ب 61 برنامجا بدءا من التنمية البشرية وصولا إلى البنى التحتية وبعد ذلك أيضا التعافي الاقتصادي والأمن. ونحن نتبع مبدأ واحد، سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد. لن نسمح بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. نحن ننظر إلى المستقبل من أجل أن نقوم ببناء بلدنا ومستقبلنا بأيدينا وبدعمكم أنتم، طبعا دعم مندمج متكامل وليس متشرذم متفرق. بالتالي لقد قمنا بتقديم اليوم 71 برنامج مع سلم أولويات لمدة 6 أشهر، ونحن نسعى دعمكم عبر الآلية المالية التي تم وضعها من قبل البنك الدولي من أجل أن تروا بأم أعينكم حتى أين تذهب المساعدات، سواء كانت عينية أو للمساعدات المساعدية. وأيضا هناك برنامج الشتاء هو أول ما ننظر إليه، لأنه مع دخول الشتاء غزة ستواجه إشكاليات. نتحدث عن تمويل 40% من النقد و60% من المساعدات العينية، كلكم ينبغي أن تكون

0: متواشين مع خطة واحدة حتى تنجح إذا قمنا سويا باتباع خطة واحدة وبتلك المنظومة الشفافية التي ذكرتها مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والمنظمات الممولة، فعندها سويا سوف ننجح. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم.
1: إذن كنا نتابع مشاهدينا مؤتمرا صحفيا عقده نيكولاي ملادينوف ممثل مجلس السلام في غزة، عقبه حديث أيضا لرئيس لجنة إدارة غزة الدكتور علي شعث، تناولا فيه عمل المجلس وعمل اللجنة في الفترة الماضية وما يطمحان لتحقيقه في الفترة المقبلة. كما أشرنا رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة قال إن مهمة اللجنة هي تقديم خدمات للسكان نظرا لحجم الدمار، وعرض كما تابعنا في هذا المؤتمر الصحفي كيف ستعمل هذه اللجنة والآليات التي ستتبعها بحيث تكون شفافة ويرى كل من يريد أن يرى كل دولار ينفق في قطاع غزة، وحدد الأولويات والحاجة الماسة والوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة في هذه الأثناء. سبقه طبعا نيكولاي ملادينوف وتحدث عن عمل مجلس السلام وخطة خارطة الطريق التي وضعها وموافقة حماس عليها، وكيف أن ما تحقق بحسب قوله لم يكن يتخيله أحد أن نصل إلى خارطة الطريق وتتم الموافقة عليها. طبعا هذه الخارطة رفضتها إسرائيل جملة وتفصيلا ولم تتجاوب مع كل هذه الأمور حتى هذه اللحظة. نعود مرة أخرى إلى المؤتمر الصحفي ونعود إلى الممثل العسكري للمجلس التنسيق العسكري المدني في غزة.
0: إن قوة إرساء السلام سوف تعمل قطاعا تلو قطاع، أولا سنعمل على مسألة السلاح، بعد ذلك مسألة الأنفاق وكل المنشآت العسكرية، وسوف نقوم باتباع اللجنة الوطنية ونطلع بمسؤولياتنا، واللجنة الوطنية هي سوف تستلم بعد ذلك زمام السيطرة الكامل، وبعد ذلك سوف يتلو ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية مع استمرار عملية التحقق التي لن تنتهي في وقت قريب. إن الأمن يقوم على الثقة والقدرات، وهو يحتاج وقتا طويلا من أجل أن يتم بناء كلا الأمرين، لكنني كل ثقة ومن منطلق شراكاتنا والفريق الذي قمنا بإعداده بأننا على الطريق لإنجاز كلا هذين الأمرين وخطوة تلو الأخرى. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن استمعنا إلى كلمة منسق المكتب التنسيق العسكري المدني في غزة في إطار هذا المؤتمر الصحفي لمجلس السلام بشأن تطورات الموقف في غزة والخطط المقبلة. ويأتي طبعا هذا بعد ما أعلن عن في وثيقة عن تخصيص 2,450,000,000 دولار لإعادة إعمار غزة تنفق على قوة الاستقرار في غزة بواقع 800,000,000 دولار، وهنالك أيضا إنفاق على منازل متنقلة وأيضا على البنية التحتية وعلى المدارس والمستشفيات، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس مجلس السلام في غزة المدير التنفيذي للمجلس نيكولاي ملادينوف في هذا المؤتمر الصحفي المستمر من نيويورك في هذه الأثناء عن عمل مجلس السلام في الفترة الماضية وما يتوقع أن يحدث في الفترة المقبلة. نواصل إذن في تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي.
0: محليين ودوليين سوف يقومون بتوجيه الخبرات في غزة ويعملون مع الدكتور علي ومفوض اللجنة الوطنية مع خطة طوارئ خاصة، وهذه الخطة سوف تكون لستة أشهر وسوف تمشي مع الخطة. عملية الإعمار طويلة المدى هي كبيرة جدا، وطبعا سوف تتم عملية نزع السلاح. المسألة الثانية، غزة سيتم إعادة إعمارها من قبل الغزيين أنفسهم على يد المهندسين الفلسطينيين أولئك الذين كبروا في الخليل. أنا أعرف ما يعني هذا للشباب الفلسطينيين أن يقوموا بإطلاق العنان لقدراتهم أنا اليوم محظوظة وأنا آمل بأن كثيرون أيضا سيكونوا محظوظين مثلي. ما نقوم بصنعه هنا جميعا هو خلق الفرصة لملايين من سكان غزة. هنالك سبب لماذا الأمة العربية تريد أن يكون هنا لديها مهندس في المنزل وأنا أحدهم، وغزة لا يوجد فيها نقص من الكفاءات، ولهذا السبب سوف نقوم بتأهيل وتسجيل المقاولين الغزيين مهندسين وعمال من أجل أن يعملوا إلى جانب المقاولين الدوليين الغزيين، لا يقومون فقط بإعادة إعمار مدنهم ولكنهم سيقومون بإعادة بناء اقتصادهم واقتصادهم ومستقبلهم. أصحاب السعادة، نحن نرى التحديات هنا ولكننا نرى الفرصة أيضا، وأنا أمل أنكم جميعا ترون هذا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك شادية. نود أن أدعو الدكتور بشير غياث المسؤول المالي للجنة الوطنية لإدارة غزة. أصحاب السعادة، إنها وظيفة صعبة جدا، ولكنني أظن أنه وبدعمكم وبالدعم الذي نحظى به من قبل مجلس السلام ومن غيره من الدول، نحن قادرين على القيام بالمهمة. ما أود أن أتحدث عنه هو برنامج تسريع الاقتصاد، ودعونا أكون واضحا هنا. قبل 7 أكتوبر غزة لم تكن مكانا رائعا، دعونا نكون واضحين حول هذا. نعم، كان هنالك بعض القطاع الخاص المشرذم وبعض المسائل المتعلقة بدخول البضائع والأمن وإلى ما إلى ذلك، والبطالة أيضا كانت مبعثا للقلق، وكانت طبعا تتويج كل هذا 7 أكتوبر، وحتى أنها دمرت القدر القليل الذي كان موجودا هنالك. القطاع الخاص يمكنني أن أزعم بأنه قد دمر بالكامل، ومعدلات البطالة وصلت أكثر من 75% في اللحظة الحالية، وهنالك كثر من الشباب لا شيء لهم ليفعلوه، والبنى التحتية قد دمرت بالكامل. إذن بأين نذهب في غزة من هنا؟ نود أن نصل بها إلى العام 20، 30، 40، 50. إن الأمر فيه سخرية، ولكنه قد تكون هنالك فرصة لنقول كيف يمكننا أن نعيد البدء مجددا، وكيف نصيب بالقيام بالأمور في هذه المرة. إحدى الأمور التي قمنا بعمل عليها بالعمل مع مستشارين خارجيين أننا قمنا بوضع خطة مالية خمسية من 5 أعوام لغزة تظهر ما هي العوائد المتوقعة والنفقات، وإلى أي مدى سوف نحتاج إلى دعم المانحين، وكيف نجعل غزة قادرة على استدامة نفسها بنفسها. وطبعا هذه الخطة تم وضع مسودة لها، وبالتأكيد سنتشاور مع شركاء آخرين على أمل أن تكون جاهزة قريبا جدا. المشاريع قد جهزت للتسريع الاقتصادي و سنشكركم بها لاحقا، ولكن لا يمكن القيام بأي شيء في هذه المرحلة من دون شراكات استراتيجية، وهذه مشاريع مهمة جدا سنعمل عليها. وأيضا بالتماشي مع خطة الرئيس ترامب لغزة، غزة سوف تصبح منطقة اقتصادية خاصة، وقد احتاج الأمر منا كثيرا من التفكير حول كيفية تفسير هذه العبارة أو ترجمة هذه العبارة لشيء حقيقي في غزة. نحن في البداية على سبيل المثال سوف نجعل غزة مع الضرائب المحلية بنسبة 0 من أجل تسريع التنمية.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر لمجلس السلام. استمعنا إلى ممثله في غزة نيكولاي ملادينوف عن خطة المجلس في المرحلة المقبلة في قطاع غزة، والتقدم بشأن تطبيق خارطة الطريق والدول المستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار. بعد ذلك استمعنا إلى علي شاث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ثم استمعنا إلى ونستمع الآن إلى تصريحات المسؤول المالي في لجنة إدارة غزة الدكتور بشير غياث الرئيس. من الكلمات التي تبعناها يقدم المجلس صورة لما ستؤول إليه الأمور في غزة، وكيف سيدير القطاع عبر آليات مراقبة وشفافية عالية تظهر على لوحة منشورة للجميع، يتابع فيها الجميع كل دولار ينفق وأين ينفق في قطاع غزة. طبعا هذا يأتي بعد الحديث عن بداية من الأيام المقبلة ربما يخصص ملياران و450 مليون دولار لإعادة إعمار غزة كخطوة مبدئية. التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله.
2: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
3: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وإثيوبيا. في آخر المستجدات، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. من جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى اليوم في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، قال ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف إنه أصبحت هناك لجنة جاهزة لإدارة القطاع. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضر الاجتماع. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال إن طهران منحت أمريكا مهلة لخمسة أيام لتنفيذ شروطها قبل فتح مضيق هرمز. في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وباب المندب غربي تعز. بدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع في أجواء المخا بمحافظة تعز. في إثيوبيا، نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء أن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات في تيغراي. كما نقلت رويترز عن بيان لحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا قولها إن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي الذي شهده القطاع اليوم. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، ما آخر التفاصيل؟
1: عبد السلام، هو يوم دامي جديد تشهده كافة مناطق القطاع بالنظر إلى الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية التي طالت غالبية المحافظات، بدءا من غزة، هنا حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، نقلوا إلى مستشفيات المدينة. الاستهداف وقع في واحدة من المناطق التي تشهد تكدسا لخيام النازحين، وهو الأمر الذي انعكس عليهم الأضرار التي لحقت بها الخيام. في المحافظة الوسطى، استشهدت امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الرصاص يطلق من مناطق تمركز جيش الاحتلال في باتجاه مناطق تواجد الفلسطينيين. في مخيم لبريج شرق المحافظة الوسطى، استشهدت هذه الامرأة وفق ما أعلن من قبل الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى. كذلك غارة إسرائيلية شهدتها المحافظة باستهداف وقع في دير البلح، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون. خان يونس كذلك كان لها نصيب من هذه الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية باستهداف مركبة على إثر هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المركبة، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون. بينما أعلن مجمع نصر الطبي عن استشهاد فلسطيني سادس متأثرا بجراحه جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس. وبالتالي عمليا كل المحافظات كانت مستهدفة وفي عين الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إما من خلال سلاح الجو والمسيرات الإسرائيلية، أو حتى من خلال إطلاق النار الذي تطلقه الآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تمركزها. كذلك في المناطق الشرقية، وهي الواقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قذائف مدفعية عديدة سقطت واستهدفت منازل المدنيين وما تبقى من منازل للفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس. إطلاق نار مكثف شهدته المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وكذلك استهدفت المناطق القريبة من الخط الأصفر. هذه كلها تأتي في إطار التصعيد الميداني الملاحظ والمتابع فلسطينيا هنا. في كل يوم لا تتوقف الخروقات الإسرائيلية ميدانيا، بينما إنسانيا الاحتلال الإسرائيلي يتبع نهج واضح متعلق بإغلاق المعابر الرئيسية التي من المفترض أن تدخل المساعدات إلى الفلسطينيين، بينما يترك معبرا واحدا وهو كرم أبو سالم لإدخال هذه المساعدات، ويقلص أعدادها من 600 شاحنة إلى 200 شاحنة فقط أو أقل في كثير من الأيام، وهو ما يعني لا يكفي لتلبية احتياج الفلسطينيين داخل القطاع، خاصة في ظل هذه الظروف الإنسانية الكارثية. والأمر نفسه ينعكس على المنظومات الأساسية، منظومة الصحة وكذلك المياه، البلديات، الجهات المحلية، الدفاع المدني، كل الجهات داخل القطاع المحلية التي تحاول تدارك الصعوبات على المستوى الإنساني، تواجه الكثير من المضايقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال ما يلزمها لإسعاف الحالة الإنسانية داخل القطاع.
0: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. أهلا بك سيادة الرائد. الحديث الآن عن الجهود التي تبذلونها في ظل هذا التصعيد، ما تقديركم للموقف؟
2: يعني بشكل مؤكد هو إسرائيل حتى اللحظة يعني تقوم بعمليات القصف في قطاع غزة والاستهدافات، حتى الدعاية يعني التي تخيف الناس الآن في قضية مدينة غزة واحتمالية دخول المدينة وتكسير كل حجر في المدينة وإخراج الناس والتهجير، هذه حقيقة سياسة يعني المفترض أن يكون هناك موقف جاد وواضح من قبل المؤمنين والوسطاء. وحتى عمليات القصف التي لم تتوقف حتى الآن، 1400 ويزيد من الشهداء في أقل من عام، ونحن مقبلين على العام الثاني لوقف إطلاق النار، والاحتلال مصر على عمليات القصف والقتل حتى المنع والتضييق، وأننا مقبلين على فصل شتاء في ظل انعدام مقومات العيش والحياة.

0: بكلمها مؤتمر اليوم من منطقة الزيتون تتحدث على مأساة منطقة منكوبة بشكل كامل، أقصى أمنية يتمنوها أن تأتي المياه بشكل دوري إليهم، أقصى أمنية أن يكون لديهم يتوفر لهم شوادر، يتوفر لهم خيام، يعني يعيشوا في أمان، يعيشوا كباقي البشر. لكن هذا الأمر حقيقة حتى اللحظة يحدث أمام العالم وأمام المجتمع الدولي، وبكل أسف يعني على الأرض لا يوجد أي شيء فعلي. الجميع يتحدث، ويعني اليوم حينما رفضنا الجمعية العامة والحديث الذي كان في الجمعية العامة وموقف الدول وموقف الجميع الإيجابي، لكن على الأرض صفر، على الأرض هناك معاناة، هناك حالات قتل. هناك
1: سيد نيكولاي ميلادونوف قال إن هناك لجنة جاهزة لإدارة قطاع غزة، لكن الحديث عن استمرار سياسة التصعيد الإسرائيلية باستهدافات رغم إعلان وقف إطلاق النار وإعلان مجلس السلام عن خطواته هذه، برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
0: تتجه إلى التصعيد في ظل عدم الوقوف بشكل جاد أمام الاحتلال الإسرائيلي وهذا الإجرام الذي يحدث الآن. نحن مقبلين على تنسيق على على على تصعيد بشكل واضح. الاحتلال الآن الذي استهدف اليوم منطقة ضبيط في وسط مدينة غزة أحد المواطنين في مركز إيواء، في منتصف مركز إيواء، هذا دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في هذه السياسة. لولا أن أحد المواطنين الآن يعني قام بوضع جدار من الرمل لقتل من بداخل هذه الخيمة التي كانت تجاور عملية الاستهداف وهذا المواطن. ولذلك تتحدث على تصعيد واضح، على استهدافات واضحة. اليوم عدد كبير من الشهداء اليوم يرتقي في قطاع غزة، عدد كبير من الإصابات، أحد الإصابات الذي أصيب في منطقة ضبيط هناك حالات بتر في هذا المواطن. ولذلك نحن بشكل واضح القصف مستمر والقتل مستمر والتهديد مستمر حتى هذه اللحظة في ظل حالة الانعدام الموجودة والتي يعيشها المواطن المكلوم داخل قطاع غزة، وفي ظل حالة الانهيار أيضا الموجودة لدى المنظومة الخدماتية في غزة. الدفاع المدني اليوم انتهينا من قضية انتشال الضحايا في منطقة التاج، لكن تخيل أن هناك آلاف من المناشدات لأسر ولمواطنين تحت الأنقاض. كذلك قضية المباني الآيلة للسقوط اليوم تحدث على أكثر من 2000 مبنى يوميا. أنا اليوم التقيت مع غرف العمليات للدفاع المدني تتحدث على أكثر من 2000 نداء استغاثة وصل إلى غرف العمليات تخوفا من حالات انهيار. وهذا طبعا هذا غير قضية التعامل
1: معي
0: مع
1: سيادة الرائد. تبقى معي، أرجو أن تبقى معي، ننوه للأخبار العاجلة. القناة 15 الإسرائيلية تعلن إصابة شخص بجروح خطيرة في موقع دهس وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ، وهذه صور من منطقة البيرة في غرب رام الله في الضفة الغربية. إذن هذه صور أولية لما تقول القناة 15 الإسرائيلية أن هناك حادث إصابة شخص بجروح خطيرة في موقع دهس وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ، وسنحاول أن نقف على تفاصيل أكثر. والآن ننتقل الآن لكلمة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان من الجمعية العامة.
2: كنت قد حضرت خطابا لأقرأه على مسامعكم البارحة. وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين، نحن وقعنا ضحية الإرهاب. جئت إليكم من إيران، فيها القائد الأعلى اغتيل بدون أي إطار قانوني أو سبب. جئتكم من إيران، بالحقيقة قصفوا فيها مدرسة. هل ترون هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال توفوا بسبب القنابل، بسبب أسلحة استخدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كانوا أبرياء، لم يرتكبوا أي جريمة. لامرد إحدى المدن الصغيرة في إيران، قاعة رياضية فيها، كان الأطفال يلعبون فيها. استهدفتها الولايات المتحدة باستخدام أسلحة تتعدد فيها الرؤوس الحربية. قاموا بقتل علمائنا، رجالنا، نسائنا وأطفالنا. أطفال أبرياء لم يكونوا

0: قد ارتكبوا أي خطيئة أو جريمة. فالإرهابيون ومن درب ويحمي الإرهابيين يصفنا بالإرهابي. نحن لم نفعل سوى الدفاع عن نفسنا. لسنا إرهابيين. شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا، لكننا لم نركع. قمنا إذن بالاستجابة، لكن لم نستهدف المدنيين. جاءوا إلى الأراضي المجاورة واستهدفوا جامعاتنا ومراكزنا الصحية ومدارسنا ومستشفياتنا وبنانا التحتية. كل ذلك في انتهاك للقانون الدولي. عندما توليت المسؤوليات كرئيس، قاموا باغتيال إسماعيل هنية في إيران في يوم تعييني للرئاسة. وتستهدف إسرائيل أي حي في أي مدينة، وتقوم بعمليات اغتيال كإرهابي حقيقي في غزة. في غزة أكثر من 80,000 بريء مدني قتل بوحشية. مئات الآلاف قد شردوا. يقومون بارتكاب إبادة جماعية باستخدام ما يسموه بتكنولوجيات متاحة لهم، من ثم يسمون الآخرين بالإرهابيين. هل نحن مصدر انعدام الاستقرار؟ نحن نسعى فقط إلى العيش باستقلال. نحن من يسبب انعدام الاستقرار أم من يرتكب الجرائم والإرهاب؟ هل هم يحمون السلام والاستقرار؟ لا قانون دولي احترم من قبلهم. هذا ما نواجهه اليوم. لا نريد شيئا. لقد تلقينا إجابتنا. نحتاج إلى القوة. فشعب غير قادر على الدفاع عن نفسه سيتم أكله في عالم اليوم. نعيش في عالم القوي فيه، بدلا من أن يفكر بالإنسانية والعدالة والديمقراطية، يقوم بحماية انعدام الاستقرار والدمار. يقوم باتهام الجميع بالإرهابيين. على مر العقدين المصارمين لم تعتدي إيران على أي أرض أو أي بلد، لكنها دافعت دائما عن نفسها بشموخ وشجاعة. ولكن اليوم نتهم بأننا مصدر لانعدام الاستقرار في المنطقة، ويتم تسميتنا بالإرهابيين. والمسار الذي اخترناه لأنفسنا يتطلب القوة من أجل أن ندافع عن أنفسنا. نحن لا نسعى إلى القوة من أجل الاعتداء وارتكاب العدوان. نحتاج إلى الطاقة والتقدم فقط، ليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة. ونريد أن نتعاون من أجل الأمن. فشعب إيران في الأشهر السبعة المنصرمة، شعبنا ذهب وخرج إلى الشوارع وتظاهر يوميا دعما لأرضه الأم، من أجل عدم السماح لمن تم تدريبه وتوفير الأسلحة له من إسرائيل والولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد. طوال سبعة أشهر كانوا موجودين ليلا نهارا في الشوارع. هؤلاء هم مصدر القوة والدعم لنا، ولذلك نقف شامخين. وإيران يجب أن تكون قوية من أجل تفادي أي تهديدات على مستقبلها. لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة، ونحن لا نسعى إلى تحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. بالنسبة إلى دفاعات إيران، أنظمتنا للدفاع بنيت من أجل لا يفكر أي أحد بأن استهداف المدن الإيرانية لن يتم الرد عليه. لذلك نتمتع بهذه القدرة العسكرية، ولكن نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلادنا، ونحن لن نطلب السماح وإذن أي أحد. نحن نسعى إلى الطاقة من أجل إحراز تقدم. طوال سنوات تحدثوا عن أجهزة الطرد المركزي وتحدثوا عن العقوبات الدولية عندما تحدثوا عن طاقتنا النووية، ولكن بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، هي جزء من أجل معالجة المرضى، من أجل الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، من أجل تعزيز مختلف القطاعات وتوفير الطاقة النووية. إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول. لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة، لن نحصل على أسلحة نووية ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة، لكن يجب أن يوفروا الأمن الضروري لأمة إيران وشعبها. نحن نسعى إلى التعاون من أجل ضمان الأمن. نعيش في منطقة فيها الحرب لا تعرف حدودا، فأزمة في أرض واحدة تؤثر في الدول المجاورة. لذلك فإن إيران لا ترى جيرانها على أنهم منافسين في مجال الأمن. نريد أن يكون جيراننا أقوياء في الممرات البحرية، في مضيق هرمز لا يمكن أن نسمح للبعض بأن يصلوا بحرية ويحققوا مصالحهم باستخدام هذه الممرات مع استخدامها في الوقت نفسه من أجل شن عمليات عدائية علينا ولفرض أمنهم علينا ولمنعنا من الوصول إلى ممراتنا البحرية. هم يعرقلون قدرتنا على الوصول إلى هذه الممرات البحرية، مع ذلك يواصلون توفير الصواريخ والتكنولوجيات العسكرية الفتاكة لزعزعة استقرار وأمن كل الأراضي التي تحيط بهذه الممرات البحرية، ولن نرضخ لذلك. فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن. لا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري. السيدات والسادة، بالنسبة إلى فلسطين، تبقى فلسطين جرحا ينزف في ضمير المجتمع الدولي، وتبقى غزة رمزا لفشل الآليات الدولية في منع المعاناة المدنية. طوال عقود اعتمدت قرارات، مع ذلك يتواصل العنف والاحتلال. لا يمكن أن نتحدث عن سلام مع غض النظر عن فلسطين، فالسلام الدائم في آسيا الغربية مستحيل بدون ضمان العدالة لفلسطين. طالما يتواصل الاحتلال والعدوان والظلم في العالم ستتواصل المقاومة، إذا تم إضعافها بطريقة ستعود بطريقة وشكل آخر وحتى أقوى. على الرغم من عمليات القتل بدون هوادة في غزة وعمليات التدمير المنتشرة، عززت غزة إيمان الناس بالمقاومة، ولا يمكن للقنابل والحصار أن يدمر المقاومة. هذه هي طبيعة الإنسان. إذا تم إبعاد الإنسان عن أرضه سيقاوم، إذا تعرض منزله للقنابل والاعتداء سوف يقاوم. ما هو خياره الآخر؟ يرضخ للتنمر؟ يرحل من أرضه، من منزله، ويقبل أن تسكته هذه التهديدات وأن يسمى بالإرهابي عندما يحاول أن يدافع عن نفسه؟ الصياغة المستخدمة واللغة المستخدمة في هذا الموضوع توضح ذلك. مشاكلنا الإقليمية يجب حلها في المنطقة على يد أو من قبل البلدان في المنطقة بدون أن تصبح لعبة في يد المعتدين الخارجيين. لا يمكن أن تصبح العلاقة بقوة خارجية مصدراً لتهديد الأمن في المنطقة. سأتحدث الآن إلى المسؤولين عن شن عدوان على بلادي، وشعبي قد عانى نتيجة هذه ضربات الفتاكة التي عززت من صمود إيران، وتعلم الشعب تعلم المعتدون أن إيران لن ترضخ، لم يسبق أبدا لإيران أن تعتدي على أحد، لم تشن إيران أبدا حرب، لا بل التزمت بطاولة المفاوضات. هم الذين فرضوا الحرب علينا، لكننا أثبتنا مرارا وتكرارا أننا لن نخشى القتال، لن نخشى الحرب، لن نخشى حربا ندافع فيها عن نفسنا وندافع فيها عن إيران وأرضنا الأم حتى النفس الأخير. السيدات والسادة، إن موضوع هذا الاجتماع هو الثقة المتبادلة واستعادة الثقة، ولا يمكن تحقيق ذلك بالكلمات فحسب، بل تتحقق من خلال الامتناع عن المعايير المزدوجة. فالنظام الإسرائيلي يمتلك قنابل نووية وذرية، ولكن يطلب إلى المفتشين الذهاب إلى إيران. إسرائيل هي التي قتلت وذبحت أكثر من 70,000 بريء في غزة، ولكن إيران وهي موجودة على طاولة المفاوضات تعرضت للقنابل. إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل والقنابل، وهي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، ولم تسمح لأي مفتش أن يدخل أراضيها، مع ذلك تكافأ بإعطائها كل المواد الضرورية من أجل قصف أي عاصمة في المنطقة. أكرر، السلاح النووي موجود في إسرائيل والمفتشون موجودين في إيران. إسرائيل هي التي تقتل وإيران التي تتعرض للعقوبات. هذه هي المأساة الحقيقية التي قد تجعل أي من يسمع ذلك يضحك على الأقل. هم يقتلون، نحن نتعرض للعقوبات. الأقل امتيازات في مجتمعاتنا هم الذين يتعرضون للعقوبات، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة أن تفعله مع كل الدول. تحاول أن تضحي بشعب دولة من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة. إذا ما أردتم تحقيق السلام والاستقرار، يجب أن تطبقوا المعايير نفسها على الجميع. إيران لا تسعى إلى امتيازات ومعاملة مميزة، نحن نسعى إلى حقوق متساوية، ونتقبل المسؤوليات التي تأتي مع هذه الحقوق. ولكن على مر تاريخنا استقينا العبرة التالية: فالعالم بدون القوة يكون خطيرا، ولكن العالم الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والتنمر لن يكون أبدا آمنا. عندما نسعى إلى تنفيذ أجندات تنفع قلة قليلة من الناس، ستعم الفوضى في العالم، ونحن نرى أن هذا العالم سيصبح أخطر علينا جميعا. لا يجوز أن نسمح للقرن 21 بأن يعود إلى عصر التنمر والهيمنة. لا يجوز أن نبني عالما تأتي فيه القوة العسكرية على حساب المشروعية، ويأتي فيه الإرهاب على حساب السياسة والمفاوضات، وتأتي فيه الحرب لتحل محل الحوار والدبلوماسية. إيران تمد يدها للعالم، ونحن ندعو العالم ليس من وضع ضعيف، بل من إيمان كبير بصمودنا وقدرتنا على التعاون، لأننا نؤمن أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تحقيق الأمن لوحده. إما أن نبني الأمن معا، وإلا سنضطر إلى العيش في انعدام أمن معا. نحن نسعى إلى بناء مستقبل يعم فيه الأمن والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية، لتصبح حقوقا غير قابلة للتصرف لكل الناس والأمم. مستقبل لا يتم فيه تهميش أي شعب، لا يتم فيه إسكات أي صوت في خضم ضجيج القوة، ولا يحق فيه لأي قوة أن تقرر مستقبل شعب ويجب ترك الخيار له. إذا ما أردنا فعلا أن نبني نظاما على أساس القانون الدولي، يجب أن يستند إلى العدالة والإرادة الإنسانية المشتركة، ويجب أن نعزز الكرامة الإنسانية، لأن السلام الذي لا يشمل الجميع لن يكون سلاما، والعدالة والإنصاف التي لا تكتنف الجميع لا يمكن أن ندعوها عدالة أو إنصافا. وبالعودة إلى ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارحة، هذه الكلمات تثبت لخبراء القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمعايير الإنسانية الأساسية أن كل ما قيل عن بلادي يتنافى تماما مع مبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يعرف أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو في وجه العقوبات والضغوط المتنامية والتنمر. لن نرضخ أبدا ولن نركع أبدا. يجب أن يفهم السيد ترامب إيران، ويفهم أننا مستعدون للدبلوماسية والمفاوضات بدون قبول لغة القوة. شكرا على حسن الإصغاء.
1: باسم الجمعية العامة. الآن كانت هذه كلمة الرئيس الإيراني. سنبقى في متابعة أبرز ما جاء في هذه الكلمة للرئيس الإيراني وغيرها من الكلمات. نتابع إذن تفاصيل أكثر خلال هذه النافذة مع زميلة منى العمري، تنضم إلينا أيضا من الأمم المتحدة. إليك منى.
2: شكرا جزيلا لك عبد السلام. إذن كانت هذه الكلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الأمم المتحدة، جملة من النقاط تحدث عنها الرئيس بزشكيان، النقاط الشائكة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة تأتي بالتزامن مع ذات اليوم. نتابع هذه الكلمة لوزير الخارجية الأمريكي.
3: لديه صلاحيات بما أنه هو قائد القوات المسلحة. أعتقد بأن الإيرانيون مخطئون في تقدير السياسة الأمريكية، ومنذ أكثر من 50 سنة في الجميع متفق بأنه لا يمكن السماح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، ولذلك التكلفة، ولكن تكلفة ألا نفعل شيئا سيكون باهظا للأجيال القادمة. الرئيس ترامب السؤال غير مسموع، لا أدري عما يتحدث. الحديث عن الرئيس ماكرون، لقد التقينا بالرئيس ماكرون ونعلم بأن النظام العالمي ليس بحالة جيدة، وأعتقد بأن حدود القوة وحدود النظام هي المصالح، وأعتقد بأن من واجب أي دولة هي الحرص على مصلحة شعبها. ذلك ما نفعله، ومثل ما قال الرئيس والعديد من القادة أيضا أكدوا على أن النظام الدولي يفشل لأنه تجاوز مهامه، لأنه تجاوز العديد من الواجبات من حل النزاعات وغيرها، والنظام الدولي كسر نفسه بنفسه، وعلينا أن نعيده إلى دوره الأصلي، سيكون من الجيد أن يكون هنالك نجاحات مثل ما أحرزناها في كذلك دول أخرى، ولكنها لا تفلح لا في اليمن ولا في السودان ولا في إعادة فتح مضيق هرمز. وأريد أن أكون واضحا، وهذا ليس تهجما عن النظام الدولي، ولكن الولايات المتحدة دائما ستتحرك طالما أن الرئيس ترامب ورئيس الولايات المتحدة من أجل مصالح شعبنا وليس من أجل مصلحة النظام العالمي. السؤال متعلق بالاجتماع مع ممثلي دول الخليج. هنالك اتفاق وإجماع بأنه علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز، وهنالك اتفاق بأن لا يمكن أن تحرز إيران سلاحا نوويا، وأن الحوثيين لا يمكن أن يسيطروا على المنطقة. ونحن نعلم مع هذه الدول من أجل أسباب متعددة، وهنالك توقعات بالوصول إلى تفاهمات خاصة، وأن العديد متضررين بسبب وكلاء إيران في المنطقة التي تهدد أمن وسيادة هذه الدول. لذلك قلنا بأن إيران قوة خبيثة في المنطقة. السؤال عن دور صربيا لمحاولة وضع حد للنزاع الأوكراني. لقد حاولت هذه الإدارة وكذلك وزارة الخارجية، هنالك اتصالات مع صربيا، وهو شريك استراتيجي نريد تطوير العلاقات معه، ونحن منخرطون معهم في حل العديد من النزاعات. آسف على المقاطعة، أنا أمزح معها. السؤال متعلق بكوبا ولكنه غير مسموع. أولا، السؤال بخصوص القطاع الخاص وكوبا. ما على الناس أن يفهمه هو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا واضحة، وأن هنالك تحديد لأي شركة أمريكية تعمل في كوبا، ويجب أن تكون هنالك شروط تحترمها. وأعتقد بأننا نريد أن تصبح كوبا حرة، وأن وربما عندما يحصل ذلك فإننا سنسمح للشركات الأمريكية بأن تعمل هنالك. وهنالك العديد من الأمريكيين من أصول كوبية، والتي بإمكانهم كمهاجرين أن يشاركوا في مستقبل كوبا إذا ما تم تحريرها. التحدي الأكبر، انسي أمر الشركات الأمريكية والاستثمارات. نحن نسمح للعمل للتجارة مع كافة أنحاء العالم، ولكن لماذا تريدني كرجل أعمال من إسبانيا أو غيرها أن أستثمر 10 مليون دولار في كوبا إذا أنهم يغيرون القواعد والقوانين ويستولى على أموالي؟ وهذا يحصل في كل مرة في كوبا ولا يقومون بأي إصلاحات، وليس هنالك أي شرعية لهذا النظام، لأنهم لم يتحلوا بالمصداقية أبداً. وحتى أرد على سؤالك، أعلم بأن هنالك شركات وأفراد يريدون الاستثمار في مستقبل كوبا، ولكن ذلك ليس ممكنا في الوقت الحالي بسبب عدم اليقين. ونحتاج إلى هذه الحرية وأن يكون هنالك نموذج حكومي يعطي الثقة في القطاع الخاص وحتى ولا يستولي على أموالهم. هل وجدت الروسيين مهتمين بمسمى بهدنة الطاقة أو وقف إطلاق النار للطاقة؟ الأمر ليس سهلا، ولكن أعتقد بأن الطرفين عبر عن رغبة في ذلك، قد عبر عن ذلك الرئيس زيلينسكي في تصريحه، ولكن ذلك لا يحل مشكلة الحرب أو النزاع، ولكن على الأقل يخفف من الضغط والمعاناة على المدنيين. وذلك ما نتحدث فيه في كل حوار، وذلك ما يفعله ويتكوف وكوشنر في مختلف الاجتماعات واللقاءات، وسنكون منفتحين على ذلك. نعلم بأنه لا يوقف الحرب، ولكن على الأقل فإنه قد يكون ربما بنص أو منطلق لمفاوضات جدية بخصوص هذا الأمر. وأعتقد بأن هذه الحرب لن تنتهي على الميدان، بل ستنتهي على طاولة المفاوضات. وكلما توصلنا بطريقة أقرب إلى الاتفاق سيكون أمرا مجديا، ذلك ما يريده الرئيس. هل بإمكاني أن أسألك فيما في التقاء الرئيس ترامب مع رئيس فنزويلا المؤقتة؟ كان لقاء قصيرا لكن مهما، وقد تم الحديث بخصوص ثلاثة مسائل. أولا سأعود لما قلته في البداية، فنزويلا تعاني من بنية تحتية مدمرة ومشاكل اقتصادية، ثم بعد ذلك تعرضت لأسوأ زلزال في التاريخ، وقد كانت تداعياته سيئة جدا، وكان هنالك صعوبة حتى للاستجابة بسبب البنية التحتية، ولديهم كذلك اقتصاد لا يزال يعاني من المشاكل الإدارية وما فعله النظام السابق من فساد. هنالك 8 مليون فنزويلي يعيشون في الخارج ويريدون العودة، يريدون إعادة أعمالهم، ولكن يحتاجون إلى استعادة الثقة. هنالك العديد من الأمور يجب إصلاحها حتى تعود فنزويلا إلى وضع أفضل. والأمر الثاني وهو مهم جدا، يجب أن يكون هنالك مسار انتقالي سياسي، وهنالك حديث بين مختلف الأحزاب لوضع أرضية لإعادة بناء المؤسسات حتى تكون هنالك انتخابات شفافة وعادلة، وأن لا يكون هنالك أي تهديد. ولكن لا يمكن لأي حزب أن يفوز ثم يجد هذا الإرث المتداعي. إذن يجب أن نصل إلى استقرار وتعافي يمكن فعلا من انتخابات حرة ومستقلة. نحتاج إلى وسائل الإعلام حتى يتحدث المرشحون إلى الجمهور، والعديد من المرشحين المستقلين كانوا محرمين من إقامة المؤتمرات، والآن أصبح في كل مؤتمر صحفي لهؤلاء السياسيين أكثر من 15 ميكروفون على الطاولة. ولا أتحدث فقط عن ماريا كورينا ماتشادا أو غيرها، نحتاج إلى حركة سياسية وأن تعود الثقة في التصويت وأن يكون هنالك دقة في تعداد الأصوات وأن تعود الثقة في الانتخابات بالنسبة للشعب الفنزويلي وأن تكون هنالك انتخابات حرة حتى تكون هنالك مصداقية وحتى تعود الثقة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص. ولكن علينا كذلك أن نحسن الوضع الاقتصادي، لا يمكن في هذا الوضع الاقتصادي المتدهور أن تعول إقامة انتخابات. نريد أن تكون فنزويلا ديمقراطية ومستقرة من أجل التنمية حتى تمكن كذلك المهاجرين الفنزويليين للعودة والاستثمار في وطنهم والمشاركة في تنميته.
2: إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. جملة من القضايا تحدث عنها على أبرزها كان قد قال أن ما يفعله ويتكوف وكوشنر في مختلف الاجتماعات واللقاءات قد لا يوقف الحرب، ولكن قد يكون منطلقا لمفاوضات جدية، وأضاف بأن هذه الحرب لن تنتهي في الميدان بل بطاولة التفاوض. مزيد من التفاصيل وأبرز ما جاء في هذه الكلمة مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي معنا من نيويورك. لك وجد.
4: نعم، طبعا كان حديث هذا متعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا التي أكد كما قلت بأنها لن تنتهي إلى على طاولة المفاوضات، وهذه قناعة لدى الإدارة الأمريكية، وهذا ما يحاول أن يقوم به كل من ويتكوف وكوشنر، وهو فتح الباب أمام جلوس كلا الطرفين للحوار. تحدث عن إيران في مؤتمر الصحفي المقتضب حقيقة، كان مدته كانت ربع ساعة، بدأ بالحديث عن إيران وقال لا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نوويا. طبعا هذه ديباجة متعلقة بإيران في أحاديث كل المسؤولين الأمريكيين، وأكد بأن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز هو مفتوح أمام حرية الملاحة. سئل عن الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وتركيا، أجاب أو ما إذا كان هناك إجماع على كيفية المضي قدما بشأن إيران، أجاب بأن هناك إجماعا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وهناك إجماع على ضرورة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وبأن هناك إجماعا على أن ما يقوم به الحوثيون هو مشكلة بحد ذاتها بحاجة إلى حل. هذا ما أكد عليه، وأكد بأن دائما الولايات المتحدة سوف تسعى لإعلاء مصالحها فوق النظام الدولي، لأنه قال النظام الدولي لا يعمل، ولهذا قامت الولايات المتحدة منفردة بشن هذه العمليات العسكرية مع إسرائيل ضد إيران، وذلك لأنه ما كان لها أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أكد بأن الرئيس ترامب هو وحده الذي كانت لديه الشجاعة بأخذ هذه المبادرة وحده مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السابقين منى، وبأن المجتمع لم يقم بأي شيء إزاء البرنامج النووي الإيراني. أكد بأن الولايات المتحدة تنسق عن كثب مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنها معنية مباشرة بتهديدات التي قد تطالها جراء الصراع الأمريكي الإيراني. تحدث طبعا كما قلنا عن أوكرانيا وضرورة إخمادها هذه الحرب على طاولة التفاوض، وأيضا تحدث عن فنزويلا وضرورة إجراء إصلاحات فيها ومرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات شفافة. منى،
2: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من نيويورك. والآن مشاهدينا ننتقل إلى مراسلة الجزيرة من الأمم المتحدة بيسان أبو كويك لنتحدث عن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إليك بيسان.
5: منى، الرئيس الإيراني يعني في مطلع كلامه قال إن إيران تعرضت لحرب فرضت عليها أن المرشد الأعلى اغتيل دون إطار قانوني، ولكن إيران تدافع عن نفسها وأنها صمدت في وجه ذلك. تحدث عن أن إيران ملتزمة بالحوار والدبلوماسية والتزمت بمذكرة التفاهم، ولكنها لن ترضخ للقوة والضغوط العسكرية، وأنها ستدافع عن نفسها بأنها لا تسعى لإحداث الفوضى، بل أن هناك فوضى في المنطقة يعني فرضت على تلك المنطقة، بأن المشاكل الإقليمية يجب أن تحل داخل إطار المنطقة وليس بأيد خارجية. فيما يتعلق بمضيق هرمز قال إنه لا يمكن السماح بيعني عبور الممرات من أجل الاعتداء على إيران، وأنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لمرور الأسلحة التي تستخدم في الاعتداء على إيران، وأن إيران تسعى للتعاون مع جيرانها وأنها تريد أن يكون جيرانها أقوياء. أيضا فيما يتعلق بامتلاك إيران للسلاح النووي قال إن إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية بل لطاقة نووية، وأكد على هذه النقطة مرارا، وهنا تحدث عن ما وصفه بازدواجية المعايير فيما يتعلق بإسرائيل تحديدا، قائلا إن إسرائيل تقتل، ويعني وتحدث هنا عن غزة وما والقتل والدمار في غزة، ولكن إيران هي التي تتهم بأنها إرهابية، وهنا قال إن إسرائيل تمتلك أسلحة دمار شامل وقنابل نووية، ولكن إسرائيل لا يطلب من المفتشين الذهاب إليها، بل المفتشون يذهبون إلى إيران، وأن هذه هي ازدواجية في المعايير. قال أيضا أن إيران لا أن توسيع الحرب تحديدا لن يؤدي إلى تحقيق الهدف، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في دول بالمنطقة. ويعني فمجمل كلامه ربما كان في هذا الصدد على هذه المحاور، بأن إيران تمكنت كما قال من التصدي لحرب فرضت عليها، وأن هذه الحرب جاءت خارج إطار قانوني، بأنها منفتحة على الحوار والدبلوماسية، ولكنها ستكون سترد وسيدافع الإيرانيون عن أنفسهم في ظل أي ضغوط عسكرية أو حرب، وأن طبعا توسيع هذه الحرب لا يخدم المنطقة. وفيما يتعلق بهرمز بأنه لن يسمح بمرور أسلحة تستخدم ضد إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. طبعا خلال الكلمة انسحب الوفد الأمريكي، وكانت مقاعد الوفد الأمريكي خلال كلمة الرئيس الإيراني فارغة. لذا هذه يعني الرسائل والخطوط والعناوين التي ركز عليها الرئيس الإيراني في كلامه، وتحدث عن فلسطين وعن غزة وعن هذه الازدواجية في المعايير كما يصفها، بالقول بأن إيران هي التي تم الاعتداء عليها، ولكنهم هم الذين يتهمون بأنهم إرهابيون، بأن إسرائيل تتمادى في القتل والدمار في غزة في حين تواجه تلك الاتهامات لإيران، وأن الشعب الإيراني سيظل متمسك يعني موقفه ويتصدى أيضا للعقوبات الدولية. وفي يعني وجه كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت هذه الخطوط العريضة، خصوصا فيما قال أن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمام الجمعية العامة لا يظهر فهم كما قال لميثاق أو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والموازين الدولية. ويعني كما قال العودة إلى تصريحات ترامب تظهر لكل من لديه خبرة في القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمبادئ الأساسية أن كل ما قيل عن بلدنا يتعارض مع جوهر ميثاق الأمم المتحدة وروحه، وأن على الرئيس ترامب أن يعرف أن إيران والشعب الإيراني يعلم لن تزداد إلا قوة في مواجهة العقوبات. يعني لذا كان هناك رسالة لها علاقة بالانفتاح على الدبلوماسية وأن إيران ستظل منفتحة على الدبلوماسية والحوار، ولكنها أيضا لن تخضع لأي ضغوط.
2: جزيل الشكر لك بسان أبو كويك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن في هذه النافذة الخاصة السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. ومن طهران ينضم إلينا السيد ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا ومرحبا بكما سيد ما شاء الله. نبدأ معك بداية بالحديث عن هذه الكلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرق فيها لجملة من القضايا ونتحدث تحديدا عن مضيق هرمز. هو موضوع على الطاولة، مضيق هرمز يتكرر في كلمات الزعماء والقادة منذ يوم الأمس في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماعات أيضا التي تعقد على هامش أعمال الجمعية. ونسأل فعليا سيد ما شاء الله، يعني اليوم إيران حاضرة في أوسع منبر دولي والجميع متأثر بإغلاق هذا المضيق فعليا، أمن الملاحة، سلاسل الإمداد، وهذا في مقدمة ما يشغل الجميع. هل تتوقع إيران اليوم تفهما دوليا فيما يتعلق بهذه النقطة حتى من أقرب حلفائها الصين وروسيا اللتان تتأثران فعليا من إغلاق هذا المضيق واستمرار هذه الحرب؟
6: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما يجري حاليا في مضيق هرمز هو الادعاء بأن إيران تريد إغلاق هذا المضيق إلى الأبد، ولكن هذا غير صحيح. إيران فقط تريد أن تكون هناك آلية للإشراف ولإدارة هذا المضيق لكي لا تعبر أي سفينة حاملة للطائرات وحاملة للأسلحة لكي تستفيد من هذه الأسلحة ضد المصالح الإيرانية، وهذا ما حدث طبعا في الحرب 40 يوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران كان المضيق مفتوح، أتت كل السفن الحربية لنقل الأسلحة والعتاد، ومن ثم للاعتداء استفادوا من هذه الأسلحة للاعتداء على إيران. إيران لا تريد أن تعتدي أي دولة ضد مصالحها عبر هذا المضيق. ولكن من الناحية الاستراتيجية، إيران تريد فتح هذا المضيق وتشرف على العبور والمرور بكل أريحية أولا، وثانيا مستعدة للحديث وللتفاوض كما جرت مع الشقيقة عمان لكي تضعان هذه الدولتان الآلية المشتركة وأن تشرف هذه الآلية على العبور والمرور. كل ما هنالك أن إيران تعتبر هذا المضيق مضيقا حيويا، وكلامك صحيح، والاستفادة من هذا المضيق يجب أن يكون عاريا عن أي تهديد للدول المشاطئة، وهذا ما يأتي في مادة 13 من قانون البحار 1982.
2: سيد جو بوريلي، بالحديث عن كلمة التي كانت قبل قليل أو المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية روبيو، كان قد تحدث عن حرب أوكرانيا وروسيا وقال إنها لن تنتهي في الميدان بل بطاولة المفاوضات. هل الأمر ينسحب أيضا على الحرب مع إيران؟
7: وهنالك تشابه كبير في واقع الحال. لقد رأينا بعد العبارات المتشددة من ترامب، وهذا لم يفاجئنا الأمر، وقد سمعنا أيضا تعليقات متشددة من الرئيس بيزشكيان، لكن الحوار الحقيقي هو ليس ما يجري في الجمعية العامة، ولكن ما يجري في الحوارات الجانبية في أروقة الأمم المتحدة على طاولة العشاء ما بين اليوم واليوم. ما رأيناه هو اجتماعات مباشرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فلربما وزير الخارجية روبيو يشير إلى أن هذه الوضعية المفضلة الأمريكية، لكن الرئيس بيزشكيان هو كان يحاول إعادة كتابة التاريخ من أجل أن يقدم سلسلة بديلة من الحقائق، قال بأن المسائل الإقليمية ينبغي أن يتم حلها من قبل دول المنطقة، ولسوء الحظ بالنسبة له دول الخليج الستة التقت بالأمس مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تحصل على الحماية، وليس حماية من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من إيران، فبالتالي هنالك تعاون إقليمي في نهاية المطاف.
2: في كلامه قال الرئيس بيزشكيان في هذه الكلمة قبل قليل: سلامنا لن يأتي من أرض المعركة. بالحديث على طاولة التفاوض في اليوم نفسه بالأمس، كان الرئيس ترامب عندما هدد إيران بالجحيم والقضاء على الجمهورية الإسلامية قال بأن اللقاء الذي جمع مسؤولين أمريكيين مع يعني نظرائهم الإيرانيين قال بأنه مثمر للغاية. هل هذه دبلوماسية إكراه محسوبة أم أن يعني هنالك تحرك في مسارين متضاربين؟ ولا نعرف أي مسار من لا أعرف إذا الإدارة الأمريكية تعرف أي مسار تريد بالفعل.
7: هذه هي منهجية الرئيس التقليدية، هو يصرخ بصوت عالي ولكنه في نفس الوقت يفضل أن يكون هنالك من خلف الكواليس يجرون الحوارات اللازمة. لقد رأينا هذا في مذكرات التفاهم بالرغم أنها لم تنجح، وقد رأينا هنالك أيضا دفع إلى جهود الوساطة من قبل قطر والباكستان والتي أتت ببعض الثمار لفترة قصيرة من الوقت. ليس من المفاجئ بأن الرئيس ترامب يحاول أن يطبق هذا مجددا في هذا الوضع.
2: سيد ما شاء الله شمس الواعظين، بقي معي دقيقة، هل إيران اليوم معنية بخطوة جزئية مرحلية حتى نخرج إلى مسار تفاوضي في مسار إظهار حسن النية، أم أن الظرف يقتضي خطوة استراتيجية تتضمن حتى الملف النووي؟
6: هذا سؤال مهم جدا وسؤال ذهبي. أعتقد بأن ما جرى بنيويورك هي مقدمة للمفاوضات المستقبلية، وطبعا المفاوضات كانت في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مثمرا للغاية، لكن الفرق هنا مهم جدا بين الموقف أو الخطاب الأمريكي والخطاب الإيراني. الخطاب الأمريكي يشير ويركز على الحرب على مبدأ الخاسر الرابح وأن تكون الخاسر هي إيران. إيران بدلا من هذا المبدأ تشير إلى مبدأ مهم، الرابح الرابح، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وعبر المفاوضات مع إيران حول الكثير من القضايا ستكون رابحة وليس خاسرة. هذا الفرق. إذا ما تخلى الرئيس الأمريكي عن هذا المبدأ أعتقد بأننا سنتوجه نحو المفاوضات.
2: جزيل الشكر لك سيد ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، كنت معنا من طهران. الشكر موصول أيضا لسيد جو بوريلي القيادي الجمهورية السابق في مجلس مدينة نيويورك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه النافذة من نيويورك، عودة إلى الدوحة.
1: شكرا لك منى. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وإثيوبيا. في آخر المستجدات، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. من جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قضى اليوم في خان يونس على رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، قال ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف إنه أصبحت هناك لجنة جاهزة لإدارة قطاع غزة. في الضفة الغربية، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص إثر تعرضه للدهس قرب حاجز عسكري، بينما أكدت القناة 15 تحييد المنفذ. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حضر الاجتماع. في المقابل قال الرئيس الإيراني إنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي ستستخدم ضد بلده، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب توقف واشنطن عما سماه الإرهاب الاقتصادي وزعزعة الأمن. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال إن طهران منحت أمريكا مهلة 5 أيام لتنفيذ شروطها قبل فتح مضيق هرمز. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الإيرانية، كما أوقفت أذربيجان رحلاتها إلى إيران بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من ميليشيا الحوثي في منطقة الوازعية غربية تعز. نقف على كل هذه التطورات ونبدأ بالتصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة اليوم، لكن قبل أن نتحدث إلى غازي العلول نعود ونتابع بعض ما جاء في التصريحات الأخيرة.

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ربما بعض ما قاله يتعلق بأوكرانيا كما ذكرت مراسلة الجزيرة وجد وقفي، والحلول الأمريكية المقترحة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، لكن أيضا كان هناك حديث يتعلق بإيران ضمن إجابته عن الأسئلة. إذا أردنا أن نقف على بعض تصريحات ماركو روبيو الأخيرة نذكر ببعضها، قال إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل الأفكار والرسائل إلى حد كبير. نعود لكلمة وزير الخارجية،
1: يقول أن في القيادة في وزارة الحرب أن ذلك ما نحتاجه لذخيرتنا ولسلاحنا، ونأخذ ذلك في الاعتبار، وذلك ما نفعله مع تايوان وفي أي التزام في العالم. ذلك ليس فقط بخصوص تايوان، ولكن لأي دولة يتوقف الأمر على ما نبيعه وعن ما لدينا في المخزون وما نحتاجه لأنفسنا قبل أي شيء. لدينا ما يكفي من الذخيرة بالنسبة للحرب الإيرانية، ولكن لدينا كذلك واجبات أخرى في المحيط الهندي والمحيط الهادي. لدينا كذلك التزامات مع الناتو وكذلك مع شركائنا. في نهاية الأمر نحن نبحث عن التوازن. نحن لا نخطط لثلاثة أشهر، نحن نخطط عشرات السنين، ونحن نعول على تقييم وزارة الحرب بخصوص هذه المبيعات والمستحقات. ما الذي يمكن أن يسأله الرئيس ترامب للرئيس شي بخصوص عدم التعاون مع إيران؟ أعتقد بأن الرئيس سيتحدث مع الرئيس شي في مسائل مختلفة، وعلينا أن ننتظر هذا الاجتماع. لا يمكن أن نقول بأنهم سيتحدثون عن هذا الأمر أو ذاك. أعلم بأن واجبك كإعلامي أن تسألني عن هذا الأمر، ولكن لا يمكن أن أستبق، وأنا دائما صريح في هذا الأمر. الوزير بيسنت التقى يوم الأحد مع وفد صيني وتحدث بخصوص التجارة، وكان صريحا وواضحا، ولم يقم بعد ذلك بمؤتمر صحفي يتحدث بخصوص كل التفاصيل. الدبلوماسية تعمل عندما تكون هنالك حوار صريح مع الطرف الثاني، ولكن ليس هنالك مجال للإفصاح عن كل ما يقال في الاجتماعات. في كل اجتماع وفي كل مناسبة نؤكد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والأسرى. ذلك
2: Yeah, it's the first time in Yeah, so well, look, the law gives the president tariff authority. It's the first time I think in like 70 years.
1: أعتقد بأن أول مرة.
2: And as you know, the president is a very strong believer in tariffs as a tool of national policy.
1: يتم فرض مثل هذه التعريفات الجمركية. وهنالك كذلك مسألة الصلاحيات للرئيس، لديه أدوات بإمكانه استخدامها للتأثير على النزاع الأوكراني الروسي، وكذلك الأدوات الاقتصادية للتأثير والضغط على إيران أيضا. لن أعطي تفاصيل، لن أفصح ذلك لوسائل الإعلام. يتحدث عن فحوى المفاوضات بين الإيرانيين وويتكوف. الإيرانيون انتهكوا مذكرة التفاهم مثلما قال الرئيس، هم بسلوك الحرس

0: العودة إلى فنزويلا. ومحاولات رئيسة المعارضة العودة إلى فنزويلا 3 مرات في 24 ساعة الأخيرة. يوم أمس كنت مشغولا وليس لدي علم بما تتحدث عنه، ولكن بصفة عامة قلت لكم ماري كورينا هي شخص شجاع، ذلك لا يعني بأنها هي فقط تحب بلدها. 8 مليون فنزويلي يريدون العودة إلى فنزويلا ويحبون بلدهم. نريد أن نرى هذا المجتمع قادر على العودة إلى وطنه وإعادة فتح أعمالهم. وكذلك أن إعادة خطوط الطيران الأمريكية للسفر هنالك. وهؤلاء الفنزويليون ربما قد يعودون للبحث عن فرص للاستثمار، وأنا واثق بأنهم بإمكانهم أن يعيدوا بناء ما خسروه أو ما سلب منهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. ولكن يجب أن نتقدم في مسألة المسار الانتقالي للحكومة في فنزويلا. ومثل ما قلت بالنسبة للسيدة ماتشادو، كان لدي العديد من الاجتماعات ولم تصلني أخبارها. سؤال عن الضفة الغربية وعن الوضع المتدهور هنالك. أنتم منخرطون في غزة، ولكن ماذا عن الضفة الغربية؟ الرئيس كان واضحا، لا نريد أن يكون هنالك تصعيد، خاصة وأن هنالك معاناة في تطبيق الاتفاقيات في غزة وكذلك في جنوب لبنان، وكذلك ما يحصل بين الحوثيين والسعوديين. ومختلف هذه الأماكن يوجد بها تصعيد. والرئيس لا يعتقد بأننا نحتاج إلى أزمة أخرى في الضفة الغربية، وكان واضحا في هذا الأمر.
1: Yeah, a number of, like, every one of these countries has different laws and their systems are all different in terms of how they designate. We, the president yesterday,
0: الرئيس يوم أمس طالب terrorist organizations.
1: Obviously, some countries are on the
0: بعدم دعم المجموعات الإرهابية. ودرع أمريكا هو فرصة للعمل على المسائل الاقتصادية، على سلاسل الإمداد، وهو منتدى تعمل فيه الدول على الدبلوماسية، ولكن على دبلوماسية منفتحة وليس على الطرق التقليدية القديمة.
2: إذن نكتفي بهذا القدر من حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا المؤتمر الصحفي، والذي تحدث فيه عن قطاع غزة وقال إن الحل الأمثل للأزمة أن تكون غزة خالية من حماس وأن تحكمها قيادة فلسطينية تعكس إرادة سكانها. ويأتي ذلك أيضا في الحديث ميلا دينوف. نذهب إلى نيويورك. خلال اجتماع المجلس السلام الخاص بغزة كان ممثل المجلس نيكولاي ميلا دينوف تحدث وقال إنه أصبحت هناك لجنة جاهزة لإدارة قطاع غزة. نقف على مجمل هذه التصريحات مع مراسلة الجزيرة من نيويورك نجوان سمري. أهلا بك نجوان، ضعينا في سياق حديث ميلا دينوف.
3: نعم بالفعل، هي إحاطة عمليا أولى ربما تتحدث عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ فيما يتعلق بخطة غزة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. مجلس السلام اليوم قدم إحاطة لعدد من ممثلي الدول المشاركة في مجلس السلام بالإضافة إلى صحفيين عما تم تحقيقه حتى الآن، وبدأ بالحديث عن خطة تنفيذية، الانتقال إلى خطة تنفيذية ضمن خطة الرئيس ترامب من أجل البدء بتنفيذ خطة ثانية أو الجزء الثاني من هذه الخطة عمليا، والحديث عن خطوات عملية تتعلق بأربعة نقاط أساسية عبد السلام، هي مستقبل إدارة غزة والحكم في غزة فيما يتعلق بإدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة الشؤون المدنية في غزة، وإدخال أيضا القوة الدولية، قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام لتولي الشؤون الأمنية والعسكرية في القطاع. النقطة الثانية ترتيبات نزع السلاح في قطاع غزة. المتحدثون في هذه الإحاطة سواء كان عضو مجلس السلام توني بلير الذي افتتح الحديث في هذه الإحاطة، وأيضا ممثل مجلس السلام في غزة ميلادينوف، وتحدثا أيضا المستشارة الرئيس ترامب جاريد كوشنير وستيف ويتكوف خلال هذه الإحاطة، بالإضافة إلى علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية في غزة، عن أن هناك خطة جاهزة من أجل البدء بتنفيذها تتعلق أيضا بنشر القوة الدولية وتمويل وإطلاق خطة إعمار أو إعادة الإعمار في غزة، وهي ربما الخطة الأساسية التي تحدث عنها المشاركون في هذه الإحاطة. توني بلير قال بأن غزة في هذه المرحلة لا تحتاج إلى شعارات وإنما البدء بالتنفيذ. جميع المشاركين عمليا أكدوا على هذه النقطة تحديدا، بأن الوضع في غزة يحتاج إلى التقدم نحو إجراءات تنفيذية وعدم البقاء في نفس المرحلة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ عام. ستيف ويتكوف يرى بأنه تم تحقيق تقدم ملموس في اتفاق وقف إطلاق النار وإن كان غير كافي كما قال، لكن كان هناك تقدم ملموس في الخطة التي وضعها الرئيس ترامب، والآن يجدر الانتقال إلى المرحلة الثانية. الرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية تحدث عن الوضع المأساوي ومعاناة الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، وضرورة توحيد الجهود من أجل توحيد الجهة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين أولا، ولكن بالأساس أن تكون هناك جهة مختصة بالبدء بإعادة الإعمار في داخل القطاع. يتحدثون عن خطة تستجيب إليها دول عدة من بينها قطر، حتى أن المفوضية الأوروبية تحدثت في هذه الإحاطة، وأيضا يدعمون هذه الخطة عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدة دول عربية، وتركيا كانت أيضا حاضرة في هذه الإحاطة. يتحدثون عن خطة تشمل 71 برنامجا على الأقل تتعلق بإعادة البنى التحتية ومجالات وقطاعات عدة، منها التعليم، الاقتصاد، الأمن وما إلى ذلك. نعم. وبالتالي هناك تأكيد كامل من قبل مجلس السلام بأنه جاهز على مستوى البدء بتنفيذ هذه الخطة، بالإضافة أيضا إلى قائد قوات الاستقرار الدولية العسكري الذي تحدث عن هذه الإجراءات وقال بأن هناك 500 عنصر من القوات الدولية تم تجهيزهم من أجل الدخول إلى غزة. لكن يبقى السؤال الأساسي عبد السلام، هل ستسمح إسرائيل بذلك، لا سيما أنه قبل شهرين عندما أعلن مجلس السلام بأن حركة حماس وافقت على خطة نزع السلاح سارع نتنياهو وكذلك وزير الدفاع كات إلى رفض هذه الخطة، إلى رفض التقدم في هذه الخطة. نعم. وتتعنت إسرائيل وتقول بأنها لا تريد أن تتقدم في هذه الخطة قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما مجلس السلام يقول بأن هذه الخطوة ستتم تدريجيا بالتوازي. الحيازي مع البدء بإعادة الإعمار؟ وبالتالي هذا هو السؤال الرئيسي. تعنت إسرائيل لم يجب الحاضرون في هذا في هذه الإحاطة على هذه الأسئلة، وأكدوا فقط على ضرورة التقدم في هذا المسار.
1: وسنبقى في ذات الإطار. شكرا جزيلا لك نجوان سمري من نيويورك. إذا أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ما زال مستمرا، وهناك عدد من الشهداء بحسب الجهات الصحية في القطاع. نستوضح الأمر مع غازي العالول، أهلا بك، تنضم إلينا. أنت من مدينة غزة، تضعنا في سياق ما جرى من خلال التصعيد الإسرائيلي وما نتج عنه.
2: نعم عبد السلام، بينما تتوالى المواقف الدولية والحديث الذي يكثر عن غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال على وجه التحديد ممارسة ما يبرع به، وهو قتل المدنيين الفلسطينيين. 6 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم في عدة مناطق مختلفة، وجراء غارات وإطلاق نار مكثف كانت قد شهدته مناطق تواجد الفلسطينيين في غزة. هنا رصدنا غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت فلسطينيين، على إثرها استشهد شخص وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفيات المدينة. في دير البلح كذلك غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. في المنطقة الشرقية من المحافظة الوسطى في البريج أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليعلن بعد ذلك عن استشهادها مباشرة. خان يونس كذلك في الجنوب استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخر، بينما أعلن في مجمع نصر الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما يعني أن الوضع الميداني يزداد تصعيدا في كل مرة وفي كل يوم تقريبا. هذا أيضا بالتوازي مع ما نرصده من استمرار للعمليات العسكرية داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، والهدف منها توسيع هذه المنطقة وتدمير ما تبقى من بنيان عمراني في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. على مستوى السماء كذلك هناك تحليق مكثف على مدار الساعة داخل أو في قطاع غزة في المناطق الغربية، وهي عمليات استخباراتية استطلاعية بشكل مستمر، الهدف منها مواصلة الاستهداف وخرق اتفاق وقف اطلاق النار. هذا ميدانيا. إنسانيا كذلك الأمر لا يتغير بل يزداد سوءا، وتتفاقم الأزمات داخل القطاع يوما بعد آخر على كل الصعد تقريبا، فيما يتعلق بالمنظومة الصحية، الاستجابة الإنسانية والمساعدات التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقييد وصول هذه المساعدات ويعيق عمل مؤسسات دولية الهدف من وجودها هي أن تساعد الفلسطينيين وأن تقوم بعمليات إسعافية عاجلة لأوضاعهم الإنسانية السيئة. كذلك فيما يتعلق بأزمات أخرى، أزمات تلحق بالدفاع المدني، المؤسسات المحلية العاملة داخل القطاع، كذلك أزمات المياه التي بدأت حقيقة الآن تطفو على السطح بشكل كبير جراء عدم إدخال الزيوت والوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه، سواء كانت تلك التي تزود الفلسطينيين بمياه صالحة للشرب أو التي تبعد عنهم مياه الصرف الصحي التي بدأت تتجمع في مخيمات الإيواء، وهي كلها تلقي بظلالها على حالتهم الصحية، خاصة الفئات الأكثر هشاشة وهي الأطفال. يوميا ترصد حالات تصل إلى المستشفيات بأمراض جلدية وأمراض معدية جراء الحالة البيئية المتدهورة داخل القطاع. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة على كل هذه الإيضاحات. وننتقل إلى ملف آخر، ملف تطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز إثر آخر التصريحات، ومنها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والرئيس مسعود بزكيان. نبدأ من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وستكون معنا أيضا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما رانيا. أبرز المواقف الإيرانية المتعلقة بإيضاح ما تم من اجتماعات بالأمس.
3: عبد السلام، يعني هناك تأكيدات إيرانية على تمسك طهران بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمات وحل الخلاف مع الولايات المتحدة. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لن تستسلم لسياسة التنمر التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها. أما في فيما يتعلق بما جرى يوم أمس من تواصل ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس رقشي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة، تم التأكيد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا التواصل تم عبر الوسيط القطري، وذلك من أجل إيصال الرسائل والشروط الإيرانية. هذا ما عاد وكرره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أعاد التأكيد على أن ما يجري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة هو يأتي في هذا الإطار. قال أن دبلوماسية إيران اختلفت وأنه الوضع لن يعود إلى ما كان عليه أثناء توصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. قال أن إيران ستجبر الولايات المتحدة على كسب ثقتها، وذلك بالتأكيد على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية السبعة التي كان قد تحدث عنها سابقا لقناة الجزيرة، وكان قد أشار على وجه التحديد إلى وقف العمليات القتالية على جميع الجبهات ورفع الحصار وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد محسن رضائي على أن إيران متمسكة بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط السبعة، وإلا فإنها لن يتم فتح مضيق هرمز، الذي أكد على أنه يعتبر ضمانة بالنسبة للشعب الإيراني لتقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها. تم التأكيد أيضا على أن إيران مستعدة لمختلف التطورات، أن في حال قامت الولايات المتحدة كما كان قد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف أحد الجبال الإيرانية في إشارة إلى جبل الفأس والذي يقول أن هناك يعني منشأة نووية، تم التأكيد على أن إيران سترد وأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على هذا الأمر. وأشار محسن رضائي إلى أن إيران عندما توافق الولايات المتحدة على تنفيذ شروط إيران السبع فأنه ستكون هناك مهلة 5 أيام أمام الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الشروط، ثم ستقوم إيران بفتح مضيق هرمز. هناك تأكيدات عبد السلام على أن إيران متمسكة بالدفاع عن نفسها، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي لنظرائه الأوروبيين والعرب أيضا خلال لقاءاته على هامش اجتماع الأمم المتحدة، وأكد على أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها. تم التأكيد على أن سبب زعزعة الأمن في المنطقة وفي مضيق هرمز أيضا هو الممارسات الأمريكية، وأن على الولايات المتحدة أن توقف مثل هذه الممارسات غير البناءة والمزعزعة للاستقرار، كما دعا المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الإجراءات الأمريكية التي تعتبر يعني مناهضة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. هذا ما أكده أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أكد على أن بلاده لن تستسلم أمام الولايات المتحدة، أكد على أن بلاده متمسكة باستخدامها للطاقة النووية السلمية، وأكد أن بلاده لا تسعى للقنبلة النووية، وانتقد تصريحات الرئيس الأمريكي وازدواجية المعايير الدولية عندما يتم انتقاد إيران بينما تقوم إسرائيل كما يقول بارتكاب الجرائم وامتلاك الأسلحة النووية، فيما يتم الضغط على إيران وفرض العقوبات عليها. عبد السلام.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، ونبقى في استيضاح الموقف الأمريكي. أمينة سريري، من خلال ربما عدة تصريحات لكن اللافت جدا تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأنه قال المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير، في حين أن الرئيس الأمريكي وصف اللقاءات بالمثمرة والجيدة. وهناك إيضاحات أيضا من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضعينا في سياق هذه التصريحات وكيف تفهم؟
4: نعم بالفعل عبد السلام، جرعة الإيجابية التي حملتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بخصوص هذا اللقاء الذي جمع الوفدين الأمريكي والإيراني والذي دام لأكثر من 3 ساعات برئاسة كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، كما قال الرئيس كانت مثمرة وجيدة، لكن هذا لم يكن واضحا في تصريحات وزير خارجيته قبل قليل ماركو روبيو الذي تحدث عن أنها مجرد لقاء لتبادل الأفكار، أن العمل للتوصل على اتفاق مع طهران يحتاج عملا متواصلا، والأهم من ذلك ولربما ما يستدعي التوقف في تصريحات روبيو هي مسألة أن من لديه القرار النهائي في طهران يؤمنون بمبدأ الثورة الإيرانية، وهذا يجعل التفاهم معهم صعبا. هذا ما يقوله روبيو فيما يتقاطع مع تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع الماضية، بمن فيهم روبيو الذي أبدى تخوفه وقلقه من أن من لديه القرار في طهران هم متطرفون ومن الصعب التواصل معهم، بعكس من يمثل الشق السياسي في طهران والذي تتواصل معه الولايات المتحدة الأمريكية. ولربما هذا يستدعي التوقف، لأن هذا

0: من أحد الشروط التي وضعتها واشنطن قبل حتى التوجه الرئيس إلى نيويورك والحديث عن هذا الاجتماع. المندوب الأمريكي مايك وولتز تحدث في وقت سابق وقال بأن هناك شرطين لواشنطن للجلوس مع طهران إلى طاولة المفاوضات. أولا حسن النية، وهنا لربما هذا ينتفي مرة أخرى خاصة مع اتهامات المتبادلة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني. روبيو يقول بأن إيران هي من انتهكت مذكرة التفاهم، وهي التي تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأيضا قامت بتهديد حركة الملاحة والاقتصاد العالمي عبر ما قامت به في مضيق هرمز، رغم تأكيده على أن الممر الجنوبي مفتوح، وستسعى الإدارة الأمريكية أيضا رفقة حلفائها لضمان مرور حركة الملاحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية هي ستكون الإدارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار إن كان من ستجلس معهم لديهم السلطة والقدرة على إعطاء الكلمة الأخيرة، وهذا ينتفي بحسب ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو. لكنه يتعهد ويقول بأن الرئيس ترامب سيتوصل إلى حل دائم، وليس فقط حل يمكن الاعتماد عليه ويبقى ساريا فقط لخمس سنوات. وهذا الحل بكل تأكيد يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، هذا يبدو متفقا عليه، ليس فقط بالنسبة للإدارة الأمريكية وإنما أيضا بالنسبة لحلفائها ممن التقى معهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشاد أيضا روبيو بالتعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس ترامب على الجانب الإيراني، وهذا التعاون يعكس بحسب وزير الخارجية تقاطع أهداف هذه الدول التي تتعرض أيضا لعدد من المشاكل والصعوبات بسبب ما تفرضه أفعال إيران في المنطقة مع أهداف الإدارة الأمريكية في محاولة لوقف هذه الأعمال العدائية، ليس فقط على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على الاقتصاد العالمي. لكن على ما يبدو مسألة التوصل إلى اتفاق إلى حدود هذه اللحظة غير واضحة المعالم، رغم وعد الرئيس ترامب بأنه يمكن القيام أو التوصل لهذا الاتفاق بحلول انتخابات التجديد النصفي. وهنا مرة أخرى يعود ماركو روبيو ويقول بأن الإيرانيين يحاولون، وكأنه يتهمهم بالمماطلة، يحاولون المماطلة حتى انتخابات التجديد النصفي أو ما بعدها، ويعولون على فوز الديمقراطيين حتى يخسر الرئيس ترامب القوة التشريعية في الأغلبية داخل الغرفتين الشيوخ والنواب. ويقول روبيو بأن الإيرانيين لا يفهمون النظام السياسي الأمريكي، وأن لدى الرئيس ترامب كل الصلاحيات في التعامل مع هذه الحرب وإنهائها كما يريد.
1: أبقى معك في استيضاح بعض النقاط. حتى الآن لا رد فعل واضح عن ما أعلن إيرانيا من مهلة منحت لواشنطن لمدة 5 أيام للموافقة على الشروط الإيرانية من أجل فتح مضيق هرمز. هذه نقطة، بالإضافة إلى حديث الرئيس الأمريكي عن أنه سيكون هناك اجتماع آخر قال ذلك وإلى جانبه ستيف ويتكوف بالأمس، والذي أشار أيضا ويتكوف إلى أن اللقاء عندما سئل مباشرة أيضا قال أشعر بشعور إيجابي تجاه ما حدث، كما قال جيد جدا. فهل هناك أي رد فعل حتى الآن من الجانب الأمريكي بخصوص هذه النقطة؟
0: رسميا إلى حدود الساعة عبد السلام لا يوجد أي تأكيد على احتمال وجود اجتماع آخر، لكن كان هناك تعبير كما ذكرت من خلال تصريحات سواء الرئيس ترامب أو عدد من المسؤولين لاحتمال وجود اجتماعات أخرى. الرئيس حتى مضى إلى أبعد من ذلك وعبر عن نيته في لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، رغم أن بعض التصريحات ظهرت بعدها للقول بأن هذا الاجتماع من غير المتوقع أن يتم عقده أثناء تواجد الرئيس في نيويورك. لكن الاجتماعات الجانبية برئاسة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين رأسا هذا الملف، من المحتمل أن تكون هناك اجتماعات أخرى، خاصة وأن هناك مساع أيضا من قبل الدول الوسيطة خاصة دولة قطر، باكستان وأيضا سلطنة عمان من أجل التوصل على الأقل إلى أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها في محاولة للتوصل إلى اتفاق، أو على الأقل العودة إلى مذكرة التفاهم، على اعتبار أنه تم استغراق الكثير من الجهود للتوصل إلى أرضية مشتركة تم التراجع عنها من قبل الطرفين لاحقا، رغم تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران وكيل الاتهامات لكليهما بخصوص من خرق هذا الاتفاق. أما فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، أيضا مرة أخرى لا ترد الإدارة الأمريكية عن هذا المقترح الإيراني، لكن الرد لربما قد يكون غير مباشر من خلال هذا السعي الحثيث

0: من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو قبل قليل بالتأكيد على أن الممر الجنوبي من المضيق مفتوح، أن حركة الملاحة مستمرة، وإعادة التذكير بحجم براميل النفط التي تمر أو مرت طيلة الأسابيع الماضية، نتحدث عن مليار برميل من النفط ساهمت قوات البحرية الأمريكية في مروره عبر المضيق منذ مايو الماضي، أي منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مقابل عدم مرور أي شحنات للنفط من وإلى الموانئ الإيرانية. بهذا
1: نعم،
0: تبرر الإدارة الأمريكية وتقول إنها هي من تسيطر على المضيق في محاولة لسحب هذه الورقة وأهميتها من بين يدي طهران، حتى لا تستخدمها للحصول على أي تنازلات من الجانب الأمريكي في أي مفاوضات محتملة.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلة الجزيرة كانت معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. وفي كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج، تمثلت بإعلان الرئيس الأمريكي عقد اجتماعات بين مبعوثي إلى المنطقة والوفد الإيراني في نيويورك عقب لقاءات وتصريحات شملت الوسيط القطري تهدف لخفض التصعيد في ظل تواصل آثاره وانعكاساته على مختلف أنحاء العالم. في تقرير الزميل حسان مسعود نعيد تفكيك المشهد منذ بدء الحرب في ضوء تطورات والتصريحات الأخيرة.
2: في نيويورك هذه المرة ومن على طاولة تضم الوسيط القطري وقادة دول عربية وإسلامية، يعلن الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين في إدارته اجتماعات جديدة مع وفد إيراني رفيع هو الأول من نوعه منذ انهيار مفاعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والعودة إلى التصعيد. من جانبه أكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي عقد لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الكشف عن النتائج، إلا أن قناة سي بي أس نقلت عن ويتكوف قوله إن الاجتماع سار بشكل جيد، لكن النبرة الإيجابية في التصريحات الأمريكية قوبلت بلهجة إيرانية أكثر حذراً، حيث اعتبرت هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء تصريحات ترامب وتهديداته المتكررة ضد إيران أداة للدعاية الداخلية. التطورات المتسارعة جاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء حربه على إيران، الذي كان قد جدد فيه دعوة طهران للتوصل إلى اتفاق، مكرراً الإشارة إلى وجود خيار إبادة الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى صفقة وفق قوله.
3: علي الآن أن أتخذ قراراً كبيراً، هل نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي وربما أعظم بلد في الشرق الأوسط، أم هل أبيد إيران بسرعة؟
2: من على ذات المنصة أطلق زعماء دعوات لخفض التصعيد واللجوء لخيارات دبلوماسية وسلمية للحل، وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر في كلمته، معتبرا أن الأزمة ناتجة عن سنوات من التأجيل والحلول غير الواقعية في التعامل مع أزمات لا يحلها الزمن بل يضاعف كلفتها على حد تعبيره.
4: ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران.
2: الحرب التي انطلقت عبر شن هجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي تطاير شرارها سريعاً إلى دول المنطقة عبر سلسلة استهدافات إيرانية متتالية، ثم ما لبث إغلاق مضيق هرمز بعدها ليلقي بآثاره الثقيلة على كافة أنحاء العالم، محدثاً أضراراً بالغة في مختلف المجالات الحساسة فيه، لا سيما مع الخشية من تأثر ممرات بحرية أخرى بمشهد التصعيد الذي طال قطاعات النقل البحري والجوي والطاقة والغذاء والصناعات التكنولوجية في مختلف القارات. أما مذكرة التفاهم التي اعتبرت تتويجاً لجهد دبلوماسي صعب وكانت مساحة لتطبيق التزامات ومعالجة ملفات شائكة ولاختبار نوايا الطرفين، فلم تصمد أمام أزمة مضيق هرمز وجولات التصعيد وتصاعد الخطاب بين الجانبين، ما فاقم السؤال عن أي أرضية يمكن لها أن تحصر الفجوات وتنهي التباينات، فالأزمة

0: المركبة والمعقدة باتت تنتظر حلولاً مبتكرة لتخطي تأثيراتها، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه عرقجي في نيويورك لبحث جهد خفض التصعيد قبيل اللقاء الأخير مع الجانب الأمريكي. الحراك النشط في كواليس الاجتماعات الأممية إذن يفسح المجال لاحتمالات التوصل إلى المشهد الأخير على مسرح الصراع المتواصل منذ نحو أشهر، لكن التحدي يبقى بالقدرة على إنهاء فصول التداعيات والتعقيدات الجيوسياسية بعد تخطيها مساحة المواجهة الإيرانية الأمريكية.
1: في الضفة الغربية، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص إثر تعرضه للدهس قرب حاجز عسكري، بينما أكدت القناة 15 تحييد المنفذ. للمتابعة تنضم إلينا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أهلا بك ثروة، ماذا في التفاصيل؟
2: عبد السلام، بداية نبدأ بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيت عور غربي مدينة رام الله، وتم احتجاز جثمانه. الشاب محمود سليمان يبلغ من العمر 29 عاما، تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز عسكري إسرائيلي يعرف بحاجز ميكابيم غربي مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطرة، نقل إلى مستشفى شعريت سيدك في مدينة القدس المحتلة لتلقي العلاج. قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإغلاق عدد من الحواجز في محيط محافظة رام الله والبيرة وسط انتشار عسكري لقوات الاحتلال في المنطقة وتعزيزات عسكرية وصلت إلى ذلك الحاجز العسكري. قوات الشرطة الإسرائيلية نشرت بيانا قالت إن مركبة فلسطينية كان بداخلها شاب فلسطيني اصطدم بمركبة كان يقف بجانبها شرطية إسرائيلية وجندي من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة الجندي بجراح خطيرة تحديدا في منطقة الرأس، وهذا أيضا ما أكد عليه الإسعاف الإسرائيلي. عندما نتحدث عبد السلام عن هذا الحاجز العسكري، هو يقع على شارع 443 الحيوي الذي نرصد مقطع منه في هذه الصور. رصدنا منذ بدء هذه العملية عدد من التحركات العسكرية لآليات تابعة للشرطة وانتشار لمركبات الإسعاف في المنطقة. وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد حذرت الإسرائيليين أو طالبت الإسرائيليين بتجنب السير في هذا الطريق إلى حين انتهاء الحدث الأمني وفق وصفها. رصدنا بطبيعة الحال اضطراب في الحركة المرورية في هذه المنطقة بالتحديد، وهذا الشارع هو حيوي ورئيسي للغاية، يربط مدينة القدس بمستوطنة مدعين، بالإضافة إلى هو الطريق الرئيس إلى وسط إسرائيل ومدينة تل أبيب. ولكن حقيقة ما يخشاه الفلسطينيون في هذه الأثناء هو ردة الفعل التي ستأتي من المستوطنين، الذين عادة بعد كل عملية أو ما توصف بالعملية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يبدأون بمهاجمة الفلسطينيين، وهذا ما جرى حيث هاجم مستوطنون عبد السلام قبل قليل مركبات المواطنين الفلسطينيين في منطقة أو في الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين مدينة رام الله ومدينة القدس، مدينة نابلس عفوا شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاقتحامات الواسعة والمرتقبة والتي ستشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق غربي مدينة رام الله، خصوصا بلدة بيت عور وهي مسقط رأس الشهيد الذي تم الإعلان عن استشهاده واحتجاز جثمانه. نذكر أن هذا الحدث هو ما تصفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعملية، لأنها تستبعد عادة فرضية حوادث السير، وهناك احتكار للرواية من قبل السلطات الإسرائيلية الجيش والشرطة. نذكر أن هذا الحدث هو الثاني في مدينة رام الله في الأيام الأخيرة بعد عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة نافيت سوف شمال غرب مدينة رام الله، أدت إلى مقتل مستوطن بالإضافة إلى إصابة منفذ العملية وتم اعتقاله من داخل أحد المشافي في مدينة رام الله. وبعدها شنت مباشرة قوات أكمل الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس، اقتحمت عشرات المنازل في حينه، وكانت قد صدرت تصريحات من الساسة الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس وأيضا الجيش الإسرائيلي بأنهم سيقومون بعمليات يعني مباشرة في عديد من مناطق الضفة الغربية ويزيدون من عدد الاعتقالات، وهو حقيقة الواقع المستمر في الضفة الغربية منذ ما يزيد على 3 سنوات. وبالتالي هناك حالة ترقب في الشارع الفلسطيني تحديدا في محافظة رام الله والبيرة بعد هذه الحادثة الذي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها عملية دهس وقعت عند حاجز غربي مدينة رام الله. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله. ونشير لبعض الأخبار العاجلة المهمة في إطار ما حدث بالأمس من لقاءات بين الجانب الأمريكي والوفد الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول جرت أمس جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال تبادل الرسائل استغرق ساعتين تم فيهما نقل شروطنا لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. وقال جولة أمس لتبادل الرسائل جاءت في إطار المحادثات التي كانت تتم عبر الوسطاء. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن شروط إيران تتضمن وقف إجراءات أمريكا العدوانية ووقف حصارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات. هذه آخر التفاصيل فيما يتعلق بما جرى بالأمس في نيويورك من لقاءات بين وفد إيراني والجانب الأمريكي. ننتقل الآن إلى الملف اليمني وآخر التحديثات الميدانية وتطور المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. بداية بما يجري على الأرض، ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التطورات؟
3: نعم، آخر التطورات وما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل القوات الحكومية أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية في محور تعز قد أعلنت أن هناك غارة جوية استهدفت اجتماعا لقيادة حوثية في منطقة الوازعية غربية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارة. أيضا قبل ذلك كانت هناك 4 غارات شنت على الحوثيين في مديرية حيفان في الأعبوس والأثاور، تحديدا في عزلتي الأعبوس والأثاور كانت هناك 4 غارات هذا اليوم. وأيضا تحدثت القوات الحكومية عن سقوط قتلى وجرحى في ذلك الاستهداف. أيضا كانت القوات الحكومية في جبهة كهبوب أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين هناك، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين في ذلك الهجوم. أيضا حتى الآن هنا في المدينة نسمع أيضا قذائف تسقط على أطراف المدينة، هناك قصف للحوثيين على بعض المواقع في أطراف المدينة، وما زالت الاشتباكات تدور في مناطق غربية تعز خاصة في مقبنة والكدحة والوازعية وكذلك على الساحل الغربي. ما زالت هناك اشتباكات تدور في الساحل الغربي خاصة في منطقة كهبوب الواقعة المطلة على باب المندب. يحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على تلك المواقع، ولكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت عدة هجمات للحوثيين خلال الأيام الماضية. أيضا على الجانب السياسي كان هناك اجتماع لوزير الداخلية أكد فيه على قدرة القوات الأمنية على السيطرة أو على تأمين المناطق المحررة، وكذلك على تأمين المناطق التي قد يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة. أيضا في الجانب الإنساني هناك ما زال نزوح كبير للناس هنا، للأهالي في مناطق التماس خاصة، وبالأمس كانت الإحصائية تصل إلى قرابة 170 ألف نازح بشكل عام في مناطق التماس، وفي تعز وحدها وصل العدد إلى 88 ألف نازح. وكذلك هناك من لجأ إلى جيبوتي، أكثر من 3000 يمني لجأوا إلى جيبوتي في ظروف صعبة للغاية، وحتى المنظمات الدولية تؤكد أنها بحاجة إلى الإمدادات وإلى الدعم لهؤلاء النازحين.
1: سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. نشكرك جزيل الشكر ياسر حسن، مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. ومحاولة فهم أكثر للمشهد وكيف يتطور، ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. بداية نحاول أن نفهم هذه العمليات العسكرية والأهداف من خلالها؟ هل تغير شيء منذ سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق استراتيجية على الساحل؟
4: سلام، العمليات هي تتركز الآن على البر الغربي لتعز، وهي المناطق الجبلية المرتفعة المطلة على الساحل، وهذه المعارك الآن كلا طرفين له هدف من اندلاعها وخوضها. لكن هناك تغير حقيقة في اليومين، تقدمات ظهرت للقوات الحكومية من خلال إعلان السيطرة على جبل قرفان وعلى مرتفعات في جرداد اللي يسمى المطلة على عدد من المناطق، وهذه أصلا تتحكم بمسارات التموين والإمداد والدعم والتحشيد اللي يقوم بها الحوثيين. لكن الأهم الآن في ارتفاع من وتيرة الطيران والقصف الجوي، كما حدث قبل قليل، كما أعلنت القوات الحكومية عن قصف اجتماع لقيادات في غرب تعز، وأيضا إسقاط المسيرات. لا يعني هذا أن الحوثيين أيضا يتلقون فقط الضربات، هم أيضا يقومون بعمليات محاولات لاختراق دفاعات أو القوة الحكومية، لكنها غالبا تبوء بالفشل. في خلال 10 أيام لم يحقق الحوثيين أي تقدم على المرتفعات الحاكمة، بالعكس خسروا مواقع في المرتفعات الحاكمة، لكنهم يتشبثون الآن على الساحل، يحاولون أن يعملوا تحصينات فيها. قبل ساعات بلغنا من مصادر ميدانية أن الحوثيين بدأوا يزرعوا ألغاما في الطرق الساحلية، وهذا مؤشر على أنهم يتعرضون لضربات كبيرة، فيريدون أن يعملوا نوع من الحماية لهم. ما دام أن الجبل لم يعد يحميهم يصير يضع هذه الألغام. الخارطة السيطرة هناك تغييرات إلى صالح القوات الحكومية، لكنها محدودة جدا.
1: لكن الهدف واضح، وهو استعادة المناطق الساحلية.
4: الهدف بالنسبة للقوات الحكومية استعادة المنمأخة وباب المندب وغيرها، والحوثيون الهدف لديهم هو محاولة حماية ظهورهم من خلال السيطرة على المرتفعات.
1: وما الذي يحدث في جبهة كهبوب؟
4: كهبوب هو الجبل الاستراتيجي الذي يدور فعلا فيه المعارك الطاحنة، وفيها يخسر الحوثيون عشرات الجنود في هذه الجبهة. هذا الجبل أصلا استراتيجيا هو يطل على البحر الأحمر، على حركة الملاحة، على حركة السفن، على جزيرة ميون، على الطرق التي تربط ما بين عدن وتعز ولحج، وبالتالي يريد الحوثيون بأي طريقة السيطرة عليه، أو حتى على بعض العقد الاستراتيجية الموجودة كمرتفعات أن يطأ قدمه فيها. ولكن حتى اللحظة لم يستطع أن يسيطر. المعركة في في في في سهول هذا الجبل وفي شعابها، وهناك قتلى وعمليات الجوية أيضا ساعدت القوات الحكومية كثيرا في إجهاض المحاولات الحوثية.
1: ربما التركيز على الساحل مفهوم باعتبار أن التطور الأكبر كان هو سيطرة الحوثيين على مناطق ساحلية، لكن ماذا عن الجبهات الأخرى؟
4: الجبهات الأخرى بالنسبة لمارب بالتحديد، مارب تشهد أيضا عمليات عسكرية من الطرفين في الجنوب في الغالب أو في الشمال. في الجنوب الحوثيون يحاولون أن يتسللوا، لكن أعلنت القوات الحكومية هذا اليوم أن صدت أكثر من محاولة لهذا التقدم. هناك معارك موجودة، لكن الجبهة الأكثر سخونا بعد الساحل هي جبهة مارب ثم الجوف. البيضاء خفت قليلا معاركها، لكن المأرب تعتبر مرشحة دائما للتصعيد، وهي أصلا ملتهبة هذه الجبهة ونشطة في العمليات العسكرية خاصة في الجنوب من قبل الحوثيين الذين يريدون أن يخترقوا هذه الجبهة منذ 2022 وهم يحاولون ذلك.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإيضاحات، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. في تطورات الملف الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة في البحر الأسود ومصنع لتخزين وإنتاج المسيرات في منطقة كييف في أوكرانيا. أعلنت سلطة الموانئ مقتل قبطان سفينة ترفع علما أجنبيا في البحر الأسود إثر هجوم روسي، كما أفادت هيئة الطوارئ بإصابة عدد من الأشخاص في غارات روسية على خاركيف وزاباروجيا وكييف، كما أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 22 آخرين في هجمات روسية على المدينة طالت محطتي وقود ومنشآت للبنية التحتية.
5: هذه واحدة من 39 مسيرة روسية نجحت في اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة وأصابت هذه المحطة للتزود بالوقود للسيارات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. بحسب مدير هذه المحطة، المسيرات الروسية التي ضربت المكان هي من نوع جيران 5 ذات القدرة التدميرية العالية. بحسب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، هذه واحدة من محطتي وقود تمت إصابتهما في الساعات الأخيرة، وهي كذلك واحدة من أكثر من 10 أهداف تمت إصابتها أيضا في كييف خلال الساعات الأخيرة. الأهداف شملت بنى تحتية ومستودعات ومكاتب إدارية حكومية وخاصة. وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، هناك أكثر من 160 مسيرة روسية هاجمت بها روسيا أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة، تم إسقاط 122 فقط منها. هذا يعد رقم هزيل نوعا ما مقارنة بالإحصائيات اليومية التي تصدر في هذا الشأن من هيئة الأركان الأوكرانية. بحسب عمدة كييف، هناك قتيل وسبعة مصابين والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الهجمات الروسية. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
1: تبحث روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم عن بدائل لتصدير الحبوب عبر بحر البلطيق والقطب المتجمد الشمالي، وذلك بسبب تعطل الملاحة عبر البحر الأسود نتيجة تصاعد الهجمات الأوكرانية بالمسيرات. التفاصيل مع الزميل عمار طيبي.
6: تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل تداعياته، حيث عطلت هجمات كييف بالمسيرات صادرات الحبوب العابرة للبحر الأسود. روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، تحت ضغط الأزمة بدأت تجهز بدائل أخرى للتصدير عبر بحر البلطيق والقطب المتجمد الشمالي. فماذا عن قدرات هذه البدائل؟ شمالا، ميناء مورمانسك التجاري، رابع أكبر ميناء في روسيا والبالغ سعته 24 مليون طن سنويا، أعلن أنه يستعد لبدء تصدير الحبوب خلال أكتوبر المقبل. وعلى بحر البلطيق يأتي ميناء أوست لوغا الذي يملك محطة بسعة 37 مليون طن مخصصة للأسمدة، وحاليا يجري تهيئتها لاستقبال الحبوب وتصديرها. لكن ماذا عن التحديات؟ من الواضح أن البعد الجغرافي عن مناطق الإنتاج الزراعي الرئيسية في جنوب روسيا سيكون عقبة كبيرة، ما يعني تكاليف أكبر في النقل والخدمات اللوجستية. يضاف لذلك السعة المحدودة للموانئ البديلة مع عدم قدرة البنية التحتية هناك على استقبال السفن الضخمة المخصصة لنقل الحبوب. لذلك من الصعوبة بمكان تعويض موانئ البحر الأسود، حيث يتم تصدير نحو 90% من صادرات روسيا البحرية من الحبوب. فخلال الموسم الماضي صدرت روسيا أكثر من 46 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود من إجمالي صادرات بلغت نحو 55 مليون طن. وبفعل تجدد الصراع خلال الأسابيع الأخيرة، هبطت صادرات الحبوب الروسية خلال الشهر الجاري بأكثر من 50% على أساس سنوي، ليتراجع التدفق الشهري للحبوب لأدنى مستوى له منذ عام 2010. وهذا يعني الكثير لبلد يمثل مصدرا رئيسيا للحبوب، حيث يؤثر أي تراجع أو تعطل في صادراته على غذاء الملايين حول العالم.
1: وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى التوتر الأمريكي الإيراني واجتماعات الجمعية العامة وحديث القادة من هناك، سنتابعه على مدى الساعات المقبلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
7: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
10: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصرنا على البيت، صرت استفقد بليل.
11: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
12: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
13: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
14: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
15: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك به.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وإثيوبيا. البداية كالمعتاد بالمستجدات. أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع. أما البيان المشترك الذي أعلنه نتنياهو وكاتس، فصرح بأن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس اليوم رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. أما في نيويورك وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، فإن ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف يقول أنه أصبحت هناك لجنة جاهزة لإدارة قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتة غربية رام الله، وكذلك أعلنت احتجاز جثمانه. أما الإسعاف الإسرائيلي فأعلن إصابة شخص إثر تعرضه للدهس قرب حاجز عسكري، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ عملية الدهس وسط الضفة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقال إنه جرت أمس جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، مضيفا أن تبادل الرسائل استغرق ساعتين تم فيهما نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. وفي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي ستستخدم ضد بلاده. أما في الشأن اليمني فقالت القوات الحكومية إنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من ميليشيا الحوثي في منطقة الوزاعية غربية تعز. إذن هذه كانت المستجدات في ملفات مختلفة، والبداية هي بملف القطاع غزة والتطورات المرتبطة به، سواء ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الذي شهده القطاع اليوم أو ما ورد من نيويورك من مواقف خلال اجتماع مجلس السلام في غزة. ينضم الآن إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، وسينضم إلينا أيضا مراسل من نيويورك لمناقشة ما أعلنته اللجنة، وفي الواقع نجوان سمري هي التي ستنضم إلينا من نيويورك. أهلا بكما أشرف ونجوان. دعني أبدأ معك أشرف لنتابع الوضع ميدانيا، يعني إعلان ميلادينوف في نيويورك يأتي في يوم استشهد فيه 6 شهداء وكذلك اغتيل المسؤول المالي في حماس. كيف يتلقى أهالي غزة إذن الحديث عن عمل هذه اللجنة وعن إدارة جديدة، ويعني ما هي احتياجاتهم في المقام الأول، ما هي أولوياتهم الآن؟
1: ليلى، حقيقة على وقع هذه التصريحات من زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة مؤخرا حديث ممثل مجلس السلام ميلادينوف عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، نحن نتحدث عن شقين هنا، أهالي القطاع يتابعون كل هذه التطورات والأحداث الميدانية حقيقة بعين من الخوف والأمل حقيقة. ونحن نتحدث عن حصيلة الشهداء في هذا اليوم، ارتفعت قبل قليل لتصل إلى 7 شهداء مع استشهاد مسنة قبل قليل في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه خيام النازحين في المنطقة الغربية لخان يونس، وهذا أدى إلى استشهاد مسنة وصلت قبل قليل فقط إلى مستشفى ناصر بخان يونس. مدينة خان يونس كان لها النصيب الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية وأعداد الشهداء، فصباح اليوم أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت سيارة مدنية، وهذا أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى ناصر، بالإضافة لأعداد من الجرحى وصفت عديد منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة، عدا عن استشهاد مواطن صباح اليوم متأثر بجراحه، وهذه الجراحة قد أصيب فيها جراء أيضا إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية في الشطر الشرقي لمدينة خان يونس. ونحن نتحدث أيضا من مدينة دير البلح، هنا حيث نتواجد استشهد فلسطيني وأصيب آخرين وصلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأقصى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في وسط دير البلح، وأيضا في مدينة غزة في حي الرمال كانت هناك غارة جوية إسرائيلية قد استهدفت أيضا تجمع للمواطنين وأدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، عاد عن استشهاد امرأة أيضا شرق مخيم لبريج جراء أطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الناس هنا حقيقة الليلة هم بين مطرقة القصف الإسرائيلي المتواصل وسندان الحصار الإسرائيلي أيضا المتواصل، فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وخاصة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن على المناطق التي صنفها وادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، أي في الشطر الغربي من القطاع، ومساحة هذه المناطق 30% يتكدس فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني. تقتل وتستمر إسرائيل في عملية الملاحقة اليومية للعائلات الفلسطينية سواء داخل خيامها أو حتى داخل السيارات المدنية وتجمعات المواطنين. في المقابل تماما نتحدث عن الأزمة الإنسانية التي ما زالت تخيم على القطاع وتتفاقم أيضا يوما بعد آخر مع المماطلة الإسرائيلية الواضحة في إدخال وتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع في المرحلة الحالية. هناك أزمة إنسانية غير مسبوقة حقيقة تطال كل مكونات الحياة وخاصة القطاع الصحي الذي يعاني الأمرين، وقد أطلقت عدة مؤسسات فلسطينية منها وزارة الصحة، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وأيضا مستشفيات أخرى في القطاع نداءات استغاثة بضرورة التدخل من قبل العالم لإنقاذ المنظومة الصحية وإنقاذ الوضع الإنساني المتفاقم. فالاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وهي المساعدات المتكدسة خارج قطاع غزة. فقط المؤسسات الدولية هي الأخرى ليلى تتحدث بأنها فقط تنتظر إعطائها الضوء الأخضر لدخول هذه المساعدات التي تقدر بآلاف الشاحنات المتكدسة على معابر القطاع في الوقت الحالي.
0: نعم، أشكرك أشرف على هذه التفاصيل. إذن المطرقة والسندان التي أشرت إليهما أشرف، على ضوئها أيضا تأتي تصريحات ميلادينوف، وهذا ما سأسأل نجوان عنه. نجوان، يعني ما الذي قاله ميلادينوف تحديدا عن صلاحيات اللجنة ومباشرتها لعملها؟
2: حديث ميلادينوف ومسؤولين آخرين في هذا المؤتمر الصحفي لمجلس السلام اليوم هنا في نيويورك

0: ما يتعلق بخطط الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، يقول إن هناك تقدم ملموس وهناك تثبيت لوقف إطلاق النار وإن كان غير مثالي كما قال، لكن هناك تقدم. لم يتحدثوا على الإطلاق عن هذا الوضع المأساوي في غزة واستمرار عمليات الاحتلال في داخل قطاع غزة، بل تم الإعلان عمليا من قبل مجلس السلام والمتحدثين في هذا المؤتمر الصحفي عن إطلاق خطة التعافي لغزة. أكد كافة المشاركين سواء كان من العضو في المجلس التنفيذي لمجلس السلام توني بلير، وكذلك ميلادينوف، وكذلك رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية في غزة علي الشعث، وقائد القوات العسكرية لقوات الاستقرار الدولية، أكدوا بأن هناك خطة جاهزة قابلة للتنفيذ وينبغي الانتقال إلى هذه المرحلة والبدء بخطوات تنفيذية وعدم البقاء في المرحلة الأولى من وقف النار، لكن كل ذلك عليه الكثير من تطرح بشأنه الكثير من الأسئلة حول
1: وربما على رأسها على رأس هذه الأسئلة
0: لتنفيذ هذه الخطة في ظل تعنت إسرائيلي.
1: على رأس هذه الأسئلة فعلا قابلية التنفيذ، خصوصا مع استمرار العمليات الإسرائيلية كما تابعنا مع أشرف قبل قليل، ما زال هناك شهداء، ما زال هناك استهداف. هل تطرق الاجتماع بأي شكل من الأشكال إلى ضمانات إسرائيلية مطلوبة أو من إسرائيل لوقف عملياتها وتمكين اللجنة بالفعل من القيام بعملها؟
0: ربما واحدة من النقاط الخلافية ما بين مجلس السلام وما بين إسرائيل هي أن مجلس السلام يريد التقدم في خطة الرئيس ترامب بالتوازي مع تحقيق لتثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية نزع سلاح غزة، لكن إسرائيل تريد أولا أن يكون هناك نزع لسلاح حماس قبل الانتقال إلى أي مرحلة أخرى، وبالتالي لا توجد أي ضمانات. إسرائيل تربط أي خطوة في غزة بمسائل كثيرة، رغم أن حركة حماس، وهذا ما أكدوا عليه أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي، كانت قد أعلنت عن موافقتها على البدء بتنفيذ خطة نزع السلاح، لكن إسرائيل، وقال ذلك نتنياهو مباشرة وكذلك وزير دفاعه إسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لا توافق على الانتقال إلى أي مرحلة تتعلق بتعافي غزة، بإعادة إعمار غزة، بإدخال القوة قوة الاستقرار الدولية إلى غزة قبل الانتهاء من نزع السلاح. وبالتالي هناك عدة نقاط ما زالت إسرائيل تصر عليها وتضع أمام التقدم في هذه الخطة الكثير من العراقيل. لا يعني استطعنا أن نستشف أن المجلس يعول ربما على تغيير هذه الحكومة أو الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر، لكن لا توجد ضمانات واضحة، لأننا نرى بأن الواقع في غزة يختلف تماما عما يصل إليه مجلس السلام. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري من نيويورك. الآن إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال، وذلك قرب قرية بيت عور التحتة غربية رام الله واحتجاز جثمانه. وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن إصابة شخص إثر تعرضه للدهس قرب حاجز عسكري، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية الدهس وسط الضفة. من رام الله الآن تنضم إلينا ثروة شقرة. أهلا ثروة. إذا نحاول أن نعرف تفاصيل أكثر ربما لم تتضمنها الرواية الإسرائيلية عن هذه العملية، ما الذي رصدتيه؟
2: نعم ليلى، بداية الشهيد هو محمود سليمان، يبلغ من العمر 29 عاما، وفقا للرواية المحلية هو شاب أعلن عن خطوبته قبل شهرين من الآن. أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاهه عند حاجز عسكري غربي مدينة رام الله بالقرب من قرية بيت عور التحتة أيضا غرب مدينة رام الله، وأعلن عن استشهاده واحتجاز جثمانه في بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية. حقيقة الرواية الإسرائيلية هي عادة ما تحتكر التفاصيل، لأنها هي التي تصدر بيانات لوسائل الإعلام. قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: إسرائيلي تتهم الشهيد بأنه نفذ عملية دهس عند حاجز ميكابيم غربي مدينة رام الله ما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، نقل إلى مستشفى شعرية سيدك في القدس لتلقي العلاج، وهذا أيضا ما صدر عن الإسعاف الإسرائيلي. في هذه الأثناء التي نتحدث فيها ليلى، قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة اقتحمت قرية بيت عور وتداهم أيضا منزل الشهيد محمود سليمان، علما أنها قتلته واحتجزت جثمانه بطبيعة الحال، وتقوم بعمليات تفتيش داخل المنزل ومنتشرة في معظم أحياء هذه القرية بالتزامن مع إغلاق كافة مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تدعي بأن الشهيد اقترب في مركبته بشكل سريع وقام بدهس جندي إسرائيلي كان يقف بجوار شرطية إسرائيلية ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقا لمصادر إسرائيلية ووسائل أو عفوا البيانات الإسرائيلية التي صدرت عن الجيش والشرطة. الحاجز الذي نتحدث عنه ويقع في شارع 443 وهو شارع محوري ومركزي ليلى، لأنه يربط مدينة القدس المحتلة بوسط إسرائيل مرورا بمستوطنة مودعين. عند وصولنا إلى هذه المنطقة رصدنا حركة نشطة في هذا المكان لمركبات الشرطة الإسرائيلية التي بطبيعة الحال انتشرت في الموقع، وبالإضافة إلى عدد من آليات تابعة للشرطة الإسرائيلية والإسعاف الإسرائيلي، ولكن عادت الحركة في هذا الشارع إلى طبيعتها كما نرصد في هذه الأثناء، علما أنها شهدت الساعات الماضية حركة اضطراب مروري كانت ظاهرة بالنسبة لنا من هذا الموقع المطل على مناطق غربي مدينة رام الله، ولكن كما ذكرنا الحركة عادت إلى طبيعتها. ما يخشاه الفلسطينيون حقيقة وهو سيناريو متكرر وأمر متوقع ليلى كما تعلمي، هو اقتحامات واسعة للبلدات والقرى الفلسطينية، وهذا ما جرى بحقيقة الأمر. هناك اقتحام واسع تشهده قرية بيت عور وإغلاقات وازدحامات مرورية في مناطق كثيرة في محيط مدينة رام الله والبيرة، إغلاقات لهذه الحواجز ما يعني تعطل حركة المواطنين الفلسطينيين. والأمر الآخر هو أنه بعد هذه العملية أو ما تصفها قوات الاحتلال بالعملية بدأ المستوطنون بالاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين في الطريق الرابط ما بين مدينة رام الله ومدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى إغلاق حواجز عسكرية في محيط مدينة القدس من بينها حاجز جبع، بالإضافة إلى منطقة عناتا شمال القدس المحتلة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي باشرت بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين. نذكر أن هذا الحدث الذي جرى اليوم هو الثاني في غضون أيام قليلة بعد تلك العملية التي جرت بالقرب من مناطق شمال غرب مدينة القدس، غرب مدينة رام الله، بالقرب من مستوطنة نافيت صوف، بالقرب من قرية دير نظام على وجه التحديد وقرية النبي صالح، وقتل مستوطن حينها وأصيب شاب فلسطيني تم اعتقاله من داخل أحد المشافي في مدينة رام الله، وبعدها شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتشارها في المناطق الفلسطينية في محافظة رام الله وكثفت حقيقة من الاقتحامات والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، ويخشى الفلسطينيون من تكرار هذا السيناريو ليلى.
1: نعم، إذن فقط نذكر باسم الشاب الذي تعتبره إسرائيل مسؤولا عن عملية الدهس الجديدة وهو محمود سليمان، وكما ذكرت ثروة كان على وشك الزواج. هل أتيحت لكم الفرصة؟ نعرف أن التفاصيل بشأن هذه العملية تتحكم فيها إسرائيل وأجهزتها الإعلامية، ولكن هل هناك أي فرصة كانت ربما للحديث مع أهل محمود سليمان؟ هل هناك أي مؤشرات رصدوها، أي شيء أعلنوا عنه بشأن هذه العملية؟
0: بطبيعة الحال كما تعلم ليلى، الإجراء الأول الذي تقوم بتنفيذه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو مداهمة منازل الشهداء أو حتى من يتم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجيش أو الشرطة. تبدأ بالتحقيق مع أفراد العائلة، اعتقال عادة أفراد العائلة حقيقة بمن فيهم نساء ورجال، تحطيم محتويات المنازل، إغلاق المنطقة، ولا يقتصر الأمر على منزل الشهيد إنما يقتصر على منازل القرية بأكملها، وهذا ما جرى في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس التي اقتحمتها قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أو ما تصفها.

0: لأنها رواية إسرائيلية بطبيعة الحال بعملية إطلاق نار جرت قبل أيام قليلة في منطقة قريبة من مستوطنة نافيت سوف. عاقبت الفلسطينيين بشكل جماعي، فتشت المنازل، دمرت محتوياتها، اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من هذه القرية. نعم. وهذا ما يخشاه المواطنون الفلسطينيون اليوم في قرية بيت عور. ولكن حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تتواجد داخل منزل الشهيد محمود سليمان البالغ من العمر 29 عاما، وبطبيعة الحال من المتوقع أن يكون هناك اعتقالات بين صفوف أسرته وذويه وأقاربه بطبيعة الحال، واعتقالات أيضا في صفوف شبان البلدة، وهذا أمر عادة ما تقوم بتنفيذه قوات الاحتلال الإسرائيلي. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة من رام الله. الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فأعلن من جانبه أنه جرت أمس جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، مضيفا أن تبادل الرسائل استغرق ساعتين تم فيهما نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. ومعنا الآن من نيويورك مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. إذن إيران خلال ساعتين قدمت شروطها للجانب الأمريكي، هل هناك ردود فعل في أروقة الأمم المتحدة على هذه الشروط؟ كيف استقبلت؟ وإذا كان هناك رد رسمي أمريكي عليها حتى الآن؟ وجد،
2: ليلى، قبل نحو ساعة ونصف من الآن كان هناك مؤتمر صحفي لماركو روبيو تحدث فيه عن ثوابت أمريكية بل وإجماع بين الولايات المتحدة ودول المنطقة على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، يجب فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية وناقلات النفط. الأمر الثاني أنه ما من سلاح نووي لإيران. والأمر الثالث هو أن ما يقوم به الحوثيون هو مشكلة خطيرة وينبغي التعامل معها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدفاعية المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، وصفها بأنها قوية للغاية. وعبر روبيو عن اعتقاده بأن
1: سأقاطعك فقط، سنتابع مباشرة من نيويورك كلمة لوزير الخارجية الروسي.
3: حسب ما ذكرها الرئيس الروسي مرارا، وافق على اقتراحات أمريكية تضمنت بعض التنازلات المتبادلة. وقد أعلن بوضوح خلال المؤتمر الصحفي عن التوصل إلى تفاهم مبدئي في أنكوراج وفي ألاسكا، وكذلك في تصريحات ترامب اللاحقة عن التوصل إلى تفاهم مبدئي، إلا أن أوروبا سارعت إلى رفض ذلك. وكانت كما فعل جونسون سابقا مع المقترحات الأوكرانية في إسطنبول، وتوجه وفد أوروبي على الفور إلى واشنطن، وبذلت كل الجهود لإعاقة تنفيذ تفاهمات أنكوراج. ونتيجة لذلك أعلن ماكرون وقادة غربيون آخرون خلال قمة مجموعة السبعة في إفيان وقمة الناتو في أنكرا عام 2026 أنهم دفنوا تفاهمات أنكوريج. وبعد ذلك جاءت زيارات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث قالا أن واشنطن ما زال مهتمة بالمساعدة في تحقيق تسوية للأزمة الأوكرانية. كما قال ترامب في أغسطس آب 2025 فإن الجميع متفق على ضرورة توصل ليس إلى مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، بل إلى اتفاق سلام طويل الأمد بين روسيا وأوكرانيا يضع حدا نهائيا للحرب. إن روسيا كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا مستعدة لمفاوضات تهدف إلى تحقيق مثل هذا السلام العادل والدائم. وقد أوضح رئيس بوتين في خطابه البرنامجي في يونيو حزيران 2024 المهام التي ينبغي حلها لتحقيقها.

0: هذا الهدف، لكن وأكرر لن يكون هناك وقف للعملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، في حين أن أوروبا ترغب في ذلك، تريد فقط هذه الوقف الهدنة، وذلك لمنح نظام كييف فرصة لالتقاط أنفاسه وتجديد رسانته العسكرية بعد أن لجأ منذ وقت طويل إلى أساليب توصف بأنها إرهابية. ومن بين أهداف العملية العسكرية الخاصة، إضافة إلى ضمان المصالح الأمنية الروسية، مراعاة حقوق الروس والناطقين بالروسية ليس فقط في القرم ودونباس ونوفوروسيا، بل أيضا داخل أوكرانيا نفسها، حيث ما تزال قوانين تحظر اللغة الروسية في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والحياة اليومية، وتحظر كذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية. هذه التشريعات اعتمدت منذ فترة سبقت الاتفاق في 2019، والناتو التزم الصمت، وتصف الوثيقة ما تسميه تقنين تشجيع الإيديولوجية الممارسات النازية، وتصف الوثيقة ما تسميه ذروة النازية في أوكرانيا بأنها تمثلت في قيام زيلينسكي ومسؤولين آخرين من نظامه بممارسات أو بالسجود أمام رفات متعاونين مع هتلر، نقلت من أوروبا ولكنها أصبحت قبورا مقدسة بالنسبة لنظامي وداخل أراضي دير كييف بشرق لافرا المقدس بالنسبة للأرثوذكس. هذه أمور لا يمكن تجاهلها، ولكن نظام كييف لا يعتذر أبدا عن هذه الممارسات. المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. طبعا نظام كييف لا يختار ما يراه في أوروبا، لكن هذا الحظ على اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية هو ما نتحدث عنه، وميثاق الأمم المتحدة واضح بهذا الشأن، لا يمكن التفاوض أو المقايضة عليه، يجب تنفيذه بشكل كامل، ونظام كييف لا يقوم بذلك. وهناك مسؤولون آخرون منهم أورسولا فون دير لاين يؤكدون باستمرار ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا لأنها تدافع عن القيم الأوروبية. هل يعني ذلك أن العنصرية واضطهاد الكنيسة ورجال الدين وتمجيد النازية وكل هذه الصيغ القومية الأوكرانية المتطرفة هل هي جزء من تلك القيم التي تعتنقها أوروبا؟ كما نستشهد بتصريح للرئيس الفنلندي قال فيه نحن نتعلم من أوكرانيا اليوم أكثر مما نتعلم أوكرانيا منا. لا يوجد في أي مكان آخر في العالم تحذر فيه اللغة بأكملها كما هو الحال في أوكرانيا. وفقا فإن الروسية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويقارن ذلك استخدام العربية والفارسية في إسرائيل والعبرية في الدول العربية وإيران. حتى في إيرلندا يمكن أن تتحدث اللغة الإنجليزية، ولكن في أوكرانيا الروسية محظورة، وهذا صحيح بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي والناتو، وهو أمر لا يثير اعتراضهم. بالنسبة لموقف الأمين العام للأمم المتحدة منذ بدء هذا النزاع كان يقول الشيء ذاته، يجب أن يتم تسوية النزاع على أساس القانون الدولي ومتفق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وسلامة أراضي أوكرانيا. وهناك ملاحظات دورية فيما يتعلق بالسيد غوتيريش، وعندما كنا نقول له أن مبادئ أخرى في الميثاق مثل حق الشعوب في تقرير المصير واحترام اللغة والدين، عندما كنا نذكر ذلك كان الرد أن الوضع لن يتغير. عندما قال رئيس ترامب أن غرينلاند يمكن أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي قال أن الأمين العام قال أن هذه القضية يجب أن تحل على أساس سلامة أراضي الدول وحق الشعوب في تقرير المصير خاصة في غرينلاند، وانتهى الاقتباس. وفي 29 يناير إذن المؤتمر الصحفي للسيد غوتيريش سئل إذا كان حق تقرير المصير ينطبق على القرم ودونباس. أجاب الأمين العام، كان هناك نقاشات مثيرة للاهتمام بهذا الشأن. هناك مبدأ سلامة أراضي الدول، والثاني حق الشعوب في تقرير المصير، ولكن حق تقرير المصير لا ينطبق على حالتي القرم والدنباس، وبالتالي فإن مبدأ سلامة الأراضي هو الذي يسود في هذه الحالة. في هذه الحالة إذن المبدأ كما قال هو سلامة الأراضي، وآمل أنكم جميعا فهمتم ما قلته. غرينلاند ليست القرم وليست دونباس، ولكن أريد أن أرى كيف سيستمر هذا العرض التلفزيوني، أن أستمع إلى الأمانة وأن أستمع إلى الصحفيين، ما الذين سيحصلون عليه كإجابات إذا طرحت الأسئلة حول اسكتلندا وويرز وأيرلندا الشمالية. نريد أن نعود إلى الواقع وأن ندرك النتائج التي ترتبت عن دعم الزملاء الغربيين لكل هذه الأمور. أخيرا وفي الختام، هناك إعلان أمم المتحدة عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول، والذي ينص على أن مبادئ السيادة وسلامة الأراضي تنطبق فقط على تلك الدول التي تحترم مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير، وأن حكومات تمثل جميع السكان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللون. ويخلص النص إلى أن نظام كييف لا يمكن اعتباره حكومة تمثل سكان القرم ودونباس ونوفوروسيا. شكرا.
1: إذن نكتفي بهذا الجانب من تغطيتنا لما يجري في الأمم المتحدة من كلمات. كنا نتابع كلمة وزير الخارجية الروسي، والذي ركز فيها بطبيعة الحال على أولوياته، وهي طبعا العملية الخاصة كما تسميها روسيا تجاه أوكرانيا. أما الآن فلمزيد من التفاصيل بشأن ما يجري في الأمم المتحدة في نيويورك تنضم إلى الزميلة منى العمري مباشرة من نيويورك لمزيد من التغطية. تفضلي منى.
2: جزيل الشكر لك ليلى، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هذه الكلمة التي كنا نستمع عليها قبل قليل كانت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي تحدث ضمن جلسة يعقدها مجلس الأمن تحت عنوان صون السلم والأمن في أوكرانيا. الكثير من النقاط، كان قد تحدث بأن روسيا مستعدة للمفاوضات تحقق السلام والعدل الدائمين، وتحدث على أنه لن يكون هنالك وقفا لما تسميها روسيا للعملية الخاصة. مزيد من التفاصيل عن هذه الكلمة وأبرز ما جاء فيها ينضم إلينا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا ومرحبا بك مراد. إذا نرصد معك أبرز ما كان في كلمة لافروف. إذن بانتظار أن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد مجلس الأمن هذه الجلسة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت هنالك كلمة لوزير الخارجية الروسي الذي يمثل روسيا في هذا المحفل الدولي، تحدث وقال أن أوروبا تريد فقط هدنة لمنح نظام كييف وقتا لإعادة بناء قدراته العسكرية. ويذكر أن هذه الكلمة للافروف تأتي قبل بيان كان قد أصدرته دول ما يزيد عن 50 دولة إضافة إلى أوكرانيا صباح هذا اليوم. هذا البيان كان قد أكد الالتزام المشترك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والسلام، وقال بنقف مع متضامنين مع أوكرانيا في مواجهة حرب العدوان الروسية بحسب وصف البيان. نقطة هامة أيضا أشار لها هذا البيان عندما تحدث وقال سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، هذا ما يكفله ميثاق الأمم المتحدة. وهذه جملة مثيرة لربما بمعانيها وفي سياقها أيضا، وكان قد تحدث هذا البيان عن الكلفة الإنسانية للحرب الروسية بحسب وصف البيان طبعا الشاملة على أوكرانيا. وقبل قليل كنا نستمع إلى هذه الكلمة لسيرغي لافيروف، العديد من النقاط كان قد تحدث عنها، طبعا الاستعداد إلى مفاوضات توصف بالعادلة والتي من شأنها أن توصل المشهد إلى سلام كما يقول لافيروف. وكان قد تحدث وقال أن روسيا لن توقف ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأوروبا، وتريد هدنة لاستغلالها في تزويد نظام كييف بالأسلحة. إذن نحاول أن نتواصل مع مراسلنا، يبدو نعم. إذن الآن ينضم إلينا ضيوفنا الكرام في هذه النافذة من كييف الدكتور إيفان أوس، وأيضا نعم وهو كبير الباحثين بالمعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية. كذلك ينضم إلينا من موسكو سيرغي ستروكان الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا ومرحبا بكم جميعا سيد جو بوريلي. إذن دعنا نرصد هذا المشهد اليوم، الولايات المتحدة تريد وقفا لهذه الحرب، يتحدث اليوم وزير الخارجية روبيو ويقول أنه ما يفعله ويتكوف وكوشنر في مختلف الاجتماعات واللقاءات فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا لن يوقف الحرب، ولكن قد يمنح المشهد منطلقا لمفاوضات جدية، ويشدد على أن هذه الحرب لن تنتهي في الميدان إنما في طاولة التفاوض. اليوم لماذا يعود الطرفان إلى طاولة التفاوض من وجهة نظر الولايات المتحدة؟
3: دعونا نتحدث عمن يمهد الطريق لهذا الحل الدبلوماسي. حاليا كل ما يتم القيام به من خلال الرئيس دونالد ترامب، وقد لاحظنا أنه غير نبرته قليلا فيما يتعلق بما يحصل بين روسيا وأوكرانيا في خطابه يوم أمس. في الواقع الرئيس ترامب يبدو أنه أدرك أن هناك احتمالا ضئيلا لانتصار روسيا بهذه الحرب، وأدرك أن أوكرانيا سوف تحتفظ بقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، وبالتالي فإن هذا الوضع سوف يؤدي فقط إلى حل دبلوماسي وليس إلى حل عسكري في ميدان المعركة. وبالتالي هناك الكثير من التعليقات التي صدرت عن الرئيس زيلنسكي وعن الوزير روبيو تشير إلى أننا نتجه نحو هذا الحل. الوزير روبيو قال أنه قد تتم دعوة الرئيس بوتين إلى قمة مجموعة العشرين. الرئيس زيلنسكي قال أننا قد نتوصل إلى حل بحلول فصل الشتاء، ومن المهم أن يتم التوصل إلى حل بحلول فصل الشتاء لتفادي أزمة إنسانية. وهناك أيضا محادثات عن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وزيلنسكي وترامب. كل ذلك يحصل في إطار الدبلوماسية الأمريكية وليس الدبلوماسية الأممية، وبالتالي سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بإمكان الرئيس ترامب أن يحافظ على هذا الزخم وما إذا التزم بوعده.
2: يحدث ذلك في إطار الدبلوماسية الأمريكية وليس الدبلوماسية الأممية كما تقول سيد جو بوريلي، لكن قد يسأل البعض يعني أين كانت هذه الدبلوماسية الأمريكية قبل فترة وجيزة فقط من اليوم؟ هنالك من يرى ويقول بأن هذا التحرك الآن لإدارة ترامب غير منوط فقط بسياسة أمريكا الخارجية فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يتعلق أصلا بأوكرانيا، وإنما متعلق بحسابات أسعار الوقود قبل الانتخابات والتي باتت تؤثر على أسعار الديزل في الولايات المتحدة.
3: بكل تأكيد، ولكن في نهاية المطاف فإن دول الجنوب هي التي تدفع الثمن إلى جانب روسيا وأوكرانيا. أسعار الديزل تؤثر على معظم دول الجنوب ودول جنوب آسيا أكثر من أي دول أخرى. أسعار الحبوب نتيجة الهجمات بالمسيرات الروسية في البحر الأسود أيضا تتسبب بمشاكل. إذن من العادل أن نسأل لماذا لم يتوصل الرئيس ترامب إلى هذا الاستنتاج في وقت أبكر، ولماذا لم يضغط باتجاه هذا الحل في وقت أبكر، ولكن موقفه كان دائما مصرا على دعم أوكرانيا. في الواقع معظم التمويل الذي تلقته أوكرانيا أتى من مصادر أمريكية، سواء الإدارة السابقة

0: أو الإدارة الحالية.
1: ننتقل إلى موسكو. سيد سيرجي ستروكان، أهلا ومرحبا بك. أنطلق معك بالسؤال بما قاله وزير الخارجية لافيروف بأن روسيا مستعدة للمفاوضات وهي ترحب بمفاوضات تحقق السلام والعدل الدائم، ونسأل لكن قبل الترحيب بالمفاوضات كان هنالك حديث روسي أيضا يرحب بفكرة هدنة الطاقة كما يعني تسمى الآن، لكنه يعني يربطها بكل فكرة رفع العقوبات عن الصادرات النفطية. هل هذا شرط تفاوضي؟ نعم، يبدو أن ضيفنا من روسيا أيضا غير جاهز حتى هذه اللحظة. نعم، إذا نعود إليك سيد جو بوريلي بسؤال عن أوروبا أيضا. الأوروبيون يطالبون جلسة في مجلس الأمن، والولايات المتحدة تدير قناتها الخاصة عبر ويتكوف وكوشنر في هذا المشهد. هل نشهد تباينا أطلسيا في مقاربة الحرب، وما حدود دور الأمم المتحدة في مسار يصنع خارج الأمم المتحدة كما ذكرت قبل قليل؟
2: علينا أن نتذكر أن الرئيس ترامب ليس الوحيد الذي يقوم بذلك. لقد سمعنا أيضا الرئيس الفرنسي ماكرون الذي تحدث عن الظروف أو الظروف ذاتها والأهداف ذاتها، تحدث عن وقف لإطلاق النار فيما يتعلق بالبنية التحتية الطاقوية. إذن يمكننا طبعا أن نتحدث عن الإطار الأمريكي، ولكن من الممكن أيضا أن نتحدث عن كل ما حصل خارج الإطار الأممي. الأمم المتحدة حاولت أن تحل هذا النزاع لمدة 4 أعوام ولم تتمكن من تحقيق الكثير على صعيد النتائج. واليوم لدينا مبعوثو الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وهما أول شخصين جلسا مع فلاديمير بوتين إلى طاولة واحدة، وشاهدنا النتائج، وهذه النتائج إيجابية. النتائج تمثلت في محادثات فعلية حول وقف لإطلاق النار ووقف لاستهداف منشآت الطاقة، وهناك حديث فعلي من الرئيس زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب وإنهاء الأعمال العدائية قبل فصل الشتاء، بالإضافة إلى التطرق إلى المخاوف الإنسانية التي قد تنجم عن استهداف البنية التحتية واستهداف مصافي النفط. إذن كل ذلك يتحقق من خلال الإطار الذي رسمته إدارة الرئيس ترامب، ونتيجة لإخفاقات الأمم المتحدة في الأعوام الأربع الماضية.
1: التسوية التي تطمح لها إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذا المشهد الأوكراني الروسي، يعني لو تضعنا أمامها ما هي هذه المقاربة الأمريكية؟ كيف من الممكن أن تنتهي، علما بأن أوروبا تقول أو تعارض فعليا بأن ينتهي المشهد بتسوية وضمانات أمنية تسميها مكافأة لروسيا؟
2: أعتقد أننا شاهدنا تغييرا في طريقة تفكير الرئيس ترامب. يمكن أن نقول أنه في البداية كان أكثر استعدادا للتعامل بليونة مع روسيا في الأعوام الأولى من النزاع، ولكنه في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية لمسنا تغييرا في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل روسيا، ولمسنا اعترافا بأن هناك فرصة كبيرة أن تتمكن أوكرانيا من تحمل ومواجهة التوغل الروسي على أرضها. الوزير ماركو روبيو قال بوضوح في وقت سابق اليوم أنه لن يكون هناك أي انتصار لأي جانب، لن يكون هناك قوة كبيرة تؤدي إلى انتصار على أي جانب، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لحل هذا النزاع هو تسوية. أوروبا لديها مطالبها الخاصة وطموحاتها الخاصة، والرئيس ترامب طبعا تعامل بشكل مباشر مع مواطن الضعف الأوروبية، تمويل الناتو ووضعية الناتو. هناك حديث عن نقل القواعد الأمريكية من ألمانيا وربما إلى بولندا، وبالتالي فإن هذا الاصطفاف يتحقق داخل سياق النزاع الروسي الأوكراني. وما من سؤال برأيي أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى تسوية تفاوضية، هذا ما أكده الوزير روبيو في أكثر من مناسبة.
1: اسمح لنا سيد جو بوريلي، ننتقل الآن إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أهلا ومرحبا بك. إذن نعود لنرصد معك أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف أمام مجلس الأمن في هذه الجلسة الخاصة عن أوكرانيا.
0: مرحبا منى. كلمة لافروف كانت استعراضا للسردية التاريخية التي قادت إلى هذا النزاع وإلى هذه الحرب، وفي خلاصتها هو يلوم الدول الأوروبية الدول الغربية باعتبارها مسؤولة عن هذه الحرب بالنظر إلى تجاهلها ما كانت تحذر منه روسيا وتجاهلها إلى ما تقول روسيا إنها عمليات اضطهاد للمتحدثين بالروسية وأيضا للروس في أوكرانيا، إضافة بطبيعة الحال إلى ما يتعلق بالنيتو والدواعي الأمنية الروسية. في المجمل كان يتحدث لافروف في مجلس الأمن في جلسة ليست قاصرة على أعظم مجلس الأمن فقط، وفي جلسة تعقد على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية أي رفيعة المستوى، وهي أهم جلسة في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا. ملف أوكرانيا تراجع هذا العام بشكل واضح إلى الدرجة الثانية بعد ملف إيران الذي هيمن ولا يزال على الاهتمامات هنا في هذه الفعالية، ولكن الدول الأوروبية من خلال دعوتها لهذه الجلسة التي ما تزال مستمرة في المجلس هي تريد حشد التأييد لهذه القضية. فيما يتعلق بجهود السلام والتي أشار إليها بعض المتحدثين، هناك مسعى أمريكي لا يزال متواصل لإحداث اختراق على الأقل فيما يتعلق بإقناع الطرفين روسيا وأوكرانيا من أجل هدنة تتعلق بالطاقة على الأقل، ولا سيما أن الشتاء مقبل في أوكرانيا وهناك تحذيرات من معاناة في أوكرانيا، إضافة إلى تبعات حرب الطاقة بين البلدين على أزمة الطاقة العالمية، إذ أنها تفاقم هذه الأزمة بشكل كبير. وكان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قبل الساعات تحدث في تصريحات من أن هناك ثمة انفتاح من قبل الطرفين على فكرة كهذه، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق ملموس. هناك ترقب لاحتمال إحداث اختراق في هذه المسألة قد يتم تحقيقه، ولكن ليس أبعد من ذلك. هناك بطبيعة الحال تحركات ولقاءات ثنائية. زيلينسكي الرئيس الأوكراني عقد يوم أمس لقاء مطولا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمر 40 دقيقة أيضا مع الرئيس الفرنسي، وهناك لقاءات مع مسؤولين آخرين بطبيعة الحال كي يبقي هذه المسألة حاضرة. لديه مطالب فيما يتعلق بدعم أوكرانيا بالسلاح، ولكن هناك الأنظار تتجه إلى هذه المساعي الأمريكية والتي أيضا تدعم من أكثر من طرف فيما يتعلق بإحداث أو إقناع الطرفين بهدنة تتعلق بالطاقة، بل ويذهب البعض أيضا إلى ما يتعلق بحرية الملاحة والسماح بتدفق صادرات الحبوب من أوكرانيا. مجلس الأمن في هذه الجلسة لا يتوقع بطبيعة الحال أن تكون هناك أي مخرجات، ولكنها استعراض للمواقف في إطار التذكير بهذه الحرب. قبل هذه الجلسة وقف هنا ممثلون مسؤولون رؤساء وزراء خارجية سفراء من 51 دولة يقرؤون بيانا مشتركا، وهؤلاء يدعمون الموقف الأوكراني بشكل كامل. هذا البيان يدين روسيا ويدين الهجمات الروسية ويدعوها إلى وقف هذه الحرب هنا.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. والآن نرحب بضيوفنا الكرام من كييف. ينضم إلينا دكتور إيفان أوس، كبير الباحثين في المعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية. كذلك الأمر ينضم إلينا من موسكو ضيفنا السيد سيرجي ستروكان، وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ معك سيد سيرجي ونسأل عن هذا المشهد الآن فيما يجري الحديث عن مفاوضات وحراك دبلوماسي. إلى أي مدى فعليا موسكو أمام

0: إحداث اختراق في المجال التفاوضي، خاصة وأن يعني كييف كانت قد رحبت بهذه الهدنة، هدنة الطاقة المتبادلة، على الرغم من أنها اشترطت برفع العقوبات.
1: على العكس، في الواقع أعتقد أنه بناء على ما شاهدناه اليوم في المناقشات أو الاجتماع الذي دار بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية روبيو بالإضافة إلى الاجتماع يوم أمس بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي، إذا حللنا كل هذه التطورات نلاحظ في الواقع أنه ما من مؤشرات فعلية على أن جميع الجوانب تمكنت من إحداث خرق. الفرق الأساسي هنا هو أنه بينما الجانب الأوكراني يتحدث عن نهاية الحرب، فإنه يقول بكل وضوح الجانب الأوكراني طبعا أنه لا يتوقع نهاية الحرب بل وقفا لإطلاق النار، ولكن بالانتقال إلى الجانب الروسي فإن روسيا انتهجت مقاربة متحفظة إذا جاز القول تجاه هذه الفكرة. الجانب الروسي قال نحن لا نحتاج فقط إلى هدنة، لا نحتاج فقط إلى وقف لإطلاق النار، بل نحتاج إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها أن تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وهذا برأيي فارق كبير بين الجانبين. إذن الجميع يتحدث عن نهاية للحرب، ولكننا نلاحظ أيضا وجود حرب كلامية دائرة بين الجانبين، وللأسف فأنا لا أرى نورا في نهاية النفق.
0: طيب، عندما تتحدث سيد سيرغي روسيا عن أنها لا تحتاج إلى هدنة بل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها أن تعالج الجذور، جذور النزاع كما تقول، كان هنالك دعوة من قبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لقاء ثلاثي مع بوتين، ويتحدث أيضا عن قمة 20 في ميامي. هل يرى الكرملين أي مصلحة في هذا اللقاء الآن أو في هذه الصيغة؟ بينما طبعا تتحدث موسكو طيلة الوقت بأنها تتقدم على الأرض وتحقق إنجازات عسكرية.
1: في الواقع هذا سؤال جيد جدا، واسمحي لي أن أشرح أو أن أحاول أن أفكك تعقيدات هذه الفكرة، فكرة القمة الثلاثية بين القادة. إن روسيا ترى أنه قبل عقد هذا الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء فنحن بحاجة لعمل تمهيدي يقوم به الخبراء وتقوم به الوفود، وهذه الجهود التمهيدية من شأنها أن تفضي إلى موافقة على الظروف والشروط الأساسية للتسوية، وبعد نهاية هذا العمل يمكن أن نتوقع من القادة الثلاثة أن يجتمعوا وأن يعطوا موافقتهم على الاتفاق المرتقب بحسب هذه الشروط. الفارق الأساسي مجددا هو أننا نعتقد أنه في حال عدم بذل كل هذه الجهود التمهيدية فإن القادة الثلاثة سوف يجتمعون وسوف يتخذون ربما قرارات متسرعة، أو سيطلب منهم اتخاذ قرارات متسرعة في غضون ساعة أو ساعتين، وهذا لن ينجح بحسب روسيا. نحن ما نقوله هو أننا لا نرفض فكرة الاجتماع الثلاثي، ولكن قبل عقد هذا الاجتماع لابد من القيام بهذا العمل التمهيدي والتحضيري، وفي حال عدم القيام بهذا العمل التمهيدي فلا جدوى من الاجتماع لمجرد الاجتماع.
0: أنتقل إلى ضيفنا من أوكرانيا، ينضم إلينا دكتور إيفان أوس. سيد إيفان، فعليا هذا البيان الذي صدر قبيل هذه الجلسة لمجلس الأمن عما يزيد عن 50 طرفا طبعا إضافة إلى دولة، إضافة إلى أوكرانيا، يتحدث عن الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، هل تقرأ كييف بذلك غطاء دوليا، على الرغم من أننا نتحدث عن يعني 50 دولة مقابل 193 دولة تشارك اليوم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهل نستطيع أيضا أن نقول بأن ذلك يتوافق مع ما يتحدث عنه الرئيس ترامب؟
2: مساء الخير. من تي كييف تكيتي مونا ومشهد ديال جزيرة.
1: مساء الخير، من كييف. تحياتي لك منى ولمشاهدي الجزيرة، وشكرا لكم على دعوتي. طبعا نحن نتفهم أن المؤسسات الدولية

0: الدولية هي في الواقع فقدت قيمتها بدرجة كبيرة، ولهذا السبب من الطبيعي لأي دولة في العالم أن تتمسك بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها. ولكن ما يحصل اليوم هو أن كل دولة تفكر ما الذي سيحصل إذا صوتت لصالح هذه الفكرة أو ضد هذه الفكرة. ولهذا السبب فنحن لم نلحظ وجود هذا الدعم الشامل لفكرة بسيطة مفادها أنه يحق لكل دولة أن تدافع عن نفسها. طبعا على المقلب الأول من الجيد أن تحصل أوكرانيا على هذا الدعم من عدد من دول العالم، ولكن على المقلب الآخر نلاحظ أن هناك دولا يبدو أنها لا تتفق مع حق دولة بالدفاع عن نفسها. أنا أعرف أنه في الأعوام القليلة الماضية فإن جملة حق الدول في الدفاع عن نفسها قد فقدت معناها، وذلك لأن هناك دولا معينة تهاجم دولا أخرى وتبرر هذه الخطوة بحق الدفاع عن النفس، وهذا طبعا أمر خاطئ ولا ينطبق على هذا الوضع. في الوضع الحالي من الواضح أن روسيا هاجمت أوكرانيا وأوكرانيا تدافع عن نفسها، ولكن الجانب الروسي يقول أنه هاجم أوكرانيا للدفاع عن النفس، وهذا ليس صحيحا. إذن بغض النظر عن هذه الأمور، هذا هو العالم الذي نعيش فيه وهذا هو الواقع، وشكرا لك منى.
1: طيب سيد إيفان، بسؤال أخير، رئيس زيلينسكي يعني كان قد طرح فكرة اللقاء الثلاثي، يعني ما الذي تغير لتقبل كييف بهذه الصيغة دون شروط مسبقة ومعلنة؟ وهل لدى كييف خطوط حمراء فيما يتعلق بملف تسوية الأراضي؟
0: كما تعرفين فإن موضوع الأراضي بحد ذاته هو خط أحمر بالنسبة لأوكرانيا، والجانب الأوكراني تحدث عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة. حين نسمع بيانات حتى من الجانب الأمريكي ومن الرئيس دونالد ترامب الذي يقول مثلا لتتخلى أوكرانيا عن إقليم دونسك لروسيا وهذا سوف يعني نهاية الحرب، فهذا الأمر بالنسبة لنا مشابه للأمور التي كنا نسمعها من أدولف هتلر الذي كان يقول على سبيل المثال أعطوني هذه المنطقة أو تلك وستنتهي الحرب. في الواقع أوروبا ضغطت على تشيكوسلوفاكيا في الماضي لكي تتنازل عن هذه المنطقة لصالح هتلر، ولكن الحرب العالمية الثانية بدأت في الواقع بعد أقل من عام. إذن هذا ما يقوله الجانب الأوكراني، يقول إذا تخلينا عن إقليم الدونباس لصالح بوتين فهذا لن ينهي الحرب، بل سيجعل بوتين في موقع أفضل لاجتياح أوكرانيا بشكل كامل وشن حرب على أوروبا، لأنه بعد نهاية الانتخابات الروسية فإن الحكومة الروسية أعلنت فورا عن نظام خاص في ترانسنستريا وفي إستونيا، وهذه إشارة واضحة أنه بعد نهاية الحرب في أوكرانيا ستنتقل الحرب إلى أوروبا، وعلى الدول الأوروبية أن تفهم ذلك. وشكرا لك منى.
1: سيد جوبوريلي، يعني أين تقف؟ ننتقل الآن عفوا إلى مجلس الأمن، وهذه الكلمة للسيد وولد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
2: أن يفوز فالأمر لا يتعلق بالفوز، كل الأطراف تخسر في هذه الحرب، العالم يخسر في هذه الحرب، 25,000 شخص قتلوا في كل شهر، وهذا عدد كبير من القتلى، ولكن مع مرور كل شهر يقتل 25,000 شخص إضافي. كثر في هذه القاعة وفي منتديات كثيرة حول العالم في أوروبا وأماكن أخرى، الزملاء يمكننا ملء هذه القاعات ببيانات عن السلام. يبذل الرئيس قصارى جهده للتوصل فعلا إلى هذا السلام، وهذا لهذا النزاع ولنزاعات أخرى بعيدة ومنسية، وكما قال البارحة وملتزم بالكامل لتيسير السلام في هذه الحرب. خلال الأعوام الأربع والنصف الأخيرة الشباب قتلوا وجرحوا بعشرات الآلاف، أسر دفنت أبناء وآباء وزوجات وشقيقات وأطفال، مرافق مستشفيات، مدارس دمرت وتتدمر حاليا فيما نتحدث، وهذه الحرب تتسع ما وراء ساحة القتال. الصواريخ والمسيرات تهدد أمن الملاحة في البحر الأسود وتهدد الأسر الفقيرة بالمجاعة. الضربات على مرافق الطاقة والبنية التحتية تتجاوز بأثارها روسيا وأوكرانيا وتصل إلى أفريقيا وآسيا وبقية العالم. أيها الزملاء، كان الرئيس واضحا منذ اليوم الأول، يجب أن تتوقف هذه الحرب. نلحظ أن الخطاب في هذا المجلس وفي أماكن أخرى تغير نحو إنهاء الحرب، وهذا أمر إيجابي. ولكن الآن بات لدينا انتهاكات لمجالات جوية مجاورة، بما في ذلك المجال الجوي للدول في منظمات حلف شمال الأطلسي، وهذا يتسبب بمخاطر لا يستخف بها أحد في هذه القاعة. نحن ندين بأشد التعابير أي محاولات للتوسع بهذه الحرب، كما ندين أي هجمات تهدد التدفق الحر للغذاء إلى أسواق عالمية. وننضم إلى الزملاء من كولومبيا وبنما ودول أخرى. علينا أن نتحدث عن المزيد من ذلك، عن تجنيد المواطنين من حول العالم كمرتزقة، كمقاتلين، بغض النظر عن التسمية. يجب أن ندرج في هذه المسألة تجنيد المرتزقة من كوبا الذين باتوا يشاركون في هذه الحرب مع معرفة كاملة من النظام في كوبا. إذن من جديد، إن التوسع بهذا النزاع أمر غير مقبول وأمر خطر. وأقدر الكثير من البيانات والملاحظات اليوم التي تدعم جهودنا. لم يكن هذا هو الوضع دائما بصراحة، ولكن عندما تدعمون جهودنا لإنهاء هذه الحرب قبل أن تخرج عن السيطرة. الزملاء، ثلث مخزون القمح العالمي على المحك، وهنالك خطر مجاعة الملايين من الناس حول العالم لو استمرت هذه التعطيلات. من جديد، الرسالة من الرئيس ترامب هي التالية: لا تتوسعوا بهذه الحرب، اعترفوا بأن ما من حل عسكري لهذه.
3: إذن نحن معكم، نجدد التحية مشاهدينا الكرام، ومستمر في هذه التغطية للتطورات في المنطقة واجتماعات مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران ونيويورك وغزة والرباط. البداية من طهران، وهذه النافذة مع الزميل عمر هواش. تفضل عمر.
4: شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران. فبينما تشدد واشنطن قيودها وضغوطها حول الطيران المدني الإيراني، تتحرك قطر بين واشنطن وطهران في نيويورك، بينما أيضا يتعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لانتقادات داخلية لإجرائه مباحثات غير مباشرة مع الأمريكيين في نيويورك بوساطة قطرية. كذلك طهران تمهل واشنطن 5 أيام ضمن شروطها مهلة لفتح مضيق هرمز في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الشروط. فهل نحن أمام مسار نحو تفاهمات جديدة أم نحو تعميق الأزمة؟ هذا ما سوف نناقشه مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علي رضا ياوري الخبير الاستراتيجي والمختص في القانون الدولي. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، نسألها حول آخر التصريحات والمسجدات هنا في العاصمة الإيرانية طهران على مستويات السياسية وما يخص دخول حيز التنفيذ بشأن العقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني.
5: نعم عمر، يعني بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، تعلن إيران مرة أخرى وتؤكد على مواقفها وخطوطها الحمراء. هذا ما قام به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال أن بلاده يعني متمسكة بالدبلوماسية والحوار ولكنها لا تخشى الحرب. أكد على أن بلاده لن تستأذن أحدا في الدفاع عن نفسها، وأنها يجب أن تكون قوية في هذا العالم الذي يتم فيه

0: يعني ازدواجية في المعايير ويتم فيه استهداف الدول، أكد على أن بلاده ليست كما يقول الرئيس الأمريكي إرهابية وإنما هي ضحية للإرهاب. أيضا أكد على أن الملف النووي لا حل عسكري له، بلاده لا تسعى للسلاح النووي ولكنها لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي، مؤكدا على أنه يجب أن تستفيد جميع الدول من مضيق هرمز وأن تتمتع جميع الدول بالأمن وألا يكون الأمن لدولة دون الأخرى. هذا ما أكد عليه أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي أكد على أن الدبلوماسية الإيرانية تغيرت وأن إيران ستجبر الولايات المتحدة على كسب ثقتها كما يقول، وأن عليها أن تنفذ الشروط الإيرانية السبعة وذلك من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. وقال في حال وافقت الولايات المتحدة وبدأت في تنفيذ الشروط فأنه سيكون على الولايات المتحدة في مهلة 5 أيام تنفيذ الشروط الإيرانية حتى تقوم في المقابل إيران بعد ذلك بفتح مضيق هرمز. وأشار إلى أن المشاورات التي تجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار توضيح الشروط الإيرانية في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة التي جرت ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وأيضا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بوساطة قطرية. تأتي هذه المحادثات كما قال إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في إطار توضيح الشروط الإيرانية بشفافية كما يقول، بما لا يدع أي مجال للشك أو الذرائع للجانب الآخر كما يعني يقول بقاء. وأيضا تم التأكيد على أن إيران نقلت الشروط الإيرانية على مدى 2 ساعة عبر الوسيط القطري وإيران متمسكة بهذه الشروط لمواصلة المسار.
1: رانيا قاسمي كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لك. أبدأ معك دكتور، ما شاء الله بدء حظر الطيران الإيراني في العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن العقوبات الجديدة، ما هي الرسائل السياسية من هكذا عقوبات اقتصادية على إيران؟
2: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجرب آخر حظها تقريبا في المجالات كافة وهو الطيران المدني. يعني بالنسبة للشعب الإيراني كان ينتظر مثل ما قاله الرئيس الأمريكي، كان ينتظر مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام، فإذا بنا يعاقب كل الشعب الإيراني في طيرانه المدني. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجرب آخر حلقات الضغط الاقتصادي، ولكن الجواب أتى من بيجين أولا من الصين وثانيا من الاتحاد الروسي والدول الكبرى، والدول الصغيرة قبلت هذه العقوبات وواكبت الولايات المتحدة في هذا المجال. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستندم على هذه الخطوة لأن الشعب الإيراني هو الذي سيتضرر أكثر من أي جهة أخرى من هذه العقوبات.
1: دكتور علي رضا، وأنت خبير في القانون الدولي مختص في القانون الدولي، أشار الدكتور ما شاء الله إلى مسألة أن العقوبات تستهدف الشعب الإيراني. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات حظر الطيران لا يمس فقط الدولة الإيرانية، إنما هناك حق للمواطن الإيراني المدنيين في حرية التنقل نحو الخارج ومن وإلى إيران. ما هي المبررات القانونية التي يمكن أن تستند إليها واشنطن في هكذا عقوبات؟
3: في الواقع أنا أعتقد كما تفضل الدكتور شمس الواعظين بالقول بوضوح كامل، فإن هذه العقوبات تستهدف بصورة مباشرة الشعب الإيراني وليس الحكومة. إذن الهدف الأول لهذه العقوبات تبين في الواقع أنه الإيرانيون الأبرياء الذين يعانون بالفعل نتيجة العقوبات الأمريكية. ولكن فيما يتعلق بقطاع الطيران بشكل خاص ومنع كل شركات الطيران الإيرانية من الرحلات من وإلى إيران، ففي الواقع إذا نظرنا إلى مبادئ القانون الدولي بدءا باتفاقية شيكاغو المرتبطة بشكل مباشر

0: ننتقل دكتور شمس الوعظين إلى مسألة الحراك الدبلوماسي الجديد في نيويورك وتبادل الرسائل غير المباشر مع واشنطن عبر الوسيط القطري من خلال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الطرف الأمريكي فيتكوف. نلاحظ أن أي حراك دبلوماسي مع أمريكا يتحول إلى قضية داخلية، الآن هناك انتقادات واسعة ضد عراقجي، هناك من في البرلمان يدعو إلى مساءلته في البرلمان. هل المشكلة في مبدأ التفاوض أم طريقة المفاوضات أم أننا أمام تباين وتنافس بين التيارات السياسية الداخلية؟
1: أستاذ عمر، التيارات المتشددة دائما يبحثون عن حجة للمواجهة مع الحكومة الشبه إصلاحية لمسعود بزشكيان. هذا واضح جدا من كل تصرفاتهم وسياساتهم هنا. لكن من جهة أخرى أعتقد بأن الجهات العليا ما فوق البرلمان حتى أعطوا الضوء الأخضر للدكتور عراقجي لإجراء مفاوضات مع كل الجهات التي يراها مناسبة.
0: هذا ما أشار إليه اليوم محسن رضائي.
1: أحسنت، هذه أول. ثانيا، القضية تتعلق بمسألة الحرب، وهذه مسألة استراتيجية ومهمة. التفاوض هو شكل من الحروب لكن بلغة أخرى، بلغة مسالمة. وهذا والأهم من كل هذا بأن الدكتور عراقجي أجرى المفاوضات بصورة غير مباشرة وبحضور الوسيط القطري رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية. ثلاث ساعات من المفاوضات غير مباشرة أدت إلى بعض النتائج الإيجابية، وأنا أعتقد أنا على علم بنسبة معينة من ما جرى في المفاوضات بنيويورك، أعتقد بأنها كان إيجابية للغاية، والأمريكيين أيضا كان تقييمهم هكذا، وأعتقد بأنها ستستمر. والمقترح الإيراني أيضا يدرسونها في واشنطن، وأعتقد بأن سيتلقون الجواب الإيرانيين خلال يومين.
0: سنعود إلى هذه النقطة، لكن أريد أن أسأل الدكتور علي رضا ياوري، إذا لم تنجح جهود الوساطة القطرية الجديدة في إبرام تفاهم أو اتفاق، من يتحمل المسؤولية؟ هل عراقجي الذي يخوض الآن هذه المفاوضات بشكل غير مباشر مع الحكومة الإيرانية، أم أن المنظومة القرار السياسي كلها في إيران هي من يتحمل المسؤولية؟
2: في الواقع كما سبق للدكتور شمس الوعظين أن أوضح، فإن أي مفاوضات على هذا المستوى سواء قام بها الدكتور عراقجي أو غيره حاصلة بالفعل على الموافقة وعلى تصريح من المستويات العليا للمؤسسة السياسية الإيرانية، وهذا يشمل على الأرجح المرشد الأعلى بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي. إذن هذه النقطة الأولى، الدكتور عراقجي حاصل على التصريح وعلى موافقة الجهات العليا الإيرانية لإجراء هذه المفاوضات، وقد أجراها فعلا بشكل مباشر. ولكن بغض النظر عن ذلك، في حال عدم نجاح هذه المفاوضات، إذا كان السؤال عن الجهة التي تتحمل المسؤولية، فأنا برأيي هذا قرار اتخذته المؤسسة السياسية الإيرانية بكاملها، وبالتالي لا يمكن أن نلقي اللوم على شخص واحد أو على طرف واحد، لأن هذا لم يكن مجهودا فرديا، بل كان في الواقع مجهودا على مستوى المؤسسة السياسية جمعاء مع موافقة البرلمان وموافقة المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. وبالتالي فأنا أعتقد أن الجانبين يحاولان المضي قدما، وذلك بمساعدة الوسطاء مثل حكومة دولة قطر. الوسطاء يبذلون جهودا نبيلة، وعلينا أن ننتظر لنرى ما هي الخطوة التالية.
0: دكتور، ما شاء الله أشرت إلى أن المفاوضات الغير المباشرة في نيويورك كانت إيجابية وأن الأطراف راضية عنها تقريبا، في ظل تمسك إيران بشروطها السبعة لفتح مضيق هرمز، والأمريكيين يبدو أنهم لم يتراجعوا أيضا عن مواقفهم، ما الذي تغير الآن؟ ما هو الذي يمكن أن يدفعنا للتفاؤل أكثر مقارنة بالجهود السابقة؟
1: هذا السؤال مهم جدا. الذي تغير تغيرت تقريبا حسب الانطباعات الوفد الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي كان على مبدأ دائم

0: بالمفاوضات على مبدأ الرابح الخاسر، والخاسر دائما هو إيران. يعني من المفروض أن يكون هيك من وجهة نظر الرئيس الأمريكي، لكن إيران هي تتفاوض على مبدأ الرابح الرابح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريدها إيران أن تربح في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران. الذي تغير في هذه المرحلة أن الرئيس الأمريكي غير من وجهة نظره، لم يقترب لحد الآن إلى مبدأ الرابح الرابح، ولكن أصبح يفارق المبدأ الدائم له الرابح الخاسر. هذا تطور مهم وإنجاز عظيم بالدبلوماسية الإيرانية. لذلك أعتقد بأن ما توصل إليه الطرفان في مجالات عدة، وتحديدا فيما يتعلق ب 7 أو 5 أيام من فتح مضيق هرمز، هذا يعني بأننا مقبلين على هذه النتيجة، ومن الممكن أن يعلن الطرفان هذه النتيجة.
1: دكتور علي رضا، هل تعتقد الكفة لأي جهة؟ هل ترجح كفة التوصل إلى تفاهمات ما خلال الفترة المقبلة، أم تعميق الأزمة من جديد؟
2: في الواقع لكي نقيم إذا ستتحقق أي نتائج أو إذا ما كانت جولة المفاوضات الحالية ستؤتي ثمارها، فأنا ما ألاحظه في الوقت الحالي هو أن المفاوضات تباطأت. بمعنى آخر، مواقف الطرفين متباعدة، وليس هناك عدد كاف من المسائل التي يتفقان عليها للتفكير في اتفاقيات شاملة. وبالتالي في الوقت الحالي يتم العمل على التوصل إلى ترتيبات مرحلية بين إيران والولايات المتحدة من أجل خفض التوترات في المقام الأول، قبل الانتقال إلى التفاوض على اتفاقية أكثر شمولا. ولكن في الوقت الحالي فلدى إيران عدد من الأهداف والشروط لإعادة فتح مضيق هرمز، ويمكننا طبعا أن نتحدث عن إنهاء الحصار البحري وإنهاء الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، وهذه ستكون طبعا من الشروط التي ستطلب إيران من الجانب الأمريكي تنفيذها. بعد ذلك سوف تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الترتيب سوف يكون ترتيبا مؤقتا على المدى الأطول. هناك أهداف أخرى يبحث عنها الإيرانيون حاليا. يتعين علينا أن نفهم أنه في حال أعادة إيران فتح مضيق هرمز بموجب أي اتفاق مرحلي، فإن مجرد موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز يثبت سيادة إيران المطلقة على مضيق هرمز، وهذا طبعا سيكون انتصارا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن بالنسبة للأهداف بعيدة الأمد التي تبحث عنها إيران، فإن الأهداف الثلاثة التي تحدثت عنها هي من الشروط الضرورية. يمكن أن نبدأ بما قاله المسؤولون، هم لن يقبلوا بوجود أي قوات أمريكية أو قواعد أمريكية داخل 2000 كيلومتر من الحدود الإيرانية، لن يقبلوا بأي سفن أمريكية في الخليج الفارسي، ولن يقبلوا أيضا بأي تهديدات أو أي عقوبات اقتصادية أو جولات جديدة من الأعمال العدائية العسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي رضا ياوري، المختص في القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، والشكر أيضا للدكتور ما شاء الله شمس الوعيضين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والشكر لكم أعزائي المشاهدين. هكذا كانت الصورة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. ننتقل إلى الزميلة منى العمري لنرى الصورة في نيويورك. إليك منى.
3: جزيل الشكر لك زميل عمر هواش، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من ساحة الأمم المتحدة، إذ شهد اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة كلمتين لافتتين لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأبرز ما أكد عليها الرئيس السوري في كلمته أن سوريا لن تتخلى عن أراضيها، وأن بلاده ستفعل كل ما في وسعها للتصدي لمحاولة إسرائيل فرض أمر واقع على الأرض. من جهته قال الرئيس الإيراني أنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي ستستخدم ضد بلاده. بالتوازي مع هذه الكلمات انعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن اجتماع رفيع المستوى لمجلس السلام الخاص بغزة، والذي أعلن عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. جاء تقديم هذه الخطة في نيويورك فيما انتقد قادة مثل الرئيسين الفرنسي مانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى التحرك لإنهاء النزاع. وتنضم إلينا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبوكويك، على أن تنضم إلينا فيما بعد مراسلة الجزيرة نجوان سمري. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك بيسان أبوكويك بهذه الكلمة التي كانت اليوم للرئيس مسعود بزشكيان، تحدث فيها عن الكثير من النقاط فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، ولربما يعني واحدة من النقاط المثيرة بيسان كان قد تحدث بأن إيران لا تقبل بأن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على بعض الدول في العالم، وقال لن نحصل على أسلحة نووية لكننا لا نريد قيودا على مشروعنا النووي. أبرز ما جاء في هذه الكلمة نرصده معك.
4: بالفعل منى، عاد التأكيد على أن إيران تريد يعني امتلاك الطاقة النووية وليس قنبلة نووية، وأن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي، وتحدث هنا عن ما قال أنه ازدواجية في المعايير بأن إسرائيل تمتلك الأسلحة والقنابل النووية، ولكن لا يطلب من المفتشين الدوليين الذهاب إلى إسرائيل. هذا فيما يتعلق بنقطة الطاقة النووية والملف النووي. فيما يتعلق بالحرب، قال الرئيس الإيراني إن المرشد الأعلى تم اغتياله بشكل منافي لمعايير القانون الدولي، وأن هذه الحرب فرضت على إيران، لكن إيران تدافع عن نفسها وصمدت كما يقول في ظل هذه الضغوط. لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن إيران منفتحة على الدبلوماسية والحوار، وأنها التزمت كما قال بمذكرة التفاهم، ولكنها لن تقبل بالرضوخ لأي ضغوط وقوة عسكرية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أشار إلى أنه لا يمكن بالنسبة لإيران السماح بالمرور عبر الممرات من أجل ضرب إيران، وأنه لا يمكن السماح بالمرور عبر مضيق هرمز لأسلحة تستهدف ضرب والعدوان على إيران كما قال. وفيما يتعلق يعني بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه لكل من يعني يفهم، هذا ما قاله الرئيس الإيراني، بالقانون الدولي، فإن ما جاء كما قال الرئيس الإيراني على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن الشعب الإيراني سيظل صامدا في وجه العقوبات، وأنه لن يقبل بأي ضغوط عليه في أي حال من الأحوال، رغم أن إيران تريد التوصل يعني ومنفتحة على الحوار والدبلوماسية، ولكن أي اعتداء وضربات عسكرية وضغط عسكري على إيران فإن إيران ستدافع عن نفسها. وأكد أنه يجب حل مشاكل المنطقة ضمن نطاق المنطقة، المشاكل الإقليمية وليس بيد خارجية.
3: هذا ما كان بكلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. بيسان، نرصد معك أيضا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي كان قد تحدث وقال أن سوريا عادت إلى المجتمع الدولي وسوريا اليوم تنهض من جديد.
4: نعم، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يخاطب الجمعية العامة للمرة الثانية منذ طبعا توليه منصبه وسقوط نظام الأسد، جاء ليقول إنه يأتي اليوم

0: وثيقة للتعافي وبالإنجاز والعمل، وأن سوريا على طريق طبعا التعافي والمرحلة الانتقالية السياسية، وهذه العجلة بالفعل قد انطلقت. تحدث أنها نهضت بعد توقيف الحرب ونزيف الدماء، بأن إلغاء قانون قيصر أزال ربما شبح العقوبات عن سوريا. تحدث أيضا عن ما تواجهه سوريا من اعتداءات إسرائيلية، مشددا على أن سوريا ملتزمة بالاتفاق اتفاق فض الاشتباك الذي يعود لعام 74، وأن سوريا ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، وأن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن كل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. وهذه ربما هي النقطة الأساسية التي ركز عليها فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ويعني دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف طبعا إلى جانب سوريا فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا والمتعلقة بالجولان السوري.
1: نعم، جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك بسنة بوكويت مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. إلى نجوان سمري، أهلا ومرحبا بك نجوان. إذن خطة تعافي لغزة أعلن عنها مجلس السلام اليوم، نرصد تفاصيلها معك نجوان، ونرصد أيضا ما جاء في كلمتين ممثل مجلس السلام ورئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة.
2: نعم بالفعل منى، هنا في هذا الموقع أعلن اليوم مسؤولون كبار في مجلس السلام الذي أنشئ مطلع هذا العام من أجل مواصلة المراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من أجل إعادة الإعمار وإدخال قوات استقرار دولية إلى داخل القطاع مقابل نزع سلاح حركة حماس. اليوم توني بلير عضو في المجلس مجلس السلام التنفيذي أعلن عن ذلك في هذا المؤتمر الصحفي، وكذلك ممثل مجلس السلام ميلادينوف في غزة تحدثت عن تفاصيل هذه الخطة، تكلفتها، عن الدول الممولة، أعرب عن شكره لعدد من الدول، وقال إن قطر ومصر وتركيا ساهمت إلى حد كبير بإنجاح هذه الخطة، إعداد عمليا هذه الخطة، لأن الحديث اليوم كان عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وهي عمليا التحدي الأكبر لمجلس السلام، لا سيما وسط تعنت إسرائيلي كبير ووضع عراقيل كثيرة أمام عدة بنود تشملها هذه الخطة، سواء كان قوة الاستقرار الدولية، إسرائيل تتحفظ على عدد من الجهات، من سيشارك بها، من لا يشارك بها، ولكن بالأساس قضية البدء بإعادة الإعمار. إسرائيل لا تريد أن تبدأ هذه الخطوة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما مجلس السلام يقول إنه يمكن بالتوازي أن تبدأ هذه المرحلة تدريجيا. مع ذلك يتحدثون عن خطة أعدت قابلة للتنفيذ تتعلق بتعافي غزة والبدء بإعادة الإعمار كخطوة أولية في هذه المرحلة. منى،
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من نيويورك. ونرحب الآن مشاهدينا الكرام هنا في الاستوديو بدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتور حسن. إذن نتعاطى ونتعامل منذ يوم الأمس مع خطابات لزعماء وقادة، الجميع يتحدث عن حروب. هذا المجلس قام أو هذه يعني الأمم المتحدة قامت لأجل حفظ الأمن بطبيعة الحال، لكن إذا نظرنا إلى الحروب منذ حرب غزة على وعلى حرب أوكرانيا وأيضا هذه الحرب الدائرة في منطقتنا اليوم وتبعاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية على المنطقة والعالم أيضا، نرى أنه لا تأثير الأمم المتحدة على كل هذه الحروب. لماذا لم تعد هذه الجهة قادرة على التأثير في مسارات الحروب؟ أين ذهب فعليا العمل الأممي وما الذي يقوض عمل الأمم المتحدة؟
3: سيدتي بالتأكيد نعم، لأن الأمم المتحدة قد أنشئت لإدارة الحرب الباردة، يعني أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالتالي

0: بالتالي هي عبرت عن حالة انقسام، ولكن مع وجود خصمين كل منهما قادر على أن يتحاور مع الآخر إلى حد ما لتجنب الانهيار الكبير. منذ انتهاء الحرب الباردة ونشهد بأنه ثمة دفع باتجاه تبديل المنظومة نحو الدول الكبيرة، ومع دونالد ترامب تحديدا لا بل حتى مع الإدارات السابقة، الدفع هو باتجاه استبدال الأمم المتحدة بتوافق بين الدول الكبيرة، الولايات المتحدة طبعا، الصين وروسيا، ثم السماح لدول أخرى بقدر من التأثير. إذا نحن أمام منظمة تحتاج إلى إعادة تحديد دور لها على المستوى العالمي. طبعا هي ناجحة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، بالجوانب البيئية، بجوانب ضبط الكثير من التوازنات في مختلف الأماكن، ولكن على مستوى القرار المتعلق بالرؤية العامة للمصلحة الأمنية للدول الكبرى لا نرى بأنها قادرة، لأن مجلس الأمن بوجود حق النقد فيه يسمح للدول الكبيرة، لبعض الدول الكبيرة على الأقل طبعا المهمة منها، لأن الهند مثلا ليست ممثلة، البرازيل كذلك إلى ما هنالك، يسمح لها بعرقلة هذا الواقع، ورأينا ذلك من جانب الولايات المتحدة ومن جانب روسيا مرارا وتكرارا، وبالتالي مجلس الأمن معطل فعليا، ومنظمة الأمم المتحدة تصبح أشبه بالمنظمة الإنسانية منها بالرؤية التي هي رؤية سلام للعالم.
1: ولربما في ظل هذا العجز والنقص في كل موضوع التمويل هنالك شك حتى في هذا الدور، خاصة في السنوات الأخيرة، لكن أريد أن أعود معك إلى ذات النقطة. هل ما تقوله سيد حسن منيمنة ما نفهمه فعليا بأن يعني الأمم المتحدة تقف عند الحروب غير الشرعية غير المستندة على قراراتها، تحديدا عند حدود المصلحة الأمنية للدول الكبرى، للخمس الكبار مثلا،
0: للولايات المتحدة تحديدا، وإلى حد أقل لكل من الصين وروسيا. طبعا فرنسا وبريطانيا مخلفات مرحلة سابقة إذا شئت، ولكن نعم بالتأكيد نرى ذلك بكل وضوح، بأن المؤسسات التي بنتها هذه المنظومة الدولية، أتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مطعون بها أمريكيا، لا بل مطعون بها كذلك من أطراف أخرى. إذا نحن هنا نتحدث عن هيئة أو عن ترتيب معين كان من المفترض أن يتم، لم يتم بهذا الشكل. لذلك كما أشرت صائبة أصبحت المسألة مسألة تمويل وسحب التمويل من هذه المؤسسات، لا بل معاقبة هذه المؤسسات في بعض الحالات كما هو حال الولايات المتحدة مع المحكمة مع الحاكمة الدولية، يؤدي إلى اختلال هذه المنظومة.
1: إذا كان دكتور حسن هذا الدور للأمم المتحدة مرهون بتوازنات فعليا، نعم إذا كان هذا الدور مرهون بتوازنات بين القوى الكبرى، من الذي عليه أن يتحمل هذه المسؤولية ويقود المشهد إلى يعني صيغة أخرى، خاصة وأن إصلاح مجلس الأمن فكرة مطروحة على الطاولة منذ أيام كوفي عنان؟
0: مطروحة منذ زمن بعيد، ولكنها غير واردة، لأن الطرف الذي عليه أن يوافق وهو مجلس الأمن فعليا فيه من له مصلحة باستمرار حق النقد. لا يمكن أن تطالب القوى الكبيرة خاصة الولايات المتحدة بالتخلي عما لها. لذلك رأينا المنحى الذي يتجه إليه دونالد ترامب هو تجاوز هذا كليا من خلال مجلس السلام، رغم أنه أقرب إلى الوهمية منه إلى الواقعية. ولكن هل هذا ينفي بأن هناك إمكانية على مستوى عالمي أن يكون هناك دفع باتجاه بدائل؟ طبعا لا، ولكن علينا الإقرار باختلال موازين القوى هنا.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن. مشاهدينا الكرام، من نهاية هذه النافذة من نيويورك، والآن ننتقل من هنا إلى غزة والزميل غازي العلول. إليك غازي.
2: جزيل الشكر منى العمري وللزملاء في نيويورك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. لا تزال الاحتياجات الإنسانية تتسع في غزة، بينما تواجه عمليات الإغاثة قيودا وعراقيل إسرائيلية. ومن بين الأزمات تبقى أزمة المياه على رأس قائمة الأولويات التي تحتاج لحل عاجل وسريع، وسط تحذيرات من خروج محطات تحلية المياه عن الخدمة والعجز في تزويد السكان والنازحين بالمياه الصالحة للشرب. من دير البلح ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة للحديث عن آخر التطورات الميدانية وكذلك الظروف الإنسانية من مخيمات الإيواء. أهلا بك أشرف معنا، ولو أطلعتنا على هذه التفاصيل.
3: تحياتي غازي. نعم، التطورات الميدانية مرتبطة بمزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية، فمنذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن 7 من الشهداء ارتقوا في سلسلة غارات عنيفة ودامية استهدفت مناطق عديدة في القطاع، ابتداء من خان يونس في جنوب القطاع مرورا بمدينة دير البلح وليس آخرها في مدينة غزة، حيث أيضا عمليات القصف المدفعي تطال المناطق الشرقية المتاخمة للخط الأصفر. ولكن ونحن نتحدث عن التطورات الميدانية، هذه التطورات التي باتت تأخذ مانحا تصعيديا بشكل لافت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، نتحدث في المقابل عن الوضع الإنساني المتفاقم والذي يلقي بظلاله على العائلات الفلسطينية النازحة هنا داخل مخيمات النزوح. غازي، نرصد إليكم بعدسة الجزيرة هذه العائلات الفلسطينية التي في المرحلة الحالية تقوم بإعداد بعض الطعام لأطفالها، هي تسكن داخل خيام بالية ومهترئة، عانت الأمرين خلال الأشهر الماضية خلال أشهر الصيف، وهي تستعد في المرحلة الحالية أيضا لاستقبال فصل الشتاء، ونحن على أعتاب فصل الشتاء المعاناة تتفاقم وبشكل لافت وبشكل كبير. هذه العائلة عندما استطاعت توفير هذه الكمية القليلة من الطعام ومن أيضا الحطب حتى تقوم بإعداده لأطفاله، عانت الأمرين حقيقة وبمبالغ كبيرة جدا، حيث حصلت على هذه الوجبة الصغيرة من الطعام. وفي المقابل نتحدث عن الخيام البالية المهترئة التي تستعد لاستقبال فصل الشتاء، هنا كما تشاهد الأطفال يناموا على هذه القطع من الفراش من يعني القماش، وهي حقيقة يعني فراش بالي ومهتري صمد مع هذه العائلات طوال أشهر الحرب. فبالمناسبة هنا العائلات الفلسطينية داخل هذه الخيام هي اعتادت على الاصطفاف عبر الطوابير الطويلة للحصول على المياه والحصول على الطعام، التكيات الخيرية، وهناك عجز كبير وواضح في المساعدات الإنسانية، حيث الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنصل من إدخال المساعدات الإنسانية. وكما تشاهد هنا مزيد من الخيام المهترئة، وأصحاب هذه الخيام يجلسون على أبوابها نظرا لأن هناك حقيقة أزمة إنسانية متفاقمة، والكل يناشد على وقع التصريحات الكبيرة من مجلس السلام ومن مجلس الأمن، بالإضافة أيضا للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يكون هناك انفراجات كبيرة في القطاع خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح ونقلت لنا هذه الصور القاسية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في مخيمات اللواء. ولمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأزمات وعلى رأسها أزمة المياه، أرحب بضيفي هنا المهندس ماهر سالم خبير البنية التحتية وإدارة المشاريع والبيئة كذلك، والأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معنا. أبدأ معك مهندس ماهر فيما يتعلق بأزمة المياه، كيف يمكن توصيفها داخل قطاع غزة ونحن نشاهد الكثير من المآسي في مخيمات اللواء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو تحدثنا عن أزمة المياه، هي أزمة مركبة وليست أزمة في جزئية معينة، ليست أزمة في مصدر المياه أو أزمة في نقل المياه أو أزمة في توصيل المياه، هي أزمة متراكبة. الكثير من مصادر المياه دمرت، أبار مياه دمرت، الكثير من محطات التحلية دمرت، محطة التحلية المركزية في مدينة غزة بقدرة إنتاجية 10,000 متر مكعب دمرت. شبكات المياه أكثر من 150,000 متر طول من شبكات المياه في مدينة غزة تم تدميرها. الخزانات المياه، عدد 4 خزانات في مدينة غزة دمرت بشكل جزئي. الآن تعاني المدينة بعد أن عيد تشغيل بعض الآبار، تعاني المدينة من نقص الوقود، نقص قطع الغيار، الطاقة، لا يوجد كهرباء، فأنت بحاجة إلى مصدر طاقة دائم ومستمر. أيضا الاحتياج، لا يمكن الآن توصيل المياه لكل مناطق المدينة بواسطة شبكات، لأنها شبكات متقطعة هنا وهناك نتيجة الدمار، فهناك أزمة في توصيل المياه، فالاعتماد على الصهاريج.
2: نعم.
4: الصهاريج بحاجة إلى زيوت، بحاجة إلى وقود، بحاجة إلى قطع غيار.
2: نعم.
4: الأزمة جدا. أيضا محطات التحلية التي أنشئت في فترة الحرب، هذه المحطات منذ بداية الحرب لم يدخل أي ممبرين واحد إلى قطاع غزة، كل الاعتماد على الممبرينات لمحطات التحلية، ممبرينات قديمة.
2: نعم. بالفعل هنا يعني مهندس ماهر، يعني أريد أن أبحث معك في ما تحدثت به وخاصة فيما يتعلق بالأرقام، ولكن أذهب إلى الأستاذ أحمد الطناني. هنا يتحدث العالم الآن أستاذ أحمد عن في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن واقع غزة الإنساني، والجميع يعرف ويعلم ما الذي يجري في غزة. برأيك ما الذي تحتاجه غزة اليوم ولماذا تستمر هذه الأزمات؟
5: يعني تحياتي لك ولعموم المشاهدين. أعتقد يعني أزمة غزة واستمرار الأزمة الإنسانية هي أكبر فشل في التاريخ المعاصر للمجتمع الدولي، أكبر فشل للمؤسسات الدولية، ودلالة واضحة على حجم التقصير الإنساني الواضح والفاضح. تمام، عندما يجمع قادة دول العالم الحر، عندما يخرج الأمين العام للأمم المتحدة ويتحدث بوضوح أن هناك كارثة إنسانية ما زالت مستمرة في قطاع غزة، عندما تضج الكلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذه الكارثة ولا يرفخ بذلك خطوات بالمعنى العملي، هذا يعني أن هذه المؤسسات الدولية تحولت إلى منابر فقط لإطلاق الكلام الشعارات، دفع جزء من المسؤولية الأخلاقية ومحاولة التنصل من التورط في الإبادة دون أي إجراءات بالمعنى الفعلي. أعتقد أن الإشكالية الجوهرية للشعب الفلسطيني لم يعد يحتاج المزيد من الخطابات، خطابات مهمة جوهرية تحشد الرأي العام، لكن على مستوى قادة الدول، على مستوى المنظمات الدولية، ليس الحاجة الجوهرية هي للخطابات بقدر ما هي حاجة لإجراءات بالمعنى الفعلي تبدأ بعملية التعافي، تبدأ بعملية الإغاثة من الكارثة. أنه حتى الآن لا يستطيع كل هذه هذا المجتمع الدولي، كل هذه الدول، كل هذه المنظمات الدولية أن تدخل 600 شاحنة يوميا. نتحدث ما زلنا عن الحد الأدنى من عدد الشاحنات للإغاثة، هذا يعني أن هذا الفشل سيبقى يلاحق هذه المنظمات الدولية إلى حين إيجاد حل بالمعنى الفعلي، بدءا بالحل الإنساني ولا يتوقف عند الحل الإنساني.
2: يعني هنا أيضا مهندس ماهر، فيما يتعلق بطبيعة هذا الواقع وأزمة المياه، برأيك ما هي أبرز مسببات العجز عن توفير هذه المياه للنازحين؟
6: بكل تأكيد كما تحدث، يعني التدمير الذي حصل لمنظومة المياه في قطاع غزة، يعني تدمير، نحن نتحدث عن دمار في شبكة التوزيع، دمار في الأبار، دمار في الخزانات، دمار في محطات التحلية، نقص في كمية المياه الواردة من شركة ميكروت. كل هذه عوامل أدت إلى هذا العجز في توصيل المياه للمواطن. أيضا يعني هناك مشكلة كمان يعني خطيرة الآن، نتيجة هذه الأضرار، نتيجة عدم القدرة على تتبع توصيل المياه للمواطنين، هناك في عدم أمان في المياه الواصلة للمواطن، هي مياه غير آمنة، غير يعني بحاجة إلى متابعة يعني بشكل حيثي ومستمر وبشكل متواصل. لا تستطيع المؤسسات، البلديات والهيئات القائمة على منظومة المياه من المتابعة الحثيثة، نتيجة العجز في أول شيء رواتب الموظفين، موظفي البلديات لا يتقاضون رواتبهم. ثانيا عدم توفر الوقود الكافي، عدم توفر قطع الغيار للآليات التي تنقل هؤلاء الموظفين. فأنت تتحدث عن يعني خلل،
2: يعني هي أزمة
6: مركب
2: ممتدة وتطال أبعاد أخرى،
6: تطال
2: كذلك
6: لها أبعاد كثيرة جدا.
2: طيب أعود إليك أستاذ أحمد، فيما يتعلق ب يعني ماذا يمكن أن تسفر هذه الاجتماعات اليوم في الأمم المتحدة؟ يعني أهل غزة يتابعون حقيقة ما يدور هناك وما يخرج من بيانات وكلمات، ولكنهم ينتظرون أمرا فعليا. برأيك ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الاجتماعات؟
5: يعني بتقدير حتى الآن وتجربتنا مع المؤسسات الدولية أن كل الوعودات التي تطلق على منابر ما لم ترفق بخطط عمل بالمعنى الفعلي لا تتحول إلى إجراءات فعلية. هناك كلام بالمعنى الإنشائي جيد، لكن هناك حدث خطير جدا حدث اليوم، المؤتمر الذي نفذه مجلس السلام للحديث عن واقع قطاع غزة كان مؤتمرا مليئا بالوعود، مليئا بالأرقام، مليئا بالكثير من التفاصيل، لكن الأهم أن هذا المؤتمر تجاوز بشكل كبير القتل الذي يجري في قطاع غزة. هذا المؤتمر تعامل وكأن مشكلة قطاع غزة هي مشكلة لها علاقة بالحوكمة، مشكلة لها علاقة بفرض النظام، ولا يوجد طرف آخر، لا يوجد احتلال. ولنأخذ المفارقة هنا أستاذ غازي سمحت لي، بالأمس يخرج وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ويتحدث عن تهجير مليون فلسطيني من مدينة غزة ودفعهم باتجاه جنوب القطاع. واليوم يخرج مجلس السلام ويتعاطى أن هذا الحديث عن التطهير العرقي ونوايا التطهير العرقي ونوايا العودة لتصعيد الإبادة في قطاع غزة وكأنها غير موجودة، ويركز الحديث على كلام إنشائي له علاقة بخطط سمعناها سابقا في دافوس وسمعناها سابقا في مؤتمرات مجلس السلام، دون إجراءات فعلية، دون إجراءات بالمعنى الحقيقي، دون البدء الفعلي بإجراءات التعافي، بإجراء إعمار البنية التحتية. حتى المياه كما تحدث المهندس لم تعد تصل إلى الفلسطيني في قطاع غزة، أي أن إسرائيل تصمم هذا الواقع بشكل منهجي بهدف يضمن استمرار الكارثة الإنسانية ويضمن استمرار العدوان.
2: أعود إليك مهندس ماهر، يعني اليوم هنالك عجز كبير كما تحدثنا، برأيك ما الذي يمكن فعله لإنهاء أزمة المياه، ما الذي تحتاجه البلديات، الجهات المحلية، حتى المؤسسات التي تدعم مشاريع المياه؟
6: نعم، يعني الآن الأمر الواجب عمله هو تمكين البلديات من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في توفير المياه. كيف نمكن البلديات؟ تمكين البلديات، دعمها ماليا وفنيا في توفير المياه. أولا توفير رواتب لموظفي البلديات، ثانيا العمل على إعادة تشكيل وتهيئة شبكات المياه ومنظومة المياه بالكامل، من أبار، من محطات تحلية، من شبكات، من خزانات، بشكل أفضل من ذي قبل، لأنها أصلا كانت يعني شبكات في الفاقد فيها يفوق 50%. نحن بحاجة إلى شبكات آمنة يكون الفاقد فيها يصل إلى الحد الأدنى، وبالتالي وصول المياه بشكل آمن إلى المواطنين.
2: نعم. طيب، سؤال الأخير في ثواني أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن أنه هل يمكن أن يكون هنالك ضغط دولي يغير واقع الاستجابة الإنسانية؟
5: أعتقد بالإمكان، بطبيعة الحال بالإمكان. بالمحصلة من يمنح التفويض ومن يسحب هذا التفويض المؤسسة الدولية، ما يحتاجه الفلسطينيين أن يكون هناك تكتلا دوليا واضحا يهدف إلى إيجاد خروقات بالمعنى الفعلي في جدار الاستعطاف في قطاع غزة، والذهاب باتجاه خطوات فعلية في إطار الإغاثة، في إطار تطبيق البروتوكول الإنساني، في إطار البدء الفعلي بمرحلة التعافي، والأهم من كل ذلك إيقاف آلة القتل الإسرائيلية، وتثبيت أن هذا الاتفاق هو اتفاقا لوقف إطلاق النار.
2: نعم.
5: اتفاقا لإنهاء الحرب، وليس اتفاقا يسمح لإسرائيل باستمرار العدوان واستمرار الإبادة.
2: نعم، أشكركما جزيل الشكر، المهندس ماهر سالم خبير التخطيط وإدارة المشاريع، وكذلك الأستاذ أحمد طناني الباحث والكاتب السياسي. مشاهدينا الكرام، بينما تتعالى النداءات لإغاثة غزة، ينتظر السكان هنا مع اتساع الحاجات الإنسانية داخل القطاع إلى عمل فعلي على أرض الواقع. انتهت هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة، ننتقل وإياكم إلى الرباط، وهذه النافذة مع الزميلة ازدهار شعشاع.
7: شكرا لك وتحياتي لك أيضا غازي العلول، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة المباشرة الجديدة من أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 21% إلى حدود الساعة 3 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد على أن تغلق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نتابع الآن تفاصيل المشهد مع شبكة مراسلينا، ونرحب بالزملاء من الدار البيضاء مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي، ومن طنجة مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أرحب بكم وأبدأ معك أيمن الزبير، تقريبا ساعة وربع تفصلنا عن إغلاق صناديق الاقتراع، ماذا تقول الساعات الأخيرة فيما يتعلق بنسب المشاركة حتى اللحظة؟
8: نعم، كما أشرتم تفصيلنا ساعة وربع تقريبا عن إغلاق مراكز الانتخاب هنا في طنجة، ونلاحظ في الساعات الأخيرة ارتفاع وتيرة وإيقاع المشاركة هنا في مدرسة ابن بطوطة في وسط المدينة في انتظار بدء عملية الفرز، بخلاف ما يقع على الصعيد الوطني هنا في مدينة طنجة. السلطات المعنية لم تنشر معطيات حول نسبة المشاركة. عملية التصويت تسير في أجواء عادية باستثناء بعض الخروقات التي شهدتها مدرسة أخرى في وسط المدينة عندما تم ضبط شخص وبحوزته حقيبتين بهما أوراق معلمة باسم أو إشارة حزب معين، ولكن النيابة العامة هنا في مدينة طنجة تدخلت، أصدرت بلاغا وتحدثت عن توقيف مواطن وتوسيع التحقيق. هذه هي آخر التطورات من طنجة، ولكن بشكل عام عملية التصويت تسير في أجواء عادية في انتظار ظهور النتائج. عادة من التجارب السابقة السلطات هنا تنشر المعطيات شبه النهائية في الساعات الأولى من الفجر. المنافسة على أشدها في

0: مدينة طنجة، تابعنا كيف حاولت الأحزاب إلى غاية آخر دقيقة من الحملة الدعائية المطالبة بالمشاركة ومطالبة المواطنين بمنح أصواتهم لهذه الأحزاب. لا توجد استطلاعات الرأي، وبالتالي النتائج مفتوحة في انتظار ظهورها بعد ساعات.
1: أيمن الزبير ابقى معنا، أذهب إليك. ميساء الفطناسي من الدار البيضاء، ومدى سلاسة سير العملية الانتخابية حتى الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع؟
2: نعم ازدهار، تقول وزارة الداخلية وتؤكد بأن العملية الانتخابية تسير بشكل عادي وطبيعي على امتداد هذا اليوم، ونحن على بعد أقل من ساعة وربع قبل انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبداية عملية الفرز. ولكن ما نعينه ونلاحظه هنا في الدار البيضاء وفي المركز الذي نتواجد فيه منذ الصباح اليوم، وهو من أحد أكبر المراكز التي فيها عدد كبير من المصوتين، تقريبا أكثر من 1600 ناخب في هذا المركز مسجلين في سجلات الناخبين. ولكن ما نعينه هو أن نسق الإقبال على التصويت لم يتغير منذ ساعات الصباح الأولى. توقعنا أن تشهد أو أن يشهد نسق الإقبال تطورا ربما مع تقدم ساعات النهار، باعتبار أن الموظفين الذين يخرجون من العمل حوالي الساعة 4:30 والخامسة، ولكن لا تغيير في الحقيقة يذكر على نسق الإقبال على التصويت من قبل المواطنين والناخبين هنا في الدار البيضاء. يتساءل البعض هل يمكن لوزارة الداخلية المشرفة على هذه الانتخابات أن تقر التمديد ربما في توقيت عملية التصويت، ولكن بحسب سؤالنا هنا للمسؤولين في على مركز الاقتراع أكدوا لنا بأن وزارة الداخلية ليس لها صلاحيات تمديد توقيت عملية الاقتراع، وبالتالي فإن العملية ستنتهي بشكل صارم وفق قوانين وزارة الداخلية القوانين الانتخابية على الساعة 7 مساء. أما إذا ما كان هناك ناخبين قد دخلوا إلى ساحة المركز أو إلى مكاتب الاقتراع بعد الساعة 7 تماما ولم يتموا عملية التصويت، فإن المشرفين على المركز يغلقون الباب الخارجي ويسمحون لمن هم داخل مركز الاقتراع باستكمال عملية التصويت. هكذا يجري اليوم الانتخابي وعمليات الفرز التي تنتظرها الأحزاب والمتنافسة في هذه الانتخابات والمشاركة. من المقرر أن تبدأ مباشرة بعد إقفال مراكز الاقتراع وبدء فرز الصناديق، ووفقا لما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة فإنه سرعان ما يتم نشر نتائج أولية للأحزاب التي تتقدم في هذه الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة ميساء الفطناسي من الدار البيضاء، شكرا أيضا لزميل أيمن الزبير كان معنا من طنجة. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور عبد العزيز قراقي أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وأيضا الدكتور مصطفى المريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس. أرحب بكم وأبدأ معك دكتور عبد العزيز قراقي. آخر المعطيات والمؤشرات بحسب وزارة الداخلية سجلت عند 3 عصرا بالتوقيت المحلي، 21% هي نسبة المشاركة حتى ذلك الحين، النسبة يعني تحتمل الزيادة وهناك احتمالات أن ترتفع نسب المشاركة في الساعة الأخيرة. قراءة بداية في هذه المعطيات.
3: هو فقط للتذكير أولا قبل أن أتحدث، هو أن يوم الانتخابات عندنا في المغرب ليس يوم عطلة، وبالتالي طلب بالأخص طلب من المشغلين ومن الإدارات العمومية أن تسمح للموظفين وتيسر لهم الذهاب إلى مكاتب التصويت. وكما هو معروف أن الكثير من المواطنين يقررون أن يذهبوا في آخر يوم لمكاتب التصويت، فمن المعروف أن هذه النسب التي سجلت لحدود الساعة 3 وحتى تلك التي سجلت عند منتصف النهار تؤكد على أساس أنه النسب ستكون قريبة من الانتخابات السابقة، بمعنى ستتجاوز 50% انطلاقا من عدد من المعطيات. ولكن هذا أمر طبيعي، في نهاية اليوم يمكن أن نعرف طبيعة بطبيعة نسبة المشاركة، وأقول بأنها ستكون
1: أشرت إلى طبيعة المعطيات. ما هي طبيعة المعطيات التي يمكن أن تحدد نسب المشاركة في الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع؟
3: هو أن الكثير من المشغلين يسمحون للأشخاص الذين يشتغلون لديهم بالذهاب في نهاية اليوم، ثم بعض المناطق التي تعرف حرارة مرتفعة أيضا الناس لا يقررون فيها الذهاب إلى مكاتب التسويس إلا في نهاية اليوم، بمعنى عندما تخفض درجة الحرارة. هناك الكثير من المعطيات الجغرافية هذه تتحكم أيضا في الذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع. ثم لابد من الإشارة أيضا إلى أن يعني هناك تفاوت على مستوى المناطق، ليست كل المناطق تهمها يعني نفس النسبة. النسبة تسجل على المستوى الوطني ولكن مع تفاوتات كثيرة على المستوى المحلي.
1: هل يمكن المقارنة دكتور محمد المريني مصطفى المريني ما بين سير العملية الانتخابية الحالية والعملية الانتخابية في 2021 قبل 5 سنوات؟
4: وفي الواقع يعني السياق يختلف، يعني اختلاف السياق يعني يفترض انه يعني سيكون، انا في تقديري وقد لاحظنا يعني ان كان هناك اقبال، يعني حتى النسبه التي تحدثت عنها يعني سجلت في وقت يعني سابق، ومن المتوقع ان تكون في هذه اللحظه التي نتحدث فيها ان تكون النسبه قد يعني ارتفعت، يعني لان هناك يعني اسباب قد تدعو يعني الناخبين الى الاقبال على صناديق الاقتراع. ثمة يعني من يصوت ربما انتقاما من توجه سياسي معين، وثمت من يصوت من أجل التغيير، وثمت من يصوت من أجل يعني يشارك من أجل المسؤولية السياسية. إذن هناك أسباب يعني في تقديري عديدة قد تجعل هذه الانتخابات يعني نسبة الانتخاب ترتفع كما ذكر الأستاذ ربما إلى مستوى يعني لا بأس به. ولكن بغض النظر يعني أنا أريد فقط أن أنوه إلى أن يعني هذه الانتخابات لابد أن نسجل انتظاميتها لأن غير مسبوقة، يعني منذ دستور 2011 أصبحنا أمام انتظامية، هذا مهم، هذا هو المعطى الذي أن نسجله. يعني انتظامية الانتخابات تدل على أن الانتخابات في المغرب صارت فعلا يعني صارت فعلا ثابتا من ثوابت الدستورية، يعني ثابت دستوري أساس يعني وتكرس توجه، وهو ولعل هذا ربما يعني ما يعني مؤشر حالة الديمقراطية اللي صدر مؤخرا الديمقراطية العالمية، يعني صنف المغرب في ترتيب متقدم حتى على تونس بغض النظر على علاتها. يعني لا نقول أن الديمقراطية المغربية بلغت منتهاها، ولكن يعني هذا الانتظام في انتخابات جميل في حد ذاته.
1: دكتور عبد العزيز، الأنظار طبعا تترقب الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، سيبدأ من بعدها عمليات الفرز وتبدأ سيناريوهات واحتمالات المرحلة المقبلة. ماذا تقرؤون في هذه السيناريوهات؟
3: هو هذه السيناريوهات يمكن قراءتها على ضوء ما يجري في العالم. دائما عندما تكون هناك قوى سياسية مارست الشأن العام ومارست السلطة، فمعنى ذلك أن المواطنين أو الناخبين يقفون منها موقفين اثنين. هناك من يكون مقتنعا بالحاصلة فإنه يصوت لفائدة الفريق الذي يكون في الحكومة، وهناك بطبيعة الحال لا يكون مقتنعا وتغريه أفكار أخرى يصوت ضد. لا يمكن أن نختلف عن هذا الأمر، إنما بطبيعة الحال نحن لدينا مجموعة من الخصوصيات بالنسبة
1: عذرا على المقاطعة، ولكن سنذهب لمتابعة هذه الكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي.
5: في حرب ضد أوكرانيا، كيم جونغ أون يستخدمهم كمن يستخدم العملة، وهو يحصل على شيء بالمقابل، وجيران كوريا الشمالية والدول في آسيا قد لاحظوا ربما التحسين في قدرات الصواريخ التسيارية وأيضا القدرات المحسنة في المسيرات. إذن نتحدث عن حرب لم تمنع في الوقت المناسب ولم توقف في الوقت المناسب، وروسيا لم تعاقب عليها في الوقت الصحيح. هذه الحرب تواصل الانتشار وتنشر الشر معها. مؤخرا قمنا بإرسال 2 من أسرى الحرب الكوريين إلى كوريا الشمالية، ولم يكن من السهل القبض عليهم أحياء. أحدهم عندما أدرك أنه سيؤخذ سجينا حاول قتل نفسه، وقد صدم بأن القدر لم يسمح له بالوفاة. هكذا يربون وينشؤون الأشخاص في كوريا الشمالية، فهم يسلبون منهم حرياتهم وحقهم في الاختيار، ويلقنونهم بأنهم عليهم الموت بغض النظر عما يحدث. هل نريد حقا أن نعطي قوة من هذا النوع الفرصة لتعلم كيفية شن الحرب؟ هذه المسألة تدور منذ 5 سنوات، ونحن نعلم بأن بوتين مؤخرا وعد مرة أخرى ممثلين عن الرئيس الأمريكي بأنه سيستولي على منطقة دونباس.

دونيتسك الخاصة بنا، وقال أنه يحتاج فقط إلى بضعة أشهر قليلة، ربما هذه المرة 17 أو 18 خلال 5 سنوات أطلق فيها هذه الوعود، ويتكرر الأمر نفسه كل مرة، يتحدث عن شهور قليلة ثم ينقل الموعد النهائي وينقله مرة أخرى. بوتين سيفشل هذه المرة كذلك، ولكن بعد ذلك سيوضح مرة أخرى للعالم أنه حتى منطقة دونيتسك الخاصة بنا لا تكفيه، يريد الحصول على المزيد من مدننا أوديسا وخاركيف ونيبرو وغيرها. أحدهم في الكرملين وضع صورة وقال وخبر ووضع فيها الامتلاك امتلك خاركيف. روسيا تظهر قلة احترام لسيادة الدول في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وللأسف الأشخاص في سوريا وعبر أفريقيا أيضا يعلمون ما هم القتلة الروس. هناك شيء دائما يوقف بوتين من أن يقول هذا يكفي، هناك أمر يمنعه دائما من الاعتراف بأن 17 مليون كيلومتر مربع من أراضيه المعترف بها دوليا من قبلكم جميعا ينبغي أن تكون كافية لهذا الرجل. بوتين دوما يبحث عن شخص يساعده في قتل المزيد من الأشخاص لكل كيلومتر مربع من الأراضي والاستيلاء على المزيد من الأراضي وأخذ دولة أخرى بدلا من التوقف ببساطة وإدارة دولته. وبعد كل هذا أيمكنكم أن تتخيلوا بوتين دون حرب؟ فهو المصدر الأساسي للحرب، المريض رقم صفر كما يسمى، هو من تنتشر منه الحرب بشكل متوسع، وأينما تنتشر الحرب تجلب فقط الألم وعدم الاستقرار والمخاطر الجديدة والأزمات الجديدة. وكلما كانت حرية أكبر لبوتين للتصرف كلما أصبح العالم مكانا أكثر خطورة للجميع. لذلك المريض رقم صفر الأصل ينبغي أن يوقف، ينبغي أن يحرم من الحيز للتصرف والتحرك ونشر الشر. العام الماضي تحدثت هنا سيداتي وسادتي وقلت أننا نعيش في وقت تقرر فيه الأسلحة من يبقى على قيد الحياة، وقلت إن أرادت أمة ما السلام ينبغي عليها أن تعمل على الأسلحة القوية، وهذا ما تفعله أوكرانيا بالضبط. ولهذا السبب ولأول مرة في تاريخ روسيا نستمع الآن إلى أن كرامتها صناعة النفط الخاصة بها تتوقف عن العمل، ولكن النفط ليس هو هدف أوكرانيا، هذا ليس هدفنا، ليس البنزين أو الديزل، ليس المصانع أو الموانئ، هدفنا هو قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب لإطالة أمدها وزيادة وحشيتها وقوة تدميرها. أموال روسيا وقدرتها على الإنتاج هي ما ينبغي إيقافه إن أردنا إيقاف بوتين. وجنودنا العظيمون وأسلحتنا تعمل فقط لتحقيق ذلك. دعم العالم لأوكرانيا يساعدنا في فعل ذلك، وأنا ممتن لكل شخص وكل دولة تقف إلى جانبنا، إلى جانب أوكرانيا وتساعد شعبنا. الجزاءات ورزم الدعم وإنتاج الأسلحة جميعها مهمة وجميعها تزيدنا قوة. عندما يعطي شخص ما الأموال إلى روسيا من خلال التجارة فإنهم يطيلون أمد هذه الحرب، ولهذا السبب نصر على الحد من التجارة مع المعتدي، ولهذا السبب نحرق عوائد روسيا بأيدينا. الكثير منكم هنا شهدوا ورأوا أكثر من مرة إساءة استخدام حق الفيتو في الأمم المتحدة، وكيف أن ذلك يضعف العالم ويدفع السلام إلى نقطة أبعد فأبعد. روسيا لديها الأموال، لذلك تقول لا، تقول لا إلى الدبلوماسية، وهذا نوع من

حق النقد ضد السلام، ليس حق نقد رسمي ولكنه حقيقي. وعندما يقوم شخص ما حول العالم بإضعاف الجزاءات ضد روسيا والأقلية المتنفذة في روسيا، فإن ذلك يطيل أمد الحرب ويعطي المزيد من الرفاهية لهذه القلة، ويقوم بإرسال المزيد من الأشخاص إلى منطقة القتل. لذا عوائد روسيا ينبغي أن تبقى هدفاً. ازداد العجز في روسيا أكثر من أي سنة سابقة، ومعظم المناطق الروسية قد أفلست بالفعل. روسيا خططت عمليات واسعة على الجبهة في فترة الصيف وجميعها فشلت. وبالنسبة لخطة روسيا فيما يتعلق بصواريخ كروز وغيرها، فشلت هذه الخطة، سببت الدمار ولكنها لم تحطمنا. لقد بنينا قوتنا على الدفاع، وما هو صعب بالنسبة لنا الآن هو الصواريخ التسيارية الروسية والمسيرات التي المسيرات التي تعمل بالطاقة النفاثة. تخيلوا، منذ بداية هذا العام روسيا استخدمت أكثر من 2200 من الصواريخ ذات الأنواع المختلفة ضدنا، ضد أوكرانيا وضد شعبنا وأطفالنا. أكثر من 950 كانت من الصواريخ التسيارية. في 8 أشهر من هذا العام استخدمت روسيا 63,000 من المسيرات الهجومية ضد أوكرانيا، ضد شعبنا. وأكثر من 7,700 منها كانت تعمل بالطاقة النفاثة، وهي مدمرة وأسلحة خطيرة للغاية. تفكروا في ذلك. أطلق الروسيون كل ساعة مسيرات تعمل بالطاقة النفاثة ضد مدننا واقتصادنا وبنيتنا التحتية، وطائراتنا الهجومية تقاتلهم طوال الوقت. وهذا جزء من استراتيجية روسيا ليكون هناك تهديد كل ساعة لزيادة صعوبة الحياة وتعقيد الاقتصاد والإخلال بحيوات الأشخاص ووقف الأطفال عن الدراسة في المدارس. هل كانت دولتكم ستبقى على قيد الحياة لو لا قدر الله اضطررتم لمواجهة ما واجهته أوكرانيا؟ جنودنا اختبروا بنجاح 4 من آليات اعتراض المسيرات التي تعمل بالطاقة النفاثة، ونوسع من قدرات الإنتاج، وسنبني حماية ضد هذا التهديد. كما أطلقنا برنامج مضاد للصواريخ التسيارية اسمه فريا مع الشركاء. 10 دول هي جزء من ذلك: أوكرانيا والنرويج والسويد ودنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا. الأسبوع الماضي دعوت بولندا إلى الانضمام، ونحن نتشاور أيضا مع بعض الحكومات المحالفة لنا للانضمام، ونحن جاهزون ومنفتحون على أي دولة يمكنها أن تساهم في بناء الحماية ضد الصواريخ التسيارية. برنامج فريا لا يستبدل النظم الموثوقة المثبتة مثل بترو أو مثل الأنظمة المعززة. نود بناء نظام يمكنه أن ينتج على نطاق واسع وبتكلفة أقل، نظام يمكنه أن يصبح جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاعية لأوكرانيا ومنظومة دفاع أوروبا، بحيث يمكن أن نساعد أي دولة محبة للحرية. قائمة الانتظار العالمية للأنظمة المضادة للصواريخ التسيارية طويلة للغاية. هناك تهديدات إضافية، وقدرة صناعية لمن يختارون الحرب كبيرة للغاية. لذلك علينا إنتاج ما يكفي من الحماية ليتمكن كل شخص جالس في هذه القاعة أن يقول إن شعبي محمي. هذه هي مقاربتنا اتجاه الأمن. هذا اليوم حتى أكثر الدول ثراء ليس لديها ما يكفي ما لاعتراض الصواريخ. الإنتاج الحالي لا يكفي، وحتى من أمضت سنوات في الإنتاج قد استخدمت جزءا كبيرا مما لديها. وللأسف هذا هو الواقع حتى في الخليج، حيث عملت الدول كثيرا على بناء نظم دفاع ضد الصواريخ التسيارية. فنحن بحاجة إلى برنامج جديد وإلى فريا وإلى انضموا إلى هذه الجهود. وقد يبدو أحيانا أن أوكرانيا تركز

كنتم مثل ما كانت أوكرانيا قبل هذه الحرب، كنتم أمم سلمية ولم تفكروا بالحرب في كل ثانية، ولكن هذا لا يعني أنكم ضعفاء. وأولئك الذين يتمنون لكم الأذى لا ينبغي عليهم ارتكاب هذا الخطأ. معظمكم ليس لديكم أسلحة نووية وليس لديكم عادة الاستيلاء على جيرانكم، وربما لا تملكون الأموال لتمويل سنواتنا الحرب، ولكن ذلك لا يعني أنكم ستنحرفون عن المسار أو أنكم ستتعرضون لتهديدات من أولئك الذين يهددونكم، وأنكم ستفكرون بكيفية حماية حيواتكم وحماية شعبكم. أوكرانيا أثبتت أنه حتى ضد عدو كبير للغاية يمكنكم الوقوف والصمود والنجاة. لا نتحدث فقط عن بيع المسيرات، نتحدث عن التعاون مع دول أخرى لبناء منظومة دفاعية متكاملة جديدة ضد التهديدات من المسيرات برا وبحرا وجوا. وهذا لا يتعلق فقط بحماية الأجواء، المسيرات تساعدنا في التحكم بحدودنا، المناطق الجبلية والطرق، ودونها دونها سيكون هذا الأمر مستحيلا. كما يتعلق الأمر بحماية البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود وتنظيم الموارد، وتظهر قوات الدفاع أن البنية التحتية الحرجة ووسائل النقل يمكنها أن تواصل العمل حتى في أصعب الظروف. هذا أيضا جزء من ما نوفره. هذه أشكال جاهزة من الدفاع نكيفها لكل دولة ولكل منطقة. نحن نعمل مع شركاء في الخليج وجنوب القوقاز وعبر أوروبا من خلال صفقات تتعلق بالمسيرات. اليوم وقعت صفقة بالمسيرات مع فنلندا وهذا أمر مهم، وكما وقعنا اتفاقية أمنية مع أستراليا والمسيرات جزء منها، ونعد اتفاقيات مع كندا ومع دول أخرى. عندما بدأت روسيا هذه الحرب لم يكن بإمكانها أن تتخيل أن أوكرانيا وأن المسيرات طويلة الأمد طويلة المسافة يمكنها أن تنتج في مكان، أو أنها ستؤثر على مصانعها في شبه جزيرة يامال وفي سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا. ما من أدميرال روسي توقع أننا سنتمكن من إغراق فخر روسيا، حيث كان يفترض بهذه المركبات وهذه الطائرات أن تسيطر على الجو. وبمسيرات مختلفة أيضا قمنا بإنتاج مجموعة كبيرة من الأسلحة التقليدية بشكل سريع وبتكلفة أقل، وقمنا باختبارها من خلال الحرب. نحن نقوم ببناء أمننا، وذلك لنعزز من دورنا كموفر حقيقي مزود حقيقي للأمن، ولنساعد الآخرين على الحصول على الحماية التي أثبتت جدواها لنا والتي يمكنها بحق أن تقلل من الحيز لبدء الحرب ونشر الحرب في العالم. السلام من خلال الحماية. أيها السيدات والسادة، تفكروا بعض الشيء في هذا الأمر. ما من مسؤول روسي تخيل أن جنرال الحرب وينتر، والذي قاتل إلى جانب روسيا لفترة طويلة، سيحارب لصالح ويؤيد أولئك الذين يدافعون عن أنفسهم ضد روسيا. سنجعل ذلك يحدث. في هذا الشتاء واصلت روسيا استهداف أنظمتنا والتدفئة لدينا، فسيرون بأن هذا سيكون صعبا علينا، ولكن لا خيار لنا في هذه الحالة إلا أن نجعل الأمر مؤلما لروسيا كذلك. ولهذا السبب نقول بأن خطوات التصعيد هذه مهمة، وهذه أمور نحتاج إليها قبل الشتاء. نحتاج إلى الدبلوماسية، نحتاج إلى القوة، وخطوة تلو الأخرى نحن نسد الفجوة. بالأمس اجتمعنا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تناقشنا فيه. للأسف لم نحظى بفرصة التحدث مباشرة مع رئيس الصين، زعيم الصين الذي يتواجد في الولايات المتحدة اليوم، ولكنه ليس هنا، وهو شخص يمكنه أن يؤثر على روسيا أكثر مما يمكن للآخرين، ونود منه أن يرغب بالسلام كما نرغبه نحن في أوكرانيا. نرى بأن العالم يمتلك القوة لجعل ذلك

0: ذلك يحدث، ونحن متأكدون من أن العالم يحتاج إلى ذلك. وهنا نتحدث عن الطاقة وعن البنية التحتية الحيوية وعن الأمن الغذائي وحيوات العديد من الأشخاص في العديد من الدول. ونتحدث عن إبطاء التطور السريع للأسلحة للقتل، وهي عملية تواصلت طيلة هذه الحرب وأصبحت تهديدا عالميا. علينا إبطاء ذلك قبل أن نصل إلى المرحلة القادمة، لأنه في العام القادم ربما هناك إمكانية حقيقية أن الذكاء الاصطناعي وليس فقط الأشخاص سيقرر ما يحدث في ساحة المعركة، ونحن بحاجة إلى السلام قبل أن نصل إلى تلك المرحلة. أيها السيدات والسادة، قائد روسيا المريض رقم صفر، الحرب، الشخص الذي انطلقت منه هذه الحرب وانتشرت حول العالم لتصبح أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، سيترك هذا العالم في النهاية. ولكن كلما استمر في شن هذا الحرب سيترك شرا أكثر في العالم. لا شيء يعمل في العالم هذه الأيام كما كان في عام 2022 إلا شجاعة الأشخاص. كل شيء تغير، ومن يعلم ما إن كانت الشجاعة ستثبت جدواها بنفس الشكل في المستقبل. إن استمعتم إلى بعض الذين يؤمنون في تطوير الذكاء الاصطناعي فهم يقولون اليوم أن الذكاء الاصطناعي لا زال رقميا، ولكن يوما ما الذكاء الاصطناعي سينتقل من العالم الرقمي إلى العمل على تشكيل الذرات، وعندما يحدث ذلك ينبغي أن نكون في حالة السلام. علينا إنهاء الحروب القائمة. أوكرانيا تستحق الأمن والعدالة، كلكم تستحقون ذلك، كل دولة تستحق ذلك، كل أمة تستحق ذلك. لمدة أسابيع حذر الأوروبيون من أن روسيا قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن تذهب إلى أبعد داخل أوروبا. لديهم قادة الأوروبيون لديهم استخبارات تتحدث عن نوايا روسيا، وأود أن أتحدث الآن ليس إلى أوروبا وإنما إلى تلك الدول التي قد تحاول روسيا استخدام شعوبها في حملة وحشية أخرى. لدينا أكثر من مجرد شمال كوريا أو أسرع حرب من شمال كوريا. نعلم بأن هناك 47 دولا يتم استخدام مواطنيها في هذه الحرب من قبل روسيا. غانا ونيبال وطاجيكستان والهند واليمن وكينيا وزيمبابوي وكوبا وبيلاروس والسودان وجنوب أفريقيا والعديد العديد من الدول الأخرى. ومن وقت لآخر نحصل على طلبات، نتلقى طلبات لإرسال أسرى حرب معينين إلى أوطانهم. ومن اللقطات من المسيرات نرى هناك من يقتلون في ساحات المعركة وهم ليسوا من روسيا، من دولكم، هم من دولكم، من 47 دولة انتهى بهم الأمر في روسيا بسبب الخداع. لذا أود أن أخاطب كل ممثل عن هذه الدول 47، أنتم تعلمون ما تفعله روسيا بشعوبكم، بمواطنيكم، اعتنوا بهم ولا تدعوهم يصلون إلى جبهة أخرى، لا تدعوا بوتين يجركم إلى هذه الحرب وإلى حرب أخرى. لا تساعد روسيا في إطفاء الحرائق ودفع ثمن هذا الجنون وإخفاء العار بمواطنيكم. قوموا بالحد من التمويل ومن الحرب، والرجاء جميعكم هنا لا تكونوا آخر من ينضم إلى أولئك الذين يدافعون عن الحياة، كونوا أول من يقول نحن قمنا بضمان الأمن. أشكر كل من يساعد وأشكر كل من يقف إلى جانبنا وإلى جانب شعبنا وجانب أطفالنا إلى جانب أوكرانيا.
1: إذن الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفا الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا بأنها سخيفة ويجب إنهاؤها. ومعنا الآن من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا مراد هاشم لنتوقف عند أبرز نقاط التي وردت في خطاب زيلينسكي مقارنة أيضا بخطاب وزير الخارجية الروسية الذي تابعناه قبل قليل. تفضل.
2: مرحبا ليلى. خطاب زيلينسكي كان لافتا في أنه شدد مرة أخرى أيضا إذا أنه كان أدلى بتصريحات هنا على هامش الجمعية العامة على استعداد أوكرانيا لطي صفحة هذه الحرب. قال إن هذه الحرب يجب أن تنهى، ومن أنه لا أحد في العالم يدعم هذه الحرب سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال إن روسيا أخفقت كليا في هذه الحرب وإنها خسرت خلال هذا العام آلاف عشرات الآلاف من جنودها من أجل السيطرة على نحو 1000 من الأراضي الأوكرانية. أيضا استخدمت 63 ألف من المسيرات لكنها أخفقت بشكل كبير في تحقيق أهدافها. قال أيضا إن روسيا تفقد أيضا فخر صناعاتها فيما يتعلق بقطاع النفط الذي بدأ ينفد كما قال، ومن أن أوكرانيا ليس هدفها قطاع النفط بشكل أساسي. أيضا شدد على الحاجة، حاجة أوكرانيا إلى الدعم الدولي، حاجة أوكرانيا إلى منع روسيا من توسيع هذه الحرب، وهو أشار أيضا إلى عمليات تجنيد مواطنين من 10 دول حول العالم، أشار إلى 47 دولة وخاطب حكومات هذه الدول كي تمنع هذه المسألة، أشار إلى الدعم الإيراني وكذلك دعم كوريا الشمالية لروسيا في هذه الحرب. وكان لافتا في تصريحاته سابقا خلال الساعات الماضية من أن أوكرانيا مستعدة لهدنة فيما يتعلق بالطاقة، وهدنة بل وهدنة موسعة لهذه الحرب، بل وقمة ثلاثية، اجتماع ثلاثي أوكراني أمريكي روسي، لكن لم نسمع دعوات مماثلة من روسيا من لافروف على سبيل المثال هنا في مجلس الأمن، إذ لم يتطرق إلى أي مسعى نحو السلام.
1: أشكرك جزيلا مراد هاشم. طبعا سنتوقف بشكل أكثر تفصيلا مع الكلمات التي أوردناها في وقت لاحق، ولكن الآن بما أننا تجاوزنا رأس الساعة سندخل في الملفات مباشرة ونبدأ بالتطورات المرتبطة بقطاع غزة، إذ أعلنت مصادر مستشفيات في غزة استشهاد 7 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. طبعا إلى جانب إعلان كاتس ونتنياهو في بيان مشترك عن اغتيال الرئيس قسم الشؤون المالية في حماس، ومعنا من دير البلح مراسلنا غازي العلول. غازي أهلا بك. إذن استهدافات جديدة، هجمات جديدة من جانب الاحتلال و7 شهداء إلى جانب رئيس قسم الشؤون المالية، هل من تفاصيل بشأن هذه الاستهدافات؟
3: ليلى، على ضوء ما نسمعه من تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في المناطق الغربية من محافظات القطاع، تتواصل الخروقات الإسرائيلية المتمثلة باستهدافات تطال المدنيين الفلسطينيين بمختلف الأسلحة. هذا ما نرصده هنا فلسطينيا. أولا في مدينة غزة استهدفت مجموعة من المدنيين الفلسطينيين بصاروخ طائرة مسيرة، نقل شهيد عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كذلك في المحافظة الوسطى كان هنالك إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي من مواقع تمركزها في منطقة أو تجاه مخيم البريج لتصاب سيدة، بعد ذلك أعلن عن استشهادها جراء إصابتها بهذا الرصاص. وكذلك في دير البلح كان هنالك استهداف لمجموعة من الفلسطينيين، استشهد شخص وأصيب عدد آخر جراء هذه الغارة الإسرائيلية. في خان يونس استشهدت مسنة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك، بينما أصيب رضيع الفلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أسلوب بدأ يأخذ منحنى تصاعديا فيما يتعلق بكثافته، وخاصة أنه يطال مناطق تواجد الفلسطينيين في خيام النزوح وهي التي لا تحميهم من هذه الرصاصات. كذلك كان هنالك استهداف لمركبة مدنية، استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون جرى هذه الغارة. بالإضافة إلى ذلك أعلن عن استشهاد فلسطيني في مجمع ناصر الطبي. ما نرصده فلسطينيا أن المدنيون الفلسطينيون هم الذين يستشهدون جراء هذه الخروقات الإسرائيلية، كالسيدتين اللتان استشهدتا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما أيضا مناطق تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو مناطق سيطرته تشهد كذلك خروقات متواصلة، الهدف منها تدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما إنسانيا يمكن الحديث أيضا عن مواصلة تضييق الخناق على الفلسطينيين، وآخر ما يمكن رصده من الآثار السلبية أو الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون ما أعلنت عنه طواقم الدفاع المدني من انهيار منزل من 3 طواقم طوابق عفوا دون وقوع إصابات في منطقة النفق بمدينة غزة.
1: أشكرك جزيلا غازي العلول. طبعا سنتابع في الملف نفسه والموضوع نفسه مع أبعاد إعلان مجلس السلام في غزة عن لجنة أصبحت جاهزة الآن لإدارة قطاع غزة ومدى تنفيذ بنود خطة السلام. نتعرف على تفاصيل ذلك في فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد.
4: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث. تصعد إسرائيل في قطاع غزة، تقصف، تغتال وتقضم مزيدا من الأراضي. هذا في الميدان. سياسيا يعلن مجلس السلام بغزة عن لجنة أصبحت جاهزة لإدارة القطاع وإعادة إعماره. أما واشنطن فتصر على أن الأولوية لنزع سلاح حماس رغم اعترافها بأن خطة السلام لم تحل المشكلة بالكامل. وبينما تتمسك إسرائيل بتوسيع سيطرتها على القطاع، تطالب حركة حماس الوسطاء بالتدخل لإجبارها على الانسحاب وتنفيذ الاتفاق. فإلى أي مدى تملك خطة السلام آليات ملزمة تضمن التزام إسرائيل ببنودها والانسحاب من القطاع؟ وهل من ضمانات لمسار سياسي واضح من شأنه تحسين فتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع واستقراره؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم تصريحات، وهم مجلس السلام في غزة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحركة حماس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بأن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة، وإن المجلس غير ملزم بموعد زمني، وإن اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث فقال إن مهمة اللجنة تقديم خدمات لسكان غزة نظرا لحجم الدمار، وإن اللجنة تعمل على إعادة بناء القطاع. أمريكيا أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الحل الأمثل للأزمة أن تكون غزة خالية من حماس وأن تحكمها قيادة فلسطينية تعكس إرادة سكانها. بينما قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن خطة سلام غزة المكونة من 20 نقطة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد، لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل، وأضاف أنه يجري العمل يوميا على تطوير خطة غزة وتحسينها رغم التأخير الذي يواجه بعض جوانب التنفيذ. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يسعى لجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وإنه لن ينسحب من قطاع غزة وسيتوسع. حركة حماس كانت طالبت في وقت سابق الوسطاء والجهات الضامنة بالضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار. الآن أتوجه إلى زميل صهيب العصا الذي سيضعنا في صورة التطورات الميدانية وكذلك أبرز بنود خطة السلام والصعوبات التي واجهتها خلال التطبيق وما الذي أعلنه ميلادينوف.
5: عبد السلام، خلال الساعات القليلة الماضية نتحدث عن 6 شهداء. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اغتال مسؤولا في حركة حماس، ولكن خلال الفترة الماضية سقط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. خلال 2 يوم قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية في خيمتها أثناء ترتيبها لأبنائها الذهاب إلى المدرسة، وبالتالي نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار لم يحدث في قطاع غزة، لا زال الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لإطلاق النار الإسرائيلي، ولا زلنا نتحدث أيضا عن مساحة واسعة في الأرض لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تلتهمها، رغم أن الاتفاق كان يقضي بأن تتحول هذه المنطقة الصفراء إلى منطقة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتجاوز 53% من مساحة قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي دفعت بتعزيز هذه المساحة والتقدم نحو الخط الذي نشاهده باللون الأحمر في مساحة تتجاوز أو تقترب من 70% من مساحة قطاع غزة، ليتكدس في 30% من مساحة القطاع يتكدس 2.4 مليون فلسطيني. هذا يعني أزمة إنسانية متفاقمة. إذا ما نظرنا إلى بنود وقف إطلاق النار أو النقاط التي لم تلتزم فيها إسرائيل، ما يعرف بالخروق الإسرائيلية لبنود وقف إطلاق النار، تحدثنا عن موضوع الانسحاب كما تشاهد على الشاشة، كانت يجب أن تكون 53% خلال الفترة المرحلة الأولى، وصلت الآن إلى 70% مساحة السيطرة الإسرائيلية. وقف إطلاق النار لم ينفذ، هذا أدى إلى سقوط أكثر من 1380 شهيدا بالإضافة إلى مئات المصابين أيضا، وبالتالي على الجانب الإنساني الآخر كمية المساعدات لم تتجاوز ثلث الكمية التي كان من المفروض أن تدخل خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على حركة البضائع والمسافرين تحديدا في معبر رفح. هذا أيضا كل هذه الجملة من التحركات الإسرائيلية أدت إلى إعاقة التقدم نحو المرحلة الثانية، ولازلنا في خضم المرحلة الأولى. تتعذر إسرائيل طبعا بأنها تريد سحب كامل للسلاح من قطاع غزة ونزع للسلاح بشكل كامل. حركة حماس في المقابل تقول أنها مستعدة لتنفيذ ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن المجتمع الدولي لم يقم بكل ما يجب حتى يتم تنفيذ هذه الخطة. وبالتالي إذا ما عدنا إلى الخريطة فنحن نتحدث عن أزمة إنسانية، نتحدث عن تكدس للمواطنين الفلسطينيين في خيام، نتحدث عن أزمة على المستوى الحياة اليومية فيما يتعلق بالمساعدات وأيضا إطلاق النار الذي لم يتوقف،
4: وتصريحات إسرائيلية بضرورة التوسع أيضا بحسب
5: نتنياهو. هذا ما يبدو عليه الأمر.
4: لك صهيب العصا على كل ما تفضلت به وهذه المعطيات التي ستكون بطبيعة الحال جزءا من النقاش مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الخبير والأكاديمي. أهلا بك معنا، نحاول أن نناقش مع كل هذه التفاصيل، لكن قبل ذلك وقبل النقاش مع الدكتور نستعرض أبرز أولويات الأطراف، منها مجلس السلام في غزة الذي يسعى إلى تغيير الواقع السياسي في القطاع وبأن تحكمه جهة فلسطينية أخرى ليس حركة حماس، إضافة إلى وضع حد لمعاناة السكان. أما واشنطن تركز على نزع سلاح حركة حماس والسعي لإنجاح دور مجلس السلام بما يحقق إنجازا لإدارة ترامب. إسرائيل تصر من جهتها على نزع سلاح حماس بالكامل وضمان سيطرة أمنية دائمة على القطاع وتهيئة الظروف لتهجير سكانه، بينما تريد حركة حماس تنفيذ بنود الاتفاق وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار وإدخال المساعدات و تغيير الواقع الحياتي للسكان في قطاع غزة. دكتور محجوب أهلا بك مرة أخرى، نبدأ من حديث ميلادينوف لأنه هو المعطى الجديد في كل ما يجري، وبأن هناك إدارة جاهزة فلسطينية للدخول وتسلم الأمور، ما الذي يضيف هذا المعطى على المشهد؟
6: كلام إعادة لموقف سابق نعرفه منذ أكثر من حوالي على الأقل 6 شهور، أن هنالك كما يقال استعداد فلسطيني بعد أن تخلت ما كان يعرف بحكومة حماس التي تدير غزة عن كل ما مسؤولياتها لصالح هذا الجسم البيروقراطي الذي كما يقال أو التكنوقراط الذي من المفروض أن يتولى أعمال إدارة غزة. المشكلة عبد السلام أن إسرائيل لا تسمح لهذا المجلس لأعضائه بالدخول، وأعضاؤه حتى يدخلون يريدون إمكانيات، يريدون أماكن، يريدون طاقة، يريدون اتصالات، يريدون، وإسرائيل لا تسمح بكل ذلك. لذلك هذا التصريح مهم، لكن على قائله أن يفعل شيئا ليؤسس للمرحلة المقبلة.
4: هناك مواقف إسرائيلية واضحة تتعلق بالاستمرار في قطاع غزة، عدم الانسحاب، توسيع التواجد، تربط ذلك دائما بموضوع سلاح حماس. السؤال هنا عن النيات والتطبيق بالنسبة لإسرائيل، أين تضعها؟
6: إسرائيل لا تريد الخروج من غزة، لا تريد تغيير واقع غزة، لا تريد، هي تريد أن تمارس دور الدولة المحتلة ولكنها في نفس الوقت دون أن يكون عليها مسؤوليات الدولة المحتلة. وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في غزة، يعني يمكن الاستمرار الآن تحت تأثير ما يسمى بالصدمة التي تقول إسرائيل أنها عاشتها 7 أكتوبر، لكن غير قابل للاستمرار. لذلك ما نعيشه الآن عمليا هو أن إسرائيل تريد أن تفرض واقعا على الأرض، وهو احتلال أكثر من 70% من الأراضي، حصر الناس في 30% من الأراضي من قطاع غزة، وجعل حياتهم جحيم، لأن إسرائيل عبد السلام لا زالت تريد وتفكر بالتهجير.
4: القوة، قوة الاستقرار، يفترض أنه بدأت بالتشكل، هناك خطة بالنسبة لمن يديرها، وهناك دول أيضا قالت بأنها ستشارك ضمن هذه القوة. لماذا لا يترك الأمر لها من قبل إسرائيل؟ لماذا لا يبدو أن الجانب الإسرائيلي يؤيد أن تسلم هذه المهام لهذه القوة؟
6: لأن إسرائيل تريد أن تبقي الخيار الأمني بيدها، تريد أن يكون لها الحق في أن تدخل إلى غزة وتقصف وتقتل وتدمر دون مساءلة. إذا نزلت هذه القوة الدولية على الأرض وبدأت تمارس مهامها، معنى ذلك أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل كل ما تريد بنفس الحرية. هذه القوة سيكون لها مهام، سيكون لها صلاحيات، وبالضرورة ستتعارض مع التدخلات الإسرائيلية. لذلك وضعت إسرائيل فيتو على بعض الدول، والدول التي قبلت أرادت منها أولا أن تضمن نزع سلاح، أو ما تقول إسرائيل نزع سلاح الحركات في فلسطين منها حماس، وإسرائيل تريد من هذه القوات أن تكون مخالب لإسرائيل لنزع السلاح.
4: كل هذا بدأ من مبادرة للولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة منها. جاريد كوشنر يقول إن هناك ربما بعض الخلل في التطبيق وتحسين الوضع. كيف تقيس مستوى التدخل الأمريكي أو الإشراف الأمريكي على هذه الخطة حتى هذه اللحظة؟
6: أنا أعتقد دون المتوسط، الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعل. هم يتحدثون عن خطة لتغيير الوضع في غزة مدتها 6 شهور بحوالي 3 مليار دولار، ثم خطة طويلة المدى تصل إلى حوالي 75 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة ماذا تفعل؟ هي ملتزمة ومنصاعة للرواية الإسرائيلية بنزع السلاح أولا، هي منصاعة لكل التفكير الأمني الإسرائيلي، وبالتالي الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعل. وليس صحيحا القول أن ما فعل حتى الآن يكفي، لأنه هذا لم يغير في واقع الفلسطينيين. المعابر لازالت مغلقة، كثير من السلع لا تدخل إلى غزة، القطاع الصحي والتعليم كله مدمر، والولايات المتحدة مسؤولة عن هذا لأن رئيسها هو رئيس مجلس السلام الذي يفترض أن يكون هو المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة.
4: الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا عبد السلام، وشكرا للدكتور الزويري. طبعا لا يمكن أن نقرأ ما يحدث في قطاع غزة بمعزل أيضا عن موضوع مهم، وهو الانتخابات الإسرائيلية. والجديد الآن ما أفاد به مراسل الجزيرة بأن لجنة الانتخابات الإسرائيلية صدقت على شطب القائمتين العربية الموحدة والمشتركة ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست. أما القائمة العربية الموحدة فقالت إن قرار شطبها من خوض انتخابات الكنيست سياسي ومرفوض، معتبرة أن الهدف منه إبعادها عن المنافسة بسبب قدرتها على التأثير في موازين القوى وتغيير الحكومة الحالية. أما القائمة المشتركة فاتهمت نتنياهو وبن غفير بالسعي إلى إضعاف مشاركة الجمهور العربي ومنعه من التأثير السياسي. من رام الله ينضم إلينا مراسلنا محمد خيري. أهلا محمد. إذن يعني في الواقع هي ليست المرة الأولى التي تشطب فيها قوائم عربية من جانب لجنة الانتخابات، لكن المحكمة العليا كانت في الغالب تلغي هذه القرارات. ما الجديد هذه المرة؟
7: بالضبط ليلى، ليست المرة الأولى التي تعمل فيها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية على شطب قوائم عربية وأشخاص أيضا مرشحين عرب للكنيست الإسرائيلية، إلا أنها ربما لأول مرة منذ 20 عاما يصوت أيضا رئيس هذه اللجنة، وهو القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، لصالح شطب ترشيح سامي أبو شحادي، وهو زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأحد أحد النواب المترشحين عن القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيست، وربما لأول مرة بهذا الحجم تشطب هذه اللجنة عددا من هذه القوائم بالإضافة إلى الأشخاص. فإلى جانب القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة، شطبت القائمة ترشح كل من النائب عن الجبهة عوفر كسيف بالإضافة إلى النائب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. في طبيعة الحال كان حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم وكذلك أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسها حزب قوة يهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من وراء هذه الدعاوى من أجل شطب القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة. ومن المقرر أيضا أن تعقد اللجنة غدا أيضا اجتماعا للبت في شطب مزيد من القوائم، ولعل من أبرزها هي تحالف الديمقراطيين الذي يقوده يائير جولان المعارض الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري من رام الله. سنتابع في الموضوع نفسه مع ضيفنا من يافا سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي. إذن إلى أي حد يختلف الوضع هذه المرة؟ هل القرار سياسي يخدم نتنياهو وأطماعه أم أبعد من ذلك؟
8: تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. الواضح أن نتنياهو وبن غفير يخافون من الصوت العربي، يعني لا يوجد لدينا أي تفسير آخر لهذه الهستيريا من محاولات الشطب. يعني هناك فقط قائمتين عربيتين في هذه الانتخابات الإسرائيلية من أصل 38 قائمة، وقدموا ضدنا 5 طلبات شطب، طلب ضد القائمة العربية الموحدة، وطلب آخر ضد القائمة المشتركة، وطلب ضد سامي أبو شحادة، وطلب ضد زميلي عوفر كسيف، وطلب ضد حزب. لماذا كل هذه الهستيريا؟ من ماذا يعني يخاف بنيامين نتنياهو؟ نتنياهو يقرأ الأرقام وهو يرى أن ما يجري الآن من حراك داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل هو العامل الأهم الذي سيمنعه وسيبني سد منيع من أجل منعه من العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة مرة أخرى. ولذلك نتنياهو يخاف الصوت العربي ويحاول طيب. أن يمنع هذا الصوت.
1: تفضلي. طيب يعني إذا فعلا ثبت الشطب هذه المرة، خصوصا أن رئيس اللجنة له دور في المحكمة العليا، ماذا سيكون أمامكم أن تفعلوا؟ دعوة للمقاطعة أم ربما صيغة بديلة يجب يعني تحاولون إيجادها؟ ماذا؟
8: أخت ليلى، أولا لجنة الانتخابات في دولة إسرائيل هي ليست لجنة قانونية أو لجنة مهنية أو لجنة موضوعية. لجنة الانتخابات المركزية في دولة إسرائيل مؤلفة من الأحزاب الموجودة في الكنيست، إذن هي تعكس صورة اليمين واليمين المتطرف الذي يسيطر على الكنيسة الإسرائيلية. للأسف في هذه الدولة العنصرية أصبح هذا نوع من تقليد، محاولة لشطب أحد القيادات العربية أو أحد الأحزاب العربية. الآن المحاولة هي لشطب الجميع، هذا هو الجديد. والعادي هي أيضا أن نخرج مباشرة بعد أسبوع من الآن إلى المحكمة العليا. لا يوجد أي سبب جدي حقيقي قانوني ضد النواب العرب أو ضد الأحزاب العربية. لو كان ذلك لوضعونا في السجن منذ زمن بعيد، لما انتظروا إلى المعركة الانتخابية. إذن هذه كلها محاولة للضغط على الناخب العربي وعلى القيادات العربية والأحزاب العربية ولخفض نسبة التصويت في المجتمع العربي. نحن سيكون لدينا ردة فعل معاكسة تماما. نحن شعب يحب التحديات، يتفاولذ بالتحديات.
1: فماذا ستفعلون؟ يعني كيف ستتحدون هذا القرار؟
8: سنخوض المعركة حتى النهاية، لن نتراجع قيد أنملة عن حقنا في الترشح وفي الانتخاب. لن يقرر هذا المجرم بن غفير من هي قيادتنا. سنذهب إلى المحكمة العليا وسنعمل حتى لو تم شطب سامي أبو شحادة. هناك ما هو أهم من سامي. سنعمل بشكل استراتيجي على رفع نسبة التصويت لكي نمنع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى. أخت ليلى، أتى وقت الحساب لنحاسب هذه الحكومة الفاشية اليمينية المتطرفة التي تهدم بيوتنا وتقتل أهلنا وتقوم بجرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهويد في القدس. كلها نستطيع أن نوقفهم. أتى وقت الحساب ونحن سنحاسبهم.
1: وربما هنا يبقى السؤال يعني عن الرسالة التي يرسلها هذا القرار إلى فلسطيني الداخل وجدوى العمل النيابي والانتخابي هنا، يعني إلى أي حد هذا من أولوياتكم الآن في هذه المرحلة؟
8: يعني هذا سؤال مهم جدا أخت ليلى. نعم نعم، هذا هو الآن أهم سؤال في المعركة الانتخابية، ونحن علينا يعني أن نتمسك بحقنا في الانتخاب وفي الترشح وفي اختيار قيادتنا ومن يمثلنا. هذه ليست معركة بسيطة، هذا أمر استراتيجي على وجه المجتمع وعلى قيادة مجتمعنا وعلى المشاريع السياسية التي تحملها القيادات التي تقود هذا المجتمع. نحن علينا أن نعمل بشكل جدي وقوي، وأن نزور كافة أهلنا وناسنا، وأن نصل إلى بيوت الجميع، وأن نقنعهم بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات، بأهمية رفع نسبة التصويت لكي نمنع هؤلاء المجرمين من الاستمرار بجرائمهم ضدنا نحن في الداخل وضد كافة أبناء شعبنا.
1: أشكرك سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كنت معنا من يافا. شكرا. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقال إنها جرت أمس جولة تبادل رسائل وتم توضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري. وينضم الآن إلينا من نيويورك تنضم مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، ومن طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي. وجد ورانيا نرحب بكما. إذن أبدأ معك وجد لمعرفة ما يدور في أروقة الأمم المتحدة من ردود فعل على ما تم تداوله بين الطرفين والشروط التي قدمتها طهران في هذا المجال. تفضلي وجد.
9: ليلى، هو بالفعل تبادل للأفكار وكذلك الرسائل بحسب وصف روبيو دام نحو 3 ساعات حسب ما قال الرئيس ترامب أمس عندما كشف، كان أول من كشف عن هذا الاجتماع الذي حضره كل من ويتكوف وكوشنر عن الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة أكد روبيو بأن التوصل لاتفاق مع إيران يتطلب الكثير من العمل وبشكل متواصل ولفترة من الوقت، وأشار إلى 3 ثوابت أجمع عليها الرئيس ترامب وقادة المنطقة، وهي بداية حرية تدفق الملاحة وخاصة الطاقة عبر المضيق. وفي هذا الإطار قال روبيو إن المسار الجنوبي الذي تساهم القوات الأمريكية في تسييره هو مفتوح أمام الملاحة البحرية عند المضيق. والنقطة الثانية هي أنه الإجماع الثاني لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، والإجماع الثالث هو ما يقوم به الحوثيون يعد مشكلة خطيرة ينبغي التعامل معها. وأكد روبيو بأن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية هي قوية للغاية وبأن الولايات المتحدة ملتزمة بها، لكنه كان ملفتا عندما أشار إلى أن الهجمات التي تعرضت إليها بعض مواقع البنية التحتية للطاقة في المنطقة لم يكن فقط الحوثيون مسؤولون عنها، قال ربما أيضا ميليشيات شيعية من العراق ساهمت في هذه الهجمات.
1: ومن هنا ربما تأتي أهمية اللقاء وجد، فقط بشكل سريع، أهمية اللقاء اللي تم بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني. هل هناك معلومات بشأنه أو أي تفاصيل؟
9: حقيقة لا توجد حتى الآن تفاصيل بشأنه، لكن واضح بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق، خاصة وأن علاقة إدارة الرئيس ترامب مع حكومة رئيس الوزراء العراقي الزيدي علاقة جيدة، ودائما هناك خطوط تواصل ما بين البلدين.
1: نعم، ولكن لافت أن يعني هذا الاجتماع في ظل هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة. ونتابع معك رانيا ما تقوله طهران وأي ردود فعل جديدة بشأن ما يجري في أروقة الأمم المتحدة وما يقال في الجمعية العامة؟
10: نعم ليلى، يعني كان قد استغل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على مواقف إيران وخطوطها الحمراء، خاصة بعد تصريحات وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها وأنها لن تستأذن أحد في هذا الأمر. قال أن إيران يجب أن تكون قوية من أجل مواجهة ما وصفه بالعدوان، وأكد أيضا على تمسك بلاده بالبرنامج النووي السلمي، أكد أن إيران لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية، وقال أن بلاده أيضا لن تستسلم لسياسات التنمر وفرض القوة. تم التأكيد على أن إيران لا تخشى الحرب رغم تمسكها بالدبلوماسية وتأكيده على أن لا حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني. الخطوط الحمراء أيضا تم التأكيد عليها من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي أكد على أن ما يجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هو يأتي في إطار توضيح الشروط الإيرانية، في إشارة إلى

0: التواصل الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف بالأمس، والذي جرى بوساطة قطرية واستمر لمدة ساعتين، كما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. تم التأكيد على أن هذا الأمر جرى من أجل توضيح الشروط الإيرانية السبعة التي تم التأكيد عليها هنا في طهران أنها هي الشروط التي يجب على الولايات المتحدة تنفيذها قبل أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على أن دبلوماسية إيران تغيرت خاصة بعد التطورات الأخيرة، والتأكيد على أن إيران لن تتنازل عن هذه الشروط.
1: شكرا جزيلا لك رانيا، وشكر طبعا موصول لوجد كذلك من نيويورك. الآن ينضم إلينا من طهران الدكتور حسن روي يوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد روي يوران، عندما تضع طهران شرطان للإفراج عن أصولها المجمدة، قبول مسار الملاحة في هرمز وفق اتفاق مع عمان، هل هما سقف تفاوضي قابل للنقاش أم شروط مسبقة لا تراجع عنها في هذه المرحلة؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم. يعني في تصوري أن ما تطرحه إيران هي شروط تفاوضية واضحة، ولكن ما يحكم التفاوض من وجهة نظر إيران هو يجب أن يكون رابح رابح. في معادلة رابح رابح، إما الطرفان يتبادلان يعني بعض الأمور أو يتراجعان عن بعض الأمور. من هنا إذا كانت الخطوات متوازنة ومتبادلة يمكن أن تكون السقوف أقل مما تعلن كخطوط حمراء من قبل هذا الطرف أو ذاك.
1: إذن السيد مارا، إذا كنا نتحدث عن شروط واضحة لا تقبل طهران التنازل عنها، هل واشنطن مستعدة ربما للتعامل مع هذين الشرطين في هذه المرحلة؟ أم أنهما يغلقان باب التفاوض الذي تقول واشنطن أنها ترحب به؟
3: أولا شكرا لكم على استضافتي. حين ننظر في الواقع إلى الشروط الثلاثة التي تم الإعلان عنها، الإفراج عن الأصول المجمدة، إنهاء الحصار البحري بالإضافة إلى إنهاء الحرب بشكل كامل على جميع الجبهات، فإن الشرط الذي قد توافق الولايات المتحدة عليه برأيي هو شرط رفع الحصار، لأنه في حال عادت الأمور إلى طبيعتها أو في حال عادت الأمور وتفاقمت يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بفرض الحصار مجددا. ولكن بالنسبة للأصول المجمدة، ليس من الواقعي برأيي أن يتم الإفراج دفعة واحدة عن كل الأصول المجمدة. كما قلنا قبل إبرام مذكرة التفاهم وخلال التوقيع عليها، يمكن ربما الإفراج عن الأصول المجمدة بشكل مبني على الأداء. وبالنسبة لموضوع إنهاء الحرب على الجبهات كافة، فلا بد من التحدث عن موضوع الأذرع، أذرع إيران، وهو موضوع لم يتم التطرق إليه في مذكرة التفاهم الأصلية. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في النقاط الثلاث هو في الواقع ما لم يذكره الجانب الإيراني. الجانب الإيراني لم يتحدث عن إعادة الأعمار أو صندوق إعادة الأعمار، كما أنه لم يطالب بأي تعويضات. وهذا الخطاب كان الجانب الإيراني يستخدمه في الماضي، ولكن يبدو أن اللغة قد تغيرت، أصبحت أكثر منطقية وعقلانية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الضغط الاقتصادي والضغط العسكري الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران. ولكن كما سبق وقلت، فأنا لا أعتقد أن كل هذه الشروط الثلاثة واقعية بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن بالطبع هناك مفاوضات غير مباشرة دارت يوم أمس، وربما قد تكون أفضت إلى نتائج.
1: سيد روي وران، هل توافق على ما قاله السيد مارا بالنسبة لتغيير في اللغة، وهناك دلالة من وجهة نظرك لعدم ذكر التعويضات، أم كيف تفسر ذلك؟
2: لا، يعني هذا الكلام غير صحيح. يعني أمريكا أولا قالت أن مضيق هرمز هو الأولوية، وإيران قالت مقابل فتح مضيق هرمز يجب أن يرفع الحصار وتفرج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب. في المرحلة الثانية عندما يناقش الملف النووي، كل تلك الأمور هي موجودة ولم تتنازل عنها إيران، ولكن

0: الأولوية من وجهة نظر أمريكا هو لفتح المضيق، وإيران طرحت ما يوازي هذا الموضوع من وجهة نظرها ضمن إطار أي صفقة يمكن أن تعقد بين الطرفين.
1: ولكن يعني كيف يرد على من يقول أن هذا في الواقع محاولة لفرض أمر واقع في ممر مائي دولي، وهو الأمر الذي كانت تقوله ليس فقط الولايات المتحدة وإنما جهات إقليمية عديدة؟
0: يعني أولا المحيط الهندي هل هو مياه إقليمية لأحد حتى تأتي أمريكا وتفرض حصارا هناك؟ هناك ظروف حربية وإجرام أمريكي هاجمت فيها إيران، قامت باغتيال القائد، قامت باغتيال المدنيين. من هنا إيران تقول أمام هذا الإجرام الأمريكي الذي يعتبر عقوبات جماعية ضد الشعب الإيراني، هي لن تفتح مضيق هرمز إلا ضمن إطار اتفاق، باعتبار أنها ورقة لمنع يعني لخدمة السلام العالمي وإيقاف هذه الحرب المجنونة التي فرضها ترامب.
1: طيب. سيد باتريك مارا، يعني القبول بمسار ملاحي تحدده إيران وعمان، ألا يعني عمليا إقرار أمريكا بدور إيراني في إدارة المضيق؟
2: في الواقع أعتقد أنه من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة وتسمح لكل إيران بأن تدير مضيق هرمز بكل بساطة. طبعا من الممكن أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاقية أمنية أو أن يتم التوصل إلى اتفاقية أمنية، ولكن هذه الاتفاقية يجب أن تشمل الأطراف والجهات الأخرى. خلال التفاوض على مذكرة التفاهم وبعد إبرام المذكرة، وصلت إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية، وإطلاق الصواريخ على دول الخليج وعلى القطع البحرية الأمريكية، وبالتالي فإن هذه ستكون مشكلة كبيرة حتى بعد فتح المضيق في حال بقي الحرس الثوري متواجدا على ضفة المضيق. هذا سوف يمثل مشكلة للمستقبل المنظور، وهذا أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لمواصلة شن هذه الضربات الدفاعية خلال فترة سريان مذكرة التفاهم. وهذه الضربات تستمر اليوم، والجانب الأمريكي يوجه ضربات أقوى ردا على أي ضربات أو هجمات إيرانية. إذن برأيي من غير المرجح أن يقبل الرئيس ترامب بالتراجع ويترك إيران مع أي نوع سيطرة على مضيق هرمز حتى لو تضمن ذلك عمان.
1: وأعود للدكتور حسن روي وران، إذا كان فعلا من غير المرجح أن تقبل واشنطن بهذه الشروط، إذا ما رفضت إذن شروط طهران، ما البديل؟ ماذا أمام طهران الآن لكي تفعله؟
0: لا، موضوع يعني أولا هناك قراءة قانونية لموضوع مضيق هرمز، هناك مياه إقليمية إيرانية عمانية، وهناك مضيق دولي وليس مياه دولية في وسط هذا المضيق. من هنا إيران تقول الاتفاق مع عمان هو يتطابق مع القانون الدولي وقانون البحار وليس خارجا عنه. من هنا إيران ستتمسك بهذا الموضوع باعتبار أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكن لحد الآن ليس هناك من نص تم نشره حول الاتفاق بين إيران وعمان.
1: نعم، وبالتالي يعني في النهاية من مصلحة الولايات المتحدة أن تتم التهدئة سيد مارا، من يعني لأسباب عديدة، منها سياسي منها اقتصادي، ولكن السؤال ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن إذن مقابل التهدئة التي تحتاجها كما يحتاجها العالم كله في هذه الفترة الحرجة؟
2: طبعا فيما يتعلق بمسار خفض التصعيد، فإن أي مسار من هذا النوع يجب أن يتضمن آلية للمفاوضات النووية. الرئيس ترامب يتحدث عن الموضوع النووي بشكل يومي وبشكل روتيني وحتى أكثر من مرة في اليوم الواحد في هذه المرحلة، وبالتالي حتى عندما نتخطى قضية المضيق تبقى لنا قضية البرنامج النووي، والرئيس ترامب يتطرق أيضا استمرار لقضية جبل الفأس، بالإضافة إلى كمية 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب الذي قد تستخدمه إيران.
1: شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن ولضيفنا من طهران. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في سجال التصريحات والتهديدات الأمريكية الإيرانية اليوم ثمة ما يوحي بتوجه نحو صيغة لحل ولو مؤقتة للخروج من المأزق الراهن. فالرئيس الإيراني يؤكد من على منبر الأمم المتحدة أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية رغم استعدادها للحرب، فيما يشير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لأنهم سيجبرون الولايات المتحدة على كسب ثقتهم أولا وعليها أن تعمل بحسب شروطهم بعد ذلك. لكن الحل، أي حل، سيكون نتاجا لتداعيات الواقع، أي إيران الحصار، ترامب الانتخابات، وأزمة الطاقة. فماذا عن المنطقة؟ لا يقتصر الحراك الدبلوماسي على الإقليم وقضاياه. الانتظار والأنظار تتطلع إلى القمة الصينية الأمريكية غدا، حدث يذكر بقمم قطبي الحرب الباردة، لكنها الآن بين أكبر مصنع وأكبر مستهلك في العالم، ولا تقتصر على القوة والسلاح فقط، بل على التجارة والتكنولوجيا قبل ذلك. أما غزة ومجلس سلامها فقد عادت إلى الأضواء في موسم الدبلوماسية السنوي للحديث عن خطط ووعود تنتظر عودة الروح لها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. السيد ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في البنتاغون. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الدكتور عمر حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. تسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي في نيويورك. إيران قالت بأنها قدمت ورقة سمتها شروطا للولايات المتحدة، ومن ثم تعلن بأنها تدرس الرد الأمريكي. ما فرص هذا الحراك الدبلوماسي في وقت يقول الطرفان بأنهم في ذروة الجهوزية للعمل العسكري؟ تفضلوا دكتور.
1: أعتقد أن هناك محاولات أسميها جدية. جدية هذا لا يعني أنه سيكون هناك اتفاق بالضرورة، ولكن يعني أن هناك دراسة لصيغ معقولة وصيغ جدية من الطرفين، وهناك العديد من المؤشرات التي توحي بهذا الاتجاه. أولا، اللقاءات كان من الواضح أنه حدث اللقاء ما بين عراقجي وويدكوف لمدة 3 ساعات، وتسنيم انتقدت بالمناسبة صحيح هذا اللقاء من الجانب الإيراني، ويمكن يوجد لها تفسيرات لماذا كان هذا النقد. ولكن أنا باعتقادي أنه في عاملين مهمين حدثوا بالوقت الحالي. واحد، أن هناك تقاطع مصلحة تكتيكي ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا كان عامل أساسي في هذه المحاولات الجدية. المصلحة أو التقاطع المصلحي التكتيكي الذي أسميه بأنه اثنين الطرفين أصيبوا بحالة من الإنهاك الاقتصادي فيما يخص حرب الاستنزاف الاقتصادية اللي خاضوها لفترة منذ فترة. واحد، هناك إنهاك، واثنين، لا يوجد ما يلوح بالأفق لا لأمريكا ولا لإيران أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى استسلام أو هزيمة طرف مقابل الآخر. يعني الطرفين شافوا حالهم أنه ماشيين في ممر سيطول في مسألة الإنهاك الاقتصادي. الولايات المتحدة غير قادرة على المحافظة أو على ضبط أسعار الطاقة، طلعت فوق $100 البرميل، وأيضا الديزل طلع $6.50 مقابل 4 قبل الحرب. وإيران خسرت بالجزء بورقتها الاقتصادية في موضوع مضيق هرمز، وهذا عامل مهم أنا برأيي أنه يمكن قد يكون أحدث تحول بالموقف الإيراني أو جزء من التحول. لاحظنا منذ حوالي أسابيع، يعني أكثر من 2 أسبوع أنه في هناك حركة سفن بتقطع من مضيق هرمز، تراوح العدد ما بين 8 ل 10 ل 15، بس ضمن هذا الرينج. ضمن هذا المستوى، ولم تعد منذ أن بدأ هذه العدد من السفن يقطع يتجاوز المضيق لم تعود إلى درجة الصفر. كونها امتدت لأسبوعين ثلاث، هذا يعني أنه في استدامة بالخسارة بالنسبة ولو جزئية. طبعا عدد السفن كان يفوق 100 سفينة قبل الحرب، ولكن هاي الجزء توحي بأن هناك أيضا تآكل بورقة هرمز، وربما إذا استمرت التآكل يزيد، خصوصا رأينا أنه في هناك تصعيد في الإقليم الآخر. إذن بدون وجود ضوء بآخر النفق من الاستنزاف الاقتصادي، حدث التقاطع المصلحي التكتيكي. ولهذا السبب، بس نقطة أخرى، لهذا السبب أعتقد أنه الاتفاق ليس نهائي، ولكن لمرحلة للتحضير لمرحلة.
0: كان لافتا سيد ديروش بأن وزير الخارجية ماركو روبيو وصف اللقاء بأنه مجرد لقاء لتبادل الرسائل فقط بحسب وصفه. ماذا نفهم؟ كيف تقارب الولايات المتحدة الأمريكية ما حدث في نيويورك؟
2: نعم. أعتقد بأنه أمر إيجابي أن يكون هنالك لقاء، ولكن لا يمكن أن نتوقع الكثير من هذا اللقاء فيما يتعلق بالمفاوضات. وكان السيد الرضائي قال بأننا لن نقبل أصلا باللقاء مع الأمريكيين قبل أن يقبلوا شروطنا، وحصل العكس، وهو أمر إيجابي، خاصة وأن الإيرانيين لم يطلبوا جبرا للأضرار أو لم يضعوا شروطا مجحفة، وذلك ربما يقلل من الشروط، وقد تكون بعضها غير مقبول لطرف أو لآخر، ولكن انطلاق المسار ذلك يبشر بالعودة إلى الدبلوماسية. والرئيس ترامب ثم الوزير روبي يعتبرون بأن الوقت في صالحهم، خاصة مع ارتفاع التضخم وازدياد تدهور الوضع الاقتصادي. والرئيس ترامب ربما لا يريد قبل الانتخابات القيام بأي ضربة عسكرية. سنرى أين سيفضي ذلك، ولكن حاليا الرئيس ترامب سيكون ربما راضا عن هذا التوجه الدبلوماسي، حتى وإن كان ذلك سيستغرق وقتا طويلا.
0: دكتور حمزاوي، الوقت لصالح الولايات المتحدة قبل الانتخابات كما يقول ديفيد؟
3: الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح إيران. فالحقيقة الكبيرة الأولى هي أننا بعد أيام من التصعيد المتبادل بين الطرفين الكلامي، من الحديث المتكرر عن الجهوزية للحرب، عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات. هذه هي الحقيقة الكبيرة وعلينا أن نلتفت إليها. لم نعد نتحدث عن نظر حرب في هذه اللحظة، ولكن نتحدث عن طاولة المفاوضات. إذن وكما أشار الدكتور إبراهيم، العوامل التي دفعت بالطرفين إلى مائدة المفاوضات هي عوامل متفاوتة في تفاصيلها، ولكن خطوطها العريضة لم يستفد لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي من الحرب، لا تكتيكيا على المدى القصير، سوى إفادات محدودة. ورقة مضيق هرمز كانت هامة لفترة، ثم تم التعامل معها أمريكيا بتقليل أهميتها. حدثت صعوبات اقتصادية لإيران بسبب الحصار، عدم القدرة على تصدير النفط الإيراني، صعوبات اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد العالمي، الإنهاك الاقتصادي وهو إنهاك اقتصادي عالمي. هذه واحدة. عدم جدوى استخدام الأدوات العسكرية، لم تصل الولايات المتحدة لأهدافها ولم تصل لإيران لأهدافها، إلا إن كان التعريف الإيراني للأهداف عسكريا هو هدف الحد الأدنى، ألا ينهار النظام. هذا لم يحدث. لكن لم تصل إيران أيضا إلى حلحلة للموضوع، لم تصب سفينة أمريكية، لم تصب مدمرة أمريكية، لم تقتل العديد من الجنود الأمريكيين. إنهاك اقتصادي وإنهاك عسكري عاد بالطرفين إلى مائدة المفاوضات. يبقى السؤال الآن هو ما الذي يتم الحوار حوله؟ هل تسوية مؤقتة أم تسوية طويلة المدى؟
0: دكتور زويري، قرأت لك تقول الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تنازلات بالقطارة، يعني شيئا فشيئا. ما الذي مستعد لتقديمه في هذه الجولة من المفاوضات؟
4: جلال، نعتقد ما نراه اليوم وفي الأيام الأمس واليوم في الأمم المتحدة هو عبارة عن النتيجة للجهد الذي كان قد تم بذله في الأسابيع السابقة، والتي حينها قلت أن الولايات المتحدة تقدم نوعا من التنازل بالقطار. وأنا أتحدث هنا بين التنازل بمعنى في المواقف، يعني تتراجع تدريجيا ولو بشكل بقدر قليل عن قدر التشدد الذي

0: يفوز إلى باب المندب. وأعتقد أنه هذا حصل عبر التعبير الإيراني فيما يتعلق بالسبع أيام التي تم طرحها. إذن عودة الدور الصيني مهم. هذا أيضا يتقاطع مع الولايات المتحدة. الصين تريد أن تقول للولايات المتحدة نحن نتدخل ونريد منكم أن تظهروا قدرا من الإيجابية أو التنازل. المشهد الثاني الذي حصل باعتقادي يتعلق بأن إيران باتت على قناعة أكبر بأن ورقة المضيق ليست تتآكل فقط وإنما تتحول إلى عبء سياسي عليها، بمعنى آخر أنها غير قادرة على توظيفها بالكامل لجني مكاسب دبلوماسية، بالعكس هي أصبحت أداة لوم عليها، وبالتالي هنا انقلب السحر على الساحر كما يقال. وبالتالي باعتقادي هذا يدفع الإيرانيين إلى نوع من تغيير الخطاب في التعامل مع المشهد. أما التغير الثالث باعتقادي وهو حالة الإجهاد الإقليمي والدولي من الحرب. نحن نقترب من الشتاء، ارتفاع أسعار الوقود سيعاني منها الناس بشكل كبير، انتخابات نصفية لا غير ذلك. لكن هذه العوامل الثلاث باعتقادي أوصلتنا إلى المشهد الذي نحن فيه اليوم، والذي بظني الولايات المتحدة تقدم فيه قدم من التنازل البسيط.
1: ومن هذه النقطة دكتور، لقاء جاء طبعا اللقاء في نيويورك من بوساطة قطرية وزخم قطري وإقليمي لإيجاد بالفعل حل للتوترات في المنطقة. ما الذي يحصل إقليميا؟
2: أنا أعتقد أولا هو فعلا كان جهود قطرية باكستانية نجحت في أن تجمع الطرفين، لكن هذا الاجتماع للأسف هو كان يبغي هدنة مؤقتة على أمل أن يبنى عليه، وهذه الدبلوماسية أن تبنى خطوات للثقة ثم تبني عليها، وهذا اللي قال الدكتور ماجد الأنصاري قبل يومين
1: متحدث وزارة الخارجية القطرية.
2: لكن يبدو أن هذه الخطوة أجهضت بعد ساعات. يعني أمس إحنا في هذا المكان كنا نقول إنه هذا اختراق دبلوماسي قد يبنى عليه، لكن خلص طهران نسفتها نسف.
1: الشروط الإيرانية،
2: مو فقط الشروط، يعني إذا تلاحظ اليوم ما قالته تسنيم هو ليس فقط مراسل، طبعا إحنا نعرف في الإعلام ماذا يعني، إنه مراسل يهين
1: وزير الخارجية،
2: يقول بالنص، هو يقول يجب من الضروري أن يحاسب لأنه ارتكب خطأ كبير يتنافى مع المصالح الوطنية. هذا نص المراسل مش نقلا عن مسؤول مثلا، يعني شلون؟ ويجب أن يحاسب أو أن يقدم تبريرات للشعب والجهات المعنية. من هي الجهات المعنية؟ يعني الأخطر من هذا أنه الجنرال رضائي، محسن رضائي، اليوم تعمد، يعني هذا ليست مصادفة، أن يتعمد الحديث لقناة تلفزيونية محلية قبل قليل اليوم ليقول انه هاي شروطنا واحنا لا نقبل حتى امريكا ممنوع تطير طيارات بعيد عنا، كيفنا يعني؟ واللي اللي اللي يمنع طائراتنا نقصف مطاراته، يعني الى الحد نقصف مطار يعني مسقط منعته بغداد والى اخره، هذا قبل قليل. واعتمد عليه مراسل تسنيم على هذا الحديث للتاكيد بانه هو قال هذا يؤكد، طبعا هو قيل له اكتب كذلك واذا مكتوبه كانت، أن هذا يؤكد كلام رضاي أن العراقي تصرف من عندي نفسه. المسكين هذا عراقي، يعني كيف يتصرف عند نفسه؟ هذا الاجتماع حضر له منذ مدة طويلة، ووضعت منح الفيزا له وللرئيس على هذا الأساس، وكان اتفاق وأجل دوحة وسافر بالناو. القصد إيران نسفت الاجتماع. والمشكلة وين جلال؟ كلما شعرت إيران أن لديها فرصة للاستمرار بالحرب تحارب. وهذه مسألة معروفة لديهم. الأمريكان اليوم ممكن يهنون الحرب بالمناسبة ويروحون وخلاص مع السلامة وترامب يرتاح، لكن الإيرانيين ما راح يقبلون، لذلك الحرب باقية. ولذلك أيضا ترامب سيتحجج بذلك أو يتشجع، لأنه هو مو خرج الحرب، يعني سيتشجع ويجبر على أن ينغمس في هذا السياق القتالي. ما أعرف إمتى هذه ساعة الصفر، هو يحددها حسب سياقات العسكرية. طيب
1: أسمع رأي الدكتور عباس فيما قاله الدكتور لقاء مكي، وخاصة بأن الآن المرونة الإيرانية في المفاوضات لا تعكس المواقف المتشددة من القيادات الإيرانية خاصة الجنرال رضاي.
3: Well, first of all, this exchange of
4: في البداية تبادل الأفكار بين الطرفين في نيويورك هو أمر مهم ومهم جدا، لأن هناك وفود ودبلوماسيون موجودون في مكان واحد وفي وقت قصير يمكن أن يتبادل

0: الحوارات ويلتقي بشأن الحل المحتمل. ولكن هذا ليس ضروريا ولكن ليس كافيا لإصدار حكم، أو لأن ليس هناك توصل لاتفاق. أيضا الأمر يتعلق بالعملية وليس التوصل إلى اتفاق. إذا قد يكون هناك انتقادات داخل إيران، ولكن تقرير صحفي واحد لن يؤدي إلى انهيار هذه العملية. محسن رضائي مستشار الأمن القومي أكد ما قام به عراقجي في نيويورك، قال أن عراقجي سينقل شروط إيران إلى الوسطاء عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة، وهذا حدث فعلا. لكن ما يجعل الأمور صعبة على بشأن التكهن بشأن ما يحدث هو أن ترامب تحدث عن إبادة إيران، ثم انتقل إلى النقيض وتحدث عن توصل إلى الاتفاق. نعم، ربما هو يحاول أن يخاطب العامة، ولكن طبعا هو يقارب الانتخابات أو قريب من الانتخابات، ويريد أن يصر على أن الانتخابات لا تهمه. لكن الانتخابات هي مهمة وتمثل عاملا يؤرقه. نعم، ترامب قد يقول أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق بعد الانتخابات، ولكن هذا يثير التساؤل ما الذي سيحدث قبل الانتخابات. إذا الانتخابات هي عامل وعامل مهم، لذلك ربما هو يحاول أن يسوف ويشتري الوقت، وذلك من أجل تفادي صدمة يمكن أن يسببها تصعيد أو تصادم. لذلك من الصعب التصور التوصل إلى اتفاق، لأن شروط ومطالب كل طرف هي مختلفة ولم يتوصل إلى توافق إذا ما صح التعبير. لكن هناك جهود من أجل دفعهما من أجل التوصل إلى الاتفاق، ولكن هذا أعتقد أنه صعب المنال لأن الاختلافات ما زالت كبيرة ولم يتم حل هذه الخلافات.
1: دكتور مطيري، المعلومات تقول بأن دول المنطقة خاصة ممثليها في الذين اجتمعوا مع رئيس دونالد ترامب يضغطون على الطرفين لخفض التصعيد، وخاصة على الجانب الأمريكي للضرر الحاصل في المنطقة. ما الذي تعنيه بالنسبة لدول المنطقة اتفاق مؤقت في مجالات معينة، أي فتح المضيق مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إذا ما حصل؟
2: نعم أنا جلال، اسمح لي، أعتقد يعني ما يجب أن نختزل موقف دول الخليج جمعيا، أو على الأقل يعني بعض الدول، ربما دول الخليج ليست على موقف واحد تجاه هذه الأزمة، لكن أن نختزل مع الاتفاق أو ضد الاتفاق هذا في يعني في ربما تجني على موقف دول الخليج. بالتأكيد أولويات دول المنطقة الأمن، وأنها مسرحا لعمليات لم تكن لها يعني يدا في هذه الحرب. ثم حرية الملاحة ليست فقط لدول المنطقة، وأنا أعتقد بأنه الشغل الشاغل لدول الخليج ليس إيقاف هذه عدم العودة مرة أخرى إلى العمليات، وهناك فرق كبير. أنا يبدو لي بأنه يعني كما ذكر الزملاء يعني شبه المؤكد بأن هناك تفاوض معلن سواء كان مباشر أو غير مباشر، تبادل رسائل كما ذكر روبيو، أم تم بعض التفاهمات. لكن سأعود إلى نقطة ذكرها الدكتور لقاء، وهي بالإشارة إلى ما ذكر الدكتور إبراهيم أيضا حول تقرير تسنيم. وهنا في تقديري يبدو المأزق مأزق المسؤول الإيراني هنا الذي يقع أسير بين تناقضين، بين مشروعين. اليوم تسنيم لم تقل فقط يعني شيئا مسيئا إلى عراقجي، لا، قالت من فوض عراقجي. بالأمس كانت التصريحات الإيرانية تقول بأن الوفد في الأمم المتحدة لديه مطلق صلاحيات. فهذا التناقض أعتقد، أو الوجهين المتناقضين داخل إيران، يفسر الحيرة، حيرة الوسطاء، حيرة الطرف الأجنبي الآخر الذي تعامل مع الإيرانيين. يا أخي، شكل القيادة الإيرانية التي يجب أن تتعامل معها. فبالتالي يجرني إلى الحديث مرة أخرى عن مفهوم يعني أمن خليجي أو أمن خليجي إيراني أو نظام أمني مقبل. مع أي قيادة نتعامل؟ إذا كان اليوم عراقجي يقال له ألم تجد رأيا أسخف من ذلك؟ وهذا دور الوسطاء، يعني مش سخفوا حتى دور الوسطاء في هذه اللغة التي لم تتغير. فبالتالي ما لم يتغير هذه العقلية في إيران، أو هذا التناقض حتى بين يعني القيادات أو بين مراكز القوى في إيران، أعتقد لا سبيل للتواصل حتى لاتفاق مرحلي. صحيح أنا أعتقد بعيدين عن اتفاق نهائي، وأن كما ذكر أيضا الأساتذة الأفاضل بأن وصل الأطراف إلى الإنهاك. أنا أعتقد بأنه أدركوا كلفة هذا الاستاتيكو، بالتأكيد صحيح، لكن لا ينبغي

0: الآن تغاضي شيء مهم، ولماذا تهاون الولايات المتحدة وإيران؟ لماذا يقللوا من فرص التوصل إلى اتفاق؟ لماذا يريدوا أن يكون هذه الفجوة واسعة على الأقل في العلن دون أن نعرف ماذا يحصل في الغرف المغلقة؟
1: دكتور طارق، ما رأيك؟
2: يعني حقيقة مثير تقرير تسنيم تحديدا، لأنه خرج تقريرين. التقرير الأول تساءل من الذي فوضه، وفي التقرير الثاني قال بمعنى أنه وصلتنا معلومات أنه حصل هذا اللقاء بدون إذن. لكن لا أعرف لماذا، يعني لأول مرة ربما أميل إلى أن يكون هذا التناقض في هذه المرة تحديدا مهندسا بطريقة ما من أجل تحصيل مكاسب من الطرف الإيراني، لأنه بنفس الوقت
3: الأمريكي.
2: من الأمريكي عفوا، نعم، بنفس الوقت كانت هناك تسريبات أو جاءت، يعني رويترز نشرت بأنه المبادرة الإيرانية أو الطلب الإيراني سلم للأمريكان في 16 شهر عبر الوسطاء، وهذا ما أكد رضائي فيما بعد في المقابلة الذي قال بأن هناك شروط نقلت عبر قطر. اللقاءات مستمرة، يعني على الرغم من هذا التناقض، لكن ليس اللقاءات عفوا، بالتبادل الرسائل. يعني اليوم كان هناك تبادل رسائل وكان هناك وساطة نشطة ما بين الطرفين، وبالتالي لا، يعني هذا التناقض يعني أعطيه ربما بعدا إيجابيا في اتجاه المسار التفاوضي وليس العكس. لكن بالعموم سواء كان لصالح، كان هذا التناقض مهندس أو كان غير ذلك، هو يبرز محدودية هوامش الدبلوماسية الإيرانية، وهذا الذي كان ظاهرا منذ البداية حتى الآن، لأنه الطرف الآخر سيثار أمامه سؤال مع من يجب أن نتحدث بالضبط فعلا بهذا الموضوع. لكن المؤشرات الأخرى، دعني أقول هذا مؤشر ما زلت أعتبره إيجابيا باتجاه أن المسار التفاوضي فعال ولا يوجد هناك مثلا احتمال لإنهائه بهذه السرعة، لكن لا يوجد فرصة اتفاق. من هذه المؤشرات اجتماع ترامب بالأمس مع الدول العربية، اجتمع مع 11 دولة
1: عربية ومسلمة.
2: حتى الآن لم يصدر أي تسريب، وهذا غير معتاد. عادة الاجتماعات بهذا الحجم تصدر تسريبات كثيرة حول مضمون اللقاء، لم يصدر أي شيء.
1: إلى ماذا يؤشر هذا؟
2: باعتقادي هذا مؤشر سلبي.
1: سلبي.
2: بأنه لا يوجد هناك شيء. نعم. لا من الممكن يقولوا أن اللقاء كان بناء، هناك اتجاه، هناك
0: العادة اللي يسرب. عادة أن ترامب هو الذي يسرب، يعني خلف الصحافة.
2: هذا في جانب. في الجانب الآخر على المستوى الإيراني، أعتقد بأنه إيران ستبقى معنية بهذه الفرصة وهذا الزخم وهذا الموسم الدبلوماسي حتى النهاية. التناقض الذي رأيناه لا يؤثر شيء، لأنه فعلا المسار التفاوضي الحالي وضع الأطراف أمام معادلة أصبحت واضحة، هرمز مقابل الحصار. هذا لم يكن موجود في السابق، كانت المطالب أعلى من ذلك، المعادلة كانت مختلفة. اليوم هرمز مقابل الحصار وحولها ما يمكن أن يتم تحصيله من الممكن.
1: الجنرال رضائي أعاد التذكير بالشروط، الإفراج عن الأموال، وشمل كل الجبهات في المنطقة بما فيها اليمن وغزة ولبنان. يعني
2: هذا جزء من التناقض الذي كما قلت الذي من الممكن أن يدفع الأمريكيين إلى الحفاظ على هذه
0: الأموال. إلى اتفاق يبدو كأنه ليس تراجعا، هم يريدوا أن يرفعوا أو يقللوا من أهمية التوصل إلى اتفاق حتى إذا ما اتفقوا لا يكونون خاضعين أو مستسلمين.
4: بس أبني على النقطة اللي ذكرها الدكتور طارق، واللي هو أنا أيضا أميل لأنه الهندسة الموضوع هذا
1: والمؤشر هندسة التناقض بالتصحيحات.
4: نعم طبعا لا يوجد دليل، يعني مهم جدا دائما أن نعرف محدودية قراءاتنا، ماشي، ولكن احنا نعتمد على مؤشرات موجوده.
0: رجل شبه شتم دكتور.
4: ما هو بالاضافه
0: يعني شل هندسه هذه
1: هذا ولا توبيخ وصفه الدكتور لقاء.
4: خليني بس اضيف لهذا، يعني بالاضافه اللي ذكره الدكتور انه لم تنتقد اي من الصحف الاخرى المتشدده او اللي تابعه للحرس الثوري هذه اللقاءات، كان فقط من تسنيم. فلو كانت اللي هو يعكس انقسام حقيقي أو موقف حقيقي للمتشددين في إيران كان رأينا جميع الصحف اللي بدأت تهاجم.
5: هذا مو هذا دكتور، عفوا، إعلاميا هذا مفهوم احنا نعرفه. من تريد الدولة تطلع تصريح،
4: نعم،
5: تطلب من وكالة الأنباء المعنية في الرسمية في الدولة.
4: هذا بيميل للهندسة.
5: هذا وكالة الأنباء الخاصة بالحرس. هذه وكالة مال الحرس.
4: تمام. بس هذا ما هو بميل للهندسة، إنه فيها نوع من التوجيه بالعملية أكثر. منها إنه بيعكس نهج كبير. فلذلك تبقى بمجال القراءات.
1: يعني
4: النقطة الأخيرة بس في موضوع
1: دكتور حمزة، سأعطيك فرصة ديفيد.
6: نعم. دكتور حمزة. يعني الجدل مهم، ومهم أن ينظر إلى

0: الخطوات من الجانب الأمريكي كما من الجانب الإيراني بحذر، ولكن مرة أخرى المسار التفاوضي غير المباشر عبر الوسطاء أو المسار التفاوضي المباشر كما شاهدنا بالأمس لم يغب لا عن مجموعة خيارات صانع القرار الأمريكي ولا عن مجموعة خيارات صانع القرار الإيراني. الأمر كان أشبه بالحركة البندولية بين تفاوض وتصعيد، تفاوض وتصعيد، والتفاوض دائما إما مباشر أو غير مباشر عبر الوسطاء وهو كان الأغلب. فإذا الحديث عن أن الخيار التفاوضي مطروح على الطرف الإيراني هذا أمر مسلم به، هم لم يستبعدوا الخيار التفاوضي أبدا، ولكن أن الخيار التفاوضي له من يعاديه داخل إيران، نعم، له من لا يفضله داخل إيران، نعم، وله من يفضله أيضا، فهي توازنات القوى يا جلال داخل الحالة السياسية في إيران. ولكن أنا أريد أن أذكر لك نقطة أخرى لأنها هامة في إدراك الصورة ككل. هو في تاريخ الشرق الأوسط، وأنا أضع هذا الأمر على مائدة النقاش، الاتفاقات أو الهدن أو المعاهدات التي حلحلت صراعات كانت في الجوهر جميعها منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن مؤقتة الطابع. لم تنجح معاهدة سلام ولا اتفاقية ولا وقف إطلاق نار ولا هدنة إلا وكانت مؤقتة الطابع منذ حرب 48 وحتى اللحظة الحالية. فالنتيجة العريضة هي أن هذا الإقليم، لأن صراعات الإقليم صعبة وحلحلة الصراعات صعبة والمسارات الدبلوماسية معقدة ومحدودة ودائما نشكك بها، نحن جميعا حتى في الحديث الجماعي نشكك في الدبلوماسية، أميل إلى عدم استبعاد أن الحرب ستعود بسرعة. ولذلك أقصى ما يمكن أن أتمناه من الحراك الحالي هو اتفاق مؤقت، تسوية مؤقتة، والتسويات المؤقتة ترتب أحيانا تغيرات حقيقية. انظر إلى مجلس السلام في غزة، مهما كانت الشكوك رتب تغيرا على الأرض، والآن بعد عام هناك حالة أخرى.
1: ديفيد،
2: حسنا، ربما تسنيم هي جزء من الإعلام الرسمي الإيراني، ولكنها تتحدث كذلك باسم من قتلوا مذكرة التفاهم. علينا أن ننتبه إلى ذلك، وهي أن النظام الإيراني منقسم، وزير الخارجية يقول أمرا والآخرون يقول أمرا آخر رغم تصريحات ترامب وروبيو. وفي نهاية الأمر أعتقد بأن لا يزال هنالك تحفظ، ولا ندري إن كان فعلا بازشكان قادر على قيادة هذه الحكومة أمام المتشددين، وكاد مذكرة التفاهم أن تعيد بعض الحقوق المالية.
3: طبعا ما تقوله وسائل الإعلام شيء، ولكن القرار في إيران لا تتخذه وسائل الإعلام، بل عام مجلس الأمن القومي. إذا قد يكون هناك تصريحات من قبل مسؤولين، لكن إيران تتواصل مع الصين، مع مسقط، مع الدوحة، مع إسلام أباد، والآن هنالك تبادلا للنقاش في نيويورك، لذلك يحاولون يستغلوا كل الفرص الدبلوماسية. إذا كان ذلك يعني أن تستسلم إيران وتتنازل للولايات المتحدة، هذا ما إيران لن تقبل بذلك. ولكن من الطرف الأمريكي هنالك تراجع من مذكرة التفاهم، والشروط التي يذكرونها ليست مختلفة أو غريبة، بل هي نفس الشروط: إنهاء النزاع في كل المنطقة، وهذا من شأنه أن ينفع إيران والمنطقة بأسرها، كذلك رفع الحصار البحري. لذلك هذه الشروط إضافة إلى إعطاء إيران حقها في الأموال المجمدة ورفع العقوبات، إن هذه الشروط ليست بجديدة. والسيد رضائي قال أننا لن نعود إلى الوضع الراهن أو الوضع القائم سابقا. إذن نحن لا نتحدث عن تغيير شروط مذكرة التفاهم، بل نتحدث عن منطقة مرحلة التنفيذ. منذ اليوم الأول كانت إيران تصر على تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم. إذن نحن نتحدث أن الولايات المتحدة ترفض تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم، وتحاول أن تماطل وصولا إلى الانتخابات، وتتهم إيران بأنها هي التي تتشدد.
2: مذكرة التفاهم تم توقيع عليها، وفي المرحلة الأولى كان يفترض رفع العقوبات على إيران مقابل

0: قبل فتح
1: توقف النزاع. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث في الأيام الأولى؟ ما حدث في لبنان؟ هل أعطيتم إيران أموالها وأصولها المجمدة؟ لا.
0: لم. لقد هي التزامات وإيران لم تتعهد بذلك ولم توقف. طيب.
1: إيران ليست ملتزمة تجاه بشأن أي شيء يخص لبنان.
2: دكتور. دكتور محشوم.
3: تعليقا سريعا. تفضل. أولا الاختلاف في المشهد السياسي الإيراني يكاد يكون من مستلزمات الحياة السياسية الإيرانية. يعني منذ عام 2003 مفاوضات مع الأوروبيين حول البرنامج النووي حتى 2015 هناك دائما ما أسميه أنا الضوضاء الإعلامية حول مسار التفاوض. هناك تفكير لدى نخبة داخل النظام السياسي أن التعامل مع الغرب مع الولايات المتحدة فيه تنازل كبير. لم يختفي هذا النموذج. أنا متى أنظر له بعين الحذر؟ عندما يصدر مثلا من صحيفة كيهان، عندما يصدر مثلا من شخص قريب إلى المرشد. لكن أنا ما قامت به تسنيم أنا أعتقد بأنه عبارة عن صحفي أخذ أوامر من جهة ضيقة التأثير داخل مؤسسة الحرس الثوري بقصد واضح، وهو يعني إحداث حالة من الإرباك، لأن الحرس الثوري كان قد قال أمس أن أعطي الوفد كامل الصلاحيات للتفاوض. معنى آخر هناك رغبة في خلق حالة من الضوضاء التي هي من مستلزمات العمل الدبلوماسي الذي يقومون به، ولا يعني أن لا يحصل اتفاق. دائما جلال دائما كانت هذه الضوضاء تحصل وتستمر على أنغام تلك الضوضاء. وقع الاتفاق مع أمريكا عام 2015 واستمر بعد ذلك. الملاحظة الأخرى سريعا، الأمريكيون يلعبون دورا في هذه الضوضاء. بعبارة أخرى كلما تدخل الأمريكيون بشكل معين وحاولوا أن يعطوا إشارات معينة تتلقاها جهات في إيران أن هذا نوع من التنازل من الجهة الإيرانية. بعبارة أخرى التقسيم داخل النخبة السياسية الإيرانية كثيرا ما يحدث على إيقاع التصريحات الأمريكية بشكل أساسي، وهذا أمر مستمر ولا يختفي.
2: طب أسمع رأيك دكتور لقاء.
4: اسمح لي بتعقيب أستاذ جلال.
2: في عشر ثواني.
4: لحظة
2: دكتور.
1: إذن في عشر ثواني لو سمحت تالي. ما ينشر في وسائل الإعلام لا يعني أن هناك ضوء أخضر من مسؤولين. النقطة هنا أن محسن رضائي يظهر في لباسه العسكري، ولكن هو ضمن دائرة اتخاذ القرار. فلماذا لم تصدر هذه التصريحات عنه مباشرة؟
2: إبراهيم رضائي عضو لجنة المجلس الأمن الأعلى في البرلمان أيضا انتقد صراحة. ربما الدكتور كي لا نخسر هذه الفكرة. لا إبراهيم رضائي انتقد.
1: محسن رضائي.
2: إبراهيم رضائي عضو لجنة البرلمان الأمن القومي في البرلمان انتقد هذا اللقاء. ربما الدكتور لقاء مكي ينطلق من تجارب سابقة بأن هذه الضوضاء كما وصفتها دكتور نجحت في أن تجهد المسار الدبلوماسي. دكتور
5: هو شوف هو عراقي شي لا أعتقد أنه سيعود يجد نفسه مفصول مثلا من الوظيفة. هو سيعود يباشر عمله، لكن على مثل ما بشكيان علقت به مذكرة تفاهم وأنه هو المسؤول عنها، هي فشلت وبعدها ورئي الجمهورية. كذلك هو مجرد كفاش فداء، فإذا فشل التفاوض يكون الحكومة وعراقتي مسؤول عنها، والحرس يبقى بالسيف سايد هو المدافع عن الوطن. هذه يعني هي فكرة للترويج، ليست هدفها قد يكون الداخل هدفها مش الأمريكان بالحقيقة. لكن بالنهاية أصلا محسن رضائي اليوم بإعادة الشروط وبلهجة عالية وفي مناخ التفاوضي، يعني البارحة هو كان هناك اجتماع ويجب أن يكون أو يفترض أن يكون هذه بداية ل ربما مسار حتى لو يطول، لكن هو لا اليوم عاد إلى منح يعني جعل فتح المضيق مقابل مش رفع الحصار. لا 1 2 3 4 5 7 شروط. وطبعا بقائي اللي هو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه السيد عراقتشي سلم الأمريكان الشروط وخلص، يعني هو كان الاجتماع لتسليم الشروط ليس للتفاوض، ومثل ما قالوا الأمريكان أيضا ليس للتفاوض. المهم أنا أقول لك بصراحة ليس هناك أحد من المفاوضين أو من الوسطاء بشكل خاص لديه قناعة بأن هذا المسار التفاوضي سيذهب إلى مصير إيجابي أو حتى سلبي. ليس هناك يقين بالمطلق، لا أحد يعرف، حتى ترامب وحتى هم الإيرانيين وين ماشي الأمور. هناك قدر كبير من الارتجال، هناك استراتيجية هي إجبار الخصم على الاستسلام. أمريكا تريدها وإيران تريدها. هل إيران تستطيع؟ هل أمريكا تستطيع؟ هذا شيء آخر. متى يمكن أن يقف أي طرف؟ حتى الآن نظريا أمريكا أقوى، نظريا أمريكا أقوى بكثير ولديها قدرات اقتصادية وعسكرية هائلة، لكن إيران حتى الآن صامدة. هل يمكن لإيران أن تدمر؟ أنا من أول يوم هنا قلت إيران إذا لديها رصاصة واحدة ستقاتل بها واحدة، لن تقف إلا إذا استنفذت كل القدرة لديها كلها بالمطلق. ها، أما أنه يصير تسوية للحفاظ على ما تبقى من قبل إيران، ليس هناك عقلانية اليوم. أنا أقول لك بصراحة، إذا إحنا نفكر بشكل منطقي أنه هذا وتوازن القوى والإمكانيات ويجب الحفاظ على ما بقي في إيران، ليس هناك منطقية. مقتل المرشد يوم 28 فبراير هو 11 سبتمبر الإيراني، وإيران لن تهدأ أبدا حتى تشعر، وهذا تاريخي في العقلية، أنها قد انتقمت. كيف؟ ما هو حدود الانتقام؟ الله أعلم.
2: دكتور طيري، قبل أن نطرح فكرة أخرى للنقاش،
6: يعني حتى نخرج من هذه النقطة، سواء الخطاب الإيراني متناقض موحد، السلطة في إيران عدة سلطات، القرار بيد شخص معين، أو هناك صراع قوة. أنا أقول اليوم ليس التسنين فقط، ارجع إلى وكالة فارس في افتتاحية انتقدت وأساءت إلى كيهان التي يعول عليها كثيرا، أو كما سمعت يمكن قبل
2: دكتور
6: ذكره كيهان اليوم في افتتاحيته تقول لعرقجي اعترف بخطئك وكن مسؤولا، اعترف بخطئك وخطيئتك وكن مسؤولا. وتساءلت من الذي فوض مرة أخرى؟ يعني كل الأصوات في ثلاث، يعني قد تكون مهمة أو غير مهمة، الآن ليست هي الموضوع. أنا أعتقد عودة جلال إذا سمعت لي للمفاوضات، إذا نجحت كما ذكر الدكتور عمرو حفزاوي في كل التجارب التاريخية، حتى الأمم المتحدة تسلسل الاتفاقات، وقف إطلاق النار مقدم على حتى الاتفاق الإطاري، ثم الهدنة المؤقتة، وهكذا. يعني كما حصل في أوسلو دايتون، نجحت أم لن تنجح هذه المهل، طولت الاتفاقات، لكن هذه هي الأساليب. وأنا أعتقد الحرب العراقية، عفوا الحرب الإيرانية الأمريكية ليست استثناء، إذا استطاع الوسطاء أن يصلوا إلى إجراءات متبادلة قابلة للتنفيذ، لأن الأمويو واضح أنها لم تكن قابلة للتنفيذ، التي تتباكى عليها بالمناسبة إيران. طيب، وتريد العودة إليها. فأنا ظني بالفعل قد يكون هناك من لا يريد الاتفاق. بمعنى آخر، لماذا تقلل من أهمية التفاهم أو التواصل الاتفاق مع الخطاب العلني في، على فكرة، في أمريكا وفي إيران يحاول أن يظهر أن الفجوة واسعة، لأنه باختصار شديد كلا الأطراف لا تريد أن تقول بأنها خضعت وأن شروطها قد تم تلبيتها قبل أن تذهب إلى الاتفاق.
2: طب، وهذه نقطة أخرى للنقاش، الشروط الإيرانية تبدو الآن بأنها استراتيجية مرحلية، أي فتح المضيق مقابل رفع الحصار،
7: وستين يوم
2: حديث عن سبعة أيام الآن،
7: بعد سبعة أيام الاتفاق
2: الاتفاق الستين يوم. وتؤجل إلى ما بعد النقاط الأكثر حساسية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب، وهو المشروع النووي. إلى مدى ستبقى هذه النقاشات مفتوحة؟
8: هو فقط تتميما على النقطة السابقة قبل أن أدخل إلى هذا، في دائما السلطات المتشددة عندما تكون ترغب في مسار لكنها متشككة من نتائجه تقوم بهذا الأسلوب، هذا اللي هو فتح المسار، وإما رفع الغطاء أو دعم الجهة التي تعمل على الأرض من أجل أن تبقي نفسها دائما في الجانب الآمن. هذا حدث على فكرة مع منظمة التحرير، مع الوفد المفاوض الذي كان في واشنطن، الوفد الرسمي قبل اتفاق أوسلو، وحدث خلال مفاوضات الجمهوريين أو الوطنيين الإيرلنديين مع الحكومة البريطانية. طيب، كان دائما هناك تيار متشدد يحاول أن يلعب هذه اللعبة. الآن فيما يتعلق بالمطروح، 7 أيام ثم 60 يوم، إذن نحن نتكلم عن تنازلات هي في حدود مذكرة التفاهم التي كانت موجودة، لا يوجد تنازلات أكثر من ذلك مطروحة على الطاولة، لا من قبل الأمريكان
2: ولكن رئيس ترامب يريد مذكرة تفاهم بلس، يريد إدراج الآن البرنامج النووي الإيراني
8: لأنه يبني على ما بتنا جميعا مقتنعين فيه بأنه هناك ضغط على إيران أكبر. لأنه اليوم الورقة الأساسية كانت مذكرة التفاهم وقعت من أجل فتح مضيق هرمز.
2: صحيح.
8: اليوم مضيق هرمز مفتوح بجزء كبير منه، لكن مفتوح بتكلفة عالية. صحيح. لا يستطيع الأمريكيون أن يستمروا بهذه التكلفة إلى الأبد، ولذلك هناك ضغط على الأمريكيين. وبنفس الوقت أصبح السؤال واضح لدى الإيرانيين، لدي ورقة وعملة صعبة اسمها هرمز، لكن ماذا أستطيع أن أشتري بها؟ ما أستطيع أن أشتري اليوم هو أكبر بكثير مما أستطيع أن أشتري غدا. بمعنى هناك أزمة تضخم في ورقة هرمز تشبه أزمة الريال الإيراني، وبالتالي إيران معنية بأن تسرع أكثر من أجل استثمار ما تبقى فيها.
2: أخيرا في هذه النقطة دكتور عمر، خاصة بأن الرئيس دونالد ترامب يريد البحث والوصول إلى حلول بموضوع البرنامج النووي، بينما إيران تبعده إلى أبعد مرحلة زمنية ممكنة، إلى أين يؤدي هذا؟
9: الظرف الموضوعي جلال يقول أن على مائدة المفاوضات ستكون الأمور المتعلقة بنتائج الحرب وليس ما سبق الحرب. وهذه مسألة شديدة الأهمية، لأن الصورة ليست أن الولايات المتحدة الأمريكية مهما مارست من ضغوط ستعود بمائدة المفاوضات إلى حديث عن المسألة النووية أو عن برنامج الصواريخ، بل حتى، وهذه مسألة خطيرة جدا لأمن العرب، حتى الحديث عن السلوك الإقليمي لإيران والأزرع الإيرانية لا أعتقد أنها ستكون على مائدة المفاوضات الآن. سنتحدث عن نتائج الحرب. نتائج الحرب هي هرمز، نتائج الحرب هي الحصار البحري، عقوبات. هي العقوبات. هذا هو ما سنتحدث عنه، وهذا هو الظرف الموضوعي. الأمر الآخر عودة إلى مسألة التسويات المؤقتة، ما الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات مع كل الشك المشروع للغاية وكل الحديث عن تململ وضوضاء ومصالح مختلفة داخل الحالة السياسية الإيرانية وربما أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنني ما زلت لا أعتقد أن الرئيس ترامب مدفوع بمسألة الانتخابات النصفية. ما يضغط عليه زمنيا هو العنصر الاقتصادي جلال، طيب. التضخم وليس الانتخابات النصفية. التسويات المؤقتة لكي تنجح وتبني واقعا مغايرا لابد لها من ضمانات. يبقى السؤال هو من هم الضامنون وما هي نوعية الضمانات؟
10: إمكانية التنفيذ، إمكانية التنفيذ نعم. أهم حتى من الضمانات، إنه كيف يعني
9: ضمانات واقعية.
10: ما هو الإطار الذي تم الاتفاق عليه في ما سمي بمذكرة التفاهم؟ كانت النصوص واضحة، فسرت فيما بعد، ولذلك تجد أن الرئيس ترامب لا يريد الحديث عنها على الإطلاق لأنها طيب. لم تتحدث بشكل واضح حول مستقبل اليورانيوم المخصب والأذرع الإيرانية وكذلك برنامج الصحة.
2: بالحديث عن الضغط الاقتصادي، برنت ارتفع حوالي 4 نقاط قبل أن نبدأ هذه الحلقة، وأيضا المشكلة الاقتصادية ستكون حاضرة في قمة الغد بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. بالمناسبة هي القمة الثانية في عام، وأول توجه من الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ 11 عاما. كيف سيتم تناول قضية مضيق هرمز وحرية الملاحة ومصالح الصين النفطية في هذا اللقاء؟
3: جلال، من المهم أن نتذكر بأن الصين كانت أول من وضع على مذبح هذه الحرب اقتصاديا، عندما ساندت أمريكا إسرائيل أو سندا بعضهم البعض فيما يسمى بالصفر من النفط الإيراني إلى الصين. والصين وبالتالي بدأت منذ اللحظة الأولى تستشعر أن هذه الحرب لن تعود عليها بالنفع بأي حال من الأحوال. صحيح أن احتياط الصين يكفي ربما إلى 9 إلى 10 أشهر وهي الأفضل، صحيح أن ما يسمى بأباريق الشاي مصافي أباريق الصينية لا زالت تعمل وبكفاءة أفضل وأنها ملتفة على العقوبات، لكن الصين تريد أن تتعاون مع الدولة الإيرانية التي لديها اتفاقية استراتيجية 400 مليار معها، لا تريد أن تتعامل معها خلف الأبواب المقفلة. لذلك باعتقادي ما سيتم الحديث عنه مع الرئيس الأمريكي مسارين أساسيين فيما يتعلق بالمنطقة. أولا أن الصين مستعدة لأن تفعل شيئا من أجل فتح مضيق هرمز وأن تساعد فيه مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بإظهار نوع من المرونة. وهنا الحديث الحقيقة بالنسبة للصين عن موضوع العقوبات، وهنا تلتقي المصلحة الإيرانية مع المصلحة الصينية.
2: اسمح لي دكتور، القمة الأولى لم تنجح في إحداث اختراق، لماذا يمكن أن تحدثه الآن؟
3: لأن ما أحدثته الحرب الأهلية الآن من أضرار أكبر من الحرب الماضية، سواء كان فيما يتعلق بالصين أو فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي بما في ذلك الولايات المتحدة. أنا أعتقد منطقيا من المفضل أن يكون في قدر أكبر من المرونة مقارنة بالقمة السابقة. المسألة الثانية باعتقادي وهي أن الصين لا تريد أن ترى نفسها فقط هي الوحيد الذي يدفع ثمنا لهذه الحرب، بمعنى أكبر بمقارنة بعلاقاتها مع إيران طبعا، وكونه أنه هناك احتمالية أن تصدر أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب. إذا صدرت هذه الأزمة وأغلق باب المندب، الصين ستخسر تجارتها مع أوروبا، وبالتالي تدفع أثمانا مضاعفة تحاول الابتعاد عنها.
2: دكتور إبراهيم،
7: الصين إيران في العلاقات الأمريكية

0: الصينية بهذه القمة هي ورقة مهمة و تمثل بالنسبة لأمريكا والصين أنه ورقة تعاون وورقة اختلاف بنفس الوقت، وهذا شيء نادر. التعاون لأن هناك لقاء في المصلحة الصينية الأمريكية في موضوع فتح مضيق هرمز وأيضا باب المندب، لأنه الصين متأثرة في باب المندب أكثر من أي طرف آخر، فهنا تلتقي المصلحة الأمريكية والصينية. والصين بهذه الحالة هي لديها ميزة ليست موجودة عند أي من اللاعبين الآخرين، أنها الوحيدة التي قادرة على أن تؤثر لحدود معينة بالنسبة لإيران.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد أي حد يستطيع أن يمارس هذا النفوذ مثل الصين وبالمستوى التي تريد به الصين. ولكن بنفس الوقت يعني الصين لا تريد، يعني لا تطالب بأنه إيران تنتصر بهذه الحرب، ولكن لا تريدها أن تنهزم هزيمة استراتيجية، لأن الهزيمة الاستراتيجية لإيران هي ضد مصلحة الصين، لأن هذا يعني أن وصول الولايات المتحدة إلى مصادر النفط في المنطقة والسيطرة على الممرات الدولية، وهذا سيحاصر الصين، وستجد الصين استراتيجيا واحد استراتيجيا واثنين ضمن قواعد النظام الدولي ستجد نفسها محاصرة من الولايات المتحدة. فلذلك يعني الصين تلعب بالورقة بحذر شديد جدا، انه اين تتعاون مع الولايات المتحده، وستتعاون في مجالات معينه، ولكنها لحد معين ستوقف هذا التعاون.
1: دكتور عباس، تستشعر ايران امكانيه الضغط الصيني انطلاقا من مصالح الطرفين؟
2: كما تعرفون موضوع إيران لن يكون هو الموضوع الوحيد الذي سيتم مناقشته في القمة الإيرانية الصينية، ولكن فيما يتعلق بالمنطقة يمكن أن يكون هذا الموضوع موضوعا مهما. من بين الأمور التي ستناقش الطاقة الإيرانية، وكذلك فيما ذاك إيران ستطبق أو تلتزم بالعقوبات الثانوية، وكذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. موقف الصين كان واضحا، وقالوا أنهم لن يقوموا بتطبيق أو تنفيذ الالتزامات الثنائية والثانوية. نعم، الصين تسعى إلى حل الموضوع دبلوماسيا، والموقف هو مشابه للموقف الإيراني، العودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن ما هو مهم من المنظور الصيني، وهذا ما سمعناه خلال الأسابيع الماضية، هو أنهم يقولون أن البنية الأمنية في المنطقة يجب أن تتغير، ولذلك أعتقد أن هذا تطور مهم من الطرف الصيني، ولعل ذلك يرسل إشارة بشأن العقيدة الأمنية في منطقة الخليج. وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تسعد بموقف الصين، لأن الصين تعتقد أن هنالك واقعا جديدا يتكشف أو يتجسد في المنطقة، ولا تنظر إلى موضوع إيران من منظور العلاقات التجارية والمالية، بل هو يتعلق بأمن الطاقة على المدى البعيد وكذلك الجوانب الجيوسياسية في المنطقة.
1: قبل أن أسمع رأي دكتور لقاء والسيد ديفيد.
3: نعم، أنا أظن أستاذ جلال أن هناك أيضا عامل مهم هذه المرة في القمة، وهو العقوبات الجديدة التي وخصوصا المالية، لأن وضعت
1: رفضتها الصين.
3: رفضتها الصين سياسيا وقانونا، لكن الشركات الصينية الآن مجبرة يعني كالتعامل مثلا مع العديد من الإجراءات، وخصوصا الإجراءات المالية. فبالتالي هذا يضع حد. أنا أعتقد بأنه إذا استطاع ترامب الحصول على تعاون صيني بهذا الملف، لكن ما هو المقابل الآن؟ لأن تعرف يعني الصين تشدد على قضية الهدنة التجارية وموضوع الرسوم، هي لم تحسن تماما وما زالت معلقة. فهل يضحي مثلا بتايوان؟ هل يضحي بالرسوم؟ هل يضحي بالتكنولوجيا أو بالتجارة؟ هذه يعني ربما تكون هناك مقايضة، لكن لا أعتقد بأن ستكون هناك صفقة إيرانية مثلا بهذه القمة بحيث يكون الضغط مباشرا، لكن سيكون حاضرا إذا استطاع أن يقايض. والصين وأنا أشطر الناس في قضية المقايضة التجارية.
1: أسمع رأي ديفيد، رأي السيد ديفيد في هذه النقطة. ما الذي يريده رئيس ترامب من الرئيس شي فيما يتعلق بملف إيران والحرب مع إيران؟
4: حسنا، أعتقد بأن الصين ربما هي الدولة العظمى الوحيدة التي تساند إيران، لأن لديها مصالح تجارية مع الحكومة الإيرانية وكذلك مع المنطقة العربية وكذلك فيما يتعلق بأسواقها هنالك. إذن الصين كذلك تراهن على مسألة تايوان، والسبب الثاني لأنهم

0: يشترون النفط الإيراني بتخفيض ب 12% أو أكثر. والصين تعتبر بأن هذه العقوبات ليست مناسبة، وهي ربما إذا توصلت إلى صفقة تجارية فإنها قد تغمض عينيها ربما على تنازلات أخرى، وأنها ربما قد توافق على عدم إعادة استخدام الفيتو في حالة تسقط عقوبات أخرى على إيران.
1: القضية ليست قضية فقط بيع نفط، القضية بأن لا تكرس الصين عقوبات أمريكية يمكن أن تمارسها في المستقبل، ليس فقط على إيران وإنما على دول أخرى. يعني الهجس الصيني ينطلق من هنا وليس فقط من الحصول على النفط.
0: أعتقد بأن الصين تتأثر لأن هي مسألة أعمال، وكذلك حتى الاقتصاد الصيني وتحت الضغط، هم يخسرون مصدرين من الشرق الأوسط بالنسبة للنفط ويخسرون أسواقا كذلك، وهذه المسألة الأهم، وذلك يؤثر كذلك على العملة الصينية.
1: تعليقات سريعة قبل أن نفتح موضوع غزة دكتور لقاء ودكتور حمزة.
2: الصين دولة عظمى، يعني هي والولايات المتحدة، والعلاقات بين الدول العظمى أحيانا ما تتأثر بنمط بصراع واحد، هي صراع كوني، وفي قضايا مو فقط جيوسياسية، في قضايا تقنية مثل الذكاء الاصطناعي اليوم، وطبعا قضايا اقتصادية بدرجة الأساس. الصين تبادلها التجاري حوالي 450 مليار مع الولايات المتحدة أو 500 مليار مقابل 40 مليار كحد أقصى مع النفط، بدون نفط ما يتجاوز 10 مليار مع إيران. صحيح لديها اتفاقية لعشرين أو عشر سنوات لخمسمائة مليار والطريق الحرير وكذا، ولكن هذا لا يعني أنه الصين ستقاتل من أجل أحد. المهم هنا الجانب الجيوسياسي أنه فعلا لا تريد لإيران، الصين لا تريد الولايات المتحدة أن تسيطر على النفط في هذه المنطقة، لكن أيضا هذه مسألة ليست مطلقة غير محسومة. الاتحاد السوفيتي بالحروب العربية الإسرائيلية لم يساند العرب مثل ما ساندت الولايات المتحدة إسرائيل في حينها في حرب 73، حتى ما يعني إسرائيل سوت جسر جوي يعني بركة لإسرائيل، الاتحاد السوفيتي لا. القصد أن هناك دوما يعني معادلات مختلفة، ليس بالضرورة أن نتوقع الصين تتمسك بإيران، ربما يكون هناك نوع من الحل الوسط، تمنح الصين فرصة فرضه أن إيران تتمسك بالنظام، يبقى النظام ويبقى نفطه ويبقى كذا مقابل واحد اثنين ثلاثة، اللي هي يعني أصلا تنفع الصين في علاقتها بالدول العربية، مثلا الجانب النووي أو مشروع النووي أو مسألة الأذرع. إذا إيران رفضت الصين نفسها راح تعاديها، لأنه بالنهاية مصالح الصين مع الدول العربية ومع المنطقة ومع أمريكا أهم من مصالحها مع إيران، يعني طريق الحرير أيضا يمر بالدول العربية. لذلك حتى إيران يجب أن تقدم هذه المرة تنازلات للصين
1: إضافية
2: للصين أو عن يعني لخاطر الصين، وهذا لا أعتقد أن إيران ستفعله أصلا.
1: سريعا دكتور حمزة.
3: جلال، أنت تحدثت في مقدمتك الرائعة عن أن القمة الأمريكية الصينية تذكر بالقمم الأمريكية السوفيتية، وهنا المدخل الحقيقي للقراءة. على أجندة القمم الأمريكية السوفيتية أحيانا كان الصراع العربي الإسرائيلي قبل 67 بعد 67 قبل 73 بعد 73، ولكنه كان دائما ليس من القضايا ذات الأهمية القصوى في القمم الأمريكية السوفيتية، وكثيرا ما صدم العرب في نتائج القمم الأمريكية السوفيتية لأنه تم تضحية بمصالحهم لصالح منع انتشار السلاح النووي، قضايا أوروبا، قضايا في أماكن أخرى. وأنا أنظر إلى القمة الأمريكية الصينية أقول لك أن التجارة والتعريفات الجمركية أهم، أن الذكاء الاصطناعي أهم. الأمر الوحيد الذي له علاقة بالدور الصيني في منطقتنا هو مفتاح الطاقة والعقوبات، ولكن انظر وهناك سابقة قريبة، الحرب الروسية الأوكرانية هي أثرت فيما خص العقوبات كيف تصرفت الصين بالحذر السياسي والأمني المعهود. يبقى السؤال مرة أخرى، هل لنا كعرب أو في الشرق الأوسط أن نتوقع أن تشارك الصين في تسوية ما بصيغة الضامن؟ أنا أضع علامة استفهام ولا أراها قائمة.
1: نعم. طيب. سريعا دكتور، أريد أن أفتح موضوع.
4: نعم، الحديث عن جهود دبلوماسية هي تبحث طرقا مختلفة من أجل الضغط على إيران، وذلك من أجل دفعها للاستسلام، والولايات المتحدة لا تسعى إلى إبرام اتفاق، وبالتالي هذا مبعث الانتقادات في إيران.

0: بشأن عدم الثقة في الولايات المتحدة. إذا ما ورد في وسائل الإعلام مستند إلى أسباب منطقية، بمعنى أنه لا يمكن أن نثق بالولايات المتحدة.
1: يخرج بلاد نوف الممثل الأعلى لمجلس السلام من الأمم المتحدة ويقول بأن الترتيبات لتشكيل لجنة إدارة القطاع اكتملت في وقت نتنياهو يرفض أصلا كل هذه الجهود، وعدد الشهداء قبل بداية هذه الحلقة وصل إلى 7 اليوم في قطاع غزة. ما قيمة كل هذه الجهود التي يقوم بها مجلس السلام؟
2: دعنا ننظر إلى القيمة الشكلية لحدوث مثل هذا المؤتمر أصلا في نيويورك. الآن يمنع الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية الممثلين الرسميين، ويسمح للجنة الوطنية بعقد مؤتمر بهذا المستوى داخل نيويورك. هذا طبعا تستحق اللجنة الوطنية ويستحق مجلس السلام مثل هذه المساحة، لكن انظر إلى المفارقة. هذا سقف مستوى التمثيل الفلسطيني والكيان الفلسطيني المطلوب، إطار خدمي بلدي ليس كيانا سياسيا تمثيليا بالمعنى المتخيل. هذه مسألة. المسألة الأخرى، المؤتمر الصحفي كان يعني بالغ ملادينوف كثيرا جدا في تصوير المبادرات وفي تصوير المشاريع وفي تصوير ما تم إنجازه حتى الآن. هو فعليا لم يتم إنجاز شيء، لكن من الناحية النظرية فعلا تم إنجاز المشاريع، 71 مشروع. من الناحية النظرية فعلا هناك خريطة طريق بذل فيها جهد كبير جدا، لكن بقي السؤال الأهم غير مطروح ولم يطرح في النقاشات: من الذي يعطل الإنجاز؟ من الذي يعطل المبادرة؟ من الذي يعطل الخطوة الثانية؟ وهو إسرائيل، لم تذكر نهائيا. ولذلك باعتقادي يعني إذا أخذنا من جانب تحليلي، هذا المؤتمر عقد في نيويورك وبهذا الزخم وبهذا الخطاب أصلا هو من أجل القول للمجتمع الدولي: نحن جاهزون ونفذنا كل شيء، ابحثوا عن السؤال، بمعنى استفزاز السؤال لدى الدول الأخرى واللاعبين، ما الذي يعطل هذا؟ لأنه الجانب الفني جاهز، الجانب التمويلي جاهز. اليوم لأول مرة يتكلموا عن الجانب التمويلي، 2.5 مليار خلال لمدة 6 شهور، وبالتالي نحن نتكلم عن تقريبا بنية جاهزة بالكامل. ولذلك السؤال المهم، أو إذا أستطيع أن أختصر، المؤتمر الصحفي عقد من أجل استفزاز هذا السؤال، لكن ليس بلسان مجلس السلام، لأنه مجلس السلام لا يزال حتى الآن أضعف من أن يطرح انتقاد مباشر لإسرائيل بهذا المستوى.
1: لم ينتقد إسرائيل، ولكن طالب الأطراف، من سماهم الأطراف، بالالتزام بما تعهدوا به، وهنا إشارة إلى إسرائيل طبعا.
3: تم التعبير عن هذا التحرك في الأمم المتحدة بالصحوة، وبرز السؤال: لماذا الصحوة الآن؟ الصحوة الآن أعتقد أن هناك يعني هذا التحرك، واللي هو بتحدث عن حوالي 2.5 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار، وحوالي 66 مشروع بالحديث عنها بهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه الصحوة الآن جلال مر على توقيع الاتفاق في شرم الشيخ الآن عام كامل.
1: صحيح.
3: وعام كامل لخطة ترامب للسلام لم يتم تنفيذ شيء. ولهذا السبب يعني يمكن رؤية هذا التحرك أو هذه الصحوة هي لإنقاذ خطة ترامب من الاندثار والانهيار، لأنه عام لم ينجز شيء بها، أكثر منها إنقاذ لأهل غزة. يعني فهذا هو التحرك الذي يدفع، أنا برأيي، ملادينوف وبهذه المرحلة. والدليل على ذلك دليل آخر، أنه تخيل حتى بالآونة الأخيرة آخر 2-3 أسبوع صدرت هناك تصريحات من كوشنر ومن ملادينوف بانتقاد إسرائيل، لأنه شافوا أنه فعلا في هناك المشروع الإسرائيلي أو الرؤية الإسرائيلية لم تسقط، ما زالت تدفع باتجاه التهجير.
1: سريعا دكتور،
3: وخطة ترامب لا تتقدم سنتيمتر واحد بسبب الموقف الإسرائيلي.
1: 20 ثانية.
3: ولذلك في هناك
4: أقل من 20. لن أضيف أكثر مما ذكر، لكن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش كارثة، والمجلس يقول اليوم جاهز الخطط وجاهز حكومة التكنوقراط وجاهز الأموال، ويربطها بالرزنامة الإسرائيلية بالانتخابات الإسرائيلية. يعني صحيح. أكثر من ذلك سخفا يعني.
1: شكرا، شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. من جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس اليوم رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. وفي نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، قال ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف إن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة. من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن تحقيق هدف ازدهار قطاع غزة يتطلب نزع السلاح بالكامل منه، وأشار إلى أن خطة سلام غزة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد، لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور تحت غرب رام الله. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ عملية دهس أصيب فيها إسرائيلي وسط الضفة، وأضاف أن المصاب هو جندي احتياط وحالته خطيرة، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المصاب هو نجله. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه جرت أمس جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. وفي كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن بلاده لم تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات عليها. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربي تعز، كما استهدفت تحصينات لهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمالي البلاد. نبدأ إذن بآخر التطورات المرتبطة بقطاع غزة، سواء ما يتعلق منها بالتصعيد الإسرائيلي الذي شهده القطاع اليوم. أما ما ورد من نيويورك من مواقف خلال اجتماع مجلس الأمن بغزة أيضا فسيكون محورا لمتابعتنا في هذه الساعة فيما يتعلق بمجلس السلام. إذا نبدأ بالتطورات الميدانية في قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ضعنا في صورة الوضع خاصة مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات.
1: نعم عبد القادر، وهي عمليات مستمرة سواء بجهدها الاستخباراتي من خلال تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية تقوم بطلعات استطلاعية في المناطق الغربية من مدينة غزة، وهذه الطلعات دائما ما يتبعها خروقات إسرائيلية جديدة إما من خلال القصف الجوي عبر هذه الطائرات أو حتى من خلال إطلاق القذائف والرصاص الذي يصل إلى مناطق الفلسطينيين في المناطق الغربية من المحافظات. 7 من الشهداء هو نتاج هذه الخروقات التي رصدت منذ فجر هذا اليوم. أبدأ بمدينة غزة هنا حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية جاءت من مسيرة على وسط المدينة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، بالإضافة إلى المنطقة أو المحافظة الوسطى بشقها الغربي وكذلك الشرقي من خلال رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. استشهدت امرأة في منطقة مخيم لبريج جراء هذه الطلقات النارية، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية شهدتها مدينة دير البلح، وعلى ضوئها نقل شهيد وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى. النصيب الأكبر كان لمدينة خان يونس التي شهدت استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، وأيضا مسنة كانت قد استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما استهدفت طائرة مسيرة مركبة مدنية تقل فلسطينيين، أصيب عدد آخر جراء هذه الغارة، بالإضافة إلى الشهيدين، وبالتالي عمليا كافة مناطق القطاع بمختلف مناطقها تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، إما من خلال القوات البرية المتمركزة في المناطق الشرقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك القصف الجوي الذي شهدته عدة مناطق. بينما مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي المساحة الأكبر من مساحة القطاع، الآن نتحدث عن 70% من مساحة القطاع هي وقعت ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرضت فيها المناطق لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، والهدف من ذلك عمليات تمشيطية وكذلك تدمير ما تبقى من منازل.
0: شكرا لك غازي العلول من غزة على كل هذه التفاصيل. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية أيضا يلتئم مجلس السلام في نيويورك عن هذا البعد وأيضا ارتباطه بما يجري في الميدان. معنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وكذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد المدهون فيما يتعلق بما ذكرناه قبل قليل عن اجتماع مجلس السلام، والسيد ميلادينوف يقول بأن اللجنة جاهزة لتسيير القطاع. كيف نفهم هذا التصريح في ظل ما يجري وواقع هذه الخطة حتى الآن؟
2: هذه رسالة لنتنياهو، رسالة للإسرائيليين أننا مستعدون الآن لمباشرة تنفيذ الخطة وتنفيذ عملية السلام والانتقال إلى المرحلة الأولى والثانية. لكن حتى اللحظة هناك إعاقة، هو لكن مشكلة السيد ميلادينوف أنه لا يتحدث بصراحة، لا يقول أن إسرائيل تعرقل دخول هذه اللجنة، هو يقول نحن مستعدون لكن لا يتحدث بشكل واضح وصريح من الذي يعرقل تنفيذ هذه الخطوة وإدخال هذه اللجنة وتمكين هذه اللجنة من أجل مباشرة عملها. هو يهرب من قول الحقيقة ويهرب من إدانة الاحتلال الإسرائيلي، بل كان يعني ذهب أبعد من ذلك، كان يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بأن يخلط ما بين المطالب الإسرائيلية وما بين ما تم الاتفاق عليه. تم الاتفاق أن يكون هناك حالة هدوء ووقف إطلاق نار، إسرائيلي لم يلتزم بها، إدخال المساعدات الإسرائيلي لم يلتزم، انسحاب من الخط أو إلى الخط الأصفر أو بعد الخط الأصفر أيضا الإسرائيلي لم يلتزم بها، ومع ذلك ميلادينوف ما زال يتحدث بشكل مبهم.
0: وكأن المبعوث الأمريكي كوشنر يتحدث عن نزع سلاح حماس مرة أخرى أيضا في هذه المرحلة.
2: المشكلة الآن لم يعد نزع سلاح حماس، المشكلة الآن بات في موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الخطة التي وافقت عليها حركة حماس. ومن ضمن هذا الملف اليوم حماس حينما جلست مع كوشنر وحينما جلست مع الوسطاء ومع ميلادينوف وتم عرض الخطة التي فيها كل هذه التفاصيل بما فيها معالجة ملف السلاح، الفصائل الفلسطينية وحركة حماس وافقت على ذلك. الاحتلال الإسرائيلي هو أصلا لم يقدم الخطوة الأولى للذهاب والوصول إلى مثل هذا الملف، ولهذا أيضا حتى اللحظة هناك ضبابية في تفسير المواقف من قبل مجلس السلام، وهذا أعتقد هذه نقطة ضعف شديدة في مجلس السلام، وهذا الذي يؤدي إلى المماطلة. حتى اللحظة مجلس السلام يراعي الحسابات الإسرائيلية السياسية الداخلية ويراعي الانتخابات التي يخشاها نتنياهو، طيب. ولكن لا يراعي الحياة والقتل والتدمير وحياة الناس التي تفقد يوميا في غزة.
0: عن هذه الحسابات الإسرائيلية أسأل ضيفي دكتور مهند مصطفى. في الوقت الذي حتى ما يطرح الآن في نيويورك يأخذ ملف غزة، أو كما تابعناه في مداخلات الكثير من الزعماء الذين وقفوا على منصة الأمم المتحدة تحدث عن الوضع وموضوع غزة، مجلس السلام يلتئم ويناقش، اجتماعات أيضا مع الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الجانب الأمريكي أيضا موضوع غزة وتنفيذ الخطة أساسي. ماذا عن حسابات الجانب الإسرائيلي؟ وحتى في هذه الساعات كما نشاهد إسرائيل ما زالت ترفع من مستوى عملياتها العسكرية وتستهدف المدنيين، بالإضافة إلى من تقول بأنهم قياديين في حماس،
3: وسوف تستمر باستهدافهم. غدا سوف نسمع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة وسيؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. هذه هي الذريعة الأساسية الآن التي تستعملها إسرائيل، وإسرائيل أصلا غير مقتنعة بفكرة نزع السلاح حسب الاتفاق الذي تم بين مجلس السلام وبين حركة حماس. إسرائيل تعتقد أن هذا الاتفاق غير عملي، ليس لأنه غير عملي، لأنه إسرائيل همها الآن وغايتها ليس نزع السلاح. الهدف الإسرائيلي الآن هو بقاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وأغلب قطاع غزة، هذا هو الهدف الأساسي. وإسرائيل
0: وفي المقابل التهجير
3: طبعا، يعني أنا أتوقع أنه فكرة التهجير ما زالت قائمة، ولذلك إسرائيل لن تنسحب. لا يعني أن إسرائيل سوف تنفذ ذلك غدا، ولكن إسرائيل تضع التهجير كواحدة من الخيارات الموضوعة بشكل جدي على الطاولة الإسرائيلية، ولذلك إسرائيل لا تريد أن تتقدم أي خطوة إلى الأمام، خطوة سياسية إلى الأمام، قبل أن تتأكد أنها قادرة على فعل التهجير. ولكن قبل التهجير إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة. المسألة الإسرائيلية الآن هي الانسحاب، وإسرائيل تريد أن تنسحب، وإسرائيل تضع الكثير من الذرائع ومنها نزع سلاح قطاع حماس والإدعاء أن الاتفاق غير عملي ولا ينزع السلاح وأن حماس تخادع وتناور فيما يتعلق بهذه المسألة. وتصور أن نتنياهو غدا سوف يؤكد على هذه النقطة في الخطاب، لأنه أغلب الرؤساء تحدثوا عن غزة، مؤتمر مجلس

0: التحديات متركزة في الرفض الإسرائيلي الواضح للخطة وللمشروع وحتى الرفض للاتفاق. وهذا صار في الاحتلال الإسرائيلي بثلاث مسارات. أولا هو قاله بشكل صريح ونظري ومن خلال الخطابات من قبل نتنياهو ووزرائه، قالوا نحن نرفض هذه الخطة ونرفض هذه الاتفاقية. الأمر الثاني أنهم لا يلتزمون بالحد الأدنى من المرحلة الأولى. الأمر الثالث أنهم ما زالوا يقومون بعملية، ما زالوا يضعون خطة التهجير أولوية إسرائيلية وخطة إسرائيلية في المسار السياسي الإسرائيلي. معنى أن اليوم الاحتلال الإسرائيلي معني ليس فقط في إفشال هذه الخطة، هو معني ببقائه على الأرض ومعني أيضا بتهجير الشعب الفلسطيني، ولهذا هو يضرب سبل الحياة، يضرب مقومات الحياة في قطاع غزة. انظر أنت، أبسط الأمور التي يحتاجها الإنسان لكي يعيش في قطاع غزة يحرم الاحتلال الإسرائيلي من دخولها إلى القطاع، يتم استهداف الفلسطينيين على مدار الساعة. الأمر الأخطر من ذلك أنه حتى اللحظة هناك 2 مليون فلسطيني لا يدخل لهم حتى يعني حتى الخيام، لا يدخل لهم أبسط الحقوق التي يحتاجها الإنسان لكي يعيش فقط. ولهذا أنا أعتقد أنه الحسابات معقدة. ما هي حسابات الطرف الفلسطيني؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد، ولنكن صريحين، لا يوجد الآن أوراق قوة ضغط وأوراق قوة ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا هم يعتمدون على أولا التمسك بالاتفاق، الأمر الثاني تحشيد القوى الإقليمية وعلى رأسهم الوسطاء من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الثالث العمل على تحريك حركة التضامن الدولية والعالمية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب، سؤال سريع أيضا وإجابة سريعة أرجوها منك دكتور مهند مصطفى. أشرت إلى الكلمة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديرك ما الذي سيحاول أن يوصله في هذه المرحلة مما يجري في المنطقة، مما يجري أيضا يتعلق بملف غزة، وأيضا فيما يتعلق بما يجري بمجلس السلام وما قيل في الجلسات الماضية؟
2: أولا سوف يصد النقد الدولي الذي يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ثانيا سوف يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من أي منطقة احتلتها من الدول العربية بما في ذلك المناطق التي احتلتها من قطاع غزة، لن ينسحب، وسيقول أن هذا جزء من الدفاع عن النفس لإسرائيل. بالنسبة للملف الإيراني سيقول أن إسرائيل مصممة على إسقاط النظام الإيراني وأن هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل وسوف تحقق إسرائيل. هذه العناوين الثلاثة ما سيقولها غدا نتنياهو بخطاب دعائي ديماغوغي فيه الكثير من الكذب، فيه الكثير من الخداع، ولكنه سيركز بداية كلمته أتوقع على موضوع النقد الشديد على إسرائيل فيما يتعلق بممارساتها في قطاع غزة، فيما يتعلق بانتهاكها لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيحاول أن يصد كل هذا النقد الدولي على إسرائيل.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الشكر للدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. الضفة الغربية حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور تحت أو غرب رام الله. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ عملية الدهس التي أصيب فيها إسرائيلي وسط الضفة، وأضاف أن المصاب هو جندي احتياط وحالته خطيرة، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المصاب هو نجله. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومعه نستعرض أيضا آخر التطورات ومجمل أهم ما تابعنا قبل قليل في الخبر. محمد،
3: عقب هذه العملية مباشرة دفعت عبد القادر قوات الاحتلال بقوات كبيرة تستمر حتى هذه اللحظة بتنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة في بلدة بيت عور تحت غرب محافظة رام الله. كنت أتحدث قبل قليل مع الأهالي هناك، الجيش يتنقل من بيت إلى آخر وينكل بالفلسطينيين كجزء من سياسة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تحت عنوان العقاب الجماعي على منفذي العمليات. هذه العملية أسفرت عن إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي وهو نجل السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلن أنه في طريق عودته إلى إسرائيل للوقوف إلى جانب نجله المصاب بإصابة خطيرة في مستشفى شعار تصيدك. حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تحاصر بيت عور التحت فحسب، إنما مختلف مداخل

0: مداخل محافظة رام الله وأيضا مداخل لبلدات تقع شرق مدينة القدس مغلقة بفعل هذا الانتشار العسكري الكبير الذي تفرضه إسرائيل في هذه الأثناء. هناك تكدس للفلسطينيين ومركباتهم على هذه الحواجز العسكرية وعدد كبير من الفلسطينيين العالقين بفعل إغلاق هذه الطرقات في وجه الفلسطينيين. قد تحمل الساعات القليلة القادمة مزيد من التفاصيل الميدانية خاصة في ظل التهديدات الكبيرة التي كانت على لسان وزير الجيش الإسرائيلي أو حتى على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي بخصوص الضفة الغربية تحديدا. نحن نتحدث ليس فقط عن بيت عور إنما عن عدة اقتحامات تتواصل حتى هذه اللحظة في قلقيلية. الحدث يستمر منذ ساعات العصر. جيش الاحتلال قبل قليل دفع بتعزيزات جديدة بينها جرافة عسكرية باتجاه شارع الواد في مدينة قلقيلية. منذ ساعات العصر تستمر عمليات الدهم والتفتيش وأيضا إطلاق الرصاص أدى ذلك إلى إصابة 3 فلسطينيين وأيضا جرى اعتقال 4 آخرين من قبل جيش الاحتلال الذي ينتشر حتى هذه اللحظة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. أيضا بلدة بيت إمرين إلى الشمال الغربي من محافظة نابلس هناك اقتحام كبير لجيش الاحتلال لهذه البلدة إضافة إلى بلدة برقة الواقعة شرق محافظة رام الله.
1: شكرا ونعتذر على هذا الخلل. كان معنا من الخليل محمد الأطرش. شكرا على كل هذه التفاصيل. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه جرت أمس جولة تبادل رسائل وتوضيحها من الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري. من نيويورك معنا مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. نبدأ معك وجد، أهم ما رصدته في الساعات الماضية على صعيد هذا الملف وما جرى في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك.
2: نعم عبد القادر، يعني بحسب وزير الخارجية هو أكد بأن اجتماع أمس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كان مجرد البداية لتبادل الأفكار وكذلك الرسائل بين الطرفين، وأكد بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران يحتاج إلى عمل كثيف ومتواصل ويحتاج إلى فترة من الوقت، وهو بذلك يهيئ الأمريكيين ولعل أيضا المجتمع الدولي إلى أن هذا اللقاء يعني هو مجرد بداية وهناك فترة طويلة من الانتظار من أجل احتمالات التوصل لاتفاق. لكنه قال في الوقت نفسه بأن الرئيس ترامب كل الخيارات ما زالت مطروحة أمامه من بينها العمل العسكري، مؤكدا بأن إيران هي من انتهكت اتفاق الإطار الذي وقع بين الطرفين. ثوابت 3 أشار إليها روبيو وقال إن هناك إجماع عليها من قبل الولايات المتحدة وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وسوريا والعراق ولبنان وأيضا تركيا. وهذه الثوابت 3 هي أولا لا سلاح نووي لإيران، لا يمكنها امتلاك السلاح النووي. الأمر الثاني هو حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفي هذا الإطار أكد روبيو بأن المسار الجنوبي الذي تشرف القوات الأمريكية على السفن فيه على أمن السفن فيه هو مفتوح ويعمل على مدار الساعة كما قال، وبالتالي يمكن لكل سفن الشحن التنقل عبر هذا المسار الجنوبي حسب ما قال روبيو. طبعا الأمر الثالث هو متعلق بالهجمات الحوثية أو سعي الحوثيين للاقتراب من باب المندب، وصف ذلك روبيو بأنه أمر ومشكلة خطيرة للغاية، وأكد التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدفاعية المشتركة مع المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها اتفاقية قوية للغاية، وكان ملفت بأن قال روبيو بأن الهجمات مؤخرا على البنية التحتية للطاقة في المنطقة لم يكن المسؤول عنها فقط الحوثيون، وإنما أيضا ما قال إنها ميليشيات شيعية عراقية حسب ما قال ماركو روبيو. ولكن واضح بأن هناك مساعي حثيثة من أجل إعادة إحياء المحادثات، وهذه المحادثات التي بدأت هنا في نيويورك في اجتماع دام نحو 3 ساعات حسب ما قال الرئيس ترامب.
1: رني قاسمي، ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما قاله عن هذه المحادثات؟ وكما نشاهد في هذه الصور أيضا كانت هناك كلمة للرئيس الإيراني هذا اليوم.
3: الرئيس الإيراني فكان قد قام بالرد على خطاب الرئيس الأمريكي أمام جمعية العمل للأمم المتحدة، اعتبر أن بلاده ضحية للإرهاب، وقال أنه يجب حل القضايا الخلافية عبر الحوار والدبلوماسية، ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن بلاده لا تخشى الحرب وأنها عازمة على الدفاع عن نفسها بكل قوة، وأنها لن تستأذن أحد في هذا الشأن، كما قال أن بلاده لن يعني تخضع للضغوط وسياسة التنمر الأمريكي، وأنها لن تستسلم أمام التهديدات العسكرية، مع التأكيد على أن إيران لن تسمح لمن وصفهم بالأعداء باستخدام مضيق هرمز ضد إيران للاعتداء على الأراضي الإيرانية، مشيرا أيضا إلى أن إيران متمسكة بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، خاصة وأن إيران كما يقول بزشكيان لا تسعى على الإطلاق لامتلاك سلاح نووي. وفيما يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتوضيح مواقف بلاده وخطوطها الحمراء، تؤكد الخارجية الإيرانية أنه في آخر جولة من تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة التي تمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة بوساطة قطرية وعلى مدى ساعتين، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بتوضيح الشروط الإيرانية للعودة إلى المسار الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز. هذه الشروط الإيرانية تم توضيحها كما تقول الخارجية الإيرانية بشكل شفاف، لا يدع أي مجال للتأويل، وتم التأكيد على أن هذه الشروط أهمها هو وقف القتال على جميع الجبهات، وأيضا رفع الحصار البحري وإنهاء ما وصف بالإرهاب الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجدد مدى. تم التأكيد على أن هذه الشروط يجب أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذها لتقوم بعد ذلك إيران بالثقة في الولايات المتحدة، ومن ثم فتح مضيق هرمز. أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال لقاءات مع عدد من نظرائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على أن الولايات المتحدة وممارساتها بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية هي السبب في زعزعة أمن المنطقة وأيضا أمن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أنه من أجل عودة الأمن يجب أن تتوقف هذه الممارسات.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا لك، وكذلك لزميلة وجد وقفي من البيت الأبيض ومن نيويورك عفوا. الآن إلى نافذة من الأمم المتحدة هذه المرة من نيويورك مع زميلة منى العمري. منى،
4: جزيل شكر لك عبد القادر، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من نيويورك، نفتتحها معكم ونتحدث فيها عن الحرب الروسية الأوكرانية وما إذا كانت تمتد بالفعل إلى أوروبا. كان للحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات وأثارات وأثار طالت مختلف دول القارة الأوروبية بل والعالم كله، ومن بين الدول الأكثر تأثرا دول شرق أوروبا وعلى رأسها بولندا، وكان طبيعيا بسبب قرب بولندا الجغرافي أن تتخذ تدابير لحفظ أمنها وسلامة أراضيها. نناقش في هذه النافذة الخاصة من نيويورك أهم مواطن القلق لدى بولندا من الحرب الروسية في مقابلة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي. أهلا ومرحبا بك. إذن سيادة الوزير، لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية محصورة داخل الحدود الأوكرانية فعليا، المسيرات تخترق أجواءكم، ووارسو نفسها أعلنت أنها ستقوم بإسقاط أي طائرة روسية تنتهك أجواء الحلف دون تردد. الاتحاد الأوروبي يصف هذه الاختراقات بأنها متعمدة لا عرضية، وعليه نسأل، هل بولندا اليوم تعامل عمليا كحالة اختبار لعقيدة الردع الغربي بأسرها؟
5: أعتقد أن هناك عنصر اختبار في الواقع. هناك صاروخ جوال، صاروخ كروز انفجر على أراضينا في شهر يوليو، بالإضافة إلى المسيرات المسلحة والقتالية التي عبرت الأجواء الليتوانية. كما شهدنا عددا من عمليات الاغتيال ومحاولات لتفجير القطارات وحرائق متعمدة في المجمعات التجارية وعمليات توغل في أجواءنا الجوية كانت آخرها اليوم. إذن روسيا تختبرنا باستمرار، ولسوء الحظ فنحن نرى أن الرئيس بوتين يفكر في توسيع نطاق هذه الحرب كما ذكر الوزير روبيو اليوم.
4: تقول روسيا تختبرنا باستمرار، هل تعتقدون أن الناتو بعد عام كامل من هذه الاختبارات المتكررة طور فعليا عتبة رد موحدة وواضحة، أم أن كل حادثة تحدث فعليا سواء على الأراضي البولندية أو على يعني بعض الدول التي طالتها هذه المسيرات لا تزال تدار بشكل منفرد ومرتجل، وهو ما قد يشجع روسيا على الاستمرار بما أسميته اختبارات؟
5: في الواقع يمكننا أن نتحدث عن نمط عدواني ونمط تحريضي من قبل روسيا، ونحن طبعا قمنا بإعداد إجراءات وخطط طوارئ سوف نطبقها في حال حاولت روسيا فعلا أن تقوم باستفزاز جدي. إن الروس لا يمتلكون القوات المطلوبة لاجتياح الناتو، ونحن أقوى بكثير من روسيا. لقد قلت في اجتماع مجلس الأمن اليوم أن إجمالي الناتج المحلي في الناتو أكبر بخمسة عشرين ضعفا من إجمالي الناتج المحلي في روسيا، لكنهم متهورون وعدائيون ولا يمكننا أن نزعم أننا لا نلاحظ ذلك.
4: ينذر لأوروبا سيادة الوزير بأنها من أشد حلفاء واشنطن التزاما بالإنفاق الدفاعي، هل تشعرون بأن هذا الالتزام يقابل بضمانات أمريكية استراتيجية مماثلة الوضوح تحديدا لما يحدث مع روسيا؟
5: نحن في الواقع قمنا بزيادة الإنفاق الدفاعي. بولندا حافظت على نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاقات الدفاعية لمدة 20 عاما، واليوم بلغ الإنفاق الدفاعي الأساسي 4.8% من إجمالي الناتج المحلي. أما الإنفاق الإجمالي الذي يشمل الدفاع المدني وغايات الاستخدام المزدوج فيبلغ 7%. وفي القارة الأوروبية فطبعا من الطبيعي أن ترتفع الميزانية الدفاعية كلما كنا أقرب إلى روسيا. نحن هنا في نيويورك والمادة الخامسة من ميثاق الناتو تم تفعيلها مرة واحدة بالنيابة عن الولايات المتحدة، وذلك بعد هجوم 11 سبتمبر ضد أبراج التجارة العالمية. إذن بكل تأكيد نحن نعول على التضامن والمعاملة بالمثل من قبل حلفائنا الأمريكيين.
4: لكن لربما أيضا لدى بولندا تنويع في الخيارات، خاصة وأن بلادكم سيادة الوزير تتصدر العالم في شراء الذهب لهذا العام، هل هذا استعداد اقتصادي لحرب محتملة مع روسيا أم مجرد تنويع اقتصادي للاحتياطيات؟
5: في الواقع نحن لدينا بنك مركزي مستقل، والبنك المركزي استهل عملية شراء الذهب قبل بضعة أعوام، وأعتقد أنهم كانوا يشترون الذهب بنصف أسعار اليوم، وبالتالي فهي عملية تجارية جيدة.
4: يعني لا دخل لها بالحرب التي من الممكن أن تكون روسية أوروبية قريبا.
5: في الواقع إن مشتريات الذهب ارتفعت مقارنة بعدد السكان، ولكن في كل من بولندا وروسيا يبدو أن الروس لم يعودوا يثقون بحكومتهم ولم يعودوا يثقون بعملتهم، يحاولون أن ينقلوا ثرواتهم إلى الخارج باستخدام الذهب والعملات المشفرة وغيرها، وذلك لأن الاقتصاد الروسي يعاني نتيجة هذه الحرب غير القانونية وغير الضرورية.
4: الرئيس ترامب كان قد صرح بالأمس بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال: نواصل المساعي لإنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا وحان الوقت لإيقاف القتل. اليوم الوزير روبيو أيضا تحدث وقال أن الولايات المتحدة ترى بأن إيقاف هذه الحرب هو من خلال الحوار وليس من خلال القتال. ما هو موقفكم فعليا إذا طرحت تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا تتضمن تنازلات إقليمية أو ضمانات أمنية لروسيا بما يشمل تسوية الأراضي؟
5: للأسف فإن الوزير سيرغي لافروف أكد خلال اجتماع مجلس الأمن الذي شاركت فيه شخصيا أن روسيا لا نية لديها لإنهاء ما يسميه الجانب الروسي بالعملية العسكرية الخاصة والتي تسببت بمعاناة كبيرة لأكثر من مليون شخص. يعود الأمر للمعتدي لكي ينهي هذا العدوان، وطريقة إنهاء الحرب تتمثل في إقناع فلاديمير بوتين بأنه غير قادر على تحقيق أهدافه، وبالتالي فأنا أضع ثقتي في الرئيس ترامب وتلميحه يوم أمس بأنه قد يفعل قانون لينزي غراهام والذي سوف يفرض عقوبات عقابية على روسيا. إذن علينا أن نكبد روسيا تكاليف ونواصل دعم أوكرانيا على المستويين العسكري والمالي.
4: نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا السيد رادوسلاف سيكورسكي، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
4: وشهدت مشاهدينا الكرام من نيويورك أيضا زخما في المواقف بخصوص أوكرانيا، ففي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن العقوبات على روسيا ومختلف الأنواع الأخرى من الدعم الأوكراني تجعل في المقابل وفي جلسة بمجلس الأمن الدولي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا فعليا لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، واتهم أوروبا بالسعي لهدنة لاستغلالها في تزويد كييف بالأسلحة. لنرصد هذه المواقف التي كانت هذا اليوم في نيويورك نظرا لجلسة مجلس الأمن حول نيويورك، ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم.
7: نعم منى، وأيضا كلمة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أيضا سلطت عليها الأضواء في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي إلى جانب جلسة مجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا، وكذلك لقاء لافروف روبيو الذي ناقش أيضا أوكرانيا، جعل هذه القضية تتصدر اليوم إلى جانب فلسطين، غزة وكذلك إيران. زيلينسكي كان لافتا حينما قال إن هذه الحرب يجب أن تنهى وأن هناك رجل واحد فقط أو وحيد يرفض ذلك وأن العالم جميعه يدعو ويؤيد وقف هذه الحرب، مشيرا إلى الرئيس بوتين بطبيعة الحال. قال إن هذه الحرب شنت ولم يتم منعها وهي تتواصل ولم يتم إيقافها وهي الآن تتوسع، داعيا إلى الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا من أجل منع هذا التوسع. أشار أيضا إلى أن ما تحققه أوكرانيا في هذه الحرب بشأن إفشال مخططات روسيا من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك قطع مواردها، وهو وضع في هذا السياق استهداف منشآت النفط، وقال إن روسيا الآن تعاني من نفاد في النفط وهو فخر صناعتها كما قال، وأن هدف أوكرانيا ليس لا الديزل ولا النفط ولا البنزين، ولكن منع روسيا من الحصول على الموارد الكافية من أجل الاستمرار في هذه الحرب وتوسيعها، ودعا إلى دعم بلاده، وقال أيضا أشار بإسهاب إلى الجهود أوكرانيا لإنشاء منظومة دفاع جوي بما في ذلك المسيرات التي تفاخر بصناعتها وبالاتفاقات التي تبرمها مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالمسيرات. كان اللافت في كلمة لافروف الذي تحدث في جلسة مجلس الأمن الدولي أنه لم يتطرق إلى بكلمة إلى جهود السلام الجارية والتي تبذلها الإدارة الأمريكية، وإلى الدعوات في هذا السياق على الأقل ما يتعلق بهدنة تتعلق بالطاقة والغذاء، وهو أشار على العكس من ذلك إلى أن روسيا سوف تواصل العملية العسكرية كما يصفها، وأن

0: دعوات أوروبا إلى هدنة هدفها منح نظام كييف فرصة لالتقاط الأنفاس والتسلح أكثر. هو مجمل خطابه ذهب في تكرار السردية الروسية فيما يتعلق بجذور الأزمة وحق تقرير المصير الروس ومن يتحدثون الروسية في أوكرانيا وخلاف ذلك من القضايا التي تثيرها روسيا. منى
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام عودة إلى الدوحة.
2: شكرا لك منى ولفريق الجزيرة من نيويورك. الآن إلى هذه الفقرة التحليلية التي تناقش ملف الخلافات بين الولايات المتحدة والصين قبيل لقاء زعيمي البلدين في واشنطن، وذلك مع الزميل نشوان حسين. نشوان،
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية. قبيل لقاء يجمع الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن تبرز ملفات خلافية بين البلدين، وهي خلافات تتصاعد أحيانا وتخفت أحيانا أخرى بين واشنطن وبيجين. ومع بدء الرئيس الصيني زيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي، نرصد فيما يلي أبرز ملفات الخلافات التي قد تطرح على طاولة النقاش بينهما. جليل هذه الخلافات هو الملف النووي، عفوا الملف الإيراني، حيث ترفض الصين العقوبات الأحادية الجانب وسياسة الضغط الأقصى الذي تعتمده واشنطن ضد إيران، وتطالب في الوقت ذاته بفتح مضيق هرمز وضمان ضمان آمن الممرات المائية. تايوان والممرات البحرية التي قد تطوقها تعد نقطة خلاف رئيسة بين البلدين. فالمبدأ الأساسي بالنسبة لبيجين هو أن الصين واحدة وتايوان جزء منها، وتعمل على دفع واشنطن حاليا إلى وقف مبيعات أسلحة مقررة للجزيرة. أما بالنسبة لواشنطن فتايوان كما يرى مراقبون هي ورقة ضغط سياسي واقتصادي من ناحية، ومنطقة استراتيجية من ناحية أخرى، في وقت تسند فيه واشنطن أهمية بالغة لانتشارها البحري في المحيطين الهندي والهادئ. صراع النفوذ بين البلدين يتخذ بحر الصين مساحة له أيضا، البحر الذي يمر عبره ثلث الشحن العالمي، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بعسكرته، كما تتهم بيجين واشنطن بالانحياز لبقية الدول المطلة عليه. ماذا عن الرسوم الجمركية بين البلدين؟ بدأت السنة الماضية عندما فرض ترامب رسوما بنسبة 100% على الواردات الصينية، وهددت الصين آنذاك باتخاذ الخطوة ذاتها. حرب تجارية تشمل فرض واشنطن قيودا على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، بينما توسع بيجين قيود تصدير مواد كيميائية مرتبطة بإنتاج الفنتانيل. الملف المستجد هو الذكاء الاصطناعي، إذ يتصاعد الخلاف بين البلدين في ظل اتهام واشنطن لبيجين بنسخ منتجاتها في هذه أو في هذا المجال، وأيضا ترد الأخيرة باتهام أمريكا بمحاولة الحد من تطورها الصناعي والتكنولوجي ومنافستها في هذا المجال. لمناقشة هذا الملف معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور الشرقاوي أهلا بك. لنبدأ أولا بمظلة عامة متعلقة بهذا الخلاف. أولا بشكل عام الصين والولايات المتحدة لديها جملة من الخلافات، سواء على المستوى السياسي فيما يتعلق لا سيما بتايوان، وأيضا على المستوى الاقتصادي. برأيك برؤية عامة كيف تنظر أنت إلى هذا الخلاف؟
4: قد تكون هناك خلافات حول الصراعات القائمة، قد تكون هناك خلافات سياسية، ولكن بيجين تبقى ميالة إلى الحفاظ على لغة الاقتصاد السياسي والتوافقات أكثر من الاختلافات، بمعنى أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي هي قمة البحث البراغماتي عن التسويات، عن التوافقات، وليس بالضرورة التنافر، وإن كانت بعض الموضوعات مثلا قضية تايوان أو قضية العقوبات أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي الأمريكي على إيران، هذه أمور قد يختلف فيها الطرفان، ولكن لا يفقدان العزم على أساس أن هناك دائما بدائل حتى تبقى المعادلة رابح لكلا الطرفين.
3: طيب، هنالك تراكم للملفات، أيضا انضم إلينا من بيجين رونغ هوان الإعلامي الباحث السياسي، دعنا نشركه أيضا. سيد هوان، كيف تنظر بكين إلى موقف واشنطن من تايوان والقيود التكنولوجية المفروضة؟

0: المفروض على الصين أولاً؟
1: أهلا ومرحبا بكم. أولا، الصين تسعى إلى البناء شراكة الصينية الأمريكية بناء متمثلة بالاستقرار الاستراتيجي، وكذلك يعني الفتح صفحة جديدة للعلاقة الصينية الأمريكية، لأن يعني في نهاية المطاف العلاقة التجارية بين البلدين هي الكسب المشترك وفوز المشترك، وكذلك البلدان يمكن إدارة الخلافات بشكل مناسب وتوسيع نقاط التعاون رغم وجود هذه الخلافات، وذلك من أجل يعني تحقيق المصالح المشتركة وكسب المشترك، لأن البلدين كالصين والولايات المتحدة يعني أكبر اقتصادين في العالم وأقوى يعني قوة تكنولوجيا وكذلك العسكريا في العالم، فالتعاون بينهما أحسن من المواجهة بينهم.
0: هنالك تراكم دكتور شرقاوي للخلافات، وعلى رأس ذلك ما حصل. يعني لو أخذنا مسألة الرسوم الجمركية كانت مرحلة متقدمة لاحقة، لكن كان هنالك مسار تراكمي للخلافات. إلى أي مدى فاقمت مسألة الرسوم الجمركية من الخلاف؟ وتعرف الصين تعتمد بشكل كبير على الجانب الاقتصادي في قوتها الناعمة عالميا.
2: الآن الصين وصلت في العامين الأخيرين إلى تحقيق أرقام قياسية في الفائض التجاري إلى تريليون وتريليون فاصل 200 مليار دولار لصالحها إزاء الولايات المتحدة. فبالتالي تصبح الصين متمسكة بأن يعيد ترامب النظر فيما يتوعد به من تعريفات جمركية عالية. هذه مسألة أعتقد ستكون على رأس أولويات الأجندة المشتركة في قمة الرجلين. وبالتالي أيضا القضية الثانية هي أن الصين منزعجة من صفقة الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وأن هناك أيضا اتهامات للولايات المتحدة بأنها لم تعد تلتزم بسياسة الصين الواحدة، خاصة وأن هناك تكهنات بأن الصين قد تحاول السعي للسيطرة على تايوان فيما بعد 2027، بمعنى نحن قريبون من ربما أزمة أو خلاف بين واشنطن وبيجين. على المستوى العالمي تعتقد الصين أن لها الأريحية الآن، خاصة بعد مبادرة بريكس بلس التي تتسع من حيث عضويتها، أيضا منتدى شنغهاي الدولي وأيضا طريق الحزام. هذه مبادرات الآن تحاول الصين من خلالها فرض نفوذها الاقتصادي وتغيير معادلة كيف تتموقع كقوة عظمى، إما أن تتعايش أو ربما تسعى لأن تتجاوز الدور الأمريكي في اقتصاديات العالم. إذن من هذه النظرة يمكن أن نعتبر القمة المرتقبة في البيت الأبيض قمة الاقتصاد السياسي بجدارة أكثر من الخلافات السياسية أو الأيديولوجية بين الطرفين.
0: طيب سيد هوان، هل لدى الصين استعداد لتقديم تنازلات في الملفات الخلافية سواء على المستوى التجاري التكنولوجي مقابل تفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة؟
1: يعني يمكن أن يعني التوصل إلى الاتفاق يعني المزيد من التوافقات حول العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين ولإنهاء الحرب التجارية والحرب التكنولوجية. فنحن في الصين نقول أن هنا لا نخاف من يعني الخلافات بين البلدين، لأن هناك فعلا اختلاف الثقافة والتاريخ والنظم السياسية بين البلدين، ولكن يجب أن يعني ندير هذه الخلافات بشكل مناسب حتى لا يعني يخرج التطور العلاقات بين البلدين عن السيطرة، وكذلك الدفع تطور العلاقة بين البلدين في مسار التطور السليم والمستقر. وكذلك أما في يعني مسألة تايوان، الصين سوف تواجه مرة أخرى موقفها الحازم بأن هذه المسألة يعني هي خط أحمر لدى الجانب الصيني، ويعني لا يوجد مجال للتفاوض. وكذلك
0: شكرا.
1: تايوان يعني هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ويجب احترام الولايات المتحدة سيادة الصين ووحدة أراضيها.
0: من بيجين رونغ هوان الإعلامي الباحث السياسي، شكرا لك. وأيضا الدكتور محمد شرقاوي في الاستوديو أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا دكتور. مشاهدي

0: لنصل بذلك إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك نشوان. في تونس دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل لمدة يومين، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف المنح.
2: إضراب عن العمل لمدة يومين ينفذه العاملون في قطاع نقل المحروقات في تونس للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية وتطبيق الاتفاقات القطاعية. الجامعة العامة للنفط والمواد البترولية التابعة لاتحاد الشغل نبهت إلى أن أبواب التفاوض باتت مغلقة أمام النقابات، وأن التراجع في الاتفاقات أصبح قاعدة تمارسها الحكومة.
3: احتجاج على تغطية اجتماعية بدأت هذيك، بدأت ثمك، وهذيك الأفاضة الكأس تنقلنا لهم وكانوا في المستوى والتزموا أنهم يرجعوا يخدموا وحطيناهم في الاطار القانوني. اليوم ما عندناش خيار الا باش نكونوا الى جنبهم، باش نقفوا معاهم من اجل مطالب شرعيه وقت اللي نسدت كل الابواب نتاع الحلول نتاعهم، وبالتالي معناها هذاك علاش تحملنا مسؤوليتنا.
2: وبينما لم يصدر اي موقف رسمي من الحكومه تعليقا على قرار الاضراب، ذكرت مصادر في اتحاد رجال الاعمال ان النقابات تتحمل مسؤوليه الاضراب نتيجة تعنتها على حد تعبيرها، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تحظى بالإجماع. في غضون ذلك أكدت الشركة الوطنية لتوزيع البترول، وهي مؤسسة تابعة للدولة، توفر المحروقات في العديد من محطات الوقود رغم الإضراب.
4: زودنا كافة المحطات اللي تلبت الليسانس ولا المازوت، واللي لاحظناه أنه معناتها تزويد عادي، واحنا بالعكس اعطينا اكثر من اللي طلبوا.
2: لم تنتظر محطات الوقود تداعيات الاضراب، حيث شهدت منذ الايام السابقه اكتظاظا وتوابير طويله، مع توجه المواطنين للتزود بالمحروقات تحسبا لاي اضطراب في الامدادات. وتعتمد محطات توزيع الوقود في تونس بشكل كامل على شاحنات النقل في ايصال الامدادات من مستودعات شركات البترول إلى مختلف المدن. تقول النقابات العمالية إن غلق باب الحوار مع السلطة التنفيذية خلال الفترة الأخيرة لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان في ظل تردي الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين. ورغم تأكيد السلطات حرصها على القيام بدورها الاجتماعي، لا يبدو أن التوترات الاجتماعية ستهدأ في تونس مع استمرار حركة الاحتجاجات والإضرابات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. سيف الدين بوعلاق، الجزيرة، تونس.
1: معنا من تونس محمد أمين الجربي عضو تحالف أحرار، وكذلك معنا من تونس صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد محمد أمين الجربي، ما تبعناه في هذا التقرير فيما يتعلق بهذا القطاع، قطاع الطاقة، ما هو إلا جزء من كما تبعنا أيضا في التقرير من توسع لحالة الاحتجاجات ذات البعد المعاشي والاجتماعي في تونس. وبالتالي يعود السؤال مرة أخرى، أين الخلل وأين الحل بتقديرك؟
5: بالرغم من الإجراءات الاجتماعية التي أخذتها الدولة في الميزانية، فهناك بعض الاتفاقات أو حتى تم التلويح بالإضراب في عديد القطاعات من الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي هو يرى الوضع الاقتصادي، لأنه مثلا البنك الدولي اليوم قلل من نسبة النمو إلى 2.3 مع توقعاتهم باستقرار الاقتصاد والتجاه إلى التعافي. التركة كانت ثقيلة، إلى حد الآن يتم التجاوز، يتم الاقتصاد أخذ في التعافي، ولكن هناك اتفاقات تم اختراقها لم يتم الالتزام بها. ولكن
1: تركة من سيد محمد؟
5: في مجمله خاصة
1: سيد محمد أمين، تركة من؟
5: الاتحاد العام التونسي للشغل يريد إيجاد المساحة السياسية عن طريق بعض الإضرابات في هذا القطاع أو ذاك.
1: لسؤال كان السيد محمد الأمين يسمعني، ولكن أذهب إلى ضيفي السيد صلاح الدين الجورجي. إذا أمام هذا الوضع، الحكومة تقول هناك وضع اقتصادي عالمي، اشتراطات لصندوق النقد الدولي وتداعياته، وأن الحكومة تسعى إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات والاستماع لمطالبها. ما الذي يمنع من من من من الوصول إلى حالة حوار داخلي تجنب تونس أي مزالق أخرى سيد صلاح الدين؟
6: هو لا شك أن الوضع الدولي أصبح ضاغطا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في تونس، والحكومة محقة عندما تتحدث عن هذه العوامل الخارجية، ولكن هناك عوامل داخلية يبدو وقع إهمالها بشكل بلغ حدا لم يعد يحتمل، لأن الأزمة الاجتماعية تراكمت نتيجة عوامل متعددة إلى درجة أن الآن في كل شهر عندنا أكثر من 1000 احتجاج في تونس، وذلك يعود إلى غلاء المعيشة الذي أصبح لا يطاق، كذلك سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة بشكل أرهق المواطن، توقف الحوار الاجتماعي كليا، انقطاع الاتصال بالاتحاد، وهناك فجوة كبيرة بين هذه المنظمة الرئيسية في تونس وبين الحكومة من جهة أخرى. كذلك نلاحظ أن معظم القطاعات الاجتماعية قد ضربت وتراجع أداؤها، نسبة البطالة أصبحت عالية خاصة في صفوف أصحاب الشهادات. إذن هناك أزمة اجتماعية تتبلور وتتضخم، وأصبحت أمر سيكون له تداعيات على الوضع على الاستقرار الاجتماعي وكذلك على الاستقرار السياسي.
1: هل هناك حوار، أبقى معك السيد صلاح الدين، هل هناك حوار بين مختلف الأطراف أم لا يوجد؟
6: في تونس الآن أصبحت تقريبا صوت نسمعه دائما، لا حوار، لا احتجاج، لا انفتاح، قطيعة كاملة بين السلطة التنفيذية من جهة وبين معظم القطاعات الحيوية في تونس، سواء في مجال التعليم، سواء في مجال التجاري، في كل المجالات. والقيادة الحالية للاتحاد قيادة مرنة تريد أن تفتح حوارا، تسعى لذلك إلى درجة أنها في التجمع الذي تنوي تنظيمه لم تدعو الأحزاب السياسية، حتى لا يجد الاتحاد نفسه في مشكل أنه استنجد بالأحزاب السياسية وأدخل السياسة في المجال النقابي، ولكن مع ذلك السلطة لم تستجب ولم تتعاون، وبالتالي هناك أزمة حقيقية يخشى بأن تكون لها تداعيات كبيرة. نعم. على الاستقرار السياسي علاقات.
1: طيب أعود إلى ضيفي سيد محمد أمين الجربي وأرجو أن يكون يسمعني. أشرت قبل قليل إلى أن الحكومات تتعامل مع ما وصفته بتركة بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولكن هناك من يقول الرئيس قيس سعيد يحكم منذ سنوات، تعاقبت الكثير من الحكومات، وبالتالي ما هذه إلا شماعة عند الحديث وتحميل العشرية الماضية تركة ما يجري.
5: وأيضا تتحمل تونس القرارات السيادية التي أخذتها، خاصة بابتعادها على اشتراطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي أراد أن يشتري البلد بأبخس الأثمان. تونس الآن تدفع ثمن خياراتها السيادية بالاعتماد على الذات. هذه فترة صعبة لا ننكر هذا، ولكن على الأقل فلنسترد جزءا من سيادتنا الاقتصادية التي تم انتهاكها بالاعتماد وبيع المؤسسات العمومية والاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
1: حتى فيما يتعلق بهذه النقطة سيد محمد أمين، حتى فيما يتعلق بهذه النقطة، خبراء اقتصاديون يقولون بأن الاعتماد على التمويل الداخلي كبديل لاشتراطات صندوق النقد الدولي هذا حل سوف يدخل تونس أيضا في صعوبات اقتصادية في المدى المنظور،
5: على المدى الطويل ايضا، لانه ارتفاع نسبه الدين الداخلي هو في النهايه هو دين، ولكن على الاقل تونس قللت اعتمادها على الديون الخارجيه، وتونس لم تتعثر في سداد الديون كما قال الكثير من الخبراء الذين طلوا علينا في كل بدايه سنه او على الاقل في الاعتمادات الميزانيه، يقولون ان تونس ستتعثر في السداد، ولكن تونس لم ولن تتعثر، وهذا بالاعتماد على السوق الداخليه في الاقراض وعلى بعض الديون الثنائيه دون الابتعاد على الخيارات التي
1: شكرا لك.
5: دمرت كل البلدان.
1: واعتذر منك، ادركنا الوقت. ضيفي من تونس محمد امين الجربي عضو تحالف احرار، وكذلك ضيفي من تونس صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي. في إثيوبيا، نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء إن مقاتلي حركة تحرير إقليم تيغراي سيطروا على مطارات في الإقليم وهاجموا مواقع للحكومة في إقليمي عفر و

0: أمهر المتاخمين. كما نقلت رويترز عن بيان لحكومة إقليم تيغراي في إثيوبيا قولها إن مقاتليها يخوضون حربا دفاعية ضد القوات الفيدرالية.
1: الموجة الأحدث من التصعيد العسكري بين مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية هي سيطرة مقاتلي تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ومطارات أخرى خاضعة للحكومة، ما أدى لعزل الإقليم جويا عن سائر الدولة بعد تعليق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مطاراته. كما شنت هجمات على مواقع حكومية بإقليمي عفر وأمهر المتاخمين لإقليم تيغراي شمال البلاد. جبهة تحرير تيغراي قالت في بيان إن مقاتليها يشنون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة التي يرأسها أبي أحمد. على خط التصعيد العسكري في محور إقليم عفر تدخل أيضا ضد جبهة تحرير تيغراي ما تعرف بقوات سلام تيغراي التي انشقت عن الجبهة وظهرت كفصيل مسلح في مارس 2025. يوم الأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي المناهضة للحكومة تشكيل ما عرف بتحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء، مكونا من 7 تنظيمات مسلحة إثيوبية يهدف لإسقاط حكومة أبي أحمد. كانت الأزمة قد شهدت موجة تصعيد سابقة مطلع أغسطس الماضي، سبقتها حرب بيانات متبادلة واتهامات حكومية لجبهة تيغراي بالتحالف مع الحكومة الإريترية لتقويض الاستقرار والنظام بالبلاد. البعد الإقليمي للأزمة تجلى أيضاً في اتهامات سودانية تفيد بأن هجمات لقوات الدعم السريع تنطلق من الأراضي الإثيوبية. رد عليها مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي باتهام السودان باستضافة وحدات عسكرية تابعة لما يعرف بجيش 70 التابع لجبهة تحرير تيغراي. في الشهر الماضي أيضاً وعلى وقع تلك الموجة من التوتر، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جبهة تحرير تيغراي بالعمل كأداة بيد قوى خارجية. لكن هذا الصراع الذي تتسع تعقيداته لم يبدأ اليوم، فقد تأسست جبهة تحرير تيغراي عام 1975 في الإقليم الواقع أقصى الشمال الإثيوبي، وخاضت صراعا مسلحا ضد النظام مانغستو هيلا مريام وساهمت في إسقاطه عام 1991. وضمن ائتلاف موسع كانت الأكثر نفوذا فيه، انتقلت الجبهة من تجربة المعارضة المسلحة إلى الحكم لنحو 3 عقود حتى فوز أبي أحمد بانتخابات 2018 ووصوله إلى سدة رئاسة الحكومة لتعود الجبهة مجددا إلى موقع المعارضة. الفصل الأكثر دموية في الصراع بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية بدأ بين خريفي 2020 و2022، وسقط فيه 600,000 قتيل على الأقل. لكن اتفاق سلام أبرم في نوفمبر 2022 حقن الدماء، إلا أنه لم يحل أزمات أخرى كالمناطق المتنازع عليها وعودة النازحين وسلاح الجبهة وترتيبات حكم الإقليم. عقب الاتفاق ألغت الحكومة عام 2023 تصنيف جبهة تحرير تيغراي كمنظمة إرهابية، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات ألغت تسجيل الجبهة حزبا سياسيا عام 2025، ما أدى لتفجر النزاع من جديد.
0: مستمرنا معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك التطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. من جهة أخرى، أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس الأربعاء رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. وفي نيويورك، وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة، قال ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف إن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة. من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن تحقيق هدف ازدهار قطاع غزة يتطلب نزع السلاح بالكامل منه، وأشار إلى أن خطة سلام غزة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد، لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتة غرب رام الله. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ عملية دا

0: بس أصيب فيها إسرائيلي وسط الضفة، وأضاف أن المصاب هو جندي احتياط وحالته خطيرة، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المصاب هو نجله. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه جرت الثلاثاء جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. وفي كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات عليها. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تخوض مواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهات عدة بمحافظة تعز بإسناد من الطائرات الحربية، مضيفة أنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربي تعز، وتحصينات لهم شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمالي البلاد. إذن متابعة لهذه الملفات، نبدأ بآخر التطورات المرتبطة بقطاع غزة، وعلى رأسها التصعيد الإسرائيلي الذي شهده القطاع الأربعاء عن هذا الوضع وكيف هو الآن. وأهم ما كان في الساعات الماضية، معنا من هناك مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي،
1: نعم عبد القادر، ومع ختام يوم الأربعاء الذي شهد استشهاد 7 فلسطينيين جراء خروقات إسرائيلية واستهدافات طالت المناطق الغربية من المحافظات، وهذه المناطق هي التي يتكدس فيها الفلسطينيون في مساحة لا تتجاوز 30%، من خلال غارات إسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في وسط مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أخرى في مدينة دير البلح، كذلك وصل على إثرها شهيد وعدد من المصابين، بينما استشهدت امرأة في مخيم البريج برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركزه في المناطق الشرقية، وهي حادثة تكررت في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس. أيضا استشهدت مسنة جراء هذه الرصاصات، بالإضافة إلى إصابة طفل لم يتجاوز عمره العام. وأيضا من خلال غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت مركبة مدنية، استشهد فلسطينيين 2، بينما أعلن في مجمع ناصر الطبي عن استشهاد أحد المصابين المتأثرين بجراحهم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق كلها تتعرض باستمرار للخروقات الإسرائيلية الميدانية التي يكون نتيجتها الحتمية شهداء ومصابون يصلون باستمرار واتباعا إلى المستشفيات، وخاصة أنها المستشفيات والمنظومة الصحية ككل تعاني من الكثير من المضايقات على مستوى ما يدخل لها من مستلزمات طبية، وكذلك تقييد وصول الأدوية إلى هذه المستشفيات ما يعيق عملية إسعاف المصابين في كل مرة. هذه الجوانب تنسحب كذلك على ملفات إنسانية أخرى كأزمة المياه وكذلك الدفاع المدني الذي يتحدث عن نقص حاد في ما يلزمه من معدات وآلات ثقيلة تلزم لإزالة الركام وانتشال جثامين آلاف الشهداء تحت الأنقاض، كذلك فيما يتعلق بمضخات المياه المهددة بالتوقف في حال عدم وصول إمدادات الوقود، وكذلك عدم وصول زيوت لمولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات تحلية المياه. هذه كلها بطبيعة الحال ملفات أساسية يريد الفلسطينيون حلا سريعا وجذريا لها في ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة داخل القطاع.
0: غازي العلول من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. نبقى في قطاع غزة، حيث ندد أهالي حي الزيتون في مدينة غزة بتدهور أوضاع الحي المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، وطالب الأهالي خلال وقفة احتجاجية المؤسسات الدولية ومجلس السلام بالتحرك لوقف القيود الإسرائيلية التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية، وتبرز أزمة مياه الشرب في مقدمة الخدمات المهددة بالتوقف خصوصا مع غياب المحروقات.
2: على أنقاض حي الزيتون بمدينة غزة تتفاقم الأزمات المعيشية لسكان الحي، دمار وخيام متهالكة وانعدام كامل للمساعدات الإنسانية مع اقتراب

0: فصل الشتاء
1: والخيم بالية والحال لا يعلمه إلا الله.
0: مشهد دفع أهالي الحي للخروج في وقفة احتجاجية للفت الأنظار إلى كارثة وشيكة.
2: إحنا بنعيش هنا في منطقة قريبة من الخط الأصفر، منطقة حي الزيتون، منطقة منكوبة لا يوجد فيها أي بيت يقي الناس من برد الشتاء، لا توجد سوى الخيم البالية، الخيم المهترئة، الخيم القديمة، ونحن على أبواب فصل الشتاء نطالب المجتمع أن يقف معنا.
3: هذا إنذار خطر قبل الكارثة.
0: ويعاني الأهالي هنا من تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة تأمين الاحتياجات اليومية من غذاء ومياه ودواء، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وزاد حالة القلق وعدم الاستقرار مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية.
4: تحذيرات تتصاعد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل ظروف قاسية يعيشها السكان والنازحون، وأزمة متفاقمة تهدد مياه الشرب، أوضاع تنذر بتداعيات أكبر مع تراجع قدرة الخدمات الأساسية على الاستمرار وتزايد الاحتياجات اليومية للسكان.
0: وهنا توقفت مركبات توزيع المياه في وقت تتصاعد فيه أزمة مياه الشرب في القطاع وسط معاناة متزايدة يضطر معها الأهالي إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه.
5: بنصحى من الصبح والله من الساعة 4 بنحضر اسطولنا، بنحضر اجلالنا عشان نقعد نعبي مية، وبتكون لا إله إلا الله على الشحن، وفي ناس كمان بتلحقش تعبي،
6: بدهم للحليب مية يغلوا لهم. عندي مصابين بدهم أقلش ربع قربة كفي في اليوم، هاي ولادي 2 في الشفا بجري أجيب لهم مي. بتروح للشحنات بقول لك والله لا في زيت ولا في سولار، مش راضين يدخلوا المعابر مسكرة، هو الزيت والسولار بحاربك، هي المية بتحاربك.
0: وبين تراجع الخدمات وتفاقم أزمة المياه تتواصل معاناة سكان غزة والنازحين في ظل احتياجات إنسانية متزايدة تجعل تأمين أبسط مقومات الحياة تحديا يوميا. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
6: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه جرت الثلاثاء جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. وفي كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات عليها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك إيهاب، كما تابعنا تصريحات الوزير روبي، وأيضا إن كان هناك أي متابعات فيما يتعلق بهذه التصريحات أو نقل الرسائل كما قاله الوزير روبيو في هذه المحادثات مع الجانب الإيراني؟
7: نعم عبد القادر، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان متحفظا في الحقيقة في إطلاق أي أوصاف على هذه المحادثات، على النقيض مما قاله الرئيس دونالد ترامب بالأمس الذي وصف هذه المحادثات بأنها كانت جيدة جدا. روبيو قال أنه لا يستطيع أن يصف هذا الأمر على أنه اختراق كبير، لكنه استمرارا للمحادثات التي جرت في الماضي بين الإيرانيين والأمريكيين، وقال أن الولايات المتحدة منفتحة على أي حوار وأي تبادل للرسائل ينهي هذا الصراع، واعتبر هذا الأمر خطوة مهمة في نهاية المطاف بالتواصل مع الإيرانيين. أكد بأن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وعلى الممر الجنوبي بإخراج كميات كبيرة من النفط، وأن الحصار الوحيد في المضيق هو ما تفرضه الولايات المتحدة من حصار بحري على الموانئ الإيرانية وفق قول الوزير. وعلى الرغم أيضا من تأكيده بأن هناك ما زالت تهديدات لحركة الملاحة بشن إيران هجمات على حركة السفن في المضيق على حد قوله، لكن روبيو يؤكد بأن الإيرانيين يعيشون تحت وهم أن انتخابات التجديد النصفي ستمثل فارقا في هذا الأمر بالقول بأن الديمقراطيين سيفوزون في هذه الانتخابات على حد اعتقاد الإيرانيين.

0: الديمقراطيون في الانتخابات المقبلة، على حد قول وزير خارجية الأمريكي الذي أكد بأن إذا رفض الإيرانيون هذا العرض من الولايات المتحدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وبالتوصل إلى اتفاق، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت أمامه الخيارات الاقتصادية بفرض تكلفة أكثر قسوة اقتصاديا على الإيرانيين أو حتى الخيارات العسكرية، من دون أن يحدد وزير الخارجية الأمريكي ما هي الخيارات العسكرية المطروحة حاليا. روبيو يعتقد أو يقول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن هناك انقساما داخل النظام في إيران بين تيار مدني وتيار عسكري، وأن التيار العسكري المتشدد هو صاحب القرار في نهاية الأمر. عبد القادر
1: رانيا، أيضا من الجانب الإيراني بالإضافة إلى توضيحات أو ما جاء لسان الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذه المحادثات أو نقل الرسائل، كانت هناك أيضا كلمة للرئيس الإيراني.
2: نعم، يعني فيما يتعلق بكلمة الرئيس الإيراني، يعني قام الرئيس مسعود بوزشكيان بانتقاد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن بلاده هي ضحية للإرهاب، ورغم تأكيده على أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، قال أن بلاده لن تستسلم أمام الضغوط العسكرية، بل أنها عازمة على الدفاع عن نفسها بقوة وعدم استئذان أي أحد فيما يتعلق بهذا الشأن. أكد أيضا على أن طهران لن تسمح لمن وصفهم بالأعداء باستخدام مضيق هرمز لشن هجمات على الأراضي الإيرانية، كما أكد تمسك بلاده على حقها في أن يكون لديها برنامج نووي سلمي، مؤكدا أنه لا حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني. هذه التأكيدات من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وتوضيحه مواقف إيران وخطوطها الحمراء، يتزامن أيضا مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم خلال يوم الثلاثاء تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وذلك على مدى ساعتين قامت فيها إيران بتوضيح شروطها لمواصلة المسار الدبلوماسي واستئنافه مرة أخرى وفتح مضيق هرمز. إيران لديها 7 شروط تم إيضاحها للجانب الأمريكي، كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشفافية حتى لا يتم وضع أو ترك أي مجال للتأويل، وتم التأكيد على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تنفذ هذه الشروط قبل أن تقوم إيران بأي خطوة في اتجاه فتح مضيق هرمز. إيران تؤكد من خلال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن دبلوماسيتها تغيرت ولا عودة مرة أخرى للدبلوماسية القديمة، وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات عملية في اتجاه كسب ثقتها وإعادة بناء الثقة، تؤكد أن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات الأولى المتعلقة بتنفيذ الشروط الإيرانية 7، وأنه حتى يتم تنفيذ هذه الشروط فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا أمام حركة السفن، وأن إيران تحذر الولايات المتحدة أيضا من أن أي تحرك عدائي أو أي تهديدات يعني يتم تنفيذها فإنه سيتم الرد عليها بقوة.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا لك، وكذلك الشكر للزميل إيهاب العبسي كان معنا من واشنطن. بعد خطاب الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في الأمم المتحدة وعودة الحديث عن محاولات كسر الجمود والتعثر في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، تبقى العلاقة بين إيران والولايات المتحدة محكومة بكثير من الديناميكيات والمحددات التي تتأثر بتوجهات التيارات السياسية في إيران، فضلا عن تبعات الحرب على الداخل. المزيد في التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: إيران وأمريكا علاقة محكومة بإرث ثقيل من الشد والجذب. في إيران ديناميكيات عديدة تؤثر على محددات العلاقة الراهنة مع الولايات المتحدة، سواء تحققت الانفراجة الدبلوماسية عمليا أم لا. وفي أمريكا عادة ما يتأثر الأمر تلقائيا باختلاف خطاب الإدارة، وهنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي الفرصة كما كل عام. وفي هذا العام تضافرت كل العوامل الصعبة وتسارعت الجهود لعل الطرفين يقرران فك عقدة الصراع الأصعب وهي الحرب وتداعياتها. هي فرصة أمام طهران كما وصفها البعض، التي يأتي رئيسها هذه المرة من بلد لم يعد يخضع لعقوبات أمريكية وحسب، بل أيضا لحصار محكم ودخل في حرب مع أمريكا. لكن ما يوصف بالفرصة يؤثر ويتأثر

0: رؤية تيارات الداخل في إيران التي تتأثر بدورها بما حصل في حرب انطلقت باغتيال مرشد البلاد وخلفت تداعيات صعبة، وأيضا بطريقة خطاب الرئيس الأمريكي وتهديداته التي تثير حافظة الداخل. يجد الوفد الإيراني نفسه أمام من يشجعونه على استغلال الفرصة للدفاع عن حقوق البلاد، وبين من لا يستسيغ الدبلوماسية خشية تبعات لقاءاتها التي قد تبدو في ظاهرها فقط كسراً لجليد العداء. في إيران هناك الآن شبه إجماع على عنوان عريض، فالتهديد العسكري سيقابل بالمثل ودون أي تفكير أو حسابات، ولهذه القاعدة استثناء يقول إن رفض الدبلوماسية بالمطلق ليس سليما، وأن استنزاف البلاد بإبقائها في وضعية الصراع ليس صحيحا، وهو ما كرره كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف والمحسوب على محافظي إيران. يخرج عن هذا الخطاب أحياناً من يذهب لآخر الخط من المتشددين تحديداً، لا يثق هؤلاء بالولايات المتحدة بالمطلق مهما تغير خطابها، ولا يقبلون مد اليد إليها، ويتقاطع هؤلاء مع بعض التيارات على جبهة العسكر. على الضفة المقابلة تماماً يذهب البعض الآخر لدعوات أكثر انفتاحاً. رموز التيار الإصلاحي الذين يمثلون اليسار يخاطبون اليوم رئيس البلاد الإصلاحي أيضاً، والذي يذهب إلى الأمم المتحدة ممثلاً لإيران برمتها لا لتياره فقط، ما يجعل تحركاته محسوبة حتى في إطار الدبلوماسية. مهدي كروبي أحد هؤلاء وجه رسالة إلى مسعود بزشكيان يحثه فيها على الحوار البناء لتحقيق السلام المستدام دون خشية من العواقب، وحين يقول العواقب فهو يقصد الثمن الداخلي. سياسي إصلاحي آخر وأمين أحد أحزاب هذا التيار يقول للرئيس بوضوح إن اللقاء مع ترامب إن كان يحل المشكلات المعيشية فيجب الإقدام عليه، فاستمرار التوتر لن يزيد الأمور إلا سوءاً. وليس خطاباً مستجداً على ساحة التيارات الإيرانية، لكن حجم تأثيره من عدمه يرتبط اليوم بمحددات كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري وآخر اقتصادي. هي توجهات قد تبدو متباينة، لكنها ستنعكس مستقبلاً على السياسات وطريقة التعامل بين تيارات الداخل من ساسة وعسكر، أياً كان الطريق الذي ستسلكه طهران وواشنطن.
1: على هذا المسار معنا من طهران الدكتور شاهو صبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، ومعنا من نيويورك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا هنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور محمد، أبرز ما جرى في الساعات الماضية، خروج الرئيس الأمريكي الحديث عن محادثات مع الجانب الإيراني وقال بأنها مثمرة، عاد الوزير روبي وقال بأنها كانت مجرد نقل للرسائل والمحادثات، وحتى على صعيد الشكل قال بأنها كانت، أو كما أكد الجانب الإيراني، أنها كانت من خلال الوسيط القطري. وبالتالي ما تفسير ما جرى؟
2: قد نعتد بالقيمة التفاوضية أو قيمة التفاعل الدبلوماسي بأن هناك اجتماعا يحضره مندوبون إيرانيون ويحضره ويتكوف ويحضره كوشنر نيابة عن الرئيس ترامب في البيت الأبيض، وهذه فاتحة خير إذا سلمنا بأننا في أجواء الأمم المتحدة الجمعية العامة، أجواء اللغة الدبلوماسية التي تحضر على نطاق واسع وتعززها النفوس التي تبحث الآن عن ذاك التقارب كما تجسده بنود ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 45. ولكن عندما نتأمل تصريحين لترامب، خاصة عندما يقول إننا قد نساعد إذا قبل الإيرانيون التفاوض سنساعدهم ليصبحوا دولة أعظم وإلا سندمرهم، فهنا أجد أن ترامب الآن بدأ ينحو منحى يعني قراءتين متباعدتين، يعطينا سيناريوهين متشتتين بالأحرى، بمعنى أنه لا زال يلوح بفكرة التفاوض، هذا أمر إيجابي، ولكن أيضا يعود إلى قضية التدمير، قضية القضاء، قضية الضربة القاضية، فبالتالي هو الآن يستعرض أقصى ما لديه في كلا الاتجاهين الإيجابي والسلبي، والآن يصعب على المحلل ويصعب على أي من يتابع تصريح ترامب أن يفهم بالضبط أين هي نقطة الجاذبية المركزية، بمعنى أين يستقر ترامب، هل يتجه إلى فتح صفحة الدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم أو صياغة وثيقة بديلة، بمعنى تركيب مسار تفاوضي بناء على ما عاد به ويتكوف وكوشنر، أم ربما لا زال هو ينصت إلى همس وزير الحرب بيت هيكسيت ووزير الطاقة كريس وريت اللذين يعتقدان أن الخنقة الاقتصادية والضربة الاقتصادية هي أفضل طريق للتعامل مع الإيرانيين.
1: وهنا أيضا نريد أن نفهم ما نقله الجانب الإيراني في هذا اللقاء في نيويورك. وأنا أسأل ضيفي من طهران الدكتور شاهو صبار الجانب الذي تحدث عن أنه نقل ما وصفها بالشروط الإيرانية من خلال هذه الرسائل التي نقلت إلى الجانب الأمريكي، وبالتالي ما الجديد؟
3: صباح الخير وشكرا لكم على استضافتي. بكل صراحة لا أعتقد أنه ما من شيء جديد في المطالب التي تقدم بها الجانب الإيراني. في الواقع الكثير من المطالب التي تطرق إليها الرئيس باشكيان، بما في ذلك رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحصار المفروض على صادرات إيران وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز، هي في الواقع من القضايا والمسائل التي تطرقت إليها مذكرة تفاهم في إسلام أباد. إذا ما زلنا نتحدث عن هذه القضايا اليوم وما من مؤشرات واضحة على خفض التصعيد، فإن ذلك قد يعني برأيي أن مذكرة التفاهم كانت تعاني في الواقع من سوء تفاهم عميق، وسوء التفاهم هذا أبقى الأمور على مستوى غير عميق ومستوى غير مفصل إذا جاء القول. فإذا كنا نأمل بتصعيد عملي أو بخفض تصعيد عملي عفوا في المنطقة، يتعين على الجانبين أن يجدا طريقة لتوضيح الأمور بشكل يتيح لكل جانب أن يعرف ما هو المطلوب وما يجب أن يقوم به، ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها لكي نصل إلى نقطة يصبح فيها خفض التصعيد ممكنا.
1: وهنا أسأل ضيفي من نيويورك السيد تيم كونستانتاين، عندما يقول وزير روبيو عندما يعتقد أو يربط الإيرانيون حساباتهم بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا أمر خاطئ، وبالتالي ما الخطوات من الجانب الأمريكي في ظل هذا الوضع وما تم نقله من قبل الجانب الإيراني للجانب الأمريكي بما وصفتها طهران بأنها شروط طهران لبحث التفاوض؟
3: نحن لا نعرف على وجه التأكيد ما كانت هذه الشروط الإيرانية، ولكن في الماضي فإن هذه الشروط لطالما كانت غير مقبولة. على سبيل المثال الإيرانيون اشترطوا سحب جميع القوات الأمريكية من المنطقة قبل أن يوافقوا على التفاوض، بالإضافة إلى شروط أخرى جميعنا نعرف أنها لن تحصل وحتى الجانب الإيراني يعرف أنها لن تتحقق. وبالتالي بالعودة إلى السؤال الأول في بداية هذه الحلقة النقاشية فيما يتعلق بما إذا كانت هذه المحادثات مثمرة، في كل مرة تحصل فيها محادثة حتى لو كانت محادثة غير مباشرة، فأعتقد أن هذا يمنحنا جميعا بصيص أمل، لأنه يعطينا احتمالا لتحقيق أمر ما. إذا لم يكن هناك محادثات فلا إمكانية لحل المشاكل، ولكن بالعودة إلى مذكرة التفاهم فإن المواد المدرسة في مذكرة التفاهم لم تكن هي المشكلة. من منظور الولايات المتحدة لم يكن هناك أي شيء في مذكرة التفاهم التزمت به إيران وطبقته على أرض الواقع. كان من المفترض أن يزيلوا الألغام، كان من المفترض أن يعيدوا فتح المضيق أمام حركة العبور، ولم يحققوا أي من هذه الأمور. وبالتالي فإن غياب الثقة والتشكيك بين الجانبين هو في أعلى مستوياته، وبكل صراحة لا أعرف كيف لنا أن نتخطى هذه الحالة.
1: دكتور محمد، أشرت إلى بالقول إلى أننا أو تصريحات أو ما الذي يريده الرئيس الأمريكي. أيضا من الجانب الإيراني كما تابعنا في تقرير الزميلة فرح الزمان قبل قليل، هذه الرؤية أيضا غير الواضحة بين ما يريده السياسي وما تريده أطراف أخرى في داخل إيران. حتى قبل أن يتوجه إلى نيويورك الرئيس باشكيان كانت هناك أصوات في إيران تقول ما الجدوى، وتخشى من أن ما وصف بأنها أخطاء وقع فيها الرئيس باشكيان مثلا في قمة البريكس، ويخشون أن يكررها في نيويورك، وبالتالي وكأن الطرفين في مأزق داخلي قبل أن يكون في مأزق مع بعضهما؟
2: قد يلام الإيرانيون قبل الأسبوعين الأخيرين بأن إيران كان لها رأسان، رأس باتجاه الدبلوماسية ورأس باتجاه التصعيد العسكري، بمعنى أن جماعة الرئيس بيزشكيان وزير الخارجية عراقسي رئيس البرلمان قاليباف لا يجارون وليسوا على نفس الصفحة أو على نفس التوجه الذي يدفع إليه قادة الحرس الثوري وبعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي. ووقتها كثرت الانتقادات أن إيران ربما منقسمة على ذاتها، ولكن خلال الأسبوعين الأخيرين تبين، وخاصة بعد مقابلة محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي وأيضا التصريحات، أصبح هناك التفاف حول ما يعتبره كلا التيارين، بمعنى الإصلاحيون وأيضا المتشددون يعتبرونه مصلحة إيران في هذه المرحلة، أنها أيضا منفتحة على فكرة المفاوضات. فبالتالي لم أعد أرى، ولم يعد كثيرون يرون، أن هناك ذاك التنافر القديم. أصبحت طهران الآن تبحث عن حل دبلوماسي، ولكن أيضا لا تتخلى عن المواجهة العسكرية بحكم المستجدات. لكن إذا نظرنا إلى ترامب الآن، عندما يريد أن يجمع المجد من طرفيه، يريد أن يكون جنرال حرب ويكون هو صانع سلام، لا أرى أن هناك ذاك المدى المتوسط، بمعنى أين يمكن أن نحدد بالضبط ما هي الخطوة القادمة، بمعنى هل استقر ترامب الآن على الخيار النهائي، هل سيفعلا يبحث عن تفاوض، عن مسار جديد، هل يعود لينفخ روح جديدة في مذكرة التفاهم، هل يقرب، هل يحترم الوساطتين القطرية والباكستانية ويعطيهما ما تستحق من الاهتمام، بمعنى أن ما قدمته الدوحة في الفترة الأخيرة هو مشروع للتسوية. لا أرى أنه ينفتح على هذه التسوية. لذلك من باب منطق تحليل مواقف الطرفين، طيب، هناك انتشار ترامب على طول الخط من أقصى اليمين وهو فكرة التشدد العسكري إلى أقصى اليسار وهو الانفتاح على المفاوضات. فبالتالي هاراه يعني ينتشر ويتمدد، ولكن من الصعب أن نقول أن ترامب خلال هذه الفترة بين الآن والانتخابات ماذا سيفعل بالتحديد؟ هل سيرفع منسوب المفاوضات؟
1: حتى مع ما يوصف به بأنه تاجر ويجيد التفاوض من خلال هذا الأسلوب؟
2: الآن ليست قضية رجل الصفقة وتاجر والقادم الجديد إلى السياسة، هذه سردية عفى عنها الزمن. الآن الرئيس ترامب في فترة رئاسته الثانية، في عامه الثاني، طيب، وعليه أن يبدي مسؤولية أنه فتح الباب أمام صراع عسكري مع إيران، وأيضا أقدم على هو والإيرانيون على أزمة عالمية تسمى أزمة مضيق هرمز، ومن المحتمل أيضا أن تشتبك،
1: طيب،
2: أزمة أخرى هي باب المندب.
1: محمد، نظرا لأوشك الوقت أن ينتهي في هذا الملف، لأسأل ضيفي من طهران الدكتور شاهو صبار، وما أيضا عاد الوزير روبيو للإشارة بأن الإيرانيين ربما يربطون حساباتهم بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا مطروح فعلا بحسبكم كمتابعين من الداخل الإيراني؟
3: لا يمكن لأحد أن يتحدث بثقة كاملة عما يجري داخل اجتماعات القيادة السياسية الإيرانية في طهران. لا يمكن الجزم حول ما إذا كانت القيادة السياسية تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية، ولكن هناك محللون يتحدثون عن هذا الموضوع ويقولون إن إيران لا تحقق أي تقدم مع الإدارة الأمريكية الحالية، وانطلاقا من ذلك فمن شأن تغيير في الدينامية. طبعا الإدارة لن تتغير في غضون شهرين، ولكن أي تغيير في الدينامية السياسية في الولايات المتحدة قد يكون له تأثير ما على الوضع العام، ولكن يجب أن نرى.
1: أعتذرك وأنا أيضا أسأل، لأن الوقت يكاد أيضا يوشك على الانتهاء، لأسأل ضيفي السيد تيم، أيضا لأسأل الرئيس الأمريكي، وهذا التلويع بين الرخاء أو الدمار بالنسبة لإيران، هل هناك جدول زمني أو خطوة ما على أساسها قد يتخذ الرئيس الأمريكي أحد هذين الخيارين؟ هل هذا واضح؟
3: الرئيس ترامب لا يتقلب بين الخيارين، بل هو منفتح على الخيارين، الانفتاح على

0: على خيارين ليس تقلبا أو ترنحا، هو ليس ملتزما بخيار دون الآخر، بل هو منفتح على الخيارين. أعتقد أن ما يبحث عنه الرئيس ترامب هو حركة معينة من قبل إيران. إذا عدنا إلى 28 من فبراير، فإن الإيرانيين لم يقدموا شيئا جديدا في أي مرحلة، تحدثوا عن التسوية ولم يقدموا أي جديد.
1: أشكرك وأدركنا الوقت. ضيفي من نيويورك تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وكذلك الشكر لضيفي الدكتور شاهو صبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، كنت معنا من طهران. وأيضا الشكر لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في نيويورك تتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطرقت كلمات القادة إلى ملفات وقضايا عدة يشهدها العالم، كان أبرزها التوتر الأمريكي الإيراني ومجلس السلام في غزة وتوسع الاستيطان في الضفة، فضلا عن حرب روسيا على أوكرانيا وغيرها من القضايا الأخرى. أبرز ما جاء في كلمات القادة الأربعاء مع مراسل الجزيرة مراد هاشم من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. مراد،
2: مرحبا عبد القادر. بالفعل في اليوم الثاني من جلسات النقاش رفيعة المستوى كما تسمى بشكل رسمي، حضرت جميع القضايا المتصدرة والبارزة في هذه الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إيران وتداعيات الحرب معها، غزة وفلسطين وكذلك أوكرانيا، ثم أيضا اليوم سوريا حضرت، وكذلك قضية الذكاء الاصطناعي التي أيضا من ضمن القضايا التي تتصدر. وكانت قبل قليل هناك جلسة في مجلس الأمن بهذا الشأن فيما يتعلق بإيران، حضرت هذه الحرب من خلال كلمة الرئيس الإيراني، وكذلك تصريحات لماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. الرئيس الإيراني كرر السردية الإيرانية التي تظهر بلاده كمعتدى عليها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه أشار إلى انفتاح بلاده مع ذلك على الدبلوماسية، لكنها لن تخضع للقوة كما قال روبيو. أشار فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز وقال إن هناك إجماع دولي على رفض مساعي إيران للسيطرة على الملاحة على خلاف القوانين الدولية في هذا المضيق. الكلمات أيضا كلمات القادة والزعماء تطرقت إلى هذا الملف بشكل أو بآخر. القضية الثانية التي تصدرت اليوم أيضا غزة في كلمات الزعماء، ولا سيما أن أغلبهم من الدول الأفريقية التي تؤيد بشدة القضية الفلسطينية، أيضا من خلال المؤتمر الذي عقده مجلس السلام وأعلن فيه عن خطة للتعافي في غزة بقيمة 2.45 مليار دولار لمدة 6 أشهر، تشمل 66 مشروعا، مع تقدير كلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 71 مليار دولار. سمعنا ربما لأول مرة شخصيات بارزة في هذا المجلس تتحدث، من توني بلير عضو المجلس التنفيذي للمجلس وكذلك رئيس قوة الاستقرار الدولية ومدير لجنة الإدارة الوطنية في غزة، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس، وجيرت كوشنر مستشار الرئيس ترامب. نعم. والحديث فيما كان يتركز فيما يتعلق ب ما تبقى من مراحل خطة الرئيس ترامب في غزة، إضافة إلى أوكرانيا عبد القادر التي عقد مجلس الأمن جلسة بشأنها على مستوى الوزراء، وأيضا كما أشرت قضية الذكاء الاصطناعي التي للتو انتهى مجلس الأمن من مناقشتها.
1: من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربي تعز، كما استهدفت تحصينات لهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمالي البلاد. عن آخر تطورات ميدانية، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك ياسر عن آخر مستجدات الوضع ميدانيا.
3: نعم عبد القادر، آخر المستجدات ما تم الإعلان عنه قبل قليل قال محور تور الباحة العسكرية التابع للقوات الحكومية إنه أحبط تسللا للحوثيين في منطقة أو في مديرية المقاطرة، وقال إن هناك مجموعة من الحوثيين تسللوا، وقال إنه تم التعامل معهم. أيضا قبل ذلك كان هناك قصف للحوثيين استهدف مديرية المضاربة ورأس العارة في لحج، ومن ضمن ما استهدفه ذلك القصف مدرسة كان فيها نازحون، وهناك قتيلان وعدد من الجرحى من النازحين الذين نزحوا خلال الأيام الأخيرة إلى تلك المدرسة. أيضا قبل ذلك كان محور تعز العسكري قد أعلن أنه استهدف مجموعة من الحوثيين أو من قادة الحوثيين اجتماع لقادة حوثيين في منطقة الوازعية، استهدفهم صاروخ أو استهدفهم غارة طيران، لكن لم يتبين هل هناك، مع أن الجيش قد أعلن أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، لكن حتى الآن لم يتبين كم عدد القتلى والجرحى في تلك الغارة. قبل ذلك كانت هناك غارات أو ثلاث غارات تحديدا في مناطق غرب تعز ما بين الكدحة وأيضا مقبنة وتلك الجبهات في مناطق غربية تعز. أيضا كان هناك صد للحوثيين في منطقة كهبوب، منطقة كهبوب التي هي مطلة على البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب. هناك القوات الحكومية قالت إنها صدت عدة هجمات للحوثيين، وأيضا قالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال صد هجوم الحوثيين في تلك الجبهة. أيضا هناك كانت اشتباكات دارت في منطقة الوازعية والكدحة ومقبنة، وأيضا كانت هناك غارات جوية في تلك المناطق. أيضا على المستوى السياسي ما زال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي ووزيرة الخارجية ما زال هناك في الولايات المتحدة الأمريكية يعقدان لقاءات مع مسؤولين في عدة دول لتداول الوضع في اليمن ولإيضاح للعالم ما الذي يدور في اليمن. على المستوى الإنساني ما زال النزوح مستمرا من مناطق التماس وأيضا من مناطق التي يخاف الناس فيها أن تأتي إليهم الحرب أو يأتي إليهم القصف، وقدر عدد النازحين حتى يوم أمس بقرابة 170 ألف نازح بحسب الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين. في تعز وحدها يقدر العدد ب 88 ألف شخص نازح خلال الفترة الماضية، أي خلال التصعيد الأخير في اليمن. كذلك بعض اليمنيين قد ذهبوا أو لجأوا إلى جيبوتي، نعم، وقدر عددهم بأكثر من 3000 شخص لجأوا إلى جيبوتي خلال التصعيد الأخير في هذه الأيام أو ما قبل هذه الأيام.
1: نبيل اليوسفي، ماذا عن ما يصدر في صنعاء من بيانات لأنصار الله الحوثيين عن مختلف هذه الجبهات والمواجهات؟
4: نعم عبد القادر، قبل قليل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت استهداف تحشيدات وكذلك مخازن أسلحة في معسكرات الطوال، وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى احتراق الكثير من المعسكرات ومخازن الأسلحة. والطوال هي منطقة في المملكة العربية السعودية وتتبع لجازان، وأكد أيضا بأن هناك قتلى من الجنود السودانيين وكذلك السعوديين بالإضافة إلى جنود يمنيين كانوا في هذه المعسكرات، لكنه لم يحدد بأي سلاح تم استخدام أو استهداف هذه المعسكرات أو لم تحدد القوات المسلحة بصنعاء ذلك. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 52 غارة جوية سعودية، قال بأنها استهدفت محافظات مأرب وكذلك محافظة الجو بالإضافة إلى محافظات صعدة والحديدة وتعز، وأكد أيضا بأن هذه الغارات التي انطلقت من الغارة أو من طائرات F-15 وكذلك طائرات تايفون من المملكة العربية السعودية قد أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وكذلك تدمير جسور ومنشآت وطرقات ومدارس حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأحصى أيضا 988 غارة جوية، قال بأن الطيران السعودي قد استهدف مناطق مختلفة منذ بداية التصعيد حسب الناطق العسكري يحيى سريع في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق العسكري بأنهم قد أسقطوا اليوم طائرة استطلاعية مسيرة سعودية في أجواء محافظة تعز. هذه الطائرة هي من نوع وينج لونج 2، وأكد أيضا أن هذه إحصائية هذه الطائرة الخامسة التي تم إسقاطها منذ بداية الشهر الجاري.

0: عبد القادر، بالنسبة لمضيق باب المندب أعلنت وزارة النقل بصنعاء بعبور خلال نحو 8 أيام إلى 10 أيام نحو 408 سفن عبر مضيق باب المندب، وأكدت وزارة النقل بصنعاء بأن السفن تمر بسلاسة وبأمان في هذه المنطقة، وبأن نحو 196 سفينة مرت من شمال مضيق باب المندب، بالإضافة إلى 212 سفينة مرت من جنوب مضيق باب المندب. نعم.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء والزميل ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لكما. نرحب أيضا في هذا الملف بالزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. زميل أحمد أهلا بك، في ظل ما تبعنا من بيانات ميدانية صادرة من الطرفين، كيف تابعت ووجدت ميزان القتال وما ينقل من بيانات على الأقل في الساعات الماضية؟
2: نحن الآن طبعا في ندخل الأسبوع الرابع من بدء القتال. القتال بدأ في 3 سبتمبر تقريبا أكثر من 3 أسابيع، دخلنا الأسبوع الرابع. القتال الحاسم أو المعركة الحاسمة كانت عندما دخل الحوثيون وسيطروا على ساحل البحر الأحمر، المخا وباب المندب وميون، كان هذا في 10 سبتمبر. حتى هذه اللحظة تغيرت خريطة السيطرة. منذ ذلك الوقت لم تتغير خريطة السيطرة، تغير ميزان القتال. كيف؟ القوات الحكومية كانت في حالة ذهول وفي حالة صدمة، الآن بدأت تستعيد تموضعها، بدأت تدخل على القتال أسلحة جديدة، وسائل جديدة، طيران حربي، أيضا هناك تجنيد في هذه المناطق. لا أقول بأن يعني غربي تعز وجنوبي تعز وهذه المناطق التي يدور فيها القتال في المرتفعات العالية، هذه المرتفعات التي تسيطر عليها ناريا الآن بعضها القوات الحكومية وبعضها قوات الحوثيين، يعني هي محل نزاع. لا أقول أن التقدمات التي نسمعها كل يوم هي تقدمات استراتيجية، لا، تقدمات تكتيكية، يعني حتى تستطيع القوات الحكومية يعني إحراز يعني نقطة في ميزان القتال جيدة، هذا يعني أنها لابد أن تستولي على جميع تلك المناطق، على جميع المرتفعات العالية، حتى تسبب خطورة على جماعة الحوثي في الساحل. والساحل كما قال جماعة الحوثي أو هو تقريبا 6000 كيلومتر أو 5400 كيلومتر، يعني مساحة واسعة جدا. إذن هناك لم تتغير خريطة السيطرة، كل القتال الذي يدور تكتيكي. الاستراتيجي عندما تتغير خريطة السيطرة في هذه المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم يحدث هذا، لكن حدث تغير في استيعاب القوات الحكومية للصدمة.
1: بقي معي دقيقة تقريبا واحدة زميل أحمد، ماذا عن البعد الإنساني أيضا وتفاقمه أيضا يوما بعد يوم في هذه الحرب؟
2: طبعا أنت تتكلم عن آلاف الكيلومترات، عن نقطة ربط مثلث بين لحج وتعز وعدن وحتى الحديدة. عندما تتحدث عن هذه المنطقة تتحدث عن كثافة سكانية كبيرة، تقريبا 50% من سكان اليمن، سكان اليمن تقريبا حوالي في الإحصائيات الأخيرة قد يبلغون 40 مليون، نصف سكان اليمن أو 40% من سكان اليمن في هذه المناطق. تصور ما الذي سيحدث، يعني مناطق سكانية ريفية، يعني نتحدث عن مئات الآلاف من النازحين كما تقول المنظمات الدولية، هذا يعني كارثة إنسانية يعني ستلحق بالمدنيين، أيضا ستلحق بالمحافظات التي سيذهب إليها هؤلاء النازحون، وأيضا اللاجئين الذين ذهبوا إلى جيبوتي وإلى أرض الصومال.
1: الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى المغرب، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 28% بحدود 17:00 بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعتين من انتهاء التصويت. لرصد متابعة ما يجري حتى الآن معنا من الرباط مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. المختار، إذا ماذا بعد إغلاق مراكز الاقتراع، ماذا عن عمليات الفرز وما سجل حتى الآن من نسب مشاركة أولية طبعا بإغلاق هذه المكاتب؟
3: نعم عبد القادر، عملية الفرز لا تزال مستمرة إلى حدود هذه اللحظة، ونحن نتواجد في مقر ولاية الرباط في المقر الإعلامي الخاص بهذه الانتخابات، حيث من المتوقع بعد حوالي ساعة أو ساعتين الإعلان عن نتائج المقاعد البرلمانية الخاصة بالعاصمة المغربية الرباط. الرباط تنقسم إلى دائرتين انتخابيتين، دائرة شال ودائرة المحيط. في دائرة المحيط هناك 5 مقاعد، في حين دائرة

0: شالة، هناك أربعة مقاعد، هذه المقاعد تتنافس عليها أغلب الأحزاب السياسية. نسب المشاركة انتقلت منذ ساعات الصباح الأولى 10 صباحاً 4%، ثم الثانية ظهراً 11%، ثم الثالثة عصراً 21%، ثم ارتفعت إلى 28% عند حلول الساعة 5. ومن المرجح أن تعلن وزارة الداخلية بعد ساعات أيضا عن النسبة الإجمالية للمشاركة في مختلف مناطق المغرب، وهناك أيضا تفاوت ما بين المناطق الحضرية والبوادي، حيث كانت المنافسة قوية في بعض الدوائر كما هو الحال في دائرة الموت هنا في الرباط، في طنجة، في فاس، في مراكش، حيث تتنافس الأحزاب الكبرى في المغرب والتي تنافس قادتها وشخصياتها على هذه الدوائر، وتسعى بكل جهد خلال الأيام الماضية حيث كثفت من حملتها الانتخابية من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد، وخصصت لذلك وعود سخية مالية يعتبرها البعض غير منطقية تكلف مليارات الدولارات، قدمتها الأحزاب في إطار محاربة الفساد، التشغيل، مكافحة الفقر، الحفاظ على القدرة الشرائية، دعم الأسر الفقيرة، وذلك في محاولة لاستمالة الناخبين. إذن يتوقع المغاربة وسيبيتون هذه الليلة، حيث ينتظرون المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الداخلية المغربي، حيث من المقرر أن يعلن عن نتائج هذه الانتخابات البرلمانية التي وصفتها الأحزاب المغربية بالحاسمة، والتي ستقود وفق ما يقوده الدستور إلى الحزب الذي سيتصدر النتائج، حيث سيعينه العاهل المغربي أحد الشخصيات من الحزب الذي سيتصدر النتائج كرئيس حكومة، ليقوم بعد ذلك بتشكيل ائتلاف حكومي. وهنا يطرح السؤال، ما هو الائتلاف الحكومي الذي سيكون خلال المرحلة القادمة، علما أن نظام الانتخابي في المغرب الذي يعتمد على آلية القاسم الانتخابي لا يتيح لأي حزب أغلبية مطلقة، ولكن لأن هناك دوائر انتخابية في كل دائرة، لأن عدد الأصوات، عدد نسب الأصوات يتم احتسابها على أساس عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين في اللوائح الانتخابية، وبالتالي هذا النظام يفرض تعددية على كل الأحزاب، ويمنع على سبيل المثال أو يجعل من الأمر مستحيل أن يفوز حزب سياسي معين بمقعدين أو 3 مقاعد عن نفس الدائرة. هذا النظام يتيح لكل حزب أن يحصل على مقعد برلماني واحد، وبالتالي هذا النظام سيفرز تعددية، سيحتم على الحزب الذي يتصدر المشهد الانتخابي خلال المرحلة القادمة إلى أن يدخل في مفاوضات مع 3 أو 4 أحزاب. الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته كان يتكون من التجمع الوطني للأحرار، حزب الأسارة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وبالتالي شكرا. يمكن القول إن المغرب سيعيش ليلة طويلة في انتظار إعلان النتائج.
1: شكرا لك المختار العبلاوي، كنت معنا من الرباط، وربطا بما ذكرت الآن فيما يتعلق بخصوصية هذه الانتخابات البرلمانية في المغرب التي يتنافس فيها 28 حزبا وتحالفا سياسيا على 395 مقعدا بمجلس النواب لمدة تمتد 5 سنوات.
2: المغرب يختار برلمانا جديدا، موعد كان رهانه الأكبر نسبة الإقبال على التصويت، فكل ما سبق هذا اليوم كان يشير إلى عزوف الناس عن الشأن السياسي. الشباب الذين كان لهم نصيب الأسد من وعود الحملات الانتخابية يأملون أن تتحول مطالبهم بالتشغيل والتنمية إلى مشاريع حقيقية في برامج الحكومة المقبلة.
3: صراحة البرامج السابقة اللي دازوا تيكونوا انتظارات، ولكن طموح زعما ما تيشرفون هذوك اللي تنصوتوا عليهم تنتيقوا فيهم في الاخر تيخبوا بينا. هذا العام ان شاء الله بغينا يكون تغيير.
4: التفات على الشباب المغربي، كاين شباب تبارك الله حاصلين على الدبلومات وكذا، ما كيمشي يسوق شغل ما كيلقاش العمل، وان شاء الله نتمنوا التفات كيف ما كنقول لك، حيت الشباب هو الاساس ديال المغرب قدام ان شاء الله، هو اساس ديال المستقبل.
2: مر اليوم الانتخابي بالمغرب هادئا وفي ظروف عادية، هكذا تقول السلطات، لكن الهدوء لن يكون عنوان الأيام القادمة، فقانون الانتخابات في

0: المغرب الذي يعتمد نظام الاقتراع باللائحة لا يمنح الأغلبية المطلقة لحزب بعينه، ما يجعل من الضروري إطلاق مشاورات لتشكيل الحكومة عبر التحالفات السياسية، وهو أمر لا يبدو هينا في ظل ما شهدته الحملات الانتخابية من تراشق واسع وتباين في المرجعيات بين مختلف الأحزاب المتنافسة.
1: لم يكن هناك صراع حول البرامج ولا حول الأفكار، ولم يكن هناك صراع حول المرجعيات ولا حول من حول مصلحة الشعب بشكل كبير. كان هناك المنافسة والصراع بشكل قوي حول من سيتزعم الحكومة من طرف الحزبين الأغلبيين في الحكومة الحالية، وهذه المنافسة وهذا هو الجديد في هذه المرحلة.
0: وبينما تتطلع الأحزاب المتنافسة لحصتها البرلمانية والحكومية من هذه الانتخابات، يرنو المغاربة بأمال متفاوتة إلى مستقبل يحمل معه انفراجاً لأوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
2: بين رهان الأحزاب التقليدية على الحفاظ على مكتسباتها وطموح قوى سياسية صاعدة في إحداث مفاجأة انتخابية، تبدو الانتخابات في المغرب اليوم أكثر من مجرد آلية ديمقراطية، هي اختبار حقيقي لمدى ثقة الشارع في وعود التغيير والبرامج الانتخابية. ميساء الفطناسي، الجزيرة، الدار البيضاء.
3: في إثيوبيا، نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء إن مقاتلي حركة تحرير إقليم تيغراي سيطروا على مطارات في الإقليم وهاجموا مواقع للحكومة في إقليمي عفر وأمهرة المتاخمين.
4: الموجة الأحدث من التصعيد العسكري بين مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية هي سيطرة مقاتلي تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ومطارات أخرى خاضعة للحكومة، ما أدى لعزل الإقليم جويا عن سائر الدولة بعد تعليق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مطاراته، كما شنت هجمات على مواقع حكومية بإقليمي عفر وأمهرة المتاخمين لإقليم تيغراي شمال البلاد. جبهة تحرير تيغراي قالت في بيان إن مقاتليها يشنون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة التي يرأسها أبي أحمد. على خط التصعيد العسكري في محور إقليم عفر تدخل أيضا ضد جبهة تحرير تيغراي ما تعرف بقوات سلام تيغراي التي انشقت عن الجبهة وظهرت كفصيل مسلح في مارس 2025. يوم الأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي المناهضة للحكومة تشكيل ما عرف بتحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء، مكوناً من 7 تنظيمات مسلحة إثيوبية يهدف لإسقاط حكومة أبي أحمد. كانت الأزمة قد شهدت موجة تصعيد سابقة مطلع أغسطس الماضي، سبقتها حرب بيانات متبادلة واتهامات حكومية لجبهة تيغراي بالتحالف مع الحكومة الإريترية لتقويض الاستقرار والنظام بالبلاد. البعد الإقليمي للأزمة تجلى أيضا في اتهامات سودانية تفيد بأن هجمات لقوات الدعم السريع تنطلق من الأراضي الإثيوبية. رد عليها مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي باتهام السودان باستضافة وحدات عسكرية تابعة لما يعرف بجيش 70 التابع لجبهة تحرير تيغراي. في الشهر الماضي أيضاً وعلى وقع تلك الموجة من التوتر، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جبهة تحرير تيغراي بالعمل كأداة بيد قوى خارجية. لكن هذا الصراع الذي تتسع تعقيداته لم يبدأ اليوم، فقد تأسست جبهة تحرير تيغراي عام 1975 في الإقليم الواقع أقصى الشمال الإثيوبي، وخاضت صراعا مسلحا ضد النظام مانغستو هيلا مريام وساهمت في إسقاطه عام 1991. وضمن ائتلاف موسع كانت الأكثر نفوذا فيه، انتقلت الجبهة من تجربة المعارضة المسلحة إلى الحكم لنحو 3 عقود حتى فوز أبي أحمد بانتخابات 2018 ووصوله إلى سدة رئاسة الحكومة لتعود الجبهة مجددا إلى موقع المعارضة. الفصل الأكثر دموية في الصراع بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية بدأ بين خريفي 2020 و2022، وسقط فيه 600,000 قتيل على الأقل، لكن اتفاق سلام أبرم في نوفمبر 2022 حقن الدماء، إلا أنه لم يحل أزمات أخرى كالمناطق المتنازع عليها وعودة النازحين وسلاح الجبهة وترتيبات حكم الإقليم. عقب الاتفاق ألغت الحكومة عام 2023 تصنيف جبهة تحرير تيغراي

0: كمنظمة إرهابية، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات ألغت تسجيل الجبهة حزبا سياسيا عام 2025، ما أدى لتفجر النزاع من جديد.
1: التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
2: خارع الهوى يا جماعة.
3: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
1: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
8: أمام السلطة تحديات كبيرة.
9: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
10: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
11: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
12: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الهدنة كلهم مقتلك.
13: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
14: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري.
15: بننام في خوف، بنصحى في خوف، إحنا مصيرنا كله خوف بخوف.
16: إحنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، إحنا في الشارع.
17: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
18: والله نفسي في رغيف خبزها.
19: عواجل تتوالى.
20: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
19: بث مباشر دون توقف.
21: هذه الساعة نفتح نوافذ.
19: نوافذ خاصة.
21: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
19: وتحليل للأحياء.
22: المتابعة شبكة مراسل.
19: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
23: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة. لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا، أهلا بكم. للتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات، إذن أفادت مصادر طبية في مستشفى غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع. من جهة أخرى أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس الأربعاء رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. في نيويورك وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص في غزة قال ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة. من ناحيته قال المبعوث الأممي جارد كوشنر المبعوث الأمريكي جارد كوشنر أن تحقيق هدف ازدهار قطاع غزة يتطلب نزع السلاح بالكامل منه، أشار إلى أن خطة سلام غزة واتفاق شرم الشيخ خفض حدة التصعيد لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل. في الضفة الغربية مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور تحت غرب رام الله. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ عملية دهس أصيب فيها إسرائيلي وسط الضفة، وأضاف أن المصاب هو جندي احتياط وحالته خطيرة، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المصاب هو نجله. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

0: إن المحادثات بشأن إيران أمس كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه جرت الثلاثاء جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات عليها. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهات عدة في محافظة تعز بإسناد من الطائرات الحربية، مضيفة أنها استهدفت بغارة جوية اجتماع لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربية تعز وتحصينات لهم شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمالية البلاد. الآن مشاهدينا لمزيد من المتابعة والمعلومات المحدثة ينضم إلينا أو نبدأ بآخر التطورات في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية بمستشفيات القطاع إذن نذكر باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، وأيضا نذكر مرة أخرى بأنه وفي نيويورك وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة قال ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف إن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة، كما نقل أكسيوس عن وثيقة أن مجلس السلام برئاسة ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار. معنا للمتابعة شادي الشرفة من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية من للمتابعة تحليليا في هذا الشأن. أولا نبدأ بالتطور، بعيدا عن التطورات الأمنية نبدأ بالتطور السياسي والحديث هنا عن شقين، سواء فيما يتعلق بخطة التعافي أو بالحديث عن التقدم خطوة إلى الأمام الذي أشار إليه المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. سيد شادي الشرفة، كيف تنظر إلى هذه التطورات؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني هناك تطورات، هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تصريحات من مجلس السلام وملادينوف، حتى سمعنا تصريحات من ترامب وسابقا سمعنا تصريحات من كوشنر بأننا مضمون قدما نحو المرحلة الثانية للاتفاق، تشكيل اللجان، دخول القوات الدولية، حتى أن الجانب الإسرائيلي صوت في مرة من المرات على دخول القوات الدولية ثم تراجع. كل هذه التصريحات وهذه الإعلانات لا شيء أمام الإصرار والتعنت الإسرائيلي على عدم الولوج إلى المرحلة الثانية. حتى المرحلة الأولى للاتفاق إسرائيل بالكاد تنفذ الحد الأدنى المطلوب منها من تلك المرحلة، مما يعني هناك الكثير من الالتزامات المطلوبة من إسرائيل من فيما يتعلق في المرحلة الثانية من أجل الدخول إلى المرحلة الأولى من أجل الدخول إلى المرحلة الثانية. ما زالت إسرائيل تعتقد أن الحل الوحيد المناسب ل قطاع غزة هو تهجير السكان. سمعنا هذا التصريح اليوم من إسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي، ما زالت قضية التهجير على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وما زالت على رأس أولويات بالمناسبة حتى المعارضة. يعني كل الدعاية الانتخابية تتمحور فيما يتعلق في غزة حول تهجير قطاع غزة، لا حل بالنسبة لإسرائيل سوى ذلك. ما دون ذلك كل التصريحات يعني ممكن اختبارها في حالة قبلت إسرائيل. حتى الآن لم نسمع قبولا إسرائيليا في قضية اللجان أو دخول اللجان. إسرائيل حتى الآن تمنع دخول اللجنة الإدارية التي كانت من المفترض أن تتولى إدارة قطاع غزة وأن تجمع السلاح. حتى عندما وافقت حركة حماس والفصائل على نزع السلاح التدريجي وتسليمها للجهة الفلسطينية، إسرائيل لم تسمح للجهة الفلسطينية بالدخول، ولم تسمح بالقوات الدخول الدولية أن تدخل لتشرف على قضية نزع السلاح. وبالتالي يعني أمام هذا العائق الكبير لا أعتقد أن تقدما ممكن أن يحصل قبيل الانتخابات الإسرائيلية بالحد الأدنى، لأن أي تقدم فيما يتعلق في قطاع غزة من الممكن أن يؤثر سلبا على نتنياهو في الانتخابات.
0: الأمر الحقيقة يعني هذه أيضا واحدة من المسائل التي بحاجة إلى فعلا إلى تحليل أعمق على مستوى رد الفعل الإسرائيلي. واسمح لي هنا أن أرحب أيضا بالدكتور إبراهيم المدهون، انضم إلينا هنا في الاستوديو مدير المؤسسة الفلسطينية. دكتور إبراهيم المدهون حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
0: مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. الحقيقة كما قال دكتور شرفة لم نسمع قبولا إسرائيليا. يعني هنالك حديث من ملادينوف، هنالك حديث من هنالك حديث أيضا لا نستطيع أن نقول أنه متفائل، حديث حقيقة فيه نوع من التشاؤم لجارد كوشنر لأنه ليس هنالك التقدم المطلوب. رد الفعل الإسرائيلي دكتور إبراهيم المدهون، لم تسمح لجهة فلسطينية بالدخول حتى للتفحص والعمل على مسألة نزع السلاح، وبالتالي كيف يمكن النظر هنا إلى أي جهود أممية أو دولية مقابل رفض إسرائيلي؟
2: هو مجلس السلام الآن يهرب من مواجهة الحقيقة، يهرب من مصارحة الناس بما يحدث. ما يحدث باختصار أن هناك طرف يقبل الخطة ويقبل الاتفاق ويلتزم بها، وهناك طرف آخر يرفض الخطة ويرفض الاتفاق ولا يلتزم
0: تقريبا بأدنى. يرفض كل شيء.
2: نعم. ومع ذلك مجلس السلام بدل أن يلوم الطرف الرافض ويعزز الطرف الذي قبل، هو يعمل العكس، هو يتجاهل هذا الرفض، يتجاهل عدم الالتزام، ويحاول أن يميع موقفه من خلال الحديث على أن مثلا حينما ميلادونوف يتحدث أن الإدارة جاهزة أو اللجنة الإدارية جاهزة لاستلام مهامها، طب من الذي يمنع دخولها إلى قطاع غزة؟ من الذي يمنع أن تستلم مهامها وتقوم بمهامها؟ هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: والحديث هنا عن الصلاحيات الإسرائيلية دكتور إبراهيم مقابل صلاحيات الآخر، الآخر هذا تحت غطاء مجلس السلام، بل حتى الآخر قد يشمل الأمريكي نفسه. يعني
2: حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي لم يخطو خطوة واحدة تجاه الاتفاق، حتى لفظيا هو يرفض الاتفاق، هو لم يوقف إطلاق النار، لم يوقف العدوان، هو لم ينسحب مترا واحدا، بل هو ما زال يتوغل، هو لم يدخل أي من مستلزمات الإيواء، ولا نتحدث عن الإعمار، الإيواء، الناس في الشوارع، الناس يقتلون بردا وجوعا وحرا ومن خلال الأوبئة ومن خلال الأمراض،
0: عدا نيران قوات الاحتلال،
2: بالإضافة إلى العدوان المستمر بالنيران وبالقتل وبالإعدامات التي يعني يشاهدها العالم على مرأة ومسمع منه. ومع ذلك يأتي حديث مجلس السلام وكأن شيئا لم يحدث، وكأن هناك أمر طبيعي ببرود حقيقة قاتل. يعني أنا أشفق على من يسمع مثل هذه التصريحات في قطاع غزة، الذين يقتلون كل لحظة، يعانون كل لحظة، يموتون كل لحظة، ومع ذلك يخرج علينا ميلادونوف يقول أن الإدارة أو اللجنة الإدارية يعني مستعدة. على ماذا مستعدة؟
0: أين أنت واستعدادك؟ على الطرف الآخر يقلهم، على الطرف الفلسطيني.
2: كوشنر يعني زاد الطين بلة، كوشنر يتحدث عن السلاح، طب أنت تتحدث عن السلاح، هناك اتفاقية، هناك خارطة الطريق تم الموافقة عليها، بمعنى أن حماس وافقت على هذه الخارطة بما فيها ملف السلاح، لكن الاحتلال الإسرائيلي رفضها. يقول كوشنير أن هناك رفضا، مفروض يقول أن هناك رفضا إسرائيليا وقبولا فلسطينيا.
0: طيب دكتور شرفة، كان متوقعا هذا السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بملف نزع السلاح الذي أشرت أنت إلى أن إسرائيل حتى لم تسمح لجهة فلسطينية بالدخول للمشاركة في هذا الموضوع؟
1: لا، بالتأكيد كان متوقعا. بحقيقة الأمر يعني في جهات وازنة في إسرائيل أكاديمية انتقدت الحكومة الإسرائيلية وقالت لها يعني بما معناه أنه جاء ما تريدونه على طبق من فضة، وأبدت الفصائل الفلسطينية استعدادها لتسليم السلاح، وهناك قوات دولية مستعدة أن تجمع السلاح، وفي خطة تستمر من 200 إلى 300 يوم، وهذه خطة ممتازة جدا، لماذا لم تتلقفوها؟ الجواب هو واضح وواضح المعالم، أن إسرائيل نيتها ليست قضية نزع السلاح إنما تهجير قطاع غزة. يعني قبل بضعة أسابيع زار إسرائيل كاتس الكونغرس، مقر القوات الدولية العاملة التي تدير وتراقب ما يجري في قطاع غزة، وقال لهم بما معنى كاتس، قال لهم أنتم تعرفون أن حماس لن تنوي تسليم السلاح، وبالتالي هو يبرر استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. وحقيقة الأمر ما يجري في قطاع غزة بمفهوم دراسات الإبادة الجماعية الآن وبعد إعلان وقف إطلاق نار هو إبادة جماعية بطيئة وممنهجة. يعني لاحظ منذ إعلان وقف إطلاق النار استشهد 1400 فلسطيني. طيب. وأصيب حوالي 5000 فلسطيني، مما يعني المعدل هو أربع فلسطينيين، أكثر من أربع فلسطينيين باليوم يتم استهدافهم. هذا جزء من إبادة جماعية.
0: سنكتفي بهذا القدر دكتور شادي، أنا أعتذر منك جدا المعلم. طبعا من القدس الدكتور شادي شرف الخبير بشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وهنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم ندهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا لكم. في سياق متصل، ندد أهالي حي الزيتون في مدينة غزة بتدهور أوضاع الحي المعيشية وغياب الخدمات

0: لا يعلمه إلا الله.
1: مشهد دفع أهالي الحي للخروج في وقفة احتجاجية للفت الأنظار إلى كارثة وشيكة.
2: إحنا بنعيش هنا في منطقة قريبة من الخط الأصفر، منطقة حي الزيتون، منطقة منكوبة لا يوجد فيها أي بيت يقي الناس من برد الشتاء، لا توجد سوى الخيام البالية، الخيام المهترئة، الخيام القديمة، ونحن على أبواب فصل الشتاء نطالب المجتمع أن يقف معنا.
0: هذا إنذار خطر قبل الكارثة.
1: ويعاني الأهالي هنا من تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة تأمين الاحتياجات اليومية من غذاء ومياه ودواء، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وزاد حالة القلق وعدم الاستقرار مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية.
3: تحذيرات تتصاعد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل ظروف قاسية يعيشها السكان والنازحون، وأزمة متفاقمة تهدد مياه الشرب، أوضاع تنذر بتداعيات أكبر مع تراجع قدرة الخدمات الأساسية على الاستمرار وتزايد الاحتياجات اليومية للسكان.
1: وهنا توقفت مركبات توزيع المياه في وقت تتصاعد فيه أزمة مياه الشرب في القطاع وسط معاناة متزايدة يضطر معها الأهالي إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه.
4: بنصحى من الصبح والله من الساعة 4 بنحضر اسطولنا، بنحضر رجلنا عشان نقعد نعبي مية، وبتكون أمم لا إله إلا الله على الشحن، وفي ناس كمان بتلحقش تعبي،
5: بدهم للحليب مية يغلوا لهم. عندي مصابين بدهم أقلش ربع قربة كفيف اليوم، هاي ولادي اثنين في الشفا، بجري أجيب لهم مي. بتروح للشحنات بقول لك والله لا في زيت ولا في سولار، مش راضين يدخلوا المعابر مسكرة، هو الزيت والسولار بيحاربك، هي المية بتحاربك.
1: وبين تراجع الخدمات وتفاقم أزمة المياه تتواصل معاناة سكان غزة والنازحين في ظل احتياجات إنسانية متزايدة تجعل تأمين أبسط مقومات الحياة تحديا يوميا. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
6: الآن مشاهدينا ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ضعنا في صورة المواقف الأمريكية المحدثة، تفضل.
7: نعم نشوان، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو كان اليوم يدلي بتصريحات حول المحادثات التي عقدت بالأمس بتوقيت نيويورك مع الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول وزير الخارجية أن هذه المحادثات كانت استكمالا للمحادثات التي عقدت في الماضي، ويقول أنه من الصعب أن يصف هذا الأمر بأنه اختراق كبير لكنه خطوة مهمة في التواصل مع الإيرانيين، لأنه على حد قولها الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. يؤكد وزير الخارجية روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على الحوار والتوصل لاتفاق دائم حول البرنامج النووي، لأنه سئل لماذا عادت الولايات المتحدة إلى استهداف إيران مرة أخرى بعد ضرب المواقع النووية في عملية مطرقة منتصف الليل. يؤكد روبيو بأن استهداف هذه المواقع لا يعني سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي مرة أخرى، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يريد اتفاقا دائما خاصة مع وجود هذا النظام في إيران الذي يصفه وزير خارجية روبيو بأنه أكبر راع للإرهاب في المنطقة على حد قوله. أيضا ردا على خطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي وصف فيها تصرفات الإدارة الأمريكية بأنها تصرفات إرهابية، يقول روبيو إن النظام الإيراني هو الذي قتل عشرات الآلاف من شعبه، وليس من المقبول أن يأتي إلى الولايات المتحدة ويعظ الأمريكيين أو الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. أيضا يؤكد هذا وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق وتخرج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر الممر الجنوبي من المضيق. في هذه الأثناء أيضا نشوان، ونحن نتحدث، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، وبالتوجه إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات. أيضا من المقرر غدا أن تجرى محادثات بين الزعيمين في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن تكون أيضا التطورات مع إيران على رأس هذه المحادثات، خاصة وأن الصين هي أكبر مشتري للنفط

0: الإيراني، ومع وجود تقارير لدى الولايات المتحدة بأن إيران كانت تستعين بمعلومات استخباراتية سواء من الحكومة الصينية أو من شركات الصينية تحدد مواقع القوات الأمريكية بدقة في المنطقة، كل هذه الأمور بالإضافة إلى النقاط والقضايا العالقة بين الولايات المتحدة والصين مثل الملف التجاري ستكون مطروحة على جدول النقاش، وفق ما يؤكد أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي يشير إلى أنه ستكون هناك انخفاضات كبيرة في أسعار النفط في الولايات المتحدة بمجرد التوصل إلى اتفاق. لكن الإدارة الأمريكية تقول أنها منفتحة على الحوار، مستعدة للتوصل إلى التفاهم مع الإيرانيين شريطة عدم امتلاك السلاح النووي، وهو الاتفاق الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي بقوة.
1: أشكرك، شكرا جزيلا. إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم للضغوط العسكرية. بدوره أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لأنه أوضح للجانب الأمريكي شروط بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي، وذلك عبر الوسيط القطري.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن بلاده متمسكة بالدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن بلاده لا تخشى الحرب. اعتبر أيضا أن إيران هي ضحية للإرهاب وأنها لن تستسلم أمام التهديدات العسكرية ولن تخضع لسياسة الضغوط والإملاءات وأيضا التنمر كما وصفه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مؤكدا عزم بلاده الدفاع عن نفسها بقوة وعدم الاستئذان في هذا الشأن، مؤكدا على أن إيران أيضا متمسكة بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، مع تأكيده على أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي. هذا بالإضافة إلى تأكيد آخر من قبل الرئيس الإيراني على أن إيران لن تسمح لمن وصفهم بالأعداء باستخدام مضيق هرمز للاعتداء على الأراضي الإيرانية. وفيما يقوم الرئيس مسعود بيزشكيان بالتأكيد على مواقف بلاده وخطوطها الحمراء، قامت الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أنه في آخر جولات تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة والتي تمت هذه المرة في نيويورك عبر الوسيط القطري ولمدة ساعتين، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بتوضيح الشروط الإيرانية بشكل وصف بالشفاف لا يدع أي مجال للتأويل. هذه الشروط تتمسك بها إيران لفتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي، تؤكد على ضرورة وقف القتال في جميع الجبهات ورفع الحصار، بالإضافة إلى إنهاء ما وصف بالإرهاب الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتزامن مع ذلك تواصل هيئة الطيران المدني الإيرانية المباحثات مع سلطات الطيران في الدول الأخرى لتقليص القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على القطاع الجوي الإيراني، والذي تسبب بحسب مدير مطار إمام خميني الدولي في العاصمة طهران في توقف الرحلات الإيرانية إلى بغداد ومسقط وأذربيجان، فيما تستمر الرحلات الجوية وفقا للجدول المقرر إلى كل من تركيا والصين.
1: بعد خطاب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة وعودة الحديث عن محاولات كسر الجمود والتعثر في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، تبقى العلاقة بين إيران والولايات المتحدة محكومة بكثير من الديناميكيات والمحددات التي تتأثر بتوجهات التيارات السياسية في إيران فضلا عن تبعات الحرب على الداخل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
3: إيران وأمريكا علاقة محكومة بإرث ثقيل من الشد والجذب. في إيران ديناميكيات عديدة تؤثر على محددات العلاقة الراهنة مع الولايات المتحدة، سواء تحققت الانفراجة الدبلوماسية عمليا أم لا. وفي أمريكا عادة ما يتأثر الأمر تلقائيا باختلاف خطاب الإدارة. وهنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي الفرصة كما كل عام. وفي هذا العام تضافرت كل العوامل الصعبة وتسارعت الجهود لعل الطرفين يقرران فك عقدة الصراع الأصعب

0: وهي الحرب وتداعياتها. هي فرصة أمام طهران كما وصفها البعض، التي يأتي رئيسها هذه المرة من بلد لم يعد يخضع لعقوبات أمريكية وحسب، بل أيضاً لحصار محكم ودخل في حرب مع أمريكا. لكن ما يوصف بالفرصة يؤثر ويتأثر برؤية تيارات الداخل في إيران التي تتأثر بدورها بما حصل في حرب انطلقت باغتيال مرشد البلاد وخلفت تداعيات صعبة، وأيضا بطريقة خطاب الرئيس الأمريكي وتهديداته التي تثير حافظة الداخل. يجد الوفد الإيراني نفسه أمام من يشجعونه على استغلال الفرصة للدفاع عن حقوق البلاد، وبين من لا يستسيغ الدبلوماسية خشية تبعات لقاءاتها التي قد تبدو في ظاهرها فقط كسراً لجليد العداء. في إيران هناك الآن شبه إجماع على عنوان عريض، فالتهديد العسكري سيقابل بالمثل ودون أي تفكير أو حسابات، ولهذه القاعدة استثناء يقول إن رفض الدبلوماسية بالمطلق ليس سليماً، وأن استنزاف البلاد بإبقائها في وضعية الصراع ليس صحيحاً، وهو ما كرره كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف والمحسوب على محافظي إيران. يخرج عن هذا الخطاب أحياناً من يذهب لآخر الخط من المتشددين تحديداً، لا يثق هؤلاء بالولايات المتحدة بالمطلق مهما تغير خطابها، ولا يقبلون مد اليد إليها، ويتقاطع هؤلاء مع بعض التيارات على جبهة العسكر. على الضفة المقابلة تماماً يذهب البعض الآخر لدعوات أكثر انفتاحاً. رموز التيار الإصلاحي الذين يمثلون اليسار يخاطبون اليوم رئيس البلاد الإصلاحي أيضاً، والذي يذهب إلى الأمم المتحدة ممثلاً لإيران برمتها لا لتياره فقط، ما يجعل تحركاته محسوبة حتى في إطار الدبلوماسية. مهدي كروبي أحد هؤلاء، وجه رسالة إلى مسعود بزشكيان يحثه فيها على الحوار البناء لتحقيق السلام المستدام دون خشية من العواقب، وحين يقول العواقب فهو يقصد الثمن الداخلي. سياسي إصلاحي آخر وأمين أحد أحزاب هذا التيار يقول للرئيس بوضوح إن اللقاء مع ترامب إن كان يحل المشكلات المعيشية فيجب الإقدام عليه، فاستمرار التوتر لن يزيد الأمور إلا سوءاً. وليس خطاباً مستجداً على ساحة التيارات الإيرانية، لكن حجم تأثيره من عدمه يرتبط اليوم بمحددات كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري وآخر اقتصادي. هي توجهات قد تبدو متباينة، لكنها ستنعكس مستقبلاً على السياسات وطريقة التعامل بين تيارات الداخل من ساسة وعسكر، أياً كان الطريق الذي ستسلكه طهران وواشنطن.
1: الآن مشاهدينا سنتابع هذا الملف بتطوراته الأخيرة تحليليا. معنا من واشنطن مايكل فرانكن المسؤول السابق في البحرية الأمريكية، من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الحقيقة سأبدأ معك دكتور الشرقاوي، هنالك بعض المسائل خلال الساعات الأخيرة بدأت تتبلور، كان يظن لا سيما على الطرف الإيراني أيضا ليس فقط في نيويورك، كان يظن ظنا أنها قد تكون مواقف لطرف متشدد إيراني يلوم عراقشي، يلوم الوفد الإيراني على مسألة الذهاب إلى التفاوض. الآن أصبح هنالك معلومة، بل أصبح هنالك مواقف، يعني مثلا عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي تعليقا على لقاء عراقشي مع ويتكوف انتقد هذا بشكل مباشر. وبالتالي كيف تقرأ المشهد في ضوء هذه المواقف؟
2: يمكن قراءة الموقف الإيراني على مستويين، أنه منذ بداية الحرب إلى الآن كان دائما هناك إشارات تكون يعني إلى أنه بعض الانقسام أو بعض التباين بين من يعتبرون أصحاب الخيار العسكري الحرس الثوري، بعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وهناك دعاة المفاوضات، دعاة التسوية الدبلوماسية، والذي يمثلهم الرئيس بيزشكيان، وزير الخارجية عراقشي، ورئيس البرلمان قاليباف. هذا كان على المستوى العام وكثر الحديث فيه، ولكن في الأسبوعين الأخيرين يبدو أن التيارين وافقا على الكلمة النهائية أن هناك إرادة الإيرانيين في مصلحتهم إذا كانت تستدعيها العملية الدبلوماسية، وأيضا لا يتخلون عن المواجهة العسكرية. ولكن بغض النظر عن هذا التباين، ما يهمنا الآن على المستوى الرسمي، عندما يتوجه الوفد الإيراني ويتحدث داخل الجمعية العامة، هذا هو الموقف الرسمي الذي يعتد به من قبل 192 دولة في العالم الذين حضروا أو لم يحضروا خطاب بيزشكيان. أيضا إزاء ترامب وإزاء البيت الأبيض، ما يعتد هو ما يقوله بيزشكيان. فبالتالي أعتقد أنه أصبح من الإطناب غير المنطقي التلويح بأن هناك انقسام في القيادة الإيرانية. الآن ما يقوله بيزشكيان في هذه المرحلة ينبغي أن يكون هو العنوان العريض لما تقوله طهران، سواء في بعدها الإصلاحي في بعدها المتشدد. هذه مسألة داخلية، الكلمة النهائية هي ما تصدر عن رئيس الدولة. إذن أعتقد أن من يريد أن
1: لكن رئيس يدخل هنا إشكالية دكتور، ودعنا نشرك أيضا هذه أفقه في هذا الموضوع. يعني مسألة أن هذا مفهوم أن تكون الكلمة الفصل هنا للرئيس بطبيعة الحال كجهة تقوم على تسوية جملة من القضايا بما فيها السياسة الخارجية، لكن لا ننسى هنا بأن هذا الرئيس الإيراني كما كل رئيس محكوم بمرجعية عليا هنا هي المرشد، بما في لمسألة المرشد الآن من حديث. وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الخلاف هو خلاف شكلي أم هو حقيقي جوهري في الداخل؟ بغض النظر عن تأثيره، لكن هل هو خلاف حقيقي في الداخل الإيراني حول مسألة الحديث للأمريكيين في هذا التوقيت؟ سيد هادي أفقاي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الخلاف هو خارج مركز القرار، مع وجود اختلاف في وجهات النظر من الناحية التكتيكية والفنية والتقنية في داخل المجلس، أي مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني. ولكن القرار عندما يصوت عليه بالتصويت وتأتي الأغلبية، الجميع عليه أن يلتزم بهذا القرار. وكما أعلن السيد محسن الرضائي أنه ذهاب السيد عراقشي وفتح باب المراسلات وليس التفاوض كما عبر عنه ترامب في خطابه، وأراد أن يهيج مشاعر الأمريكيين أنه سنتوصل إلى صفقة مع الإيرانيين. هو كان تبادل رسائل، وحتى لم يلتقي الوفدان وجها لوجه، وإنما قام الوسيط القطري بتبادل هذه الرسائل وإرسال وجهات نظر والإجابة عليها من كلا الطرفين. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أنه دائما هناك اختلاف في وجهات النظر، تحصل حتى تصل إلى زوبعة سياسية، وهذه في الحقيقة إن حالة صحية في مجتمع ديمقراطي. البرلمان يرشحه الشعب، ينتخب الشعب رئيس الجمهورية، ينتخبه الشعب، وكذلك مجلس الخبراء ينتخبه الشعب. إذن للشعب بشتى مكوناته، إن كانت تنظيمية أو على مستوى في الحقيقة صحف أو مراكز بحثية أو حتى في البرلمان، يعترضون ويشككون، وحتى ربما بعض الأحيان تصل بهم الحالة إلى أن يخونون. هذه حالة صحية كما في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن صاحب القرار بعد إرشادات سماحة السيد القائد، وهو ضمن دستور الجمهورية الإسلامية هو القائد العام للقوات المسلحة، عندما تصدر هذه الأوامر على الجميع أن يتبعها ويطالعها ويعالجها ويخرج بمخرجات، هذه تكون هي ملاك الفعل وملاك العمل. ولكن هناك في الحقيقة ربما تكون هناك أيادي في الداخل، أنا لا أعرف إنها طابور خامس هي أحاسيس أو تأجيج مشاعر، أو من يريدون أن تكون حتما آراؤهم هي التي تكون الملاك والتحرك على المستوى العسكري أو على المستوى الدبلوماسي. هذا لا يفيد ولا يغني ولا يسمن من جوع ربما دعا إليها السيد بيزشكيان. وحتى لفتني أنه رسالة وجهها مجلس خبراء القيادة، من أنه يجب أن نحترم القرارات التي تصدر من مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني، ومن يطبق هذه القرارات يجب أن يكون محترماً. نعم. الشبهة وين أستاذ نشوان؟ الشبهة كانت في أنه هل حصل تفاوضاً حقيقياً أم كان مجرد تبادل رسائل؟ إذا في النهاية أصبح أنه كان الاجتماع مجرد ساعتين وتبادل رسائل وليس وجهاً لوجه، وعرضت إيران المطالب السبعة التي أعلن عنها السيد محسن رضائي، اللواء محسن رضائي في قناه في مقابله مع قناه الجزيره.
1: طيب الحقيقه هو هذا ما سمعناه ايضا من الوزير مارك روبيو، سيد مايكل فرانكن في واشنطن، المسؤول السابق في البحريه الامريكيه، ارحب بك مجددا. في تصريحه مارك روبيو قال ان المحادثات كانت

0: قدرة التبادل للأفكار والتبادل للرسائل كما كان يحصل أيضا هذا الأمر مع وسطاء. الآن صار هنالك مناسبة مكانيا وزمانيا في الأمم المتحدة، لكن هل يقلل ذلك مسألة أنه فقط تبادل رسائل من أهمية هذا الاختراق على مستوى الالتقاء وجها لوجه؟
1: في الواقع لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر يقلل من قيمة الخرق، ولكن أي شكل من أشكال التواصل بغض النظر عن أهميته من عدمها، سواء كنا نتحدث مثلا عن إعادة تأكيد للموقف أو للنوايا، يعد تطورا إيجابيا في الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. برأيي من المهم أن تسمع الحكومة الأمريكية ما لدى الإيرانيين أن يقولوه، وأن تحاول التوصل إلى أرضية مشتركة أو متساوية على الأقل. للأسف في الماضي فإن الإدارة الأمريكية بدت ديكتاتورية بشأن الحصيلة النهائية المطلوبة، والأمر الرئيسي في الواقع في أي مداولات أو مشاورات من هذا النوع هو معرفة مساحة القرار لدى الخصم أو الجانب الآخر، ومعرفة الهامش المتاح لدى هذا الطرف الآخر، بالإضافة إلى معرفة هامش القرار أو مساحة القرار المتاحة لدينا. ويبدو أن تبادل الأفكار كان يهدف إلى تحديد هذا الأمر بالضبط، هامش القرار.
0: أيضا في تصريحاته، يعني وهذا ليس موقفا جديدا دكتور شرقاوي، الوزير روبيو والمعلومات أيضا الصحفية التي خرجت من مستشاري ترامب تقول بأن الرئيس عازم بالفعل على وضع حد لهذه الأزمة، بمعنى يعني ما تابعناه حتى مسألة أسعار الوقود، أسعار الديزل، أسعار البنزين، هو يبذل كل ما يستطيع من جهد حتى يؤثر على الشركات النفط الداخلية الأمريكية، يضغط عليها، لأن يبدو أن مسألة الحسم تزيد أهمية عنده في الأولويات، وبالتالي إلى أي مدى هو قادر على ترجمة هذه الإرادة إلى واقع سياسي.
2: ترامب تواق إلى إيجاد مخرج من هذه الأزمة وإنهاء الحرب مع الإيرانيين، والمشكلة ليست في هذا الموقف الآن أو أنه مخلص أو غير مخلص لفكرة التسوية، المشكلة أو التحدي الأساسي يكمن في الطريقة، ما هو السبيل إلى إنهاء هذا الصراع مع الإيرانيين؟ فهل يختار المسار التفاوضي ويقبل بأن هناك مقايضة ينبغي أن تحدث، بأن إيران عليها أن تتنازل عن مجموعة من الشروط، وعلى ترامب أيضا أن يتنازل بدوره عن مجموعة من الشروط لكي تكون هناك مكاسب متبادلة، أم ربما ترامب يفكر أيضا في إضعاف إيران، وأن الجمع بين القهر الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي واحتمال ضربة قاسية غير مسبوقة هذا أيضا سيضعف. يعني المسألة هي أن ترامب لا يستقر على استراتيجية نهائية لإنهاء ما هو خلاف أو ما هو صراع مفتوح مع الإيرانيين، لذلك عندما يقول، وهذا تصريح مهم يعكس ذهنية ترامب في هذه المرحلة، أنه إذا وافق الإيرانيون على التفاوض فإنهم سيصبحون دولة أعظم، لكن إذا رفضوا سيتم القضاء عليهم. عدنا إلى نوع من أن ترامب ينقسم إلى أقصى البعدين المتنافرين، يتحدث عن المفاوضات وكأنها الحل الأمثل، وهناك مسافة طويلة، ثم يتحدث في المقابل عن الخيار العسكري أو محق هذه الدولة. إذن عندما يتسع مدى القطبين اللذين يفكر من خلالهما ترامب، أجد بمنطق تحليل الصراعات أن هناك صعوبة لاستقراء ترامب في هذه المرحلة. هو استقر
0: البعد الشخصي له،
2: البعد الشخصي وأيضا بعد من يهمس في أذنه، والآن هناك خمس شخصيات، هناك نائب فانز، هناك وزير الحرب هيكسيت، هناك وزير الخزانة بيسنت، وهناك وزير الطاقة كريس ريت، أربع شخصيات ناهيك عن روبيو، أيضا إذا أضفنا هذا روبيو أقل تأثيرا من الأربعة الآخرين. الأربعة الآخرون كان هناك انقسام بين فانس صوت المفاوضات والثلاثة من الصقور الداعين للحرب. لكن الآن ربما أن وزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة يؤكدان أن الخنق الاقتصادي بدأ يفعل فعلته في إيران. فترامب الآن وحتى فانس أصبحوا ميالين أكثر إلى الجمع بين خنق عسكري، خنق اقتصادي وضرب عسكري. ولكن حتى إذا سلمنا بهذه الفرضية ليس من الحتمي أنها ستساعد ترامب والإيرانيين على نهاية هذا الصراع.
0: سنكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لضيوفنا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في الاستوديو، وأيضا من طهران هذه أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق، وشكرا لمايكل فرانكن المسؤول السابق في البحرية الأمريكية من واشنطن أيضا، شكرا لك. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربية تعز، كما استهدفت تحصينات لهم في جبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمالية البلاد. لمزيد من التفاصيل معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أطلعنا لو سمحت ياسر على آخر المعطيات، لا سيما على الشق الميداني.
3: نعم نشوان، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه قبل قليل أن هناك صد لمحاولة تسلل الحوثيين في منطقتين بمديرية المقاطرة. حاول الحوثيون التسلل إلى منطقة المقاطرة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط تعز بلحج وعدن، وهو عقبة هجة العبد. حاول الحوثيون التسلل نحو تلك العقبة، لكن قالت القوات الحكومية في محور تور الباحة إنها صدت ذلك التسلل، وكان هناك هجومان للحوثيين في تلك المنطقة. لكن القوات الحكومية في محور تور الباحة قالت إنها صدت ذلك الهجوم، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، ومن بقي منهم انسحب نحو مناطق كانت أو في مناطق تتبع الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا قبل ذلك كان هناك هجوم بالصواريخ للحوثيين استهدف مديرية المضاربة ورأس العارة، وكان من ضمن ما تم الهجوم عليه صاروخ استهدف مدرسة في منطقة المضاربة ورأس العارة، وقتل شخصان وأصيب آخرون وهم من النازحين الذين نزحوا خلال الفترة الماضية. أيضا كان محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية أكد أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في عدة مناطق في تعز، منها غارة في الوازعية استهدفت اجتماع لقادة حوثيين، وقالت القوات الحكومية إن هناك قتلى وجرحى في تلك الغارة. أيضا كانت هناك غارات أخرى استهدفت الحوثيين في الوازعية، في الكدحة، في مقبنة، وفي المناطق الواقعة غربية تعز. هذا أيضا في تعز. أيضا في ما يتعلق بجبال كهبوب التي تقع في لاحج وأيضا تطل على باب المندب، ما زال الحوثيون يحاولون منذ أيام التسلل أو الهجوم على تلك القوات في الكهبوب، لكن القوات الحكومية من قوات العمالقة ودرع الوطن وكذلك ما يساندها من القبائل في الصبيحة تؤكد أنها تصد هجوم الحوثيين في تلك المناطق. وأيضا قالت إنها قد أسرت عددا منهم في تلك المنطقة، وأيضا كبرتهم خسائر في المعدات والأرواح، كما قال بذلك محور تعز العسكري وكذلك محور تور الباحة العسكري.
0: ياسر حسن مراسلنا في تعز
3: القوات الحكومية.
0: سنكتفي بذلك، أشكرك شكرا جزيلا. انضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. تقول إذن القوات الحكومية نبيل بأنها استهدفت عددا ممن وصفتهم بالقادة الحوثيين، وتتحدث عن قتلها وإصابتها عددا منهم. ماذا يقال في الضفة الأخرى في الطرف الآخر؟
4: نعم نشوان، لم ترد سلطات صنعاء على ذلك، فقط ما أعلنت عنه القوات المسلحة بصنعاء هو استهدافها لتحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة في معسكرات الطوال، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات سعودية وكذلك سودانية، بالإضافة إلى جنود يمنيين كانوا في هذه المعسكرات بمعسكرات الطوال. وأكدت أيضا بأن مخازن أسلحة أيضا قد احترقت جراء هذا الاستهداف حسب القوات المسلحة بصنعاء، لكنها لم تحدد نوع السلاح المستخدم في ذلك. والطوال هي منطقة جنوب المملكة العربية السعودية وتتبع لجازان. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن بأنه خلال 24 ساعة الماضية قد شن الطيران السعودي ومن طائرات F-15 وتايفون نحو 52 غارة جوية تركزت على محافظات مأرب والجوف، بالإضافة إلى محافظات صعدة وكذلك الحديدة وتعز. وأكد أيضا بأن هذه الغارات السعودية حسب الناطق العسكري حي سريع قد تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. وأكد أيضا بأنها قد أدت إلى تدمير منشآت وطرقات وجسور ومدارس حاسب السريع. وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء سريع أحصى نحو 988 غارة جوية سعودية استهدفت عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وتوعد أيضا بالرد على هذه الاستهدافات. في ذات السياق كان قد أعلن عن إسقاط طائرة في أجواء طائرة استطلاعية من نوع وينج لونج 2 في أجواء محافظة تعز هذا اليوم، وهذه بحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال هذا الشهر من هذا النوع من الطائرات قد تم إسقاط 5 طائرات حسب إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. نعم،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة في صنعاء، انضم إلينا للمتابعة أيضا هنا في الاستوديو زميل أحمد الشرفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الحقيقة يعني هنالك كالعادة رواية وهنالك أيضا صورتان للمشهد ترسمها أو يرسمها كل الطرف، ما عدا حديث القوات الحكومية عن استهداف من وصفتهم بالقادة لأنصار الحوثيين، قتلت عددا منهم كما تقول، أصابت عددا آخر، في مقابل مشهدية استهداف تحشيدات عسكرية يتحدث عنها الحوثيون. أود أن أبدأ معك بفكرة لماذا تعز، يعني لماذا هذا التكثيف الآن على خاصة من الناحية المرحلية من الناحية الزمنية، لماذا هذا التكثيف لتعز؟ طبعا هناك جبهات أخرى، لكن لماذا تعز الآن بهذه الكثافة؟
5: لأن الحوثيين استهدفوا تعز والآن مسيطرين على الساحل الغربي، والساحل الغربي باب المندب والمخا هو إداريا يتبع تعز، وأيضا جغرافيا ضمن المنطقة القتال الموجودة أيضا هذه المناطق، وهو مثلث يعني واضح جدا يربط تعز بلحج بالساحل الغربي بعدن أو أربع نتكلم عن 4 مناطق، يعني قوس واحد يربط كل هذه المناطق. وبالتالي الحوثيون يريدون أن يؤمنوا مناطقهم من هذه المناطق، جنوب غربي تعز، جنوب تعز، غربي تعز، سلسلة جبال كهبوب، أيضا بالاتجاه إلى عدن وإلى لحج، وبالتالي يدور القتال في هذه المناطق. لكن الملاحظ أن القتال بدأ يكون أكثر نشاطا في هذه المناطق، وخاصة من قبل القوات الحكومية التي كانت فقط تقوم برد الفعل. هذا أولا. الأمر الآخر، من الواضح أيضا أن هناك لدى الحوثيين مشكلة تكمن في سلاح الجو الذي يستهدف تجمعاتهم ومقارهم ومقاتليهم، وأيضا الإمدادات والتعزيزات التي تأتيهم من مناطق أخرى. الأمر الآخر أيضا، هناك يعني واضح جدا بأن الطرفين وربما الحوثي بدأ يستنزف في هذه المناطق. وما ألاحظه أنا في هذا الوقت وخلال الأيام الماضية بأن المعركة واضح أنها ستطول. لماذا؟ لأن الحوثيين مصممين على أن يحافظوا على مكسبهم المهم وهو الساحل الغربي والمخا وباب المندب، بينما القوات الحكومية أيضا مصممة على طردهم من هذه الأماكن أو الدفاع عن مواقع المرتفعات العالية وما يسمونها بالمرتفعات الحاكمة للسيطرة النارية على الساحل وعلى هذه المناطق. إذن الحرب بين الطرفين كر وفر، تحتمل زيادة استمرارها وطولها، تحتمل أيضا الاستنزاف من كل الأطراف وخاصة من طرف الحوثي بسبب أن هذه المناطق ليست مناطقه وأنها ليست حاضنته، بسبب أيضا تنوع وتعدد وتفوق الأساليب التي تتبع الحكومة وخاصة سلاح الجو.
0: بشكل سريع جدا، هذا التفوق الذي تحرزه قوات الحكومة في السيطرة على بعض المناطق، فلنقل جبلا ما في تعز، هل يعد تقدما استراتيجيا كبيرا؟
5: لا يعد تقدما تكتيكيا لكل الأطراف، يعني لن يعد استراتيجيا إلا عندما يتم حسمه لطرف ما، يعني سلسلة جبال الجنوب والغرب تعز أو سلسلة جبال كهبوب، إذا ما تم حسمها من قبل الحوثي فسيكون تقدم استراتيجي للحفاظ على الساحل، وإذا تم يعني تقدم من قبل الحكومة فسيكون تقدم استراتيجي إذا حسمتها تماما الحكومة.
0: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وفي تونس دخل العاملون في قطاع نقل الوقود إضرابا عن العمل المطالبة بتحسين ظروف عملهم وصرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. الاتحاد العام التونسي للشغل قال إن الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال إضافة إلى التأخر في صرف المنح.
6: إضراب عن العمل لمدة يومين ينفذه العاملون في قطاع نقل المحروقات في تونس للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية وتطبيق الاتفاقات القطاعية. الجامعة العامة للنفط والمواد البترولية التابعة لاتحاد الشغل نبهت إلى أن أبواب التفاوض باتت مغلقة أمام النقابات، وأن التراجع في الاتفاقات أصبح قاعدة تمارسها الحكومة.
7: احتجاج على تغطية اجتماعية بدأت، هذيك بدأت في ميكاو، وهذيك رفضة الكأس تنقلنا لهم وكانوا في المستوى والتزموا أنهم يرجعوا يخدموا وحطيناهم في الإطار القانوني. اليوم ما عندناش خيار إلا باش نكونوا إلى جانبهم، باش نقفوا معاهم من أجل مطالب شرعية وقت اللي نسدت كل الأبواب نتاع الحلول نتاعهم، وبالتالي معناها هذاك علاش تحملنا مسؤوليتنا.
6: وبينما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة تعليقا على قرار الإضراب، ذكرت مصادر في اتحاد رجال الأعمال أن النقابات تتحمل مسؤولية الإضراب نتيجة تعنتها على حد تعبيرها، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تحظى بالإجماع. في غضون ذلك أكدت الشركة الوطنية لتوزيع البترول، وهي مؤسسة تابعة للدولة، توفر المحروقات في العديد من محطات الوقود رغم الإضراب.
8: زودنا كافة المحطات اللي تلبت الليسانس ولا المازوت، واللي لاحظناه أنه معناتها تزويد عادي، وإحنا بالعكس أعطينا أكثر من اللي طلبوا.
6: لم تنتظر محطات الوقود تداعيات الإضراب، حيث شهدت منذ الأيام السابقة اكتظاظا وتوابير طويلة، مع توجه المواطنين للتزود بالمحروقات تحسبا لأي اضطراب في الإمدادات. وتعتمد محطات توزيع الوقود في تونس بشكل كامل على شاحنات النقل في إيصال الإمدادات من مستودعات شركات البترول إلى مختلف المدن. تقول النقابات العمالية إن غلق باب الحوار مع السلطة التنفيذية خلال الفترة الأخيرة لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان في ظل تردي الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين. ورغم تأكيد السلطات حرصها على القيام بدورها الاجتماعي، لا يبدو أن التوترات الاجتماعية ستهدأ في تونس مع استمرار حركة الاحتجاجات والإضرابات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. سيف الدين بوعلاق، الجزيرة، تونس.
0: إلى المغرب، إذ أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة متبوعا بالعدالة والتنمية في دائرتي الرباط بعد فرز ثلثي الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 38%. معنا من الرباط مراسل الجزيرة المختار العبلاوي، نتابع معك المختار حيثيات هذه التصريحات وأيضا النتائج.
9: نعم، لحد الآن تستمر عمليات الفرز في جميع المدن المغربية بعد يوم ابتدأ فيه الناخبون المغاربة بالتصويت من الساعة 8 صباحا إلى حدود الساعة 7 مساء. قبل قليل في المقر الإعلامي بولاية الرباط تم عرض النتائج الأولية بعد أن تم فرز حوالي ثلثي الأصوات، أصوات الناخبين هنا في الرباط. هناك دائرتين، دائرة الرباط شالة ودائرة الرباط المحيط، في النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، وهي نتائج مؤقتة. احتل حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، احتل الصدارة في دائرة الرباط شالة بخمسة 5772 صوتا، تبعه حزب العدالة والتنمية وهو الذي كان في المعارضة الحكومية خلال الفترة الماضية. حزب العدالة والتنمية في دائرة الرباط شالة احتل المرتبة الثانية ب 3587 صوتا. حزب الاستقلال أحد أحزاب الائتلاف الحكومي حصل على المركز الثالث ب 2140، ثم جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فالحركة الشعبية ثم تحالف اليسار. ربما المستفيد من هذه النتائج هنا في الرباط وفي بقية المدن المغربية بحسب ما يبدو من تصريحات هو حزب العدالة والتنمية، حيث قال الأمين العام للحزب عبد الله بن كيران إن الحزب يحقق نتائج مهمة في مختلف المدن المغربية في انتظار النتائج الرسمية التي سيعلنها وزير الدولة.

0: الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال الساعات القادمة. وزارة الداخلية المغربية أيضا أعلنت اليوم أو قبل قليل معدل التصويت الإجمالي في المغرب والذي بلغ 38%، كانت خلال ساعات الصباح الأولى 4%، ثم تطور الرقم إلى 11 ف21 ف28، والآن الرقم النهائي لنسبة التصويت كمعدل وطني في المغرب بلغت 38%، وهو رقم يقل قليلا عن الرقم الذي بلغته خلال الانتخابات الماضية. نعم. نسبة المشاركة حيث وصلت في انتخابات 2021 إلى 50%، علما أنها كانت انتخابات محلية جهوية وبرلمانية.
1: شكرا لك. في إثيوبيا نقلت وكالة رويترز عن مستشار رئيس الوزراء أن مقاتلي حركة تحرير إقليم تيغراي سيطروا على مطارات في الإقليم وهاجموا مواقع للحكومة.
2: الموجة الأحدث من التصعيد العسكري بين مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية هي سيطرة مقاتلي تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ومطارات أخرى خاضعة للحكومة، ما أدى لعزل الإقليم جويا عن سائر الدولة بعد تعليق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى مطاراته، كما شنت هجمات على مواقع حكومية بإقليمي عفر وأمهر المتاخمين لإقليم تيغراي شمال البلاد. جبهة تحرير تيغراي قالت في بيان إن مقاتليها يشنون حربا دفاعية ضد قوات الحكومة التي يرأسها أبي أحمد. على خط التصعيد العسكري في محور إقليم عفر تدخل أيضا ضد جبهة تحرير تيغراي ما تعرف بقوات سلام تيغراي التي انشقت عن الجبهة وظهرت كفصيل مسلح في مارس 2025. يوم الأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي المناهضة للحكومة تشكيل ما عرف بتحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء، مكونا من 7 تنظيمات مسلحة إثيوبية يهدف لإسقاط حكومة أبي أحمد. كانت الأزمة قد شهدت موجة تصعيد سابقة مطلع أغسطس الماضي، سبقتها حرب بيانات متبادلة واتهامات حكومية لجبهة تيغراي بالتحالف مع الحكومة الإريترية لتقويض الاستقرار والنظام بالبلاد. البعد الإقليمي للأزمة تجلى أيضا في اتهامات سودانية تفيد بأن هجمات لقوات الدعم السريع تنطلق من الأراضي الإثيوبية. رد عليها مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي باتهام السودان باستضافة وحدات عسكرية تابعة لما يعرف بجيش 70 التابع لجبهة تحرير تيغراي. في الشهر الماضي أيضاً وعلى وقع تلك الموجة من التوتر، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جبهة تحرير تيغراي بالعمل كأداة بيد قوى خارجية. لكن هذا الصراع الذي تتسع تعقيداته لم يبدأ اليوم، فقد تأسست جبهة تحرير تيغراي عام 1975 في الإقليم الواقع أقصى الشمال الإثيوبي، وخاضت صراعا مسلحا ضد النظام مانغستو هيلا مريام وساهمت في إسقاطه عام 1991. وضمن ائتلاف موسع كانت الأكثر نفوذا فيه، انتقلت الجبهة من تجربة المعارضة المسلحة إلى الحكم لنحو 3 عقود حتى فوز أبي أحمد بانتخابات 2018 ووصوله إلى سدة رئاسة الحكومة لتعود الجبهة مجددا إلى موقع المعارضة. الفصل الأكثر دموية في الصراع بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية بدأ بين خريفي 2020 و2022، وسقط فيه 600,000 قتيل على الأقل. لكن اتفاق سلام أبرم في نوفمبر 2022 حقن الدماء، إلا أنه لم يحل أزمات أخرى كالمناطق المتنازع عليها وعودة النازحين وسلاح الجبهة وترتيبات حكم الإقليم. عقب الاتفاق ألغت الحكومة عام 2023 تصنيف جبهة تحرير تيغراي كمنظمة إرهابية، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات ألغت تسجيل الجبهة حزبا سياسيا عام 2025، ما أدى لتفجر النزاع من جديد.
1: التغطية مستمرة رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
4: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
5: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
6: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
7: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
8: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
3: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد نترسين ناس
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
10: هل هذه المرة مختلفة؟

0: حياكم الله مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة للتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وفي آخر مستجدات كل ذلك مشاهدين. أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال وذلك في مناطق عدة في القطاع. من جهة أخرى أعلن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي قتل في خان يونس رئيس قسم الشؤون المالية في حماس. وفي نيويورك وخلال اجتماع لمجلس السلام الخاص بغزة قال ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف أن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة. من ناحيته قال المبعوث الأمريكي جارد كوشنر أن تحقيق هدف ازدهار قطاع غزة يتطلب نزع السلاح بالكامل منه وأشار إلى أن خطة سلام غزة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت تعور تحت غرب رام الله. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية دهس أصيب فيها إسرائيلي وسط الضفة وأضاف أن المصاب هو جندي احتياط وحالته خطيرة بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المصاب هو نجله. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه جرت الثلاثاء جولة تبادل رسائل وتوضيحها مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري وأضاف أنه تم نقل شروط إيران لإحياء التفاوض إلى الأمريكيين. في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات عليها. أما في الشأن اليمني فقد قالت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهات عدة في محافظة تعز بإسناد من الطائرات الحربية مضيفة أنها استهدفت بغارة جوية اجتماع لقيادات من الحوثيين في منطقة الوازعية غربية تعز وتحصينات لهم شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمالية البلاد. البداية بالتصعيد الإسرائيلي كما أشرنا في قطاع غزة واجتماع مجلس السلام الخاص بغزة في نيويورك. معنا من مدينة غزة الدكتور إياد القرى الكاتب المحلل السياسي لمتابعة هذا الملف تحليليا. دكتور إياد أهلا بك. أولا هنالك تحركات هنالك إشارات من خاصة من ملادينوف إلى التقدم باتجاه خطوة خاصة لمسألة إدخال اللجان إلى غزة لكن لم نسمع حتى اللحظة شيئا من الإسرائيليين وبالغالب كان هنالك كثير من الاعتراضات. طبعا نرحب أيضا انضم إلينا في الحوار من نابلس دكتور رائد النعيرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد أرحب بك أيضا. فيعني دكتور إياد أسمع منك فهمك لهذا المشهد آخذا في الاعتبار الموقف الإسرائيلي.
1: أسعد الله صباحكم والدكتور رائد والجمهور. يفهم من هذه التحركات خلال اليومين الأخيرين هي في سياق تحرك الأمم المتحدة ولقاءات الأمم المتحدة، ويبدو كأن مجلس السلام يريد أن يقول أن الأمور في غزة تسير كما يجب وكما هو يراد له، وهذا يتوافق أيضا مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي تحدث بشكل واضح أنه عمليا هو أوقف الحرب أو ما سماه أطفى النار في غزة، لكن في الواقع لم يحدث ذلك. ومنذ أكتوبر الماضي حتى اليوم إسرائيل لم تتوقف عن اعتداءاتها ولم تلتزم بالاتفاقيات المتفق عليها، لذلك تحرك مجلس السلام هو عمليا كمن نسمع طحنا ولا نرى شيئا عمليا في أرض الواقع. بالأمس إسرائيل نفذت 6 عمليات اغتيال في غزة وارتقى 6 شهداء خلال نهار الأمس فقط، وهي تهدد باستمرار هذه الحالة. لذلك كل التحركات التي يتحدث عنها مجلس السلام لا توجد ترجمة حقيقية على أرض الواقع، وهذا مشابه بالمناسبة للتحرك الذي تم قبل شهر تقريبا حينما جاء كوشنير إلى المنطقة وأعطى أجواء إيجابية بينما تم عمليا فرمتت كل هذه التحركات بعد لقاء نتنياهو مع كوشنير، والذي خرج بشكل واضح نتنياهو لينفي الذهاب إلى أو الموافقة على وثيقة التفاهمات، بل بالعكس نتنياهو بالأمس أعطى التوجيهات للكابينة الإسرائيلي بعقد زيارات في المنطقة الصفراء في حدود قطاع غزة، ويتحدث بشكل واضح وزير الجيش على أنه لن ينسحب من المناطق الصفراء ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بتواجد أو تحرك أي جهة غير إسرائيلية في هذه المناطق. هذا دلالة واضحة على أنه مجلس السلام يسير في اتجاه، والواقع الذي يعاني منه الفلسطينيون في اتجاه آخر، هذا عوضا عن كل الحالة اللامإنسانية في قطاع غزة والتي تراكمت خلال الأسابيع الأخيرة حتى بعد زيارة كوشنير إلى المنطقة. لذلك كل ما يصدر عن مجلس السلام هو يبقى حبر على ورق. الجانب الثاني وبتقديري مهم، حينما تحدث كوشنير عن ربط ما يتعلق بسلاح المقاومة وسحب سلاح حماس بالذهاب إلى ما يسميه تطبيق الخطة ذات المراحل التي يتحدث عنها مجلس السلام، لماذا تجاهل وثيقة التفاهمات التي شارك فيها كوشنير وميلدينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام والوسطاء مصر وقطر وتركيا، ووضعوا هذه التفاهمات في وثيقة وافقت وأعلنت حركة حماس عليها؟ لماذا يتجاهلها كوشنير في حديثه أمام الأمم المتحدة، ولم يتحدث عن أن إسرائيل لم تلتزم بها ولم توافق عليها، بل أعلنت بشكل جهارا أنها تعارض هذه الوثيقة
0: مفهوم.
1: وتواصل عمليات الحصار لقطاع غزة ومنع الإمدادات الإنسانية؟
0: والحقيقة دكتور رائد، هو يعني لن أقول نادرا، هو لم يحدث أن صمت الإسرائيلي إزاء تقدم كهذا، على الأقل تقدم شكلي أو خطابي، إلا ويعني فاجأ الجميع لاحقا برفض، موقف رافض، موقف متعنت. وبالتالي ما الذي يمكن أن يختلف فيه أو تختلف فيه المشهدية الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة؟ طبعا نذكر أيضا هنالك اغتيال في خان يونس لرئيس قسم الشؤون المالية كما يقول الإسرائيليون في حماس.
2: صباحك وصباح جميع المشاهدين وضيفك العزيزين. يعني في الحقيقة عندما نتكلم عن الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي بات يتعامل مع تصريحات مجلس السلام أو مع المواقف التي تصدر حتى عن الرئيس الأمريكي ببرودة متناهية جدا جدا، وكأن الإسرائيلي بات لديه قناعة بأن حالة الضغط التي

0: قد تواجهه فيما يتعلق بقطاع غزة غير موجودة هذه الأيام، أو أنها غير قابلة للتحقق حتى. وبالتالي هو يسير في سياساته باستمرار، يعني شهدنا على مدار الشهر الأخير فقط، يعني ما من يوم خلا من 4 شهداء عدا عن التدمير عدا عن القتل. معلوم بأنه حتى عندما يتم الحديث عن جمع تبرعات لإعادة الإعمار، معروف أنه مواقف الدول ترفض جميعها أن يتم دعم قطاع غزة أو إعادة الإعمار طالما هناك قصف إسرائيلي، ولن يتم الدعم طالما أن اللجنة الوطنية لم تدخل، ولم يتم الدعم طالما أن القوات الدولية لم تدخل. وبالتالي الإسرائيلي مرتاح جدا من وضعية قطاع غزة في هذه الحالة، وهو يشعر بأنه حتى مجلس السلام أو حتى التصريحات التي يطلقها ترامب لا تجد لها أي صدى في أرض الواقع، بل بالعكس هو يجد وكأنه هناك مبررات بين الفينة والأخرى لهذه التصريحات لتزيل عن كاهله عبء الإجابة عما يحدث في قطاع غزة. لاحظ يعني بعد مضي شهر ما بين زيارة، شهر ونصف تقريبا ما بين زيارة كوشنير الأخيرة والآن، يعني استمرت إسرائيل في سياساتها قتل تدمير سواء على صعيد الخطابات أو على صعيد الفعل عمليا. وفي الوقت نفسه عندما يطل علينا الآن مجلس السلام يطل وكأنه يعني يريد جمع 2.4 مليار من التبرعات، وكأنه يقول للعالم بأن هناك قصة تجري، على الرغم أن القصة الوحيدة التي تجري هي استمرار الاحتلال، استمرار القتل، استمرار التدمير، وعدم تطبيق أي شيء من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، سواء الخطة الأولى أو الخطة الثانية التي تم تبنيها. ولذلك إسرائيل لا تتعامل ببرودة وبارتياح، وبالتالي هي لا يعني هي ترد عندما تكون هناك أصوات عالية، كما لاحظنا عندما يعني تقدم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني خطاباتهم، قام نتنياهو بتقديم الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي الذي كان ردا، وإن كان يعني غير دبلوماسي، إلا أنه كان رد عنيف، إنما على مجلس السلام ورئيس ترامب لم يكن هناك أي رد، لعلمه أن هذا لن يتحول إلى
1: طبعا وقت. هذا كله يحدث دكتور إياد، وما عدا عملية الاغتيال التي أشرنا إليها هنالك اعتداءات مستمرة نتيجتها لن أقول حتى عشرات الأرواح، المئات من الشهداء لو أخذنا المدة الزمنية خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر، نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من الشهداء، نتحدث عن أعداد أكبر من المصابين، نتحدث عن مأساة يعني كبيرة على المستوى الإنساني في الداخل. وبالتالي هذه المواقف الإسرائيلية المتعنتة إزاء أي تقدم محتمل أو محكي عنه من قبل مجلس السلام أو جهة أممية، بل حتى الأمريكيين، الأمريكيون غير قادرين أحيانا على تحريك المشهد في فيما يتعلق بإسرائيل، كيف ينعكس ذلك على وضع القطاع في الداخل؟
2: الأمر بالمناسبة قد لا يتوقف أحيانا على أننا نتحدث عن عمليات اغتيال أو عدد بالشهداء، نحن نتحدث عن حياة بؤس حقيقية وفعلية في غزة. بعد عام تقريبا من هذا من اتفاق أكتوبر، نحن نتحدث عن واقع إنساني كارثي تتحدث عنه كل المؤسسات الدولية. أنت تعرف أنه حالة الاستنزاف سواء على مدار 3 سنوات من الحرب أو حتى بعد الاتفاق، عمليا كل الأساسيات التي يحتاجها المواطن في غزة غير موجودة. ولا نتحدث بالمناسبة عن مواد إعمار، نحن نتحدث عن مواد أولية، نتحدث عن مساعدات طبية وصحية في واقع صحي صعب، نتحدث عن عام تعليمي جديد عمليا من العدم، طلاب بمئات الآلاف،
1: مباني الآيلة للسقوط على مستوى عدد كبير منها،
2: وأنت تتحدث عن أن طلاب يعني أبناؤنا يعني يذهبوا للدراسة على الحصيرة أو على السجادة في خيمة في ظل ظروف قاسية، ونحن مقبلون على فصل الشتاء وانتهينا من فصل الصيف، بمعنى أن هذه الحياة البؤس الموجودة يتجاهلها مجلس السلام تماما، وهو يتحدث ويبدو وكأنه يتحدث عن مشروع اقتصادي لغزة يجني من ورائه الأموال، وهو عجز تماما حتى عن إدخال الأدوات المساعدة ل

0: وفي الواقع اللجنة الإدارية بقطاع غزة لم تدخل إلى قطاع غزة، لم تقم بعملها، فشل مجلس السلام في إدخال لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة. هل هذا المجلس سيمكن أن يحدث تطوير حقيقي بالنسبة للفلسطينيين؟ هم الذين يعيشون هذا الواقع ويكذبون كل ما يشاهدونه أو يسمعونه، لا من مجلس السلام ولا من الرئيس الأمريكي ترامب
1: مفهوم.
0: أو من غيرهم بكل أسف.
1: والمفارقة هنا دكتور رائد، يحدث هذا كله وهذا ليس تحليلا، يعني هذا تصريح مباشر من أعلى هرم السلطة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، يشكو هذا الرجل، يشكو من أن العالم لا تسمح لهؤلاء المساكين في القطاع بين قوسين طبعا من الخروج للخلاص من هذه الحياة البائسة. وبالتالي هذا التعبير المباشر الصريح عن الرغبة إخراج أهل القطاع من خارج القطاع، إلى أي مدى تترجم عمليا في التعاطي مع مسألة هذه العلاجات الوقتية لأهالي القطاع من مجلس السلام؟
2: يعني لا يمكن إنكار عزيزي بأن هدف تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية ما زال حاضر على طاولة صانع القرار السياسي الإسرائيلي، وكل ما يفعله الإسرائيلي وكل ما يشبه الأسطورة عندما نحاول أن نفهم كيف يفكر الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة، سواء على صعيد النخبة السياسية أو حتى على صعيد المجتمع، لا يمكن أن نفهم ذلك إلا من خلال قضية واحدة. هذه القضية وهي أنه يريد أن يهجر أهالي القطاع، تارة يريد أن يهجرهم كما أعلن عن ذلك، وتارة أخرى يريد أن يحول القطاع إلى مقبرة، يريد أن يحول القطاع إلى منطقة لا يمكن العيش بها. وهنا هو يقول بأنه إذا كان العالم يشفق على هؤلاء الفلسطينيين فليسمح لهم بالهجرة وليساعدهم على هذه على الهجرة من هذا المكان، وبالتالي هو يحقق أهدافه. هذا يعني لم يغب لحظة عن تصريحات القادة الإسرائيليين، أو حتى لم يغب لحظة عن خطوات العمل التي تقوم بها إسرائيل، وهذا واضح في كل السياسات، حتى عندما يتكلم عن المساعدات وحجمها وتبدأ تسمع كيف يبدأ يعد عدد الكولوريز التي تدخل إلى قطاع غزة وعدد العلب وعدد القطع، أنت تشعر وكأنك تتعامل مع حالة يعني حالة لا يعني تتجاوز الفهم الإنساني المنطقي والطبيعي لفهم أن هناك مجموعة بشرية حقها أن تعيش على أقل تقدير. هذه المجموعة تتعرض للقتل اليومي، هذه المجموعة بحاجة إلى أقل تقدير، أن تدفن شهداءها وأن تنقذ من هم تحت الركام وتنقذ رفاتهم وتقوم بدفنهم وإكرام دفنهم. هذا متجاوز بالكامل. والطامة الكبرى باعتقادي يعني هي حالة الإنكار الدائمة، وهذا باعتقادي مهم. إنه يعني اليوم كان جدعون ليفي بيتكلم عن الحالة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط بنيامين نتنياهو واليمين، حالة الإنكار أو جدران ما أطلق عليه جدران الإنكار. وهذه قضية جدران الإنكار حقيقة مهمة، لدرجة إنه عندما تشاهد الإعلام ويتم قتل 4 فلسطينيين أو 5 فلسطينيين، إذا ذكر ذلك يقال بأنه تم قتل إرهابي.
1: من نابلس دكتور رائد النعيرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. وأيضا دكتور إياد القرى من غزة الكاتب المحلل السياسي، شكرا لك. أبعاد إعلان مجلس السلام في غزة عن لجنة أصبحت جاهزة لإدارة القطاع ومدى تنفيذ بنود خطة السلام، نتعرف على تفاصيلها في فقرة سياق الحدث مع عبد السلام محمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث. تصعد إسرائيل في قطاع غزة، تقصف، تغتال وتقضم مزيدا من الأراضي. هذا في الميدان. سياسيا يعلن مجلس السلام بغزة عن لجنة أصبحت جاهزة لإدارة القطاع وإعادة إعماره. أما واشنطن فتصر على أن الأولوية لنزع سلاح حماس، رغم اعترافها بأن خطة السلام لم تحل المشكلة بالكامل. وبينما تتمسك إسرائيل بتوسيع سيطرتها على القطاع، تطالب حركة حماس الوسطاء بالتدخل لإجبارها على الانسحاب وتنفيذ الاتفاق. فإلى

0: أي مدى تملك خطة السلام آليات ملزمة تضمن التزام إسرائيل ببنودها والانسحاب من القطاع؟ وهل من ضمانات لمسار سياسي واضح من شأنه تحسين فتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع واستقراره؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم تصريحات، وهم مجلس السلام في غزة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحركة حماس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بأن هناك لجنة أصبحت جاهزة لإدارة قطاع غزة، وإن المجلس غير ملزم بموعد زمني، وإن اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث فقال إن مهمة اللجنة تقديم خدمات لسكان غزة نظرا لحجم الدمار، وإن اللجنة تعمل على إعادة بناء القطاع. أمريكيا، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الحل الأمثل للأزمة أن تكون غزة خالية من حماس وأن تحكمها قيادة فلسطينية تعكس إرادة سكانها. بينما قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن خطة سلام غزة المكونة من 20 نقطة واتفاق شرم الشيخ خفضا حدة التصعيد، لكنهما لم يحلا المشكلة بالكامل، وأضاف أنه يجري العمل يوميا على تطوير خطة غزة وتحسينها رغم التأخير الذي يواجه بعض جوانب التنفيذ. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يسعى لجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وإنه لن ينسحب من قطاع غزة وسيتوسع. حركة حماس كانت طالبت في وقت سابق الوسطاء والجهات الضامنة بالضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار. الآن أتوجه إلى زميل صهيب العصا الذي سيضعنا في صورة التطورات الميدانية وكذلك أبرز بنود خطة السلام والصعوبات التي واجهتها خلال التطبيق وما الذي أعلنه ميلادينوف.
1: عبد السلام، خلال الساعات القليلة الماضية نتحدث عن 6 شهداء. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اغتال مسؤولا في حركة حماس، ولكن خلال الفترة الماضية سقط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. خلال اليومين الماضيين قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية في خيمتها أثناء ترتيبها لأبنائها في الذهاب إلى المدرسة، وبالتالي نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار لم يحدث في قطاع غزة. لا زال الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لإطلاق النار الإسرائيلي، ولازلنا نتحدث أيضا عن مساحة واسعة في الأرض لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تلتهمها، رغم أن الاتفاق كان يقضي بأن تتحول هذه المنطقة الصفراء إلى منطقة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتجاوز 53% من مساحة قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي دفعت بتعزيز هذه المساحة والتقدم نحو الخط الذي نشاهده باللون الأحمر في مساحة تتجاوز أو تقترب من 70% من مساحة قطاع غزة، ليتكدس في 30% من مساحة القطاع يتكدس 2.4 مليون فلسطيني. هذا يعني أزمة إنسانية متفاقمة. إذا ما نظرنا إلى بنود وقف إطلاق النار أو النقاط التي لم تلتزم فيها إسرائيل، ما يعرف بالخروق الإسرائيلية لبنود وقف إطلاق النار، تحدثنا عن موضوع الانسحاب كما تشاهد على الشاشة، كانت يجب أن تكون 53% خلال الفترة المرحلة الأولى، وصلت الآن إلى 70% مساحة السيطرة الإسرائيلية. وقف إطلاق النار لم ينفذ، هذا أدى إلى سقوط أكثر من 1380 شهيدا بالإضافة إلى مئات المصابين أيضا، وبالتالي على الجانب الإنساني الآخر كمية المساعدات لم تتجاوز ثلث الكمية التي كان من المفروض أن تدخل خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على حركة البضائع والمسافرين تحديدا في معبر رفح. هذا أيضا كل هذه الجملة من التحركات الإسرائيلية أدت إلى إعاقة التقدم نحو المرحلة الثانية، ولازلنا في خضم المرحلة الأولى. تتعذر إسرائيل طبعا بأنها تريد سحب كامل للسلاح من قطاع غزة ونزع للسلاح بشكل كامل. حركة حماس في المقابل تقول أنها مستعدة لتنفيذ ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن المجتمع الدولي لم يقم بكل ما يجب حتى يتم تنفيذ هذه الخطة. وبالتالي إذا ما عدنا إلى الخريطة فنحن نتحدث عن أزمة إنسانية، نتحدث عن تكدس للمواطنين الفلسطينيين في خيام، نتحدث عن أزمة على المستوى الحياة اليومية فيما يتعلق بالمساعدات، وأيضا إطلاق النار الذي لم يتوقف،
0: وتصريحات إسرائيلية بضرورة التوسع أيضا بحسب
1: هذا ما يبدو عليه الأمر.
0: لك صهيب العصا على كل ما تفضلت به وهذه المعطيات التي ستكون بطبيعة الحال جزءا من النقاش مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الخبير والأكاديمي. أهلا بك معنا، نحاول أن

0: نناقش مع كل هذه التفاصيل، لكن قبل ذلك وقبل النقاش مع الدكتور نستعرض أبرز أولويات الأطراف، منها مجلس السلام في غزة الذي يسعى إلى تغيير الواقع السياسي في القطاع وبأن تحكمه جهة فلسطينية أخرى ليس حركة حماس، إضافة إلى وضع حد لمعاناة السكان. أما واشنطن تركز على نزع سلاح حركة حماس والسعي لإنجاح دور مجلس السلام بما يحقق إنجازا لإدارة ترامب. إسرائيل تصر من جهتها على نزع سلاح حماس بالكامل وضمان سيطرة أمنية دائمة على القطاع وتهيئة الظروف لتهجير سكانه، بينما تريد حركة حماس تنفيذ بنود الاتفاق وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار وإدخال المساعدات و تغيير الواقع الحياتي للسكان في قطاع غزة. دكتور محجوب أهلا بك مرة أخرى. نبدأ من حديث ميلادينوف لأنه هو المعطى الجديد في كل ما يجري، وبأن هناك إدارة جاهزة فلسطينية للدخول وتسلم الأمور. ما الذي يضيف هذا المعطى على المشهد؟
1: كلام إعادة لموقف سابق نعرفه منذ أكثر من حوالي على الأقل 6 شهور، أن هنالك كما يقال استعداد فلسطيني بعد أن تخلت ما كان يعرف بحكومة حماس التي تدير غزة عن كل ما مسؤولياتها لصالح هذا الجسم البيروقراطي الذي كما يقال أو التكنوقراط الذي من المفروض أن يتولى أعمال إدارة غزة. المشكلة عبد السلام أن إسرائيل لا تسمح لهذا المجلس لأعضائه بالدخول، وأعضاؤه حتى يدخلون يريدون إمكانيات، يريدون أماكن، يريدون طاقة، يريدون اتصالات، يريدون، وإسرائيل لا تسمح بكل ذلك. لذلك هذا التصريح مهم، لكن على قائله أن يفعل شيئا ليؤسس للمرحلة المقبلة.
0: هناك مواقف إسرائيلية واضحة تتعلق بالاستمرار في قطاع غزة، عدم الانسحاب، توسيع التواجد، تربط ذلك دائما بموضوع سلاح حماس. السؤال هنا عن النيات والتطبيق بالنسبة لإسرائيل، أين تضعها؟
1: إسرائيل لا تريد الخروج من غزة، لا تريد تغيير واقع غزة، لا تريد، هي تريد أن تمارس الدور المحتلة، ولكنها في نفس الوقت دون أن يكون عليها مسؤوليات الدولة المحتلة، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في غزة. يعني يمكن الاستمرار الآن تحت تأثير ما يسمى بالصدمة التي تقول إسرائيل أنها عاشتها 7 أكتوبر، لكن غير قابل للاستمرار. لذلك ما نعيشه الآن عمليا هو أن إسرائيل تريد أن تفرض واقعا على الأرض، وهو احتلال أكثر من 70% من الأراضي، حصر الناس في 30% من الأراضي من قطاع غزة، وجعل حياتهم جحيم، لأن إسرائيل عبد السلام لا زالت تريد وتفكر بالتهجير.
0: قوة الاستقرار يفترض أنه بدأت بالتشكل، هناك خطة بالنسبة لمن يديرها، وهناك دول أيضا قالت بأنها ستشارك ضمن هذه القوة. لماذا لا يترك الأمر لها من قبل إسرائيل؟ لماذا لا يبدو أن الجانب الإسرائيلي يؤيد أن تسلم هذه المهام لهذه القوة؟
1: لأن إسرائيل تريد أن تبقي الخيار الأمني بيدها، تريد أن يكون لها الحق في أن تدخل إلى غزة وتقصف وتقتل وتدمر دون مساءلة. إذا نزلت هذه القوة الدولية على الأرض وبدأت تمارس مهامها، معنى ذلك أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل كل ما تريد بنفس الحرية. هذه القوة سيكون لها مهام، سيكون لها صلاحيات، وبالضرورة ستتعارض مع التدخلات الإسرائيلية. لذلك وضعت إسرائيل فيتو على بعض الدول، والدول التي قبلت أرادت منها أولا أن تضمن نزع سلاح أو ما تقول إسرائيل نزع سلاح الحركات في فلسطين منها حماس، وإسرائيل تريد من هذه القوات أن تكون مخالب لإسرائيل لنزع السلاح.
0: كل هذا بدأ من مبادرة للولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة منها. جاريد كوشنر يقول إن هناك ربما بعض الخلل في التطبيق وتحسين الوضع. كيف تقيس مستوى التدخل الأمريكي أو الإشراف الأمريكي على هذه الخطة حتى هذه اللحظة؟
1: أنا أعتقد دون المتوسط الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعل. هم يتحدثون عن خطة لتغيير الوضع في غزة مدتها 6 شهور بحوالي 3 مليار دولار، ثم خطة طويلة المدى تصل إلى حوالي 75 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة ماذا تفعل؟ هي ملتزمة ومنصاعة للرواية الإسرائيلية بنزع السلاح أولا، هي منصاعة لكل التفكير الأمن الإسرائيلي، وبالتالي الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعل. وليس صحيحا القول أن ما فعل حتى الآن يكفي، لأنه هذا لم يغير في واقع الفلسطينيين، المعابر لازالت مغلقة، كثير من السلع لا تدخل إلى غزة، القطاع الصحي والتعليم كله مدمر، والولايات المتحدة مسؤولة عن هذا.

0: أن رئيسها هو رئيس مجلس السلام الذي يفترض أن يكون هو المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
0: خمسة.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لي عبد السلام. الآن مشاهدينا ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الكثير مما تم الحديث عنه مؤخرا منذ يوم أمس إيهاب، منذ الساعة التي تم الإعلان فيها عن اختراق على مستوى اللقاء وجه لوجه بين الوفدين الأمريكي والإيراني. هنالك تصريحات كانت للإيرانيين، لكن في المقابل كان هنالك تصريحات للوزير روبيو وزير الخارجية، بالإضافة إلى الموقف بشكل عام. نسمع منك تفاصيله إيهاب، تفضل.
3: نعم نشوان، بالفعل كانت هناك اليوم الكثير من التصريحات، أبرزها ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويؤكد بأن المحادثات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد استكمالا للمحادثات التي جرت فيها الماضي. روبيو يقول أنه لن يعطي وصفا لهذه المحادثات ولا يعتبرها اختراقا كبيرا، لكنها خطوة مهمة لأن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى اتفاق وعلى الحوار مع الإيرانيين على حد قوله. روبيو يقلل من شأن اعتقاد الإيرانيين فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، يقول أنهم يسيئون الظن بالنظام السياسي الأمريكي وأنهم يراهنون على فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات، لكن الرئيس دونالد ترامب في كل الأحوال حتى لو فاز الديمقراطيون ما زال يمتلك الصلاحيات فيما يتعلق بالحرب، وتبقى أمامه الخيارات سواء التصعيد الاقتصادي أو العسكري ضد إيران إذا لم يوافق الإيرانيون على العودة إلى طاولة المفاوضات. يقول وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق هرمز والممر الجنوبي وتقوم بإخراج الكثير من ناقلات النفط والغاز عبر المضيق، وأن الحصار البحري محكم على الموانئ الإيرانية. أيضا رد روبيو على كلمة الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اتهم فيها بيزشكيان الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب. يقول روبيو إن النظام الإيراني قتل عشرات الآلاف من شعبه ولا يجب أن يأتي ليعظ العالم من منصة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. أيضا يؤكد وزير الخارجية أن هذه المرة الرئيس دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق دائم مع الإيرانيين، وبالحديث عن مذكرة التفاهم يقول إن إيران هي التي انتهكت هذه المذكرة وأنها في حكم أنها ماتت بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه في الحقيقة أيضا لم ينفي احتمالية العودة إلى هذا المسار مرة أخرى. أيضا قبل قليل نشوان كانت هناك تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن الولايات المتحدة هذه المرة وفي حال العودة إلى اتفاق مع إيران يجب أن تتأكد تماما من التزام إيران بهذا الاتفاق، وأن إدارة ترامب حريصة على هذا الأمر. وبالحديث عن التصعيد الاقتصادي يقول وزير الخزانة الأمريكي إن أكثر من 90% من الرحلات الجوية الخارجة من إيران تم إيقافها بعد حملة الضغط الاقتصادية والتي استهدفت قطاع الطيران في إيران. ويقول أيضا إن الولايات المتحدة تقوم بإخراج ما بين 10 ملايين إلى 17 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران لاستهداف حركة الشحن سواء بالمسيرات أو بالصواريخ، لكن يقول إن قوات الأمريكية تقوم بحماية حركة النفط والشحن عبر مضيق هرمز. يؤكد وزير الخزانة ويدافع عن هذه الحملة من الضغوط الاقتصادية، ويقول إنه إذا لم توافق إيران على الاتفاق فإن هذه الحملة من الضغط الاقتصادي ستجبر النظام في إيران على الاستسلام في نهاية المطاف، أو انقلاب النظام على بعضه أفراد النظام، أو انتفاضة الشعب الإيراني على النظام الإيراني على حد قوله نشوان. وبالتالي الولايات المتحدة تراهن إما على الاتفاق أو التصعيد الاقتصادي والعسكري ضد إيران في حال عدم موافقة إيران على هذا الاتفاق.
2: شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا في واشنطن. أيضا مشاهدينا نذكر بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم للضغوط العسكرية. وقد أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجانب الأمريكي شروط بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي، وذلك عبر الوسيط القطري. يأتي هذا فيما تستمر مساعي طهران لتقليص القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية بعد فرض واشنطن عقوبات عليها.
4: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن بلاده متمسكة بالدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن بلاده لا تخشى الحرب. اعتبر أيضا أن إيران هي ضحية للإرهاب وأنها لن تستسلم أمام التهديدات العسكرية ولن تخضع لسياسة الضغوط والإملاءات وأيضا التنمر كما وصفه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مؤكدا عزم بلاده الدفاع عن نفسها بقوة وعدم الاستئذان في هذا الشأن، مؤكدا على أن إيران أيضا متمسكة بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، مع تأكيده على أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي. هذا بالإضافة إلى تأكيد آخر من قبل الرئيس الإيراني على أن إيران لن تسمح لمن وصفهم بالأعداء باستخدام مضيق هرمز للاعتداء على الأراضي الإيرانية. وفيما يقوم الرئيس مسعود بيزشكيان بالتأكيد على مواقف بلاده وخطوطها الحمراء، قامت الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أنه في آخر جولات تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، والتي تمت هذه المرة في نيويورك عبر الوسيط القطري ولمدة ساعتين، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بتوضيح الشروط الإيرانية بشكل وصف بالشفاف لا يدع أي مجال للتأويل. هذه الشروط تتمسك بها إيران لفتح مضيق هرمز والعودة إلى المسار الدبلوماسي، تؤكد على ضرورة وقف القتال في جميع الجبهات ورفع الحصار، بالإضافة إلى إنهاء ما وصف بالإرهاب الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتزامن مع ذلك تواصل هيئة الطيران المدني الإيرانية المباحثات مع سلطات الطيران في الدول الأخرى لتقليص القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على القطاع الجوي الإيراني، والذي تسبب بحسب مدير مطار إمام خميني الدولي في العاصمة طهران في توقف الرحلات الإيرانية إلى بغداد ومسقط وأذربيجان، فيما تستمر الرحلات الجوية وفقا للجدول المقرر إلى كل من تركيا والصين.
2: بعد خطاب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة وعودة الحديث عن محاولات كسر الجمود والتعثر في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، تبقى العلاقة بين إيران والولايات المتحدة محكومة بكثير من الديناميكيات والمحددات التي تتأثر بتوجهات التيارات السياسية في إيران، فضلا عن تبعات الحرب على الداخل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
5: إيران وأمريكا علاقة محكومة بإرث ثقيل من الشد والجذب. في إيران ديناميكيات عديدة تؤثر على محددات العلاقة الراهنة مع الولايات المتحدة، سواء تحققت الانفراجة الدبلوماسية عملياً أم لا. وفي أمريكا عادة ما يتأثر الأمر تلقائياً باختلاف خطاب الإدارة. وهنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي الفرصة كما كل عام. وفي هذا العام تضافرت كل العوامل الصعبة وتسارعت الجهود لعل الطرفين يقرران فك عقدة الصراع الأصعب، وهي الحرب وتداعياتها. هي فرصة أمام طهران كما وصفها البعض، التي يأتي رئيسها هذه المرة من بلد لم يعد يخضع لعقوبات أمريكية وحسب، بل أيضا لحصار محكم ودخل في حرب مع أمريكا. لكن ما يوصف بالفرصة يؤثر ويتأثر برؤية تيارات الداخل في إيران، التي تتأثر بدورها بما حصل في حرب انطلقت باغتيال مرشد البلاد وخلفت تداعيات صعبة، وأيضا بطريقة خطاب الرئيس الأمريكي وتهديداته التي تثير حافظة الداخل. يجد الوفد الإيراني نفسه أمام من يشجعونه على استغلال الفرصة للدفاع عن حقوق البلاد، وبين من لا يستسيغ الدبلوماسية خشية تبعات لقاءاتها التي قد تبدو في ظاهرها فقط كسرا لجليد العداء. في إيران هناك الآن شبه إجماع على عنوان عريض، فالتهديد العسكري سيقابل بالمثل ودون أي تفكير أو حسابات، ولهذه القاعدة استثناء يقول إن رفض الدبلوماسية بالمطلق ليس سليما، وأن استنزاف البلاد بإبقائها في وضعية الصراع ليس صحيحا، وهو ما كرره كبير المفاوضين محمد باقر قالباف والمحسوب على محافظي إيران. يخرج عن هذا الخطاب أحياناً من يذهب لآخر الخط من المتشددين تحديداً، لا يثق هؤلاء بالولايات المتحدة بالمطلق مهما تغير خطابها، ولا يقبلون مد اليد إليها، ويتقاطع هؤلاء مع بعض التيارات على جبهة العسكر. على الضفة المقابلة تماماً يذهب البعض الآخر لدعوات أكثر انفتاحاً. رموز التيار الإصلاحي الذين يمثلون اليسار يخاطبون اليوم رئيس البلاد الإصلاحي أيضاً، والذي يذهب إلى الأمم المتحدة ممثلاً لإيران برمتها لا لتياره فقط، ما يجعل تحركاته محسوبة حتى في إطار الدبلوماسية. مهدي كروبي أحد هؤلاء وجه رسالة إلى مسعود بزشكيان يحثه فيها على الحوار البناء لتحقيق السلام المستدام دون خشية من العواقب، وحين يقول العواقب فهو يقصد الثمن الداخلي. سياسي إصلاحي آخر وأمين أحد أحزاب هذا التيار يقول للرئيس بوضوح إن اللقاء مع ترامب إن كان يحل المشكلات المعيشية فيجب الإقدام عليه، فاستمرار التوتر لن يزيد الأمور إلا سوءاً. وليس خطاباً مستجداً على ساحة التيارات الإيرانية، لكن حجم تأثيره من عدمه يرتبط اليوم بمحددات كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري وآخر اقتصادي. هي توجهات قد تبدو متباينة، لكنها ستنعكس مستقبلاً على السياسات وطريقة التعامل بين تيارات الداخل من ساسة وعسكر، أياً كان الطريق الذي ستسلكه طهران وواشنطن.
2: ومعنا للنقاش من طهران الدكتور عباس خمائر الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية من واشنطن. نرحب بالدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، أهلا بكما سيد عباس خمائر. سأبدأ معك، إلى أي مدى يمكن الفصل هنا ما بين الخطاب السياسي المعترض المتشدد المعترض على التواصل بهذا الشكل الذي تم الكشف عنه مؤخرا في نيويورك مع الأمريكيين، وبين دائرة صنع القرار الفعلية في طهران؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة من يعرف الواقع الإيراني والحراك السياسي الإيراني ربما يستطيع أن يستنتج الأكثر بما يحصل في إيران. الموضوع ليس أمرا جديدا، ربما يعني الكثيرون يرون هذا الحراك في الانتخابات السياسية والاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو في البرلمان أو مجالس الشورى على مدى الوقود الماضية، لكن هذا الحراك السياسي بهذه الطريقة التي تبرز الآن هي كانت دائما بهذا الشكل. هناك تيارات سياسية متباينة متعددة متناقضة ومتحالفة في كثير من الأحيان، منه التيار الأصولي والتيار الإصلاحي والوسطي والمعتدل والمستقل، وكل هذه التيارات هي في النهاية تحتوي على تيارات داخلها متعددة. ما يحدث الآن من هذه الحرب، نعم تعلو هذه الأصوات، طبعا بعض الأصوات هي عالية جدا، ولكن من ناحية العدد هي ضئيلة، ولكنها في النهاية مطروحة على الساحة السياسية الإيرانية وفي هذا الحراك السياسي. لكن يجب أن نعرف نقطة مهمة أخي الفاضل، هو ما يتعلق بالقرار الذي تحدثت عنه. عندما يتخذ القرار دستوريا فكل هذه التيارات هي في النهاية تخضع لذلك القرار. كل هذه الأصوات التي نسمعها هي ربما تكون قبل اتخاذ القرار. أنت القرار وقرارات السياسية الدستورية التي تتخذ بآلية النظام الداخلي الإيراني أو بآلية الدستور الإيراني الجميع في النهاية يؤمن بتلك القرارات، وهذا ما نشاهده بما يتعلق بالعدوان على إيران.
2: نعم
6: الكثيرون يرون استمرارية الحرب هو الطريق الأفضل لتصدي أي عدوان مستقبلي، ولكن البعض يرى لا،
2: لكن
6: يرى بأن نعم.
2: نعم، لكن في الضفة الأخرى سيد باترسون، تضييق الخناق اقتصاديا على إيران مرورا بكل هذه المراحل يعني التي مر بها الرئيس ترامب، يعني ليس انتهاء حتى بحزم العقوبات المغلظة، ثم الآن ما يشهده قطاع الطيران، وبالتالي أليس هنالك خشية في الولايات المتحدة أيضا دائرة صنع القرار من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز أو ترسيخ وجهة النظر الإيرانية المتشددة في الداخل الرافضة لفكرة التواصل مع الأمريكيين والحل السياسي في ظل هذا الجو الضاغط؟
7: أعتقد أننا تقريبا وصلنا إلى هذه المرحلة حتى بدء كل هذه الأمور. إذا كان هناك عدد من المحادثات بشكل غير مباشر هنا وهناك، وساطة من خلال دول ثالثة، ليس هناك أي عملية تواصل. كان ربما من الأفضل لو كان هناك عملية تواصل مباشرة وعملية تفاوض مباشرة لحل هذا الأمر. كان هذا هو المسار الذي أرسته الإدارة السابقة، وذلك من خلال عملية تفاوض غير مباشرة لم تؤدي إلى أي شيء. نحن في الوضع الحالي، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية قدرت بأن تعتمد عملية المنبوذ الاقتصادي بدلا من العملية العسكرية، لأن ربما قد يكون هناك عدد من الأبرياء من الإيرانيين الذين قد يتأثروا، وكذلك بالنسبة للنظر إلى الوضع على الأرض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الموجودة النووية التي قد تؤدي إلى تسرب أو ما شابه ذلك. بالنسبة للعقوبات المرتبطة بعملية المنبوذ الاقتصادي وكذلك العمليات ذات الصلة، كلها ترمي إلى دعوة الإيرانيين للمجيء إلى الطاولة، وسيكون القرار قرارا إيرانيا. نعم، الإدارة تريد ذلك، والرئيس ترامب عبر عن رغبته للإصغاء والاستماع كما قال ذلك أمس. كان الخطاب رائعا على مستوى الجمعية العامة، هو طواق لمساعدة إيران لتصبح أمة عظيمة مجددا بعد كل الإشكالات التي جرت في السبعة أشهر الماضية. هو يعتقد بأن إيران بإمكانها أن تصبح مثل أي دولة أوروبية أخرى، وبالتالي أنه يريد أن يتم أو تتم العودة إلى المحادثات. هو يريد أن تكون هناك فرصة بالنسبة لإيران ليستمتع الشعب الإيراني ببلدهم الجميل. ولقد أشار الرئيس الأمريكي كذلك، قال إن إيران دمرت نفسها بنفسها من خلال هذه المنشآت النووية التي قامت بإنشائها، وكذلك من خلال اضطهاد المواطنين الإيرانيين واضطهاد المرأة الإيرانية. هذه كلها قضايا لابد أن يتم حلها حتى يتسنى للبلد بأن تعود إلى وضع يتسم بالازدهار والرفاه. كانت هذه هي الرسالة، رسالة أمل، رسالة سلام، رسالة يعتقد أنها ستكون مقبولة بإيران.
2: طيب سيد عباس خمير، دكتور عباس، أنت كدبلوماسي سابق، ما الذي يمكن أن تفهمه من فكرة، أو ما الذي يمكن أن تذلله من عقبات فكرة اللقاء وجها لوجه بين طرفين عنيدين على المستوى الأمريكي على المستوى الإيراني في هذا السياق الزماني، في هذا السياق المكاني؟ في نيويورك أتحدث عن هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما الذي يمكن أن تغيره هذه الفكرة؟
6: سؤال مهم للغاية، والحقيقة هذا السؤال ربما يترقبه الكثيرون، أو الإجابة يترقبها الكثيرون. في السياسة ليست هناك شيء غير ممكن، كل الأمور ممكنة في عالم السياسة وفي عالم الدبلوماسية وفي العلاقات الدولية. هذه نقطة مهمة للغاية، ولكن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. أيضا التعقيد يعني كبير جدا. الإيرانيون يرون بأن أيادي الرئيس ترامب ملطخة بدماء قادتها ومرجعيتها الدينية وبدماء أطفالها، واليوم نحن في اليوم الأول من بداية العام الدراسي، وكانت هناك احتفالية حزينة في مدرسة ميناب عندما دق جرس المدرسة وبغياب أكثر من 168 طفلا ومدارس أخرى. اليوم الحقيقة لا يستطيع أحد أن ينسى هذه الجرائم، جرائم حرب التي ترتكب ضد الشعب الإيراني. الطيران المدني يستهدف المسافرين الأبرياء، وهذه طائرات مدنية لا يستطيع أحد ولا يتوقع أحد في الداخل الإيراني أن يكون هناك لقاء في هذه الأجواء
2: طيب
6: التي يعتبرها الكثيرون بأنها
2: حتى دكتور عباس، انا اعتذر منك يعني فقط حتى استفيد مما تبقى من الوقت وهو قليل جدا، نفس السؤال للسيد باترسون، ما الذي يمكن ان يغيره فكره اللقاء وجها لوجه على مستوى تبادل الرسائل؟
7: أعتقد أن الاجتماع إن كان وجها لوجه سيكون مفيدا للغاية. لقد عرض الرئيس الأمريكي فرصة لقاء نظيره الإيراني وربما أطراف أخرى لحل هذه المسألة، وخبير في عملية التفاوض، لديه فهم للوضع بناء على دراسته للأوضاع، وهو رجل أعمال وكان كذلك منذ الثورة الإيرانية في 1979، وبالتالي هو واع بكل المعلومات المرتبطة بإيران، وهذه تعتبر فرصة مهمة بالنسبة للبلدين حتى يكون هناك نقاش مباشر ما بين الرئيسين، بخلاف الرؤساء السابقين. فإن الرئيس ترامب لديه فهم جيد بشأن منطقة الشرق الأوسط، لديه مبعوث مختص بمنطقة الشرق الأوسط مثل ويتكوف، وهو كذلك عضو بمجلس السلام، وبالتالي هو على دراية كبيرة بشأن عمليات التفاوض، كلها مؤشرات إيجابية بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت الذي قد يجتمع فيه الرئيسين سيكون ذلك أمر مهم للوصول إلى حل، وكلما كان ذلك مبكرا كلما كان ذلك أفضل.
2: شكرا لك، سنكتفي بهذا القدر. من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق جيمس باترسون، وأيضا شكرا للدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية في طهران. في المغرب أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة متبوعا بالعدالة والتنمية في دائرتي الرباط بعد فرز ثلثي الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 38%. لمزيد من المتابعة انضم إلينا الزميل المختار العبلاوي مراسلنا من الرباط، نتابع معك حيثيات المعلومات الأولية والنتائج المختار.
8: نعم، لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة إلى حدود هذه اللحظة، ويتم تباعا إعلان النتائج في عدة مدن مغربية. على سبيل المثال، تم الإعلان في مدينة خريبكة احتلال حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى، متبوعا بحزب الاستقلال فالاتحاد الاشتراكي، وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة. لكن على العموم، من خلال النتائج التي ظهرت، يكاد أو يمكن القول أن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الأولى وفق هذه النتائج التي تبقى مؤقتة لحد الآن. يأتي حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية لحدود الآن، وقد بلغت نسبة مثلا النتائج المعلنة أو فرز الأصوات في مدينة الرباط حوالي 68%. من المتوقع في أي لحظة أن يخرج وزير الداخلية المغربي في مؤتمر صحفي ليعلن النتائج الخاصة بهذه الانتخابات. وزارة الداخلية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 38%، وهي نسبة تقل عن النسبة التي كانت في الانتخابات الماضية 2020.

0: 2021 حيث بلغت 50%، وحينها كانت الانتخابات المغربية برلمانية جهوية ومحلية، وهذا أحد أسباب ارتفاع نسبة المشاركة في تلك الانتخابات. الآن ستبدأ التحليلات لقراءة هذا المشهد السياسي الجديد، ومن بين أبرز الفائزين فيه هو حزب العدالة والتنمية الذي كان يحتل خلال الانتخابات الماضية المرتبة الثامنة ب13 مقعدا فقط. اليوم سيحتل مراكز متقدمة، ربما المركز الثاني الثالث، هذا ما ستعلن عنه وزارة الداخلية المغربية. من بين الخاسرين وفق النتائج التي رشحت لحد الآن قائد الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يبدو أنه احتل مراتب ليس المرتبة الأولى وليس المرتبة الثانية، فبالتالي هو أحد أكبر الخاسرين في هذه المعركة الانتخابية التي استمرت على مدى أسبوعين، وقدمت فيها الأحزاب المغربية وعود كبيرة سخية شملت الرفع من الأجور، رفع التقاعدات، رفع المعاشات، التخفيض الضريبي، توفير مليون فرصة عمل للشباب العاطلين عن العمل، تحفيزات كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين كانت الحملة على أشد في محاولة لإقناع الناخبين بالتصويت.
1: المختار لو سمحت لي، هنا
0: ارتفعت نسبة المشاركة.
1: فما تساؤل هنا يطرح على مسألة ما هو سقف التوقعات لجهة تغير الخارطة السياسية، سواء لجهة التمثيل أو حتى لجهة الخطط التي قد تطبق على مستوى المغرب بشكل عام.
0: نعم، بالفعل هذه الانتخابات وصفتها أحزاب سياسية متعددة بأنها انتخابات حاسمة، وتأتي في سياق مهم بالنسبة للمغرب، خصوصا وأن المغرب الآن يستعد لتنظيم كأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
1: مختار،
0: يهتزم تطبيق الحكم الذاتي
1: في الصحراء. مختار العبلاوي مراسلنا في الرباط مباشرة. مشاهدينا الآن نتوقف مع كلمة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: وهو أن أدافع عما يحاول تدميره الكثيرون، جئت لأدافع عن مبادئ وطموحات هي التي ألهمت إنشاء هذه المنظمة منذ 81 سنة، مبادئ وأسس تسعى جهات لتدميرها. مرة 8 أعوام منذ خطبت هذه الجمعية العامة للمرة الأولى، ومنذ ذلك الوقت تغيرت أشياء كثيرة في العالم، ويؤسفني أن أقول أن الكثير لم يتغير للأفضل ولكن للأسوأ. في 2013 الدول التي في 2018 الدول التي هي أعضاء في هذه المنظمة اعتمدت خطة 2030 بكل فخر، واعتمدت أهداف تنمية مستدامة، وكان هذا لأننا كنا مقتنعين بأن السلام والاستدامة والفرص المتساوية لم تكن مواقف أيديولوجية وإنما جزء أصيل شامل من مستقبل الإنسانية. ولكن اليوم للأسف هذه الأفكار لا يشكك بها فحسب، وإنما هي تستهدف من قبل جهات سياسية وحكومات تريد أن تعود بنا إلى ماض مظلم. لا أريد تسميتهم لأننا نعرفهم جميعا ونعرف كيف يعملون، يبدأون بالتشكيك في القواعد ثم يخالفونها موثقين أنه لن يجرؤ أحد على مساءلتهم، يخفضون مشاركاتهم وحصصهم من ميزانية مؤسسات كهذه، ويستهدفون قياداتها وموظفيها ويمنعون قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويصورونهم بعد ذلك على أنهم غير فعالين وأن هذه المنظمة لا طائل منها. وهذه الحملة من التدمير متعمدة ومنسقة، وتعرض نفسها كأنها ضرورية ولا غنى عنها، هذا يأتي بسبب

أسس ثلاثة مغلوطة. أولها الأنانية، القناعة العبثية بأن العالم عبارة عن لعبة صفرية لا يمكن إلا أن يكون بها فائز وخاسر، وأن مكسب الطرف الواحد يأتي على حساب الآخر. والأمر الثاني هو الجهل، جهل بلا حياء لا يكترث للأدلة العلمية، ويؤمن بأن القوي ينبغي أن يستغل الضعيف. والسبب الثالث وهو الأسوأ هو القسوة. قسوة لا تكترث لمصير الأطفال واستهداف المستشفيات بالقصف الجوي. خلال الأعوام رأيت هذه القوى تعمل بأنانية وجهل وقسوة، ورأيتهم يستغلون الموارد والأصول لمصلحتهم الخاصة ويسعون لتدمير هذه المنظمة. أقول هذا لأن هذه التطورات غيرت فهمي للعالم، ولكن هذه التطورات لم تفقدني الأمل، لأنه خلال هذه الأعوام الثمانية رأيت أمورا مذهلة كذلك لا زالت تمكنني من أن أثق في الإنسانية. رأيت الملايين يتحركون للدفاع عن الطبيعة والسلام والحقوق. رأيت آلاف النشطاء والموظفين في الجهات العامة يواجهون الواقع ويعرضون حياتهم للخطر. رأيت العلماء يتقدمون فيما كنا نظن مستحيلا، ورأيت الآلاف يتعاونون لتحقيق العدالة والاستدامة البيئية وغير ذلك من المساعي النبيلة. وكل هذا ألهمني لأطلعكم على ما يلي، وهو أن الإنسانية ليست بطبيعتها إما خير أو شر، ولكن الإنسانية يمكن أن تكون الأمرين معا. يوميا وفي كل أزمة علينا أن نقرر كيف نتصرف، والأمم المتحدة هي موقع صناعة القرار على أعلى مستوى. وإننا لا نحسن العمل دائما، وأنا شخصيا كثيرا ما سميت عيوب هذه المنظمة، ولكن بنفس القناعة علي أن أقول أن الأكثرية اليوم تصر على انتقاد المنظمة ليس لوصف الفشل، وإنما لتسبب في الفشل. وعلي أن أؤكد أن تعددية الأطراف هي أفضل أداة متاحة للإنسانية لإدارة التنوع ولمواجهة التحديات، ولا سيما كي نستطيع العبور إلى بر الأمان في عالمنا متعدد الأقطاب والتحديات اليوم. في هذا القرن يمكن للأمم المتحدة أن تؤدي نفس الدور المحوري الذي لعبته في القرن الماضي، وهذا لن يكون سهلا. ولكن لدي أخبار سارة أننا كل التوجيه الذي نحتاجه موجود هنا في ميثاق الأمم المتحدة. هذا في هذا الميثاق كتب أجدادنا أفضل النصوص، الرجال والنساء الذين سبقونا والذين تجرأوا على أن يحلموا بمستقبل أفضل. لقد وضعوا حكمتهم وأمالهم في هذا الميثاق، ولم يطلبوا منا أن نبقيه للعرض فقط في معرض زجاجي، وإنما طلبوا منا أن نجعله بوصلتنا في أوقات عدم اليقين وأوقات التحديات، واليوم من هذه الأوقات. لذلك علينا أن نرتقي إلى مستوى المشهد ومستوى الطموح الموجود في هذا الميثاق، ولهذا نحن بحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن. حضرات سادات والسادة، كي تمثل كل مناطق العالم بإنصاف، ولكي نستطيع أن نتخلى عن حق النقد للأعضاء الدائمين، لأنه كما نجد في ميثاق الأمم المتحدة لا ينبغي لأي دولة أن تكون قاضيا في قضية هي طرف بها. لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز الأجهزة الرئيسية الأخرى، وأن نعيد ترتيب وتنظيم الوكالات والصناديق، وأن نزودها بموارد وقدرات كي تستطيع أن تؤدي دورا حاسما في التحديات التي تواجه الإنسانية. علينا أن نعزز جهات مثل المحكمة الجنائية الدولية.